0: بتعمل بوركينج بوليسي بتقول 6 أيام في الأسبوع 12 ساعة في اليوم. الوركينج بوليسيز بتاعتنا أو سياسات العمل عندنا أحيانا 5 أيام في الأسبوع 8 ساعات في اليوم. جبناها منين دي برضو؟ لما المثل بتاع السيد اللي نزل يجيب أجراء أو عبيد وراح الساعة 11 جاب عبد واداله دينار أجرة يوم وهو اشتغل ساعة واحدة. والرب يسوع بنفسه شهد وقال انه ساعات النهار 12 ساعة المفروض اكون بشتغل شغل ابويا اللي ارسلني فيه. فهم كانوا بيشتغلوا في ثقافة اسمها 12 ساعة في اليوم 6 أيام في الاسبوع. طبعا 6 أيام في الاسبوع سهلة قوي. 6 أيام تعملوا في اليوم السابع تستريح. وانا بشوف الرب يسوع النموذج بتاعنا وهو بيشتغل 30 سنة الاولانيين في مجال النجارة.
1: أوكي.
0: وهبدأ اطلع كلمة مجال دلوقتي. وبعدين مش بيتفرغ للخدمة لكن بيعمل شيفت للكارير لمجال الكرازة فول تايم. أنا ليه بحط المصطلحات دي دلوقتي؟ لأنه ده مش شبه خالص السيتب بتاع التفرغ اللي بنشوفه في الأوساط بتاعتنا. مع كامل احترامي لأي حد خد قرار بأي حاجة، لكن سيتب التفرغ اللي أنا بشوفه النهاردة هو واحد قاعد طول النهار في البيت مش بيعمل حاجة، ولو اتزنق يقولك بذاكر عشان بالليل ينزل اجتماع ولا ويك اند يروح نهضة وخلاص. هو ده اللي بيحصل. طبعا مش كل من دعية دعوة انه يعمل شيفت كارير هو بالوضع ده
1: طبعا.
0: لكن دي قاعدة مش قليلة. ده عدد مش قليل عايشين هذا المبدأ. انا مش هقول ده صح ولا غلط، لكن هكتفي بان انا اقول أنا ما شفتش المنظر ده في الكتاب المقدس، إن كان في حياة الرب يسوع أو في حياة الرسل. يعني في الرسل مثلا، الرسل اللي كانوا مقامين على كنيسة أورشليم زي يعقوب أخ الرب وزي بطرس، هو كان بيعمل بدوام كامل من الصبح لآخر النهار في الرعاية وفي التعليم والوعظ والتبشير، اللي هو النهاردة ابتدى ياخد الدور ده ما نطلق عليه أو كتابيا أسقف المكان أو القسيس اللي بيقوم بالدور ده. هو الشخص العامل دوام كامل في أمر معين.
1: أوكي.
0: وهرجع تاني وأقول لك طب وللناس النهاردة ربنا بيدعوهم، بصي بقى الجملة اللي بنسمعها، أسيب شغلي عشان أتفرغ لخدمة ربنا، وبتتقال بطريقة تانية إن ربنا دعاني دعوة مقدسة إن أنا أخدم خدمته وأسيب الشغل. أنا عندي مشكلة مع الجملة دي، لأنه أنت ما كنتش قبل كده في دعوة نجسة وبقيت في دعوة مقدسة. ده هيرجعنا للحلقة اللي فاتت. لو انت بتشتغل الشغل النجس وخدمة ربنا هي الحاجة المقدسة، الجملة دي هتركب. بس لو احنا صالحنا الاتنين على بعض، ان انا انسان مقدس وحامل حضور الله في كل الاماكن وكل المجالات، الجملة دي اللي تستقيم. لكن الجملة اللي تستقيم ساعتها ان انا عملت شيفت للكارير او تحويل للمسار الوظيفي، ان انا بشتغل دوام كامل في شركة معينة او في مؤسسة، ان انا بشتغل دوام كامل في احد الامور اللي بتخدم جسد المسيح من رعاية تعليم وعظ وما الى ذلك. وحتى الاجانب يقولوها بلفظ لطيف working full time in ministry.
1: yes.
0: بصي working full time
1: in ministry.
0: فانا مش ضد مبدأ انه حد ربنا يدعوه دعوة خاصة انه يعمل حاجة بس هيشتغل فيها دوام كامل، مش هيفضل قاعد في البيت نايم في البيت واخر يوم ساعتين في اليوم بس اللي بينزل فيهم. فانا مشكلتي مع السيت اب الشائع في الحياة،
1: ودي خطيرة جدا
0: جدا. عارفة ليه بقى؟ لانها بتعثر الناس في ربنا وبتعثر الناس في الامور المالية والمادية.
1: صح.
0: وانا اسف بقى للحتة الجاية الحساسة اكتر دي، بولس بيكتب في كلوسي بيقول بصلنا، يعني بولس واحد من الناس مثلا اللي كان بيشتغل في عمل الخيام دوام كامل. بعض الناس فاكره انه يعني كان بيعمل له خيمتين ثلاثة كده يقلب بيها لقمة عيشه. لا، هو كان بيعمل دوام كامل في الخيام وما تبقى من اليوم في الكرازة والتبشير. فبولس بيقول لهم بصوا على الموديل اللي هو اللي انا بعيشه. انا ما تقلتش على حد في فلوس، ما طلبتش من حد فلوس. ان كنت بقبل تقديمات منكم فده بركة وذبيحة حلوة منكم أنا بقبلها. وأفرض يعني إصحاح كامل في كورنثوس الأولى 9 عن الأمور المالية. لكن كان بيقول لهم أنا بشجعكم كمان، سوري في الألفاظ،

0: ما تعيشوش عوالة على اللي حواليكم، ما ترموش
1: حملكم.
0: حملكم على آخرين. كل واحد يشتغل، ومن لا يشتغل لا يأكل.
1: لا يأكل.
0: طب أعمل فيها إيه دي بقى؟ ودي مش ضد خالص مبدأ إن إحنا بنعمل مش للفلوس للأكل، لكن إحنا بنعمل لمجد الله. الاتنين دول مش ضد بعض، لأن أنا ما زلت بعمل لمجد الله، والله هو المسؤول عن تلبية احتياجاتي. بس لو أنا ما عملتش، وأنا هنا بسأل السؤال بقى اللي يحل الإشكالية دي، العمل يا إيفيت في أي مجال من المجالات هو بمثابة فتح القنوات الشرعية قدام الله إنه يرسل فيها الإمداد. إنه الشغل لما أنا بختار أشتغل، أنا بختار أفتح قناة شرعية قدام السماء الرب يبعت فيها الإمداد والتموين. فلو أنا ما اشتغلتش مش هفتح القناة الشرعية دي. والكلام اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت من متى 6 مش بيقول لنا ما نشتغلش، لكن بيقول لنا ازاي ما نطلبش الاكل والشرب. يعني في متى بيقول لا تهتموا، بس في انجيل لوقا قايلها كده بصراحه، لا تطلبوا لان الامم تطلب. فانا مش هطلب الاكل، مش هطلب الشرب، انا متاكد ان ربنا هيبعت هذا الامداد والتموين والاحتياج، لكن انا عليا دور فتح قناه شرعيه قدام الرب انه يبعت فيها ايه. إن أشتغل.
1: إن أشتغل.
0: وإلا عيش عوالة على الآخرين.
1: طيب الناس اللي مش لاقية شغل وبتقول أشتغل إيه والبلد ما فيهاش شغل والحال وحش والكلام ده. أوكي. ترد عليه تقول له إيه؟
0: أرد عليه وأقول له إنه لو أنت مش لاقي شغل افهم إنك أنت ما نمتش المهارات بتاعتك اللي بيها تقدر تدخل وتلاقي الاحتياج في السوق اللي تقدر تحط فيه مهاراتك. لأنه ربنا لما بيدعونا دعوة، الدعوة دي ربنا بيدينا فيها الوزنات بتاعته. بس الوزنات اللي ربنا بيديها لنا محتاجة مني أنا مذاكرة، محتاجة مني مذاكرة عشان أفهم لغة السوق، اللغة اللي هكلم بيها الناس في السوق. مظبوط كده؟
1: بالظبط.
0: يعني دانيال لما كان في قصر الملك بيقول تعلم لغة الكلدانيين ولسانهم. تخيل المواد اللي كان بياخدها دانيال، لغة الكلدانيين ولسانهم، على فكرة بالمناسبة دي لغة السحر. لا.
1: واو.
0: لأن هو كان يعني كده يقولك أنه كان رئيس الـ الـ الـ الصحراء والمنجمين والكلدانيين.
1: حتى خطير.
0: دي متخيلة إيه المادة اللي دانيال بيتعلمها؟ لكن مادة زي دي تتحط في إيدين واحد ابن ربنا ماشي بشريعة السماء، لا يحصل فرق، يحصل نوع 10 أضعاف، مش ضد، 10 أضعاف الآخرين لما يقفوا في الاختبار. ده ياخد 10، ده ياخد 1، مش لأنهم وحشين، دول حكماء، لكن ده لأنه جواه المسحة الإلهية اللي بياخد بيها الساينس بتاع الأرض ويريديم الساينس ده، يسترد العلم ده بالتكنيك السماوي. أضرب لك مثلا، النهاردة العلم بيقول في مادة الاقتصاد أول درس The scarcity of resources، ندرة الموارد. السماء بتقول في بركة، فخمس خبزات وسمكتين يعملوا إشباع 5000. احنا بنقرأ الآية دي عشان نطبقها في مجال شغلنا. ازاي وانا في ايديا 5 خبزات و2 سمكتين والساينس بيقول في ندرة في الموارد، السماء يبقى ليها ايكونومي تاني، ليها اقتصاد تاني. مين بقى هياخد ده ويطبقه في الارض؟ لازم يكون ولاد ربنا، لانه
1: فيش غيرهم.
0: محدش يعرف المعادلة الاقتصادية السماوية دي الا ولاد ربنا. انتوا فين بقى في السوق؟ انتوا فين في مجالات العمل بالمسحة الإلهية دي اللي تمكنكم من تطبيق اقتصاد سماوي في الأرض بيعاني من اقتصاد ندرة الموارد؟ فلو حضرتك مش لاقي شغل، روح نمي مهاراتك، الوزنات اللي ربنا اديها لك، دور في السوق ايه الديماند والاحتياج لإيه، ونمي الديماند. النهاردة مثلا المحاسب اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي خلاص هيتركن.
1: بالظبط.
0: المبرمج اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي تريكن، طب ما تروح تاخد كورس اي اي، تفهم البرومبت انجينيرنج بتاع الاي اي، ونمي مهارتك في الاي اي ده عشان يبقى السبلاي اللي بتحطه ليه ديماند في السوق.
1: بالظبط.
0: والا هتتركن،
1: والناس تشوف انك مميز، عارف حاجه غيرك مش عارفها.
0: ودي الشهاده اللي جت عن دانيال لحد حفيد نبوخذ نصر، لغايه بيلاشصر حفيد نبوخذ نصر امه تقول له في ايام نبوخذ نصر كان في واحد في المملكه في روح الالهه القدوسين، راجل فطن بيفهم
1: ذكي

0: إن كان أبناء الظلم عارفوا ذلك فبالأحرى وصاروا أحكم من أبناء النور، فبالأحرى إن أبناء النور يفهموا ده. محتاجين نذاكر العلوم، نفهم
1: لغة،
0: لغة نكلم بيها الناس. الراجل الحكيم هو اللي بيقف قدام الملوك ليس الرعاع، ده سفر الأمثال، الراجل المجتهد الحكيم. في لغة تتقال وتتكلم بيها، ولازم مذاكرة تذاكرها، ولازم مسحة الروح القدس، لأن بدون مسحة الروح القدس أنت هتبقى زيك زي أي حد موجود في العالم.
1: بالظبط بالظبط. لكن لازم المجهود، ولازم إن أنا أعمل المجهود وأنمي نفسي.
0: وده باترن على فكرة إلهي، يعني في معجزة إقامة العازر ربي يقول للناس حلوه وهو يقومه، سوري زيلوا الحجر هو يقومه، حلوه. فأنا عندي دور في الأول، عندي دور في الآخر، هو عنده دور في النص. معجزة إشباع الجموع، عندكم إيه؟ 5 خبزات، الرب يبارك، خدوا وزعوا. فأنا عندي دور في الحتتين دول، ودور الرب في النص، في الحتة اللي أنا ما أعرفش أعملها. بس أنا ما عملتش دوري، هو مش هيعمل دوره.
1: بالظبط، بالظبط.
0: وما نرجعش بقى نروح لقصة دانيال لما كان الغراب بيأكله، عشان إحنا أحيانًا بندخل الكتاب المقدس
1: نخلطه مع بعض.
0: نخلطه. لا، ده كان راجل عايش في وسط مجاعة والرب كان بيبعت له الغراب، بس أنا مش هاخدها ذريعة إن أنا أقعد كده.
1: إلي.
0: سوري أنا آسف، إلي مش دانيال، إلي مش هقعد فارد إيديا وربنا هيجيب لي الأكل لغاية عندي والشغل لغاية عندي، ده مش هيحصل. وما ترجعش لهم ربنا بعد كده.
1: ومش ده أسلوب ربنا
0: خالص.
1: يعني المرأة اللي راحت للنبي وقالت له هياخدوا عيالي مني وجوزي مات، قال لها إيه؟ إيه اللي عندك؟
0: فين الحتة اللي أنت هتعمليها؟
1: بالظبط، إيه اللي عندك؟
2: مينا كان عايش حياتين في نفس الوقت، واحدة للشغل وواحدة لربنا، لكن الحاجة اللي بدأت صغيرة ابتدت تكبر بسرعة غير متوقعة.
3: يا مينا، انت مركز في ايه؟ الشغل محتاج تركيزك كله.
4: معلش، حد محتاجني.
2: قلبه كان في حتة وجسمه في حتة تانية.
4: يا رب، اسيب شغلي؟ هعيش ازاي؟ بس الناس محتاجاك وأنا سامع صوتك.
2: في لحظات ربنا بيطلب أكتر من مجرد وقت، بيطلب قلبك كله.
5: يا مينا، الدعوة مش سهلة، بس لما ربنا بيدعو هو كمان بيسند.
4: خايف بس حاسس إنه ده الطريق.
5: لو دي دعوته امشي وراه من غير خوف.
4: أنا لقيت مستقبلي.
2: لما الواحد يسيب كل حاجة علشان ربنا، ربنا بيديله أكتر مما كان يتخيل.
6: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: لا، الكلام ده يعني محتاجين نسمعه، شبابنا محتاجين يسمعوا، أمهاتنا، الأمهات اللي عمالة تتكلم على أولادها وتقول مش لاقين شغل، بطلي الكلام ده، ابتدي دوري إيه اللي عند ولادك، إيه اللي ولادك مميزين بيه ونميهم فيه، واتكلمي معاهم وقولي لهم. يعني هدى كانت معايا في حلقة من الحلقات، وإزاي إنها إدت الريسبونسابيليتي الكاملة لأولادها إن هم يختاروا اختياراتهم، وهي تزق، هي بس تزق كده زق خفيفة،
0: توجيه ليها، دور توجيهي.
1: لكن مش دور إن أنا ولادي ما لهمش نصيب، البلد وحشة، ونتكلم الكلام اللي ولادنا يسمعوه ويكرروه،
0: أو إن أنا هكتفي بإن أنا أصلي وماما هتصلي لي والكنيسة هتصلي لي إن ألاقي شغل وأنا قاعد ما بعملش حاجة. معلش أنا آسف، سوري، الصلاة مش هتعمل حاجة في الوقت ده.
1: أجري
0: مع ان الصلاة بتصنع معجزات، وشفنا حلقات من البرنامج معاك ازاي الصلاة بتعمل معجزات، لكن لو انا عندي دور ما عملتوش مفيش اي حاجه تحصل.
1: ما هو دي حته انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير.
0: بالظبط.
1: لو انا ما اخترتش صح هيغير في ايه؟ هياخد ايه يشتغل بيه؟ عارف امر الرب بالبركه في خزائنك، طب ايه المخازن، ايه الخزائن دي اللي عندك؟

0: عملتها؟ عملتها ازاي؟ اشتغلت ايه في الخزائن دي؟
1: جهزتها عشان هو يسكب البركة عليها؟
0: بالظبط، يفتح تفتح القناة الشرعية قدام ربنا انه يسكب البركة.
1: أعتقد إن الحلقة دي لكل أولادنا ولكل أمهاتنا ولكل الآباء الموجودين في البيت، نتعلم المبدأ ده، اللي مش هيشتغل مش هياكل، وده نقوله لأولادنا.

0: مش هحصل على كل حاجة ربنا حاططها ليا اللي بالبركة في الخزائن اللي عنده. ده في خزنة عنده بتقول دي بتاعت حسام، خزنة بتاعت إيفات،
1: قوى السماوات.
0: قوى السماوات. مد إيدك، مد إيدك وخدها. شكرا قوي على الدرر، احنا خدنا درر في الحلقات دي. ربنا يباركك ويستخدمك، وشكرا لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا على برنامج المرأة الفاضلة. ابعتوا لنا أسئلتكم، خلونا نتواصل مع بعض على الفيسبوك، على الانستجرام. قلتوا كمان بنحط كل الحلقات دي على تشانل إيفات آيزك اليوتيوب. سبسكرايب لليوتيوب بتاعنا، وهنكون على تواصل مستمر. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: الخلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي إليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطايا،
1: اعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالإيمان ألمسك وأكرم صاحب لمسي.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال الذي يطرحه البعض: الله قادر أن يخلص الأفراد وأن يعطيهم حياة جديدة. السؤال المطروح: هل يستطيع الله أن يبني من جديد الزواج الذي انهدم؟ هل يمكن الله أن يتدخل من جديد فيبني العلاقة الزوجية التي تدمرت أو على وشك أن تتدمر؟ هل يمكن الله أن يصلح الأمور بعد أن أفسدها الدهر؟ الله يمكن أن يتدخل، الله يمكن أن يصلح، لأنه جاء لكي يعيد البناء الحياة الزوجية، جاء لكي يبني الأمور التي هدمها إبليس. قال المسيح: إبليس جاء لكي يهلك، لكي يدمر، لكي يقتل، لكي يسلب، أما هو فقد قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. مستعد المسيح أن يبث الحياة من جديد للزواج الذي تفوح منه رائحة الموت. بالنسبة لتروي أتكنز وعائلته، إعادة بناء حياة الزوجية من جديد تم بعد 3 سنوات من الانفصال. الله عمل في حياة كل منهما لكي يغير ويحول القلوب من الداخل ويجدد العلاقات الزوجية المنهدمة. تروي أتكن كان طفلا عندما بدأ يعمل في مجال المخدرات، ولسوء الحظ مع أنه كبر فلم يتخلى عن هذه العادة. قضى معظم أيامه وهو كبير السن داخل السجن وخارجه، وكادت عادة الإدمان على المخدرات أن تحطم كل جزء من حياته. فقد وظيفته، فقد أمواله، وتحطم زواجه. ولكن اكتشف تروي فيما بعد أن الله كان موجود لكي يعيد بناء الحياة الزوجية من جديد. إليكم قصته.
1: البهاماس، الملاذ الأول للسواح في العالم لشواطئها الجميلة ومغيب الشمس المذهل، لكن العيش هنا يخبئ في طياته أخطارا كثيرة يسمون الجزيرة، الجزيرة الساخنة، فهي مرتفع للجنس والمخدرات والترفي الجامح. ضربت الحمى تروي في سن مبكر.
2: في سن 5 تعرفت إلى الدعارة من خلال المجلات، ومن ثم بدأت بالإدمان على الماريجوانا في سن 9.
1: صراع تروي مع المخدرات أدخله السجن عدة مرات، لكن رحلة واحدة إلى السجن غيرت حياته، فقد عمل تحت راية تحدي المراهقين

0: وهو برنامج إيماني لمكافحة المخدرات، وهناك أصبح مسيحياً. كونه تحول الآن، راح تروي يبشر بالمسيح في مؤسسة الأمم في دالاس تكساس، وخلال عمله كنادر التقى بكولين.
1: كانت تخرج خلال فرصة الغداء وتكتب ترانيم شاعرية للرب، وقد أطلعتني عليها بعد أن تعرفنا على بعضنا، وقد أحببت هذا.
2: كنت أصلي خلال الكثير من هذه الفرص أن يعطيه الله زوجة نقية، ولم أتخيل أن أكون أنا استجابة هذه الصلاة لأنها كانت من القلب.
0: تزوجت روي وكولين وانتقلا إلى البهاماس، ولاحقاً حققت روي نجاحاً باهراً في عمله لحساب والده.
1: في نظر العالم من الظاهر كنت أبدو ناجحاً جداً. لقد تمكنا من شراء هذا المنزل وأنشأنا 4 شركات، وكنا نقصد الكنيسة في سيارة فخمة. إذن في الظاهر كنا نعيش حياة لائقة ومترفة، لكنني في قلبي كنت بعيدا عن الله. ومن ثم إذ كنت في أوج مجدي في عز نجاحي المهني، فشلت، رحت أعاقر الكحول لشدة الضغط مما أدى بي إلى المخدرات مجددا، ودفع زوجتي وأولادي إلى هجري.
0: لكن حتى خسارته لزوجته وأولاده لم تكن كافية ليقلع تروي عن الإدمان.
1: كنا نضع المال والمخدرات على الطاولة، فدخل الروح القدس فجأة إلى الغرفة وحل علي. شعرت جسديا بحضور كثيف للنعمة والحق علي، زودني بالقوة لأقول: هل لديكم الكتاب المقدس هنا؟ فأخذت الكتاب المقدس وحملته وضميته وصرخت للرب، فقلت: يا رب أرجوك سامحني. وبعد إذن زرت مكتب أبي وقلت له: أريد أن أتغير، كفاني معاناة.
0: رجع تروي إلى تحدي المراهقين وفتح قلبه للرب كما لم يفعل من قبل. وإذ تقرب من الله تحولت أفكاره إلى زوجته وعائلته. في هذا الوقت كانت كولين تعيش اختبارها الخاص.
2: في اليوم الذي تركت فيه أولادي مع ناسو، كنت في أقصى درجات اليأس حينها، وكان هناك سيدة لطيفة تجلس قبالتي على الطائرة، فاستدارت وسألتني عن سبب توجهي إلى دالاس. عندها بدأت أبكي، وقلت لها إنني هجرت زوجي الذي لم يعد يريد عائلته، ولم أستطع التوقف عن البكاء.
0: أعطت السيدة لكولين كتاباً غير حياتها.
2: كان التحدي المطروح في الكتاب هو: هل لا صرخت كي ينجز الرب عمله فيك؟ لأن الرب سيستخدمك بقوة إذا سمحت له أن يكسرك. أردت الشفاء، لكن الرب قال لي: عليك أن تتواضع أولا. لكن الله لم يتخلى عني لحظة، وكانت التجربة جميلة جدا.
0: بعد أكثر من سنتين تلقت كولين اتصالا غير متوقع من عائلة تروي.
2: اتصلوا ليقولوا لي إن ولدهم تروي يطلب السماح مني، وأطلعوني على مكان تواجده لأتصل به، فعرفت أن الرب يريدني أن أتصل به.
1: لقد كنت متحمساً لأخبرها عن اختباري مع الرب أكثر منه قلقاً. أنا أخبرك الحقيقة، عرفت أنه يحضر لي شيئاً.
0: ألم يكن زواجك مجدداً قرار صعب؟
2: لقد أظهر لي الرب بوضوح أن هذه كانت مشيئته، وطلب مني أن أثق به، وقطع لي وعوداً قائلاً: لن أرجع لك زوجاً مخادعاً وكاذباً، بل أرجع لك زوجاً تقياً. ارجعي إليه، وعندما تنظرين إليه ثقي بي، ثقي بالتحول الذي أجريته في حياته.
0: تزوج الثنائي مجدداً في 19 من مارس عام 2001 بعد حوالي 3 سنوات من طلاقهما.
2: وهكذا إذ عانقنا بعضنا وسرنا معاً إلى الأمام، بدأنا حياة جديدة سوياً مكرسة للرب.
1: نحن نحب بعضنا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا ليس بفضل أنا أو بفضل كولين وأنا مجتمعين، لكن بل بفضل محبة الله الكبير لنا والعمل الذي أنجزه في حياتنا. وإن سمحنا له فهو قادر أن يعيد تأهيل حياة كل من يطلب.

تقول كلمة الله أنه قبل مجيء المسيح سيرد قلب الآباء إلى الأبناء ويرد قلب الأبناء إلى آبائهم. في قصتنا التالية، شخص كان يلعب القمار واسمه تومي كان يحاول أن يحظى باحترام والده له، ولكنه في نهاية المطاف يهرب من منزله تاركا ابنته خلفه. ولكن بعد أن أعطى حياته للمسيح بمساعدة صديق أيضا يتخلى عن لعبة القمار ويحاول أن يتحد مرة أخرى مع ابنته. ويتحدث هنا عن طبيعة القمار التي تشكل الإدمان، أي بمعنى يصبح الإنسان مدمنا على القمار.

0: كان هذا من أعظم اللاعبين في لاعبي الشدة في العالم. وتومي توماس يمكن أن يحصل على ثروة من خلال سوء حظ شخص آخر، وبعد سنوات من لعبة القمار تدخل الله وأنقذ حياته.
1: جلت طوال السنين أحتال على الناس، حتى المقامرين المحترفين كنت أغشهم جميعهم، أسلبهم أموالهم بلعبة ورق.
2: كان تومي توماس رجلاً يعرف كيف يقتنص الفرص. هو ابن المقامر في الورق الشهير وملك الرهانات على لعبة الجولف تايتانيك تومسون. فما كان من تومي إلا أن حذى حذو والده.
1: كان يهوى المقامرة، وبخاصة في ملاهي تكساس، فقد بدأ بالدورة العالمية للمقامرة في لاس فيغاس في نادي باني بانيون. هو وتشيل ويلز كانا ضيفي الحفل. والدي من أشهر لاعبي البوكر في لاس فيغاس، لكنه كان يقامر في كل أنحاء الولايات المتحدة.
2: لكن تايتانيك لم يكن أبا حقيقيا.
1: تركنا والدي في الرابعة من عمري، وبعدما تركنا لم أكف عن الأمل أنه سيتصل بنا، لكنه لم يفعل، ولم أتلقى منه أي رسالة، لكنني كنت أتابع أخباره دائما في المجلات. كنت أقرأ هذه القصص عنه في طفولتي وأحلم أن ألتقي به يوما فنبني مجددا عائلة متماسكة. فقلت في نفسي، ربما إذا احترفت المقامرة مثل أبي قد يحبني عندئذ.
2: بدأ تومي يقامر بالورق في سن 16 في النوادي والملاهي المحلية، فكان مبلغ 400 دولار في الليلة الحافز الوحيد الذي دفعه لإتقان مهنته. وفي وقت قصير أصبح مقامرا محترفا في الورق، وكان المال يتدفق عليه من كل صوب.
1: كنت أملك 3 دراجات نارية وسيارتي بورش وبي أم دابليو ومركبا بحريا، وأتنقل بين مباريات البوكر. أعيش في الفنادق، فكنت أمضي الوقت في السفر والمقامرة. ثم اشتريت بيتا جميلا هنا في بادفورد، تزوجت وأسست عائلة، ومع ذلك بقيت أسافر وأقامر، وأصبحت حينذاك أحد أفضل المقامرين والمخادعين في لعب الورق في العالم.
2: لكن النجاح يترافق بمتاعب كثيرة. كان لتومي ابنة غير شرعية ولم يتوفق في زيجاته، كانت حياته الشخصية فاشلة.
1: لقد هجرني والدي وأنا هجرت ابنتي، فكنت أملك ثروة طائلة وأتمتع بكل ملذات الحياة وبكل سهولة. هذه الشهرة وكل النساء حولي وكل النجاح في المقامرة، كان بإمكاني أن أشتري لها دراجة أو ألعابا أو هدايا عشية عيد الميلاد، لكنني لم أكن بذلك.
2: شعر تومي بندم شديد.
1: مع الوقت رحت أختلق أعذارا لأكف عن لعب الورق، أنا لم أحب قط أن أخدع الناس.
2: لكن هذا الندم كان يختفي مع كل ربح يحققه. لم يتصور تومي نفسه خارج مجال المقامرة.
1: ماذا سأفعل إن توقفت عن المقامرة؟ هل أخرج وأبحث عن عمل؟ فأنا لم أعمل أبداً، لم أنل أي شهادة. ما هي مؤهلاتي؟ لاعب بوكر مخادع في لعب الورق؟ من سيوظفني؟
2: حان الوقت ليحدد تومي خياراته في الحياة، وبموت والده الأسطوري ووالدته من بعده شعر تومي أنه بات وحيداً في هذا العالم. وفي أحد الأيام شعر بمرارة فراغ حياته.
1: استيقظت باكرا في الصباح ودخلت الحمام ونظرت إلى نفسي في المرآة ورأيت تومي توماس الحقيقي. نظرت إلى نفسي عن كثب ولم تعجبني صورتي أبدا، فقلت يا رب لقد أخذت الكثير في حياتي، أريد أن أهب شيئا الآن بعد موتي، أو إن مت أريد أن يذكرني أحدهم بالخير. لا أريد أن أقامر وأخدع الناس بعد الآن. جثوت على ركبتي ورحت أصرخ وأبكي بكاء مرا. كنت مقامرا أعيش في الترف وأتعاطى المخدرات والكحول، لكنني أحتاج الآن إلى الله، وقد سمع الله صراخ قلبي.
2: بعد أسبوعين لمس تومي عمل الرب في حياته. لم يكن يعرف أن الله سيدعوه إلى الخدمة، فأرسل له مارغريت موبرلي التي التقت به في صالون للحلاقة وراحت تصلي لأجله.
3: رأيت ذاك الرجل الطويل القامة وشعرت أن الله يحثني على مساعدته.
2: في غضون أسبوعين أرسلت مارغريت رسالة لتومي عبر حلاقهما المشترك.
1: تقول الرسالة، الله لم يترك يوما، فقد راهن الشيطان على نفسك والله قد سلبه الرهان.
3: هذه رسالة الله، فأنا لم أكن أعرف أنه كان لاعب بوكر، بل كررت فقط ما قاله لي الله.
2: وقد تجاوب تومي مع رسالتها.
1: سألتها أي كنيسة تقصدين لأقصدها أيضا.

0: كان أحد عيد الفصح.
1: منذ ذلك الحين تغيرت حياة تومي جذرياً. أكان الأمر سهلاً؟ لا، فقد كان عليه أن يغير نمط حياته المترفة وأن يتوقف عن المقامرة كوسيلة لتأمين المعيشة إن كان سيتبع المسيح. لقد مر بتجارب كثيرة، إذ عرض عليه يوماً مبلغ 40,000 دولار في ليلة واحدة لقاء لعبة بوكر، لكنه رفض واتبع يسوع.
0: لقد رسمت خطاً لنفسي وقلت لن أتخطاه.
1: هل كان تحوله فورياً؟ لا، لقد عاش حوالي 7 سنوات في صراع عنيف. في ذاك الوقت راح يأخذ دروساً في الإنجيل ويدرس كلمة الله.
0: لقد غير الله قلبي، فرحت أعامل الناس بمحبة واهتمام، إذ رغبت حقاً بمساعدتهم، وقد كرست حياتي لهذا الهدف.
1: ثم دعاه الله لإنشاء خدمة ورعايتها.
2: عندما وهب قلبه ليسوع وهبه بكليته كما يكرس نفسه دائماً لما يفعله، وقد بات الآن متلهفاً للرب وهو يختبر شغفاً للخدمة. وقد فتح الله الأبواب لهذا الرجل ووفقه لأنه كان مطيعاً.
1: اليوم يسافر تومي في كل أنحاء تكساس ليبشر في السجون والكنائس عن قوة الله الحي التي تغير الناس، وهو يعمل مع المقامرين ويتكلم بجرأة ضد المقامرة الشرعية التي تسلب الإنسان حريته. وجد تومي في المسيح أباً له، ثم أصبح أباً لتانيا الإبنة التي هجرها.
0: كنت أبشر في كنيسة منذ سنوات، وقد جاءت وسمعتني ألقي عظتي، وبعد انتهاء العظة غادرت الكنيسة، إذ كان عليها أن تذهب لتعتني بحفيدي. عندما عدت إلى البيت قالت لي سنغادر الآن أبي، وعندما غادرت مع حفيدي دخلت المطبخ فوجدت رسالة على الطاولة. فتحت الرسالة وقرأت: أبي، أنا أؤمن بك حقا وبخدمتك، إليك شيك ب500 دولار. واو، بعد كل هذه السنوات.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة أو حلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: شكرا لله أيها الأحباء من كل القلب على الحرية الحقيقية التي لنا جميعا في المسيح. ما أحلى الحرية، ما ألذ طعم هذه الحرية. لكن الإنسان المستعبد ماذا يفعل؟ هل يبقى مستعبدا وهو يحاول أن يخرج؟ يخرج من الحفرة التي وضع نفسه فيها؟ يخرج من القيود التي كبل نفسه فيها أو القيود التي كبلها آخرون فيها؟ يريد أن يتحرر، أي بمعنى الإرادة قوية عندك لكنك عاجز عن أن تتحرر. كم وكم منا أيها الأحباء يبدأ صباحه في اليوم ويقول توكلنا على الله، ولكن ما أن تأتي الساعة 11 صباحا حتى نكون قد اقترفنا عددا من الخطايا بالقول أو الفكر أو الفعل، كذبة، نظرة فيها شهوة، غش، كنا عملنا هذه الأشياء ونحن لا ندري. الإرادة حاضرة عندنا لكن أن أفعل الخير لا أقدر. هذه مشكلة كانت تواجه رسول المسيحية الأعظم واسمه بولس. قال: لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أو الخير أجد الشر حاضر عندي؟ هذا ما قاله في رسالته إلى أهل روميا والفصل 7. لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر؟ قال: فالخير الذي أريد أن أعمله لا أستطيع أن أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله أجد نفسي فاعله. يعني لا أقدر أعمل الخير اللي أنا بدي أعمله، ولا أقدر أتجنب الشر اللي أنا لا أريده. يقول هنا الإرادة حاضرة لكن أن أفعل الحسنى لست أجد. هذه مشكلة ربما تواجه الكثيرين منا. كثيرين بيقولوا لي اليوم أهم شيء يا أستاذ أن يكون عندك إرادة وإرادتك قوية. بصراحة أخي، بصراحة أختي، إرادتك القوية هل نجتك من فعل الخير أو هل نجتك من فعل الشر؟ هل استطعت بسبب إرادتك القوية أنه تمنع نفسك من فعل الشر وتفعل الخير؟ شوفوا بولس الرسول شو بيقول. قال إن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذن الإرادة من جهة موجودة لكن في الداخل موجود خطية. الإرادة القوية هل تستطيع أن تتغلب على الخطية؟ بولس الرسول بيقول لا، الخطية هي التي تتغلب على الإرادة. إذن ماذا يفعل؟ قال بولس، قال صرخة من الأعماق، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وهذا أيها الأحباء الكلمة هذه بالضبط كانت إشارة إلى طريقة موت كانت تستخدم في أيام الرومان في الماضي. كلنا نعلم أن أحد الطرق الإعدام عند الرومان كان إما عن طريق الصلب أو عن طريق الشخص المحكوم عليه بالموت كان يرموه أمام الأسود فالأسود تنهش جسمه. في طرق أخرى، لكن في طريقة كانت تستخدم لكن غير معروفة، وهي أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام كان يؤخذ ويربط بجثة إنسان ميت. تأملوا معي، تأملوا معي، إنسان حي مربوط الآن بجثة إنسان ميت، فالموت يتسرب إلى الحي رويدا رويدا فيموت الحي. لا تنتقل الحياة من الحي إلى الميت، بل ينتقل الموت من الميت إلى الإنسان الحي. بولس الرسول يقول من ينقذني من جسد هذا الموت، وكأنه شعر أنه مربوط بجسد الخطية ورائحة كريهة ورائحة عفنة وأعمال عفنة وتصرفات عفنة. من ينقذني؟ أنا أريد من يحررني. أيها الأحباء، أنا لا أتكلم معكم عن أمور دينية، أنا أتكلم معكم عن أمور حياتية. لا يهمني نوع الإيمان الذي أنت بتآمن فيه أو الديانة اللي أنت بتنتمي لها، هذا ليس موضوعي. إذا أنت مستعبد للخطية فأنت عبد لهذه الخطية، وأنت تقول من ينقذني من جسد هذا الموت. كم وكم من المرات حاولت أنك تخلص نفسك فشلت؟ كم من المرات صرخت قلت يا ناس مش معقول أنقذوني؟ أريد أن أزف لك البشرى في هذا اليوم. بولس الرسول يقول صحيح أنا أشعر أنه إنسان الحي مربوط بواحد ميت، لكن البشرى السارة أيها الأحباء أن يسوع أخذ جسد الموت الذي أنا مرتبط فيه وربطني بجسده الحي. وكلمة الرب تقول من التصق بالرب فهو روح واحد، أي بمعنى الذي يلتصق بالمسيح تتسرب حياة المسيح من المسيح الحي إلينا نحن الأموات، لأن كلمة الله تقول أن الذي يفعل الخطية يعتبر ميت ونحن أموات بالذنوب والخطايا. إذن المسيح الحي الآن ينقل حياته إلينا نحن الأموات فنحيا في المسيح. هذا ليس كلام ديانة أيها الأحباء، أنا أتكلم معكم عن حياة، لأن المسيح قال أنا أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. هل أنت مشتاق إلى هذه الحياة؟ إذا أنت مشتاق إلى هذه الحياة ارفع قلبك معي الآن في دعاء، قل له يا رب أنا مقيد، يا رب أنا مستعبد، يا رب أنا بحاجة أن أخلق من جديد، يا رب أنا بحاجة أن أولد من جديد، يا رب أنا بحاجة إلى حرية. أصرخ من كل قلبك باسم يسوع، لأن كلمة الله تقول مهما طلبت من الآب باسمي، أي باسم يسوع، ذلك يكون لكم. افتح قلبك الآن، قل له يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، بعترف أنه أنا مقيد، بعترف أنه أنا بشعر أنه رائحتي كريهة بسبب الأعمال التي أعملها لا ترضيك، لكن الآن يا رب أخلع القديم باسم يسوع، أشكرك لأنك حملت القديم على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة. أنا الآن أفتح قلبي، أقبل الحياة الجديدة، أقبل المسيح مخلصا وسيدا على حياتي. إن أنت فعلت هذا أنا أهنئك من كل قلبي، لأن عندئذ تكون حر بكل ما في الكلمة من معنى. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما من قناة الكارما كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام. الحلقة دي على الهواء والتليفونات مفتوحة اللي عنده أي سؤال. بس موضوعنا النهاردة من أخطر المواضيع اللي تناولناها من ساعة ما بدأنا البرنامج. موضوع محبب جدا على قلبي وموضوع مهم جدا جدا جدا يفيد ومهم لكل واحد بيشوفنا النهاردة. احنا بنشوف الفترة الأيام دي افتح الفيسبوك هتلاقي إعلانات ألمس في كل كنيسة. دعين خادم ومرنم ودعين معرفش ايه فرصة في النهضة. وكميات الوعظات وكميات الخدمات على الانترنت وفي الكنائس مهولة. ليترالي مهولة. لكن اما نشوف الثمر تلاقي حاجات ضعيفة جدا جدا جدا. احنا يوم 50 شفنا وعظة واحدة. وعظة واحدة من شخص أوردناري مان. مش مفوه ولا شخص دارس. لكن وعظة واحدة بسيطة جدا جدا جدا لقينا 3000 واحد رجعوا للرب. النهاردة 3000 وعظة، لا أبالغ لو قلت 30000 وعظة، لكن فين الثمر؟ مش موجود. أعتقد وأؤمن أن أكثر ما نحتاج إليه أحبائي هو الروح القدس، فعالية الروح القدس، The Endowment of Power، مسحة القوة لحياتنا. النهاردة هنتكلم عن الموضوع الخطير ده. هل كل واحد فينا مدعو انه يشهد للرب ولا فئة بس معينة من الخدام هي اللي بتشهد للرب؟ ايه هو الروح القدس؟ ليه الرب طلب من تلاميذه انه ما يخرجوش لحد ما ياخدوا قوة من الروح القدس؟ ازاي اكون فعال؟ هل ممكن واحد يكون بيخدم الله ومفوه ويكون مشهور جدا لكن بدون روح القدس، بدون قوة الروح؟ كل الكلام ده هنعرفه النهاردة. سعيد النهاردة أنه يكون معايا خادم الرب الرائع اللي فعلا أنا بحبه بالحق، الأخ مارك غوبروس. مارك هو حطينا الأسبوع اللي فات، اللي حضر الأسبوع اللي فات، هو كان هنا قبل كده وحكى لنا اختباره إزاي الرب رجعه من مكان بعيد جدا. كان لا يمكن أن واحد زي يقدر يكون خادم للرب، لكن الرب جاد. وعلى فكرة الأسبوع اللي فات احنا قعدنا الحلقة بتاعت اختباره، وأنا سعيد جدا جدا جدا هو يكون موجود معنا النهاردة. وعلى فكرة مارك مش أوردين مينستر، ما هوش خادم متفرغ، لكن هو شخص عادي زي أي واحد فينا. هي رانز تو ريستورانز، عنده مسؤولياته، لكن هو بيخدم الرب بالرغم من شغله. ومارك يمكن هو بيتكلم عربي، يعني اتولد في مصر بيعرف عربي، لكن هو كومفورتبل انه يتكلم بالإنجليزي، فالحلقة هتكون باللغة الإنجليزية.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة.

كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. لو أول مرة بتشاهدنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. لو عايز تراسلنا ابعت لنا على الإيميل info@كلكتاب.com. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد. انتهينا في الحلقة الماضية في أصح 7 من عظة الجبل التي اشتملت على الأصحاحات 5 و6 و7، واليوم سوف نبدأ فصلا جديدا وهو أصحاح 8 ومجموعة من معجزات المسيح صاحب السلطان. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف الدين عنوان لأصح 8 لو سمحت.
1: أصح 8 زي ما حضرتك أشرت أنه جاء بعد أصح 5 و6 و7 عظة الجبل والمبادئ الأدبية الراقية، لكن في أصح 8 و9 هنشوف 12 معجزة قام بها المسيح، 6 في أصحاح 8 و6 في أصحاح 9، وبعد كده المسيح أرسل 12 رسول في أصحاح 10 برضو مزودين بمواهب، وده بيورينا حاجتين: قوات الملكوت وأيضا حنان الملك. فالملكوت يتميز بقوة وأيضا الملك يتميز بقلب مليء بالحنان.
0: تمام، حضرتك بتقول أنه هيكون في 12 معجزة، 6 في أصحاح 8 و6 في أصحاح 12 أصحاح 9، وبداية مجيء المسيح وخدمته وعمل المعجزات ده عصر جديد مرتبط بالمعجزات.
1: نعم،
0: احنا عايزين نعرف يعني في التاريخ القديم في أي مرحلة بالضبط كان في آيات ومعجزات في تاريخ الشعب.
1: في الحقيقة الآيات والمعجزات لم تكن طابع الشهادة في كل الأزمان، لكن كانت تأتي لغرض محدد. فمثلا عندما أرسل الله موسى، وموسى ده هيكتب لنا أول 5 أصفار في الوحي، كان لابد أن يعرف هل موسى فعلا مرسل من الله وما البرهان على ذلك، فزوده الله بآيات وقوات معجزية. وكمل الموضوع ده يشوع بن نون، فزي ما موسى عمل آيات كثيرة كذلك يشوع. لكن بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات لمدة طويلة، إلى أن جاء إيليا الذي كان سيرجع الشعب إلى عبادة الرب من جديد، فهو الذي حول الشعب رجوعا إلى الرب، فزوده الرب أيضا بمواهب معجزية استمرت في عهده وفي عهد خليفته اللي هو إليشع ابن شافاط. بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات، رغم أنه كان هناك أتقياء وكان هناك أنبياء،

0: إلى أن جاء يوحنا المعمدان النبي لم يعمل ولا آية واحدة، لكن المسيح وبعد ذلك رسل المسيح عملوا العديد من الآيات للبرهنة على أن يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب عملها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون.
1: والآيات والمعجزات التي كانت على أيدي الرسل كانت لازمة لتثبيت الأساس.
0: صحيح.
1: فهم وضعوا الأساس وتثبت الأساس، والأساس الذي تثبت بهذه الآيات والمعجزات. لسنا الآن في حاجة إلى آيات ومعجزات بعدما وضع الأساس وتثبت.
0: يعني واضح من عبراني 2 كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا، هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا.
1: تمام.
0: من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بقوات وآيات وعجائب ومواهب الروح القدس حسب إرادته.
1: أشكرك يا أخي يوسف. إذا تقابلنا في المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 4 وهي معجزة تطهير الأبرص، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. عايز أخذ فكرة عن مرض البرص وإلى أي شيء يرمز وتعليق على هذه المعجزة.
0: مرض البرص من أردأ الأمراض، وكان الشعب اليهودي بيعتبره مش بس مرض جلدي لكن أيضا نجاسة. نقرأ عنه باستفاضة في لوين أصحاح 13 وأصحاح 14، وفي سفر العدد أصحاح 12 لما تكلمت مريم على موسى وضربت بالبرص، موسى يقول للرب: لماذا تكون كالميت الذي أكل نصف لحمه؟ وده بيورينا قد ايه التشوهات اللي بيعمله هذا المرض، بالإضافة إلى أنه كان يقطع شركة المصاب بالبرص سواء من شركته مع الله أو حتى مع شعب الله، فكان يقيم خارج المحلة. فهو من هذه الزاوية صورة للخطية التي تقطع علاقة الإنسان بربه وأيضا بجماعة المؤمنين.
1: يعني جميل في قول هذا الرجل، لم يقل له: يا سيد إن قدرت أن تطهرني، لكنه قال: إن أردت تقدر أن تطهرني.
0: ما كان يشك في قدرة الرب، وإن كان لا يعرف هل يريد الرب أم لا.
1: تمام. طهره الرب، لكن أمره أن يذهب ليري نفسه للكاهن. عايز أخذ تعليق على هذا الأمر، ليه الرب قال له تروح للكاهن؟
0: لسببين على الأقل. السبب الأولاني قال هلنا في عزة الجبل: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالمسيح ما جاش عشان يغير في أوضاع قائمة، لكن زي ما كان مفروض أن الأبرص لا يوم طهره يعرض نفسه على الكاهن، والكاهن هو الذي يحكم بطهره،
1: وده كان ناموس،
0: وده كان تحت في الوقت ده ما زلنا تحت تدبير الناموس. السبب الثاني زي ما قال المسيح: أنا شهادة لهم، روح بلغهم أن الذي يقدر أن يشفي من البرص وصل إليكم. وفي الحقيقة ما حدش يقدر يشفي من البرص إلا الله، ودي نفهمها من ملوك 2:5 لما ملك أرام بعت لملك إسرائيل: عبدي نعمان اشفيه من برصه. فمزق ملك إسرائيل ثيابه وقال: هو أنا الله أميت وأحي؟ بيتعرض لي، عايز يعمل معايا مشكلة ويعمل حرب. فهذا يدل على أنه كان من المستحيل أن أحدا يشفي أو يطهر من البرص إلا الله.
1: وهذا كان كهنوتا لويا وانتهى.
0: نعم.
1: يعني لسنا الآن في حاجة إلى الذهاب إلى وسطاء بيننا وبين المسيح.
0: لا، ده عهد الناموس، وعهد الناموس يختلف تماما،
1: لأن كثيرين يعتمدون على هذه الآية ويقول لك المسيح قال له روح أري نفسك للكاهن. ينبغي أن يكون هناك وسيط بين الإنسان وبين الله، وهو الكاهن الذي يأخذ اعترافاتك ويعطيك الحل.
0: هو في وسيط بين الناس والله فعلا، لكن يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في متى 8 بنقرأ أن قائد المئة راح للرب يسوع بنفسه، وفي لوقا 7 بنقرأ أنه أرسل إلى الرب شيوخ اليهود. فهو الصح إيه؟ في تعارض بين القصتين؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لا، ما فيش تعارض، هو ذهب إليهم عن طريق الشيوخ. في نفس الأصح لوقا 7 بيقول في عدد 5: لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. طبعا مش قائد المئة هو اللي جاب المونة وقعد يبني، لكن أدى الأمر ببناء المجمع، فيقال هنا أنه بنى لنا المجمع. كذلك عندما ذهب إلى يسوع لم يذهب شخصيا، لكن ذهب إليه في شيوخ اليهود إحساسا منه أنه ما يستحقش المسيح يجي يعني يلبي دعواته. كان حاسس بصغر النفس، كان عنده تواضع في الحقيقة، عنده صفات رائعة، تواضع وإيمان.
1: اديني مزيد من النور عن هذه الصفات، يعني كلمنا عن شخصية قائد المئة أخي يوسف.
2: يعني شخصية قائد المئة بيميزوا أمرين في منتهى الجمال يحبهم ربنا قوي. أولا التواضع، لأن الله لا يطيق الكبرياء، يقاوم الله المستكبر. الراجل ده في منتهى التواضع قال له: أنت تيجي تدخل بيتي، أنا ما استحقش أنك تدخل تحت سقفي. فكان يشعر بأنه لا يستحق، وده شيء رائع. أفتكر مر علينا قبل كده يوحنا المعمدان اللي بيقول للرب: أنا ما استحقش أن أحمل حذائك، أنا محتاج أن أتعمد منك. حلو التواضع. لكن الحاجة التانية أنه عنده إيمان رائع، لدرجة أن قال للرب: والأمر ما يستحقش، ده أنت وانت في مكانك قول كلمة هيبرأ الغلام، فلماذا تأتي بنفسك؟ فعنده إيمان، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. وعنده تواضع، وبدون التواضع يقاوم الله المستكبرين.
1: والمسيح كان يستطيع أن يشفي بكلمة،
2: نعم،
1: ويستطيع أن يشفي عن بعد،
2: أكيد،
1: ويستطيع أن يشفي باللمس، ويستطيع أن يشفي بكل الأوضاع، فهو له سلطان.
2: نعم.
1: اسمح لي أرى كلمات هذه المعجزة مرة أخرى، علشان الحقيقة يعني فيها تشجيع لنا جميعا والمشاهدين.
2: صحيح.
1: ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد المئة وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. في كفر نحوم، المدينة التي رفضت المسيح وعمل فيها معجزات كثيرة، هناك نبتة جميلة: إيمان قائد المئة. كلمتنا عن إيمان قائد الماء وعن تواضع قائد الماء، بس أنا عايز أخذ تعليق على ما قاله المسيح أيضا عن الذين يأتون من المشارق والمغارب ويتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه معنى الكلام ده؟
2: يعني بداية نشوف أنه في جو يهودي، لكن الإيمان كان من شخص أممي. اليهود لم يظهروا أي تجاوب، يعني في المعجزة اللي فاتت أري نفسك للكاهن شهادة لهم، قل لهم أنا وصلت، مين اتحرك؟ محدش. وده بيفكرنا باللي حصل في متى 2: عرفهم رؤساء الأمة أن المسيح ولد، طب مين اللي اتحرك؟ ولا حد. هنا بنشوف بقى شخص عظيم له إيمان رائع.

0: اللي هو قائد المئة. والرب بيقول هنا إن كثيرين سيأتون من المشارق ومن المغارب، بيفكرنا بالمجوس اللي جم من المشرق وحيجوا من المغارب من كل ربوع الأرض. ده بيتكلم عن الفترة الحاضرة، يا ناس من كل مكان تأتي وتؤمن بالرب يسوع المسيح. بينما بنوا الملكوت اللي هم اليهود، النهاردة يمكن نطبقها على اللي اتولدوا في بيئات مسيحية، يا ناس ما استفادتش من المسيح حقا، لكن في ناس عن طريق الاتضاع التواضع والإيمان أخذوا كل ما يرجونه من المسيح وأكثر.
1: تمام، فهذا جو يهودي.
0: نعم،
1: وعلشان ده جو يهودي فأشار إلى حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بس اديني نور برضو زيادة عن ما معنى كلمة يتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: يعني تتذكر حضرتك في لوقا 16 لما مات المسكين اللي هو لعازر، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول بداية الأمة، وكان أمنية كل تقي أنه يتكئ مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت الله أو في ملكوت السماوات، وهذا الأمر حيكون نصيب لعدد من من الناس اللي جايين من الأمم. بينما بنوا الملكوت أنفسهم مطروحين في الظلمة الخارجية زي ما المسيح أشار هنا.
1: أشكرك أخي يوسف. أروح للمعجزة الثالثة وهي شفاء حماد بطرس. يقول في عدد 14: ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. اديني فكرة عن حماد بطرس في كفر نحوم والمعجزة اللي عملها الرب.
0: حماد بطرس المعجزة دي كانت في كفر نحوم، وكانت في يوم سبت. دخلوا المجمع، وبعد ما طلعوا من المجمع المسيح له المجد دخل مع سمعان بطرس إلى بيته. كانت حماته في الوقت ده محمومة، والمسيح الكتاب يقول لنا أنه لمسها فتركتها الحمى فورا. وأنا بشوف شفاء لحظي واستجابة لحظية أيضا. يعني الشفاء لحظي لأنه دي حمى. النهاردة مع تقدم العلم الشديد الحمى عشان تعالج بتاخد وقت طويل بالمضادات الحيوية وغيره، وبعد كده فترة نقاها علشان يستجمع الإنسان قواه. لكن هنا بالنسبة للمسيح محتاجش إلى وقت طويل. المسيح لمس يدها فتركتها الحمى. الشيء الجميل بقى الرد الفوري. الكتاب يقول لنا فقامت وخدمتهم. في إنجيل مرقس بيوضح لنا إن الحمى تركتها فورا، وبيوضح لنا إنها في الحال صارت تخدمهم. شيء رائع إن أنا اتمتعت بخدمة ربنا ليا، برد صدى هذه الخدمة فأنا بخدم ربنا وبخدم تلاميذ ربنا. ده اللي عملته حماد سمعان، إنها خدمت المسيح وخدمت أيضا تلاميذه.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا شفنا هنا في ثلاث معجزات عن البرص، عن العجز، عن الحمى. هل دول بيكلمونا عن حاجة عن الخاطي أو صفات الخاطي؟
1: فضل يا أخي.
2: في الحقيقة ثلاث معجزات دول بيكلمونا عن أمرين على الأقل. الأمر الأول صفات الخاطي، أو الخاطي بيتميز بإيه؟ بيتميز أولا أنه مقطوع الشركة عن الله، عنده مرض سيلازمه حتى القبر، فهكذا كان البرص ملوش شفاء. حاجة تانية أنه عاجز، صورة للفالج أو الشلل اللي كان في غلام قائد المئة، ما يقدرش يعمل حاجة، وفعلا احنا كنا ضعفاء زي ما بيقولنا في رومية 5. وأخيرا عدم راحة، فالحمى بتدي للإنسان انه ما يبقاش مرتاح وما يقدرش، ما عندوش طاقة لعمل أي شيء.

عشان كده المعجزة إنها لما تركتها الحمى صارت تخدمه فورا. فالخاطي نجس منفصل متجنب عن حياة الله، عاجز وضعيف إنه يعمل أي شيء لمجد الله، وأخيرا هو مش مرتاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تكون راحة لهم ليلا ونهارا. لكني أرى أيضا في الثلاث معجزات صورة جميلة تدبيرية

0: فاتجه إلى الأمم بدون تلامس مع الأمم، شفى غلام قائد المئة، لكن بعد ذلك رجع إلى البيت صورة لعودته مرة ثانية للأمة الإسرائيلية، وباللمس سيشفي هذه الأمة التي أصيبت بالحمى، وفي الوقت ده ستصير تخدمهم، ثم تأتي المعجزة، معجزة الشفاء العامة التي تكلمنا عن قوات الظهر الآتي في بداية الملك الألفي.
1: جميل جدا أنه بعد ما الرب شفى حماد سمعان وقامت وخدمتهم، يقول لنا في عدد 16 ولما صار المساء.
0: نعم.
1: يعني دائما وفي التقويم اليهودي بالذات المساء ده نهاية يوم وبداية يوم جديد، يعني المساء بيزدل الستار على نشاط كل إنسان، فعند المساء الأنشطة تتوقف. لكن بيقول لي ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. أنا مش قادر أتخيل المدينة كلها كم الأمراض، يعني كم المرضى وكم المجانين، ولو كل واحد هياخد من الرب كلمة ولمسة كان ممكن قد إيه المسيح يقضي وقت ده بعد ما اليوم خلص. ولما جاء المساء بعد يوم شاق في الخدمة بدأ المسيح خدمة أخرى، ما عرفش خلصها الساعة كام، خلصها إمتى، وش الصبح أنا ما عرفش إمتى. عايز بس لمحة بسيطة يوسف عن برنامج يوم من أيام المسيح الخادم التاعب.
0: يعني لو رحنا لمرقس واحد المعجزة دي مذكورة هناك بيدينا برنامج يوم. هنا كان يوم سبت، لماذا تأخروا؟ سمعوا أن المسيح شفى حماد سمعان، لماذا لم يأتوا؟ لأنه النهاردة سبت، والسبت إحنا لا يصح أننا نذهب إلى الطبيب. طب وهو الطبيب فضلكم في أي وقت تروحوا له؟ في الحقيقة هو فعلا جاي ومستعد يخدم في أي وقت، ودايما بابه مفتوح. لذلك قولوا بعد ما انتهى يوم السبت وابتدى يوم جديد والمسيح كان مستعد، وهو دائما مستعد. ما فيش وقت المسيح قافل بابه عن أي حد يأتي إليه ما دام الوقت يدعى اليوم. صحيح في ناس هتيجي بعد فوات الأوان وتطلب منه لكن حيبقى متأخر جدا، لكن طول ما الوقت يدعى اليوم فإن الرب يصر بأن يخدم، ومغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ.
1: لكن قال لنا في عدد 17 لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. طبعا واقتبس من إشعياء 53، وفكرني بالشاهد في 53 بيقول إيه.
0: مجروح لأجل معاصينا، مسحوخ لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الأصحاح ده كله بيتكلمنا عن موت المسيح على الصليب، لكن هذه الآية لا تشير إلى الصليب لأنه هنا بيقول لكي يتم ما قيل، مش تم في صليب المسيح، لأن البعض اتخذ من هذه الآية تعليم أن الشفاء تم في الكفارة وعليه، فإن المؤمن الحقيقي لا ينبغي أن يمرض. في الحقيقة في العصر الرسولي الرسل نفسهم، بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد، وتيموثاوس كان عنده أسقام كثيرة، وتروفيموس تركته في ميليتوس مريضا. فكرة أن المؤمن لا يمرض فكرة مش دقيقة على الإطلاق،
1: أجسادنا لم تفدى بعد،
0: لأن الجسد لم يفدى بعد. هنا مش تمت في الصليب المسيح أنه أخذ أمراضنا، لكن هنا كأنه عاوز يقول أنه لما كان بيشفي مش بيشفي بس بقدرته، لكن كان يأخذ أسقامنا. مرة من المرات قدموا لي أصم أعقد،
1: أن
0: فالمسيح نظر إلى السماء وأن، طب بتقن اللي ما تحتش فيه
1: بيتوحد معه،
0: يتوحد معه. لما حب يقوم لعازر بكى يسوع، طب بتبكي لما تحت قومه؟ لأنه حاسس باللي عمله الموت في حبيبه. فالمسيح أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا هنا لما كان على الأرض.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمنا من قائد المئة أن هو كان عنده صفتين الرب كان بيحبهم بيقدرهم جدا. أول حاجة التواضع، هو ما كانش كان شاعر بعدم استحقاقيته أن الرب يدخل تحت سقف بيته، والله بيقاوم المستكبرين. الحاجة الثانية الإيمان، أن الرب تعجب من إيمانه لأن ما فيش في إسرائيل كان في إيمان زي إيمانه كده، وإحنا في الأيام الحالية

0: بنلاقي ان الناس من المشارق والمغرب بيعرفوا الرب، لكن المولودين في بيوت مسيحية للأسف ما يعرفوش عنه حاجة.
1: اتعلمت من مرض البرص انه مرض رديء جدا، وبيعتبر اليهود في وقته كان نجاسة، وبيقطع شركة الشخص من اللي حواليه، ودي صورة للخطية اللي لو واحد وقع فيها بتتقطع شركته مع الله، وربنا يحمينا من السقوط في هذه الخطية.
2: شفنا في شفاء الرب للحمى إشارة إلى الخاطي بعدم الراحة والتعب، هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
3: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد جاء المسيح، جاء المسيح وتعامل مع كل أصناف الأوجاع والآلام والأمراض، كان يجمع في شخصه كل التخصصات، استطاع أن يتعامل مع البرص ويتعامل مع العجز ويتعامل مع الحمى ويتعامل مع المجانين، يتعامل مع الكل، وكان فيه شفاء للكل. من ذا الذي كان يستطيع أن ينال الشفاء؟ هو الذي كان يؤمن أن المسيح يستطيع أن يشفي. فقائد المئة جاء إلى المسيح بإيمان واتضاع. المسيح مغزون فيه كل البركات ومغزون فيه كل الإمكانيات، لكن كيف تحصل من المسيح على احتياجاتك وسداد احتياجاتك وأعوازك إلا عندما تأتي إليه بإيمان، تضع ثقتك فيه. لو أنت حاسس بنجاستك زي الأبرص، لو أنت حاسس بعجزك زي هذا المفلوج، لو أنت حاسس أنك بتهزي زي حماد سمعان، العلاج في المسيح، طبيب القلوب وطبيب الأرواح وطبيب الأجساد. والحاجة الوحيدة اللي رب يهتم أنه يعملها قبل أي حاجة تاني، أن يشفي روحك المضطربة والمكسورة. وكيف تشفى الأرواح إلا عندما تقبل المسيح ربا ومخلصك، وتخصص عمله على الصليب لأجلك أنت شخصيا. بدعوك عزيزي المشاهد أنك أنت تيجي بمرضك، بتعبك، بمشاكلك، بتشوهاتك، بعجزك، وتلقي بنفسك على المخلص، وضع ثقتك في المسيح، وستختبر قوة شفاء المسيح لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

مضت 10 أجيال منذ زمن النبي نوح، وكان الشيطان يحكم قبضته على الأمم، أو هكذا بدأ الأمر. فبدلا من أن يتكل الناس على الرب، اتكلوا على دياناتهم، فبعضهم عبدوا الشمس بدلا من خالق الشمس، وبعضهم سجدوا للقمر. وفي نحو سنة 1925 قبل الميلاد، كان هناك رجل يدعى أبرام يعيش في أرض إلى الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، ولاحقا غير الله اسمه إلى إبراهيم، أي أب لجمهور من الأمم. كان إبراهيم ابن 75 سنة، وكانت زوجته سارة ابنة 65 سنة، وكانت عاقرا. كان أهل إبراهيم وسارة وجيرانهم يعبدون الأوثان، أي يعبدون المخلوقات بدلا من الخالق. وذات يوم قال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أراد الله أن يقطع عهدا مع إبراهيم، فإن ترك بيت أبيه وذهب إلى أرض مجهولة، سيقوم الله بعملين عظيمين معه. الأول هو أنه سيجعله أبا لأمة عظيمة، والثاني هو أنه من خلال تلك الأمة الجديدة، فإن الله سيبارك الناس من كل أمة. وإن اتكل إبراهيم على الرب وتبعه، سيصير أبا لأمة سيأتي منها الأنبياء والأسفار المقدسة ومخلص العالم. فماذا فعل إبراهيم؟ بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. لم يكن من السهل على إبراهيم وزوجته أن يتركا أقاربهما وأن يتخليا عن ديانة العائلة، لكنهما اختارا أن يحتملا نقد مجتمعهما في سبيل السير مع الله الواحد الحقيقي. ومع أن الاتكال على الله وإطاعته ليس بالأمر السهل دائما، فإنه الخيار الأفضل دائما.

كان إبراهيم وزوجته مسنين ولا أولاد لهما، ومع ذلك فقد وعد الرب أن يجعل إبراهيم أبا لأمة عظيمة. فكيف تعامل إبراهيم مع وعد الله الذي يبدو مستحيلا؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. كما هي حال كل نسل آدم كان إبراهيم خاطئا، ولكن كما هي حال هابيل ونوح قدم إبراهيم ذبائح خطية لله. ولأن إبراهيم آمن بالرب وبوعوده فقد حسب الله إيمان إبراهيم برا في سجله في السماء وأعطاه هبة الحياة الأبدية. كذلك فقد وضعت سارة ثقتها في الرب فحسب لها الله إيمانها برا أيضا، ولكن الانتظار صعب. فبعد أن مكثا في أرض فلسطين 10 سنوات وهما يتضرعان ويصليان من أجل حمل سارة، قررا أن يساعد الله في تحقيق وعده في الحصول على ابن. ووفقا لعادات ذلك الزمان أعطت سارة جاريتها المصرية هاجر إلى إبراهيم، فاضطجع إبراهيم مع هاجر فحبلت وأنجبت ابنا، وكان اسم الولد إسماعيل. وبعد 13 سنة عندما صار إبراهيم ابن 99 سنة وسارة ابنة 89 سنة، ظهر لهما الله مرة أخرى وقال إنه سيعطيهما ابنا، وأوصى أن يسمى إسحاق. كذلك قال الرب لإبراهيم: وأما إسماعيل ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة.

الآتية. وبعد مرور سنة أنجبت سارة إسحاق ابن الموعد. انظر إلى الصورة، هل ترى إبراهيم وزوجته ينظران إلى السماء ليلا؟ إنهما يشكران الرب على أمانته. وفي وقت لاحق صرف إبراهيم هاجر وابنها، ولكن الله اعتنى بهما أيضا. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وصار إسماعيل أبا للعرب العظماء الذين باركهم الله بطرق كثيرة جدا. أما فيما يختص بإسحاق فقد بقي مع أبيه وأمه وراح يعتني بمواشي أبيه وقطعانه. وأحيانا كان إسحاق يساعد أباه في اختيار حمل معافى لكي يذبح ويحرق على المذبح عن خطاياهما. ولكن لم يخطر ببال إسحاق أو أبيه أن الله سيطلب ذبيحة مختلفة من إبراهيم. كان الله عازما على استخدام إبراهيم وابنه ليضع أمام العالم بعض نبوءات وصور عن خطته لإنقاذ الخطاة من الخطية والموت. كذلك كان الله عازما على اختبار إيمان إبراهيم إلى أقصى حد ممكن، فقد كان سيأمره بأن يقوم بشيء مرع. كان إبراهيم في هذه المرحلة من حياته يتكل على الله اتكالا كاملا، فقد كان يعرف الله، وكان يعرف أنه إله صالح وعادل. ولكن هل سيستمر إبراهيم في الاتكال على الله وإظهار الطاعة له حتى إن بدا الأمر الذي يريده الله منه خاطئ؟ إليك القصة كما وردت في الكتاب المقدس. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال إبراهيم: ها أنا ذا يا ابني. فقال إسحاق: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معاً.

هل سمعت ما قاله إبراهيم للخادمين قبل أن يصعد هو وابنه إلى جبل المحرقة؟ وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما، ولكن كيف سيرجع إسحاق إن كان سيذبح ويقدم محرقة؟ يقول الكتاب المقدس: إذ حسب أي إبراهيم أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، فقد وعد الله أنه سيجعل إسحاق أبا لأمة جديدة يأتي منها المخلص الموعود، وحاش لله أن يكذب. وقد كانت هذه الحقيقة أكثر من كافية لإبراهيم. في الوقت نفسه، ما الذي كان يدور في ذهن إسحاق؟ كان يعلم أنه خاطئ ويستحق الموت بسبب خطاياه، وقد كان يعلم أن الله سيقبل ببديل، لكنهما ذاهبان اليوم إلى مكان تقديم الذبيحة دون كبش أو حمل؟ لم يكن الأمر منطقيا، لذلك قال إسحاق

لأبيه هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. والآن لنتابع القصة. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. ملأ الفرح قلب إبراهيم وإسحاق. ولكن ماذا عن الذبيحة المطلوبة؟ فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. وهكذا نجا ابن إبراهيم من عقوبة الموت، فقد دبر الله بديلا. كيف أنقذ الله إسحاق ابن إبراهيم الخاضع لحكم الموت؟ لقد دبر حيوانا بريئا سليما ليموت عوضا عنه. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. إن هذه الأحداث جميعها تصور خطة الله في أن يرسل إلى الأرض مخلصاً قدوساً يفي بمتطلبات ناموس الخطية والموت، وأن ينقذ الخطاة من كل أمة على الأرض. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، ومعناه الرب يدبر، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ولكن لماذا دعا إبراهيم الجبل الرب يدبر وليس الله دبر؟ ألم يدبر الله فدية؟ عندما سمى النبي إبراهيم ذلك الموضع من الجبل الله يدبر، كانت تلك نبوءة عن اليوم الذي سيقوم الله فيه على نفس هذا الجبل بتدبير ذبيحة دموية ثمينة جدا ومقبولة لدى الله عن خطايا العالم. وكل من يؤمن بتلك الذبيحة لن يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. وبعد 1900 سنة من تقديم إبراهيم ذلك الكبش على المذبح، سينظر المخلص الموعود نفسه إلى الوراء إلى ذلك الحدث التاريخي ويقول: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. وفي الوقت الذي كان فيه دخان المحرقة يتصاعد إلى السماء، أعطى الله إبراهيم لمحة عن ذبيحة المحرقة التي ستقدم على الجبل نفسه. وفجأة صار جواب إبراهيم عن سؤال ابنه حين سأله أين الخروف يحمل معنى أعمق: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وفيما يختص بإبراهيم وابنه، لم يكن الله قد دبر الخروف بعد، بل دبر كبشا. إذن أين هو الخروف؟ في الوقت المناسب سيقدم الله نفسه الجواب.

آه أحبائي، من شخص تأتي إليه فرصة البركة والحماية والنعمة ويرفضها أحبائي، يا لها من خسارة ويا لها من بركة كبيرة لشخص يستفيد من فرصة النجاة والبركة. في البداية أحب أرحب بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة، وتعالوا بينا النهاردة نشوف ربنا عايز يلمس قلوبنا بإيه بالظبط. يلا مع بعض على إنجيل متى أصحاح 23 ونشوف كلمات الرب عن أورشليم التي ضاع منها فرصة البركة والنجاة والخلاص. إنجيل متى أصحاح 23، وابتدي القراية في همستنا النهاردة من عدد 37. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، وذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. أحبائي أحبائي الغاليين، رب يدينا نستفيد من همسة الرب لينا النهاردة. أورشليم بيحبها قوي الرب زي ما بيحب كل واحد فينا. حاول الرب أن يمتع أورشليم بفرصة لخلاصها وفرصة لنجاتها، حتى أنه قال هذه العبارة الرقيقة الطيبة: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. تعبير جميل جدا، تعبير تحت جناحيها، وكأن الرب عايز حماية وعايز بركة لأورشليم زي ما عايز حماية وبركة ليا وليك. وكلمة تحت الجناحين بتذكرني بما فعلته رعوث المؤابية حينما رجعت لتحتمي مع شعب الرب وتسكن في بيت لحم، وقال لها بوعز: يا بنتي مبارك الرب الذي أتيت لكي تحتمي تحت جناحيه. لكن أورشليم أتى إليها المسيح ولم ترد أن تحتمي بخلاص المسيح وحماية الرب يسوع المسيح. لكن الرب يحترم إرادة الإنسان، قال لها: وأنت لم تريدي. يا أحبائي الأفاضل، رب النهاردة بيهمس في ودني وودنك وبيقول لك: أنا بحبك وعايز أحميك، أنا مت على الصليب لأجلك وبعمل صليبي زي الجناحين المباركتين لحمايتك الوقتية وحمايتك الأبدية، لكنني يا ابني ويا بنتي أحترم إرادتك. فمرة قال المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هل تريد أن تأتي وتحتمي في المسيح؟ أورشليم كانت ليها جريمة كبيرة جدا. ما هي جريمة أورشليم أحباء الأفاضل؟ قال لها المسيح: يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. بل الجريمة الكبرى أنها لم تقتل الأنبياء فقط، لكنها قتلت الرب يسوع المسيح الذي قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. وبدل أن يقبلوا المسيح يسوع قتلوا المسيح وقالوا: لا نريد أن هذا يملك علينا. دي الجريمة الكبرى لكل واحد فينا، أن المسيح يسوع يقدم نفسه لك لكي يحميك، وحينما ترفضه الكاتب العبرانيين في أصحاح 10: فكم عقابا أشد

الشر يحسب مستحقا لمن داس ابن الله. حينما تحتمي في المسيح تحتمي تحت جناحيه، وحينما ترفض المسيح أنت تدوس على المسيح. هذه كانت جريمة أورشليم الكبرى وجريمة كل نفس ترفض الرب يسوع المسيح. فرصة رب بيهمس في قلبي وقلبك، قريب المسيح منك، وجناحين المسيح تريد أن تغطيك بخلاص وقتي وأبدي أيضا. لكن يا ترى ما هي مشاعر قلب المسيح تجاه كل نفس ترفضه أحبائي؟ هل هي مشاعر النقمة؟ أم يا ترى ما هي نوعية المشاعر التي في قلب المسيح تجاهي وتجاهي؟ لم تكن مشاعر المسيح مشاعر الغضب والانتقام من أورشليم التي رفضته، لكن كانت مشاعر الشفقة والحزن على هذه المدينة التي جاء إليها خلاص المسيح لكنها رفضته. ودي مشاعر ربنا يسوع المسيح ناحيتي وناحيتك لما يقدم لك خلاصه وإنت ترفض. حتى أن الكتاب يقول في لوقا 19 عن نفس الجزئية أن المسيح حينما اقترب إلى المدينة بكى عليها، بكى عليها. ده قلب المسيح المحب، قلب المسيح المحب. ودي لمسته وهمسته ليك النهاردة وليا كمان، يقول لك أنا خايف عليك، بعدك عني يا ابني ويا بنتي لن يأتي إلا بالدمار والضرر لحياتك. ألم يقل في سفر أرميا أحبائي: اعلمي وانظري أن تركك للرب إلهك شر ومر. لكن كانت هناك عقوبة شديدة تنتظر أورشليم. فالمسيح المحب الذي بكى، نعم، لكن هو أيضا القاضي والعادل. اسمعوا معايا في لوقا 19 ماذا قال المسيح أيضا عن أورشليم. قال لها في عدد 43: فستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك. نعم، هذا ما حدث بالضبط عام 70 ميلادية لما دخل تيتوس الروماني إلى أورشليم وهدم الهيكل وحرق أسوارها وذبح أولادها وهدم المدينة على من فيها من أولاد، وتمت كلمات المسيح: يهدمونك وبنيك فيك. أتمنى من كل قلبي أن اللمسة ديت والهمسة توصل لقلوبنا النهاردة. المسيح بيحبك، خايف عليك، بعدك ومشغوليتك الكتيرة في العالم بعيد عن المسيح وفرصة الخلاص تأتي إليك في خطر كبير عليك وعلى بيتك وعلى حياتك. هل تأتي وتحتمي كما قال الرب في البداية: أريد أن أحميك تحت جناحي أورشليم؟ أحبائي الأفاضل، مرة تاني قال الرب لأورشليم: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. خلي بالك أن الرب لم يرد أن يخرب أورشليم، ولم يقل لها الرب أنها خربك يا أورشليم، لكن حينما قال الرب أنني أردت أن أجمع أولادك وأنت لم تريدي، النتيجة بيتكم يترك لكم خرابا. أنا طالع من البيت. وماذا تتوقع أحبائي لبيت أو مدينة أو قلب يبتعد عنه المسيح، يخرج منه المسيح؟ المسيح لا يخرج من تلقاء نفسه، لكن الإنسان يقول له: لا أريدك يا رب. مش هو ده الكلام قاله المسيح: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، شركة وبركة. لكن حينما ترفض المسيح ويترك المسيح ديارك يترك لكم خرابا. لكن كان هناك وعد بالبركة وأمل جميل لأورشليم أيضا أحبائي. يا رب، حتى المدينة اللي تركتك، حتى المدينة التي أتى إليها تيتوس الروماني وخربها، حتى المدينة التي رفضت أن تسكن تحت جناحك، هل هناك أمل في المستقبل لها؟ نعم، رب قال لهم في آخر متى 23: إنكم لا ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب.

يتكلم المسيح عن ما سيحدث في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة، وتعطى فرصة أخرى لأورشليم حينما ينظرون، تتم كلمات زكريا النبي، ينظرون إلي الذين طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيده. هيديهم فرصة تاني، فرصة البركة بعد اختطاف الكنيسة. لكن أنت وأنا لن تكون هناك لنا فرصة للبركة بعد اختطاف الكنيسة، لكن الفرصة الآن، الآن لتأتي مسرعا لتحتمي في جناحي المسيح، في جناحي الحماية الوقتية الزمنية، وفي حماية الخلاص الأبدي من جهنم الأبدية. هل تأتي إلى المسيح؟ هل تحتمي فيه الآن؟ فهو وعد قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أتركك في رعاية الرب والنعمة

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
0: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
2: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
0: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
3: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

0: نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قالب. وبيقولوا كمان إن اللي فيه طبع ما بيغيروش، مش ممكن يغيره. يا ترى اللي فيه طبع ممكن يغيره ولا مش ممكن؟ النهاردة معانا حدوتة بتتكلم عن الفكرة دي، وضيفة الحلقة النهاردة هي ماجي مرجان. ماجي كاتبة ومخرجة. أهلا بيك يا ماجي.
1: ازيك يا هادي؟
0: تعالي نتفرج على الفيلم ونرجع نتكلم.

0: الله ينور عليك يا واد يا سلسل، الله ينور عليك. الله الله، هو ده الكلام عفاري مواد عليك. تلميذك يا سيدي المعلمين. شايف انا؟ شايف انا؟ هو ده الشغل. شايف الفلوس يا انا؟
1: انا معلم، كل ما جه رخصنا.
0: ما هو ايه يا انا؟ وانت عملت ايه؟ ده انت خليت وشي قصاد الحرميه قد كده.
1: اسلم ايدك يا معلم.
2: لا مؤاخذه يا معلم.
0: في ايه يا فوزدو؟
2: الواد سمسم.
0: ماله سمسم؟
2: عايز يقابلك يا سيدي المعلمين.
0: عايز يقابلك، عايز يقابلك يا دو، خليه يخش على طول. والله زمان يا سمسم.
3: الحمد لله على السلامة يا دكتور مفيد.
4: الله يسلمك،
3: نورت بيتك.
4: ربنا يخليك.
3: أحضر لحضرتك الأكل؟
4: لا مفيش داعي.
3: طب أنا تؤمر بأي خدمة قبل ما أسافر؟
4: لا لا مفيش حاجة، بس ما تنساش، عاوزك ما تروح البلد كده تشوف واحد من طرفك ابن حلال زيك كده وأمين، عاوز حد يساعدني في البيت هنا. من ناحية المرتب ما تقولش هم، هبسطه قوي، والسكن هيقعد معايا، البيت واسع.
3: يا دكتور ده كفاية اني اشتغل مع حضرتك.
4: ربنا يخليك.
3: استأذن حضرتك، اطلع الشنطة علشان الحلقات.
4: اتفضل اتفضل، مع السلامة.
0: انا كنت عارف انك هتلف وترجع لي وسط اصحاب السوق اللي بيحبوك. يلا انت وورا، يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره، ومش عايز جنس بني ادم يخش قبل ما يخبط، ولو نام لعدت من قدامي انا هقتلك. انا قلبي مليان غل، انا الزمن والظروف وعمي جعلوني مجرما. يلا يلا انت اطلع بره، فاهمين؟
5: فاهمين يا معلم.
0: وانت قاعد يلا عندك بتعمل ايه؟
6: دراعك اليمين يا معلم.
0: مالي يا دراع اليمين؟
6: لا يا معلم، انا دراعك اليمين.
0: دراعك اليمين؟ امال ده بيعمل ايه؟ يلا يلا يلا يلا اطلع بره، اقول امشي.
6: انا هوريك يا سمسة.
0: بسرعه على شويه. اسمع ابو السماسه، انا بصراحه انبسطت انك جيت. انت حرامي مفيش زيك واحد تاني، يعني بصراحه شكلك ابن ناس، وشك كده مش وش اجرام، ايديك دي تتلف في حرير من الاخر، يعني كده هيئتك مش معروفه للبوليس. انت خساره فيك التوبه على فكره.
7: طب علم، انا تعبت بقى.
0: ليه تعبت؟ ليه انا سيبتك يا سيدي؟ اديك لفيت ورجعت لي تاني.
7: لا كان نفسي اعيش نظيف يا معلم.
0: الفلوس يا واد، الفلوس هي اللي هتخليك نظيف، هتخليك تستحمى بشاور جيل وتغسل شعرك بشامبو.
7: ابقى نظيف من بره بس من جوه هكون زباله يا معلم.
0: بص انا اقول لك على حاجه، في ناس ما ينفعش تعيش الا ولا مؤاخذه انها تكون زباله، النظافه ما تلاقيش فيها.
7: ما انا شايف اه، بس يعني
0: بس ايه بقى؟ انت مش عارف شكلك قيمه نفسك. انا عايز اقول لك على حاجه يا سمسم.

0: الدكتور ممكن يبقى دكتور وحرامي والبشمهندس كمان، بس الحرامي بقى ما ينفعش ان غير انه يكون حرامي وبس. انا عايزك تحب شغلك وتسرق بضمير وانا هاكلك الشهد. وعلى فكره انا عايزك تبقى جاهز كده العمليه قريب.
1: والعمليه دي امتى يا معلم؟
0: بكره يا واد.
1: بكره؟
0: عمليه كبيره قوي. العمليه دي بقى ممكن تخليك بني ادم، بس بني ادم مش محترم برضه. العمليه دي بقى مهمه جدا وخطيره وعايزه حرص شديد. ولا باخذه يا معلم، مكان العمليه دي فين بقى؟
2: وهننفذها امتى بالظبط؟
0: ولا مؤاخذة يعني يا معلم، قتل ولا سرقة بس؟
3: اتفضل يا معلم جاي. المايك معاك والشيشة كمان معاك.
0: لا مؤاخذة بقى، كل الأسئلة المحرجة اللي أنتوا بتقولوا عليها دي هيجاوبكم عليها سمسم شريكي في الجريمة وتلميذي نجيب. تسفيح عندي سمسم بقى أنت وهو. اتفضل يا أستاذ سمسم، الشيشة مع قصدي المايك معاك، فهمهم التفاصيل كلها.
1: العملية دي هتبقى في فيلا الدكتور مفيد في شارع الجنينة. دكتور مفيد هيكون لوحده الساعة 9:30 بالظبط.
4: ما تنساش يا رفعت. حاضر يا دكتور.
1: هو يعني عشان لا مؤاخذة عنده إعاقة مش هيقدر يعمل حاجة.
0: وبعدين؟
1: في هناك خزنة كبيرة. الخزنة دي لازم تتفتح في أقل من 20 دقيقة. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟
0: ليه؟
1: لأن وردية الحراسة بتتغير في ال20 دقيقة دول.
5: وأنت يا كمونة عايزك تتعامل مع حارس الأمن بلطف، مش عايز دم. أيوه اللي أنا أقول عليه. بتاخد لبسه وتقب، ترفع البنطلون وتخش. أيوه خلص بقى، عايزك تفصل النور عن جهاز الإنذار. ولا أقول لك افصل الكهرباء كلها من الرئيسي عشان نخلص.
1: عشان كده انا اللي هتعامل بذات نفسي للخزنة دي. تمام؟ كل واحد عرف دوره؟
2: تمام يا ريس.
0: وانا يا سمسم دوري ايه في العملية دي؟
1: انت المساعد يالا. بليا يعني؟
0: بليا؟ لا مش لاعب. ما تقول له حاجة يا معلم، مش انا اللي موظف العملية دي كلها؟ يجي حتة وزة ده ياخدها مني انا؟
1: حتة ود؟ اسم الريس سمسم يالا، وانا هنا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فاهم ولا مش فاهم؟ لا اقعد. يلا بينا يا رجاله.
0: ياض افهم، انت لسه صغير والعمليه دي كبيره عليك، وعايزه بصراحه واحد عنده مخ.
6: عنده مخ؟ قصدك انا ما عنديش مخ يا معلم؟ يعني اللي فوق دول كبد وكلاوي؟
0: على العموم يا معلم اللي انت شايفه صح، انا معاك فيه يا سيد المعلمين.
7: فارم عليك يا واد يا فندم.
8: الحق الحق يا سمسم، البوليس رشه في كل حته وجاي عليك.
1: عملتها يا فلفل.
9: ايوه عارف، عارف انك تعبان. انا مستنيك من بدري. بص المطبخ على ايدك اليمين، خش اعمل لك لقمه. الحمد لله على سلامتك.
1: سلامت ايه؟ لا انا
9: يا عم دلوقتي ده ميعاد نومي، بكره الصبح نتكلم في الشغل ونرتب كل حاجه. الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك. ايه الراجل الغريب ده؟ غريب.
9: عارف يا سمسم، في ناس كتير بتشتغل معايا لكن للاسف بيسرقوني.

0: علشان كده انا عاوز اللي يشتغل معايا يكون امين.
1: طبعا طبعا ماشي.
0: بص انا احطك تحت الاختبار، لو نجحت هكرمك اخر كرم.
1: بس يعني يا باشا متهيألي يبقى صعب شوية يعني، يعني مش عايز اجي في مرة اقصر مع سعادتك يعني ولا اطلع مش جدع، وبعدين تحس بقى ان سعادتك يعني تسرعت في الاختيار وكده يعني.
0: ما تخافش يا سنسو، المشاكل والتجارب اللي عشتها في حياتي علمتني ازاي اختار صح. استنى،
1: تحب يا مؤاخذة اساعدك؟
0: لا انا تعودت اعتمد على نفسي. عارف المشكلة مش في الإعاقة الخارجية دي، الإعاقة دي حاجة من بره، المشكلة في القلب من جوه. في ناس كتير سليمة من بره لكن جواها مشاكل كتير ومحتاجة اللي يساعدها.
1: صح صح يا باشا، اداك العيب، ما هو اللي فيه طبع ما بيتصلحش ابدا.
0: اللي قالك كده بيضحك عليك وبيخدعك.
1: بس يا باشا الانسان يعني عشان يتغير لازم الظروف كلها اللي حواليه تتغير، هو البني ادم عشان يبقى نضيف من هنا يعني لازم الجو كله يبقى نضيف. وما هو كمان لا مؤاخذه ما تاخذنيش من غير قطع كلامك، يعني النظافه حاجه مطلوبه طبعا.
0: بس انت عارف ربنا حط جوه كل واحد فينا ضمير، علشان كده تلاقي في ناس فقراء لكن مش ممكن يمدوا ايديهم ويسرقوا، وفي ناس اغنياء وعندهم لكن مع ذلك مش شبعانين، بيركنوا ضميرهم ويفعصوا لتحتيهم عشان يعلوا اكتر واكتر.
1: طب يا باشا انت ليه يعني ما فكرتش ان انا ممكن اطلع من واحد من اللي راكنين ضميرهم صف تاني دول وهو اسرقك؟ وما ساعتها ممكن يكون ده عيب فيا وانا لا مؤاخذه اخفقت في اصلاحه.
0: بص يا سمسم، صعب قوي تصلح عيوبك بنفسك. انا احكي لك حكايه ملك عمل كده برضه.
1: اتفضل يا باشا اتفضل.
0: ملك عظيم كان عنده كل حاجه لكن ما كانش سعيد.
1: ليه يا باشا؟
0: كان عنده عيب، عيب جامد قوي، والعيب ده كان بيضايقه. بيقول لنفسه هتقعد كده طول عمرك ظهرك منحني وراسك بص في التراب.
1: وكلام مؤاخذه مقتل
0: قعد كده في لحظه تامل بينه وبين نفسه وقول انا لازم اواجه مشكلتي، انا عندي مشكله ولازم يكون في علاج. راح لواحد نحات. بص الصوره دي، دي صوره الملك. قال له عاوزك تعملي تمثال صح. النحات استعجب قال له يعني ايه تمثال صح؟ وفي تمثال صح وفي تمثال غلط؟ قال له عاوزك تعملي تمثال ظهري مفروض وراسي مرفوع.
1: على اساس يعني يعالج ال
0: ما نعرفش. قال له ايه؟ اعملي تمثال صح، نفس وشي نفس تاجي نفس لبسي بس ظهري مفروض. قعد النحات يشتغل يشتغل يشتغل، وبعد فتره عمل له تمثال جميل. الملك امر بعد كده ايه؟ خدوا التمثال ده وحطوه على جبل عالي. أخدوا التمثال وحطوه على جبل عالي، كل يوم كان الملك يطلع للجبل ده يقعد بالساعة باصص التمثال، الوش وش الملك والتاج تاج الملك بس ظهره كان مفروض، يقعد يبص له كده ويحاول يقلد التمثال، يحاول يبقى زي التمثال. في الأول كان بيروح ساعة، بعد كده بيروح ساعتين، بعد كده بيروح تلاتة، بعد كده بقى بيقعد باليوم والاتنين. حاجة عجيبة أوي. عارف بعد فترة إيه اللي حصل؟
1: حصل ايه يا باشا؟
0: الملك نزل القصر بتاعه ظهره مرفوع وراسه مرفوع وتاجه عليه.
1: ومؤاخذة سعادتك شغال ايه بالظبط؟
0: انا دكتور نفساني وبعمل بحث، هل ممكن انسان حياته تتغير من جوه؟
1: لا مؤاخذة يا باشا ما اعتقدش، يعني اصل قالوها الكبار يعني مؤاخذة إيه؟ ست وستك قالوها ان ديل الكلب عمره ما يتعدل، صح ولا مش صح؟
0: صح، ديل الكلب عمره ما يتعدل، بس لان الكلب ما عندوش اراده، الانسان عنده اراده، والاراده القويه هي اول خطوه في العلاج.
2: سمسم دول 150 الف جنيه لازم يكونوا في البنك قبل الساعه 12.
1: ايوه بس
2: ايه يا سمسم؟ انت خايف من نفسك ولا ايه؟
1: لا مش خايف ولا حاجه يعني.
2: ليه؟
1: يعني بصراحة كده أنا في سر في حياتي عايز أقوله لك.

0: ايوه سر، اقوله لك الاول ونورك عليه علشان احتمال تغير رايك ولا حاجه. مش انا البني ادم اللي انت كنت مستنيه ليلتها. ايوه انا لا مؤاخذه كنت جاي اخبط على بابك علشان استخبى عندك يا دكتور. انا بصراحه يعني لا مؤاخذه في ديك الكلمه كنت بشتغل يعني
1: حرام.
0: هو انت كنت عارف؟
1: انا عرفت كل حاجه من تاني يوم جيت لي فيه.
2: يعني مفيش اي حاجه اتسرقت عندكم؟
3: لا الحمد لله.
2: عموما احنا مسكنا اتنين من العصابه والتالت هنمسكه قريب.
3: طب من فضلك لما تمسكوه بلغوني.
2: اكيد هيحصل.
3: شكرا جزيلا يا دكتور مفيد. ما قلتوش لا حرامي اللي جوه.
4: ومين قالك انه حرامي؟
3: طبعا حرامي.
4: هنشوف.
0: بس انا مش فاهم يعني انا طول السنه اللي فاتت كنت فاكر ان انا اللي بشتغلك، في الاخر تطلع انت اللي بتشتغلني. طب بتعمل كده ليه يا دكتور؟
1: علشان اثبت نظريتي واكمل الكتاب بتاعي. كان لازم يكونش كلام نظري، كان لازم يكون فيه تجربه عمليه.
0: طب لا مؤاخذه يعني انا في سؤال واجعني.
1: اتفضل يا سامي.
0: انت طول الفتره اللي فاتت كنت بتتعامل معايا على اني فار تجارب، لو اتبسطت مني تجيب لي الجبنه الرومي ولو زعلتك تدخلني المصياده، مش كده؟
1: لا لا لا يا سمسم، لا فار ولا تجربة ولا مصيدة. في الأول أنت كنت بالنسبة لي حالة، لكن بعد كده أنا حبيتك وفتحت لك قلبي واتمنيت إنك أنت كمان تفتح لي قلبي.
0: أنا مش فاهم أنت يا مؤاخذة قدرت تعمل كده إزاي؟ ده أنا لو مسكت حرامي هعلقه من عرقوه.
1: أنا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
0: طب لا مؤاخذة لو كنت فشلت وسرقتك؟
1: خسارتي فيك أكتر من أي فلوس كان ممكن أخسرها.
0: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
1: سمسم الاختيار ليك دلوقتي، تكمل معايا ولا ترجع تاني زي الاول.

0: اتمنى يكون الفيلم عجبكم. ايه رايك يا ماجي؟
1: انا عجبني قوي فيلم افتح يا سمسم، لانه بيدي امل على التغيير وبيقول ان التغيير ممكن وبيحصل ومتاح، زي ما الدكتور مفيد يعني صدق في سمسم انه ممكن يتغير وممكن يبقى حياته مختلفة وما يبقاش حرامي، وسمسم فعلا اتغير. ويعني عموما هي فكرة ان حد يصدق فيك دي، يعني اي حد في الدنيا بيبقى نفسه ان واحد تاني يبقى مصدق فيه، وسواء هو حسب هو يعني سواء مصدق فيه علشان ينجح في الامتحان، ولا مصدق فيه علشان يتغير يبقى احسن، يبطل كذب يبطل سرقة. انا ما اعتقدش ان اي حد فينا ممكن يتغير من غير ما يبقى فيه حد تاني مصدق فيه وبيديله الدعم ده اللي بيحفزه على التغيير.
0: بس مرات الواحد ما بيبقاش هو نفسه مصدق، يعني دكتور مفيد قعد وقت بيقنع سمسم ان هو شخصيا ممكن يتغير.
1: صح، لانه يعني في حاجة تانية برضو كتير قوي من الناس بتخلي شوية بتخلي البحر طحينة، يعني بتخلي الدنيا زي الاساطير والفيري تيلز، انه انت عايز تتغير كده هتتغير في يوم وليلة في اي حاجة، مش حقيقي. التغيير دي حاجة صعبة وبتاخد وقت ومجهود وكده، فيمكن عشان كده الواحد لما بيفشل ما بيبقاش مصدق انه ممكن يتغير. بس زي ما بيقولوا يعني اللي بيتعلم يركب عجلة ما بيعدش على نفسه كام مرة وقع وهو بيركب العجلة، هو وقع كل المرات دي بس في الاخر اتعلم يركب عجلة. زي مثلا الشخص اللي عايز يتعلم يصحى بدري في الحاجات الصغيرة، يعني مش انه ما يسرقش، بس اللي عايز يصحى بدري بيقعد يعني كتير عبال ما بيتعلم يعمل كده، او اللي عايز يعمل رياضة اي حاجة اي تغيير يعني بياخد وقت.
0: طب ولو ما لقيتش حد يصدق فيا، يعني عايز اقول اوكي انتي حطيتيها شويه شرط انه لازم عشان اتغير.
1: انا عادة ما بحبش اعمم، بس في الحتة دي حاسة انه ده يعني يجوز التعميم، انه محدش بيتغير لو هو لوحده. عشان كده مثلا في كتير من الحاجات بيبقى في مجموعات مساندة، بس لو ما لقيتش حد غير يصدق فيا، يعني مثلا انا بحس انه زي ما العيال الصغيرين مثلا ما يجي طفل عايز يعمل شقلباز دايما بيبقى عايز حد يشوفه، ماما شوفيني شوف انا بعمل ايه كده، زي احنا كمان حتى واحنا كبار بنبقى محتاجين نحس ان في حد في الدنيا عينيه علينا في كل وقت وبيشايف الحاجات اللي احنا كسبنا، يعني المعارك الصغيرة اللي

0: سبناها مع نفسنا، وانا بحس انه ربنا شايفنا على طول وهو بيفرح بينا لما بننجح في حاجات صغيرة.
1: فده كفاية.
0: انا بحس انه ده كفاية، لانه محبة ربنا عمرها ما بتسيبنا زي ما احنا، يعني محبة ربنا بتغيرنا ودايما شايف فينا ربنا حاجة احسن من اللي احنا عليه، يعني حتة احسن من اللي احنا عليها. يعني بحس كده.
1: بس احنا ماجي يعني على ارض الواقع بقى، مش احنا مش شايفين ده. يعني عايز اقول

0: قوي زي ما انتي بتقولي، ورغم ان هو عينه عليا وعايزني اتغير، بس انا مش شايفه، هو مش قدامي. التمثال الكبير ده اللي قاعد الملك يبص عليه وابتدى يكبر، لو افترضنا ان هو بيرمز لربنا في حياتي، او حتى للصورة اللي انا عايز ابقى عليها او مفروض ابقى عليها، مرات كتير ما ببقاش شايفها، يعني بتبقى بالنسبة لي خيال.
1: بتهيألي هو ده ان الواحد لازم يصدق في الحاجة اللي هو مش شايفها، زي غير ناظرين الى الاشياء التي ترى
0: كرة
1: بل التي لا ترى. يعني لازم الواحد يبقى شايف من جواه حاجة محدش غيره شايفها عشان يقدر يتغير. يعني
0: البداية منين؟
1: البداية بتهيألي ان انت لازم، كل واحد لازم فينا يصدق. وبالنسبة لي كمان، يعني انا ما بحسش ان الموضوع سحر والموضوع مجرد او صدق واقعد في البيت. يعني مجهود كبير قوي، اي تغيير بيبقى عايز مجهود كبير قوي ومثابره زي اكنك بتتمرن لسبق. يعني حاجه صعبه قوي وبيحتاج ضبط نفس وسيلف ديسيبلين وقصه صعبه. بس يعني في فيلم زمان كده كان فيه اغنيه بتاعت سيلين ديون اسمها بيكوز يو لافد مي، وكانت واحده كانت عايزه تبقى مذيعه، جوزها وما كانش جوزها، يعني واحد صدق فيها قوي ان هي تقدر بعدين تجوزها. المهم يعني انا بحس القصه دي ما تنفعش. يعني الاغنيه كلامها بيقول كده I'm everything I am، انا كل حاجه
0: أنا عليها
1: انا
0: النهاردة.
1: عليها علشان انت حبيتني. فانا بحس انه يعني ما حد، يعني الكلام ده غالبا ما يتقالش غير لربنا بتهيألي.
0: اللي احنا بنقوله ده ممكن يبقى سهل شوية في بعض الحالات، بس في حالات تانية بيبقى صعب قوي. في حالة واحد حرامي ومجرم بيبقى صعب شوية، في حالة واحد مدمن بيبقى صعب قوي. أنا عايز أسألك بس، يعني التغيير ده لكل الناس ولا؟
1: تغيير لكل الناس بس تغيير صعب لكل الناس. احنا دايما نبص للادمان او مثلا السرقه كانها حاجه اكبر بكتير من الحاجات اللي احنا بنسرق معاها كل يوم. لو انا بشرب قهوه كتير، انا يعني عندي مشكله برضو، ودي يمكن بالنسبه لل، يعني لا انا بحس ان كلنا عندنا حاجات مش عارفين نتغلب عليها، وكل واحد عنده التكه بتاعته. يعني كل واحد عنده النقطه اللي حاجه اللي هو مش عارف يبطلها، سواء كانت يعني هو مدمن مخدرات ولا بيكذب كذب، يعني اللي هو اللي بنقول عليه كذب
0: بسهولة
1: ابيض
0: يعني.
1: بسهوله، او جبان او ما عندوش ثقه في نفسه، او كل الحاجات دي هي يعني انا مقتنعه تماما التغيير دي حاجه بتاعت كل يوم. وزي بالظبط زي المدمن، يعني انا زي بحس يعني هو المدمن مش اوحش مني وانا مش احسن منه. كل واحد عنده الحته بتاعته اللي بيشتغل عليها ولازم يشتغل عليها كل يوم.
0: الفرصة دي تيجي لكل الناس، يعني عايز أقول في الفيلم مثلا سمسم جات له فرصة، بقية العصابة لأ. ليه؟ وهل هو ده اللي بيحصل في الدنيا؟ يعني لو في الفيلم ليه؟ وفي الحقيقة هو ده اللي بيحصل في الدنيا؟ بيجي لنا كلنا فرص نتغير؟
1: نفسي اقول يعني بيجيلنا كلنا فرص نتغير. بحس ان اللي بيفتح عينيه بيلاقي فرصه. يعني دايما يعني اصلا كل واحد فينا ربنا حاطط جواه حاجه ان هو عايز يبقى احسن. كلنا عايزين بكره احسن من النهارده، وكل واحد حتى بياكل كتير عايز بكره يبقى بياكل اكل صحي بياكل اقل. يعني كلنا عندنا الدافع ده ان احنا عايزين نتغير ونبقى بني ادمين احسن. بحس كده. لا يعني لا كل الناس عندها فرصه
0: كل الناس.
1: للتغيير.
0: انا كمان بيتهيألي يا ميجي، مش عارف هتوافقيني ولا لا، انه سمسم يعني بالذات جات له فرصه مختلفه عن بقيه الناس بتوع العصابه، لانه من الاول هو بيقول انا عايز اتغير، انا عايز اتوب، وقال زعيم العصابه انا عايز اتغير، قال له استحمى، عايز انضف، قال له استحمى، ومش عارف ايه.
1: عندك حق، يعني فعلا سمسم هو كان جواه رغبة في ان هو يبقى نضيف، كان بيقول كده. وانا ببقى انا مقتنعة ان كلنا عايزين نبقى احسن، بس في ناس الحكاية دي هم مش واعيين فيهم، مش واعيين بيها لسه. يعني لسه جوه جوه جوه ما بوصلش لحتة قادر يقول فيها انا عايز اتغير.
0: مستوى رغبته في انه يتغير لسه مش على قد
1: بس
0: انه ياخد خطوة يعني.
1: بس الواحد بيبقى جواه يعني مش مرتاح، مقلق، مش مبسوط. يعني الرغبة في التغيير دي ساعات بتظهر نفسها في حاجات كتيرة قوي غير جملة انا عايز ابقى نظيف. يعني دي اخر حاجة يمكن. بس انا ببقى يعني لما كنت بتفرج على الفيلم ده كنت حاسة انه اللي عايز زي سمسم، اللي عايز ما يبقاش حرامي، هو عايز ما يبقاش حرامي مش بس عشان قالوا له ان السرقه حرام او السرقه غلط او كده، بس لانه يعني احكم طريقه الواحد يعيش فيها ان هو فعلا ما يبقاش حرامي، عشان ما يبقاش خايف ان طول الوقت
0: مقتنع، يعني هو شاري الفكره،
1: شاري الفكره. لا مش بس كده، لانه هي فعلا اعقل اشطر الذكي.

0: اكتر هو اللي مش حرامي، لانه مش خايف يتقفش طول الوقت، واللي ذكي اكتر مش كذاب. يعني قصدي القيم والمبادئ اللي بنتعلمها في حياتنا يعني ليها قيمة في حد ذاتها، بغض النظر انه الناس بتقول لنا هو ده الصح من الغلط. يعني الاعقل والاذكى ان الواحد يبقى مش حرامي، بيبقى عايش مرتاح اكتر، وكل حاجة باينة قدام كل الناس يعني، واللي مش
1: والناس
0: كذاب
1: بتحترمه اكتر وكل حاجه بتبقى
0: اذكى
1: مختلفه.
0: يعني.
1: هو احترامه لنفسه بيتهيألي بيبقى، حتى المثل اللي انت قلتيه ان النهارده باكل كتير بكره عايز ابقى باكل اقل، لان انا شخصيا بحس بقيمتي بطريقه مختلفه لما ببقى كده.
0: بس كمان في القيم زي الكذب والسرقه وكده، الشخص الكذاب تعيس انه ما بيثقش في حد. يعني انت لو بتكذب بتبقى فاكر ان كل الناس
1: كل الناس
0: بتكذب
1: كده.
0: عليك كده. يعني من طريق منظور، سوري كلمه كبيره، بس من منظور براجماتي يعني عملي بحت، القيم دي تستحق ان الواحد يعيش بيها من غير بقى ما يبقى فيه صح وغلط حتى يعني.
1: من غير ما يبقى ربنا بيقول والصح عامل كده. اشكرك
0: يا هادي،
2: انا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
3: طب لا مؤاخذه لو كنت فشلت وسرقتك،
2: خسرت فيك اكتر من اي فلوس كان ممكن اخسرها.
3: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
2: تمشي الاختيار ليك دلوقتي، تكمل معايا ولا ترجع تاني زي الاول.

يمكن يكون فعلا ديل الكلب عمره ما يتعدل، بس احنا بنتكلم على البني ادم زي ما كنا بنسمع في الفيلم. انا وانت ربنا مدينا قدره ان احنا نتغير، ربنا مدينا امكانيه للتغيير، ينفع تتغير. محبه ربنا بتغير، غفران ربنا بيغير. عايز اشجعك وعايز اشجعك تيجي النهارده لربنا وتقول يا رب انا عايز اتغير. لو انت فعلا عايز تتغير صدق ان ربنا يقدر يغير، وهو بيصدق فيك ان انت ينفع تتغير. بكده نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اشجعكم لو عندكم اي افكار او استفسارات او حتى قصص عايزين تشاركونا بيها ابعتوا لنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشه، واشوفكم المره الجايه مع حدوته جديده من حواديت.

0: ده اسمه درديري.
1: لكن لولا ان انا حسيت ان عطله جايه تلزغك ما كنتش اتكلمت.
2: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي.
1: بس غم عليك وعايزه تطرشي.
0: بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم وان الدم عمره ما يبقى ميه.
3: ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
4: لازم ما تتنازلش عن كرسي العموديه ابدا. لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
2: ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في حاره.
1: هو حنجرته دخينة وحنك واسع.
2: انا قعدت وقت هادي كان عندي مشكله اساسا في حتى في وقت الصلاه الربانيه.
0: دي دعوه ان احنا نعيد التفكير في علاقاتنا.
5: وطي المسجل يا اسطى.
1: ما توطيش يا اسطى.

0: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في تشكيل الفخاري بنتكلم عن حقل الفخاري وبيت الفخاري ومعرض الفخاري. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حقل الفخاري وشفنا أن الحقل الثمن المثمن لربنا يسوع المسيح لما يهوذا باعه ب30 من الفضة راحوا اشتروا حقل الفخاري. تكلمنا المرة فاتت عن كل ما هو في حقل الفخاري، الطين بالإضافة إلى كل الآنية المكسرة، كل الآنية التعبانة المحطمة المدمرة. وشفنا شخصية كانت رائعة وكيف يدي الفخاري عرف يشكل فليئة وطلع منها تحفته الرائعة، من ليئة إناء مدمر إلى ليئة اللي هي الله عطاها، فتح الرب رحمها وطلع منها رأوبين الله يرى، طلع منها شمعون الله يسمع، طلع منها لاوي الاقتران بالله، طلع منها يهوذا الحمد والتسبيح، ليئة. والرب النهاردة بيكلمني وبيكلمك قبل ما ندخل في حلقة اليوم، لو أنت تعبان أو أنت تعبانة تعالوا بين يدي الفخاري واعرفوا أن هو شايف الله يرى رأوبين، هو سامع شمعون الله يسمع، وهيتدخل إلى كل من يسمعنا في كل مكان. أعرف كويس أن إيدين الفخاري، إيدين الفخاري بتشتغل فيك وهيطلع منك تحفته الرائعة. سكنا تكلمنا عن حقل الفخاري، لكن النهاردة هنتكلم عن بيت الفخاري. في جزء رائع حابب أجرى معاكم في البداية في اسم يسوع، من أرمية 18 الجزء المشهور والمعروف عن الفخاري. أرمية 18 ابتداء من عدد 1: الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، خلي بالكم للأفعال اللي جاية دي، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. شيء رائع جدا. وإحنا بنتكلم مع بعض عن بيت الفخاري، لكن بداية حابب أتكلم عن 3 كلمات بيذكر الكتاب ويقول الكلام دوت: الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب، قم انزل إلى بيت الفخاري لأن هناك أسمعك كلامي. وال3 كلمات دولة اللي الرب هيكلمنا فيهم مبدئيا: قم انزل واسمع، قم انزل اسمع. 3 كلمات. قم ده فعل أمر، أمر إلهي. انزل ده اتضاع حقيقي، الكلمة التانية انزل اتضاع حقيقي. لكن الكلمة الثالثة وهو بيتكلم فيها: أسمعك، أسمعك هناك. ما قالوش خليك مكانك هنا يا أرمية وأنا هحكي معاك وهديلك لا لا لا، قال له قم انزل. ورب عايز يحركنا اليومين دول: قم انزل إلى بيت الفخاري، هناك أسمعك، أسمعك كلامي. والكلمة الثالثة اسمع، ده كلام مصيري. يبقى أمر إلهي، اتضاع حقيقي، انزل. لكن الكلمة الثالثة اسمع، ده كلام، كلام مصيري. وقبل ما أدخل في الثلاثية الجميلة دي، حابب أخدكم معايا لفيديو صغير. تعالوا نشوف بيت الفخاري. أنا رحت وقعدت معاهم وتكلمت معاهم، فتعالوا مع بعض نشوف بيت الفخاري ونرجع تاني هنا لمعرض الفخاري.
1: دلوقتي في بيت الفخاري، بيت الفخاري في مكان بعيد عن القرية اللي احنا موجودين فيها، وهتلاقي موجود فيه الآنية هنا عندي.

0: الشمس، وهتلاقي قدامك هنا على طول في الفرن، وهتلاقي هو قاعد في المكان دوت بالجلاب بتاعه. ودلوقتي احنا هنتحرك وندخل مع بعض لبيت الفخار.
1: ديت الآنية اللي بيعملها الفخاري، الناحية ديت الفرن هنا بيبدأ يعملها كل يوم، بيضيف فيها جزء معين. دوت الخيش دوت اللي بيبدأ يجيب بيه في الفرن دوت، بيحطوه من تحت هنا ويبدأ يولع بيه. ده الفرن الكبير اللي هو شغال. الناحية ديت الشمس، مرحلة اسمها مرحلة الترك، بيترك الآنية عشان تنشف في الشمس، لازم يعمل كده. دي الآنية اللي بتبدأ تشتغل علشان خاطر بيبدأ يكبرها جزء جزء عشان يبدأ يخلصها. هنا مرة تاني هتلاقي في الحتة ديت العجين والجلاب الفخاري، وهنا المخمرة والمعدنة. ده كله المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها بيت الفخاري. زي ما شفنا في بيت الفخاري، مكان بسيط لكن بيوضح كل شيء عند الفخاري. الرب أمر أرميا أنه ينزل إلى بيت الفخاري. قم انزل إلى بيت الفخاري، قم، وده أمر إلهي. الرب اتكلم في كلمة قم ديت أمر إلهي لواحد زي جدعون بعد ما تقابل معاه وقال له الرب معك يا جبار البأس، وقال له ها عشيرتي هي الزلة وأنا الأصغر في بيت أبي. قال له لا، مش كده أبدا، ده أنا عايز أشكل منك إناء جديد، ده أنا عايز أستخدمك استخدام آخر، ده أنت ليك وضع خاص يا جدعون. وراح قال له نفس العبارة، قال له قم انزل، قم انزل هي إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك. أنا بصدق النهاردة أن في شخصيات زي جدعون، وبصدق النهاردة أن إيدين الفخاري عايزة تشكل فينا تشكيل من نوع خاص. عندي إيمان النهاردة إن الله عايز يعمل مننا أشياء خاصة. قم انزل، كلمة انزل ده الاتضاع، والاتضاع الحقيقي بيتكلم عنه الكتاب هنا في كلمة اتضاع. عارفين معنى كلمة أرميا يعني إيه؟ يعني يرتفع، معنى إرم يرتفع. لكن الرب عايزه النهاردة يتضع، قال له قم انزل. في قم وانزل دوت بنشوف شيء رائع جدا، أرميا في اتضاعه. والرب عشان يسمعنا الكلام لابد من حياة الاتضاع فينا. داود قبل ما ينتصر على جلياط كان لازم يتضع وينزل الوادي وياخد من هناك 5 حجارات عشان يقدر يحارب بيها. في شخصية تاني اسمها أبيجايل، راحت بعد ما داود اتكلم وبعت، كان وقت الحصاد والجزازين، راح بعت المراسيل لجوزها كان اسمه نبال، وقال لهم قولوا له حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم، ادينا بركة من اللي عندك. كان عنده عيد واحتفال، وهم اللي كانوا بيحرصوه في البرية. نبال قال هو كتروا الشحاتين النهاردة، داود ما عرفوش وأنا ما عنديش حاجة ادهاله. سمعت أبيجايل الحكيمة، خدت من الدواب وملت من الخير وطلعت بيهم وجريت وفضلت ماشية لغاية لما وصلت لداود، وقالت له العبارة الجميلة ديت. أول حاجة نزلت من على الدابة، من على الحمار بتاعتها، ويذكر الكتاب يقول لك سجدت إلى الأرض، وهذا هو سجود الاحترام، وبدأت تجرب عند رجليه وقالت له احسب ذلك علي. يا رب ادينا الاتضاع النهاردة، قم انزل. بنشوف شخصية تاني زي رفقة، نزلت من على الجمل عندما تقابلت مع عريسها إسحاق. يا رب ادينا النهاردة قم انزل علشان نسمع كلام الله. 1 نقوم، 2 ننزل. لكن الكلمة التالتة، وقبل ما نطلع لفيديو صغير كمان مرة، قم انزل إلى بيت الفخاري، هناك أسمعك. وهو بيتكلم في هناك أسمعك عايز يوصلنا كلمة رائعة ومفهوم رائع. خلي بالك هتسمع كلام الله هناك. عارفين موسى قعد 40 سنة يرعى الغنم، كل يوم معاه شوية الغنم بيحركها شمال يمين هش، ومن هنا وياخده من هنا، 40 سنة في البرية. عارفين الرب خده في حتة هناك دي؟ يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وساق الغنم إلى ما وراء البرية، خده في حتة تاني، والرب عند الحتة دي قال له أسمعك. وفي الحتة دي تحديدا شاف العليقة وهي بتتقد، والرب بدأ يكلمه يلا بقى قم انزل علشان تخلص شعبي. الله النهاردة عايز يقول لك قم 1، انزل 2، بس تعالى في حتة هناك، اطرق دائرة الراحة بتاعتك، لأن الفخاري عايز يتعامل معاك

0: هناك. خلينا نروح لفيديو ونشوف زي ما كنت بتكلم عن حياة جدعون، شوف إيه اللي الرب عمله مع جدعون، وخلينا نرجع تاني كمان مرة لمعرض الفخاري.
1: قصتنا النهاردة مع وعاء مختلف، قصتنا النهاردة مع وعاء حاسس بصغر النفس، قصتنا النهاردة مع وعاء مكسر بالطريقة دي، وللأسف كانت حياته في ثلاثية، خايف، مذلول، هربان وصغير، خايف ومذلول وصغير، وراح جاله ملاك الله وقال له الكلمات ديت: الرب معك يا جبار البأس. كان بيخبط الحنطة، الحنطة كان بيخبطها في المعصرة، وأول ما راح هناك وبيعمل الكلام دوت بيخبط الحنطة في المعصرة، على رغم أن الحنطة ما تتخبطش في المعصرة، المعصرة دي بتاعت العنب، لكن إنه خايف من المديانيين كان بياخد الحنطة ويبدأ يخبطها يغربلها حتة اسمها المعصرة. وبعد ما عمل الكلمات ديت، بعد ما عمل الكلمات ديت وصل ليها، راح الكتاب قال له الكلمات: الرب معك يا جبار البأس. قال له: كيف؟ أنا خايف. الحاجة التانية قال له: عشيرتي هي الذلة، فأنا مذلول. الحاجة التالتة: وأنا الأصغر في بيت أبي. لكن الرب مسكه وبدأ يحرك بيه ويغير حياته بالكامل ويطلع منه جدعون جبار البأس. تعالوا نتحرك مع بعض ونشوف حصل إيه مع جدعون. آمين.
0: شفنا حياة جدعون وكيف الله شكل في طينة الإناء. كان جدعون تعبان، بيقول أنا الصغير، أنا الممزق، عشيرتي هي الذلة، أنا الأصغر في بيت أبويا. لكن نشوف سيدك لما شكل فيه وطلع منه جبار بأس. الله النهاردة بيدور على ناس زينا يستخدمهم ويطلع منهم جبابرة بأس. عند إيمان اللحظات دي بإعلان خاص، الرب بيشاور عليك وبيشاور عليكي، بيقولك أنت فيا جبار بأس. احتمال تقول أنا ضعيف، أنا خائر القوة، لكن الله عايز يستخدمك استخدام خاص، عايز يطلع منك مواهب جديدة، عايز النهاردة يقولك أنت على الدولاب بتاعي وأنا أعرف أشكلك وأشكلك كويس. الرب معك يا جبار البأس، أما أرسلتك؟ اتحرك، في إرسالية خاصة، والرب عايز يتكلم لناس النهاردة. وأنا بتكلم معاكم الروح القدس ذكرني أني من سنوات طويلة، وتحديدا سنة 2007، كنت بصلي بالليل، ودي الرؤية بتاعتي اللي أنا ديما أتكلم عنها في كل مكان. كنت بصلي بالليل والرب قال لي أنا عايز أتكلم معاك كلام خاص هناك. سبت الأوضة اللي أنا نايم فيها، كان الساعة 3 الفجر، ورحت اتحركت لأوضة تاني ورحت ركعت قدام الرب وأنا بقول له إيه المطلوب يا رب؟ قال لي بصوت واضح مالي الأوضة: أفريقيا. قلت له يا رب أفريقيا مين؟ وأنا فين؟ ده أنا صغير، أنا معرفش أعمل حاجة خالص. قال لي عايز أستخدمك زي جدعون، عايز أستخدمك زي أرميا بتقول أنا ولد. قلت له أنا ولد. قال لي العدد اللي بعد كلمة أنا ولد، أنا قلت له لا تقل إني ولد، لكني أرسلك، أرسلك. صوابع الفخاري لما تشتغل في حياتي وحياتك تغير كل الأمور. وأنا بصدق النهاردة إن في تغيير حقيقي الله عايز يعمله معانا. قمت من الصلاة واتمليت بالإيمان وقلت له أنا تحت أمرك، شكلني أيها الفخار الأعظم. وبديت أتحرك، رحت أول مرة السودان واتعرفت على حد هناك، ورحت وبديت أخدم في الشارع. كانوا يتلموا كده 700 واحد 800 واحد، هناك الدنيا مفتوحة، وأصلي ونرنم معاهم ونقدم رسالة المسيح والناس تتوب وترجع. بعد كده الرب زود الرؤية وأنا بسمع الكلام: أما أرسلتك، أما أرسلتك. وأرفع إيدي شاهدا كلمة حق، بعد هذه السنوات الطويلة

أكتر من 20 إرسالية طلعناها، رحنا السودان، كينيا، غانا، تنزانيا، تشاد، أثيوبيا، رحنا بلاد كتيرة في أفريقيا، تقريبا تلت مساحة أفريقيا زرناها. بناخد معانا هناك قوافل، بناخد معانا هناك أطباء ينزلوا يخدموا معانا، كله متطوع. بناخد معانا الأدوية ببلاش، وبناخد معانا لبس بطريقة غير عادية. آخر مرة كنا واخدين معانا طن ونص، 1500 كيلو لبس. بناخد معانا هدايا للأطفال. ده كله بنعمله ليه؟ لأن سمعت كلمة في يوم من الأيام، أما أرسلتك زي جدعون، ما كنتش عارف أعمل حاجة، لكن الرب النهاردة عايز يشكل في طينة العجينة بتاعت حياتك، وبيقول لك من دي هطلع منها بطل، من دي هيطلع منك بطل، من دي هيطلع منك بطلة. احتمال تقول ما بعرفش أعمل ولا حاجة، لكن الرب عايز يطلع منك بطلة. وأنا بتأمل معاكم في الجزئية دي، شفنا يذكر الكتاب بحسب أرميا 18، قال الرب لأرميا قم، أدي واحد، انزل، اثنين، هناك أسمعك كلامي في بيت الفخاري. دي الثلاثية الأولى. لكن عندي ثلاثية تاني وهختم بيها بقصة كتابية. الثلاثية التانية في النص اللي جرناه يذكر الكتاب ففسد، كان معاه وعاء زي كده، يذكر الكتاب ففسد وعاء، وعاء تاني اهو زي كده، ففسد الوعاء، الوعاء ده فسد اللي كان بيصنعه، ما بيجيش وعاء عادي، بيجي وعاء ففسد الوعاء الذي كان يصنعه. لكن الكلمة اللي بعديها فعاد، الكلمة التالتة فصار. وأنا ماسك في التلاتة فيه النهاردة، ففسد فعاد فصار. ففسد دي حقيقتي أنا في الوعاء الفاسد، لكن فعاد دي إيدين الفخاري اللي بتشكل فينا من جديد، فعاد. لكن فصار، فصارت إلي كلمة الرب قائلا، أما أستطيع أن أفعل بكم هكذا كالطين بيد الفخاري؟ الرب النهاردة عايز يشتغل فيك ومن خلالك، الرب النهاردة عايز يطلع كل المواهب اللي جواك، وعايز يشكل في الإناء بتاعك. قد يكون فسد، لكن الرب هيطلع منك تحفة رائعة. مشغول أتكلم معاكم في شخصية كتابية مرت بالثلاثية دي، ففسد فعاد فصار. الشخصية دي هي شخصية أنسيموس. أنسيموس من عبد أثيم، لقته يدي الفخاري، هو كان في كلوسي، يدي الفخاري تقابلت معه في روما، وتغير إلى أن أصبح أسقف عظيم، من عبد أثيم إلى أسقف عظيم. ده أنسيموس. خلي بالكم يذكر كتاب عن ماضي أنسيموس. أنسيموس كان عبد، لكن كانت عنده أمور رائعة كان ممكن يكمل بيها. أنسيموس العبد دوت كان في بيت واحد اسمه فيليمون، مؤمن، زوجته أبيفية المحبوبة مؤمنة، أرخبوس المتجند معهم، يعني في عيلة مؤمنين أتقياء. لكن إبليس اللي بيعرف يضحك على الناس، عارف يضحك على أنسيموس، عارف يخدع أنسيموس. الماضي بتاعه ماضي أسيم، لكن عمل ثلاثية، طمع في سيده، سرق مال سيده، هرب من سيده، من كلوسي راح روما. أول حاجة طمع في سيده، هو يعني سيدي عنده كتير وأنا عبد، أنا المفروض آخد، ودخل الطمع في حياته. أنسيموس اتغيرت يا أنسيموس، بدأ الجشع يدخل، وخلى سيده وهو نايم وراح سرق الفلوس بتاعته وراح خدها وهرب بيها. طمع في سيده، سرق فلوس سيده. أنا في اعتقادي أن أنسيموس كان كل يوم بيسمع في الكنيسة اللي كانت في بيت فليمون، يعني كان ممكن يتغير، لكن هو كان جافل الحتة دي. عجينة فاسدة، وعاء فاسدة، يذكر ففسد الوعاء. والنهاردة الرب عايز يصلح الأوعية دي، عايز يغيرها ويصلحها من جديد في اسم يسوع المسيح. يذكر الكتاب سرق سيده، وبعد ما سرق هرب، قال لك أنا في كلوسي دي مدينة صغيرة، ممكن يمسكوني أو الحكومة تقول

خدني وترجعني تاني لسيدي فوليمون، لا انا اهرب للمدينه الكبيره اللي اسمها روما العاصمه، وهناك في روما اقدر اعمل اللي انا عايزه، اشرب، اسكر، امشي براحتي، انا معايا فلوس كتيره. واحتمال يكون خلص الفلوس واحتاج زي فكره الابن الضال، وبدا يمد ايده مره تاني واتقبض عليه واتاخد واتحبس وترمى في السجن. لكن في السجن هناك تقابل مع شخصية رائعة رتبها له الفخار الأعظم، وهناك تقابل مع بولس، عمل معاه خماسية في السجن. خلي بالكم عادة، خلي بالكم الأول احنا قلنا ففسد الوعاء بتاع أونسيموس فسد، لكن الكلمة الثانية فعادة الوعاء بتاع أونسيموس عندما تقابل مع الفخاري، عمل معاه خماسية جميلة، عمل معاه البنوية، الحاجة الثانية كانت ولدة عفية، الحاجة الثالثة هو دلوقتي بجنافع ليك وليا، الحاجة الرابعة اتمام البدلية، الحاجة الخامسة قال له اقبلوا زيي. كلام بسيط جدا. أول حاجة بيتكلم عنها الكتاب البنوية، بدأ بولس يبعت لفيلمون وقال له خلي بالك، عارف أونسيموس دوت، أطلب إليك لأجل ابني أونسيموس. يا عم ابنك مين؟ ده حرامي، أنا بنقول لك ده حرامي، ده لص، ده سارق. قال آه بس اتولد هنا، اتولد هنا ابني بنوية، لكن اتولد ولد عفية. يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ الذي ولدته في قيودي. ليك المجد يا رب. رب النهاردة بيدور على ناس علشان تتولد. لكن الحاجة الثالثة اتمام البدلية. بص خلي بالكم بيقول إيه؟ الذي كنت أشأ أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد. طب وبعدين دوت اقبله لانه هو احشائي، فهو ابني وانا ولدته وهو نافع، اقبله لانه هو احشائي. يا سلام يا بولس، الحرامي تقول عليه هو احشائي، اتغير بقي شخصيه جديده. والرب النهارده بيدور على ناس علشان يستخدمها استخدام خاص من نوع خاص، لكن وهو بيتكلم اقبله زيي. ويذكر الكتاب يقول لك ايه؟ لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا. وآخر حاجة اقبلوا زيي وأنا هوفي الدين. ويذكر كتاب وإن كان ظلمك بشيء احسب ذلك علي. ففسد الوعاء فعاد، لكن وأنا بختم في الكلمة الأخيرة فصار وعاء فاسد قدر إبليس يضحك عليه، لكن عادت يدي الفخار لكيما تشكل في هذا الإناء وتصنع منه وعاء جديدا. عارفين الكتاب هو بيتكلم، يذكر عبارة جميلة رائعة يقول لك إيه؟ فصار أصبع الفخار عندما اشتغلت في حياة أونسيموس. عارفين أونسيموس دوت صار كارزا. لما نروح لكلوسي 4:9 مع أونسيموس، يذكر الكتاب بولس بيقول مع أونسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، يعني من مدينة كلوسي، كارزا مع تيخيكوس. معقولة الحرامي يبقى كارز؟ بيجي كارز، أصل إيدين الفخاري شكلت وإيدين الفخاري غيرت، وبدأ يتحول من إناء فاسد إلى إناء جميل الله بيستخدمه، من إناء حرامي لص إلى إناء مختلف. ودوت اللي بيعمله الرب. عارفين مش كارز بس، لكن عارفين أونسيموس دوت أصبح بيجي هو أسقف برية، يعني الحرامي من عبد أسيم إلى أسقف عظيم. والرب النهاردة يغيرك. لكن الحاجة الثالثة مات لأجل اسم المسيح، قطع راسه عشان اسم المسيح. كل ده في أونسيموس. والرب، وأنا بتكلم معاك في آخر ثواني وبصلي معاك، الرب يقدر يحول حياتك من إناء فاسد ففسد الوعاء فعاد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. بصلي في اللحظات دي إن حياتي القديمة بتاعتك، إذا كان فيها خطية، إذا كان فيها كل الأمور اللي أنت بتفكر فيها، نجاسة، عينين مش كويسة، إيدين مش كويسة، الله يقدر يغيرك وتتحول إلى وعاء جديد، إناء جديد كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
0: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
2: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
0: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
3: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

أهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على

براهين ازاي انه بنثبت ان المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. وقلت لحضراتكم في الحلقات السابقة سبع براهين. النهاردة بنعمة الرب هنتكلم عن البرهان رقم 8. البرهان رقم 8 بيشهد عنه القبر الفارغ. كل الأنبياء ماتوا وقبورهم موجودة لحد النهاردة والناس بتروح تزورها، ما عدا قبر واحد وحيد، قبر يسوع المسيح اللي فارغ لحد النهاردة. طبعا المعترضين قالوا انه ما ممكن يكون الجسد اتسرق، ومش المعترضين بتوع اليومين دول بس، ده من ايام السيد المسيح كمان. ما عنديش الا اللي ممكن يسرق الجسد الا ثلاث مجموعات، يا اما التلاميذ يسرقوه، يا اما رؤساء الكهنه يسرقوه، يا اما الجنود الرومان هم اللي يسرقوه. فتعالوا نشوف في الثلاثة دول، هل ممكن واحد في دول يكون هو سرق جسد السيد المسيح وبالتالي القبر بقى فارغ؟ تعالوا نشوف أول ناس اللي هم الكهنة اللي موجودين في الوقت ده. الكهنة بتوع الأيام دي كانوا ناس أصحاب قضية، يعني يهمهم إن المسيح يدنه موجود في القبر لحد على الأقل اليوم الثالث. والدليل بتاعنا موجود في متى 27. إنجيل متى 27 بيقول الكلمات ديت: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي أني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. يبقى الكهنة أصحاب قضية، كان يهمهم قوي أن يدن الجسد موجود جوه والقبر محفوظ على الأقل لحد اليوم الثالث، لأن السيد المسيح زي ما قلنا في كلماته أنه قال للتلاميذ أنه في اليوم الثالث هيقوم. فهنا الكهنة بيقول إحنا سمعنا أنه بيقول أنه هيقوم في اليوم الثالث، احنا عايزين بس نظبط القبر لحد اليوم الثالث يعدي بسلام، لو عدى نفضح الناس دول. فمش ممكن الكهنة يكونوا سارقين الجسد، لان هم اصحاب قضية وهم يهمهم ان الجسد يدنه موجود. طيب مين تاني ممكن يسرقوا؟ ممكن يكون التلاميذ اللي سرقوه. ونيجي نقرأ في متى مثلا 28:11 بيقول: وفيما هما ذاهبتان، اللي هي مريم المجدلية ومريم الأخرى، إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. يا سلام، الحراس اللي في نوبات الحرس بتاعتهم يشهدوا ويقولوا احنا كنا نايمين. لو واحد جندي حارس ويقول للقائد الاعلى بتاعه انا كنت في وقت الحراسه بتاعتي نايم، يبقى فيها على طول اعدام. اعدام ازاي؟ الجندي الروماني هيقول انا كنت نايم. نمره 2، لما سيادتك كنت نايم ازاي عرفت ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ ما يمكن الكهنة اللي سرقوه، ما يمكن جندي من الجنود الرومان زمايلك سرقوه، ما يمكن ما تسرقش خالص. انت عرفت منين سيادتك وهو وانت نايم انه التلاميذ جم سرقوه؟ فالكذب ملوش رجلين، حتى وهو بيكذب غلط عشان يكشف روحه ان اللي بيقوله ده كذب وافتراء. فيبقى التلاميذ عمرهم ما يجوا يسرقوه، الكهنة أصحاب قضية،
الجنود الرومان ما ينفع

إنه ينام وقت الحراسة بتاعته، لأنه عارف في القانون الروماني بتاعه إن أي جندي يهرب منه المتهم هو ياخد القضية، ودي قضية واحد مدفون ميت، يعني البعيد هتخش تموت مكانه زيه، إذا هرب منك ده أنت تخش تموت لأنه كان محكوم عليه بالإعدام. التلاميذ كانوا أجبن من الجبن، ده حتى السيد وهم في بستان جثيماني لما جم الجنود يقبضوا على السيد المسيح كله هرب، حتى تلميذ منهم جم يمسكوه من هدومه ساب لهم هدومه ومشي عريان وجري خوفا ورعبا. هتيجي منين الشجاعة لهؤلاء اللي كانوا مرعوبين وخايفين انهم يروحوا لقبر عليه جنود رومان مدججين بالسلاح والقبر مختوم بختم قيصر، يعني أي حد يفض هذا الختم فيها إعدام، وبعدين هيدحرجوا الحجر إزاي؟ ده حجر بلوى كذا طن محطوط، إزاي هيحركوه وسط الحراس اللي موجودين اللي مدججين بالسلاح وعينهم مفتوحة على القبر عشان ما حدش يسرقه؟ يبقى لا الكهنة ينفعوا يسرقوه، ولا الجنود الرومان ينفعوا يسرقوه، ولا حتى التلاميذ اللي ينفع إنه يسرقوه. وبعدين لو الجسد اتسرق، بيحكي التاريخ إن اللي نزل جوه وشاف في القبر لقى الكفن متوضب ومتطبق ومحطوط بنظام، الفوطة اللي معمولة بيها الوجه محطوطة لوحديها، والكفن اللي واخد الجسم متطبق ومحطوط. طب هو لو واحد جاي يسرق هيفك الكفن ويطبقه وينظمه وبعد كده يشيل الجثة ويخرج بيها ويوديها فين؟ دي جثة مش باكو شوكولاتة هيخبيه في جيبه ولا هياكله، دي جثة هتتعفن وريحتها تطلع وتبقى فضيحة بجلاجل، ازاي هياخدها ويوديها فين؟ يبقى عملية السرقة ملهاش أي أساس من الصحة ولا أي حاجة تتحط جنبيها تشهد انه الجسد اتسرق. قالوا لنا طيب ما في اصل اختلافات بين كتبة الانجيل، كل واحد روى رواية مختلفة عن التاني، فالاختلاف بتاعهم في الروايات بيدل على ان الحادثة مش مظبوطة وما حصلتش، وده تأليف، لان لو ما كانتش تأليف وكانت حقيقية كان كل البشيرين الأربعة هيكتبوا بالظبط نفس الكلام. طيب هو إيه الاختلاف اللي موجود؟ وقبل ما أقول الاختلاف الموجود أنا عايز أقول الاختلاف يتقال عليه اختلاف إمتى؟ يتقال عليه اختلاف لو في عندي أربع أشخاص بيكتبوا على حادثة واحدة شافوها وعرفوها وعينوها، لما يجي كل واحد يحكي لوحده بكل تأكيد الألفاظ هتتغير، هو هيعمل المضمون واحد لكن عمره ما هينطق بنفس اللفظ اللي نطقه زميله، وكمان لو كان هم كاتبين في أماكن مختلفة، يعني كل واحد بيحكي لناس مختلفين في حتة مختلفة مش مجموعين مع بعض وبيحكوا سوا، اللي راح يمين واللي راح شمال واللي راح شرق واللي راح غرب، كل واحد بيتكلم بطريقته على حسب ثقافته على حسب السن بتاعه على حسب النشأة اللي نشأ فيها على حسب المركز الاجتماعي بتاعه على حسب هو بيكلم مين، فبيحكي بطريقته. المهم يبقى الموضوع واحد لكن الطريقة، الكلام، التركيز على حاجة معينة تهمه، ما يهموش حاجة معينة فيكنسلها ما يقولهاش، على حسب شخصيته وعلى حسب مفهومه وعلى حسب ما هو بيكلم الناس الآخرين. لكن هلاقي الأربعة كلهم بيجتمعوا على نقط رئيسية موجودة في الحادثة المذكورة، في نقط رئيسية موجودة بس واحد بيستخدم ألفاظ التاني ما بيستخدمهاش، واحد بيقول أمور تهمه التاني هذه الأمور ما تهموش. يبقى أي اختلاف هيبقى موجود أكيد وبكل تأكيد إن هيكون اختلاف يا إما لفظي يا إما اختلاف سطحي ما بيمسش الجوهر بتاع الحاجة. والدليل إن كلهم أجمعوا

0: على 5 نقط جوهرية في القصة ما اختلفوش الأربع بشيرين فيها. أول قضية، قضية أن المسيح اتصلب في عيد الفصح، كلهم ذكروه. أن يوسف الرامي طلب من بيلاطس أنه يديله الإذن أن ياخد جسد المسيح ويدفنه بمعرفته، وافق على طلبه، الأربعة كاتبينها. عشان كده يوسف خده ووضعه في القبر الجديد اللي نحته بنفسه ليه وراح وداه. الحاجة الثانية، بعض النساء ذهبوا للقبر فجر الأحد أو في اليوم الثالث يعني للصلب بتاع المسيح، شافوا الحجر متدحرج عن القبر، قبر مفتوح. لما دخلوا القبر ما لقوش جسد المسيح. يبقى دي كلهم متفقين، واحد بقى قال اسم واحدة، واحد قال لا مريمات، فمش المهم. في ستات راحوا القبر، في الستات راحوا لقوا القبر مفتوح، في الستات لما دخلوا ما قالوش الجسد، كلهم قايلين تفاصيل اللي حصل ايه، واحد قال واحد ما قالش. الحاجة الثالثة اللي اتفقوا عليها ان في شوية ملايكة قالوا للستات ان المسيح مش في القبر، المسيح قام من بين الأموات. كون واحد بقى يحكي ده ملاك واحد، واحد يحكي لك كانوا ملايكة، اللي حكى وقال ملاك واحد ما قالش ملاك واحد وبس، ده بقول وقال لها الملاك، فممكن يبقوا كتير بس في المتكلم كان واحد، فاهتم بمين متكلم فقال لها الملاك. واحد تاني ما كانش مهم عنده الملاك قال ايه، لكن قال الملائكة موجودين قالوا كذا، وطلبوا منهم انهم يقولوا للتلاميذ انه قام من بين الأموات. الحاجة الرابعة اللي بيتفقوا فيها ان المسيح نفسه ظهر للستات اللي ذكروهم وقال لهم روحوا قولوا لبقية التلاميذ. كون بقى مين اللي قالت مين الستات دي تفاصيل، كل واحد هيقول على حسب شخصيته. خامس حاجة، التلاميذ نفسهم شافوا السيد المسيح بعد كده واتكلموا معاه، يا إما لوحديهم أفراد أو اتكلموا معاه كجماعات كتيرة. عشان كده هخرج فاصل وارجع من لحضرتك تاني نتكلم ايه الاختلافات اللي مسكوها، ونشوف هل دي اختلافات يعول عليها ولا حاجات ظاهرية ما تمسش لب الموضوع. فابقى معانا للحظات.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاعتراضات والاختلافات وإيه هو الاختلاف، وقلنا إنهم على الأقل بيتفقوا في 5 نقط رئيسية في الموضوع متفقين عليها. التفاصيل بقى الصغيرة دي اختلافات ظاهرية سطحية. هناخد شوية أمثلة عن الاختلافات اللي المعترض بيقول لنا عليها إن ده مختلف، فالاختلاف يبقى أكيد القصة مش مظبوطة. بيقولوا إن الكتاب المقدس بينكر في بعض آياته القيامة من الأموات، يعني بيقول اللي بيموت ما بيقومش. واتكلوا على سفر أيوب لما بيقول من ينزل إلى الهاوية لا يصعد، في أيوب 7:9. قالوا خلاص يبقى كون المسيح بتقولوا عليه مات يبقى مش ممكن هيصعد تاني، يبقى كون الكلام بتاع الكتاب بيقول المسيح مات وقام ده بيتعارض مع اللي موجود في الكتاب، يبقى دي دعواتكم دعوة باطلة، يبقى من أساسه المسيح ما ماتش، ده المسيح صعد على طول. من ينزل إلى الهاوية لا يصعد، ده كلام أيوب. بس كان إيه هدف أيوب من الكلام ده؟ كان عايز يقول يا جماعة اللي بيموت خلاص ما بيقومش تاني يرجع بيته. خلاص بدل مات انتهينا، مش هيقوم تاني يرجع للبيت بتاعه.

مش هيطلع السماء وما يرجعش. عشان كده قال هو في حتة تانية في أيوب 19 بيقول وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. يبقى إذن هو بيقول إن في قيامة بعد فناء الجسد، هيشوف الله بقى بالجسد الممجد. يبقى كان قصده الأول اللي بينزل بجسده مش هيرجع بجسده ده لبيته تانية، مش بينكر القيامة. فالمعترض ما فهمش الكلام مظبوط واتكل على حتة ملهاش أي معنى. كمان بولس الرسول قال للناس اللي بينكروا إن في قيامة، وقال لهم إزاي بيحصل في كورنثوس الأولى 15 والأعداد من 36 إلى 44. بيقول الذي تزرعه، تزرعه من نبات يعني، لا يحيا إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة، لكن يعطيها الله جسما كما أراد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا. يبقى إذن حتى بولس الرسول هو بيورينا أن هناك قيامة، لكن القيامة بأجساد ممجدة جديدة، مش الأجساد اللي متنا بيها. أيوب بيتكلم على الجسد اللي مات، مش هيقوم تاني بنفس الجسد ده المادي، لكن في قيامة، والقيامة هتكون بأجساد ممجدة ينفع أنها تقعد في السماء. الاعتراض الثاني جه في الإنجيل، بيقول في إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، بيقول إن السيد المسيح قوم ثلاث أشخاص بعد ما ماتوا: لعازر ابن أرملة ناين وابنة ييروس. قوم ثلاثة مش كده؟ لكن ألاقي في سفر أعمال الرسل والأصحاح 26 بيقول إن المسيح هو أول من قام من الأموات، وفي سفر الرؤيا 1:4 بيقول إنه هو البكر من الأموات. وده طبعا تناقض، مش هو بكر ولا حاجة، لأنه هو مش أول الناس اللي قاموا من الأموات، ده هو بنفسه قوم قبليه ثلاث انفار اللي قلنا عليهم من شوية. يبقى الكلام بتاعكم كلام متناقض مش مظبوط. أنا بقول له لا حضرتك، الناس اللي قومهم ابن امرأة نائين والعازر، دول قاموا وعاشوا بالجسد بتاعهم وبعد مدة من الزمن ماتوا تاني. يعني قاموا بالأجساد الطبيعية وعاشوا اللي قومهم، وبعد كده جه يوم ليه ماتوا وانتهوا، عاشوا بأجسادهم فترة من الزمن بعد كده ماتوا بعديها، ومش هتروح أرواحهم بأجسادهم تاني إلا في يوم القيامة لما يقوموا بجسد ممجد. لكن السيد المسيح لما قام من الأموات قام بجسد القيامة اللي مش ممكن هيموت تاني مرة تانية. عشان كده يبقى بحق هو بكر من الأموات، هو أول واحد يدخل السماء بجسد ممجد، مفيش حد تاني قبله قام من الأموات إلا ما مات تاني. السيد المسيح هو أول من قام بالجسد الممجد وصعد إلى السماء، زي بالضبط كل مؤمن حقيقي اللي هيقوموا من قبورهم في اليوم الأخير هيقوموا على صورة جسد مجد الرب. يبقى الاعتراض محلول وملوش أي معنى، مش اختلاف ما بين الروايات بتاعة البشائر الأربعة. اعتراض تاني بيقول في متى 12:4 قال إن المسيح نفسه قال إنه هيقعد في القبر 3 أيام و3 ليالي، يعني مجموع 72 ساعة يقعدهم في القبر. لو جينا نحسب المدة اللي قضاها في القبر على فرض إنه هو اللي اتصلب ودفن، يعني المعترضين بيقولوا إنه مش هو لكن بيفترضوا إنه المسيح اتدفن ماشي، لكن لو حسبنا الوقت اللي قعد فيه هنلاقيه ما يكملش 48 ساعة. يبقى إزاي المسيح قال هقعد 3 أيام و3 ليالي واللي حصل ده هم ما كملوش 48 ساعة؟ هو الحقيقة أن السيد المسيح ما قصدش بالثلاث أيام

الأيام والثلاث ليالي المعنى الحرفي، لكن قصد المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي عند اليهود بيحسب الجزء من اليوم يوم كامل، وده معروف عندنا خالص. المسيح اتدفن في عصر

من الساعة 3 عصر يوم الجمعة، يبقى في يوم الجمعة في 3 ساعات، الجزء من اليوم بيتحسب يوم، فيبقى أدي يوم، يوم جمعة. وبعدين من 6 بالليل الجمعة لحد 6 بالليل يوم السبت يوم تاني اللي هو يوم السبت، وبعدين من 6 بالليل يبتدي يوم الحد لحد فجر الأحد، بيعتبر إن هو ده جزء من اليوم، يوم كامل. يبقى كأنه قعد الجمعة 3 ساعات يعتبر يوم كامل، قعد السبت 24 ساعة، قعد الحد 12 ساعة أو أقل شوية أو أكتر شوية، يبقى إذن هو قعد 3 أيام شرعية في قلب القبر. بمعنى إيه؟ المدة اللي من عصر الجمعة لحد الدفن اللي هو الغروب اللي يبتدي فيها يوم السبت اتحسب يوم، ويوم السبت كله يتحسب يوم يبقى تاني، ومن غروب السبت لحد فجر الأحد أدي يوم تالت. يبقى زي ما قلت لحضراتكم إن جزء اليوم بتحسب يوم كامل. وبعدين الكلام اللغة اللي مظبوطة عندهم أساوي الأيام بالليالي حتى لو ما كانتش الليالي كاملة. يعني لو قلت أنا هغيب 5 أيام يبقى لازم أقول وخمسة ليالي، دي الجملة الشيك المحترمة اللي تتقال. هغيب 7 أيام لو حتى نهار بس وستة ليالي، لا ما أقولش 7 و6، أقول 7 أيام و7 ليالي كده. وعندنا الدليل كتير، عندي كذا شاهد في العهد القديم. فمثلا لو خدنا من سفر التكوين أصحاح 42 والعدد 17، لما يوسف أمر أن إخواته يتحبسوا 3 أيام، ده العدد 17، بلاقي في العدد 19 من أصحاح 42 يقول أنه قال لهم في اليوم الثالث إن كنتم أمناء فليحبس واحد منكم. يبقى ما كملش بقية اليوم الثالث لسه، ده جه في أول اليوم الثالث وراح جايبه وقال لهم بقالكم 3 أيام وهم ما كملوش الثلاثة. يبقى إذن الجزء من اليوم عند اليهود كان يعتبر يوم كامل. سفر صموئيل، صموئيل الأول والأصحاح 35 والعدد 12، بيقول إن في راجل قال لهم أنا لم أكل خبزا ولا أشرب ماء منذ 3 أيام و3 ليالي. العدد اللي بعديه على طول عدد 13 بيقول إن الراجل ده قال في اليوم الثالث إنه مرض منذ 3 أيام، مع إنه لسه ما كملش اليوم الثالث. يبقى إذن جزء اليوم الثالث اعتبره كمان إنه يوم كامل. سفر أخبار الأيام الأصحاح 10 والعدد 5، أخبار أيام الثانية، رحب عام بيقول لجماعة من الناس ارجعوا ليا بعد 3 أيام، ده في العدد 5. في العدد 12 من الأصحاح نفسه يقول الناس دول رجعوا ليه في اليوم الثالث، يعني ما كملوهوش، اعتبروا انهم قضوا 3 أيام كاملين مع انه خدوا جزء من الثالث مش يوم كامل. سفر استير، وعندنا الأصحاح 4 لما استير قالت لليهود صوموا 3 أيام و3 ليالي، يقول في أصحاح 5 إنها دخلت على الملك في اليوم الثالث، يعني لسه اليوم الثالث ما كملش، ده لسه بقية النهار للساعة 6 قبل ما يخلص اليوم. دي دخلت له الصبح ودخلت على الملك تطلب منه أمر، وقالت إنها دخلت في اليوم الثالث مع إنها قالت لهم صوموا 3 أيام و3 ليالي. فالجزء من اليوم عند اليهود يعتبر يوم كامل. قالوا لنا في مشكلة تانية في يوحنا 16. المسيح قال للتلاميذ بتاعه قبل الصليب إني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، يعني ربنا هيرفعه من غير ما يموت. لكن في يوحنا 20 يقول إنهم شافوه بعد القيامة، وهذا تناقض. ليه يا عم تناقض؟ إحنا يعني ما ينفعش أفسر آية بعيدة عن القرينة بتاعتها. لو أطلع الآية من وسط البراجراف اللي مكتوبة فيه أو وسط الآيات المكتوبة فيها ممكن أفسرها ب60 معنى، لكن لما أدخلها في قلب القرينة بتاعتها بتديني معنى واحد. يبقى ما فسرش الآيات دي على حسب مزاجي، لكن اقرأ اللي بعديها. بعد الآية اللي قريناها دلوقتي المسيح قال لهم وبعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا

تبصرونني أو ترونني، يبقى ليه ما كملتش الحتة التانية؟ هو مسك الجزء الأولاني وقال إنه أنا ذاهب لأبي ولا تعودوا تبصرونني، طب ليه ما قلتش وإنه قال وبعد قليل أيضا ترونني، عشان يمشي الفكرة بتاعته إن هناك تناقض. لكن ما فيش هنا تناقض، ده بقول أنا ذاهب إلى الآب. لما سألوه إيه معنى العبارة ديت قال لهم أنتوا هتبكوا وتنوحوا والعالم هيفرح، لكني سراكم أيضا فتفرح قلوبكم، يبقى هيتشاف تاني. يبقى هنا ما فيش تناقض وما فيش اختلاف، بس هي يعني افترى من اللي بيقول عشان يطلع نفسه إنه القصة غلط، المسيح لم يصلب. وزي ما بقول إن دي من إكرامهم للمسيح، وإنه نبي صالح ونبي جميل وكويس ما عملش أي شيء خطأ، فمش ممكن يا مفترين أنتوا تصلبوه أو الرب يسمح إنه يتصلب. وقتنا خلص، لكن في الحلقة الجاية هكمل بعض الاختلافات ونكمل بقية الشواهد على إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. فإلى أن نلتقي لكم مني كل المنى.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات في صلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، سلم ربي ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الوحدانية والثالوث، وفي هذه الحلقة سوف نجيب عن بعض الأسئلة المحيرة حول عقيدة التجسد التي هي واحدة من أهم العقائد المسيحية التي تلاقي هجوما شديدا من مجتمع

0: مع من حولنا. فكيف يكون المسيح هو الله ويولد من امرأة ويأكل ويشرب ويتعب وينام ثم في النهاية يموت؟ كل هذا في موضوع بعنوان هل حقا تجسد الله؟ عشان كده يسعدنا ويشرفنا نكون بنرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريس صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة احنا بنتشارك من كتاب مهم جدا، هو فعلا جزء واحد من موسوعة مختصرة دفاعية. الكتاب ده اسمه ألوهية المسيح بين هل هي إعلان إلهي أم اختراع بشري؟ فأنصح كل قارئ أو كل باحث أو كل مسيحي يريد أن يعرف حقيقة إيماننا بالمسيح، من فضلك اقتنيه. هو موجود في المكتبات المسيحية في جمهورية مصر العربية. مشكورك جدا يا دكتور لأجل إصدار هذا الكتاب، اللي أنا بعتبره أنه هو مرجع لكل شخص يحب يكون بيفهم أكتر عن إيماننا المسيح. في البداية نحب جدا في حلقة بعنوان هل حقا تجسد الله، نحب جدا نسأل يا ترى أين تم ذكر التجسد في الكتاب المقدس بعهده؟ يا ترى إيه النصوص الكتابية اللي بتكتب لنا وتوصف لنا التجسد؟
1: يؤمن المسيحيون أن الله واحد، هذا ما ذكرناه
0: صحيح
1: بالتفصيل في حلقات سابقة، ووحدانية الله ليست وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة، ولكن وحدانية الله وحدانية جامعة مانعة. وهذا ما رأيناه بالتفصيل عندما تحدثنا عن عقيدة الثالوث في الكتاب المقدس، سواء تلميحات العهد القديم أو ما جاء بكل وضوح في العهد الجديد. وقلنا إن هذا الإيمان سواء بالوحدانية أو الثالوث مبني على كلمة الله. نحن نؤمن بالله كما أعلن لنا الله عن نفسه. وإن كانت بعض الأمور المعلنة عن الله هي أسرار إلهية، هذا ليس ببدعة، فالكتاب المقدس في العهد القديم يقول السرائر لإلهنا والمعلنات هي لنا، أي أن الله عنده أسرار تتعلق بذاته أعلن لنا البعض والبعض الآخر لم يعلن. حتى إنه في أثناء حياة المسيح على الأرض عندما تحدث مع التلاميذ قال لهم إن هناك أشياء كثيرة يريد أن يحدثهم بها لكنهم لا يحتملون أو ربما لا يقدرون أن يفهموها. لذلك يقول لهم عندما يأتي الروح القدس سيذكركم ويعلمكم ويرشدكم ويعرفكم. لذا نحن نثق أن للروح القدس دور في إعلان هذه الأسرار الإلهية لنا. وعندما نتكلم عن التجسد فأقول أيضا أنه سر إلهي، وهذا ما قاله الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس أصحاح 3 وعدد 16، وسوف نناقش هذه الآية. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، فالله ظهر في الجسد. وبما أن التجسد هو سر إلهي فنحن نقترب إليه بكل خشوع لنحاول أن نفهم ماذا يقول النص الكتابي عن هذه العقيدة. سأذكر بعض الشواهد. النص الأول جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول بدءا من العدد الأول. في العدد الأول يكتب البشير يوحنا بإرشاد الروح القدس: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في عدد 14 يعلن لنا حقيقة التجسد، يقول كده: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. هنا نرى الحقيقة الأزلية أن إقنوم الابن أو إقنوم الكلمة صار جسدا.
0: ويمكن هنا نحب نسأل، كلمة صار في اللغة العربية بتقول أنه تحول من شيء لشيء أو من حاجة حالة لحالة، وده يمكن هل ده اللي حصل فعلا مع تجسد الكلمة الرب يسوع؟
1: قلنا في لقاء سابق عندما نتحدث عن الله فنحن نستخدم ألفاظ بشرية، والألفاظ البشرية قاصرة أن تعبر عن الحقائق الإلهية بوضوح وبدقة. والمشكلة الثانية أنه الترجمة الأدق هي الكلمة اتخذ جسدا، لأن كما يقول علماء اللغة العربية الصيرورة تحول والتحول تغير، والله ثابت غير متغير. إذن هذا النص يشكل مشكلة، فالترجمة الأدق الكلمة اتخذ جسد

0: أبداً وخيم بيننا. فهنا في التجسد اللاهوت اتحد بالناسوت، فهنا مش تحول أو صيرورة، يعني بمعنى أنه كان طفلا ثم صار شابا، ولكن هي اتخاذ أو اتحاد سوف نوضحه بالتفصيل. النص الثاني اللي بيتحدث عن عقيدة التجسد ما جاء في رسالة الرسول بولس إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث وعدد 16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لو هنبص للنص بنظرة تأملية بقول بالإجماع، أي أن ما أجمعت عليه الكنيسة الأولى عندما كتب الرسول بولس رسالته أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد، أو أن الله اتخذ جسدا، أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا. يعني الرسول بولس هنا لم يضف عقيدة، لكنه يعلم ويقول ما قد أجمعت عليه الكنيسة حتى قبل كتابة الأناجيل، التعليم الشفوي الذي سمعوه وعرفوه من المسيح. وبالإجماع عظيم هو السر، هنا الرسول بولس بيقول عن التجسد سر. وكلمة سر في الكتاب المقدس لا تعني أمرا كان مخفيا ثم أظهر، لكن كلمة سر معناها عقيدة أو تعليم لا نستطيع أن نعرفها بدون إعلان إلهي. عشان كده أقول كل ما يتعلق بإيماننا بالله هو إعلان الله عن ذاته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. بعض الدارسين بيقولوا أن كلمة التقوى في فكر الرسول بولس تساوي إيمان، يعني نقدر نترجم النص وبالإجماع عظيم هو السر الذي نؤمن به أن الله ظهر في الجسد.
1: يا وكتاب بيذكر لنا كمان أيضا شاهد آخر من عبرانيين 2 والعدد 14 بيقول كده: وإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. هل لديك تعليق على هذه الآية؟
0: لما نقرأ النص كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين بيستعمل كلمتين ترجمتا في اللغة العربية إلى كلمة واحدة، يقول فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، أي أن كل البشرية لها نفس الطبيعة.
1: صحيح.
0: أما المسيح يقول فإذ قد تشارك الأولاد في الدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. يعني كلمتين في النص اليوناني مختلفتين، فهنا النص يفيد أن إقنوم الإبن أخذ جسدا، ولكن هذا الجسد يختلف عن الأجساد البشرية بأنه بلا خطية، زي ما بيضيف بعد ذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين مجرب في كل شيء مثلنا ولكن بلا خطية. فهنا أيضا يتحدث عن التجسد، فإذ قد تشارك الأولاد لهم نفس الطبيعة أيضا الإبن أخذ نفس الطبيعة البشرية.
1: طيب لكن هل التجسد يعني أن اللاهوت انحصر، غير اللاهوت طبعا غير محدود في رحم العذراء مريم، إزاي انحصر اللاهوت الغير محدود في المحدود؟ ومن نفس المنطق في الحقيقة سألتني داعية إسلامية في برنامج وقالت كده، قالت كيف يحدث أن الله يأتي في مكان محدود مثل رحم العذراء مريم، ومن الذي كان يدير الكون في هذا الوقت؟ أيضا سألت عن عندما كان المسيح في القبر وعندما كان مات ودفن، يا ترى من الذي كان يدير الكون في هذا الوقت؟
0: عشان نعطي إجابة واضحة على هذا السؤال نحتاج أن نرجع إلى من هو الله. قلنا أن الله من صفاته موجود طبعا. وهذا الموجود كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان. صحيح. فالله كلاهوت غير مادي لا يحد ولا ينحصر ولا يتحيز بمكان، بمعنى أنه عندما كان في رحم العذراء مريم فهو كان أيضا يملأ كل الوجود، لأنه لو انحصر أو حد أو حيز بالتالي لا يصبح هو الله، فالله غير محدود ولا ينحصر ولا يتحيز. ففي الوقت الذي كان فيه في رحم العذراء مريم هو كان أيضا يملأ الكون. وعندما مات المسيح ودفن في القبر كان جسد المسيح في القبر، ولكن اللاهوت كان أيضا مع الجسد وكان أيضا مع النفس في الفردوس وكان يملأ كل مكان. فالإجابة السهلة أن الله موجود في كل مكان لا ينحصر.

0: ولا يتحيز بمكان، لأن إذا فهم السائل ما هو صفات وطبيعة الله يكون من السهل جدا أنه يتلاشى هذه الأسئلة الغير منطقية، أو لأنه ربما هو يقدس الله تقديسا تاما ولا يفهم ما هي طبيعة الله. الله كلي الوجود، موجود في كل مكان في نفس الزمان، والله واجب الوجود، لم يسبقه وجود أو عدم.
1: فعلا الله اومني بريزنت، يعني مالي الكون كله، ما فيش مكان يخلو من الله. ودي نقطة مهمة قوي، احتمال يعني صديقي المسلم ما يقدرش يدركها، لأنه بيقول في أماكن الله ما يكونش موجود فيها. نقدر نقول إيه في النقطة دي؟
0: يعني طبعا انا عارف
1: أماكن النجسة يعني.
0: انا عارف لدي صديقي او سؤال يتكرر جميعا كثيرا، كيف يكون المسيح ابن الله، او كيف يكون المسيح الله ويدخل الى الحمام؟ هذا سؤال، سوري في التعبير يعني، لكن الله موجود في كل مكان، حتى الله يعني موجود في النار. يقول لي ازاي موجود في النار؟ طب ما هو كان مع الفتية في اتون النار، والرابع شبيه بابن الآلهة. إذن ليس هناك مكان يخلو من وجود الله، وإذا هناك مكان لا يتواجد فيه الله معناه أنه حصر وتحيز بالمكان خارج هذا المكان. فالله كلي الوجود. ثم الله إذا وجد في مكان فيه نجاسة لا يتنجس بنجاسة هذا المكان. يعني لو تصورنا الشمس تشرق في مكان فيه قذرات، هل تتنجس الشمس بالمكان أم تطهره؟ فالله موجود في كل مكان، والله يطهر ويقدس كل مكان يتواجد فيه.
1: بشكر حضرتك جدا لأجل إجابة السؤال، لأنه ناس كثيرة جدا بتسأله. لكن يا ترى هل هناك المزيد من النصوص الكتابية التي تتكلم عن التجسد؟ ده اللي هنعرفه فعلا في الجزء الثاني من الحلقة. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ومستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان هل حقا تجسد الله. وطبعا بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنقول هل هناك المزيد من النصوص الكتابية التي توصف لنا حقيقة التجسد؟
0: في رسالة إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني كان يتحدث الرسول بولس ويطالب الكنيسة بالتواضع، ولكن قدم المسيح كمثال للتواضع، ومن خلال هذا الموضوع قدم حقائق كتابية رائعة جدا عن مفهوم التجسد. ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله. هنا كلمة صورة الله، الترجمة العربية ترجمت كذا كلمة باللغة اليونانية إلى كلمة صورة، كلمة مورف. هنا الذي إذ كان في صورة الله تعني الذي له نفس طبيعة الله. فبقول إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا نرى مفهوم التجسد هو التواضع. يعني إيه؟ قبل ما يتكلم وضع نفسه وأطاع، بيقول أخلى نفسه. ماذا تعني كلمة أخلى نفسه وكيف توضح التجسد؟ كلمة أخلى نفسه لا تعني تخلى عن ذاته الإلهية في أثناء التجسد، لأنه لو تخلى عن ذاته لم يصبح إلها، ولا تخلى عن صفاته الإلهية، لأنه لو تخلى عن صفاته معناه حدث تغيير، وبالتالي هذا أمر أو تفسير غير صحيح. لكن أخلى نفسه بمعنى حجب بالناسوت مجد اللاهوت، وحد طوعا من استخدام صفاته الإلهية أثناء وجوده على الأرض. فالتجسد هو إخلاء، والإخلاء هو أنه حجب مجد اللاهوت وظهر للبشر في صورة إنسان، صورة مرئية يستطاع البشر أن يروها.

0: لأنه إذا ظهر كلاهوت فهذا ليس بتجسد، ولا يستطيع البشر أن يتعاملوا مع لاهوت غير مادي أو غير مالي. فهنا الرسول بولس في رسالة إلى فيليبي بيوضح أن التجسد تواضع وإخلاء أو حجب مجد اللاهوت بالناسوت. ثم في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني وعدد 9 يقول: فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا. تحدثنا في لقاء سابق كيف هنا الرسول بولس يرد على الفكر الغنوصي، وأن كل ملء الله أو البلوروما حل. إن الرسول بيوضح لنا أن الله حل في الجسد أو اتخذ جسدا حقيقيا فعليا. يبقى نقدر نقول معنى التجسد من خلال النصوص الكتابية التي ذكرناها أنه اتخذ جسدا، أنه تواضع، أنه أخفى لاهوته، حد طوعا من استخدام صفاته في أثناء وجوده على الأرض. هذا هو المعنى الكتابي للتجسد.
1: بالفعل دكتور، أنه ناس كثيرة جدا بتسأل وبتتساءل، تقول يعني هو الله ينفع يبقى بني آدم زينا؟ يعني دي يعني زي ما بيقولوا على الله علوا كبيرا على هذا، أنه يتخذ شكل من أشكال خليقته وهو الإنسان. فهل يقدر الله يعمل دوت؟ وده يمكن السؤال اللي نسأله لحضرتك.
0: الله قيل عنه في العهد القديم أنا هو القدير، ومن صفات الله أنه كلي القدرة. إذا أراد الله أن يتجسد فإنه يستطيع أن يفعل. عندما أسأل صديقي لا يستطيع أن يجيب بالنفي، لأنه نفي مغدرة الله معناه أن الله عاجز والله كلي القدرة. إذا أراد الله أن يتجسد يستطيع أن يفعل. طب هل يتجسد في صورة إنسان؟ طب إذا كان الله قد تكلم مع البشر في عليقة، فهل بالأولى أن يتحدث من خلال شيء مادي، أم أنه يتحدث أو يحل في إنسان الذي قيل عنه وخلق الله الإنسان على صورته، والذي يقال عنه في فكر أصدقائنا أنه نائب أو خليفة الله على الأرض، أو خلق الإنسان على صورة الرحمن؟ فليس هناك ما يمنع أو ليس هناك ما يحد من قدرة الله أن يفعل ذلك.
1: لكن هل بالفعل الله ظهر فعلا في صورة مرئية لأشخاص قبل التجسد الإلهي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟
0: بلا شك في العهد القديم لما ننظر في البداية الله كان يتحدث بصورة غير منظورة. فعندما تحدث مع آدم قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، عندما تحدث مع صموئيل فكان هناك حديث بطريقة بصورة غير منظورة. لكن هناك أيضا ظهورات العهد القديم التي فيها ظهر الله لأشخاص مختلفين، ونجد هذا في عدة نصوص كتابية في سفر التكوين وفي سفر القضاء.
1: لو ينفع تدينا من فضلك يعني نموذج أو نموذجين أنه الله ظهر لأشخاص فعلا من قبل.
0: أوكي. عندما ظهر ليعقوب في قصة يعقوب يقول أنه صار مع إنسان أو صارعت مع الله، فهذا ظهور لأقنوم الإبن. وعندما ظهر لجدعون في سفر القضاء أصحاح 6، وعندما ظهر لمنوح، ظهر في البداية لزوجة منوح ثم ظهر لمنوح ليخبرهما بولادة ابنه شمشون.
1: صحيح، هو لموسى في العليقة في أمور كثيرة، لكن إيه الضرورة اللي تخلي إله يتنازل عن عرشه وهو تعالى الله تعالى وينزل في صورة إنسان؟ هل هناك حتمية؟ هل هناك ضرورة تستدعي ذلك؟
0: طبعا التجسد؟ الله لديه القدرة، لكن الله لا يفعل شيئا عبثا.
1: بالتأكيد
0: في كل شيء الله يفعله بحكمة، فهناك أسباب عديدة للتجسد. السبب الأول والأهم، هناك أسباب عديدة لكن أذكر أهم الأسباب. أولاً، الله أراد أن يكون معلناً للبشرية. الله ليس هو الإله المحتجب المختفي، ولكن كما يسجل لنا إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول وعدد 18، الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. لكن السبب الأساسي هو إتمام عمل الفداء. أخطأ الإنسان، وكانت خطة الله الأزلية أن يموت إقنوم الابن، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتمم مطالب عدالة الله. لذلك فالفادي والمخلص كان لابد أن يكون الله الإنسان. فواحد من الأسباب الرئيسية أن إقنوم الابن تجسد لكي يموت فداء عن البشرية، وهو كفارة زي ما بيقول الرسول يوحنا، وهو كفارة لخطايانا. وضيف ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. فالتجسد الضرورة الرئيسية هو قضية فداء الإنسان الذي كانت في فكر الله أزلا.
1: هل هناك أسباب أخرى للتجسد غير الفداء؟

0: قلت إنه السبب الأول هو الفداء، السبب الثاني أن يكون الله مولانا، السبب الثالث هو تحقيق وصدق مواعيد الله. فكانت هناك مواعيد في العهد القديم وتممت عندما جاء إقنوم الإبن واتخذ جسدا.
1: ممكن تدينا حتى لو موعد واحد أو وعد واحد الله وعده للإنسان إنه هو يكون هيتجسد؟
0: عندما أخطأ الإنسان في جنة عدن في سفر التكوين نرى مضمون الوعد إنه هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، فنسل المرأة يسحق رأس الحية.
1: كيف تم التجسد؟
0: هذا هو السؤال المهم والذي يتساءله الكثيرين، كيف لغير المحدود أن يتحد بالمحدود؟
1: صحيح.
0: أو كيف لغير المادي أن يتحد بالمادي؟ أوضح هذا بمثال بسيط جدا ثم نطبقه على قضية التجسد. الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد، الروح تتحد بالجسد فيتكون الإنسان.
1: صحيح.
0: يعني معناه أن الإنسان مكون من جزء غير مادي وهو الروح وجزء مادي وهو الجسد، فكيف اتحدت الروح غير المادية بالجسد المادي؟
1: صحيح.
0: ورغم اتحاد الروح غير المادية بالجسد المادي والنتيجة وجود الإنسان أو إنسان كائن حي، الروح تحتفظ بخواصها كروح والجسد يحتفظ بخواصه كروح. ومن اتحاد الروح والجسد ينتج إنسان. يعني عندما نتحدث عن الإنسان لا نفصل ما بين الروح والجسد، هكذا في قضية التجسد.
1: صحيح.
0: اللاهوت أو الطبيعة اللاهوتية اتحدت بطبيعة إنسانية رغم أن غير مادية اتحدت بالمادي، غير محدودة اتحدت بالمحدود. الكنيسة عندما أرادت أن تفسر هذه العقيدة قالت إنه اتحاد بدون اختلاط، بدون امتزاج، بدون تغير، بدون تحول أو استحالة. يعني إيه؟ يعني الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية ولم ينتج، لم يختلط معا وينتج من اختلاطهم طبيعة جديدة، لكن الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية وكل طبيعة من الطبيعتين ما زالت تحتفظ بخواصها. بمعنى نحن لا نقول أن اللاهوت أصبح ناسوتا، ونحن لا نقول أن الناسوت تحول إلى لاهوت. يعني نحن كمسيحيين لا نؤله المسيح الإنسان. يعني عندما يقال كفر الذين قالوا أن المسيح هو ابن الله، نحن لا نقول أن المسيح الإنسان أصبح إلها
1: ولا أنه الله أصبح إنسانا.
0: بالطبع، لأن لاهوت اتحد مع الناسوت، لم يختلط ولم يمتزج معا. الطبيعة اللاهوتية ظهرت في صفات معينة والطبيعة الناسوتية ظهرت في صفات معينة، ولكن عندما ننسب أي صفة من الصفات لا نقول أن المسيح فعل هذا باللاهوت أو فعل هذا بالناسوت، لا نفصل ما بينهما، ولكن ينسب. يعني رغم أن دي تتعلق بالطبيعة اللاهوتية ودي تتعلق، هذه الصفات تتعلق بالطبيعة الناسوتية، لكن ما ينسب من صفات ينسب إلى شخص المسيح كاملا. عشان كده رسول بولس بيقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هنا الصلب يتعلق بالطبيعة الناسوتية، ورغم ذلك بيقول إنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. إذن الاتحاد بدون امتزاج، بدون اختلاط، بدون تحول، نحن لا نؤله الإنسان ولكننا نقول أن اللاهوت قد تأنس أو اتخذ طبيعة إنسانية. هذه العقيدة رغم كل ما نحاول أن نقوله هذا هو سر إلهي نؤمن به، لأنه هذا هو إعلان الله لنا في الكتاب المقدس.
1: وكتاب بيقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم. مشكوره جدا في نهايه الحلقه، ربي يباركك ويبارك خدمتك فيما بيننا. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامجكم من هو الله في المسيحيه، ورب معكم.

في سفر التكوين أصحاح 5 بيقول لنا حقيقتين مهمين جدا. أولا في السفر دوت بنشوف الأجيال، بنشوف نسل آدم، لكن كل ما بيتكلم عن واحد من الأجيال بيختم العبارة وبيقول ومات. 8 مرات بيتكلم عن حقيقة إنه الإنسان بيموت، لأن الحياة لما خدعت آدم وحواء في الأول قالت

ثم إيه؟ لن تموتاه. فهنا بيأكد الحقيقة أن أجرة الخطية صارت على الإنسان فصار الموت على الإنسان. لكن في نفس الإصحاح برضو بيتكلم عن الرجاء وعن الحياة. فبعد بيتكلم عن تمن أجيال ويختم في الآخر يقول ومات، يتكلم عن أخنوخ وشاب صغير كده عنده 65 سنة أخذ قرار أنه يمشي مع الله. ويقول الكتاب وصار أخنوخ مع الله. وعلى فكرة هي دية السمة اللي بتميز المؤمنين، هي دي سمة الحياة، إن أنا ماشي ماشي مع الله. ويقول الكتاب وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وفي رسالة العبرانيين بيأكد ويقول إنه الله كان راضي عن كده، بيقول الشهد له قبل نقله أنه قد أرضى الله. ففي وسط الحقيقة اللي الكتاب بيقرها إن الموت دخل العالم بإنسان واحد بآدم واجتاز الموت إلى جميع الناس، بيتكلم كأن في أمل ورجاء. إيه هو الأمل والرجاء؟ في إن إحنا نرجع لله، في إن إحنا نمشي مع الله. فموسى بيتكلم، وعايز أوجه الكلام ده لكل واحد بيسمعنا وإحنا بنسبح النهاردة. موسى بيتكلم في تثنية 30 وعدد 19 بيقول الرب قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. لأنه هو حياتك، فتعال النهاردة ادعو الحياة تدخل لبيتك، ادعو الحياة النهاردة تدخل لقلبك، إنك تلتصق بالرب إلهك فيكون ليك النهاردة، يكون ليك حياة. فتعالوا النهاردة نقول سود علينا يا رب، سود علينا.

بولس في سفر الأعمال أصحاح 17 في وسط ساحة الحكماء في وسط أريوس باغوس في وسط الساحة اللي كان بيقف فيها الناس عايزين يسمعوا عن الحكمة، فابتدى يتكلم ليهم عن الإله الحي وقال عنه هذه العبارة: الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. قبلها قال وهو الذي يعطي الجميع حياة ونفسا، وهنا بيقول زي ما

الرب قال ونفخ الرب في آدم فصار آدم نفسا حية، نفسا متحركة، نفس بتتحرك بإرادة الله وبسلطان الله وبقوة الله. عشان كده بقول الذي به نحيا، قالوا بعديها إيه؟ ونتحرك. فإعلان وجودنا الآن دلوقتي هو إعلان إنه في أوامر في السماء بتقول أيوة في نفس، في حياة لكل واحد مننا. لكن الحال بيدهن الله هي حياة مش بس مجرد على مستوى الجسد، إن أنا عايش وموجود وبتحرك.

الحياة التي نحياها فالله وبالله هي حياة كمان يقودها الله، وهي حياة مؤثرة. مش كده الكتاب المقدس بيشهد عن أولاد الله مش بس اللي بيتنفسوا، اللي عندهم حياة واللي بيتجوزوا وبيخلفوا، لأن هي دي كانت قصة الأولين كلهم، لكن بيتكلم عنهم أنهم مؤثرين زي ما كان أخنوخ مؤثر في كل جيله، لأنه صار مع الله والناس شافوا شخص متميز مختلف تماما، زي ما كان نوح شخص بار في كل جيله، زي ما يشوع كان واقف شخص بار هو وكل عيلته، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إن إحنا نعيش ضد التيار ده شيء مش سهل، مش كده؟ لكننا نعيش بسلطان الله ونترك بصمة. فالحياة اللي ربنا دعينا ليه هي مش مجرد حياة عادية، لكنها حياة، حياة مؤثرة. فتعال نصلي دقائق كده، فيه كانت الحياة. ارفع ايدك وصلي معايا، انا عايز الحياة اللي من الله، انا عايز الحياة اللي من الله، انا عايز الحياة، نسمات الحياة اللي تقودنا وتشهد عني. الذين ينخضون بروح الله أولئك هم أولاد الله. أنا بصلي في هذا الجيل أنه يبقى فيه علامات في هذا الجيل، ناس يبقوا علامة في هذا الجيل، زي ما تكلمت كده عن نوح، كان بارا في كل جيله، كان بارا في كل جيله، زي ما تكلمت كده عن أخنوخ أنه كان للرب كل أيام حياته ولم يوجد لأن الله قد أخذه. وأنا بصلي حياة الله تتنسم على كل واحد مننا، تبتلع كل موت وكل ضلمة ساكنة باسم الرب يسوع. فيه كانت الحياة وحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. هو النور الذي يضيء، الذي يضيء كل إنسان. أنت نور يا رب، أنت نور الرجاء اللي أنا عايش بيه، أنت الاستنارة اللي أنا عايش بيها وسط عالم مظلم، أنت النور اللي أنا بتحرك عليه كل يوم، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. حي بيك.

الثقافة الشرقية بتاعتنا مرات كتير أو بنفهم معنى الكمال بصورة خاطئة. الناس دايما تدعو وتقول الكمال لله وحده، حي فعلا، بس هذا الإله صنعني على صورته وعلى مثالي، وصنعني لكي أكون كاملا. كاتب المزمور بيقول الإله الذي يصير طريقي كاملا. وقف الرب في تكوين 17 مع إبراهيم أبو الإيمان وأعلن لي اسمه، قال له أنا الله القدير. وهو بيعلن لي عن اسمه عايز يعدل حاجة في حياته مش مظبوطة. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. مرات كتيرة أو نقبل صورة نقول فيها أصل على فكرة أنا ما طلعليش جناحين لسه، على فكرة أنا لسه مش يعني أنا مش كبير قوي، أنا مش كامل قوي، أنا إنسان على فكرة. بس الله دعاني عشان أكون على صورته، دعاني أكون صورته وأكون حامل لحضوره وممثل كمان إيه لإرادته. فلما ظهر لإبراهيم في الوقت ده، كان إبراهيم عنده 99 سنة وكان عنده عيل كده هو جابه بمعرفته، كان عنده كام؟ عنده 14 سنة. كان جاب مين؟ كان جاب إسماعيل. وربنا لما ظهر لي قال له أنا الله القدير، كأنه عايز يفكره بيه على فكرة أنا أدي كلامي وهعمل اللي قلت عليه، وكأنه عايز أقول له أنت مشيت بحسب أعراف الأرض. كانت أعراف الأرض ساعتها أنه ينفع أنه يتجوز من جارية امرأته وينسب الولد ليه، وكأنه ربنا بيقول له أنا ما كنتش راضي على الجوازة دي، ما كنتش راضي على الخلفة دي، بس أنا الله القدير، أنا هعمل اللي قلت عليه. سير أمامي وكن كاملا. سير أمامي مش معناه امشي معايا، يقول له كن في محضري. كلمة سير أمامي يعني كن في محضري تكون كاملا. في مكانين في الكتاب المقدس مذكورة نفس الآية دي مرتين، لأنه من هو إله غير الرب، ومن هو صخرة غير إلهنا؟ الإله الذي يعززني بالقوة ويصير طريقي كاملا. صمويل الأول، صمويل الثاني صح 22 والآيات 32 و33. نفس النص برضو موجود في سفر المزامير أصحاح 18 والآية 31، لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا. وقف داود كده وصلى وقال الرب أنا مش عارف وأنا مش شايف. حقيقي مش عارف نفسك؟ أنا مش عارف نفسي زي ما أنت عارفني. لما بيقول له يا رب امتحني وأعرف قلبي.

اعرف افكاري، انظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابدا. اختبرني يا الله، تعال نصلي مع بعض الصلاه دي، اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر انت بعينيك يا رب، يعني امتحن ان كان في طريقا باطل واهدني الطريق اللي اعددته لي هو طريق كامل. الاله الذي يسير طريقي كاملا يا رب، انت تكمل كل نقص وكل ضعف فينا. ارفع عينيك معايا لرئيس الايمان، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع المسيح، وكانه بيقول بص للموديل اللي دعيك ليه، هو ده الموديل اللي دعيك ليه. اوعى تكون خدت لنفسك صور او اشكال تانية وانت متصالح معاها وراضي عنها زي ما هي كده، لان الله لا يتصالح مع الشر. الله لا يتصالح.

حياة مع الرب حياة مكلفة، لكنها كمان حياة مليانة بالضمان. فالطاعة نتائجها مضمونة، الطاعة نتائجها مضمونة، أما العصيان فنتائجه لا تحتمل أبداً.

علم داود ان الرب هو الاله اللي اداله نصره واداله غلبه، الرب هو اللي اداله الملك والرب هو اللي اداله الغنى. لكن حياه داود ما كانتش حياه سهله. كان عنده ابن اسمه ابشالوم. حد يعرف اسم ابشالوم؟ يعني ابو السلام. كان يتوقع داود لما سمى اسم ابشالوم ان يكون اسم على مسمى، ان اسم يحمل صفاته، مش كده؟ والكتاب المقدس كان بيكلمنا زمان بالاسامي لانه كان بيتكلم بكل طريقه. بس الحقيقه ابشالوم ما كانش اسم على مسمى، وخاب ظن داود فيه. فابشالوم كان ابو الازعاج وابو كل شيء صعب حصل في حياه داود، لانه هيج المملكه عليه وكان عايز ياخد منه الملك. بس داود تغنى في هذا الوقت ايضا. ازاي تقدر تغني أكتر الناس قريبين منك مسببين لك ألم؟ ودي أكبر وجيعة في قلب كل واحد مننا، إن اللي قريب مني أقرب واحد مني اتقلب ضدي. دي أكبر وجيعة، مش كده؟ فداود كان موجوع في أقرب واحد، دي كان يتوقع منه أن يكون سنده، أن يكون مصدر للسلام لحياته. لكن داود كان معتمد على الرب في كل شيء، فتغنى وقال الرب عزي وترسي. يحفظ معايا الكلمتين دول عشان تقولهم دايما. عزي يقصد بها مش معناها والوفرة وكسرة كل شيء، يقصد الدعم والقوة، ويقصد أن كل ما عندي هو عطية من عند ربنا. من أول ما كنت برعى الغنمات وغلبت الأسد والدب، ومن ساعة ما تقدمت وغلبت جوليات، ومن ساعة ما ربنا قعدني على الكرسي كمسيح الرب على مملكته. ويقول الرب عزي، وكان يقصد إيه؟ لو أخذ أبشالوم المملكة يظل الرب عزي. ويقصد الرب ترسي، يعني يقصد أبشالوم وغير أبشالوم. اي حاجه هتحصل معايا انا محتمي فين؟ محتمي في الرب. عشان كده هو اللي غنى وقال لانك انت تبارك الصديق يا رب كانه بترس تحيطه بالرضا. الترس هو اله او قطعه سلاح بتحفظك من اي هجوم، اي هجوم مضاد. افتكر ان الرب قال لابراهيم انا ترس لك، وكانه عايز يقول له لو في حد عايز يقرب لك يعديني انا الاول. كانه بيقول له انا واقف ما بينك وما بين كل حاجه، بين كل حاجة تهددك. فارفع قلبك معايا كده، ايه اللي مهددك وايه اللي ألمك وايه اللي وجعك، وتغنى معايا زي ما داود قال الرب عزي والرب ترسي. فترفع كده عن كل شيء حاسس هياخدوها مني، اخدوا مكاني، تعبت واخدوها على جاهز، حاجات كتيرة زي كده مؤلمة، مش كده؟ فتعال ارفع قلبك معايا وقول الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. ارفع قلبك معايا وبأغنياتي أحمده. الرب عزي وترسي، الرب نصيب قسمتي وكأسي، الرب قابض قرعتي وبأسي. أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو، لأن به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. صلي معايا كمان كده، اتكل عليك يا رب العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أنا عايزك تتغنى معايا النهاردة وتقول الرب عزي الرب ترسي.

كمان سليمة بعد مرة كمان. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. أنت الله العالي فوق كل علي. أنت الله ساكن الأبد. أنت الله القدير. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ أنت وحدك تقول فيكون. أنت الألف والياء. أنت البداية والنهاية. لأنه ليس شيء غير مستطاع لدى الله.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع عمارة الاحداث النهارده الاربعاء 2 سبتمبر 2026. مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كتير قوي بتلقي الضوء على حاله كده، لقاء يكون حصل وبعدين نلاقي الكل بيتكلم على الموضوع ده، وده اللي حصل مع مينا جرجس، انه صيدلي الصبح وعامل توصيل طلبات بالليل، وهنشوف برضو ايه التطورات اللي حصلت الى وقتنا هذا. عندنا كمان الحقيقه موضوع تزييف في واقع جومانا والفستان بتاعها وعميد كليه الطب البيطري. الناس قالت اهي يا جماعه، وجومانا استلمت التكريم بتاعها او الشهاده بتاعتها في التخرج وده ما حصلش، وبنكشف الموضوع ده مع حضراتكم النهارده. كمان الداخليه مشكوره ووضحت حقيقه الاعتداء على كاهن بالاسكندريه، وهنشوف برضو التفاصيل اللي كتبتها الداخليه في الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا إيران، الضربات عادت مرة أخرى، ضربات أمريكية على إيران، وإيران ردت على الدول العربية كالمعتاد، والنفط طبعا أسعاره ارتفعت، فإحنا هنشوف بقى اللي بيحصل والضربات دي هتاخدنا لأي مدى، وهل مضيق هرمز بالفعل أمريكا هي اللي مسيطرة عليه، ترامب عايز المضيق يتغير لاسم مضيق ترامب بدل مضيق هرمز، وطبعا الجانب الآخر موضوع العقوبات اللي بتستهدف البنوك الداعمة لطهران، بنك مصر في الإمارات

ما كانش الوحيد، بنك مصر دي البداية لبنوك تانية، وبيهددوهم بالنسبة لمنع التعامل معاهم بالدولار الأمريكي، وأمريكا تقدر تعمل كده. سكوت بيسنت قال الكلام ده وصار تصريحات، فعندنا ضربات كده بدأت، وعندنا كمان الحصار الاقتصادي مش بس حصار المواني. روسيا شاركت في قمة العشرين، والحقيقة أن كان في اعتراضات غربية على لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية على أوكرانيا روسيا تشارك في هذه القمة. وطبعا الموضوع الجدل حول مشاركة روسيا طغى على نقاشات التجارة وإيران. مفروض قمة العشرين الجي 20 الدول اللي هي أقوى دول وأكثر اقتصاد في العالم هي دي اللي بتحاول تجتمع علشان يناقشوا الأوضاع الاقتصادية والتجارة والدنيا دي كلها. وزارة الدفاع الروسية بتنفذ ضربات على البنى التحتية الأوكرانية، بس احنا عندنا برضو موضوع مهم جدا، انه أوروبا بتدعم ألمانيا في اتهامها بانه روسيا عملت ضربات جوه ألمانيا. والحقيقة تم استدعاء السفراء الروس لعدة دول روسية. فعندنا كمان اللي هي بيعتبر المسيرة، الدول الأوروبية استدعت السفراء الروس من كذا دولة أوروبية دعما ومساندة لألمانيا. وطبعا أوروبا كده كلهم بيتوعدوا موسكو أو روسيا وبوتين. حادث مؤلم، وده ثالث حادث يا جماعة في خلال أسبوع في مصر، على طريق نويبع انقلاب حافلة أدت إلى مصرع 22 شخص وإصابة آخرين. فالأوضاع هنا محتاجة وقفة، لأن احنا عندنا ثلاث حوادث حصلت تقريبا كده المجمل حوالي 45 شخص في أسبوع واحد في مصر. حوادث الطرق اللي يعني فعلا ضحاياها أكثر من ضحايا الإرهاب على مستوى العالم كله. أما عند التايمز سكوير في نيويورك كان حادث طعن غريب. والأغرب من حادث الطعن الحقيقة، وأن هذه السيدة قتلت عن طريق قوات الشرطة، موضوع التصوير، أن إزاي كان في صحفي مصور بروفيشنال ومحترف ووقف وكان بيصور من زاوية قريبة قوي من الحادث. معقول الصدفة دي بالطريقة دي؟ وده الناس كتير بتتساءل بس ما فيش رد. أما بالنسبة للانهيارات الطينية والفيضانات اللي حصلت في نيبال، ارتفعت الضحايا إلى أكثر من 1100 قتيل، وبرضو في قلق من أنه يحصل ارتفاع أكتر. المستشفيات نشرة الصور بتاعت الجسامين اللي عندهم، لغايه دلوقتي في جسامين اهاليهم ما تعرفوش عليهم. عندنا بقى منظمه الصحه العالميه بتعلن حاله طوارئ دوليه بعد اتساع تفشي فيروس اسمه فيروس ايبولا في مناطق في الكونغو الديمقراطيه، وكان في فيروس تاني قالوا ده تحور تقريبا. عندنا كمان صندوق النقد الدولي يطلق جرس الانذار، مخاطر الديون والتضخم تهدد الاقتصاد العالمي. كارثة طبعا بكل المقاييس اللي حصل في العالم هذه الأيام. عندنا كمان طبعا في برضو بعض الأخبار السريعة الخاصة بأخبار مصر وأخبار أخرى للطقس، وهنشوف برضو حرائق الجزائر. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا. نروح بقى لقصة مينا. مينا الحقيقة صيدلي، الناس كلها توقفت عنده، ازاي انت بتشتغل صيدلي الصبح وازاي انك انت. الموضوع جه عن طريق لقاء حد من الناس اللي هم بيصوروا في الشارع، وقفوا وصوروا مع مينا. فمينا بدأ يحكي لهم ان هو بيودي طلبات وان هو في دواء معاه ورايح للمريض، وبيقول له ان المريض ده انا لازم بستنى معاه لغايه ما اطمن ان نفسه كويس. قال له اشمعنى، هو انت يعني انت فاهم في؟ قال له انا صيدلي مش مجرد توصيل طلبات بس. فالحقيقه انه بدأنا نشوف، طبعا الناس كلها بدأت تشوف قصه مينا، وازاي مينا جرجس يكون صيدلي الصبح، وازاي يشتغل في تطبيق اسمه طلبات بعد الظهر. معقول الصيادله مش لاقيين شغل للدرجه دي؟ بدات الدنيا طبعا النواب دخلوا على الخط، برامج تلفزيونيه استضافته. لما انتشرت المشكله بتاعته لقينا نقيب الصيادله بيقول لا ازاي احنا نعرض عليه وظيفه. وبالفعل كان في اجتماع النهارده في وجود نقيب الصيادله، وحصل شويه شد وجذب كده. مينا طبعا نقيب الصيادله قال عليه هو كده الحقيقه شكله بيحسبها ماديا، مش من ناحيه الشغل او ان في تبقى وظيفه في مجال الصيدله. تقريبا مينا رد عليه ايوه، امال انا بشتغل في طلبات ليه؟ ففي النهايه انه مينا مش هيوافق على اي وظيفه تتعرض عليه، غير لو كان
طبعا الدخل بتاعها يوازي اللي بياخده من طلباتها واكتر. وده هنا اللي بيتقال برضو، هل تساؤل هل فعلا طلبات ممكن تكون مرتب طلبات اكتر من مرتب صيدلي في فتره بعد الظهر؟ يعني تساؤلات كتيره الحياه فرضتها وقعت مينا. ناس صيادله متضايقين، ازاي صيدلي وتسمح لنفسك انك تشتغل؟ يعني بصوا

0: شغل مش عيب يا جماعه، وطلق في جدل كده على مواقع التواصل الاجتماعي، اتمنى اكون وصلته لحضراتكم. فهو اللي حصل باختصار فعلا انه مينا صيدلي، مش بس صيدلي، ده حاصل على ماجستير كمان. وانه الحقيقه لما ظهر الفيديو اللي كان حد بيتكلم معاه كده من اللي هم البلوجرز او الناس اليوتيوبرز اللي بينزلوا يعملوا بعض المقابلات في الشارع كده بشكل عشوائي زي ما هم بيقولوا، فبيقول ان هو بالرغم انه صيدلي حاصل على مؤهلات دراسيه عليا، لكنه بيشتغل في موقع في اللي هو تطبيق طلبات عشان يوصل طلبات، ومنهم توصيل ادويه كمان، وان هو بيساعد الناس لما بيجي يوصل لهم ادويه في فهم حالتهم الصحيه وفي متابعه لو كان في ادويه او حقن هياخدوها. مينا حاصل على دفعه 2014 وحصل على دبلومه في الكلينيكال فارماكولوجي، وعمل في مجال الصيدله والطوارئ. وكان الفيديو الاولاني خلص اللي ظهر فيه لابس اللبس الاورنج بتاع الدليفري، وكان معاه سماعه طبيه، وان هو كان رايح يوصل علاج. مينا اكد انه لم يترك مهنه الصيدله لكنه يعمل في توصيل الطلبات كدعم اساسي، كدعم اضافي ليه علشان المعيشه، وقال الشغل مش عيب. زي ما قلت لكم في بقى نقابه الصيادله اعلنت توفير اكتر من 6 فرص عمل له في شركات ادويه ومصانع وشركات شركات رعايه طبيه. فبدأ مينا زي ما قلت لكم الجدل الكبير قوي، وانه ازاي هو قادر ان هو يبقى صيدلي الصبح بعد الظهر ديليفري. هو نفسه اتكلم عن شويه حاجات، خلينا نشوف جزء كده من الكلام اللي قاله.
1: مساء الخير على حضراتكم متابعي كايرو لايف القاهره 24.
2: يعني حل تاني كصيدليه محترمه اشوف فيها، المحترمين قليلين طبعا. فقلت خلاص طالما يعني طلبات شركه دوليه في 40 فرع وحاجه ما فيهاش حرام وكويسه من نفس الوقت كويسه تسدد معاك المصاريف، يعني شغلانه واحده ما تنفعش الياندي، الياندي ما فيهاش شغلانه اصلا.
1: حضرتك كمان بتشتغل صيدلي وطلبات؟
2: الاثنين. يعني هو مع على ما يقال انا بطلت شغلي الاصلي؟ لا. ازاي يعني؟ لا مستحيل. هو ده شغل اساسي. ما ينفعش اسيبه. ده اكيد. لكن عشان اغطي زي ما بيقول كده ايه محاوله تحسين دخل. فنزلت الطلبات.
1: عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الفيديو اللي اتصور وتصدر.
2: تفاصيل الفيديو كنت امبارح اخر الشيفت.
0: الكل دلوقتي بيتكلم عن انه كان في احتداد في المناقشه لما كان في اجتماع وكان بينقل على الهواء ما بين دكتور مينا وما بين نقيب الصيادله، وناس بتتساءل يا جماعه طب ليه كده وليه من الاساس لقاء زي ده يكون. هو طبعا يا مينا احنا جنبك وهنوفر لك فرصه عمل. قال ما فيش شركه معلش انا مش شايفه كويس، انا داخل على الـ40، ما فيش شركه هتقبلني لاني داخل على الـ40. لكن نقيب الصيادله كان الحقيقه بياكد ان في 6 فرص عمل. عندنا كان في بعض الصور تانية معلش زمايلي، وكان في فيديو في الاول عن نائبه في البرلمان الحقيقه، فمعلش نعرض كل الصور اللي معانا. ده كان من قناه العربيه كان بيتكلم برضو هل يا ترى صوت ولا موسيقى، معلش النائبه ايرين سعيد. ده بالموسيقى. طيب انه دكتور مينا زميلي في كليه الصيدله، ناس كتير قالوا على فكره احنا كنا عارفينه وانه صيدلي، وناس قالوا انه كان في صيدليه باباه وتقريبا الصيدليه كان عليها ديون واتقفلت فبيشتغل في صيدليه تانية فمش قادر يكفي مصاريفه. فطبعا الحاجات دي كلها انتشرت. بس اخر حاجه حصلت زي ما قلت لحضراتكم انه كان في الحقيقه يعني انه في بيقال كده انه في الاجتماع ده اللي كان في هنا الدكتور مينا صيدلي ومندوب توصيل، كل دي كانت بتشرح الموقف. لكن زي ما قلت لحضراتكم اللقاء الاخير مع نقيب الصيادله هنحاول نفهم بقى، لانه ده كان من شويه الحقيقه اللقاء ده، هنفهم اكيد ونحاول نشوف وصلنا لايه. وانه للاسف انه يعني في ناس بيقولوا ان مينا ما كانش موافق، وفي ناس بيقولوا ان الدكاتره مع نقيب الصيادله هم اللي كانوا شويه في حده مع مينا. فعلشان الموضوع ده زي ما بقول لحضراتكم حاصل من شويه، خلينا نكمل القصه دي، وعد ان احنا نكمل الموضوع وصل لايه في الحلقه اللي جايه. لكن في النهايه عايزين ناكد انه النهاردة كل الناس بتشتغل علشان تقدر يعني ممكن شغلانات تانية. ناس برضو قعدت كتبت على البوست بتاع مينا يا جماعة أنا كان في أوبر أو ليفت أو حاجات تانية بنلاقي فيها ناس ممكن يكون دكاترة ممكن يكونوا مهندسين، وأنه فعلا فكرة أنه

مش عيب، دي مهمة جدا، لأنه كتير قوي ناس بتيجي بتسافر بره وتروح أمريكا وتروح يمين وشمال، وبيكونوا حاصلين على درجات عالية في بلدهم في مصر بالتحديد، وبيروحوا في أي بلد أوروبية أو أمريكا أو أي حتة ويشتغلوا شغلانات مؤقتة لغاية ما يدرسوا ويقدروا يعادلوا شهاداتهم. فكون مصر بقت الدنيا إنك أنت دلوقتي في الفكر إنك عادي صيدلي الصبح طلبات بالليل، دكتور مهندس وبيعمل برضه بيسوق مثلا في أي تطبيق من تطبيقات التوصيل، ده مش عيب. وده اللي بنقوله انك تشتغل، ان اي حد يشتغل علشان يكفي بيته، ده مش عيب ابدا. وبنشجع انه كل الناس تقدر ان هي يعني اكتر من وظيفه عشان تقدر تكفي، وخصوصا في الحاله الاقتصاديه الصعبه دلوقتي في مصر. والحاله الاقتصاديه دي مش في مصر بس، ده في العالم برضو كله. فالحقيقه يعني الموضوع ده موضوع مهم. نروح بقى لقصه جومانا والفستان بتاع جومانا والجدل اللي حاصل لغايه دلوقتي. اول حاجه قال لك ايه ده، جومانا كانت بتقول اي كلام، ده بصوا يا جماعه دي جومانا اهي طالعه وبتستلم، وكانوا ناشرين صوره لان هي بتستلم الشهاده بتاعتها اهي. قال لك جومانا وبتستلم الشهاده بتاعتها ايه من الدكتور عميد كليه الطب البيطري، وواضح ان الكلام اللي قالته جومانا ده كان كلام مش حقيقي. طبعا ده تزييف للحقائق. الموضوع في الفيديو بيوضح لنا انه ما تناداش على انه تنادى على جومانا وجومانا ما طلعتش، وناده على البنت اللي بعدها.

حصل ندى على جومانا، جومانا ما طلعتش، فطلعت بعديها جودي. طبعا الناس لما شافوا برضو الفيديو ده قال هو عميد كلية الطب البيطري، كان بالنسبة له فستان جومانا بس هو اللي فيه مشكلة، لكن فستان جودي ما فيهوش مشكلة. فطبعا الفكره هنا انه يعني ناس برضو قالت طب يا ترى، وما اعرفش اذا كان معانا صوره فستان جومانا تاني ولا لا. فالحكايه بدات بقى انه يا جماعه هي ما طلعتش، ما خدتش الشهاده بتاعتها، ما كانتش متواجده، وانه على طول هو نده الاسم التاني، وانه في نفس الوقت انه بصراحه جومانا صعدت الموضوع ومعها اهو الفستان. فايه المشكله بقى يا جماعه في الفستان هنا؟ وهي كانت هتبقى لابسه عليه الروب وفستان طويل، ليه بقى عميد الطب البيطري كان ضايقها ووقفها وصورها على انها لابسه فستان لا يليق بدخول الكليه وبحفل التخرج؟ ايه بقى في ايه؟ بتمنى بجد من كل قلبي ان الموضوع يتصعد، لان احنا لقينا ناس كتير بتدافع عن عميد كليه الطب البيطري، وناس بتقول شهادات حق في شهاداته، واحنا بنقول يا جماعه كلمه الحق في الدكتور والدكتور كذا والدكتور كذا. اوكي، حتى لو هو الدكتور معاكوا كذا وجميل وفي التعامل معاكوا ممتاز وفوق الوصف في التعامل مع حضراتكم كلكوا، بس الواقع اللي هي اتعاملت مع جومانا دي كانت واقعه مش كويسه. عادي عادي جدا، هو احنا ليه ما بنفصلش ما بين انك ممكن يكون انسان تصرفاته كويسه ومحترم معاكوا في كل حاجه، بس تيجي تحصل منه غلطه فاحنا المفروض نحاسبه على الغلطه دي؟ عادي جدا، ما انا مش عارفه في ايه المشكله يعني. بس في حد بقى طبعا كان في يعني الناس كلها قالت ليه تزييف الحقائق، جومانا ما طلعتش، واعترضوا على الموقع اللي كان منزل ان جومانا هي بتستلم الشهاده، وان هم فيك الصوره، عاملين صوره مش حقيقيه. جه بيان رسمي من مجلس نقابه اطباء البيطريين بالدقهليه، وقال طبعا الاحوال متابعتها الاحداث المصارحه للدكتور عادل عبد الخالق، والنقابه بتاكد دعمها. يعني هنا نزلت ناس جهات كتير كانت بتدعم، ولقينا برضو واحد عشان يدعمه راح طار دايس بقى على المسيحيين الكوفتس برضو. هو انتوا فيه يا جماعه؟ معلش ان الاخ اسمه حسين درباز، اوكي حسين درباز، معلش انا ما دورتش مين حسين درباز وايه موقعه، معلش انا اسفه جدا، لان كلامه ايا كان هو بيشغل اي منصب حسين درباز اللي بيقوله ده مش صح خالص ولازم يتحاسب هو كمان. بيقول لك ايه بقى؟ كل الدعم والتأييد للدكتور عادل عبد الخالق عميد كليه الطب البيطري جامعه بدر، يتعرض لهجمه شرسه وحمله شعواء من المنظمات النسويه وجماعات العلمانيه وشواذ الكوفتس. في ايه يا عم؟ في ايه ده؟ احنا ناس كتير كانت بتقول يا جماعه ما تركزوش على ان هي كانت لابسه الصليب فهو صورها او اتكلم معاها، ركزوا على الفعل نفسه، ما تقولوش انه مسيحيه ومسلم. فانت حضرتك شواذ الكوفتس، انا اسفه جدا، وكل كلاب الارض الانجاس انا اسفه يا جماعه، لانه راجل غيور ذو نخوه، رجل ضن الزمان بمثله، لقد انحاز للقيم.

الأخلاق والمبادئ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندعمه بكل ما أوتينا من قوة شاء من شاء وأبى من أبى. لحضرتك في موقف ونتمنى ان الموقف ده يتصعد، واحنا معاكي كلنا جمانه، وكملي معاكي محامي، وكملي للعميد، والكمان الاخ حسين ده معرفش هو وظيفته ايه بالظبط، بس قال لك شواذ الكوفتس، فانا مش عارفه ايه كلمه كوفتس اللي كل شويه عشان تتكلم عن المسيحيين تقول عليهم كوفتس دي، وانجاز ومش عارف ايه، وكلام غريب جدا. وانت رجعت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو اتلغى في السعوديه بقى عندنا في مصر، طب الف مبروك يا مصريين، شكرا ليكم. بنشكر الداخلية على توضيح الموضوع اللي حصل بالنسبة للكاهن، وزي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت الفيديو كان انتشر بشكل كبير جدا، والناس قالت لك كون أي حد يعتدي لفظيا على كاهن ده بمثابة برضو إنه كده أنت ثوابت الحقيقة اتهدمت. فالمهم الداخلية قالت لك بالنسبة للمنشور المدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاهدة كلامية بين أحد القساوسة وقائد سيارة أجرة بالإسكندرية، تبين إنه كان بتاريخ 31 أغسطس المنقضي حدثت مشاهدة كلامية دون التعدي بالضرب بدائرة اسم شرطة أو المنتزه بين الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو اللي هو السواق وأبونا، وإنه الخلاف ده بسبب اعتراض أحدهما على قيام الآخر بتعطيل الحركة المرورية حال قيامه بركن سيارته أسفل العقار محل سكنه، وأبدى الطرفين رغبتهما في التصالح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ودي حاجة طبعا ممتازة بنشكر عليها الداخلية. بس هي الفكرة برضو إن الناس زعلت علشان المفروض يكون في احترام لرجل الدين المسيحي والمسلم وأي قامة وأي شخص كبير في السن، وكل دي حاجات ثوابت المفروض إن كلنا منذ الطفولة بنتربى عليها. الحرب عادت مرة أخرى أم أنها ضربات سريعة لهدف معين وستنتهي الأمور وسيظل حصار المواني وحصار الاقتصادي وأيضا استمرار سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز؟ دي تساؤلات. لكن طيب إيه اللي حصل يا جماعة بالظبط؟ اللي حصل إنه مرة واحدة تم الإعلان، بس خلوا بالكم أنا هكمل معاكم الحلقة اللي فاتت، فاكرين الحلقة اللي فاتت لما حصلت ضربة كده عند جزيرة لارك والجزيرة، وبعدين راح ترامب راح هم برضو إيران ردت على مواقع برضو وقواعد أمريكية في دول عربية، فراح ترامب قال إن احنا هنرد عليهم، وفعلا ترامب رد، بس هنا الرد متركز هو طيب القاعدة اللي الأماكن اللي اتضربت في قاعدة لارك كانت إيه؟ كانت منصات صواريخ بتحمل ألغام علشان تنزل على في مضيق هرمز. طيب اللي اتضرب بقى امبارح ده كان إيه؟ دي كانت منصات ومراكز بتطلق صواريخ، والصواريخ دي بتكون علشان تروح للزوارق ومسيرات وحاجات عشان تضرب عشان تضرب السفن اللي في مضيق هرمز. فراح طبعا ترامب كده وفى بوعده، يعني نفذ تهديده يا جماعه اللي فات اللي كان من يومين، قال لك لو ضربتوا ايران احنا هنضرب، وقال لهم كمان تهديد ثالث بعد الضرب اللي انتوا ضربتوه ده، احنا بقى استنوا هنضربكم ضربه كبيره كمان. فده التسلسل في الدنيا، فواضح انها ضربات محدوده كرد، والحقيقه اسلام اباد بتقول لهم يا جماعه خلوا بالكم يا ايران كده هيضيع منكم زمام الامور، وهتبصوا تلاقوا ضربه كبيره هتجيلكم لان ترامب ما بيهزرش دلوقتي. فبالتالي ده التسلسل، يعني انا جايبه لحضراتكم اللي ما حضرش معانا حلقه الاثنين، الموضوع ابتدى من ضربه قاعده صواريخ في جزيره لارك، بعد كده هم ضربوا، بعد كده ترامب نفذ تهديده وضرب اهو، وبعدين هم ضربوا وترامب بيهدد مره ثانيه. ناخد بقى الموضوع كده بالراحه. القياده المركزيه سنتكوم في بيان لها كانت الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت القوات الأمريكية في ضرب أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. هذه الضربات تأتي بعد محاولات الهجوم الأخيرة من قبل الحرس الثوري ضد الشحن التجاري في مضيق هرمز وضد أفراد الخدمة الأمريكيين المتمركزين في المنطقة. وبالتالي القوات الأمريكية سنتكوم قالت إن احنا هاجمنا مطار جيروفيت بمحافظة كارمان جنوب البلاد، وكمان كان في قتيلان وعشرين جريح في غارة أمريكية استهدفت منطقة سيرك. فاحنا عندنا كده كل المناطق، وكانت قناة العربية وقناة القاهرة وكل القنوات كانوا بسرعة بينقلوا المطارات والأماكن اللي كان بيتم الهجوم عليها. بعد كده لقينا مناطق كمان في سيستان وبلوشستان وهرمزغان، والتلفزيون الإيراني كان بيقول في أنباء عن وقوع انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة شمال مضيق هرمز، وكان برضو انفجارات في مدينة بدر عباس الساحلية مدينة تشابهار على الساحل الجنوبي، وطبعا في كمان جاسك. كل دي مناطق كان تم ضربها تحت عنوان إيه زي ما قلنا من شوية؟ تحت عنوان إن
هم كان فيهم مناطق صواريخ اطلاق.

صواريخ، منصات اطلاق صواريخ، والصواريخ دي كانت عايزه تستهدف السفن اللي في مدينه، تستهدف الشحن التجاري في مضيق هرمز، وتستهدف افراد الخدمه الامريكيين المتمركزين في المنطقه عشان حمايه السفن، زي ما ترامب قال ان اي سفن هتعدي في مضيق هرمز في قوات امريكيه بتحميها. فكانت ايران عايزه تستهدف الحاجتين دول. جينا لقينا انه كان في برضو بدات كلام بقى من محافظة هرمزجان الإيرانية،

كانت في المشاهد اللي بتقول لنا ان حتى المنطقه دي برضو اللي هي منطقه في محافظه اذربيجان الشرقيه شمالي ايران برضو تعرضت للقصف الامريكي. لقينا برضو هجوم على جزيره لاون جنوبي ايران ايضا، ومحافظه كرمانشاه غربي ايران. كل دي هجمات كانت بتنقل على طول مع الحدث ومع العربيه ومع كل القنوات وقت حدوث هذه الضربات الامريكيه. الجيش الامريكي نفسه بعد ما خلصت الضربات دي نشر لقطات لاستهداف مواقع تابعه للحرس الثوري الايراني، بينها مواقع للدفاع الجوي وانظمه رادار واصول بحريه ومنشات وقدرات متعلقه بزرع الالغام ومواقع للاتصالات. جه برضو سنتكم قالت ان عدد الغارات الامريكيه على ايران تعدت 100 ضربه. جينا شبكة فوكس نيوز برضو أعلنت نقلا عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الهجمات العسكرية على مواقع داخل إيران كانت مستمرة وقت ما كان في الضربات، لأنه كان الناس برضو مش فاهمة. بس هو النهاردة كانت الدنيا هادية إلى حد ما، بس كان رد إيراني كده على البحرين النهاردة. جينا لقينا بقى طبعا بعد الضربات دي كلها المتنوعة وبعد توضيح السنتكم هم بيضربوا إيه بالظبط، وحوالي 100 ضربة أو 100 استهدفوا 100 موقع ب 100 ضربة. ترامب نزل تغريدة وقال يا جماعة في هذه اللحظة نضرب أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، الضربات كبيرة وقوية وتأتي ردا على محاولة الإيرانيين الفاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق الذي لا توجد به حاليا أي ألغام قد أزيلت جميعها أو تم تفجيرها. وبفكركم تاني إن هم قالوا لقوا في 200 جسم كانوا تحت المية، كان منهم فقط 20 لغم، على اساس ان كده ايران بتحاول ان هي تضيع مجهودهم وفاكرين ان ده كله الغام، بس في النهايه لقوا 10% بس من 200 جسم هم اللي الغام، 20 لغم فقط لا غير، وكانت امريكا وبالتعاون مع اوروبا ازالوها. بيكمل ترامب التغريده بتاعته بيقول احنا الضربات دي ردا على اطلاق الايرانيين 8 صواريخ اللي هم ردوا كان يوم الاثنين باتجاه قاعدتنا العسكريه في الاردن وقد تم اسقاطها جميعا بنجاح. إذا قامت إيران هذه الدولة الفاشلة بالرد على هذا الهجوم المبرر جدا فسيتم ضربها مرة أخرى وبقوة وعلى مستوى أشد بكثير. يعني بيقول لهم كل مرة هتضربوا هضربكم بشكل أكتر بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، فهذا الهجوم لا يزال قيد الانتظار، وعندما ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران. جت بعد كده تصريحات للرئيس ترامب مع فوكس نيوز، قال لهم الايرانيون حاولوا اعاده بناء راداراتهم وانتظروا حتى اكتملت تقريبا، بس انتظرنا عفوا حتى اكتملت تقريبا، يعني احنا متابعينكم يا جماعه مش عينينا مش مغمضه ولا حاجه، حتى ضربناهم. وكان الايام اللي فاتت حتى تصريحات كتيره جدا بتقول مش هيبقى في ضربات عسكريه، شكله كده كان نوع من انواع الطمانه لايران، ما تقلقوش خالص احنا مش هنضربكم اهو، احنا بنضربكم اقتصاديا. فده اللي خلاهم برضو كملوا. فهو قال لك بصوا يا ايرانيين احنا ايه بقى، احنا شفناكم وانتم بتعيدوا بناء راداراتكم ودينا استنيناكم كملتوها ضربناها لكم. ايران برضو قال ترامب قال ايران ستمحى تماما كدولة اذا ردت على الضربات الامريكية. حاملة الطائرات الامريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. هنا بقى يجي سؤال الحقيقة بيسألوه كان مذيعات كتير قوي في قناة العربية مع محللين ايرانيين، بيقولوا لهم طب يا جماعة أساسا الكلام كله بيقول لكم إن الضربات اللي بتيجي على إيران دي جاية من حاملة طائرات واسمها معروفة هي، وأكيد مكانها المفروض يعني يبقى معروف جورج واشنطن، طب أنتوا ليه بتضربوا الأماكن اللي في الدول الخليجية اللي أساسا ما طلعش منها ضربات وما ضربتكوش، فأنتوا بتعملوا كده ليه؟ محدش طبعا عارف يرد من المحللين الإيرانيين. ما علينا، فدلوقتي بأكد عليكم تاني أنه تصريحات من الرئيس ترامب مع فوكس نيوز، حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. وقال لهم كده الاتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق اللي هيتكتب عليه، وفي نفس الوقت إحنا منحناهم فرص كثيرة. فبالتالي كل دي كانت تصريحات لترامب بعد التغريده اللي كتبها، واستمرت الضربات لغايه ما وقفت الضربات. وبعدين لقينا بعد كده ايران بقى قالت لك ايه بعد ما خلصت امريكا الضربات على ايران هيردوا، ردوا بقى ردوا ايه زي المعتاد. قال لك وكاله تسنيم الايرانيه
بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي. طب إيه هي إيه العملية الحاسمة دي؟ رفع مستوى التهديد البحري شديد جدا في الشرق الأوسط، بدأنا نضرب ضربات إيرانية استهدفت الأردن والكويت، وبدأنا طبعا نشوف هذه الضربات، وتقرير فرانس 24 هيوريكم يعني جزء من الضربات.

0: القوات اللي ردت إيران على الضربات الأمريكية.
1: إيران ترد على الضربات الأمريكية وتستهدف قواعد ومصالح لواشنطن في أكثر من دولة. في الأردن 13 صاروخاً باليستياً دخلت الأجواء، 10 منها اعترضتها الدفاعات الجوية. وفي البحرين والكويت هجمات بالطائرات المسيرة، فيما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق بالصواريخ والمسيرات. رد إيراني جاء بعد ساعات من ضربات أمريكية جديدة داخل إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري، بينها رادارات ودفاعات جوية ومنشآت بحرية ومواقع للاتصالات. ومع الرد الإيراني جاء تحذير أمريكي من أي تصعيد جديد.
2: إذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر تماما فستتعرض لضربة جديدة أشد بكثير وعلى مستوى أعلى بكثير، لكنها لن تكون الهجم الأكبر على الإطلاق، فالضربة الأكبر لا تزال في الانتظار، وعندما تنتهي لن يتبقى الكثير من جمهورية إيران الإسلامية.
1: تهديد ردت عليه طهران بوعيد مماثل.
3: كلما أصر الجيش الأمريكي على مواصلة أعماله العدائية في المنطقة ازدادت الخسائر التي سيتعين عليه تحملها، ولن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني وسنفرض ثمنا باهظا على العدو الأمريكي.
1: تصعيد عسكري بعدما بدت واشنطن في الفترة الأخيرة أكثر ميلا إلى استخدام سلاح الاقتصاد للضغط على طهران وإجبارها على التراجع.
0: طبعا الحرب خدعة، فأمريكا قدرت يعني، وتصريح ترامب زي بيقول لهم شفتوا بقى أنا كنت شايفكم وضربتكم يعني وضربت راداراتكم بعد ما أنتوا كملتوها. بالنسبة للضربات اللي اتضربت على الدول العربية، كان في اعتراضات صاروخية من إيران على الدول العربية، لأن هم كل ما بيضربوا الدول العربية، وعايزين بعد كده ويطلع بازشكيان ويقول لك إحنا عايزين تحالف للدول الإسلامية اللي دايما بيردوا عليه. طب وإحنا مش دول إسلامية؟ إحنا مش دول الخليج اللي بتضربنا؟ طب إحنا بتضربنا ليه؟ هو انت شفت اي حاجه طلعت من دولنا؟ انت بتضرب علينا ليه؟ فاللي حصل طبعا انه باعتراضات صاروخيه في مدينتي المفرق والعقبه بالاردن، والسلطات الاردنيه دعت المواطنين لتوخي الحذر. منظومات الدفاع الجوي في الاردن ايضا تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستيه، كان فيما سقطت 3 منها في مناطق نائيه. ايضا الجيش الكويتي اعلن ان الدفاعات الجويه تتصدى حاليا لهجمات، يعني وقت ما كانت، يعني مش دلوقتي، حالا دلوقتي انا حاسه الدنيا هاديه يعني ما فيش حاجه حاليا النهارده، لكن وقت الرد الايراني كانت الجيش الكويتي اعلن ان هم بيتصدوا لطائرات مسيره معاديه من العدوان الايراني الآثم، قالوا كده بيان الجيش الكويتي. والحرس الثوري رد وقال احنا استهدفنا مقر إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم وحظيرة الطائرات المسيرة منصة إطلاقها في الكويت. وأدانت الخارجية الكويتية والدول العربية كلها كانوا أدانوا الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات اللي استهدفت عدد من المواقع، لكن في بالنسبة للكويت كان في استهداف لمجمع سكني، وقالوا إن في استمرار برضو الاعتداءات الإيرانية، وده بيعتبر خرق جسيم للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة. الكويت برضو قالوا إن كان في حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية، وبعدين جه الحرس الثوري قال إحنا أسقطنا على فكرة يا جماعة مسيرة أمريكية. الجيش الإيراني برضو أعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، ده بقى كان النهاردة موضوع البحرين ده، وقال لك البحرين علشان بتستضيف قوات ومنشآت عسكرية أمريكية. وبرضو قالوا إن احنا استهدفنا مواقع في أربيل، ده الحرس الثوري الإيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق. طبعا بعد الضربات دي كلها ترامب هدد تاني، ما هو أنتوا ما فيش فايدة فيكوا خلاص، طب ماشي أوكي. تهديد ترامب بالتصعيد بعد ضرب الدول العربية، حيث أكد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء أنه انتصر في إثبات وجهة نظره، موضحا أن الولايات المتحدة اضطرت للتحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن أمريكا تسيطر في الوقت الحالي على مضيق هرمز، مشددا لو لم نفعل ذلك لكانت إيران تمتلك الآن سلاح نووي. وأشار إلى أنه لو امتلكت إيران سلاح نووي، نفس الكلام بيقوله كل مرة يعني، كانت إسرائيل ستختفي والشرق الأوسط كان هيبقى هيختفي هو كمان. وأضاف أن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فترامب وراح مهدد تاني أن احنا هنضرب بقى ضربة أكبر زي ما قال في التغريدة الأولى. فكان في تغريده ثانيه وفي تغريده ثالثه برضو اتكلم فيها عن تغيير اسم مضيق هرمز، هتيجي بعد شويه. بس خلينا نشوف، طيب ايران ردت على الكل التهديد، كل يا ترى ايران بقى الرد السياسي

0: السياسي، الرد الدبلوماسي كان ايه على كل الحاجات اللي صرح بيها ترامب دي. اول رد قالوا لهم لا انتوا ما ضربتوش، الرد يعني قال لهم انتوا ما ضربتوش اماكن عسكريه وما كانتش اهدافكم دقيقه، انتوا ضربتوا تجمع الحفل زفاف في سيرك، في منطقه سيرك، لكن امريكا نفت هذا الاستهداف. فده برضو اللي حصل، وخلينا نشوف موضوع استهداف حفل زفاف.
1: وصفت الخارجية الإيرانية الضربة الأمريكية على حفل زفاف جنوب إيران والتي أودت بحياة عدة مدنيين من بينهم أطفال وأصابت العشرات. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اعتبر أن صمت الحكومات والمنظمات الدولية ليس حيادا.
2: لا يمكن فصل هذه الوحشية عن سلسلة الفظائع التي سبقتها في ميناب وقشم وغيرها. سترد إيران على هذه الجرائم الوحشية بحزم. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية التي تلتزم الصمت إزاء هذه البربرية أو تسعى لتبريرها أن تدرك أن صمتها ليس حيادا.
1: كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وصف من جهته الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر. وكانت قد بثت وسائل الإعلام الإيرانية الصور الأولى للضربة الأمريكية وتحدثت إلى والدي العروس.
3: للأسف وقع حادث مؤسف في حفل زفاف ابنتي بسبب طائرات مسيرة، ولا أدري ما أقول، أحمد الله أن الخسائر لم تكن أكبر من ذلك.
1: لقطة أخرى للإعلام المحلي لأشخاص يتلقون العلاج في أحد المشافي بعيد إصابتهم بالغارة الأمريكية.
2: كنا في طريقنا إلى حفل زفاف، سمعنا فجأة صوت طائرة مقاتلة، وصلنا إلى هناك وفجأة وقع انفجار، أصيب العديد من الأطفال والنساء بجروح بالغة، وكان الجميع هناك من عامة الناس.
1: الجيش الأمريكي أكد من جهته الأربعاء أنه لا يستهدف المدنيين مطلقا، خلافا للحرس الثوري على حد تعبيره.
0: طبعا زي ما شفتوا، لكن الولايات المتحدة كانت نفت، لكن التصريحات بقى بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، قالوا زي ما شفتوا كده بعض التصريحات في التقرير، الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. قالوا كمان أنه في طبعا إحاطة، كان عندهم إحاطة استخباراتية وكاملة بتحركات الجيش الإيراني. أما المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة برضو اللي محدش عارف له هو فين دلوقتي وما ظهرش لغاية دلوقتي منذ بداية الحرب والضربات اللي كانت في أواخر فبراير، فقال لك الشعب الإيراني وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى ليعلماها للعدو الأمريكي، يعني يعلموا العدو الأمريكي دروس لا تنسى. بازشكيان بقى أبدى الحقيقة استعداده لتنفيذ مذكرة التفاهم. الله يا جماعة، انتوا مش كنتوا مش عايزين، وترامب قال لكم على فكرة التفاهم والتفاهم بتاعكم ده والاتفاق ده مش يعني أساسا قيمة الورق اللي هنكتب عليه الاتفاقية دي أكتر من قيمة الاتفاق اللي انتوا بتعملوه، لأن هو كان عايز يقول لكم ان انتوا كإيران انتوا ما بتوفوش بأي اتفاق وما بتكملوش أي اتفاق. المهم جينا بقى طبعا قالوا شريطة أن تستأنف مسعود بازشكيان، قال لك احنا ما عندناش مانع نرجع للدبلوماسية ونرجع لمذكرة التفاهم، لمذكرة اسلام اباد، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت، الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو. قال بازشكيان، والكلام ده كانت التصريحات دي كانت امام القمه 26 لقاده منظمه شانغهاي للتعاون في بيشكيك، اذا عادت الولايات المتحده الى التزاماتها بموجب مذكره التفاهم فان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ستتعامل بالمثل مع الفور. لكن جت اسلام اباد بصراحه وابدت قلقها، وكانت بتوجه رساله الحقيقه لايران، فقالت لك يعني احنا عايزين نتمسك بالدبلوماسيه، ولكن عاصم منير قال لهم حذر طهران، قال لها يا جماعه تجاوز نقطة اللا عودة والانفجار الشامل، خلوا بالكم ان انتوا لسه عندكم فرصة، ولكن بصراحة انا بقول لكم انه لو استمريتوا في الدنيا بشكل بهذا الشكل سيكون هناك نقطة اللا عودة والانفجار الشامل. وده الموضوع اللي كان طبعا يعني بمثابة رسالة من مين؟ عاصم منير. مين عاصم منير؟ قائد الجيش الباكستاني. طيب بالنسبة بقى بعد كل ده، يا ترى مضيق هرمز بتمر فيه السفن ولا لا؟ وهل فعلا أمريكا مسيطرة ولا لا؟ فالشركة الوطنية السعودية قالت أنه كان في سفينة تعرضت لحادثة خلال عبورها هرمز، بس ده كان في 31 أغسطس. طب احنا اليومين دول بقى 1 و2 سبتمبر، إيه الأخبار؟ ترامب قال أن احنا يا جماعة مسيطرين على المضيق بنسبة كبيرة جداً، وان الحقيقه بالنسبه للنجاح اللي احنا فيه تقريبا 29 سفينه مرة

امبارح فولو وسط الضربات، فقال لك انا بقترح ان احنا بصراحه نغير اسم مضيق هرمز الى مضيق ترامب، بحيث انه كده علشان خاطر طبعا الفضل بيعود الى ترامب بان هو مسيطر على المضيق وهذا الممر المائي. قال طبعا بعد اعلاني ان الممر المائي الاستراتيجي بات تحت سيطره الولايات المتحده الان وقد اصبح تحت قال اهو يعني وي هاف ات اندر يو اس اي كنترول، يعني احنا خلاص عندنا يا جماعه وشود وي تشينج ذا نيم اوف هرمز لترامب ترامب ستريت مضيق ترامب. قال لهم يعني اعتقد ان احنا اصبح دلوقتي تحت سيطرتنا، فيعني بتهيألي ايه رايكم ان احنا نغير اسم مضيق هرمز لمضيق ترامب. واضاف الرئيس ترامب في تغريده على موقع تروث سوشيال ان المضيق في حال حمل اسمه سيكون اكثر سخونه من اي وقت مضى، واختتم منشوره كالمعتاد بعباره شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر. لقينا الحقيقه على الجانب الاخر التحالف البحري الدفاعي بدا العمل السعودي من مقره في السعوديه. لقينا كمان الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر واللي هنتكلم عنها بعد شوية، الزيارة كانت على المفروض 3 أيام بس هو خلصت في يومين وغادر مصر النهاردة. المهم راح قال إيه بقى، بيدعو الرئيس الصيني شي جين بينج بيدعو دول الشرق الأوسط إلى رفض التدخل الخارجي والعمل على بحث هيكل أمني جديد لمنطقة الشرق الأوسط وللمواني البحرية وللملاحة البحرية في الشرق الأوسط. شكله كده بيقول لترامب، بيقول لدول العالم إحنا مش عايزين تدخل ترامب، ده لسه ده ترامب عايز يقول او يطلق اسم على يغير اسم مضيق هرمز ويسميه مضيق ترامب. في تصريحات طيب تانية من الإدارة الأمريكية، بصراحة روبيو قال لن نسمح لأي طرف بعرقلة تحركاتنا ضد إيران، أكد أن واشنطن لن تسمح لأي دولة، وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو. وبيقول طبعا أنه دلوقتي على فكرة أن احنا عارفين أنه تقريبا كده في روسيا بتساعد برضو. والمهم أنه قال لك في مضيق هرمز كان في ناقلة تعرضت لحادث أمني أدى ألوفات شخصين، وبعد كده جينا لقينا بقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تصريحات مهمة جدا جدا في استمرار، يعني كده في ضربات الحصار المواني موجود لسه، أمريكا مسيطرة على مضيق هرمز، الجزء كمان اللي بيحاربوا بيه أمريكا هو الحرب الاقتصادية. فوزير الخزانة الأمريكي أكد أن واشنطن تتعقب أصول وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينها حسابات في جزر فيرجن البريطانية وعقارات فاخرة تصل قيمتها قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار، وإن إحنا في طريقنا لتجميدها ضمن حملة الضغط الاقتصادي على طهران. يعني بصوا يا جماعة، بنك مصر الإمارات ده ما كانش نهاية المطاف، ده كان بداية المطاف لما بدأ يعمل عقوبات على بنك مصر في الإمارات وقال لك بنك مصر اللي في مصر ملناش دعوة بيه، لأن لقوا 1.8 مليار دولار كانت اتبعتت عن طريق والتفاف للعقوبات الإيرانية، اتبعتت الفلوس دي عن طريق بنك مصر الإمارات لبعض الإيرانيين أو الشركات الإيرانية. فجينا بعد كده هو بيقول لك في جزر فيرجن وفي عقارات فاخرة بتصل بعضها إلى 100 مليون دولار، احنا برضو خلوا بالكم هنجمدها. وقال سكوت بيسنت ان واشنطن ستلاحق اصول الحرس الثوري والجهات المتعامله معه وقد تحرمها من النظام المالي الامريكي والدولار. كل البنوك اللي هيتاكدوا ان في تعاملات من الخلف من الابواب الخلفيه ولدعم ايران هيبتدي يمنعوا النظام المالي الامريكي والدولار معاهم، مع امكانيه استخدام الاموال المصادره لتعويض ضحايا الارهاب واعادتها للشعب الايراني. تهدف الحمله الى منع ايران من امتلاك سلاح نووي، تقليص مخزون اليورانيوم وشبكات حلفائها، فيما تجري واشنطن محادثات مع بكين التي تتفق معها على منع ايران من امتلاك سلاح نووي، بس بكين مش موافقه على الحصار الاقتصادي ومش موافقه ان هي تدعم امريكا وتوقف التعامل مع ايران. وزير الخزانة أيضا صرح في أن الإيرانيون يحصلون على بعض الإمدادات من روسيا لكنهم لا يحصلون فعليا على دعم مالي مباشر. طهران لا تملك حليفا سوى وسائل إعلام تروج لأكاذيبها. الموضوع ده يا جماعة والفلوس اللي هي مع قادة حرس الثوري الإيراني ما فكرتكوش بالقادة بتاعت حماس وإن هم إزاي شوفوا وقاعدين وشعب غزة بيموت وشعب غزة ما عندوش أكل وشعب غزة وإنتوا عندكوا أموال وأملاك قد كده في دول عربية وفي دول أوروبية، نفس الوضع ونفس الأيديولوجية، الشعب الإيراني بيعاني وقادة الحرس الثوري عندهم أملاك وفي الجزر بقى البريطانية وعندهم يعني أموال لا حصر لها، نفس السياسة. المهم إنه دلوقتي بيسنت تتكلم عن إنه في دعم من روسيا، ترى الدعم اللي من روسيا جاي إزاي؟ فجه كان في تقرير مهم قوي في قناة العربية بيقول لنا إنه

0: الحقيقة انه اللي بيحصل ان روسيا ما بين انها بتدي اسلحة وما بين انها بتعمل ايه تاني، بتدي النو هاو، بتدي لايران ازاي يقدروا يعملوا مسيرات وازاي يقدروا يعملوا اسلحة. روسيا تساعد ايران سرا في تطوير صواريخ كروز فرط صوتية، وده برضو بيقول لكم الدنيا ماشية ازاي، دعم روسيا ماشي ازاي مع ايران.
1: بعيدا عن صخب المواجهة المباشرة، يمد الدب الروسي ذراعه إلى حليفه الإيراني سرا، ومن موسكو إلى طهران لا تنتقل الأسلحة والتكنولوجيا وحدهما، بل المعرفة التي تقف خلفهما أيضا. في واحد من أكثر مسارات التعاون العسكري حساسية، تضع روسيا ثقلها لمساعدة إيران في هندسة فئة جديدة من الأسلحة، صواريخ كروز متقدمة فرط صوتية القادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة وتهديد حاملات الطائرات الأمريكية وسفن حربية أخرى في المنطقة. وراء هذه التحركات برنامج متعدد السنوات يحمل الاسم الرمزي C-430L، انطلق عام 2023 واستمر حتى صيف العام الجاري بالتزامن مع الحرب، بهدف تطوير نظام دفع نفاث من نوع رامجت، وهو محرك يتيح لصاروخ كروز بلوغ سرعات تفوق سرعة الصوت عدة مرات. وعلى امتداد المشروع استعانت طهران بخبرات عدد من أبرز المتخصصين الروس في الصواريخ الذين زاروا أراضيها مرارا لتشخيص العقبات التقنية والعمل على تحسين التصميم. وكشفت المراسلات المسربة أن الترتيبات جرت عبر شركة روسوبورون إكسبورت الذراع الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة بالتنسيق مع شركة NPO ماشينوسترويانيا. وسط شراكة عسكرية متنامية بين البلدين، امتد الدعم الروسي خلال الأزمة الأخيرة إلى الميدان ليشمل تقديم صور أقمار صناعية ومكونات للأسلحة، فيما يأخذ التقارب الآن منحى أكثر تأثيرا على المدى الطويل. فالمكسب الأهم بالنسبة لطهران ليس الحصول على سلاح جاهز، وإنما بناء القدرة العلمية والصناعية اللازمة لإنتاج هذه التقنيات بصورة مستقلة، بينما تمتلك واشنطن بالفعل منظومات مخصصة لرصد واعتراض هذا النوع من التهديدات.
0: نروح بقى لزيارة الرئيس الصيني لمصر اللي كان معلن انها 3 أيام بس هي استمرت يومين، وصل بالامس وكان طبعا في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينته. والحقيقة ان تم رصد لحظة وصول الرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة بعد 10 سنوات من زيارته الماضية. كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وشفنا طبعا في المطار بقى الحقيقة كان في فولكلور شعبي كده وشوية رقصات، وأعتقد معرفش معايا في الجزء، أيوة بالظبط كده الصورة بتاعت، ففي ناس يعني قالوا هم أصل الصين يا جماعة بيحبوا الحاجات دي، وفي ناس حسوا إنه يا جماعة ده في إيه، إيه الموضوع ده، يعني شوية كان في تعليق على الأزياء والدنيا، قال لك واحد عامل زي بكار لكن عموما كان في إطار الاستقبال.

طبعا يعني زي ما شفتوا ده كان في اطار الاستقبال، وطبعا الرئيس الصيني جه هو وزوجته، عشان كده الرئيس السيسي استقبل الرئيس الصيني وزوجته، وفي وجود ايضا السيده الاولى السيده انتصار. بعد كده تم رصد لحظه عبور موكب الرئيس على كوبري اكتوبر. في ناس برضو علقوا قال لك ايه ده قفل البلد، وناس تاني قالوا لا يا جماعه ما قفلش البلد، مش دي مشكلتنا طبعا هنعدي الموضوع ده. ولكن كان هناك رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بالزعيم الصيني، وطبعا هذا احتفال بالنسبة لمرور 70 عام على العلاقات المصرية الصينية، ودي كانت في رسالة الترحيب. الحفلة دي كان أو الاستقبال ده كان تم تنظيمه بمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام والرئيس السيسي. لقد عملت أنا والرئيس شي جين بينج على مدار أكثر من 12 عام من أجل دفع وتدعيم علاقات الود والصداقة بين مصر والصين اللي نجحت في الوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن العلاقات بين البلدين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة إلى أن أصبحت نموذجا يحتذى

به في العلاقات بين الشركاء. أضاف الرئيس السيسي أننا إذ نستقبل الرئيس شي جين بينغ في بلده الثاني مصر فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأكثر تطورا لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لشعبينا والتنمية والسلام العالمي. طبعا كان في برضو في الشوارع المصرية استقبال بالأعلام المصرية والأعلام الصينية، أيضا صينيون كانوا طبعا موجودين في البلد كانوا بيرحبوا برئيسهم، وكانت في شوارع مختلفة ترحيبا بهذه الزيارة. جينا ده كان بالأمس، جينا النهاردة بقى كان في مراسم استقبال رسمية، الرئيس السيسي استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر الاتحادية قبل القمة المرتقبة. كان في إعلان عن قمة والاتفاقيات اللي هيتم توقيعها، فالحقيقة كان في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء تاني يوم من الزيارة الرسمية استقبال حافل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال تضمنت اصطفاف الخيول وإطلاق المدفعية 21 طلقة، واللي هو الاستقبال الرسمي يعني. والتقطت صور تذكاريه جامعه الرئيس والسيده قرينته مع الرئيس الصيني والسيده قرينته. واعقب مراسم الاستقبال جلسه مباحثات موسعه بحضور وفدي البلدين، وبدا التوقيع على الاتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم. وبعدين مأدبه غزاء اقامها الرئيس السيسي تكريما للرئيس السيسي الصيني وقرينته. وطبعا ناس برضو رصدت المدفعيه وهي بتطلق بالترحاب. حاجة بقى يا جماعة كانت في هذه المقابلة هو ملف مياه النيل، كان في واجهة المشهد الدبلوماسي وسط ترقب إقليمي بين من يقرأ الزيارة باعتبارها دعما للقاهرة ومن يتابع ارتباك حسابات أديس أبابا بعد سنوات من التصعيد حول سد النهضة. وعايزة أقول لكم كان في ناس كتير بتقول إن الصين وإسرائيل هم اللي مولين سد النهضة، فالنهاردة الرئيس الصيني بيقف جنب مصر في موضوع ملف مياه النيل. طب إزاي؟ هنفهم حاجات كتيرة، لأنه برضو في تساؤل حول توقيت هذه الزيارة في الوقت اللي المفروض أمريكا وبتعمل دلوقتي بتصعد أو بيبقى فيه زيارات ومكالمات مع الدول العالم وعلى رأسهم روسيا والصين علشان توقف العلاقات التجارية مع إيران والتبادل مع إيران. الرئيس الصيني في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي برضو الحقيقة كان اتكلموا طبعا عن في تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كان في عدة اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة بين البلدين، بس ناس وقفت استكمالا للقصة بتاعت الأمور اللي هي حاصلة دي كلها. كان الرئيس السيسي أعلن بأنه تايوان، وانتوا عارفين طبعا تايوان والموقف بالنسبة موقف أمريكا ومن تايوان، الرئيس السيسي كان بيقول يعني في تصريح لي قال أنه تايوان تعتبر جزء من الصين، فبرضو كانت جات التساؤلات. عموما خلينا برضو نشوف ايه تاني من الاتفاقيات اللي تم توقيعها. الحقيقة كان في توقيع على عدد من المذكرات، ده التصريح بتاع الرئيس السيسي، تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. جه وحيد زكريا وقال له انه دلوقتي طيب انت كنت بتتكلم على انه الفلسطينيين من حقهم دعم مصيرهم وان هم تقرير مصيرهم، فدلوقتي تايوان وحكومتها وشعبها هيعرفوا الكلام ده؟ يعني انت عايز العالم يقول للفلسطينيين لهم الحق في تقرير مصيرهم لكن تحرم شعب تايوان من نفس الحق؟ فالحقيقة هو برضو في إطار زي ما بقول لكم، يعني عندنا شوية ملفات كده هنفهمها أكيد يعني لاحقا بالنسبة للملفات اللي هي يعني اللي ليها علاقة بالملفات العالمية يعني. لكن كان في توسيعات المنطقة الصناعية، كان في التوقيع على عدد من المذكرات. أكدت مصر والصين في بيان مشترك تبادل الدعم الثابت في القضايا الجوهرية بين البلدين، والجانب الصيني أكد على أهمية نهر النيل. وفي نفس الوقت برضو الجانب المصري أكد التزامه بمبدأ الصين الواحدة زي ما قلت لكم. ولقينا كمان كان في طبعا هنحاول برضو نقول لحضراتكم الأمور اللي هي خاصة ب
القصص اللي هي ايه المذكرات بالظبط وايه التفاهمات بالظبط اللي تم توقيعها. لكن كان في صوره لافته، هو زاروا النهارده المتحف الحقيقه المصري الكبير، وناس قالوا فاكرين يا جماعه لما كان في قرار باغلاق المتحف يوم 1 و2 سبتمبر الى اجل غير مسمى، كان علشان خاطر فكره الاستعداد لزياره

0: والرئيس الصيني وزوجته للمتحف المصري الكبير. فالمهم هم كان في ناس قال لك المترجم الصيني الرئيس الصيني كان واقف قدام قناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وهو منبهر بيه. طبعا في انبهار المتحف المصري الكبير. السيده انتصار برضو كتبت سعادته بلقاء باستقبال ضيفه مصر العزيزه قرينه الرئيس الصيني. وايضا كان النهارده الحقيقه الوداع الرئيس السيسي وقرينته يودعان نظيره الصيني وقرينته بمطار القاهره بعد اختتام الزياره واللي كان يعني متقال انها على مدى 3 ايام ولكنها انتهت فقط في يومين. طبعا يا جماعه في الحاجات برضو المرتبطه بالامور اللي بتحصل عالميا، منظمه شنغهاي اكدت رفضها الاحاديه وأحادية الإملاءات الخارجية وبتدعو لنظام متعدد الأقطاب، ودي برضو كانت من الحاجات المهمة في إطار على يعني كانت قبل ما يروح الرئيس الصيني ويزور مصر. كان عندنا برضو نقطة تانية إنه كان عندنا برضو الجي 20 كان برضو مجتمعين الفترة اللي فاتت عشان يناقشوا الأمور الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر طبعا كانت زي ما قلت لكم مشاركة روسيا في قمة العشرين كانت أثارت اعتراضات غربية وطغت على نقاشات التجارة بالنسبة إن هي كانت أول مرة. ودلوقتي طبعا برضو بالنسبة للأمور الصراع الروسي الأوكراني ما زال مستمر، فللأسف هناك التوترات في المنطقة ما زالت مستمرة. طيب معانا دلوقتي مشاهدينا حالة إنسانية عندنا بس يعني وده موضوع مهم جدا بنتمنى يعني وقت قليل قوي معلش للحالة. الأستاذة نادية أهلا بيكي، قولي لنا بالظبط إيه اللي حضرتك محتاجاه. أهلا بيكي معانا.
1: مساء الخير يا دكتوره منى.
0: مساء النور عليكي، اهلا بيكي.
1: عامله حضرتك؟
0: طيب قولي لنا عشان احنا فاضل لنا دقيقتين. اللي انا فهمته ان الاستاذ رأفت عنده مريض ومحتاج مساعده.
1: لا تحت الاكسجين. تحت الاكسجين فمحتاجين الجهاز اللي هو مول الاكسجين ده.
0: يكلف كام؟
1: هو كان من شهرين انا اتصلت بحضرتك بس لسه ما ردتوش، كان ب 48,000. حاليا دلوقتي سالت عليه الناس تاني قالوا ب 50 بس غير مصاريفه وغير اللي وراه يعني.
0: طيب الجهاز ده محتاجينه علشان هو عنده مشاكل في الرئه. تمام، مشكلة في الرئة.
1: ايوه عنده عشان هو عنده فشل. طيب. عنده فشل في الرئه.
0: تمام.
1: في التنفس. فهو احنا عايشين على جهاز الاكسجين، وساعات الاكسجين لما هو باظ الجهاز كنا مدينينها الكنيسه، فعم نشتغل على الانابيب الكبيره تحت بتاعه المستشفيات دي. فطبعا انا وهو وحدينا يعني ما عندناش حد يعني.
0: زوجك عنده كام سنه؟
1: 67.
0: ربنا يا رب يديله الصحه. نلخص الموضوع للمشاهدين، زوج مدام ناديه سألنا طبعا الكهنة هناك وهو ما عندوش مصدر رزق يقدر يجيب له الجهاز ده. الجهاز ده يكلف 50,000 جنيه أو 1,000 دولار أمريكي. يا جماعة محتاجين الفلوس دي بسرعة لأن هو محتاج الجهاز ده بسرعة. يعني أنا بتمنى من حضراتكم الدعم لأنه الحقيقة للأسف الحالات اللي فاتت اللي احنا عرضناها على مدى 3 أسابيع اللي فاتت ما كانش جاي لهم أي حاجة. أنا استغربت جدا. فأرجوكم محتاجين دعم لحالة زوج الأستاذة نادية الأستاذ رأفت بسرعة، محتاجين جهاز أكسجين. وأرجوكم برضو يكون في دعم أكتر للحالات اللي عرضناها على حضراتكم. إحنا كلنا يعني بنعتبر فروع في الجسد واحد ولازم كلنا نقف جنب بعض إن شاء الله. بتمنى قربنا نخلص الحلقة يا رب دلوقتي حد يتصل ويقول لنا إنه هيدفع الـ1,000 دولار عشان جهاز الأكسجين للأستاذ رأفت. بشكرك مدام نادية، ألف سلامة لزوجك. بشكركم مشاهدينا على متابعتنا. صلوا من أجل السلام في العالم كله وأرجوكم دعم الحالات اللي بنقدمها لحضراتكم مع دعم قناة الكارما أيضا. إلى اللقاء يوم الجمعة والمزيد من الأحداث ومراء الأحداث. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في تشكيل الفخاري بنتكلم عن حقل الفخاري وبيت الفخاري ومعرض الفخاري. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حقل الفخاري وشفنا أن الحقل الثمن المثمن لربنا يسوع المسيح لما يهوذا باعوا ب30 من الفضة راحوا اشتروا حقل الفخاري. تكلمنا المرة اللي فاتت عن كل ما هو في حقل الفخاري، الطين بالإضافة إلى كل الآنية المكسرة، كل الآنية التعبانة المحطمة المدمرة. وشفنا شخصية كانت رائعة وكيف يدي الفخاري عرف يشكل في لايقة وطلع منها تحفته الرائعة، من لايقة إناء مدمر إلى لايقة اللي هي الله عطاها، فتح الرب رحمها وطلع منها رأوبين الله يرى، طلع منها شمعون الله يسمع، طلع منها لاوي الاقتران بالله، طلع منها يهوذا الحمد والتسبيح. لايقة. والرب النهاردة بيكلمني وبيكلمك قبل ما ندخل في حلقة اليوم، لو أنت تعبان أو أنت تعبانة، تعالوا بين يدي الفخاري.

0: واعرفوا ان هو شايف، الله يرى، رؤوبين، هو سامع، شمعون، الله يسمع، وهيتدخل الى كل من يسمعنا في كل مكان. اعرف كويس ان ايدين الفخاري، ايدين الفخاري بتشتغل فيك وهيطلع منك تحفته الرائعه. سكنا اتكلمنا عن حقل الفخاري، لكن النهارده هنتكلم عن بيت الفخاري. في جزء رائع حابب اجراه معاكم في البدايه في اسم يسوع. من ارميا 18 الجزء المشهور والمعروف عن الفخاري. ارميا 18 ابتداء من عدد 1: الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب. خلي بالكم للأفعال اللي جاية دي. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. شيء رائع جدا. وإحنا بنتكلم مع بعض عن بيت الفخاري، لكن بداية حابب أتكلم عن 3 كلمات بيذكر الكتاب ويقول الكلام دوت: الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب. قم انزل إلى بيت الفخاري لأن هناك أسمعك كلامي. والثلاث كلمات دول اللي الرب هيكلمنا فيهم مبدئيا: قم انزل واسمع. قم انزل اسمع، 3 كلمات. قم ده فعل أمر، أمر إلهي. انزل ده اتضاع حقيقي. الكلمة الثانية انزل اتضاع حقيقي. لكن الكلمة الثالثة وهو بيتكلم فيها: أسمعك. أسمعك هناك، ما قالوش خليك مكانك هنا يا أرميا وأنا هحكي معاك وهديلك لا لا لا، قال له قم انزل. ورب عايز يحركنا اليوم من دولة: قم انزل إلى بيت الفخاري، هناك أسمعك، أسمعك كلامي. والكلمة الثالثة اسمع، ده كلام مصيري. يبقى أمر إلهي، اتضاع حقيقي، انزل، لكن الكلمة الثالثة اسمع، ده كلام، كلام مصيري. وقبل ما أدخل في الثلاثية الجميلة دي، حابب أخدكم معايا لفيديو صغير. تعالوا نشوف بيت الفخاري. أنا رحت وقعدت معاهم وتكلمت معاهم، فتعالوا مع بعض نشوف بيت الفخاري ونرجع تاني هنا لمعرض الفخاري.
1: دلوقتي في بيت الفخاري، بيت الفخاري في مكان بعيد عن القرية اللي احنا موجودين فيها، وهتلاقي موجود فيه الآنية هنا عند الشمس، وهتلاقي قدامك هنا على طول في الفرن، وهتلاقي هو قاعد في المكان دوت بالدولاب بتاعه. ودلوقتي احنا هنتحرك وندخل مع بعض لبيت الفخاري.
0: ديت الآنية اللي بيعملها الفخاري، الناحية ديت الفرن، هنا بيبدأ يعملها كل يوم، بيضيف فيها جزء معين. دوت الخيش دوت اللي بيبدأ يجيب بيه في الفرن دوت، بيحطوه من تحت هنا ويبدأ يولع بيه. ده الفرن الكبير اللي هو شغال. الناحية ديت الشمس، مرحلة اسمها مرحلة الترك، بيترك الآنية عشان تنشف في الشمس، لازم يعمل كده. دي الآنية اللي بتبدأ تشتغل علشان خاطر بيبدأ يكبرها جزء جزء عشان يبدأ يخلصها. هنا مرة تاني هتلاقي في الحتة ديت العجين والدولاب الفخاري، هنا المخمرة والمعدن. ده كله المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها بيت الفخاري. زي ما شفنا في بيت الفخاري، مكان بسيط لكن بيوضح كل شيء عند الفخاري. الرب أمر أرميا أنه ينزل إلى بيت الفخاري. قم انزل إلى بيت الفخاري. قم، وده أمر إلهي. الرب اتكلم في كلمة قم ديت، أمر إلهي لواحد زي جدعون بعد ما تقابل معاه وقال له: الرب معك يا جبار البأس. وقال له: ها عشيرتي هي الذلة وأنا الأصغر في بيت أبي. قال له: لا، مش كده أبدا، ده أنا عايز أشكل منك إناء جديد، ده أنا عايز أستخدمك استخدام آخر، ده أنت ليك وضع خاص يا جدعون. وراح قال له نفس العبارة، قال له: قم انزل،

0: قم انزل اهي الى المحلة لاني قد دفعتها الى يدك. انا بصدق النهاردة ان في شخصيات زي جدعون، وبصدق النهاردة ان ايدين الفخاري عايزة تشكل فينا تشكيل من نوع خاص. عندي ايمان النهاردة ان الله عايز يعمل مننا اشياء خاصة. قم انزل، كلمة انزل ده الاتضاع، والاتضاع الحقيقي بيتكلم عنه الكتاب هنا في كلمة اتضاع. عارفين معنى كلمة أرميا يعني إيه؟ يعني يرتفع، معنى إرم يرتفع. لكن الرب عايزه النهاردة يتضع، قال له قم انزل. في قم وانزل دوت بنشوف شيء رائع جدا، أرميا في اتضاعه. والرب عشان يسمعنا الكلام لابد من حياة الاتضاع فينا. داود قبل ما ينتصر على جلياط كان لازم يتضع وينزل الوادي وياخد من هناك 5 حجارات عشان يقدر يحارب بيها. في شخصية تاني اسمها أبيجايل، راحت بعد ما داود اتكلم وبعت، كان وقت الحصاد والجزازين، راح بعت المراسيل لجوزها كان اسمه نبال وقال لهم قولوا له حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم، ادينا بركة من اللي عندك. كان عنده عيد واحتفال وهم اللي كانوا بيحرصوه في البرية. نبال قال هو كتروا الشحاتين النهاردة، داود ما عرفوش وأنا ما عنديش حاجة ادهاله. سمعت أبيجايل الحكيمة، خدت من الدواب وملت من الخير وطلعت بيهم وجريت وفضلت ماشية لغاية لما وصلت لداود وقالت له العبارة الجميلة ديت. أول حاجة نزلت من على الدابة من على الحمار بتاعتها، ويذكر الكتاب يقولك سجدت إلى الأرض، وهذا هو سجود الاحترام، وبدأت تجرب عند رجليه وقالت له احسب ذلك علي. يا رب ادينا الاتضاع النهاردة، قم انزل. بنشوف شخصية تاني زي رفقة، نزلت من على الجمل عندما تقابلت مع عريسها إسحاق. يا رب ادينا النهاردة قم انزل علشان نسمع كلام الله. 1 نقوم، 2 ننزل. لكن الكلمة الثالثة، وقبل ما نطلع لفيديو صغير كمان مرة، قم انزل إلى بيت الفخر، هناك أسمعك. وهو بيتكلم في هناك أسمعك عايز يوصلنا كلمة رائعة ومفهوم رائع. خلي بالك هتسمع كلام الله هناك. عارفين موسى قعد 40 سنة يرعى الغنم، كل يوم معاه شوية الغنم بيحركها شمال يمين هش ومن هنا وياخده من هنا، 40 سنة في البرية. عارفين الرب خده في حتة هناك دي؟ يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وساق الغنم إلى ما وراء البرية، خده في حتة تاني، والرب عند الحتة دي قال له أسمعك. وفي الحتة دي تحديدا شاف العليقة وهي بتتقد، والرب بدأ يكلمه يلا بقى قم انزل علشان تخلص شعبي. الله النهاردة عايز يقول لك قم 1 انزل 2 بس تعالى في حتة هناك، اطرق دائرة الراحة بتاعتك لأن الفخاري عايز يتعامل معاك هناك. خلينا نروح لفيديو ونشوف زي ما كنت بتكلم عن حياة جدعون، شوف إيه اللي الرب عمله مع جدعون، وخلينا نرجع تاني كمان مرة لمعرض الفخاري.
1: قصتنا النهاردة مع وعاء مختلف، قصتنا النهاردة مع وعاء حاسس بصغر النفس، قصتنا النهاردة مع وعاء مكسر بالطريقة دي، وللأسف كانت حياته في ثلاثية، خايف، مذلول، هربان وصغير، خايف ومذلول وصغير. وراح جاله ملاك الله وقال له الكلمات دي: الرب معك يا جبار البأس. كان بيخبط الحنطة كان بيخبطها في المعصرة، وأول ما راح هناك وبيعمل الكلام دوت بيخبط الحنطة في المعصرة، على رغم أن الحنطة ما تتخبطش في المعصرة، المعصرة دي بتاعت العنب، لكن إنه خايف من المديانيين كان بياخد الحنطة ويبدأ يخبطها يغربلها في حتة اسمها المعصرة. وبعد ما عمل الكلمات ديت وصل ليها، راح الكتاب قال له الكلمات: الرب معك يا جبار الباس. قال له كيف؟ أنا خايف. الحاجة التانية قال له: عشيرتي هي الزلة فأنا مذلول. الحاجة التالتة: وأنا الأصغر في بيت أبي. لكن الرب مسكه وبدأ يحرك بيه ويغير حياته بالكامل ويطلع منه جدعون جبار البأس. تعالوا نتحرك مع بعض ونشوف حصل إيه مع جدعون. آمين.
0: شفنا حياة جدعون وكيف الله شكل في طينة الإناء. كان جدعون تعبان بيقول أنا الصغير، أنا الممزق، عشيرتي هي الزلة، أنا الأصغر في بيت أبويا. لكن نشوف سيدك لما شكل فيه وطلع منه جبار بأس. الله النهاردة بيدور على ناس زينا يستخدمهم ويطلع منهم جبابرة بأس. عند إيمان اللحظات دي بإعلان خاص، الرب بيشاور عليك وبيشاور عليكي، بيقولك أنت فيا جبار بأس. احتمال تقول أنا ضعيف، أنا خائر القوة، لكن الله عايز يستخدمك استخدام خاص، عايز يطلع منك مواهب جديدة، عايز النهاردة يقولك أنت على الدولاب بتاعي وأنا أعرف أشكلك وأشكلك كويس. الرب معك يا جبار البأس. أما أرسلتك اتحرك، في إرسالية خاصة والرب عايز يتكلم لناس النهاردة. وأنا بتكلم معاكم الروح القدس ذكرني أني من سنوات طويلة وتحديدا سنة 2007 كنت بصلي بالليل، ودي الرؤية بتاعتي اللي أنا ديما أتكلم عنها في كل مكان. كنت بصلي بالليل والرب قال لي أنا عايز أتكلم معك كلام خاص هناك. سبت الأوضة اللي أنا نايم فيها، كان الساعة 3 الفجر، ورحت اتحركت لأوضة تاني ورحت ركعت قدام الرب وأنا بقول له إيه المطلوب يا رب؟ قال لي بصوت واضح مالي الأوضة، أفريقيا. قلت له يا رب أفريقية مين وأنا فين؟ ده أنا صغير، أنا معرفش أعمل حاجة خالص. قال لي عايز أستخدمك زي جدعون، عايز أستخدمك زي أرمية بتقول أنا ولد. قلت له أنا ولد. قال لي العدد اللي بعد كلمة أنا ولد، أنا قلت له لا تقل إني ولد لكني أرسلك. أرسلك صوابع الفخاري لما تشتغل في حياته وحياتك تغير كل الأمور. وأنا بصدق النهاردة إن في تغيير حقيقي الله عايز يعمله معانا. قمت من الصلاة وتمليت بالإيمان وقلت له أنا تحت أمرك، شكلني أيها الفخار الأعظم. وبديت أتحرك، رحت أول مرة السودان واتعرفت على حد هناك ورحت وبديت أخدم في الشارع. كانوا يتلموا كده 700 واحد 800 واحد، هناك الدنيا مفتوحة، وأصلي ونرنم معاهم ونقدم رسالة المسيح والناس تتوب وترجع. بعد كده الرب زود الرؤية وأنا بسمع الكلام، أما أرسلتك، أما أرسلتك، وأرفع أيدي شاهدا كلمة حق. بعد هذه السنوات الطويلة أكثر من 20 إرسالية طلعناها، رحنا السودان، كينيا، غانا، تنزانيا، تشاد، أثيوبيا، رحنا بلاد كتيرة في أفريقيا، تقريبا تلت مساحة أفريقيا زرناها. بناخد معانا هناك قوافل، بناخد معانا هناك أطباء ينزلوا يخدموا معانا، كله متطوع. بناخد معانا الأدوية ببلاش، وبناخد معانا لبس بطريقة غير عادية. آخر مرة كنا واخدين معانا طن ونص، 1500 كيلو لبس. بناخد معانا هدايا للأطفال. ده كله بنعمله ليه؟ لأن سمعت كلمة في يوم من الأيام، أما أرسلتك زي جدعون. ما كنتش عارف أعمل حاجة، لكن الرب النهاردة عايز يشكل في طينة العجينة بتاعت حياتك، وبيقول لك من دي هطلع منها بطل، من دي هيطلع منك بطل، من دي هيطلع منك بطلة. احتمال تقول ما بعرفش أعمل ولا حاجة، لكن الرب عايز يطلع منك بطلة. وأنا بتأمل معاكم في الجزئية دي. شفنا يذكر الكتاب بحسب أرمية 18، قال الرب لأرمية قم، أدي واحد، انزل، اثنين، هناك أسمعك كلامي في بيت الفخاري. دي الثلاثية الأولى، لكن عندي ثلاثية تاني وهختم بيها بقصة كتابية. الثلاثية التانية في النص اللي جرناه يذكر الكتاب ففسد، كان معاه وعاء زي كده، يذكر الكتاب ففسد وعاء تاني اهو زي كده، ففسد الوعاء.

الوعاء ده فسد، اللي كان بيصنعه ما بيجيش وعاء عادي، بيجي وعاء ففسد الوعاء الذي كان يصنعه. لكن الكلمة اللي بعديها فعاد، الكلمة الثالثة فصار. وأنا ماسك في الثلاثة فيه النهاردة، ففسد فعاد فصار. ففسد دي حقيقة أنا في الوعاء الفاسد، لكن فعاد دي إيدين الفخاري اللي بتشكل فينا من جديد، فعاد. لكن فصار، فصارت إلي كلمة الرب قائلا، أما أستطيع أن أفعل بكم هكذا كالطين بيد الفخاري؟ الرب النهاردة عايز يشتغل فيك ومن خلالك، الرب النهاردة عايز يطلع كل المواهب اللي جواك وعايز يشكل في الإناء بتاعك. قد يكون فسد، لكن الرب هيطلع منك تحفة رائعة. مشغول أتكلم معاكم في شخصية كتابية مرت بالثلاثية ديت، ففسد فعاد فصار. الشخصية ديت هي شخصية أنسيموس. أنسيموس من عبد أثيم، لقته يدي الفخاري، هو كان في كلوسي، يدي الفخاري تقابلت معه في روما وتغير إلى أن أصبح أسقف عظيم، من عبد أثيم إلى أسقف عظيم. ده أنسيموس. خلي بالكم يذكر كتاب عن ماضي أنسيموس. أنسيموس كان عبد، لكن كانت عنده أمور رائعة كان ممكن يكمل بيها. أنسيموس العبد دوت كان في بيت واحد اسمه فيليمون مؤمن، زوجته أبيفية المحبوبة مؤمنة، أرخبوس المتجند معهم، يعني في عيلة مؤمنين أتقياء. لكن إبليس اللي بيعرف يضحك على الناس، عارف يضحك على أنسيموس، عارف يخدع أنسيموس. الماضي بتاعه ماضي أسيم، لكن عمل ثلاثية، طمع في سيده، سرق مال سيده، هرب من سيده، من كلوسي راح روما. أول حاجة طمع في سيده، هو يعني سيدي عنده كتير وأنا عبد، أنا المفروض آخد، ودخل الطمع في حياته. أنسيموس اتغيرت يا أنسيموس، بدأ الجشع يدخل، وخلى سيده وهو نايم وراح سرق الفلوس بتاعته وراح خدها وهرب بيها. طمع في سيده، سرق فلوس سيده. أنا في اعتقادي أن أنسيموس كان كل يوم بيسمع في الكنيسة اللي كانت في بيت فيليمون، يعني كان ممكن يتغير، لكن هو كان جافل الحتة دي. عجينة فاسدة، وعاء فسد، يذكر ففسد الوعاء. والنهاردة الرب عايز يصلح الأوعية دي، عايز يغيرها ويصلحها من جديد في اسم يسوع المسيح. يذكر الكتاب سرق سيده، وبعد ما سرق هرب، قال لك أنا في كلوسي دي مدينة صغيرة، ممكن يمسكوني أو الحكومة تاخدني وترجعني تاني لسيدي فيليمون، لا أنا أهرب للمدينة الكبيرة اللي اسمها روما العاصمة، وهناك في روما أقدر أعمل اللي أنا عايزه، أشرب أسكر أمشي براحتي، أنا معايا فلوس كتيرة. واحتمال يكون خلص الفلوس واحتاج زي فكرة الابن الضال، وبدأ يمد إيده مرة تاني واتقبض عليه واتاخد واتحبس وترمى في السجن. لكن في السجن هناك تقابل مع شخصية رائعة رتبها له الفخار الأعظم، وهناك تقابل مع بولس، عمل معاه خماسية في السجن. خلي بالكم عادة، خلي بالكم الأول احنا قلنا ففسد الوعاء بتاع أنسيموس فسد، لكن الكلمة الثانية فعادة، الوعاء بتاع أنسيموس عندما تقابل مع الفخاري عمل معاه خماسية جميلة، عمل معاه البنوية، الحاجة الثانية كانت ولدة عفية، الحاجة الثالثة هو دلوقتي بجنافع ليك وليا، الحاجة الرابعة اتمام البدلية، الحاجة الخامسة قال له اقبلوا زيي. كلام بسيط جدا. أول حاجة بيتكلم عنها الكتاب البنوية، بدأ بولس يبعت لفيليمون وقال له خلي بالك، عارف أنسيموس دوت، أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس. يا عم ابنك مين ده؟ حرامي، احنا بنقول لك ده لص، ده سارق. قال بس اتولد هنا،
اتولد هنا ابني بنوية، لكن اتولد ولد عافية. يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ الذي ولدته في قيودي. ليك المجد يا رب. رب النهاردة بيدور على ناس علشان تتولد، لكن الحقيقة

الحاجة الثالثة إتمام البدلية. بص خلي بالكم بيقول إيه، الذي كنت أشأ أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد. طب وبعدين دوت اقبله لأنه هو أحشائي، فهو ابني وأنا ولدته وهو نافع، اقبله لأنه هو أحشائي. يا سلام يا بولس، الحرامي تقول عليه هو أحشائي، اتغير.

والرب النهاردة بيدور على ناس علشان يستخدمها استخدام خاص من نوع خاص. لكن وهو بيتكلم اقبلوا زيية ويذكر كتاب يقول لك ايه؟ لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا. وآخر حاجة اقبلوا زيية وأنا هوفي الدين. ويذكر كتاب وإن كان ظلمك بشيء احسب ذلك علي. ففسد الوعاء فعاد، لكن وأنا بختم في الكلمة الأخيرة فصار وعاء فاسد. وعاء فاسد قدر إبليس يضحك عليه، لكن عادت يدي الفخار لكي ما تشكل في هذا الإناء وتصنع منه وعاء جديدا. عارفين الكتاب هو بيتكلم يذكر عبارة جميلة رائعة يقول لك إيه؟ فصار أصبع الفخار عندما اشتغلت في حياة أنسيموس. عارفين أنسيموس دوت صار كارزا لما نروح لكلوسي 4:9 مع أنسيموس. يذكر الكتاب بولس بيقول مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم يعني من مدينة كلوسي كارزا مع تيخيكوس. معقولة الحرامي يبقى كارز؟ بيجي كارز. أصل إيدين الفخار شكلت وإيدين الفخار غيرت وبدأ يتحول من إناء فاسد إلى إناء جميل الله بيستخدمه، من إناء حرامي لص إلى إناء مختلف. ودوت اللي بيعمله الرب. عارفين مش كارز بس، لكن عارفين أنسيموس دوت أصبح بيجي هو أسقف برية. أسقف برية يعني الحرامي من عبد أسيم إلى أسقف عظيم. والرب النهاردة يغيرك. لكن الحاجة التالتة، مات لأجل اسم المسيح، قطع راسه عشان اسم المسيح. كل ده في أنسيموس. والرب وأنا بتكلم معاك في آخر ثواني وبصلي معاك، الرب يقدر يحول حياتك من إناء فاسد ففسد الوعاء فعاد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. بصلي في اللحظات دي إن حياتي القديمة بتاعتك إذا كان فيها خطية، إذا كان فيها كل الأمور اللي أنت بتفكر فيها، نجاسة، عينين مش كويسة، إيدين مش كويسة، الله يقدر يغيرك وتتحول إلى وعاء جديد، إناء جديد كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات دكتور قس اليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، شكرا لك على الاستضافه، برحب بالمشاهدين والمشاهدات، وارجو ان احنا لما نسمع الحلقات تذكرونا وتذكروا قناه الكرمه في صلاتكم، والرب يبارككم.
0: امين في اسم المسيح. فعلا محتاجين صلاه طول الوقت لاجل الحروب اللي طول الوقت، لكن بنشكر الرب انه احنا في المسيح اعظم. أمين. من منتصرين. الرب النهارده عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان قدرات الهيه في انيه خزفيه، وهنقرا من سفر خروج والاصحاح السادس وابتداء من العدد الاول. فقال الرب لموسى: الان تنظر ما انا افعل بفرعون، فانه بيد قويه يطلقهم وبيد قويه يطردهم من ارضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى،

0: من صغر النفس ومن العبودية القاسية. هنا بيتكلم عن الله، بيتكلم موسى وبيتكلم عن فرعون، بيتكلم عن شعب بني إسرائيل. وما ظهر الرب لموسى وقال له أنا الإله القادر على كل شيء، لكن للأسف مكتوب عن بني إسرائيل لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. لكن هنا الله كان عايز يعمل إيه لشعبه؟ إيه الإمكانيات وإيه القدرات اللي كان عايز اللي كانت عنده وعايز يديها لشعبه؟
1: شعب الرب اللي كان بيشتغل في اللبن، في اللبن طوب اللبن أو في الطين طول النهار، كان يشبه الأنية الخزفية. الأنية الخزفية دي أنية هشة جدا، من أول وقعة بتتكسر، من سهل أنها تتسحق وتتحط تحت الرجلين، وما فيش فيها أي عنصر مقاومة البتة يعني. فالرب لما صنع هذه القدرات بيقول كده لنا هذا الكنز، لكن في الأواني الخزفية المكسرة المضعضعة المسحوقة. الله أعطى عدة عهود للشعب وعدة مواعيد أنه ما يفعله الرب يفعله بأقصى قوة، وأيضا هذه القوة تفوق قوة فرعون. يبقى الرب كان بيعطي عهد قوة ويفعل بقوة. تاني حاجة أنه دايما ظهور الرب في ظهور متميز بصورة جديدة غير الصورة اللي احنا تعودنا عنها. فإن كان ظهر لإبراهيم وإسحاق بأنه الإله القادر على كل شيء، لكن باسم يهوى، يهوى رفع عدة أسماء في يهوى، الرب كان عاوز يعلنها في الشعب، الإله المخلص لم أعرف عندهم. فدايما الرب عاوز يعرف نفسه بصفة جديدة وبصورة لم يختبرها الشعب. ثالث حاجة أنه الإله اللي لما بيحب يختار شعبه بيختار شعب مطهر من الأنين والأسقال والأحمال. ليه؟ لأنه الأنين في حياة الشعب كان يمثل صغر النفس، يبكي الصبح ويبكي بالليل والدموع لا تفارق عينه زي ما بيقولوا في الترنيمة. لكن في هذا البكاء المستمر الرب قال أنا هتمجد، طوبى للشعب العارفين الهتاف. فكان بيعمل مرحلة انتقالية وهو بيطلق شعبه من نير فرعون، يقول اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. يبقى كان الوعد بالعيد وكان الوعد بالأفراح، ويقدموا ذبائح ويهتفوا ويصيروا متفوقين على باقي شعوب الأرض. الوعد الرابع اللي قدمه لهم أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. إزاي كغرباء ونزلاء وكأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء؟ صحيح بنعيش في هذه الأرض غرباء ونزلاء، لكن كان الرب يعيش في سر أنهم ملاك حقيقيون، وأعطاهم أفضل أرض في أرض مصر، أرض جاسان، وصاروا أصحاب مراعي وأصحاب تجارة كبير. الوعد الخامس أيضا أنه أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من العبودية بذراع ممدودة وبأحكام. الله يريد عهد خلاص. عهد الخلاص ده مش بس خلاص بدم يسوع، ولا خلاص بالصليب، ولا بخروف الفصح اللي كان بيشير، لكن الرب هو يتمجد في الخلاص. أعطاهم أقدام قوية لم تبل نعالهم، لم تبل ثيابهم مدة 40 سنة، وكأنه بيحافظ على الخلاص بصورة مستمرة وبيتمم فينا الخلاص بخوف ورعد. في أبعاد تانية لو تحب تشكل
0: يا حد القسيس، لكن أنا عايزة أقف عند نقطة مهمة قوي قوي، أنه مع كتر الوعود دي كلها الرائعة جدا الرب، ومع كتر صغر نفسه الأثقال، لكن الرب حابب أن يكون شعب بني إسرائيل دوت شعبه. لأنه قال حاجة كده، قال للرب في وقت من الأوقات، قال أنه مش من يعني أنا اخترتكم شعبي مش عشان أنتوا بتعملوا حلو، مش عشان أنتوا أفضل جميع الشعوب، مش عشان أنتوا عددكم كبير، مش أمال يا رب أنت اخترت ليه شعب بني إسرائيل؟ وده سؤالي حد رئيسي، ليه اختار شعب بني إسرائيل مع كل اللي بيعملوه، مع كل التمرد، مع كل التذمر، حاجات كتيرة قوي عملوها مع بات العجل، حاجات كتيرة قوي قوي، ليه اختار الشعب ده واداله كل الوعود الرائعة اللي حضرتك عمال تقول فيها؟
1: الرب لما اختارهم قال لهم يعني أنا لما حبيت أختاركم ليس لأنكم أفضل من جميع الشعوب، لكن أنتم الأقل عددا، صحيح. وانتم

0: الأقل إمكانيات وأنتم الأقل في كل شيء، حتى مش لأجل تقواك، لأن أنت بتقولي أنهم عبدوا البعل، وفي أرض مصر كان عندهم ثغر النفس والعبودية، ولأنهم انساقوا ورحبوا بآلهة الأمم وبأديان الأمم. لكن ليكون فضل القوة لله أن طبيعة الله بيختار الأقل والمزدرع والغير موجود. لكن المشكلة أنه صغر النفس والعبودية بتخلي الناس ما تسمعش لمواعيد الرب. أحيانا أصلي مع ناس ويبقى الرب مر حاجات عظيمة وكبيرة عاوز يصنعها في حياتهم، وفي الآخر يقول لك هو أنا مين عشان تقول لي المواعيد دي؟
1: أنا
0: هو
1: ولد
0: هو
1: يعني
0: أنا إيه في
1: زي
0: الخريطة
1: جدعون
0: علشان
1: وزي أرمية.
0: بالظبط تعتبرني أن الرب عاوز يحقق فيا مواعيد؟ فدايما تلاقي على لسان الناس صغر النفس وأنا خاطي والمرارة، ولو تعرف اللي جوايا بنتكلم عن اللي جوانا أكتر من اللي جوه قلب الرب تجاهنا.
1: لأنه بنركز على العبودية الوقت الطويل، لأنه أحيانا لما الواحد بيبقى عبد الوقت طويل
0: 400 سنة
1: المايند سيت بتاعه عقله خلاص يعني توازن مع او خلاص يعني تعود ان هو يقول صفه
0: أنا عبد.
1: العبد، انا خاطي، انا وحش، انا ما استاهلش، انا لكن الرب بيدعي المجد، يعني بيقول لجدعون رب معك يا جبار البأس، قال له ازاي بس وانا بعمل وانا بقى. كان في عز الضيعه وكان بياخد يسرق الحنطه، لكن الرب شاف فيه حاجه رائعه جدا. والرب بيقول لنا كده هو برضو انه انت ما تبصش لامكانياتك، ما تبصش لنفسك، بالعكس الرب اختارك مع انك مش بسبب انك حلو، لكن الرب بيختارك. مكتوب كده اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، فبرغم الخطيه برغم الضعف ايوه مات لاجلنا عشان بيحبنا.
0: عبودية وصغر
1: اتفضل.
0: النفس خلت الشعب دايما على المينيمم ويج، على أقل شيء في المعيشة،
1: بالظبط.
0: ياخد أقل من الأجر بتاعه، بيعامل نفسه دائما على أنه شخص مش مقبول، وكفاية علي أعيش أقل شيء في الحياة، مش لأنه هو عاوز كده، لأن عدوه حطه في خانة اليك اللي معرفش يطلع منها، أنه يعيش على المينيمم أو على أقل
1: أقل
0: شيء
1: حاجة.
0: في الراتب، أقل شيء في الحياة، أقل شيء في الوقت. دايما هو الدون والأقل في كل شيء. لكن وعد الرب لهؤلاء أن الرب يخرجهم بعظمة ويدخلهم إلى الأرض التي رفع أو وعد بها أن يعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذه الأرض غير أرض العبودية. إيه الأرض دي أو الأرض
1: ايه
0: الجيدة؟
1: الفرق بينهم؟
0: الفرق بينهم أن أرض العبودية بتدي لك المينيموم ويج أو أقل أجرة، بأكتر ساعات بياخدها منك، بأكتر مجهود بياخده منك، فيها استغلال سيء جدا،
1: صحيح.
0: لأنه منها اتبنت الأهرامات واتبنت القصور ومجد فرعون والتوابيت والشعب كله بالكرابيت.
1: وكان بيموت منهم كتير، أعداد كبيرة.
0: مات كتير.
1: صحيح.
0: لكن الأرض اللي تفيض لبن وعسل، بيقول أرض عين الرب عليها، أرض بتثمر من أول السنة لآخرها، مش هيمر عليها موسم جفاف، مش هيمر عليها حريق، بل دايما فيها فائض، وانت بتطلع من الفائض وزوايا الحقل لعمل الرب والفقراء اللي في وسطيك والمحتاجين. الأرض دي عين الرب ساهرة عليها طول السنة، مفتوحة عليها. فالأرض دي بعيش فيها بعنايته، بحمايته، بجوده، بإكرامه، ومضمونة الصبر ومضمونة الإنتاج 24 ساعة 7 أيام لمدة 12 شهر. فبعيش فيها بالضمانات الإلهية مش باستغلال الإنسان دي.
1: ده صحيح. حل أسيس. وبعد ما كانوا عبيد في أرض مصر بقيوا ملاك
0: بالظبط
1: في أرض الموعد، أرض كنعان. وبعد ما كانوا بيدوبك بيقضوا أكلهم وكانوا فقراء بشكل جامد قوي، لدرجة ان هم كان في يعني حتى فرعون ابتدى يقلل اكتر الأجرة
0: يزود
1: ويزود
0: عليهم
1: اكتر
0: الثقل.
1: النير والثقل. بالظبط. لكن هم في أرض كنعان، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، هم فعلا الملاك والمالك، بياخد كل الخير بتاع الأرض زي ما حضرتك عارف، وبيتمتع بثمر هو يمكن هو ما تعبش فيه، لكن هو ده
0: بالظبط.
1: فيض إلهي من عند الرب.
0: الحقيقة قبول الشعب للمرارة لأول مرة وقبول السياط فتح الطريق

0: العبودية قاسية، درجة وصلت بفرعون أنه يقتل كل مولود ذكر. فقبولي للمرة الأولى للثقل والأحمال بيضيع حياة الشخص، بيضيع حياة عائلات، وبيضيع حياة الأبناء والأولاد المولودين زي ما كان موسى. لكن أم موسى لم تقبل هذا الوضع وكانت تراقبه من بعيد، وحين أضجعته في مزود أو في بعض الأعشاب وكان عينها عليه، كان عندها ثقة أن لا تخضع لأمر فرعون. فكانت سيدة بتخرج من قيود فرعون وبتقدم ابنها للمسيح، وصار أهم شخص في أرض مصر ابنة فرعون، الوارث لفرعون. دي كانت بين الشخصيات القلائل اللي رفضت المر والعبودية والأحكام الجائرة.
1: شكرا لك حضرة القسيس، وهنستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين عن القدرات الإلهية في أنية خزفية بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: مرحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة والقناة الكرم.
1: شكرا لحضرتك. وحنقرأ أعزائي المشاهدين من سفر أرميا الإصحاح 32 من ابتداء من العدد الأول. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا، هي السنة 18 لنبوخذ نصر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان أرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب، هأنذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها. وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده يقول الرب. إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. فقال أرميا كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حمنائيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حق لي الذي في عناثوت، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلى حمنائيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوس الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حمنائيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوس، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين.
0: تحب نستكمل؟ نكتفي. احنا بنكمل.
1: طيب يا ترى ان هو ايه القدرات الالهيه اللي اتكلم بيها وشهد بيها ارميا وهو في السجن؟
0: ارميا يعني السجن ايام ارميا كان صعب جدا
1: طبعا،
0: لانه كان بيدلوه بحبل، وكان بيبقى نص جسمه تقريبا في الطين، والنص الثاني اللي هو شويه يعني الدنيا ضلمه، كان وضع صعب جدا. حتى لما حبوا يطلعوه كان لازم واحد من العبيد أو كان عبد في المملكة، وهو بيطلعه كان بيحط الحبال تحت باطه ويشده لفوق علشان ياخد قوة إنه يطلعه. فالفكرة هو محبوس، كان بيستمر عليه الضغوط، والضغوط بتزداد من صدقية ملك يهوذا اللي بيقول حبسه لأنه قال له
1: يعني سبب الحبس
0: إنه ملك بابل، إن صدقية ملك حبسه، لماذا تنبأت وقلت أدفع هذه المدينة لملك بابل. الحقيقة لو واحد في وضع أرميا هو في وضع لا يحسد عليه، لأن الوضع طيب.

0: كلمة حلوة للملك، طب حاول يعني تعالج المواقف المتأزمة وتطلع من الحبس اللي انت فيه، وقول له جلالة الملك، تحيا الملك، قول كلمات مدح، يعني مش ان الرب حصر المدينة. انا عاوز اقول انه
1: بس كان بيقول الحقيقة يا حضرة
0: نبي
1: القسيس وهو اللي
0: امين
1: شايفه، كان
0: بالظبط.
1: أمين بالظبط.
0: احيانا الامانة في كلمة الله بتبقى مكلفة جدا،
1: طبعا
0: لكن مقابل الامانة دي ازاي الرب كان بيطلقه من الحبس، انه بيقول له وانت في الحبس دون انا هبعت لك ابن عمك هيبشرك بشارة كويسة، وبيقول لك انت هتكون مالك مش مسجون. فلما ارسل لي اللي هو حنمائيل ابن عمه دون، وقال له ليك حق الفكاك وليك حق الارث، فالسجن ما حرموش من الميراث وما حرموش من حق الامتلاك، ولكن قال له اشتري لنفسك حق، لي ليك حق الفكاك والشراء. فالمهم في دار السجن كان بيبيع وبيشتري وبيتصرف كإنسان بيمتلك حقل جديد وأرض جديدة، لم يكن لديه الإمكانيات المادية، ولكن بنشوف الله وهو يعني لما باخد حقي في الظلم، لك حق الإرث ولك الفكاك، فعلمت عرفت أنها كلمة الرب. دايما الرب بيجي برد الحق المسلوب حتى لو الإنسان اتظلم أو اتحط في السجن أو اتحط في وضع ازدراء من الملك صدقية، لكن بيجي الرب في ألامك ويقول لك أنت كمؤمن وشخص بتتنبأ، تنبأ بالفكاك، تنبأ بالإرث، ما تسمعش للأصوات المحيطة اللي حطتك في هذا الموقع. فقال له عرفت أنها كلمة الرب. ليه عرف أنها كلمة الرب؟ لأنه دايما الرب في صالحك، ودايما الرب بيتقدم بينا للأفضل، وبيقول كتبت الصك، ختمت، أشهدت الشهود، وزنت الفضة بموازين. فهو تصرف كشخص مالك وبحرية كاملة، وكأنه يمتلك الفضة ووزن، وتمم الصفقة وهو بعد في السجن من وجه صدقية. فمهما يضع علينا العالم من ضغوط وحرمانات وقيود وضربات، ولكن بنتعلم من أرميا أن أنا بتصرف في التجربة في حقي كمالك، لي حق إرث، لي حق فكاك، محدش يستبنى حقنا في المسيح.
1: فعدد 17 بيقول كلام رائع جدا، بيقول آه أيها السيد الرب، ها أنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعثر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم. الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. وبيكمل قد إيه خرج، إن هو خرج بني إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة. ما هي أيضا القدرات اللي كان الرب بيعملها في شعب بني إسرائيل؟
0: سهل، الرب أخرج الشعب على يد موسى من مصر من الأثقال والعبودية، وأيضا استخدم أرميا في إخراج الشعب من تحت أسر نبوخذ
1: الملك صدقية،
0: أيوة، والأسر والسبي. إزاي ده وهو في السجن؟ فبيقول له وهو في السجن كده هو زي ما أنت استلمت صك الشراء والفكاك دون، والرب صنع وكل الحاجات اللي انت بتتكلم بيها دي، هذان السكين، السك دون اللي يبقى معك في إناء من خزف. لاحظ ان الرب كان بيكلمه عن الإناء الخزفي وبقاء هذا السك، حق الفكاك وحق الشراء، زي ما الرب اشترانا وفكنا من قبضة إبليس، ده موجود في إناء خزف. الإناء الخزفي هو أنا وإنت وكل مشاهد وكل مشاهدة، بيقول له خلي حقك في المسيح موجود في هذا الإناء الخزفي ليبقى أيام كثيرة. طب وده رمزه إيه؟ وده إشارته إيه؟ لو أنا بحتفظ بحقي في المسيح ولا يخسرنا أحد الجعالة، وحقي في المسيح بقوة الله محروس ومحفوظ وبنادي بحقي فيه، ده بيتحول لحرية كل الشعب، لأن اللي عمله أرميا بعد كده دوت كان رمز اللي هيعمله الرب في كل الشعب. هكذا قال الرب إله إسرائيل.

0: سيشترون بعد بيوت، وانت اتفكيت في سجنك وبتتصرف كأنك مالك وليك حق الإرث والشراء، ده كمان وانت بتحط ده في الإناء الخزفي، بتحط حق اللي ادهولك ربنا في إناءك الخزفي، ده هيفك الشعب كله وهم زيك هيشتروا بيوت وحقول وكروم في هذه الأرض، في أرض سبيهم، في الأرض اللي كان رافض فيها الملك صدقية كلام الرب، في أرض الكذب وفي أرض عدم الأمانة وفي أرض السبي. اللي أنا بعمله معاك ده يا أرميا مثال اللي هعمله مع الشعب كله. فأنا بقول إن إحنا كنيسة الرب اللي هي عمود الحق وقاعدته، لما بنحتفظ بحقوقنا في المسيح وبنحط هذه الحقوق في الإناء الخزف في حياتي وحياتك، الرب عايزنا نتكلم بالحق ده لكل الناس والحق ده لكل الشعب، واللي أنا اختبرته في شراء الرب ليا وفكاك الرب ليا من قيوده هيبقى حق عام لكل الناس، ونذهب للعالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها، لأن ما صنع الرب من عقد خلاص وصنع الرب من تأمينات في أنية خزفية تصير مثال لكل الشعب.
1: ده صحيح حر القسيس. إذن مهم قوي أعرف أنا بعبد مين وأثق بمين. وطبعا بنشوف قد ايه الكتاب المقدس بيذكر لنا سجل رائع جدا لتاريخ الله مع شعبه، شعب بني اسرائيل، وبعد وفي العهد الجديد شعبه الذين امنوا الذين ولدوا ليسوا من دم ولا من لحم بل من مشيئه جسد او رجل، لكن من الله اللي هم قبلوا المسيح في حياتهم، دول بقوا شعب الله المختار. قد ايه مهم قوي اعرف انه الاله القديم لنا ملجا والاذرع الابديه من تحت، زي ما كان مع شعب بني اسرائيل وعمل قدرات غير عاديه وكان هو الكنز، ويمكن بيقول لنا كده ولكم هذا الكنز في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. احنا اواني خزفيه لكن الله هو الكنز اللي جوانا، وهو ده اللي بنحافظ عليه طول الوقت، ان هو دايما معانا ودايما محوطنا ودايما في حياتنا. لكن بيكمل بيقول برضو بعد كده، هو بيمد، أنا بحس أنه دي قصيدة، بيقول بيذكر عجائب الله وقد إيه إلهنا وبيوصف في الله. فبيقول إيه حضرتك؟
0: بيوري أن الله بنفس، يعني هو مش بتاع زمان اللي تعامل في أيام موسى، هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه اللي بيخرج بزراع ممدودة، ونفس الإله الذي لم يتغير، اللي بيقول يعني رغم انه في حرب هنا بزراعة ممدودة ومخافة عظيمة، الله بيتكلم بنفس الكيفية، ويقول اخرجت شعبك من ارض مصر بآيات وعجائب ويد شديدة وزراعة ممدودة واعطيتهم هذه الارض التي حلفت لأباك. وكأنه تصرفات الله في الارض ما بتتغيرش لا من زمن لزمن ولا من جيل لجيل، لكن دايما بيقول لك انا مش بعطي العطايا بحسب قدراتك ولا بمقدار الجيش اللي معاك ولا بمقدار الفلوس اللي معاك، لكن بزراعة ممدودة وبيد قوية قديرة. ده الإعلان اللي الرب كان بيعلنه للشعب من جيل لجيل، أيام أستير، أيام نحمية، أيام عزرة، أيام العهد القديم، وأيضا في العهد الجديد لأننا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنه الرب لم تتغير في شيء من القوة، لم يصيب هذه القوة أنيميا ولم يصيبها ضعف، لكنها حاضرة الآن للخروج بينا من كل شر. لكن إيه السبب في أنه محدش بيسمع؟ لأنه لم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، ولا هذه المتارس أتت على المدينة. يبقى إيه السبب أن الناس كتير مش شايفة بتقول الكلام ده وهمي والكلام ده خيالي؟ لأنه لحد عاوز يسير أو يسمع الصوت، لذلك دفعت المدينة ليد الكلدانيين.
1: إذن قدرات إلهية فينا نحن الأواني الخزفية ليقوم فضل القوة لله لا منا. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك في كل الحلقات لمجد اسمه.
0: يباركك الرب دكتور.
1: أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

من الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على بلدة أورشليم القدس، سأتحدث عن أهمية صلب يسوع المسيح.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الجميل الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح. من هذا الجبل المسيح بكى على أورشليم ورث على أورشليم وحذر أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ومرة أخرى قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي، هو ذا يترك لكم بيتكم خلاصا. كان عم بحذر وعم بنبه إنه رئيس السلام رب السلام أجا لمدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح، وبصلي في هذه الحلقة تدرك هذا المعنى والمغزى العميق الروحي لهذا العمل الجليل العظيم اللي قام به يسوع المسيح، له كل المجد. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.
1: وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: يسوع كان قريبا من المدينة. وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه:
3: هو ذا ابنك.
0: ثم قال للتلميذ:
3: هو ذا أمك.
0: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال:
4: أنا عطشان.
0: وكان إناء موضوعاً مملوءاً خلاً، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال:
4: قد أكمل.
0: ونكس رأسه وأسلم الروح.
5: أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل دراستنا وحديثنا من جبل الزيتون عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح. طبعا لما بوقف على جبل الزيتون وأنظر إلى المدينة الجميلة أتذكر كل الأحداث. إحنا تكلمنا عن أحداث الصلب المروع والمحاكمات وكيف حكم بيلاطس على يسوع المسيح، وطبعا جلدوا وألبسوه تاج الشوك، وبعدها حمل الصليب وصار في طريق الآلام في درب الصليب إلى خارج أسوار أورشليم عند مكان يسمى جلجثة، وهناك صلب يسوع المسيح ومات فعليا، مات فعليا. وطعنوا بالحربة، نزل دم وماء، ثم أنزلوا الجسد ووضعوا الكفن عليه ووضعوه في قبر منحوت في الصخر، ودحرجوا حجر عظيم، ثم الختم الروماني والحرس الروماني، لكن المسيح قام. فأهمية صلب المسيح مهمة جدا. أريد أن أؤكد إنه المسيح فعليا صلب ومات على الصليب.

أقول تتميم لنبوات عديدة في العهد القديم اتكلموا عن موت يسوع المسيح، مثلا أنه عظم من عظمه لا تكسر، نبوة عن الطعن بالحربة. ثم في مزمور 22 داود بيتكلم 1000 سنة قبل الحدث، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون، حتى الصرخة على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. والنبي إشعياء كأنه يصور لنا حدث الصليب فعليا. وواحدة من أعظم النبوات اللي بتتكلم بالتسلسل عن حياة المسيح وموت وخراب الهيكل هو النبي دانيال. فنرى العديد من النبوات اللي تنبأت عن ولادة يسوع، حياة يسوع، كمال يسوع، عن طبيعة يسوع، هوية يسوع، آلام يسوع، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، حتى مجيئه الثاني. فأهمية موت المسيح هو تتميم لنبوات، مش بس العهد القديم، حتى في العهد الجديد. الملاك اتكلم لمريم، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الرب يسوع نفسه مرارا وتكرارا اتنبأ أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم ويصلب ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث. اتكلم أيضا من خلال الرموز في يوحنا 3، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. مرة ثانية يقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، كان بيتكلم عن هيكل جسده. هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ثم قال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهكذا نبوات ورموز كلها تمت في شخص المسيح، مما يجعل أهمية الصليب أهمية عظيمة جدا. شيء ثاني، أهمية موت صلب وموت يسوع إنه هو الهدف الرئيسي للتجسد. يعني المسيح أخذ جسد لكي يموت على الصليب، يسوع أي يخلص. فموت يسوع المسيح كان هو الحل الإلهي، حل للمعضلة، معضلة الخطية، وهي أيضا العلاج الإلهي. فهو حمل الله الذي تمم خطة الفداء من خلال صلبه وموته وقيامته في أورشليم. فإذا موت المسيح هو العلامة، هو السمة الأساسي للإنجيل، لأنه لا يوجد إنجيل بدون موت المسيح، ولا يوجد صلب بدون إنجيل. فمحورية الإنجيل وأساس الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية ترتكز على الفداء، على موت وقيامة يسوع المسيح من الأموات. وهذا يجعل المسيح متميز، لأنه بتتمحور رسالة الفداء حول يسوع المسيح طبعا للحياة الأبدية. فإذا أهمية موت يسوع المسيح هو أساسي للمسيحية، وهو أساسي لخلاص الإنسان. مثل ما ذكرت أقتبس كلمات يسوع، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا عن أهمية صلب وموت المسيح من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القديمة. وطبعا منتذكر كل أحداث الصلب اللي تمت تتميم لنبوات في هذا البلد، واللي كانت الهدف الرئيسي لتجسد يسوع المسيح، لأنه كان الحل الإلهي والعلاج الإلهي للخطية. وقلنا أنه أساسي يعني جدا، لأنه أساس المسيحية أساس الكرازة بالإنجيل، وموت المسيح أساسي لخلاصنا. فأهمية موت المسيح أرضت عدالة الله، فكيف لحل المعضلة بين العدالة وبين المحبة، بين البر والرحمة؟ فإذا يسوع المسيح اللي جمع التوازن في الصفات الإلهية، لأن الله محبة فهو يحب الإنسان يبحث عن طريقة ليخلص الإنسان، ولكن لأن الله عادل ينبغي أن يدين خطية الإنسان. فجاء المسيح تجسد بلا خطية، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فبموت يسوع المسيح أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية عندما قال قد أكمل، وبنفس الوقت كفر كإنسان كامل، كفر عن كل خطايا البشرية، لأنه مات بديلا عنك وعني، تحمل العقاب، سدد الدين، ومثل ما ذكرت مات كفارة، غطى عيوبنا، ستر على خطايانا، وكان بديلي أخذ أثامنا وأعطانا بره، حتى اتحمل اللعنة حتى وصار لعنة حتى أنت وأنا نتبارك من خلال موت يسوع المسيح. مكتوب الذي لم يشفق على ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. فكل الآلام والقصاص والعذاب والنيران غضب الله وضعت على يسوع المسيح، لأنه حمل كل خطايا البشرية في جسده، ولكن أكمل هذا العمل وسدد الدين، وفى المطلب الإلهي. فإذا أحبائي، من أجل هذا نحن نحب يسوع المسيح، اللي أنقذنا من الموت وأعطانا حياة، اللي أنقذنا من الظلمة ونقلنا إلى النور، اللي أنقذنا من جهنم من جحيم النار، حتى يكون لنا علاقة شخصية حميمية مع الآب. من أجل هذا أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح صار الدافع للتكريس، إنه أصبحنا مكرسين مخصصين مفرزين لخدمة الرب. نحاول أن نضحي بكل شيء لأنه ضحى من أجلنا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. بالحقيقة إن أهمية الصلب هو السر اللي بنتحمل فيه الاضطهاد في هذا العالم. كم من الناس اللي آمنت بيسوع، كم من العابرين اللي اختبروا محبة يسوع واختبروا موت وقيامة يسوع في حياتهم، أصبحوا يواجهون الاضطهاد بصدر مفتوح وبفرح وبكل سرور، مستعدين لاحتمال كل المشقات وكل الاضطهادات من أجل اللي أحبنا. شيء آخر، الصليب وأهميته هو أساس لشركتنا مع الله. لا توجد شركة مع الله بدون عمل الصليب. فهذه الشركة من خلال عمل المسيح، إذ أصبحنا في عائلة الله، أصبحنا جسد المسيح، عروس المسيح، كنيسة الله، وصار في عنا الشركة مع الآب ومع بعضنا بعض.

بعضا. ثم أحبائي، أهمية صلب وموت يسوع المسيح في غاية الأهمية، لأنه استرد الصورة. عارفين الصورة اللي تشوهت في آدم الأول في الجنة، جنة عدن، عندما أخطأ المسيح بموته على الصليب وبقيامته، استرد الاعتبار واسترد هذه الصورة. لأجل هذا أحبائي نحن نفتخر بالصليب.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا وحديثنا عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح من جبل الزيتون من أورشليم القدس، الأحداث اللي تمت في هذه المدينة. فالسؤال، ماذا يظهر لنا الصليب؟ عدة أمور. الصليب يظهر لنا قلب الله، محبة الله، غفران الله، قوة الله، وحكمة الله، حكمة الصليب. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بالحقيقة لما ننظر إلى الصليب نتعجب من هذه المحبة العجيبة، المحبة الأزلية، المحبة الغير محدودة من قلب الله للجنس البشري. فالمحبة هي طبيعة الله، وجمال وقمة هذه المحبة نراها في الصليب. شيء ثاني أحباء، من ناحية أخرى، الصليب يظهر لنا بشاعة وفظاعة الخطية. الصليب بيظهر النتائج المرعبة للخطية. فمجيء يسوع المسيح لأنه لا يريد أن يهلك الناس، بل يريد أن الناس تتمتع بالحياة الأبدية. ولكن الخطية شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل الحياة والكيان وفي البشر، وكل شيء تلوث، حتى تصور الأفكار، في كل الأفكار صار في ضلال، صار في خطية، ظلمة، فساد، بؤس، شقاء، يعني مهما تسلم كله ضربات شيطانية ولعنات. فالصليب فضح، أظهر بشاعة الخطية. الصليب يظهر التوازن، بعدها كمان مرة، بين العدالة الإلهية وبين الرحمة الإلهية. فالصليب هو الحل، هو العلاج الإلهي. يسوع المسيح الكامل، ابن الإنسان الكامل، الفادي الكامل من جنس الإنسان، غير مخلوق، مولود بلا خطية، لأنه الحمل بلا عيب، يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ولأنه ابن الله استطاع أن يسر قلب الله، أن يرضي الله، أن يوفي عدالة الله، ويوفي أيضا المطالب الإلهية. وهنا أحباء الصليب هو التوازن بين العدالة والرحمة. الصليب أيضا أحبائي هو الوسيلة الوحيدة ليصالح الإنسان مع الله. فالله سمر خطايانا في المسيح يسوع، والمسيح أخذنا إلى الآب حتى يصالحنا بدم صليبه، دفع عقاب خطايانا حتى نتصالح مع الآب، فصار عنا في سلام. فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، مصالحا الكل، عاملا الصلح بدم صليبه، صالحنا نحن الخطاة مع الآب.

فصرنا من عائلة الله. شيء آخر، الصليب يعني يظهر أنه المسيح هو فدينا جوئيل، لأنه إنسان استطاع أن يكفر وأن يفدي الإنسان. ثم شيء آخر، الصليب يظهر أنه أساس غفراننا هو في الصليب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا.

فإذا الصليب أساس غفراننا، ثم الصليب هو أساس الدخول إلى محضر الله، إلى الأقداس، ومن ثم أيها الإخوة لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. عبرانيين إصحاح 10 والآية 19. شيء آخر مهم جدا، الصليب أو عمل يسوع المسيح على الصليب بالحقيقة أحضر اليهود والأمم ليكونوا عائلة الله، وهنا نرى الغرض الرئيسي من التجسد حتى يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، أو كما قال يسوع يوجد خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضا حتى تكون رعية مع راع واحد. فالصليب هو اللي عالج اليهود والأمم إن كون في عائلة الله، أصبحنا أعضاء المسيح، جسد واحد في المسيح، لنا جنسية سماوية، بيت الله، أصبحنا خليقة جديدة. طبعا ما يسمينا الكتاب إسرائيل الله، يعني الإسرائيل الروحي، والكتاب عندما كسر هذا الحاجز أصبح الإنسان الجديد، اليهودي والأممي في جسد المسيح، خليقة جديدة، عجينة أو طين جديدة إن صح التعبير، إنسان جديد. ثم الصليب أحبائي يظهر إنه الإنسان ذات قيمة عظيمة، ذات أهمية في نظر الله. نحن مخلوقون على صورة الله، موضوع عنايته، موضوع محبته، موضوع الخلاص، وموضوع الفداء. فنحن في المسيح طبعا أصبحنا ذات قيمة عظيمة، لأنه رد واسترجع الصورة الأصلية حتى نكون في المسيح، أبرار في المسيح، كاملين في يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أختم هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.

ما أجمل عمل يسوع المسيح على الصليب. هذا المكان المحبب على قلب المسيح جبل الزيتون وأورشليم. أحبائي، المسيح صنع فداء عظيم جدا. من أجل هذا نتعاطف مع يسوع المصلوب، بل الصليب هو أصبح العلاج للخطية، للذات، للشهوات، للعالم أيضا. مكتوب في غلاطية 22: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ثم أحبائي، في غلاطية 6:14 مكتوب: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فإذن صلب المسيح فعلا عالج مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أحبائي، من أجل هذا الصليب عالج مشكلة الخطية، مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. من أجل هذا أصبحنا نفتخر بالصليب. وفي الختام خليني أسرد بشكل سريع عن بركات الصليب. البركة الأولى الغفران، ثم بركة التبرير، بركة التجديد، بركة المصالحة، بركة التقديس، بركة الحياة الأبدية، بركة المكافآت الأبدية في السماء، بركة التمتع بمحضر الله، بركة الشفاء الإلهي. وأختم بآية قالها الرسول بولس: لأني لم

أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا بصلي من كل قلبي تختبر قوة الصليب وتختبر قوة الحياة الأبدية من خلال قيامة ربنا يسوع المسيح، والرب يباركك.

هل حد فينا فكر العطاء اليهودي ايه بدايته وايه نهايته؟ سؤال مهم، يعني اعتقد كلنا محتاجين نعرف اجابته، لان اعتقد ان احنا حاليا كمسيحيين في تدبير نعمة الله للأسف الشديد يعني محتاجين نراجع العطاء مقارنة بالعطاء اليهودي. يعني لو جيت قلت العطاء المسيحي المفروض يكون أكتر من اليهودي ولا أقل؟ المفروض يكون أكتر من اليهودي بكتير جدا جدا جدا. أرجع للسؤال بتاعي، العطاء اليهودي هل ليه بداية وهل ليه نهاية؟ الإجابة على هذا السؤال هتحتاج مننا شرح كتير قوي، بس مجرد أقول فكرة صغيرة عنوان يوضح الفكرة. خلينا أقول عبارة أتمنى أنا وحضراتكم نحفظها ونعرفها ونحاول نعيش العطاء، بس مش بحسب فكر العطاء اليهودي، لكن بحسب فكر العطاء المسيحي اللي الرب كلمنا عنه في أسفار العهد الجديد. فأقول أن العطاء اليهودي له نقطة ابتداء، وللعجب ليس له نقطة انتهاء. أقول تاني، العطاء اليهودي له نقطة ابتداء لكن ليس له نقطة انتهاء. يعني اللي أنا بقوله، يعني العطاء اليهودي له نقطة ابتداء وهي العشور وليس العشر. احنا فاهمين غلط ان العشور في العهد القديم هي نسبة 10%، لكن اللي يقرأ العهد القديم هيعرف ان كان اليهودي بيدفع 3 عشار مش عشر واحد، 3 عشار بيشكلوا مش أقل من 22 أو 23%، مش 10%. دي كانت نقطة ابتداء. يعني لما أقول اليهودي بيبتدي بإيه؟ بيبتدي بالعشور. والحاجة الغريبة، غير العشور بيدي كذا حاجة تاني. يعني مثلا في لويين 23 عدد 22 كان عنده وصية من الرب إن يسيب زوايا الحقل ما يحصدهاش. وعنده وصية تانية في سفر التثنية أصحاح 24 من عدد 19 لعدد 23، إنه لو هو بيحصد وبيربط حزم للمحصول اللي حصده ونسي حزمة ولا اتنين ولا أكتر يسيبها. والحاجة التانية، وهو بيقطف السمر من الأغصان لو نسي غصن ما قطفش السمر بتاعه ما يرجعلوش تاني. حاجة غريبة جدا. لا ده مش بس كده، في سفر اللاويين أصح 25 من عدد 4 لعدد 7 كان في وصية للرب للشعب أنه يزرعوا الأرض 6 سنين وييجوا في السنة 7 ما يزرعوهاش. بس الحاجة الغريبة كانوا بيلاقوا أن الأرض في السنة 7 بتزرع وحدها وأحيانا بتجيب ثمر. فبيقول أن اللي يطلع في السنة 7 لازم اليهودي يسيبه ما يجيش ناحيته. الكلام ده في لاويين 25 من عدد 4 لعدد 7. لا ده مش بس كده، لو واحد اتزنق وراح استلف من أخوه أو من قريبه أو من واحد صاحبه في الشعب اليهودي استلف مبلغ معين، الحاجة الغريبة إن الرب بيوصي الشعب إنك تسلف أخوك من غير ما تنتظر إن هو يسدد. يعني هو قدر سدد يبقى أمين، ما قدرش يسدد ويكون مش قادر إنه يسدد برضه أمين. الكلام ده هنلاقيه

في سفر التثنية أصحاح 15 من عدد 7 لعدد 11. لا ده مش بس كده، ممكن لو هو ما سددش لغاية 7 سنين يجي في السنة السابعة ما يطلبوش أبدا بالقرض اللي هو خده منه أو السلف ده، غير بقى حضرتك غير الذبايح اللي بيقدمها المختلفة، غير التقدمات، غير النذور، غير النوافل، غير البكورات، غير الأبكار، يعني مفيش إنجاز التعبير تحديد ولا نهاية للعطاء اليهودي. فهو يبدأ بالعشور ويعمل كل اللي أنا قلت عليه ده. لا ده مش بس كده، لما تيجي المواسم أو تيجي الأعياد في سفر التثنية أصحاح 16 يقول حاجة غريبة جدا، إنه كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاه. تثنية 16 من عدد 6 لعدد 17، يعني كمان في المواسم والأعياد بيعمل إيه؟ بيقدم. تخيل بقى حضرتك لو فكرنا نحسب كل ده يطلع كام؟ أقول تاني أن العطاء اليهودي له بداية ولكن ليس له نهاية، وللأسف إحنا العطاء المسيحي وضعنا له نهاية مش بداية، لا ده إحنا وضعنا له نهاية اللي هي 10% فقط، وهذا أبعد ما يكون عن كلمة الله. دعونا نتشجع، فنحن في العطاء المسيحي وفي تدبير نعمة الله يجب أن يكون عطاؤنا أكثر جدا جدا بما لا يقاس من العطاء اليهودي، فدعونا نعطي.

سكت الكلام، اتخنق الترنيم في قلب الألحان. مؤمن وجواه إنسان قاعد في اجتماع النسيان. المرنم مسك عوده بيعزف والمؤمن في قلب الهموم غرقان. اصحى فوق من غفلة الزمان، علي صوتك رنم ارفع الألحان، غني افرح ده إلهك إله الزمان. لسان حالي مش قادر أرنم، مهموم مغلوب مهزوم مش قادر أتكلم، والمشاكل وحياتي مش قادر أسلم. نسيت الفرح نسيت الهتاف، عايش في جرح وحياتي جفاف. قلبي حزين مش عارف ليه، مر السنين اتحفر فيه، والجرح والأنين غالبين عليه. لسان حالي مش قادر أرنم، مش قادر أفرح، مش قادر أتكلم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سمع

فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك،

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقات برنامجكم نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد نتعايش مع ظروف الأسر والأسئلة والمتاعب اللي بتقابلنا أثناء رحلة الحياة. وفي الحلقة دي الحقيقة بيواجهنا سؤال هام جدا مرسل من إحدى الزوجات، تذكر في رسالتها: لقد عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي بسبب سماحه لأمه بالتدخل في شؤون بيتنا. أحاول أن أعرف كيف أتصرف، لا سيما وأن بيتنا على وشك الانهيار. بشكر جدا الزوجة الفاضلة اللي كتبت، وبعتقد أن ده مش سؤالها هي بس، لكن ربما سؤال الكثيرات. وفي مستهل الإجابة أحب أوجه الانتباه إلى الوالدين اللي مرات كتيرة يكون غايتهم طيبة وبسلامة نية وبكل حب وإخلاص، بيحاولوا يتداخلوا في شؤون البيت الجديد، الزوجة الجديدة، الزوج الجديد، ومع سلامة النية لكن قد يخطئوا الوسيلة. والحقيقة لما الكتاب المقدس يذكر أربعة مرات يؤكد الكتاب على ذكر هذه الحقيقة: ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونا الاثنان جسدا واحدا. كلمة يترك هنا مش مقصود بها طبعا أبدا الانفصال، لكن مقصود بها الاستقلال. الاستقلال في الأمور المادية، الاستقلال في حياته الاجتماعية، دائرة حياته الشخصية، الاستقلال حتى في طريقة الحياة وطريقة مجرياتها، استقلال حتى في مكان السكن. مشاكل كتير جدا بسبب السكن المشترك مع الوالدين، اللي مرات بسبب الظروف الاقتصادية الأب جهز للابن سكن في نفس البناية اللي فيها الأم. مرات كتيرة الأم اللي هي الحما بتكون بتقصد كل خير، لكن ما بتعرفش إزاي تفصل ما بين ابنها اللي كان أعزب في حضنها في البيت وما بين ابنها اللي تزوج وأصبح في حضن امرأة أخرى.

وأنا عايز أشير إلى موضوع الحبل السري. الحبل السري اللي يكون بين البيبي والأم هو مصدر حياته وغذاه طول فترة وجوده في بطنها. لكن مجرد أن يولد هذا الطفل ويصبح إنسانا كاملا، لابد من قص هذا الحبل السري حتى يستطيع هذا الإنسان الجديد الكامل أنه يعيش حياة مستقلة، ليست انفصال وقطع وإنما استقلال. في بعض الرجال بالرغم من أنهم كبروا وتزوجوا، لكن يبدو أن الحبل السري نفسيا ومرات أيضا اجتماعيا لم يكن قد انفصل، حتى أنه بعد الزواج يصر باستمرار على أخذ رأي والدته أو زيادة التردد على والدته، والأم بالتالي بتتدخل في شؤون الأسرة الجديدة، الأمر اللي بيتعب ويتعس الوضع الزوجي في البيت الجديد. عايز أقول للزوج، اجتهد أنك تضع حدود للوالدين بمحبة، ضع حدودا لوالديك بمحبة. الوالدين لا يصح أبدا أن نزجرهم أو نغضبهم أو نحزن قلوبهم بكل الصفات، لا يمكن. الكتاب المقدس وهو بيضع الوصايا العشر بإصبع الله، وصية من ضمن الوصايا العشر ركزها الله وخصصها لإكرام الوالدين: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. من ضمن الإكرام للوالدين إن أنا أضع عليهم حدود حتى أحافظ على سلامة العلاقة والعشرة بينهم وبين شريكة حياتي وأولادي في المستقبل. بعض الأمهات يظنوا إن الزوجة الجديدة اللي دخلت البيت، اللي أصبحت أم لبيبي، لا تعلم شيء، فبتحاول الأم توجه وتعلم. مطلوب التوجيه، ده شيء رائع جداً، لكن بعد التوجيه والنصح يجب أن تعطي الحماة فرصة لزوجة ابنها أنها تتعلم ولو حتى من أخطائها. في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني في الكتاب المقدس يقول الكتاب عن العجائز والأمهات من بخصوص الحدثات أن ينصحنا. وظيفة الأم أو الحماة تقدم نصيحة فقط، وعند النصيحة تقدمها بحب وتترك فرصة للزوجة أنها تمارس حياتها. على الزوج أيضا أنه يحمي زوجته إذا لاحظ تداخل أكثر من المطلوب من والدته في شؤون البيت والحياة الخاصة. وعندي بعض النقاط، خليني أسميهم الوصايا العشر للبيت المستقل، الوصايا العشر. الأمر الأول: اكرم والديك ولكن ليس على حساب بيتك. اكرمهم لكن ليس على حساب سلامة وحرية أسرتك. الأمر الثاني: ضع حدود للوالدين إن لاحظت أن الأمر يتطلب إلى ذلك. حط حدود للوالدين بحب، هذا سيساعد على استمرار العلاقة طيبة في المستقبل. الأمر الثالث: مشاركة الوالدين فيما يمكن مشاركتهم به فقط. أشارك الوالدين في حدود ما يمكن أن أشارك به، نجاح أولادنا، ظروف طيبة في البيت، أمور كثيرة. إذا كانت في بيتي بعض الأمور المؤلمة لا يصح مشاركة الوالدين بهم، لأن الوالدين بالقلب الطيب الأمين المحب الطاهر المخلص ياخدوا المشاكل على عاتقهم وعلى أعصابهم. تنتهي المشكلة في بيتي لكن مازال الوالدين لا ينامون ساعات الليل يفكرون في أمور بالنسبة لي قد انتهت. أو حتى في وجود مشاكل خاصة في العائلة لا يصح مشاركة الوالدين بها، لأن دي من خصوصيات الأسرة لا يصح أن تخرج خارج نطاق العائلة. عدم زجر الوالدين أو إغضابهم أو إحزان قلوبهم، لكن توجيه وتقديم رغبات الشخصية بطريقة مهذبة ولطيفة. يعني ممكن على

الزوج ان يعلن او يوجه امه بطريقه دون ان ينقل اليها ان دي رغبه زوجته، حتى لا تتحمل الام نفسيا ضد الزوجه. امر اخر للزوجه، تعلمي ان تقولي لا بلطف في بدايه حياتك الزوجيه. الاخت هنا بتقول عشت سنوات في مراره. الحقيقه ما اقدرش اعفيكي من المسؤوليه، لانه في السنوات الاولى بل الشهور الاولى بل الاسابيع الاولى اذا طلبت الحماه شيء ليس على رغبتك، لا يتناسب مع تكوينك النفسي واسلوبك وذوقك، يفضل بلطف اول مره تقولي لا، تعيشي مستريحه العمر كله عن انك تصمتي كنوع من الذوق والادب والتحمل والاجل مشاعر الزوج، والنتيجه عشت سنوات في مراره وغضب تجاه زوجي. هو مش الزوج اللي اساء اليك هي امه، مش الزوج اللي ضايقك هي امه، لكن النتيجه الحتميه المشكله باتت عندكم داخل البيت. كان يفضل من الاول توجيه زوجك، وان لم يوجه بلطف وادب وحب كلمه لا تريحك العمر كله. لا داعي للسكن المشترك مع الوالدين حتى ولو كانت الظروف الاقتصاديه صعبه، يفضل السكن في كوخ صغير في عش بسيط مستقل بحريه تامه عن الوجود في قصر مع الاهل، والنتيجه تداخل في شؤون الشخصيه وتداخل في الاحتياجات وتداخل في المصروفات، حتى انه في بعض العائلات ما بيعرفوش يحطوا ميزانيه لاحتياجاتهم الشهريه بسبب السفره الممدوده هنا وهنا، وما فيش حدود ايضا لمصاريف الاولاد. امر اخر، الاستقلال وليس الانفصال. لا يصح ابدا ايضا للزوجه انها تفكر من قطع زوجها من اهله. هذا ليس فكر سامي وليس فكر ناضج، بل بالعكس الاهل دول هم الجد والجده لاولادنا في المستقبل، وهو امتداد ايضا للعرق وللعرف في البيت. مهم جدا ان العلاقه تكون وطيده وثيقه طيبه، كل في حدود مكانه وبيته ومسؤولياته. وقت رائع جدا اللي بيقضيه الاولاد عند اجدادهم، من اسعد اوقات بيقضيها اولادنا لما يسافروا ويقضوا عند الجد من هنا او من هناك وقت الاجازه الصيفيه. فاحرصي على انه لا يتم انفصال بل استقلال. امر رقم 9، لا تنسوا غايتهم الطيبه حتى وان اخطاوا الوسيله. مفيش اب او ام الا في كل حياته يريد انه يسعد ابنه او بنته، ودايما كده الوالدين عندهم سلامة النية، لكن قد يكون هناك اختلاف في اسلوب الحياة. قد يكون عند والدينا اختلاف في المدرسة اللي طلعوا فيها وتربوا فيها، اسلوبهم في الحزم، اسلوبهم في الدقة الشديدة، طريقة اختيارهم تختلف، طريقة تفكيرهم تختلف. كل هذه الأمور يجب أن يتسع صدرنا لها ولا نتضيق أبدا بأسئلتهم الكثيرة، مع ملاحظة وجود حيز نتعامل فيه مع الوالدين. الأمر العاشر والأخير، أعطوهم وقت كلما أمكن. كلما أمكن أعطوا الوالدين وقت، وهي فرصة لإكرامهم طيلة فترة الحياة. عايز أقول للزوجة المسيحية، خذي من حماتك أم ثانية لك، اكرميها وحبيها زي إكرامك لماما وإكرامك لأهلك. وأنت أيضا احمي زوجتك من أي شيء يضايقها حتى لو كان من ناحية الأهل، واكرمها كما أوصاك الكتاب، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أصلي من أجل حياة هادئة هانئة موفقة، والرب يبارككم ويبارك والديكم ويبارك أولادكم وبناتكم. ما تنسوش تكتبوا لينا في البرنامج بالوسيلة المريحة ليكم، ارسلوا رسالة SMS أو على البريد العادي بريد إلكتروني.

التليفون الوسيلة المتاحة إليكم. نفرح قوي تكتبوا لينا، وإحنا بنتمنى لكم أسرة أفضل والرب معكم. تعرض أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي، يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعده. هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتويه ويحتضنه. إن لم يعالج صح جذريا قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياته. نتصرف إزاي؟

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. لو أول مرة بتشاهدنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل كتاب.com. لو عايز تراسلنا ابعت لنا على الايميل info@كلكتاب.com. ما زلنا في دراستنا في انجيل متى وهو اول اسفار العهد الجديد. انتهينا في الحلقه الماضيه في اصح 7 من عظه الجبل التي اشتملت على الاصحاحات 5 و6 و7، واليوم سوف نبدا فصلا جديدا وهو اصحاح 8 ومجموعه من معجزات المسيح صاحب السلطان. خلوني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اديني عنوان لأصح 8 لو سمحت.
1: أصح 8 زي ما حضرتك أشرت أنه جاء بعد أصح 5 و6 و7 عظة الجبل والمبادئ الأدبية الراقية، لكن في أصح 8 و9 هنشوف 12 معجزة قام بها المسيح، 6 في أصحاح 8 و6 في أصحاح 9، وبعد كده المسيح أرسل 12 رسول في أصحاح 10 برضو مزودين بمواهب، وده بيورينا حاجتين: قوات الملكوت وأيضا حنان الملك. فالملكوت يتميز بقوة وأيضا الملك يتميز بقلب مليء بالحنان.
0: تمام، حضرتك بتقول أنه هيكون في 12 معجزة، 6 في أصحاح 8 و6 في أصحاح 12 أصحاح 9، وبداية مجيء المسيح وخدمته وعمل المعجزات، ده عصر جديد مرتبط بالمعجزات.
1: نعم،
0: احنا عايزين نعرف يعني في التاريخ القديم في أي مرحلة بالضبط كان في آيات ومعجزات في تاريخ الشعب.
1: في الحقيقة الآيات والمعجزات لم تكن طابع الشهادة في كل الأزمان، لكن كانت تأتي لغرض محدد. فمثلا عندما أرسل الله موسى، وموسى ده هيكتب لنا أول 5 أصفار في الوحي، كان لابد أن يعرف هل موسى فعلا مرسل من الله وما البرهان على ذلك، فزوده الله بآيات وقوات معجزة.

0: معجزية. وكمل الموضوع ده يشوع بن نون، فزي ما موسى عمل آيات كثيرة كذلك يشوع. لكن بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات لمدة طويلة، إلى أن جاء إيليا الذي كان سيرجع الشعب إلى عبادة الرب من جديد، فهو الذي حول الشعب رجوعا إلى الرب، فزوده الرب أيضا بمواهب معجزية استمرت في عهده وفي عهد خليفته اللي هو إليشع ابن شافاط. بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات، رغم أنه كان هناك أتقياء وكان هناك أنبياء، إلى أن جاء يوحنا المعمدان النبي، لم يعمل ولا آية واحدة، لكن المسيح وبعد ذلك رسل المسيح عملوا العديد من الآيات للبرهنة على أن يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب عملها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون.
1: والآيات والمعجزات التي كانت على أيدي الرسل كانت لازمة لتثبيت الأساس.
0: صحيح.
1: فهم وضعوا الأساس وتثبت الأساس، والأساس الذي تثبت بهذه الآيات والمعجزات، لسنا الآن في حاجة إلى آيات ومعجزات بعدما وضع الأساس وتثبت.
0: يعني واضح من عبراني 2 كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا، هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا. تمام. من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بقوات وآيات وعجائب ومواهب الروح القدس حسب إرادته.
1: أشكرك يا أخي يوسف. إذا تقابلنا في المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 4 وهي معجزة تطهير الأبرص، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. عايز أخذ فكرة عن مرض البرص وإلى أي شيء يرمز، وتعليق على هذه المعجزة.
0: مرض البرص من أردأ الأمراض، وكان الشعب اليهودي بيعتبره مش بس مرض جلدي لكن أيضا نجاسة. نقرأ عنه باستفاضة في لاويين أصحاح 13 وأصحاح 14، وفي سفر العدد أصحاح 12 لما تكلمت مريم على موسى وضربت بالبرص، موسى يقول للرب: لماذا تكون كالميت الذي أكل نصف لحمه؟ وده بيورينا قدية التشوهات اللي بيعمله هذا المرض، بالإضافة إلى أنه كان يقطع شركة المصاب بالبرص سواء من شركته مع الله أو حتى مع شعب الله، فكان يقيم خارج المحلة. فهو من هذه الزاوية صورة للخطية التي تقطع علاقة الإنسان بربه وأيضا بجماعة المؤمنين.
1: يعني جميل في قول هذا الرجل، لم يقل له: يا سيد إن قدرت أن تطهرني، لكنه قال: إن أردت تقدر أن تطهرني.
0: ما كان يشك في قدرة الرب، وإن كان لا يعرف هل يريد الرب أم لا.
1: تمام. طهره الرب، لكن أمره أن يذهب ليري نفسه للكاهن. عايز أخذ تعليق على هذا الأمر، ليه الرب قال له تروح للكاهن؟
0: لسببين على الأقل. السبب الأولاني قاله لنا في عزة الجبل: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالمسيح ما جاش عشان يغير في أوضاع قائمة، لكن زي ما كان مفروض أن الأبرص لا يوم طهره يعرض نفسه على الكاهن، والكاهن هو الذي يحكم بطهره،
1: وده كان ناموس،
0: وده كان تحت في الوقت ده ما زلنا تحت تدبير الناموس. السبب الثاني زي ما قال المسيح: أنا شهادة لهم، روح بلغهم أن الذي يقدر أن يشفي من البرص وصل إليكم. وفي الحقيقة ما حدش يقدر يشفي من البرص إلا الله، ودي نفهمها من ملوك الثاني 5 لما ملك أرام بعت لملك إسرائيل: عبدي نعمان اشفيه من برصه. فمزق ملك إسرائيل ثيابه وقال: هو أنا الله أميت وأحي؟ بيتعرض لي، عايز يعمل معايا مشكلة ويعمل حرب. فهذا يدل على أنه كان من المستحيل أن أحدا يشفي أو يطهر من البرص إلا

0: الله.
1: وهذا كان كهنوتا لويا وانتهى.
0: نعم.
1: يعني لسنا الآن في حاجة إلى الذهاب إلى وسطاء بيننا وبين المسيح.
0: لا، ده عهد الناموس، وعهد الناموس يختلف تماما.
1: لأن كثيرين يعتمدون على هذه الآية ويقول لك المسيح قال له روح أري نفسك للكاهن، ينبغي أن يكون هناك وسيط بين الإنسان وبين الله، وهو الكاهن الذي يأخذ اعترافاتك ويعطيك الحل.
0: هو في وسيط بين الناس والله فعلا، لكن يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في متى 8 بنقرا ان قائد المئة راح للرب يسوع بنفسه، وفي لوقا 7 بنقرا انه ارسل الى الرب شيوخ اليهود. فهو الصح ايه؟ في تعارض بين القصتين؟
1: اتفضل يا اخي يوسف.
2: لا ما فيش تعارض، هو ذهب اليهم عن طريق الشيوخ. في نفس الاصح لوقا 7 بيقول في عدد 5 لانه يحب امتنا وهو بنى لنا المجمع. طبعا مش قائد المئة هو اللي جاب المونة وقعد يبني، لكن أدى الأمر ببناء المجمع، فيقال هنا أنه بنى لنا المجمع. كذلك عندما ذهب إلى يسوع لم يذهب شخصيا، لكن ذهب إليه في شيوخ اليهود إحساسا منه أنه ما يستحقش المسيح يجي يعني يلبي دعواته. كان حاسس بصغر النفس، كان عنده تواضع في الحقيقة، عنده صفات رائعة، تواضع وإيمان.
1: اديني مزيد من النور عن هذه الصفات، يعني كلمنا عن شخصية قائد المئة أخي يوسف.
2: يعني شخصية قائد المئة بيميزوا أمرين في منتهى الجمال يحبهم ربنا قوي. أولا التواضع، لأن الله لا يطيق الكبرياء، يقاوم الله المستكبرين. الراجل ده في منتهى التواضع قال له أنت تيجي تدخل بيتي، أنا ما استحقش أنك تدخل تحت سقفي. فكان يشعر بأنه لا يستحق، وده شيء رائع. افتكر مر علينا قبل كده يوحنا المعمدان اللي بيقول للرب انا ما استحقش ان احمل حذائك، انا محتاج ان اتعمد منك. حلو التواضع. لكن الحاجه الثانيه انه عنده ايمان رائع لدرجه ان قال للرب والامر ما يستحقش، ده انت وانت في مكانك قول كلمه هيبرأ الغلام، فلماذا تاتي بنفسك؟ فعنده ايمان، وبدون ايمان لا يمكن ارضاء الله، وعنده تواضع، وبدون التواضع يقاوم الله المستكبرين.
1: والمسيح كان يستطيع أن يشفي بكلمة،
2: نعم،
1: ويستطيع أن يشفي عن بعد،
2: أكيد،
1: ويستطيع أن يشفي باللمس، ويستطيع
2: صحيح
1: أن يشفي بكل الأوضاع، فهو له سلطان.
2: نعم.
1: اسمح لي أقرأ كلمات هذه المعجزة مرة أخرى علشان الحقيقة يعني فيها تشجيع لنا جميعا والمشاهدين.
2: صحيح.
1: ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأن أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. في كفر نحوم، المدينة التي رفضت المسيح وعمل فيها معجزات كثيرة، هناك نبتة جميلة، إيمان قائد المئة. كلمتنا عن إيمان قائد الماء وعن تواضع قائد الماء، بس أنا عايز أخذ تعليق على ما قاله المسيح أيضا

0: عن الذين يأتون من المشارق والمغارب ويتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه معنى الكلام ده؟
1: يعني بداية نشوف أنه في جو يهودي لكن الإيمان كان من شخص أممي. اليهود لم يظهروا أي تجاوب، يعني في المعجزة اللي فاتت أري نفسك للكاهن شهادة لهم، قل لهم أنا وصلت، مين اتحرك؟ محدش. وده بيفكرنا باللي حصل في متى 2، عرفهم رؤساء الأمة أن المسيح ولد، طب مين اللي اتحرك؟ ولا حد. هنا بنشوف بقى شخص عظيم له إيمان رائع اللي هو قائد 100، والرب بيقول هنا أن كثيرين سيأتون من المشارق ومن المغارب، بيفكرنا بالمجوس اللي جم من المشرق وحيجوا من المغارب من كل ربوع الأرض. ده بيتكلم عن الفترة الحاضرة، ياما ناس من كل مكان تأتي وتؤمن بالرب يسوع المسيح، بينما بنوا الملكوت اللي هم اليهود النهاردة يمكن نطبقها على اللي اتولدوا في بيئات مسيحية، ياما ناس ما استفادتش من المسيح حقا، لكن في ناس عن طريق الاتضاع التواضع والإيمان أخذوا كل ما يرجونه من المسيح وأكثر.
0: تمام، فهذا جو يهودي.
1: نعم،
0: وعلشان ده جو يهودي فأشار إلى حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بس اديني نور برضو زيادة عن ما معنى كلمة يتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: يعني تتذكر حضرتك في لوقا 16 لما مات المسكين اللي هو لعازر، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول بداية الأمة، وكان أمنية كل تقي أنه يتكئ مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت الله أو في ملكوت السماوات، وهذا الأمر حيكون نصيب لعدد من من الناس اللي جايين من الأمم، بينما بنوا الملكوت أنفسهم مطروحين في الظلمة الخارجية زي ما المسيح أشار هنا.
0: أشكرك أخي يوسف. أروح للمعجزة الثالثة وهي شفاء حماد بطرس. يقول في عدد 14: ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلما سيدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. اديني فكرة عن حماد بطرس في كفر نحوم والمعجزة اللي عملها الرب.
1: حماد بطرس المعجزة دي كانت في كفر نحوم وكانت في يوم سبت. دخلوا المجمع، وبعد ما طلعوا من المجمع المسيح له المجد دخل مع سمعان بطرس إلى بيته. كانت حماته في الوقت ده محمومة، والمسيح الكتاب يقول لنا أنه لمسها فتركتها الحمى فورا. وأنا بشوف شفاء لحظي واستجابة لحظية أيضا. يعني الشفاء لحظي لأنه دي حمى، النهاردة مع تقدم العلم الشديد الحمى عشان تعالج بتاخد وقت طويل بالمضادات الحيوية وغيره، وبعد كده فترة نقاها علشان يستجمع الإنسان قواه. لكن هنا بالنسبة للمسيح محتاجش إلى وقت طويل، المسيح لمس يدها فتركتها الحمى. الشيء الجميل بقى الرد الفوري، الكتاب يقول لنا فقامت وخدمتهم. في إنجيل مرقس بيوضح لنا أن الحمى تركتها فورا، وبيوضح لنا أنها في الحال صارت تخدمهم. شيء رائع أن أنا اتمتعت بخدمة ربنا ليا، برد صدى هذه الخدمة فأنا بخدم ربنا وبخدم تلاميذ ربنا. ده اللي عملته حماد سمعان، أنها خدمت المسيح وخدمت أيضا تلاميذه.
0: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا شفنا هنا في ثلاث معجزات عن البرص، عن العجز، عن الحمى. هل دول بيكلمونا عن حاجة عن الخاطئ أو صفات الخاطئ؟
1: فضلك.
2: في الحقيقة ثلاث

0: المعجزات دول بيكلمونا عن أمرين على الأقل. الأمر الأول صفات الخاطئ، أو الخاطئ بيتميز بإيه؟ بيتميز أولا أنه مقطوع الشركة عن الله، عنده مرض سيلازمه حتى القبر، فهكذا كان البرص ملوش شفاء. حاجة تانية أنه عاجز، صورة للفالج أو الشلل اللي كان في غلام قائد المئة، ما يقدرش يعمل حاجة، وفعلا احنا كنا ضعفاء زي ما بيقولنا في رومية 5. وأخيرا عدم راحة، فالحمى بتدي للإنسان انه ما يبقاش مرتاح وما يقدرش، ما عندوش طاقة لعمل أي شيء. عشان كده المعجزة انها لما تركتها الحمى صارت تخدمه فورا. فالخاطي نجس منفصل متجنب عن حياة الله، عاجز وضعيف انه يعمل اي شيء لمجد الله، واخيرا هو مش مرتاح لا في الدنيا ولا في الاخرة، لا تكون راحة لهم ليلا ونهارا. لكني ارى ايضا في الثلاث معجزات صورة جميلة تدبيرية. فالمسيح لما شفى الرجل الابرص صورة لاسرائيل المقطوع الشركة عن الله، لكن بكل اسف لم يستفد اسرائيل ولم يريدوا شفاء المسيح، فاتجه إلى الأمم بدون تلامس مع الأمم، شفى غلام قائد المئة، لكن بعد ذلك رجع إلى البيت صورة لعودته مرة ثانية للأمة الإسرائيلية، وباللمس سيشفي هذه الأمة التي أصيبت بالحمى، وفي الوقت ده ستصير تخدمهم. ثم تأتي المعجزة، معجزة الشفاء العامة التي تكلمنا عن قوات الظهر الآتي في بداية الملك الألفي.
1: جميل جدا أنه بعد ما الرب شفى حماة سمعان وقامت وخدمتهم، يقول لنا في عدد 16 ولما صار المساء.
0: نعم.
1: يعني دائما وفي التقويم اليهودي بالذات المساء ده نهاية يوم وبداية يوم جديد، يعني المساء بيزدل الستار على نشاط كل إنسان، فعند المساء الأنشطة تتوقف. لكن بيقول لي ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. أنا مش قادر أتخيل المدينة كلها كم الأمراض، يعني كم المرضى وكم المجانين، ولو كل واحد هياخد من الرب كلمة ولمسة كان ممكن قد إيه المسيح يقضي وقت. ده بعد ما اليوم خلص، ولما جاء المساء بعد يوم شاق في الخدمة بدأ المسيح خدمة أخرى، معرفش خلصها الساعة كام، خلصها إمتى، وش الصبح أنا معرفش إمتى. عايز بس لمحة بسيطة يا يوسف عن برنامج يوم من أيام المسيح الخادم التاعب.
0: فضل. يعني لو رحنا لمرقس 1 المعجزة دي مذكورة هناك بيدينا برنامج يوم. هنا كان يوم سبت، لماذا تأخروا؟ سمعوا أن المسيح شفى حماة سمعان، لماذا لم يأتوا؟ لأنه النهاردة سبت، والسبت إحنا لا يصح أننا نذهب إلى الطبيب. طب وهو الطبيب فضلكم في أي وقت تروحوا له؟ في الحقيقة هو فعلا جاي ومستعد يخدم في أي وقت، ودايما بابه مفتوح. لذلك قولوا بعد ما انتهى يوم السبت وابتدى يوم جديد، والمسيح كان مستعد وهو دائما مستعد. مفيش وقت المسيح قافل بابه عن أي حد يأتي إليه ما دام الوقت يدعى اليوم. صحيح في ناس هتيجي بعد فوات الأوان وتطلب منه لكن حيبقى متأخر جدا، لكن طول ما الوقت يدعى اليوم فإن الرب يصر بأن يخدم، ومغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ.
1: لكن قال لنا في عدد 17 لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. طبعا واقتبس من إشعياء 53، وفكرني بالشاهد في 53 بيقول إيه؟
0: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الأصحاح ده كله بيتكلمنا عن موت المسيح على الصليب، لكن هذه الآية لا تشير إلى الصليب، لأنه هنا بيقول لكي يتم ما قيل، مش تم في صليب المسيح، لأن البعض اتخذ من هذه الآية تعليم أن الشفاء تم في الكفارة وعليه، فإن المؤمن الحقيقي لا ينبغي أن يمرض. في الحقيقة في العصر الرسولي الرسل نفسهم، بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد، وتيموثاوس كان عنده أسقام كثيرة، وتروفيموس تركته في ميليتوس مريضا. فكرة أن المؤمن

0: لا يمرض فكرة مش دقيقة على الإطلاق.
1: أجسادنا لم تفدى بعد،
0: لأن الجسد لم يفدى بعد. هنا مش تمت في الصليب المسيح أنه أخذ أمراضنا، لكن هنا كأنه عاوز يقول أنه لما كان بيشفي مش بيشفي بس بقدرته، لكن كان يأخذ أسقامنا. مرة من المرات قدموا لي أصم أعقد، فالمسيح نظر إلى السماء وأنا طب بتقن اللي ما تحتش فيه.

0: تتوحد معه. لما حب يقوم لعازر بكى يسوع. طب بتبكي لما انت هتقومه؟ لانه حاسس بالعمل الموت في حبيبه. فالمسيح اخذ اسقامنا وحمل امراضنا هنا لما كان على الارض.
1: اشكرك اخي يوسف، وصلنا لختام الحلقه، الرب يباركك. هنراجع الحلقه مع الضيوف. طلعنا بايه من حلقه النهارده؟
2: اتعلمنا من قائد المئة ان هو كان عنده صفتين الرب كان بيحبهم بيقدرهم جدا. اول حاجة التواضع، هو ما كانش كان شاعر بعدم استحقاقيته ان الرب يدخل تحت سقف بيته، والله بيقاوم المستكبرين. الحاجة التانية الايمان، ان الرب تعجب من ايمانه، لان ما فيش في اسرائيل كان في ايمان زي ايمانه كده. واحنا في الايام الحالية بنلاقي ان الناس من المشارق والمغرب بيعرفوا الرب، لكن المولدين في بيوت مسيحية للأسف ما يعرفوش عنه حاجة.
3: اتعلمت من مرض البرص انه مرض رديء جدا، وبيعتبروا اليهود في وقته كان نجاسة، وبيقطع شركة الشخص من اللي حواليه، ودي صورة للخطية اللي لو واحد وقع فيها بتتقطع شركته مع الله، وربنا يحمينا من السقوط في هذه الخطية.
4: شفنا في شفاء الرب للحمى إشارة إلى الخاطي بعدم الراحة والتعب، هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد جاء المسيح، جاء المسيح وتعامل مع كل أصناف الأوجاع والآلام والأمراض، كان يجمع في شخصه كل التخصصات، استطاع أن يتعامل مع البرص ويتعامل مع العجز ويتعامل مع الحمى ويتعامل مع المجانين، يتعامل مع الكل، وكان فيه شفاء للكل. من ذا الذي كان يستطيع أن ينال الشفاء؟ هو الذي كان يؤمن أن المسيح يستطيع أن يشفي. فقائد المئة جاء إلى المسيح بإيمان واتضاع. المسيح مغزون فيه كل البركات ومغزون فيه كل الإمكانيات، لكن كيف تحصل من المسيح على احتياجاتك وسداد احتياجاتك وأعوازك إلا عندما تأتي إليه بإيمان، تضع ثقتك فيه. لو أنت حاسس بنجاستك زي الأبرص، لو أنت حاسس بعجزك زي هذا المفلوج، لو أنت حاسس أنك بتهزي زي حماد سمعان، العلاج في المسيح، طبيب القلوب وطبيب الأرواح وطبيب الأجساد. والحاجة الوحيدة اللي رب يهتم أنه يعملها قبل أي حاجة تاني، أن يشفي روحك المضطربة والمكسورة. وكيف تشفى الأرواح إلا عندما تقبل المسيح ربا ومخلصك، وتخصص عمله على الصليب لأجلك أنت شخصيا. بدعوك عزيزي المشاهد أنك أنت تيجي بمرضك، بتعبك، بمشاكلك، بتشوهاتك، بعجزك، وتلقي بنفسك على المخلص، وضع ثقتك في المسيح، وستختبر قوة شفاء المسيح لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

هل تأخذ الإنجيل الكتاب المقدس معك في كل سفرياتك؟ وهل له فائدة أخرى غير أن تقرأ فيه؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين في كل مرة بيهمكم أنكم تتواصلوا معنا وترسلوا لينا. ارسل لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها لتكون واحدة من قصص البرنامج، وبنعمة الرب الفايدة تعم ونتبارك بها. تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وتقدر كمان تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة معاصرة جدا، قصة حقيقية، قصة ملأت وكالات الأنباء من فترة قصيرة بعنوان الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح السائق. بتحكي هذه القصة اللي وردت في أكتر من موقع، منها مثلا موقع روسيا اليوم في يوم 25/2 فبراير سنة 2014، كتبت الساعة 8:45 دقيقة مساء. بيقول الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح سائق الحافلة. أطلق ثلاث مهاجمين رصاصتين على سائق حافلة أمريكي، كادتا أن تصيبا قلبه، إلا أن كتاب مقدس عهد جديد الإنجيل كان يحمله الرجل في جيبه كده، كان لهما بالمرصاد، كانوا للرصاصتين بالمرصاد، فحماه الكتاب المقدس من طلقتين ناريتين كانتا على وشك النفاذ إلى قلبه مباشرة وقتله. حاجة عظيمة جدا. وقعت هذه الحادثة في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث اعتدى ثلاث مراهقين من الأمريكان السود على سائق الحافلة ريكي ويجنر. ريكي ويجنر بالغ من العمر 49 سنة، وذلك بعد خروجه منهما لفحصها خرج من الحافلة بيفحصها والتحقق مما إذا كان بحاجة إلى بعض التصليحات في الحافلة لغرض غير معلوم. ضربوا عليه رصاصتين. بعد إطلاق الرصاصتين وقع اشتباك بالأيدي بين المراهقين الثلاثة وويجنر الذي حاول سحب الأسلحة من أيديهم، لكن أحدهم أطلق رصاصة ثالثة فأصابت الرجل في ساقه، بينما وجه آخر

ارتعن له بالسكين فأصاب أحدى يديه، ومع ذلك لم يستسلم سائق الحافلة فأخرج من جيبه قلما واستخدمه للدفاع عن نفسه، فأثار الذعر لدى المعتدين فلم يكن أمامهم سوى الفرار سريعا من المكان. نقل ريكي ويجنر إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج بعد نجاته التي وصفها الإعلام المحلي بالأعجوبة. وفي أول تعليق له على الحادثة قال سائق الحافلة إنه يشعر وكأنه تلقى ضربة بمطرقة كبيرة على صدره من كتر الرصاصتين. هذا وفتحت السلطات المعنية ملف تحقيق في الاعتداء المسلح الذي لم تكشف بعد عن دوافعه، علما بأن المعتدى عليه يرجح أن مهاجميه عبارة عن إحدى العصابات الصغيرة بدأ في إجراء اختبار قدرات عدو جديد فيها بيدربوا واحد، يعني هو رأيه كده، وهو أشبه بإجراء تمارسه العصابات علما بأن جميع أفراد المجموعة شاركوا في الاعتداء وليس فقط العدو الجديد الذي انتسب إليها. تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فيلم هيست الذي كتب السيناريو له الأديب ديفيد مامت، وذلك في حين قال أحد الأبطال الفيلم على لسان الممثل البريطاني ديليز ويليندو إن صديقه تعرض لطرق رصاص استهدفت قلبه ولكن كتاب المقدس الذي كان يحمله في جيبه أوقفهم. يعني كان في فيلم بيحكي قصة زي كده، فيلم خرافي، قصة مؤلفة، لكن هذه القصة التي نحكيها حقيقية. إنجيل في الجيب بيحمي ويجنر من رصاصتين، حما يعني وصلت الرصاصة للإنجيل بس ما وصلتش القلب ويجنر. هستكمل معك هذه القصة الحقيقية الرائعة اللي طبعا هي مجرد ما تحكيها هي بتحكي عن نفسها، بعد ما نستمتع بترنيمة برضو رائعة بيحكي عن مؤلفها ولحنها وهيرنمها لينا المرنم الرائع الصوت الجميل هاني بلدي، والعزف الرائع مع بيتر أنيس هو ألفها وهو لحنها وهو هيرنمها لينا، بيتكلم عن كلام حبيبي كلام الكتاب المقدس أحلى من العسل. خليك معانا إلى ما بعد التاني.

أحلى من العسل كلماتك، كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها ورنمها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة الحقيقية المعاصرة، اللي كان في قصة شبيهة بها بس فيلم، لكن دي قصة حقيقية حصلت في ولاية أوهايو الأمريكية، وفي فبراير 2014 حدثت هذه القصة الحقيقية لما ثلاث مراهقين اعتدوا على سائق حافلة اسمه ريكي ويجنر، وهو حاطط الكتاب المقدس العهد الجديد في جيبه وضربوا عليه رصاصتين على قلبه، وقال حسيت كأني مطرقة ضربت على قلبي بس الإنجيل نجاني، لم تصل الرصاصات إلى قلبه. يا سلام. ونجي طبعا مش معروف إيه السبب، بس الكتاب المقدس نجى جسده. طبعا في البداية للنهاية عايز أقول لك إنه دي معجزة، لأنه ممكن كتاب كانت ثقب أيضا ودخل، لكن هي الفكرة ربنا عايز يقول، صدقني يعني قصة معمولة مخصوص علشاننا، علشان برنامج حياتك في قصة حقيقية، بس كان ربنا عاملها مخصوص عشان نقول للناس يا جماعة الكتاب المقدس بينجي الجسد وبينجي النفس وبينجي الروح. قصة هي مش عايزة تعليق، طبعا عايزة الترنيمة الجميلة اللي قالها لنا هاني بلدي، هي مش عايزة تعليق. هو حاطط الإنجيل ضربوا عليه رصاصات، الإنجيل حمى والرصاص كلام جميل. عايز أشاركك في ثلاث كلمات أساسية. الكلمة الأولى احمل الإنجيل في كل مكان، والكلمة الثانية عايز أقول لك ما تنساش أن الكتاب في كل احتياجات الإنسان، هذا الكتاب. ثم عايز أتكلم كلمة عن الإنقاذ في كل زمان، هذا الكتاب هو المنقذ في كل زمان. الكلمة الأولى احمل الكتاب في كل مكان، طبعا مثل إنجليزي شهير carry the Bible carry you، شيل الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يشيلك. الراجل ده عمل كده بتاع أوهايو، وفعلا ربنا نجاه لأنه شايل الإنجيل في جيبه. وإحنا شفنا بعنينا في أماكن حرقوها الإرهابيين في مصر ولعوا فيها كلها وظل الكتاب المقدس مفتوح، حاجة عجيبة جدا جدا جدا. يظل الكتاب هو المنقذ. شيل الكتاب. أنا بقولك وانت مسافر على الكلية بتاعتك تحطي حاجات في الشنطة، تفتكر تحط الكتاب؟ ويفضل ان يكون في الجيب، علشان منين ما تكون عندك وقت تقرأ. وكمان لا قدر الله لو حد ضرب رصاص عليك يبقى الكتاب بيحميك. يا لها من قصة رائعة. في مؤمنين رائعين، شباب صغير قبل أول قطعة بيحطها في الشنطة بتاعته هو مسافر الكتاب، بفرح بيهم جدا، يعني كأن الكتاب لا يفارقه. وبالمناسبة من المهم أن تحمل كتابك المقدس الشخصي إلى الكنيسة. ليه؟ حط قلم صغير كده، لا ممكن يكون نص ملي ولا حاجة رصاص، خطط، اكتب تأملات من

الوعظة اللي انت بتسمعها علشان الكتاب يبقى بتاعك وفيه ذكريات. مرات كتيرة بيضيع الكتاب المقدس، عارفين القصة ما ذكرناهاش، يعني دخلت عاملة جديدة خدامة في بيت وبعدين راحت خبت الكتاب المقدس. بعد 3 شهور صاحبة البيت قالت عايزة طبعا تحلف على الكتاب تقريبا، أو عايزة فين في كان قطعة ديكور هنا في الصالة، هنا في قطعة ديكور الكتاب المقدس ليها مش لاقياه. فالبنت العاملة قالت لها لسه اكتشفتيه، ده أنا خبيته من 3 شهور، وكل مكان أروح وأعمل كده أخبي الكتاب المقدس وأشوف قد إمتى هيحتاجوه. طبعا ويجنر الكتاب معاه على طول، كاري ذا بايبل، ذا بايبل كاريو، احمل الكتاب في كل مكان. لكن النقطة الثانية، الكتاب المقدس فيه به كل احتياجات الإنسان. يمكن ذكرنا في حلقات سابقة لكن أذكرك بالكلام العظيم اللي قاله القديس أغسطينوس، قال هناك رجاء لأشر إنسان يقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس يهمل الكتاب. في آية رائعة ركز معايا فيها، في مزمور 119 وعدد 130، فتح كلامك، يعني انك تفتحه مش بس حطه في يعني احمل الكتاب في كل مكان، في الشنطة وفي الجاكيت وفي لكن مش كده بس، الكتاب ده في احتياجاتك لما تقراه. فتح كلامك ينير يعقل الجهال، وحينما يقول فتح كلامك لا يقصد به اني افتح الكتاب كده بس، لا، فتح كلامك يعني ربنا يبقى عندك روح الحكمة والإعلان في معرفة الله. تفتح الكتاب وربنا يفتح عينيك على آية، يمكن الآية تكون قاريها من 100 سنة، وعود نفسك صلي قارئا واقرأ مصليا، وده مش فلسفة، وأرجوك ركز معايا لو أنت بتقرأ في الكتاب. أول ما تفتح الكتاب على الأصحاح، في طبعا ورقة كيف تقرأ الكتاب في سنة، لو بعت لنا على حياتك في قصة هنبعت لك الورقة دي، على الفيسبوك ابعت لي قول لي أنا عايز الورقة اللي فيها كيف تقرأ الكتاب في سنة بالعربي. فأنت بتقرأ مثلا 3 أصحاحات كل يوم بالترتيب، قبل ما تقرأ كده صلي يا رب الروح القدس هو الذي كتب هذا الكتاب، فتكلم أناس الله القدوسين مسوقين من الروح القدس هذا الكتاب وحي منك يا رب، افتح عيني اكشف، زي ما صلى برضو في مزمور 119، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك، وتبدأ تقرأ. وانت بتقرأ مثلا في الآية الرابعة الخامسة الستة حتى لمستك، مثلا يعني أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم، وانت ليك عدو مش قادر تحبه تقف، أديك بتصلي قارئا وتقرأ تقف يا رب الآية دي أنا مش قادر عليها يا رب، إزاي أحبه يا رب ده هاني، بعدين تنتهي شوية وبتكلم على المسيح بيقول اغفر لهم يا أبتاه، يا رب يسوع قدرت تغفر اللي قتلوك وأنا مش قادر أغفر، هما ما قتلونيش بس أهانوني، وهكذا تقرأ مصليا وتصلي قارئا، يبقى الكتاب مفتوح قدامك، فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الكتاب المقدس مشبه بأنه كنز أشهى من الذهب والإبريز الكثير، مزمور 19. الكتاب المقدس زي المطر، كما ينزل المطر اللي بيجيب ثمر ويدي ارتواء، كما ينزل المطر من السماء إلى الأرض هكذا تكون كلماتي، أشعياء 55. الكتاب المقدس زي بذور، الزرع هو كلمة الله، بتزرع جوه قلبك بركات وتغييرات، اللي هو تغيروا عن ذهنكم بتجديد أذهانكم، كيف يجدد ذهنك؟ بس من خلال بذرة الكلمة، مفيش طريقة تاني. ثم مية تغسلنا لكي يطهرها بغسل الماء بالكلمة، وانت ماشي في العالم ده في تلوثات، تقرأ لك أصحاحين ومزمورين ربنا يديك نظافة. ثم زي السهم يحميك ويديك دفاع، ثم طعام لبن وخبز وطعام بالغ وعسل، وجد كلامك فأكلته فكان لي للشبع ولبهجة قلبي، ثم دواء أرسل كلمته فشفاهم، هذا الكتاب هو دواء، ثم مرآة يعقوب 1 بص عليه يكشفك وتصلح اللي عندك، ثم زي مطرقة تحطم الصخر، ثم سيف هو سيف الروح. يدينا الرب نعمة أحبائي علشان تحمل الكتاب في كل مكان، ثم نعلم إن في الكتاب كل ما يحتاج الكيان بتاعنا، لكن أخيرا الإنقاذ في كل زمان. الكتاب المقدس أنقذ جسده وهو ينقذ جسدك فعلا، لو أنت بتقرأ مثلا عن الإدمان
وبطلت مخدرات يبقى جسدك انقذ. لو يعني اذا عشت حسب الكتاب صدقني.

0: هتعيش هيلثي، هتعيش صحيا صح، رياضة جسدية ورياضة روحية. لكن مهم أن قلب الكتاب في سفر الرؤيا وصح 19 بيقول شهادة يسوع هو روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس يسوع، يسوع المسيح اللي مات على الصليب هو الوحيد اللي ينجيك مش من رصاصات الغدر بتوع الثلاثة المراهقين، لكن ينجيك من البحيرة المتقدة بالنار الكبير. تقدر تصلي معي، يا رب حببني في كلامك، يا رب خليني أشيل الكتاب في كل مكان، يا رب افتح الكتاب قدامي لأصلي قارئا وأقرأ مصليا، يا رب دعني أتعرف بقلب الكتاب يسوع المسيح روح الكتاب، أعيش ليسوع المسيح يحررني يغفر لي خطاياي، أبدأ معه حياة جديدة. صدقني الكلام على الكتاب حلو، ومش عايز أخلص بس وقت الحلقة خلصت، معلش أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة، التسبيح.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة الثانية ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي

كنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. الكرمة أحبائي، بس للتنويه للأحبة اللي ما عندهم الخبر، أنه بتبث على 14 قمر اصطناعي بغطوا الكرة الأرضية. صلاتنا أنه ربي يباركنا نحن وياكم ويبارك قناة الكرمة اللي بتعطينا الفرصة أن نتواصل معا ونقدم رسالة المسيح. هدف الكرمة أن تقدم رسالة المسيح. المؤمنين اللي بيتابعوا الكرمة بيتمتعوا بالتعزيات والبنيان والتعليم، لكن الناس الذين هم لازالوا بعيدين عن خلاص الرب يسوع المسيح، أو لم يعرفوا بعد المسيح حق المعرفة، لأن بعض الناس بيقول لك المسيح نبي أو أحد الأنبياء كما قال بنو إسرائيل قديما. لا، المسيح مش نبي، هو رب الأنبياء، ومن البداية هو الله الظاهر في الجسد. فالرب بيتكلم من خلال قناة الكرمة، هي قنوات حتى يوصل للنفوس البعيدة، وهيدي مش صدفة، هذا ترتيب إلهي إنه الله يتكلم للبعيدين، لأنه الله من محبته يريد أن يخلص قبل ما يغلق باب المراحم والنعم الإلهية والخلاص للحياة الأبدية. فبصلي من كل قلبي إنه الرب يلمس جميع القلوب، جميع المشاهدين، للتعليم إذا كان مؤمن مخلص، لكن للخلاص إذا كنت بعدك مش مختبر الخلاص. وللرب إلهنا الكرامة وكل المجد. أحبي بنعمة رب، حلقة اليوم من برنامج أكثر من رأي بعنوان سيرتنا في عيني الله والناس. أحيانا نحن بيكون عندنا نظرة بأنفسنا أنه نحن تمام، منعلق نياشين لأنفسنا، لكن ما هو رأي الله فينا؟ كيف الله يرانا؟ كيف الناس ترانا؟ هلأ الله حكمه صائب لأنه فاحص القلوب ومختبر الكلي، لكن الناس ممكن تظلمنا، ممكن. المسيح بعظمته له كل المجد، رب المجد الكامل، عاش على الأرض إنسان كامل، في ناس كتير ما عجبهم وقالوا عنه ضال ومضل، لكن مهم يكون الرب راضي علينا، وبالذات الوقت إن أمكن تكون سيرتنا حسنة بين الناس. أنا سعيد جدا أن يكون معنا خدام الرب الأفاضل معي بالاستوديو، خادم الرب الفاضل راعي الكنيسة المسيحية في ماريلاند بسيدني أستراليا، خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا أخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد أن أكون معك النهاردة.
0: الرب يباركك.
1: الرب يباركك،
0: وأشكر الرب من أجلك.
1: الله يخليك حبيبي.
0: وبعدين معنا بنعمة الرب أيضا على الزوم، حيطلع معنا على الزوم من ولاية أخرى، مش من سيدني، من ولاية أخرى، خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث. أهلا وسهلا أسيس أسيس يوسف، الرب يباركك.
2: أسيس يوسف، أسيس زون، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
0: الرب يباركك ويحفظك. الأسيس يوسف عم بيتواصل معنا من ولاية أخرى اسمها ولاية بيرث، فنشكر رب من أجله ومن أجل خدمته أيضا. أسيس يوسف، شو ماذا تريد أن تقول لنا في المقدمة لو سمحت؟
2: الأول أنا بحب أرحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافة، وبرحب كمان بحبيبي وأخوي زميلي خادم الرب الأخ إبراهيم وكل الأحباء المشاهدين في حلقة من الحلقات الجميلة، ومش مجاملة حد أسيس، لكن دايما الموضوعات اللي حضرتك بتشاركنا بيها ليها أهمية، ومش مجرد يعني مواضيع وبس، لكن لو حد عايز يستفيد فعلا كلها موضوعات يعني نافعة ومفيدة وليها ضرورة كبيرة، يعني لو حد من المشاهدين مهتم إن هو يشوف. أنا قبل ما بس نتكلم عن إنه سيرتنا في نظر الله والناس أو في عيني الله والناس، أحب بس أدي فكرة سريعة عن موضوع السيرة. يعني سيرتنا هي السيرة في الكتاب حضرة أسيس جت بمعنيين، جت بمعنى مثلا سمعتنا أو الأثر أو يعني السلوك بتاعنا،

0: وده مثلا نلاقيه في رسالة العبرانيين لما بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، أو لما الرسول بطرس بيقول تكون سيرتكم حسنة بين الأمم. فالسيرة هنا جت بمعنى السلوك بتاعنا أو السمعة بتاعتنا أو التصرفات بتاعتنا كأولاد لله في العالم. لكن في فيليبي جت بشكل تاني لما بيتكلم عن أنه سيرتنا هي نحن في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فسيرتنا اللي جت في فيليبي جت بمعنى وطننا، والكلمتين دول هيفيدونا حد أسيس في ان احنا نفهم الموضوع لانهم مرتبطين ببعض. فلو فهمنا انه سيرتنا بمعنى جنسيتنا او وطننا هنفهم ايه المطلوب مننا بالظبط ان احنا نعيشه ونسلك بيه، وايه الاثر اللي احنا هنسيبه. الهويه بتاعتنا امر مهم جدا، يعني بتصور انه الناس اللي هي بتتعصر في حياتها وبتكون سبب عصره للاخرين، واحدة من المشاكل المهمة جدا هو مش عارف هو مين، ايه هويتي. فأنا كشخص سماوي، جنسيتنا سماويين حسب الكلام اللي قاله الرسول في فيليبي، سيرتنا نحن هي في السماوات، فاحنا الجنسية بتاعتنا في السماوات. صح احنا موجودين في حياتنا في رحلة الحياة على الأرض في أي وطن بنعيش فيه، لكن كمان احنا لينا الجنسية السماوية. وبدام أنا جنسيتي اللي هي اللي هتستمر إلى أبد الأبدين الجنسية السماوية، فبالطبع أنا المكان اللي أنا متواجد فيه إن كان في أستراليا في أمريكا في أي مكان في العالم أنا قاعد فترة مؤقتة كغريب، لكن الوطن الأساسي بتاعي السماء. ولما نتكلم عن الوطن كل وطن ليه يعني ليه التركيبة بتاعته، ليه اللغة بتاعته، للحقوق بتاعته، للمسؤوليات بتاعته، للواجبات بتاعته. فأنا لازم كشخص سماوي أكون فاهم الحاجات دي كويس جدا. أنا عايش في الأرض، أنا غريب في الأرض في رحلة مؤقتة وحستوطن عند الرب، بس لازم أعيش وأنا يعني عايش الجنسية اللي أنا خدتها بعد الإيمان، جنسيتي السماوية. فأتمنى بروح قدس، أنا مش عايز أطول عشان ما بقاش بسبق في الأحداث، يعني أتمنى الرب يدينا نعمة في الحلقة دي النهاردة، يعني تلمع قدام عينينا كلنا متكلم وسامعين مسؤوليتنا تجاه الجنسية أو تجاه المقام الجديد والمركز الجديد اللي خدناه كمؤمنين بقينا أولاد لله، والله دعانا إن احنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم، ويروا الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات.
1: الرب يباركك أسيس، شكرا لحضرتك. بتحب تقول مقدمة ولا تهجم مباشرة؟
2: خش على طول.
1: طيب إذا بدي خش على طول رح بقرأ قليلا بعض الآيات اللي بتناسب موضوعنا. يعني رأي الله بشخصين كانا عايشين حياة البر. بحسب لوقا أحبائي بشارة لوقا الإصحاح الأول بيقول الوحي المقدس عفوا بعدد خمسة رقم خمسة بيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. عفوا. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما. قبل ما تابع قليلا، يعني كانت عاقر، كانت عايشة حياة البر وزوجة بار، وكانت عاقر عندها مشكلة. فمش كل مشكلة هي عدم رضا من الله، في مشاكل بتصير حتى يستخدمها ربنا، مثل ما استخدم حادثة المولود أعمى. قالوا له تلاميذه للمسيح هل هذا ولد أعمى؟ هل هذا أخطأ أم أبواه؟ لأنه ولد أعمى. قال له لا، هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. فمش كل شغلي من حطة ومن لزاء أنه هذا عنده مصيبة الله ضاربه أو الله زعلان منه. لا، الله راضي عليهم وعندها مشكلة أنه عاقر. وبالنسبة لبني إسرائيل العاقر كان عنده مشكلة كبيرة. طيب أنا رح أتكلم قليلا يعني بمعنى أوضح الفكرة. الرب أعطاهم، رب ظهر، يعني ملاك الرب ظهر، جبرائيل ظهر لزوجها زكريا الكاهن بالهيكل فيما هو يبخر عند مسبح البخور، وقال له إليصابات زوجتك الشيخة رح تحبل وتسمي الولد يوحنا المعمدان.

0: اللي هو طبعا كان متقدم أمام وجه المسيح، يتقدم أمام وجه الرب بحسب النبوءة القائلة أنه سيتقدم أمام وجه الرب إلهه. فأخ إبراهيم بتحب تتابع الموضوع وتشرحه قليلا؟ الطيور الموضوع راجع لحضرتك.
1: الله يخليك الله يخليك. في الحقيقة النقطة اللي قلتها حضرتك دي حلوة. ليه؟ كان ممكن الكتاب يقول أن كان كلاهما بريني أمام الله، لكن يذكر في أيام هيرودس الملك، في أيام واحد من أشر الملوك اللي جت في إسرائيل،
0: نعم،
1: والفاسد كمان. لكن هل ممكن المؤمن يعيش بار أمام الله في وسط عالم فاسد؟ ده السؤال. يعني كان كلاهما بريين كمان، مش أمام الناس، أمام الله. حلوة لما يبقى الإنسان بيسلك بالبر. كلمة البر خلي بالكوا يا جماعة، أن يعيش الإنسان حياة الله كده، لأنه البار الوحيد هو الله. فواحد يسلك بالبر أن يسلك حياة الله، وهو عايش هذه الحياة بريني أمام الله، يعني ما فيش عليهم لوم. وزي ما تفضل جناب القسيس وقال، ده مش نتيجة أنهم واقعين في خطية وربنا غضبان عنهم، لا، لأنهم السلوك بالبر حاجة. خلي بالكم نقطة مهمة، ربنا مش بنك، فكر في دي كويس قوي. أنا بمشي معاه كويس وبمشي بالبر والتقوى عشان يديني، لا، تبقى غلطان. انت بتطلق بالبر والقداسة زي ما هنشوف والسيرة الحسنة لأنك بتحبه. أولا مفيش حاجة بتخفى أمام الله، فالله مش محتاج تسلك أمامه بالبر علشان يبص كده ويقول لا انت كويس. لا، الله بيقرأ الأفكار والله يعرف كل حاجة. فأرميا بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وراها مباشرة أنا الرب فاحص القلب ومختبر الكلى، عارف كل حاجة. فحينما أسلك بالبر أو أسلك بالاستقامة أمام الله، هذا يقودني على أن سلوكي يكون حسنا ويكون بالبر والقداسة أمام الناس. ما تجيش التانية الأول، خلي بالكم، ما تجيش التانية الأول، تيجي الأولانية الأول، أن أسلك بأمانة زي ما هنتكلم على السلوك والسيرة والسمعة والصيت، كلهما مترادفات، كل واحدة منهم ليها حاجة، لكن كل دول بيجوا قدام الناس، لكن قبلهم أن تكون الحياة مرضية أمام الله. تكلم الله عن أخنوخ في سفر التكوين، أعتقد أصح 5 وعبرانيين 11، يقول في تكوين ولم يوجد لأن الله أخذه. في عبرانيين 11 يقول بالإيمان صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. لما أرضي الله أقدر أسلك بالاستقامة أمامه. وهذا ما قاله داود للرب في مزمور 19 وعدد 14، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. جميل جدا يا سيس إن إحنا لما بنتعامل مع الله نتعامل بطريقة ترضيه، مش ترضينا إحنا. هنشرح قدام شوية، ناس كتيرة حبت تعيش صح بس ترضي نفسها خسرت. لكن هنا عايد الكتاب يقول لي أما أتلك بالأمانة والبراءة أو البر أمام الله، في وقت الله لازم يكافئني فيه، زي ما جناب القسيس اتكلم من شوية، أدي صباط وزكريا اتعطلوا في الخلفة، وكانت والمشكلة كانت أن أدي صباط عاقر، لكن دي بالنسبة للطب، خلي بالك مش بالنسبة لله. الله لما جه الوقت يبقى الله كان قافل رحم اليصابات. ليه؟ عشان بيعاقبها؟ لا، ده عشان عايز يكرمها، مستني الوقت، لأنه نبوات كتيرة جاءت عن يوحنا المعمدان أنه سيعد الطريق أمام الرب.

0: فانتظر حتى يأتي الوقت المعين المناسب المكتوب عنه في غلطي 4:4، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. في هذا الزمان ولد يوحنا لكي يعد الطريق أمام الرب. فهؤلاء الذين صاروا بالبر أمام الله كانت المكافأة في وقتها. وعايز كل واحد مننا يلاحظ نفسه ماذا يقول الرب عنه، ويقول مع داود في مزمور 139: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا.
1: الرب يباركك.
2: أشكرك جدا
1: أسيس يوسف، الرب يباركك. أنا رح أبتدي حتى أريح المشاهدين، لأنه ممكن البعض يقول لك يا خي أنا مكروه من الناس والناس مش عم ترضى علي، وأنا بتعب جهدي بس الناس مش عم ترضى علي. رح أبتدي حالا بشخص الرب يسوع، وبعدين متفرع للأشياء للناس.
0: ليه؟
1: المسيح له كل المجد، مكتوب عنه بحسب إشعياء 49 أنه هو عبد المتسلطين، وهو هو مكروه الأمة، عبد المتسلطين. لكن الكتاب المقدس بيقول بهذه العبارة الرائعة بحسب آية رقم 7، بيقول: هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين، ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين، وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. اختاروا بإنسانيته للمسيح، المسيح على جسد بشري من العذراء مريم المطوبة، وقدم نفسه، فكان المسيح مختار الله كما يقول الكتاب. فالناس كانت تنظر إليه أنه هو مكروه، كارهينه، بيكرهوه الأمة، يعني مش واحد واثنين وثلاثة. تفضل يا محبوب.
3: يعني لو أنا فهمت صح من حضرتك،
1: نعم،
3: يعني عايز تقول إنه المسيح نفسه كان مكروه من الأمة ومهان للنفس.
1: نعم نعم.
3: السؤال يعني هل علاقته إيه بموضوعنا النهاردة بالنسبة؟
1: لا، ما شوف، الناس راح تشوف سيرة المسيح على الأرض. لما شافوه ناس كتير قالوا عنه مضل، فهموه غلط، يعني اتهموا اتهامات كثيرة، ورؤساء الكهنة شحنوا الناس ضد المسيح. فمش كل شيء بصير معنا لازم يكون صحيح، انه مثل ما بقولوا
0: ورحل،
1: يعني انه صحيح زي ما تقول. يعني ممكن نحن نظلم، بس المسيح لما بتتعامل مع شخص كامل، والكامل يقال عنه انه مكروه الأمة، انت بترتاح كإنسان مؤمن انه لو ظلموك الناس وحكوا عليك مش رح تأثر عليك، لو فهموا سيرتك وشوهوا سيرتك مش رح تأثر عليك. المهم انه انت ماشي في رضا الرب امام الله. بار، تفضل.
3: ده كلام مظبوط حضر أسيس، بس دي ما كانتش الشهادة الوحيدة.
1: نعم.
3: يعني الكلام ده كان من ناس أردياء وناس
1: yes.
3: أشرار
1: yes.
3: وناس عندهم أجندة خاصة. هم هو ليه كان مكروه بالنسبة لهم؟
1: نعم.
3: ليه كانوا محتقرينه؟ ليه مش عايزينه؟
1: نعم.
3: عشان هم خايفين على الكراسي بتاعتهم، خايفين على أماكنهم. وهم حسوا أن ده اللي هيجي هيهز المكانة بتاعتهم ويجتذب النفوس والجموع.
1: نعم.
3: لكن هل كان في آراء تاني؟ أيوة، يعني في ناس شهدت وقالت لم يتكلم إنسان مثل هذا قط.
1: أمين.
3: وفي ناس كانت بتعظم وتمجد الله لأجل المعجزات والأعمال. نعم. العظيمة. لكن الشلة بتاعت الأشرار اللي كانت متحكمة في الشعب في الوقت ده.
1: نعم.
3: هم اللي كانوا صمموا. ولغاية المشهد الأخير حضر أسيس، حتى بعد الصلب قائد المئة شهد بنفسه قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. فكانت فيه بجانب الشهادات. أنا ليه بس بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان يعني لو في شهادة ممكن تكون بتقول إن ده مضل، لكن في شهادات تاني بتقول.
1: لا، بس خليني اشرحها أسيس، معلش يمكن حضرتك ما سمعتنيش من البداية. لما الوحي بيقول مكروه الأمة، يعني الجماعة اللي شوهوا سيرة المسيح بنظر الشعب. الموضوع كلمة أمة غير مكروه من مجموعة، مكروه من 200 شخص، مكروه من 1000 شخص. لغاية الآن في ناس كتير من بني إسرائيل بيكرهوا اسم المسيح يسوع الناصري، وبيعتبروه أنه هو شخص مضل، كان ضال ومضل. فيا هل ترى بس المسيح لما اعتمد في نهر الأردن، لما فتحت السماوات، الصوت كان من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي أنا به سررت،

0: يعني لو اسمعوا طبعا قال على جبل التجلي كمان للتلاميذ، فالناس ممكن تشوف انه انت مكروه، بيكرهوك، مش واحد واثنين، امه يعني لو قلنا مجموعه شوهت السيره وخلصت، لا، ما الشعب كرهه، لكن في الاف قبلته. هذا اللي بدنا نحكي عنه قليلا لو سمحت.
1: ايوه، بكل تاكيد هو يعني اي انسان ماشي في النور هيحب النور.
0: نعم.
1: واي انسان في الظلمه هيكره النور.
0: نعم.
1: المسيح هو النور اللي جه للعالم، فالناس اللي عندها العميان اللي لسه مش عايزين يبصروا، مش عايزين يدوا للمسيح فرصه انه يفتح عينيهم، بالتاكيد هيكرهوه. لكن ما نقدرش ننكر على اساس انه العالم كله النهارده متبارك بعمل المسيح ومعجزات المسيح وتعاليم المسيح. فإن كانت في أمة رفضاه، إن كانت في أمة بتكرهه، لكن في ملايين الملايين بيقبلوه.
0: يعني أمين. طيب أمين، الهدف منه أنه نحن نريح الناس اللي مطرودين من أجل البر، كما قال المسيح عن الكنيسة: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت الله. فبتشوف أنه في ناس تألموا، لكن مواعيد الله والكتاب المقدس لما بتقرأه بيعزيك، لأنه بتشوف حقائق إلهية رغم ظلم الناس. يعني المسيح الكامل الكامل، نحن مش كاملين. إذا نحن ظلمتنا الناس بنقول يا عمي أنا مش كامل، أنا بخلط، يمكن حكيت كلمة غلط، يمكن عملت موقف غلط. بس أنه قديش بيريحنا الأمر أنه المسيح بذاته الكامل، الناس كأمة ما قبلت التعليم، يعني ما قبلت انه هو المخلص، ورفضوه كالفادي. وهيدي الاشياء اللي بدنا نشوفها نحن قليلا، ونوسع بالجانب الاخر انه مش مهم راي الناس طبعا، لانه الله يعني زي ما تقول يتمم امرا مقضيا به. الله ارسل المسيح كرسول طبعا وكمخلص وفادي، والعمل رح يتم. بس في صعاب كثير، في ناس كثير عم تكرهه، في ناس عم ترفض الرساله، في ناس من المسلمين بيقول لك هذا نبي مش اله. ففي مواضيع كثير، بس بتخلينا نرتاح نحن انه الكامل الكامل، وسماه الكتاب الكامل، رغم كل ذلك ما مش كل الناس رضيت عنه، ومش كل الناس قبلته. تفضل.
1: بكل تأكيد على الأساس، يا بخت كل واحد بيضطهد لأجل البر.
0: نعم.
1: يا بخت كل إنسان مؤمن بيهان لأجل اسم المسيح، ده ليه مكافأة.
0: نعم.
1: طوبى لكم، المسيح قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل اسمي.
0: نعم.
1: كذبين.
0: نعم.
1: لكن بحظك على الأساس بحط ملاحظة كده بين قوسين.
0: نعم.
1: قالها الكتاب: لا يتألم أحدكم كسارق أو فاعل شر أو متداخل في أمر غيره. يعني أنا ممكن أتألم بسبب حاجات أنا عملتها دخلت نفسي فيها.
0: نعم.
1: مش مفروض أن أدخل فيها، فدي هتكون ألام، بس مش لأجل البر، مش لأجل أن أنا بنتسب للملكوت بتاع السماء وأنا بقيت ابن لله.
0: نعم.
1: اللي بيضطهد زي السيد، لأنه ليس التلميذ أفضل من معلمه.
0: نعم.
1: ولا العبد أفضل من سيده. إن كان زي ما حضرتك تفضلت عملوا كده برب المجد نفسه، فبكل تأكيد هيتعامل بينا. لكن نبقى حريصين إن يكون الألام دي والإهانة دي لأجل البر ولأجل مجد اسم المسيح، مش لأجل أخطاء إحنا بنعملها.
0: أمين. الرب يباركك يا محبوب. تحب تعلق على ذات الموضوع أخ إبراهيم لو سمحت؟
2: في إنجيل متى أصحاح 16، رب يسوع خد التلاميذ في عدد 15 وقال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ مع أن الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا أنه لم يرد أن يشهد عنه الإنسان لأنه علم ما هو في الإنسان، وما كانش محتاج شهادة. لكن ليه بيقول لنا الكلام ده؟ راحوا التلاميذ قالوا له: إيليا، يوحنا المعمدان، أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم ماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان؟ برغم أن الرب يسوع زي ما حضرتك قلت الكامل اللي جاي من عند الله، لكن عايز يقول لهم: خلي بالك، اوعى تتأثر باللي بتقوله الناس وإلا هتفشل. ولما بطرس جاوبه قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا: أن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. يعني برغم زي ما حضرتك قلت، برغم

0: ان الناس كل اللي بتقول عنه ايليا
1: متلخبط،
0: النبي احد الانبياء، الدنيا متلخبطه معاه. حتى ان هيرودس لما بيقولوا له ده بيعمل معجزات قال لهم يوحنا المعمدان قام من الاموات. لكن
1: ولما وقف قدام هيرودس طلب منه معجزه ما عملها قدامه المسيح للمعجزه،
0: فاحتقر
1: فصارهينه
0: كرهه واحتقر ولبسه الرداء بتاعه وطرده ووداه على بلاطه.
1: يس.
0: لكن جاء الرد لما قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له طباق يا سمعان ابن يونا، مش انت اللي قلت الكلام ده، ده مين اللي قال الكلام ده؟
1: الاب،
0: الاب السماوي
1: اعلن.
0: وايوه، وهذا يعطينا انطباع حلو قوي ان واحنا ماشيين في الطريق بتاعنا في سلوكنا يهمنا ماذا يقول الله عنا، ليس ما تقول الناس عنا، مع الحذر الشديد. ما تكونش اللي بتقوله الناس زي ما قال اخويا الاسيس يوسف، ما تكونش اللي بتقوله الناس علينا حقيقه. يعني رب يسوع اتقال عليه كل اللي عايزين يقولوه
1: بس مش حقيقي،
0: لكن في النهايه الاب سماه مجده وشهد عنه وقال ان الاب اقامه حسب عمل شده قوته من الاموات، وكمان واعطاه اسما فوق كل اسم لتكتب اسم يسوع. دي بتخلينا نفهم حاجه كويسه. عايز اقول نقطه،
1: خليني بس قبل ما تبعد عليها لانه نقطه حلوه حضرتك قلت، المهم انه يكون كل شيء بيقولوه مش حقيقي. بحسب متى 5:10 المسيح عم يتكلم موعظه الجبل، خلال كلامه لموعظه الجبل يتكلم مع تلاميذه بيقول لهم طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل
0: كاذبين.
1: يعني كذبوا، عم يكذبوا.
0: ودي حلوه، خلي بالك ودي حلوه. ليه؟ ايه رايك؟ خلينا عديد المستمع، خلينا نقول جمله حلوه. الشيطان المشتكي على الاخوه، لكن خلينا نديله حقه، ما يقدرش يمسك على مؤمن حاجه بالكذب. صح؟ لانه لو راح لله وقال له ابراهيم عمل كذا يقول له كذاب، لان الله عارف. يبقى سيب الناس تقول عليك كل الكلام الكذب، وقال كمان نفس الكلام، طوبى لكم اذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل الكاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في ملكوت السماوات. يبقى عايز يقول اسلك بالأمانة أمام الله، ومع ذلك لا تسمح زي ما قال أخويا الأسيس يوسف أن يمسك الناس عليك فرصة حقيقية. أما بالكذب فكل اللي بيقوله كذب، بلاش ناخد دي، نروح لرب يسوع وبيتحاكم. جابوا له شهود كتير، وكل مرة يقولوا ولم تتفق شهادة هذا أيضا، ولم تتفق هذه الشهادة. لما رئيس
1: شهاداتهم
0: غلب قال لك مش عارف امسك عليه حاجه، اطلع من فمه كلمه هو يقولها
1: للمسيح.
0: للمسيح. ومع ذلك المسيح في النهايه شهد عنه الاب انه بار، شهد عنه رئيس الكهنه انه بار، شهدت عنه الناس كلها انه بار. ما همهوش الناس بتقول ايه كذب، لكن يهمه هنا بيقول له وماذا تقولون انتم عني. ودي نقطة عايزين نخش فيها نتفتح. المؤمنين بيقولوا علينا ايه؟ مش الناس اللي بره.
1: يس.
0: المؤمنين.
1: بس حتى برضو اخ ابراهيم في ناس مؤمنين يعني جسديين
0: مش
1: جدا.
0: مش كله هيقول كده.
1: واهل كورنثوس كانوا جسديين وكان بيناتهم مشاحنات.
0: ايوه بس مش كل المؤمنين.
1: هلا بهمك حكم الروحانيين.
0: اهو كده. دي اللي هنوصل لها.
1: نعم.
0: ان المؤمنين الاتقياء رغم ان في مؤمنين يا اما بيغيروا يا اما بيحسدوك يا اما عايزين يوقعوك يا اما عايزين ياخدوا مركزك،
1: وصارت وصير
0: ولازم تحصل كده. قال لهم بولس في اعمال 20 ومنكم انتم سيخرج اناس يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. طيب اهو دول المعلمين او دول قساوسه كنيسه افسس. لكن لما امشي بالامانه امام الله من المبدا الحلو، اذا ارضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه. يبقى دي بتخلينا نمسك، مش نمسك العصا من نطق، نمسك صح، نمشي مع الله بالأمانة.
1: يس.
0: وتبقى سمعتنا وسيرتنا قدام الناس حسنة.
1: أمين. أسيس يوسف بتحب تضيف أي فكرة قبل ما نتوسع بالموضوع الثاني؟
2: أسيس هو برضو مبدأ مهم جدا. الزرع والحصاد. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: صحيح.
2: اللي هيزرع بالبر اكيد هيلاقي فيه حصاد بالبر.
1: نعم.
2: اللي هيزرع بالجسد

0: الجسد هيلاقي فيه حصاد بالجسد.
1: نعم.
0: والزرع ممكن يكون صغير لكن الحصاد كبير وعظيم. فده بس بيحطنا قدام مسؤوليه والتزام ان احنا ننتبه ونخلي بالنا يا حضره السيسي.
1: نعم.
0: علينا كمؤمنين وكخدام ان احنا نورنا ينور ليضئ نوركم هكذا قدام الناس. دي رسالتنا ان احنا نكون نور. وأصلي في كل يوم وأطلب لأجل نفسي ونطلب كلنا لأجل أنفسنا، يا رب أحفظنا من أن احنا نكون سبب عصر الآخرين. طبعا بكل تأكيد مش كل الناس هيقولوا فينا كلام حسن، لكن نجتهد على قد ما نقدر، نكون مجتهدين أن احنا نقدم أجمل صورة عن شخص الرب يسوع المسيح. وده اللي هنمشي فيه في الموضوع بتاعنا النهاردة، عشان واحنا نكون يعني في السكه في الرحله مع الرب، نقدم في النهايه في نهايه الرحله انتقلنا الرب في مجيئه سيره حسنه، ونقدم سمعه طيبه، ونقدم ذكريات لما الناس تذكرنا يذكرونا بالخير ان الناس دي فعلا كان ليها، وما يحصلش العكس، ما يتقالش العكس عننا. وده فعلا موجود عن ناس يعني بعد رحله الحياه تركوا اثر يمكن مش حلو.
1: يعني أسيس يوسف لو سمحت، فإذا أهم شيء بالنسبة لنا نحن كمؤمنين، المهم ليس فقط ما يبدو مني من الخارج، المهم أنه أنا أكون من الداخل بنظر الله فعلا إنسان مرضي. لأنه أحيانا ممكن أنا ممكن أحكي كلمة شوي هيك يمكن بالعجلة أو أتصرف معه بعجل، بس الله بيشوفني من الداخل ككيان كالباطن، يعني أنا الإنسان الباطن بسمي الكتاب. هذا المهم. تفضل لو سمحت اشرح لي قليلا.
0: دي نقطة مهمة جدا حضرة أسيس لحضرتك أثرتها.
1: نعم.
0: احنا مرات بنوع من البساطة أو قول سذاجة يعني.
1: نعم.
0: بنتخيل أنه اللي الناس مش شايفاه الله مش شايفه. فأنا لو في حاجة بعملها ما حدش شايفها يمكن بتصور ولو للحظة أن الله مش شايفها. لا، بيقول أرمية الكلمات دي حضر أسيس، إن اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب. أنا أملأ السماوات والأرض. يا حبايب يعني هو بينفع، وده بنشوفه في مجالات الخدمة حضر أسيس، وأكيد مر علينا كلنا، بينفع واحد يعمل حاجة كده يعني ما حدش بيشوفها، مع أنه المبدأ اللي حطه المسيح أنه ليس خفين لا يستعلن ولا مكتوم لم يعرف. بس هنفترض انه محدش شاف، طب الله مش شايف؟ الله مش شايف؟ الله موجود. ده هو لما قبل ما يسيب تلاميذه قال لهم ها انا معكم كل الايام.
1: نعم.
0: وخيمه الاجتماع زمان في العهد القديم كانت وسط الخيام بتاعه كل بني اسرائيل، فالخيمه بتاعته حضوره كان معاهم، شايفهم، سامع. لو الكلمة اللي أنا بقولها، ويمكن أنا يعني مش متخيل أنها بقولها في أي مكان مش هتتسمع، لا هو سمعها. لو الحاجة اللي أنا بشوفها، لو الفكر اللي أنا بفكر فيه، داود بيقول الكلمات دي في مزمور 139، ليس كلمة في لساني إلا وعرفتها كلها. ومن حيرته قال له طب أروح منك فين؟ هتخبى فين؟ فالله شايفنا. أنا بقول لنفسي الكلمات دي، بقول لحبايبي المشاهدين، الله موجود في كل مكان. ببقى يعني منتهى الخجل والكسوف لو إحنا عندنا نوع من الإزدواجية يا حضر أسيس، وده موجود للأسف الأيام دي. حياتي في الكنيسة، حياتي في الخدمة، حياتي على المنبر ليها شكل، وحياتي بعد يوم الحد وبعد الساعتين بتوع الكنيسة ليها شكل تاني. لا، ما ينفعش. أنا مؤمن وأنا بصلي وبرنم في الاجتماع وبخدم، أنا مؤمن وأنا في شغلي، أنا مؤمن وأنا في دراستي، أنا مؤمن وأنا في مكتبي، أنا مؤمن وأنا في الغرفة المغلقة بتاعتي وقدام الجهاز بتاعي بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، أنا في تحركي، في كلامي، في الجيم، في أي مكان. أنا الإيمان مش بدلة أو توب بلبسه في معاد معين واخلعه في وقت تاني والبستوب تاني. فدي نقطة من النقط المهمة جدا، لأنه وإحنا بنتكلم النهاردة عن السيرة وعن السمعة بتاعتنا وعن السلوك بتاعنا، إحنا مدعوين حضر أسيس إن إحنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم. وما ينفعش النور يعني يبقى مرة بينور ومرة بيطفي، لا، النور بينور في كل وقت وبينور في كل مكان عشان يكون نور واضح ويعلن عن عمل نعمة الله في حياتنا.
1: أشكرك أسيس إبراهيم. موسى لما صعد إلى الجبل ومكث 40 يوما و40 ليلة

0: هو طبعا مش عارف انه كان جلد وجهه صار يلمع.
1: يلمع
0: لكن مكوثه امام الله وهي اشاره لشركتنا مع الله وعلاقتنا مع الله. كان كانه موسى بالشكل العام خلص ناسي كل شيء،
1: انطبعت عليه الصوره،
0: هو جالس امام الله.
1: ايوه،
0: فالسيره مع الناس مش هي اللي بتعملني الكويس، السيره مع الله اولا بتعكس ما انا فيه امام الله ومع الله امام الناس.
1: حلوه دي،
0: تفضل. يعني الشركه مع الله هي الاساس.
1: طيب نعم. شوف يا سيدي، في يوم من الايام جم يجربوا الرب يسوع.
0: نعم.
1: فقالوا له هل يحق ان نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ قالوا لي العمله.
0: اول شيء قالوا لماذا تجربونني يا مراؤون؟
1: فعرف خبثهم انهم يجربوه. لماذا تجربوني؟ ارني المعامله او العمله. فارها له. قال لهم لمن الصوره والكتابه؟ قالوا له لقيصر. قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. الحته دي حلوه، بتقول ايه بقى؟ بولس بيشرحها بطريقه ثانيه في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2. بيقول المؤمن ليه وجهين للعمله. الوجه الاولاني يعلم الرب الذين هم له، هو عارف المؤمنين. بس المؤمن اللي الرب عارفه ليتجنب الاثم
0: كل من
1: يسمي اسم المسيح. المؤمنين ساعات بيمشوا بعمله مختلفه، وجه منها عليه الله والوجه الثاني عليه قيصر.
0: حلوه،
1: ما تمشيش
0: دي قوية بشكل
1: ما تمشيش. العملة اللي عليها من فوق قيصر ومن تحت قيصر يتداولوها في العالم. العملة اللي بتاعت الله يتداولوها جوه الهيكل، يبيعوا ويشتروا بيها للذبايح. المؤمن اللي جرب المسيح وذاق طعم المسيح، ما ينفعش وجه للمسيح ووجه للعالم. العملة دي لا تنفع يتعاملوا بيها مع الناس بره، ولا ينفع تعاملوا بيها جوه الهيكل. فالمؤمن اللي عايز زي ما اخويا قال من شويه يتعامل مع الله بطريقه القداسه والامانه والبر، وبعدين يطلع بره يتعامل بصوره العالم. بولس بيكلم الناس في روميا، في روميا 12 ويمكن عدد 17 و18، بيقول لهم معتنين بامور حسنه
0: قدام
1: الناس. مش كده؟ وراها مباشرة
0: yes.
1: غير مجازين عن شر بشر، بل لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. يا عم بوريس اللي بتقوله، قال ما ينفعش انك تبقى قدام الناس بتعتني بامور حسنه ومن جوه مستني اللي يغلط فيك عايز تولع فيه.
0: قوية هاي.
1: ايوه، ما تنفعش.
0: دي قوية دي. وسع لي اياها شوية.
1: yes. يعني أنا عايز أظهر قدام الناس بصوب التقوى.
0: نعم.
1: فعايز أعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس، لكن علاقتي مع الله مش مضبوطة. فقلبي من جوه مش سليم.
0: يعني أنا بيهمني مديح الناس.
1: yes.
0: بس ما بيهمنيش رأي الله.
1: فأول ما واحد يغلط فيا لا تجادوا عن شر بإيه؟
0: عن شر بشر.
1: يعني مخبي شر جوه.
0: ايه.
1: طب الناس كلها قالت عليك ده أنت قديس، طب وربنا؟ بيقول لك يا راجل ده الشر جوه مالي قلبك. لا، عايز تعتني بامور حسنه قدام الله قدام الناس. ايوه، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. يعني الاول يسكن فيك الاناء الداخلي، يسكن فيه الله ويحكم عليه انه صح، حينئذ تستطيع ان تسلك امام الناس وتعتني بامور حسنه قدام جميع الناس. ولما حد يجيب لك شر تبقى زي سيدك الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا. طب هو ما كانش يقدر يرد؟ يقدر، بس ما كانش بيرد. ليه؟ كان يسلم لمن يقضي بعد. المؤمنين اليومين دول عايزين يلبسوا الثوبين، الانسان العتيق والانسان الجديد. بولس يكلم اهل افسس ويكلم اهل كلوسي، يقول لهم اسخلعتم العتيق مع شرور واسامه، ولبستم الجديد. اسمع دي،
0: الذي
1: يتجدد حسب صوره،
0: الذي يتجدد للمعرفه
1: حسب صوره خالقه. يبقى انت عايز تشبه خالقك.
0: حلوة.
1: ولا عايز تعيش زي اهل العالم؟ اطل الناس. طب وربنا يقول عليك ايه؟ قدام الناس هتمشي زي الفل، تطلع فوق تاخد صفر وتخسر.
0: قوية دي.
1: ما هو بيقول له كده. بيقول له لما تقف قدامه الناس مش هتعرف.
0: اوكي، يعني ذكرتني بأي حلو بحسب كورنثوس الأولى. سوري، كورنثوس الثاني.
1: ليه؟
0: خمسة. بيقول لك

0: فلنحترس
1: فلنحرص أن
0: فلنحرص
1: نكون
0: أن نكون مرضيون عنده.
1: كورنثوس الثانية 15
0: مستوطنين كنا أم غرباء.
1: فلنحترس أن نكون مرضيين عنده. ليه بقى؟
0: لازم نوسعها.
1: ليه بقى؟ لأننا جميعا يجب أن نظهر أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حساب عن نفسه ما كان بالجسد خيرا كان أم شرا. يعني أنا ضحكت على كل الناس ومثلت ومشيت زي الفل
0: كمؤمن.
1: ووصلت قدامه قال لي ازاي الحال؟ قلت له 100 100. قال لي ده عند الناس
0: هم كل مدحوني تحت. ما هو حتى السيد مدح وكيل الظلم بالوقت 16.
1: احنا عندنا مثل مصري مضحك شويه يقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل.
0: يس.
1: يعني وانا بسمع وانت بتتكلم لا احنا تمام وحلوين وبعدين حد يعمل لك حاجه عايز تخلص منه.
0: يس.
1: فبيقول له من اين؟ الرب قال لتلاميذه مره في انجيل لوقا لما يوحنا ويعقوب قالوا له نحب نطلب نار تولع في الناس دول قال لهم لستم تعلمان
0: من اي روح؟
1: من اي روح انتم؟ انتم منين بالظبط؟
0: انتم من اي روح؟ انتم من روح شر.
1: الروح اللي فيه ده الروح القدس. طب واللي روح اللي بتتكلموا بيه ده روح شر. ما ينفعش المؤمن يدمج الاثنين في بعض.
0: يس.
1: يبقى لازم يختار واحد يمشي بيه عدل. وانا بتهيألي لما امشي بالعمله بتاعت الله عمري ما همشي بالعمله بتاعت قيصر.
0: يا رب اعنا يا رب اعنا.
1: طبعا
0: السيس يوسف الربي باكك معلش بتحب تضيف بعض النقاط ولا انا بسالك سؤال ثاني؟
2: أنا هعلق بس على الحتة دي عجبتني بتاعت العملة اللي ليها وجهين. لأن في نفس الجزء ده أحد أسيس اللي هو في فيليبي الآية اللي هي سيرتنا نحن هي في السماوات قبليها مباشرة يعني العدد ده عدد 20 قبليها عدد 19 بيتكلم عن الناس اللي بيفتكروا في الأرضيات ودول الغريب أحد أسيس إن هو بيقول عنهم لأن كثيرون أو كثيرين يسيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا ووصلوا لمرحلة أنهم أعداء صليب المسيح. طيب هي نفس الفكرة يعني الوش من الناحية ناس أرضيين ما دي برضو مشكلة ساعات بتحصل عند بعض المؤمنين تكملة نفس الكلام اللي قاله أخويا إبراهيم أنه العملة اللي لها وجهين وجه سماويين. طب إحنا سماويين لكن ما ينفعش نعيش زي الناس الأرضيين.
0: yes.
2: اللي هم إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم وبيفتكروا في الأرضيات.
0: yeah.
2: ونهايتهم الهلاك. لا الناس دول ما ينفعش نعيش زيهم. احنا مش هنبقى انا مش بقول ان المؤمن هيفقد خلاص ولا بس ما ينفعش يعيش الازدواجية دي. انا يعني نفسي اعرف اللي ماسك حد أسيس العصاية من النص يعني هو مش هين عليه يسيب العالم فعايز يستمتع برضو بأمور العالم وبرضو عايز يبقى ابن لله زي الطفلة بتاعت مدرسة الأحد اللي سمعت القصة بتاعت الغني والعازر فهي عايزة تبقى الغني في الأرض والعازر لما تبقى في السماء عايزة الاثنين. فلا هو يعني احنا واللي بيفكر التفكير ده الحقيقة هو ده إنسان فقير لأنه هو لما تخيل أنه اللي بيديه العالم فرح أو شبع أو غنى لا حبيبي إحنا عندنا الغنى الحقيقي في المسيح والشبع الحقيقي في المسيح والمجد والفرح الحقيقي في المسيح. مش هنسيب العالم لأن المسيح قال في يوحنا 17 لست أسأل أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير. فننتبه لأنه في فخاخ احنا لينا عدو في العالم ده ومش عدو واحد لينا عدو كمان في داخلنا الطبيعة الفاسدة ورئيس العالم ده واقف لنا بالمرصاد. فلما هنروح للأرض بتاعته لما هنروح للمملكة بتاعته برجلينا هو مجهز لنا بكل تأكيد فخاخ مؤلمة وياما ناس مؤمنين بعرفهم كويس جدا تعبوا وتألموا وتعطلت حياتهم وشهادتهم لأنهم حاولوا يجربوا بس ايه الحاجات اللي بيقدمها عسل العالم اللي زي ما الترنيمة بتقول عمره ما ينفع. لكن الإنسان الشبعان النفس الشبعانة تدوس العسل. لو في سؤال حضرتك يعني تسأله
0: أحيانا نحن بتعدي علينا أنه ممكن يدخل في وسطنا زي ما تقول لفيف خلينا نقول يعني لما دخل اللفيف في وسط بني إسرائيل تسببوا بكوارث للشعب والشعب كان مش ناقصهم واحد يعثرهم هم جاهزين للعثرات. ف يعني أحيانا كتير نحن ممكن نكون صورة عن أشخاص ومر علينا أشخاص كتار بتقول دول روحانيين جدا جدا لكن لما الحياة والظروف غربلت توضح انه تبين انه لا مش مش مش زي ما نحن كنا نظن. يعني مثلا حتى ممكن تعدي على النبي صموئيل، النبي عدت عليه لما راح على بيت يسى بيت لحمي بحسب صموئيل الاول 16، ولما شاف ابنه الكبير ليسى الياب بيقول امام الرب مسيحه، فبيقول له الرب لصموئيل لا رفضته، هذا مش هو، ما تمسحوش ملك على اسرائيل. عبر الثاني، عبر الثالث، ولاد يسى السبعه عبروا، قال له الرب لا ما قبلهم، مش رفضهم. بس اللي بدي اقوله طبعا اجى جاء داود جابوه من الحقل، يعني كان عمير على الغنم، والرب قال له قم وامسحه في وسط اخواته. بس الفكره وين؟ انه قد بتعدي علينا اخ اسيس لو سمحت، يعني ممكن احنا ممكن نعلي نمدح كثير ناس وبتعدي علينا وبنطلع فيه بنطلع بالنتيجه مخدوعين. تفضل.
2: بكل تأكيد حد أسيس، والمشكلة دي عندنا هنا في المهجر يعني أقوى كمان يمكن من بلادنا، لأنه يعني إحنا عندنا ليتل بيت احتياج، يعني عندنا الأعداد محدودة شوية.
0: نعم.
2: فيعني لما بنشوف حد معين ويعني بيبين فيه سمات الإيمان خلاص بسرعة نفتح له الأبواب والممر مفتوح والخدمة مفتوحة. وده برضو يعني كويس حضرتك أصبت النقطة دي، عشان الرب يدينا نعمة وحكمة وتأني. ما هو من ضمن مواهب الروح القدس تمييز أرواح الأسماء. فالكنيسة اللي روح الله واخد مساحته فيها والمؤمن اللي فعلا مليان ومنقاد بروح الله هيبقى عنده تمييز، هيقدر يشوف ويقول الكلمات اللي قالها بولس انه احشاء القديسين قد استراحت بك. في راحه لاحشائنا كمؤمنين، وبلاش تسرع، خلينا نصلي، خلينا نستعجل، معلش عمل الله احنا مش هنسند زي ما حد زمان سند التابوت، لا هو التابوت الرب مسؤول عنه، احنا نصلي والرب يعلن، ولما نكون حاطين مشيئه الله مش رغبتنا الشخصيه. ما هو مرات برضه يبقى فيه يعني حاجة شخصية دافع أنا عايز ده، لا ما هو أنا عايز اللي عايزه الرب، أنا عايز اللي بحسب فكر الرب. فلو بصلي وبإخلاص عايز مشيئة الرب، الرب هيعلن، الرب هيكشف لي.
0: أمين. الرب يباكك يا محبوب. على قلبك تضيف نقطة؟ طيب تفضل. أوكي.
1: دخلته في نقطتين.
0: نعم.
1: الاثنين داخلين في بعض.
0: بيسموه عكس عكاس. عكس عكاس. تفضل.
1: النقطة الأولانية إنه ممكن أحكم على ناس يا إما بالسالب يا إما بالموجب، ويا إما أحط ناس بسرعة وبعدين أندم على إني اخترتهم. أو ممكن ما اديش ناس حقهم.
0: أسيس لو وقفت قليلا بس حتى لأن المخرج عم يحكي معايا، بس احكي مع الأسيس يوسف. حضرة الأسيس يوسف لو سمحت ارجع عمول ريستارت للبرنامج معنا بالزوم، لأنه عندك أو النت حتى النت ضعيف، عمول ريستارت حتى ترجع تبتدي من جديد، لأنه عم بتقطع كتير يبدو عم بيقول لي المخرج لو سمحت. الرب يباكك. تفضل. سوري سامحني. الرب يباكك يا محمود.
1: فبيقول في تيموثاوس الأولى أصحاح 5 وعدد 21 و22 بيقول له أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المحتارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا محاباة. وبعدين لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرة. ليه بقول الكلام ده؟ يقولوا ايه ده اخ حاطينه في الاجتماع، يروح كل سوري ماليش دعوه، ده الاخ فلان اللي جابه. كلهم عايزين يطلعوا انبياء يعني. هو اللي عامل. فبيقول له حبيبي خلي بالك ما تستعجلش تطلع حد، لكن تسيب الامور تتكشف لغايه لما يبان، مع الوقت يبان المعدن بتاع الانسان اللي قدامك وسلوكه وتصرفاته تبان. المؤمن التقي، المؤمن اللي الرب حطه علشان يخدم، لما تجيله الصدمات يبان على حقيقته.
0: بيمتص مثل تشوك أبزوربر. بيمتص الصدمة
1: ويتصرف عادي، ما يوقفش العربية.
0: يس.
1: لكن التاني يروح ساحبها لتحت وطالع بيها زي الديناميت. وتقول ايه ده، طب وده هينفع يبقى خادم ما انت اوريدي حطيته.
0: لا خادم.

0: قديم ولا شيخ ولا متقدم ولا ولا ولا، لانه ده بيخرب اكتر ما بيفيد.
1: اصعب حاجه في الكنيسه انك تشيل واحد بعد ما تحطه.
0: يس،
1: اصعب حاجه.
0: بس المشكله اخ ابراهيم ربي باكك، انه تطلع براس الراعي دايما، انه الراعي ما دعمني، الراعي ما ساعدني، الراعي ما خلاني اخدم، وقف بطريقي، علما انه الراعي بيبقى عنده اعلانات من الروح القدس.
1: يس،
0: انه الشخص ده محتاج بعد نمو وتقوية تقوية روحية. بس في أشخاص لجوجين بده هسه دلوقتي
1: يطلع على المنبر.
0: مش بس منبر، أي مسؤولية كبيرة،
1: يجي من المطار تاخده عضو تاني يوم تبقى بتشغله. أيوة، بس عايز أقول حاجة، أنت قلت جملة حلوة في السكت.
0: نعم،
1: قلت لما بيخش وما بيكونش من الله التدمير اللي بيعمله صعب تصلحه.
0: يس،
1: وممكن يقسم الكنيسه اتنين، وممكن يطرد يروح واخد معاه مجموعه. فيبقى لازم نكون بنحكم صح ودي رجعنا للنقطه الثانيه، لماذا لا نسال الله قبل ان نتقدم لنفعل شيئا؟
0: انا برايي لو الناس كلها يعني المؤمنين قصدي، او اللي بيعتبر حاله مؤمن، لو بيصلي وبيسال الله، الله بيكشف له في البدايه، بيقول له انت لسه بعدك مش مخلص، انت مش بختبر خلاص المسيح. انت لازم تقبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا. وبعدين اتعلم كتابك. وتدرب روحيا. واخضع وانتظر من الرب، من يد الرب ان يرفع في حينه.
1: احسن ما تطلع وبعد شهرين يرجعوك وتبقى شكلك وحش. انا
0: ذكرتني بشغله. في واحد بكنيسة بلبنان عند، هو شاطر كتير. بده يطلع، يعني هو بتقول أديب جدا، يعني علامة بالفكر العادي.
1: بالعالم.
0: طلب أنه بده يقدم وعظة، بس هم شايفينه الأخوة المسؤولين أنه ما عندوش الكفاءة كواعظ. لكن عنده معلومات عامة
1: يقدم عظة روحية.
0: فقال له الخادم، قال له شوف، رح خليك تطلع، بس لما تطلع وتتبخر الأشياء من راسك خبرنا كيف الرب خلصك، خبر شهادتك وانزال. فطلع اضطرب، شاف الجمهور اضطرب، كأنه روح الرب مش مساعده. اتذكر انه الخادم قال له بس احكي شهادتك ونزال. فرجع لعنده قال له بشكرك لانك قلت لي هالنصيحة، وقال كنا تبهدلنا.
1: شفت
0: بس هو كيف كان طالع؟ كان طالع يعني
1: جسد،
0: طالع يعني زعيم. فمسكوا واحد تاني قال له شفت، لو نزلت مثل ما طلعت.
1: كنت نزلت زي ما طلعت. يس. انا
0: يعني لو طلعت بتواضع كنت نزلت مكنفش. بهالمعنى يعني. بهالمعنى مش لازم مكنفش هو.
1: لكن طلع. انا لما بدات الخدمه كان عمري 16 سنه. والخادم كان يحطني،
0: انا كنت بالشر جدا عايش بهذاك الوقت ب 16.
1: شفت بقى. كان يطلعني، خدمت، فاكر اول خدمه خدمتها 7 دقائق. وانا توقعت انا خدمت 7 دقائق فهيكمل الخدمه. قال خلاص الترنيمه ونلم العطا. قلت له حرام عليك الناس. قال لي هي دي مش خدمه. قلت له لا انا مش هخدم تاني. قال لي هتخدم لحد الجاي. وقعد يدرب فيها لمده 3-4 سنين. فين؟ قال لي دلوقتي ممكن اسيب لك الخدمه واسافر، ممكن تخدم. لكن قبل كده
0: اتاكد منك.
1: لا تقدر تقول حاجه. فهي الموضوع مش انها يعني عارف زي ما حضرتك، مش فرد عضلات قدام الناس.
0: يس.
1: ماذا يقول الله عني وعن خدمتي؟
0: أو ماذا يريد الله مني؟
1: إيه اللي بيقوله ده؟ هيقول لي اللي عملته غلط، استنى شوية، خد الإرادة. ليه أخد بس مثلا بطرعة وطيب المجال لأخويا الأسيس يوسف؟ بولس عايز يروح بسينية، منع الروح. طب عايز يروح أسيا، منع الروح. الله هي بتقفل ليه كده؟ قال له انا عايزك تروح حته ثانيه. عايز والاخر وهو نايم شاف واحد يقول اعبر الينا وعنا مجدوني.
0: هم صلوا رجعوا. لما شاف الروح عم روح الله عم يمنعهم على بثنيه واسيا. صلوا،
1: قال له في حاجه،
0: قام الرب اعلن.
1: لكن مش هي بالدراع،
0: مش بالدراع.
1: ولما راح فيليبي لقى الارض خصبه ومجهزه وخدم، وفتح اول كنيسه في اوروبا في بيت واحده
0: في مقدونيه، في مقاطعه مقدونيه اللي هي فيليبي،
1: عند فيليبي. يبقى اذا المؤمن لما يتريس، والمؤمن ما يتحطش ايدهم عليه بالعجله ويطلعوه، والمؤمن لما ما يفرضش نفسه على الكنيسه يمشي بالتقان. وبنقول احنا مش مهم ماشي بخطوات بطيئة، لكن عمره ما يمشي خطوة ويرجع ورا.
0: يا احبائي قبل ما اخد المكالمة حقيقة، لانه انا من خبرتي كراعي بقالي

0: راعي شي 39 سنه بتصور. فمر على راسي اشياء كثيره. يا ناس اذا ما اخذوا خدمات وبينوا وظهروا بيروحوا من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان. وطبعا لما بيروحوا للمكان الاخر
1: بيذموا في المكان
0: الاول.
1: أيوه.
0: بعد شوي بتشوف المكان الثاني ما مشيش الحال معهم، يعني الناس المسؤولين انتبهوا انه دول عالم جسديين، فبيروحوا على الثالث بيذموا الاول.

0: بالعكس، صلي، بكون ممتلئ من روح الله، وانتظر الرب، انتظر الرب، قل له يا رب كلمني، ماذا تريد ان افعل؟ صدقني ربنا عايزك انه يستخدمك، بس ما بيقدر يطلقك للخدمه باي مسؤوليه ما لم تكون انسان متواضع، محب، صبور، سمي كل الامور الايجابيه. بعدين ما تزعلش اذا الرب لم يفتح الباب حالا. انا صارت في من زمان لما كنت بخدمتي قبل ما اخدم، يعني قال له يا رب استخدمني استخدمني، والرب مش عم يستخدمني. ليه؟ لانه بعده الرب عم بيجهزني، فقعد يجهز فيي بعدين اطلقني للخدمه. هلا على فكره الخدمه مش بس انك تكون واعظ، تكون باي موقع في خدمه، اي مسؤوليه، لانه اذا ما خدمت الخدمه الصحيحه سيرتك بتتضرر، بتضر الاخرين، وبتعمل عثره امام الله والناس. معنا الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، الرب يباركك.
1: نعم وسلام يا حضرة القسيس جون.
0: نعم وسلام
1: حضرتك وبالأخ المبارك إبراهيم وحضرة القسيس يوسف، وبجد بشكر الرب كالعادة جدا من أجل اختيار هذا الموضوع، لأنه بصراحة الواحد بيعيش حياته كلها علشان إنجاز التعبير في الآخر يتكتب في النعي عنه لما يموت، إنه كان إنسان حسن السيرة. وأنا في الموضوع ده حسيت باختصار كده إنه في اثنين كاميرا أو اثنين مرآة، واحدة من الله وواحدة من الناس. يا ترى انا هخلي بالي من انهي فيهم، وههتم اكتر بارضاء مين فيهم؟ وهو ده المحك، لان النقطة الخطيرة اللي حضرتك اثرتها يا قسيس جون، ان الرب يسوع نفسه اللي هو مثال الكمال وكمال المثال، قالوا عنه انه مختل وبيه شيطان، وبالرغم من كده كان الرب يسوع لكل المجد كان بيقول الحق والحق وحده. وعايز انوه هنا على حتة مهمة جدا، ان الرب يسوع في لوقا 6:26 قال كده: ويل لكم ان قال فيكم جميع الناس حسنا، لانه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالانبياء الكذبه. وده معناه يعني مش ان الانسان يكون سمعته وحشه، بالعكس، لكن الكتاب بيحذرنا منه ان ارضاء الناس يبقى الهدف الاساسي، لان الانبياء الحقيقيين كانوا بيقولوا الحق حتى لو كان ده مزعج للناس. لأنه ياما بنشوف أنبياء كذبة كانوا بيقولوا للناس اللي عايزين هم يسمعوه، والنتيجة أن الناس كانوا بيمدحوهم. وده اللي هيدخلني للسؤال الجدلي يا حضرة القسيس. في مواقف كتيرة بنتحط فيها كمؤمنين بتخلينا محتارين بين إرضاء الناس وبين الأمانة الكاملة في السلوك قدام الله. هدي مثل يعني، بس المجرد المثل وليس الحصر، يعني كلنا بنتعرض عليه، ومعظمنا بندعى لأفراح، والفرح ده معلش سامحوني بيبقى فيه شرب، راقصة، مغنية وما إلى ذلك. فأنا كمؤمن عايزة أجامل أصدقائي فرحتهم، وأنا مش هشترك معاهم لا في الشرب ولا في الرقص ولا في الغنى. فهل حضوري فقط للمشاركة والجلوس معاهم يعتبر عدم أمانة لله، لأن المكان نفسه لا يليق بي كمؤمن؟ يعني باختصار، لو اتحطيت في مواقف أختار فيها ما بين سمعتي وما بين الأمانة للرب يسوع، إزاي يكون اختياري مليان بالاتزان، بالانس؟ عايز أرضي الله اللي أنا بنته وبعكس صورته، في نفس الوقت أرضي الناس اللي بحبهم وعايز أجاملهم. والحتة الأخيرة بخصوص اللي حضرتك قلته للرب يسوع وقبوله، لو أنا إنسان دلوقتي بشاهد حضرتك وقبلت الرب يسوع في قلبي، فأنا برضي الله، لكن مش هعلن إيماني ولا قبولي لي قدام الناس عشان أرضي أبائي وأهلي. هل ده يعتبر مسك العصاية من النص ومش مقبول عند الله، ولا ده أوكي؟ أرجو التوضيح والرب يباركك.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أنا رح بترك السؤال الثاني لحضرتك، ممكن الأول يصير الثاني، أي واحد بتحب تأخذ حضرتك؟
2: شوف أسيس،
0: طيب أسيس يوسف رجع معنا. أسيس يوسف حضرة المخرج، أسيس يوسف الرب يباركك، إيه اللي بتحب تأخذ من السؤالين لو سمحت؟
3: يعني ماشي، هو خليني أقول مثلا موضوع إرضاء الناس.
0: نعم،
3: الرسول قال إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا ليسوع المسيح.
0: نعم،
3: بس الموضوع بيبقى عايز حكمة، لأن أنا مش عايز برضو أبين إن أنا الروح بتاعة التعالي يعني، او ان انا افضل وان انا احسن، ويعني اعمل الكلام ده بحكمه، وفي نفس الوقت يبقى فرصه اعلن فيها سر الاختلاف اللي عندي.
0: نعم.
3: يعني انا

0: انا مش مختلف لان انا افضل من الناس دي، لكن انا لان الرب اداني نعمه، لان الرب اداني حياه جديده، وبقى في خط جديد وحاجات جديده دلوقتي بستمتع بيها. يعني هم بيستمتعوا بكده، اوكي ربنا يعني يباركهم في استمتاعهم، بس انا اختبرت طعم جديد للاستمتاع، واختبرت نوع جديد من البركه انا مستمتع بيها، ومش محتاج فعلا للحاجه دي، بس بلياقه وبحكمه عشان ما اعصرهمش. اللي مرات بنقع فيه الاخطاء حد اساس ان احنا بنحاول نثبت للناس لا احنا افضل منكم، احنا بينا، لا احنا مش افضل ولا حاجه، احنا النعمه هي اللي ميزتنا، لكن احنا في طبيعتنا برضو اشرار زي كل الاشرار، يعني اللي بيميزنا نعمه الله. فانا فاهم الحته اللي بتقولها الاخت نهال، بس عايز برضو اضيف حاجه. هي بتقول انه لما تنتهي رحله الحياه وتنتقل، انا يعني فكرتني بحاجه مهمه تخص موضوعنا برضو حضرة السيس، لان احنا ساعات بنتخيل انه زي مثلا ما بيتكتب في النعت انتقل الى الامجاد السماويه، وكانه احنا يعني هنعيش هنا في الارض رحله الارض الحياه بتاعت الارض، ولما تنتهي الحياه يبقى نعيش بقى الحياه السماويه. لا، احنا مدعوين نعيش السماء واحنا على الارض، احنا مدعوين ان احنا نخلي الارض اللي كلها تعب ومشقه وشر ننشر فيها البر وننشر فيها ملكوت الله. المسيح قالها ملكوت الله في قلوبكم في داخلكم، فاقترب الملكوت. الملكوت احنا بنعلنه، احنا بنعلن ملكوت الله على الارض. عشان كده بنصلي ابانا الذي لتكن مشيئتك لياتي ملكوتك، ملكوتك يبقى موجود وسطينا، تعلن شخصك كالملك. فاحنا مش هنستنى لما نروح السماء نعيش الحياه السماويه هناك ودلوقتي نعيش الحياه الارضيه، لا احنا بنعيش الحياة السماوية كمواطنين سماويين، زي النقطة اللي قلتها في البداية إن جنسيتنا هويتنا إحنا بقينا سماويين. فسماوي بعيش كسماوي في كلامي في حياتي في سلوكي في طباعي في أخلاقي في كل اللي بعكسه، بعكس صورة أولاد الله السماويين. والسؤال الثاني بقى الأخ إبراهيم،
1: ربي باكك ربي باكك. طيب فأذن الأخ الثاني هال ركزت على نقطتين، انه كيف بدنا نرضي محتارين، نرضي ربنا
2: ايوه
1: ولا نرضي الناس؟ ده السؤال الاول كان اورايت.
2: والثاني هل بعد ما امن اعلن لاهلي ولا كذا؟
1: بس انا بدي كمان وسع شويه الموضوع ده تبع ارضي ربنا ولا ارضي الناس.
2: ايوه
1: الاخ يوسف، الاسيس يوسف قال نقطه حلوه، انه نحن بدناش نبين انه عم نتعالى على الاخرين، لانه راح يفتكروا انه نحن زي ما تقول يعني نحن خلص رهبنا، عارف كيف؟ فالناس هتفهم غلط. طب على قد ايه يعني نحن عندنا مدى نتحرك؟ هل يعني لا تعسرهم
2: ايوه
1: ولا تحزن الروح، روح الله الساكن فيك.
2: يس.
1: لانه انا شخصيا مثلا انا لما ادعى
2: هتروح
1: بقول لك انا شو بعمل؟ بروح
2: ايوه
1: بروح، بس انا ما بدخل الا ما تكون الجو شوي صار رايق.
2: ايوه
1: يعني هو في الزفه، والزفه بتاخذ لها شي نص ساعه. فانا بروح يعني بتمشى برا
2: بعد ما اكون هدي،
1: بقول للناس اللي جوا يعني في اشخاص بقول له بليز بس تروق لي. بوقف بحكي انا والاخوه والناس وبنحكي بتحدث بشوف الحبايب. بعدين بدخل بيكون صار وقت العشاء.
2: ايوه
1: على وقت العشاء يا دوب اكل الماء اللي بسموها المقدمه، شو بسموها
2: اللي هي الانتري
1: باكلها، بنحط التقدمه اللي هي زي ما تقول الهديه. وانا بوقف برا برجع مره ثانيه، ها بوقف انا والاخوه وبعدين بمشي، يعني مش ضروري ارجع ادخل. انا هيك بعمل حياه حبايبي، لا بزعلهم كثير ولا بزعل نفسي امام الله. تفضل.
2: هي حلوه بس عايز اقول حاجه،
1: بس انا مش هادخل بجو باخ طاخ طاخ طاخ.
2: لو كان الفرح مثلا بتاع حد من العيله،
1: العيله اذا خيك وبنتك وابنك يمكن بتضلك شويه هيك، بس سمتايمز بيحرجوك يعني.
2: ده اللي عايز اقوله. لكن انا اختار المكان اللي ما اشتركش فيه معاهم في اللي هم بيعملوا.
1: ما هم مقعدينك يا حضرة القسيس،
2: ماشي
1: هم مقعدينك بمكان، هم اختاروا لك الطاولة الترابيزة.
2: يعني مثلا داروا في الرأس،
1: يس
2: من حقهم يقوموا يرقصوا وانا قاعد مكان مش هتحرك. واخد بالك؟
1: نعم.
2: مش هيتفرض عليا.
1: yeah.
2: حاطين على الترابيزة كل واحدة 2-3

0: من الخمور يشربوا زي ما هم عايزين، انا مش هلمس الخمره. واخد بالك؟ دي بتديهم صفه انت مين بدون ما تتعالى عليهم. واخد بالك؟ لانه عايز اقول حاجه، انا مش ضامن ان كل العيله بتاعتي مؤمنين وكل المعازيم بتوعنا اللي نعرفهم مؤمنين. فاذا تعاليت عليهم خسرتهم، واذا اندمجت معاهم لدرجه هم بيرقصوا يقول لك قال بيقول ايه مش هم بيقول فرحا مع الفرحين، لا فرحا مش رقصا ونكت وشرب، لا دي ما تنفعش. لانه بسال سؤال، لو الرب يسوع واحنا جوه الفرح وماسك ازازه الخمره في ايدي وبشرب والرب جه اطلع له فوق ريحتي ايه؟
1: لا يمكن البعض يقول لك انت عم تبالغ بهالموضوع، لانه بالنسبه له بالنسبه لبعض المؤمنين بيقول لك لا فيها ايه، ما هو الكتاب بيقول قليل من الخمر يفرح
0: الرئيس. يا ريت في ايه بتقول كده، عمال ادور عليها مش لاقيها.
1: مزمور 104 بس قريبه من الفكره دي يعني.
0: لا شوف، عايز اقول حاجه، احنا رجعنا تاني لوجهين العمله. يعني سؤال، لو الرب
1: لا انا ما بشربش على فكره، انا ما بشربش خمر خالص.
0: انا بسال بقول لو الرب يسوع معايا في الفرح واتعزم معايا
1: نعم،
0: هيعمل ايه؟
1: هل السؤال، هل شرب الرب في عرس قانا الجليل؟
0: لا.
1: الكتاب ما قالش.
0: لا بيقول.
1: بس هو لانه نذير لا يشرب.
0: لا هو لهم قدموا لكن ما ادوهوش.
1: بس برضه لانه المسيح نذير الرب.
0: أيوة
1: هو نذير.
0: ايوه ما يقربش.
1: لا يقرب
0: الخمر ولا اللي اتعمل في الخمر.
1: والمؤمنين نذيرين الرب.
0: يس.
1: احبائي طبعا احنا عم نشد عليكم على البعض.
0: مش نشد.
1: لا عم نشد على البعض. مش
0: بنقول الحقيقة.
1: بس غالبيه المؤمنين على قلبهم زي العسل الكلام ده. نذير الرب ما بياكل من كل ما يخرج من كل ما يخرج
0: من الجفنة،
1: من الجفنة العنب.
0: ده يا ريت كمان ده ولا تخمير البلح،
1: ولا التخمير تبع البلح. ليه؟ لأنه هو نذير للرب. في المسيح هو رأس النذيرين، هو رأس الكنيسة، ونحن نفس الأمر كنذيرين مفروض نكون حريصين كيف جدا تكون سيرتنا في كل أمر. مش لما بتجي فرصة هي مرة بس ممكن تخرب الدنيا بالمرة دي.
0: ولو يشوفني غيري مش الخادم فلان أو مش اللي كان بيشرب فلانة، مش اللي كانت بتشرب. ده حتى يوسف أبوه يقول عليه نذير إخوته،
1: قمة نذير إخوته.
0: شوف يعني لازم السؤال التاني بسرعة عشان ما يهربش مننا. إنه سؤال، طب أنا قبلت المسيح، طب ليه ما قلتش لعيلتي؟ ليه ما قلت للناس اللي معايا أرضى الله ولا أرضى الناس؟ المسيح لما أقام الراجل المفلوق أول حاجة قالها له قم اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وخبرهم بكم صنع بك الرب ورحمك.
1: هذه لما قال لما شفى مجنون كرة الجدريين.
0: اذهب وخبر. واخد بالك؟
1: نعم.
0: والتاني الراجل اللي شفاه الأعرج قال له اذهب إلى قم احمد سريرك واذهب إلى بيتك.
1: بس راح على الهيكل بحسب يوحنا 5.
0: أيوه بس قال له اذهب، قال له
1: غير ماركوس 2.
0: بحسب قال له روح لأهلك.
1: بس راح وجده الرب في الهيكل.
0: طيب.
1: هو ما قالوش، هو لما شفى تبع بركة بيت حسدة.
0: لا بتاع بركة بيت حسدة. قال له لا تعود تخطئ لأن
1: راح المسيح وجده في الهيكل. فحلو انه الواحد بس يتقابل مع المسيح يكون عنده روح صلاه وروح عباده وروح
0: فاذا
1: مش يلاقيه بالخماره.
0: بص القسيس القسيس يوسف قال جمله جميله جدا، احنا عايزين نعيش زي العازر وننتهي زي الغني. ما حتجيش.
1: لا نعيش زي الغني وننتهي زي العازر.
0: لا لازم اعيش زي العازر وانتهي زي العازر.
1: هيدا
0: اعيش زي الغني وانتهي زي الغني. بس كمؤمن كمؤمن يعني انا هقول بس مشهد بسيط يا جماعه واختم وادي الفرصه للقسيس يوسف عشان يتكلم. فكركم كان من الشيء الحسن ان واحد زي شمشون الجبار يموت في بيت داجون؟
1: الاله داجون الصنم.
0: الصنم؟ ويضحكوا عليه ويقولوا أن إلهنا
1: قد دفع
0: إلينا عدونا الذي خرب أراضينا
1: وكثر قتلانا.
0: ينفع الكلام ده؟ يعني لما يسألوا شمشون الراجل الجبار اللي كان رعبهم مات فين؟ مات في بيت داجون. إيه رأيك لو أنت قاعد في الفرح وماسك الإزازة كده وبتشرب وجات لك أزمة قلبية ولا جرالك حاجة ولا بيصوروا الصور وبعدين الله مش القسيس فلان الخمره اللي في ايده دي. انا فاكر حضرت فرح وبعدين وانا قاعد جايبين انواع خمره ولا اعرفها، فجزء منها غالي قوي. وبعدين بطلت لقيت واحد من قال لي لا بقول لك ايه انا عارف

0: حكمة اشراف كان هاخد دي وراح واخدها وماشي. فانا استغربت رغم انه تطور وخدم عطاء، لكن هو فاهم
1: للبعض هي فرصه،
0: ايوه،
1: لكن للمؤمن هي فرصه،
0: ده
1: هي فرصه انك تمجد الرب الهك بكل امر.
0: ده هو نفسه قال.
1: طيب. امين. أسيس يوسف الرب يباركك. عندي بعض الاسئله من الكنترول روم. الكنترول روم بعت لي سؤال، اخونا مصطفى ارسل السؤال ده، بيقول هل عمل الانسان مهم قدام الله ولا الايمان لوحده هو المهم؟ اذا كان الانسان بيؤمن بالله هل لازم سلوكه يبين اعماله؟ تفضل.
2: يعني قبل ما اجاوب بس حد اسيس على سؤال مصطفى، تعليق صغير على موضوع المدام متذكر، يعني موضوع الخمر، يعني لانه للاسف وجزء كبير جدا من المسيحيين متخيلين الايه اللي حضرتك، هي مش ايه طبعا اللي قالها بولس لتيموثاوس وبيقول له استعمل، مش يعني مش اشرب، استعمل كدواء قليل من الخمر لاجل معدتك واسقامك.
1: وكان مريض.
2: وناس تاني بتعتمد على عرس قنا الجليل، يقول لك ما هو حول الماء الى خمر.
1: وناس بيعتمدوا على مزمور 104 بيقول لك وخمر تفرح قلب الانسان.
2: ايوه. بس في حاجه حنقسيس،
1: نعم.
2: وقت الزمن بتاع العهد القديم المشروب الوحيد اللي كان موجود من الطبيعه، من البيئه، من الحاجات المستعمله، العنب اللي بيتعصر. ولما العنب بيتعصر ويسيبوه شويه بيخمر. فلكن النهارده عايز تقنعني يلا انت بتقول لا مفيش غير الخمر، جميع انواع المشاريب والعصاير والبيبسي كولا والفانتا والسيفن، يعني تسيب ده كل، ما احنا عندنا 100 مشروب النهارده. هم الناس وقتها ما عندهمش حاجه، هو ده اللي عندهم بيشربوه اللي عمله المسيح، لا هو ده الموجود. لكن النهارده بعد الصناعات والتقدم وكل انواع المشروبات الموجوده، لا نسيبها ونمسك في يعني دي هتبقى حجة ملهاش يعني ملهاش نعم. يعني أخويا مصطفى بيتكلم عن إنه عمل الإنسان قدام الله هل كافي؟ طب ده حبيبي لو أنت يعني بتدرس شوية في الكتاب المقدس، ده كان العهد القديم الناموس، وبعدين عندنا آية واضحة بتقول إنه لو كان بأعمال الناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. الأعمال مش هتنفع قدام الله، لكن تنفع بعد الإيمان، بعد ما تاخد الحياة الجديدة. كل الأعمال اللي هتعملها ومش تعملها من نفسك، ده في برنامج ربنا مرتبه، يعني مخلوقين أفسدين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها، يعني مش على مزاجي، ربنا هيقودك في منهاج، في برنامج أعمال معينة ربنا عايز يستخدمك فيها. بس الأول لازم تتأكد أنك أنت بقيت خليقة جديدة في المسيح، مخلوقين أولا في المسيح يسوع، وبعدين ثانيا لأعمال. إحنا مش بالمناسبة مش بنلغي الأعمال زي ما بيتهمون البعض، يعني لا، بس إحنا ما بنقولش أن الأعمال شوية أعمال وشوية إيمان يودوك السماء، لا، إحنا بنقول الأعمال دي بتيجي بعد الإيمان. الإيمان أفتح قلبي للرب وأتمتع بالحياة الجديدة، وبعد كده هيقودني الرب بالروح القدس في رحلة جميلة جدا أعمل فيها مشيئته. أضيف ملاحظة للأسيس عشان الوقت ابتدى ياخدنا.
1: نعم.
2: حاجة عملية، إزاي أنا أعيش الحياة اللي هي تمجد الله؟ إزاي أترك سيرة عطرة؟ إزاي السمعة بتاعتي تكون حلوة؟ إزاي؟ ما هو ساعات إحنا بنكافح في الموضوع وبنقع وبنفشل. هو موضوع مش كفاح شخصي، لكن أدي فرصة للرب أنه يظهر في حياتي. الرسول بيقول لنا الكلام ده في غلاطيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، مش بمجهودي. لو كان بمجهودي كانت ما كانش في مشكلة، لكن المسيح فينا، أنا بس أدي فرصة لأن المسيح يظهر في حياتي، يظهر في كلامي، يظهر في سلوكي، وأنا أرجع ورا شوية، أختفي شوية ويبان هو. بلاش أنا أتصدر في البرواز في الصورة لأنه حيبان عيوب يوسف وتصرفات، لا خليني أنا في الخلفية ويظهر حياة يسوع فينا. ده اللي يبين إحنا خدنا الطبيعة الإلهية وصرنا شركاء الطبيعة الإلهية زي ما يقول الرسول بطرس. فال اللي مطلوب مننا ان احنا ندي فرصه لله انه يظهر في حياتنا وبقوه وعمل الروح القدس. قد الاسيس زي ما الكتاب بيقول في روميا 8 بالروح تميتون اعمال الجسد. التصرفات اللي كنا بنحكي عنها دلوقتي يمكن تبقى صعبه لبعض الناس وتبقى تحدي لناس تانية، ونقعد نخص في مجادلات حرام وحلال ومفيش حاجه لا لا لا، بص انت بالروح بملء روح الله بسياده روح الله تقدر تميت اعمال الجسد بكل بساطه.
1: أشكرك.
2: مش هنكافح مع اعمال الجسد لكن بالروح نقدر نميت اعمال الجسد.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. احبائي سالت الاخت سؤال، سوري الاخت نهال سالت سؤال انه لما بقبل الرب هل انا بقدر يعني زي ما تقول انه اقبل الرب بس انا اعيش قدام الناس بس ما اعلنش الامر؟ الموضوع بدنا نجاوب بسرعه لانه الوقت بعد معي 10 دقائق وبعد في كذا نقطه ما بحثناهاش بسرعة لو سمحت.
3: في تيتوس 3:8 بيقول لكي يهتم الذين آمنوا أن يمارسوا أعمالا حسنة فإن هذه الأمور الحسنة هي الحسنة والنافعة للناس. يعني لازم الناس اللي في البيت يشوفوا تغيير في الحياة. ما ينفعش أجيب نور أو أجيب مصباح وحطه تحت المكيال وعايزه ينور للناس.
1: اوكي، بس انا اذا كنت انا بحاله خطر،
3: ايوه،
1: مثلا انا انسان من خلفيه غير مسيحيه
3: ماشي.
1: وممكن اقتل
3: ماشي.
1: هل بخبي الموضوع الى ان بعدين الرب يفتح لي باب معين مثلا؟
3: يبقى انا لما بخبيه مش بخبيه لاني مش عايز اعرف. في ناس بتخبي لانها خايفه تتشال من الميراث، خايفه تتكرش بره البيت، خايفه مش عارف يجرى لها ايه، ده هو ما يتصرفش فيه. لكن يحط الامر قدام الرب والرب يوجد له الطريقه. لان اذا كان الرب اداني اعلان ان لازم اعلن واتكلم قدام الناس يبقى هيدور على طريقه يحميني بيها علشان اقدر اتكلم. شيء ثاني في متى 5 بيقول انتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا
1: قدام الناس
3: ليروا الناس اعمالكم الحسنه
1: فيمجدوا
3: اباكم. لو انا ما اعلنتش الكلام ده مش هكسب حد للمسيح. ما الفائده لو انا امنت في بيت من البيوت وخبيت لغايه لما مت وبعد كده فوجئت ان كل البيت راح جهنم؟ فلماذا سمح الرب ان انا امن؟
1: معناها انه باختصار معناتها انا لازم صلي واطلب مشوره من الرب واتضرع بحراره امام الله كما يعلن لي ماذا ينبغي ان افعل، وحينئذ الرب يفتح الباب ويفتح الباب بوقته في الوقت المعين. أسيس يوسف ربي باركك اخ ابراهيم. أسيس يوسف بالنسبه لموضوع عندي نظرتين، نظره الملك اخاب الشرير كان ينظر الى الانبياء اللي كانوا يصححوا له مساره بانه هم مكدريه، قال له لا ايليا النبي انت هو مكدر اسرائيل، وقال عن ميخا بن يملة اللي قال انا ابغضه هذا ليش؟ لانه لا يتكلم علي بخير بل بشر. ففي نظره الملك هذا كان يشوف النظره للانبياء وللمؤمنين نظره شر، فاكيد سيرتهم بنظره وقدام الناس كان عم يحكي اكيد مش حتكون حلوه. ونظره خلينا نخلي النظره الثانيه لاخي معص مع حضرتك. تفضل أسيس يوسف لو سمحت.
2: طبعا يعني مسكين، وده على فكرة يبقى فيه رسالة تحذير لأنه هو ارتباطه بالملكة الشريرة إيزابل حتى لو في عنده أي إمكانية حد أسيس أنه يقرب لله، الطرف الثاني اللي كان بيشده بعيد ويقسي قلبه ويحرضه على أنه ياخد الحاجة اللي مش من حقه وتعمل مؤامرات وتقتل الأبرياء، فده الارتباط. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. الراجل ده كمفروض كملك لإسرائيل يكون القدوة، يكون المثال، وهو اللي يقدر جدا رجال الله، مش انه يهينهم ويكرههم، لكن ارتباطاته بالعالم وبعده عن الرب ورطه في امور كثيرة. فالرب يدينا نعمة برضه يحذرنا من الاشتراك، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوف.
1: امين. اخ ابراهيم بسر على انه عم نحاول نسال الاسئله القصيره يعني.
3: اخي
1: معص
3: وعبد الكوشي
1: اوكي اخي معص كان رجل بالحرب مع يؤاب عم بيحارب من جهه جيش داود. وجيش داود كان طبعا داود كان هربان لانه ابنه قام عليه واخذ منه المملكه،
3: واحنا حنبلغك
1: مات ابنه اللي قام عليه لداود. قال له اخي معص دعني اجري وابشر الملك.
3: قال له لا اليوم لان ما معكش.
1: قال له اليوم مش يوم بشاره. اليوم مش يوم بشاره يعني. هلا الفكرة الثانية أنه كوشي، هذا عبد كوشي، قال له أنت روح بلغ الملك. وصل لك قال له سوري لا لا شو اللي صار سبق رجع أخي معص.
0: أخي معص قال له حتى لو كنت مش

0: هقول له لكن لازم اذهب. قال له روح
1: عبر عمل شورت كات
0: جري وعمل شورت كات
1: وسبق وسبق وسبق الشخص اللي مش حكيم.
0: يس يس.
1: قال له لا اخي اخي معك لما جاي كان على الطريق
0: الراجل
1: الرقيب اللي على السور
0: اللي بيجري ده جري اخر
1: يعصر الملك ده والحكيم.
0: قال له
1: في واحد قال له اذا لحاله بفمه بشاره
0: بشاره. يس.
1: قال له اللي عم يجري كجري اخي معص. قال له هذا رجل صالح
0: وفي فمه
1: وفي فمه بشاره. وصل حكي قدم بشارة بطريقة حلوة.
0: أيوة.
1: ما أزعجت الملك. يعني أنا هدفي أنه هذا رجل صالح نظرة الملك كانت حلوة لهذا الشخص وتارك
0: حسب سيرته
1: وتارك أثر طيب بين المجموعة
0: مع أنه بلغ الملك نفس البشارة اللي بلغها عبد الكوشي.
1: ما بلغوش عن موت ابنه
0: بس بلغ بطريقة وصلت له المعلومة دون أن يأذي مشاعره.
1: هو ما قالوش انه ابنك مات. قال له انه يعني انتصرنا. وهي هي الثاني وصل قال له
0: وما هو موقف الولد ابني. قال له ليكن كالفتى اعداء سيدي. ففهم انه مات.
1: صار يبكي دول.
0: صار يبكي.
1: نحن احيان كثير بنكون ما عندناش حكمه.
0: أيوة.
1: بدنا نقدم البشاره للعالم منبكيهم ما منفرحهم ونحن عندنا بشاره حلوه.
0: ايوه
1: فتفضل بسرعه بس
0: لانه او نقدمها بطريقه وحشه. بكلم واحد وبعدين بيضم انت كمان مش كيف انا خاطئ وبتتكلم اروح مقفلها معصره او اكلم واحد من ديانه تانية اقوم ملخبط له في النبي بتاعه. واخد بالك؟ يبقى انا بتكلم عايز اوصل بشاره. خليني اخد الجانب اللي يوصل بيه ان اوصل له البشاره عن شخص المسيح بطريقه حكيمه. أنا أوطر البشارة دون أن يمسك علي شيء خطأ. لكن ممكن أوطر البشارة بس بطريقة جامدة أعصره يقول لي لا عايزك ولا عايز ديانتك ولا عايز مسيحك. يبقى لازم أكون وأنا بتكلم. عشان كده بيقول الكتاب رابح النفوس
1: حكيم.
0: أمين.
1: أسيس يوسف يعني آخر تعليق من حضرتك دقيقة وشوية والأخ إبراهيم أسيس إبراهيم كمان دقيقة وشوية وبنختم الحلقة لو سمحت.
2: نصيحة غالية جدا قالها الرسول بولس اللي هو كان بيتكلم في الآية بتاعت سيرتنا هي في السماويات في أصحاح 3. النصيحة قالها لنا في أصحاح 1 في أول الرسالة أصحاح 1 عدد 27 وهو كلمات قليلة بس خلينا نتذكرها دايما. حد أسيس بيقول فقط ونحط كام خط تحت كلمة فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. الميزان حد أسيس اللي كل يوم أوزن بيه حياتي كلامي تصرفاتي.
1: أمين.
2: كما يحق.
1: نعم.
2: كما يحق فقط يعني ما لا أزود يمين ولا شمال فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.
1: أمين.
2: ويكمل في الجزء ده يقول إن في جهاد فاحنا هنجتهد عشان نعمل الكلام.
1: ماشي.
2: بتشكر لأجل الاستضافة والرب يبارك.
1: الرب يبارك حضرة الأسيس ونشكر رب من أجل حضرتك. آراء رائعة حلوة تعليقات رائعة حلوة. طيب أسيس إبراهيم يعني هيك كمان دقيقة حتى نعدي.
0: عايز أقول حاجة. لو كل مؤمن أدرك ودوله سماعة يسمع بيها بعد ما ينتقن ماذا سيقول الناس عنه في الأرض؟ لكن عرف كويس يسيب سيرة حسنة عن سيده تتقال عليه في حضوره أو في غيابه. ودي بس بقول حتة صغيرة. لما جه يوحنا أرسل تلاميذ يقولوا للرب يسوع أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ كله توقع أنه حيقول شفت يوحنا عمل. قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبي أفضل من نبي بل ليس بين المولودين من النساء
1: لم يقم
0: أفضل من يوحنا. وكانت شهدته عن يوحنا خير ختام عن كل سيرة.
1: مجدا للرب. أشكرك جدا. بشكر الرب من أجلك حضرة الخادم المبارك الأخ إبراهيم سعد راعي الكنيسة العربية في ماريلاند سيدني أستراليا. ونشكر الرب من أجل خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث في ولاية تانية. أحبائي قبل ما أختم الحلقة إجا على بالي نحن عم نتكلم عم بيقول الأخ إبراهيم أنه بس واحد يعني يموت أو شيء يعني اسمع أنا رايح تعزي بشخص ما بعرفوش خالص بس بعرف يعني أقربائه والتقيت بشخص تاني يعني وقفنا السيارة وأنا رايح باتجاه الكنيسة فشفت هذا الشخص بعرفه قلت له إيه أنت بتعرف فلان أنا ما بعرفوش قال لي ده كان واحد حقير صور وقلت له

مش هو كان صاحبك؟ قال لي ايه، كنا نشرب مع بعض بالكلاب بالشو اسمه. بس قال لي كان واحد حقير وبخيل وقاعد يحكي عنه، وانا اطلع فيه انه هو جاي عم يحضر له جنازته. فتصور قديش يعني الامر كان، يعني انا بالنسبه لي ما نسيت الخبريه هيدي، خبريه صعبه انك انت جاي تحضر. وكان بس نظرته انه شافه انه ما في شيء، يعني زي ما تقول بسر القلب. الله يعطينا نعمه نرحل من هذا العالم وتكون سيرتنا سيره مقدسه بين الأمم اللي هم غير مسيحيين طبعا أو مسيحي بالاسم، وبين كنيسة الله، بين شعب كنيسة الله. صلي حتى الرب يعطيك نعمة وسيرة مقدسة. كلنا بنضعف بنطلع بننزل، بس القلب والدوافع تكون مقدسة أمام الله. الله بيعطيك نعمة وبيسندك حتى تكون مرضي أمام الله، وشهادتك حسنة لدى الذين هم من خارج ولدى أيضا شعب الكنيسة، لأنه يعني في ناس ما بيمدحوا ببعضهم حتى بقلب الكنيسة. فالرب يساعدنا أحبائي نكون مرضيين. بالنسبة للأحبة اللي هم لازالوا بعيدين ومش مختبرين خلاص المسيح، المسيح مات لأجلك حتى يعطيك حياة. تقول لي الله مات المسيح؟ والله كيف الله مات؟ الله مات بجسد إنسانية المسيح. نحن مضطرين كل حلقة نقولها كرمال حبايبنا المسلمين، لأنه هلكتونا مش عم تقبلوا. المسيح مات بإنسانيته بجسده البشري، مع أنه هو الله في مخارجه الأزلية. مات حتى يكون كبش الفداء. يعني كيف الفدية الضحية عيد الأضحى ما بيقدموا ضحية، المسيح كان هو الكبش، ها مثل ما بقول عند الأحباء المسلمين، وفديناه بذبح عظيم. المسيح هو الذبح العظيم. المسيح مات لأجلك. المسيح بيحب يخلصك، ومن يعني بيتمنى أنك أنت تجي وتتوب. هو ما بيقدر يجبرك على التوبة لأنه الله أعطاك حرية، بس قل له يا رب ارحمني أنا الخاطي، اغفر لي خطاياي وذنوبي يا رب بدم ذبيحتك. الذبيحة هي لمغفرة الخطايا، هي الكفارة عنك وعني. قل له اغفر لي خطاياي يا رب بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى أتقدس وعيش حياة القداسة، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره له الكرامة وله كل المجد. أحبي إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

بيكم في محضر الرب، سعداء انه بنيجي في محضره ونتراءى لينا وندخل الى دياره. حضوره بيغير وبيلمس، هنتغير الى تلك الصوره حينها. خلينا نبتدي وقت عبادتنا وتسبيحنا بقرايه من مزمور 113. مزمور 113، سفر المزامير، مزمور 113. هللويا. لو قدامك الكلمات خلينا نقول مع بعض بنفس واحدة، احنا بنسبح الرب، بنقدم له الكلمات دي في بداية وقت تسبحنا. هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها. اسم الرب مسبح، الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المذبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. تحب تقولها مرة تانية؟ تحب تقولها مرة تانية وتقدمها ذبيحة للرب؟ تعالوا مرة بقى تانية بنفس واحدة. هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها. اسم الرب مسبح، الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. هاليلويا هاليلويا. قدم تسبيحك للرب النهارده، قول يا رب النهارده جاي اسبحك، جاي اسبح اسمك، ليكن اسمك مباركا من الان والى الابد، ليكن اسمك مباركا يا رب، اسمك فوق كل اسم واعلى من كل اسم. سبح اسم الرب النهارده بكلمات هذا المزمور. اذا كان اسم الرب مسبح من مشرق الشمس الى مغربها، سبح انت اسم الرب بلغتك النهارده وبطريقتك. تعالى قدم له العباده والتسبيح، قول له رب النهارده برفعك، بباركك، انت عال فوق كل الامم، مجدك فوق السماوات. جاي النهارده ندخل الى ديارك، دي لك كل تسبيح يليق بيك، كل حمد. قل أشكرك لأنك أنت تقيم المسكين من التراب، أنت ترفع البائس من المزبلة. قل أنا داخل لمحضرك النهاردة بشكرك وعظم اسمك، لأنك أنت أكتر واحد تعرف حالتي ودريان بيا، تقيمني، ترفعني. اشكرك ان في حضورك يا رب في نصره وفي غلبه ليا. اشكرك انك ما يعصر عليك امر، المسكن العاقر في بيت ام اولاد فرحانه. انت تغير الحاله، انت تصنع امور مجيده، انت لا يعصر عليك امر. قول انا جاي اسبحك النهارده وادخل لديارك وعظم اسمك القدوس، لأن مفيش مستحيل قدامك، لا يعصر عليك أمر. كل القدرة والسلطان، صاحب السيادة، جاي النهاردة برفع اسمك، جاي النهاردة بعلي اسمك، جاي النهاردة تغنى باسمك. أنت الرب، أنت الله، أنت القدوس. قدم له ذبيحة وأنت داخل لمحضره. مستحق الرب، مستحق الرب، مستحق الرب، مستحق الرب النهارده انك تذبح ذبيحتك امامه، تمجد وتبارك اسمه القدوس في محضره. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك،
مبارك

المشرق الشمسي إلى مغربها اسم ربي مسبح. نسبح اسمك القدوس، نبارك اسمك القدوس، اسمك مسبح لكل إكرام ومجد يا سيد الأرض كلها. استحق التسبيح، استحق الإكرام. هللويا.

أعبد ربنا وأسبح وأسجد له. مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق مستحق. رب عالي فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده، ومثل ربي إلهنا الساكن في الأعالي.

له المجد والسلطان، له المجد والسلطان، دي له المجد والسلطان النهارده اللي يليق بيه. ليكن اسم ربي مباركا من الآن وإلى الأبد. ليكن اسم ربي مباركا من الآن وإلى الأبد. صاحب السيادة والسلطان. هللويا هللويا هللويا.

هللويا. ملك الملوك رب الأرباب موجود في وسطنا. يجعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مستكن. ارفع عينك عليه النهاردة. شعبه يخبر بتسبيح. نجي النهاردة عشان نخبر بتسبيح الرب. نعظمه ونبارك اسمه القدوس. انضم إلى تخمات من الملائكة أمام عرش الرب النهاردة عمالة بتسبح وبتكرم اسمه. صدق كده أنه أنت بترفع الرب الإله يرى بجماله. يجي في المشهد بجلال مجده وبهائه. يصنع أمور مجيدة. هاليلويا هاليلويا هاليلويا.

خلي عندك إيمان النهاردة هتشوف آيات وعجائب الرب. مين زي إلهنا؟ رفعنا لمقام، أجلسنا في السماويات، قام وانتصر وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. عظم اسم الرب النهاردة، مستحق، مستحق حضوره مجيد، مستحق التسبيح والتمجيد، مستحق أنك ترفعه.

ارفع عالي راية نصرة وغلبة، لأنه يسوع قام وانتصر. مهما كان الضغط اللي عليك، مهما كان الاحتياج، مهما كانت التجربة، مهما كان التحدي الشديد، يسوع قام وانتصر وأقامنا. مفيش زي يصنع أمور عظيمة. يقول هشوف آيات، أنا عندي إيمان إن هشوف آيات. أنا مش هبص على الواقع ولا هبص على المنظور، لكن أبص عليك أنت. ليك في الموت مخارج لا يعصر عليك أمر. ارفع عينك عليه، ارفع عينك عليه النهاردة. أنا برفع راية النصر لأنك منتصر، مش لأن ظروفي أو حالي أو أي شيء، لأنك منتصر، لأنك قمت وانتصرت وانت اديتني النصرة. النهاردة برفع راية النصر، برفع راية الغلبة في محضرك، نصدق فيك وفي أنتك. هللويا. رفعين عالي راية النصرة ونعلي أغانينا، ده إلهنا في حياتنا قائدنا وحافظ خطوينا. رفعين عالي راية النصرة ونعلي أغانينا، إلهنا حي في حياتنا.

0: Aleluya.
1: Aleluya. Aleluya.
0: Azu nesmer abdilu kol el magd wa tasbih. Alo magdan lik. Magdan lik. Bashkurak al nusra wal ghalba li liya fik. Li kol magd wa karama. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا امتلي بالإيمان في محضر الرب، امتلي بالرجاء في الرب، امتلي بالنصرة في محضر مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. وارفع عالي رايه نصره، وارفع عالي رايه تكريس تستحق انك تملك على حياتي. افرح واهتف لانك انت صاحب السياده والسلطان. هللويا.

0: ليك كل المجد، ليك كل الإكرام في وسطنا. هاليلويا. أمين أمين. مجدا للرب، مجدا للرب. شكرا رب أحبائي من أجل وجودنا في محضر الرب. شكرا رب من أجل الوقت اللي بنيجي نتراقى فيه قدامه، يلمس أعماقنا وقلوبنا. حضوره مجيد. حد حس بحضور ربنا؟ مجدا للرب. هاليلويا هاليلويا. شكر رب أيضا من أجل وجود أخوي الغالي الأسيس سركيس والأخت تمار. شكر رب من أجل وجودكم. أسيس سركيس كان معنا هنا في نيويورك، بس حاليا ما بين هنا وهناك. شرفتنا بوجودك، ونشكر رب من أجلك، من أجل خدمتك. أسيس سركيس هيحييكم ويصلي كمان من أجل العطايا وباقي أجزاء العبادة. أن رب يبارك.
1: مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أمين أمين. بلبنان بنقول لاقوني ومطعموني. رب يباركك يا أسيس. صدقني حسيت أنا بحضور الرب. يعني أسيس يثام، يعني شهادتي مجروحة فيه، بس أول مرة شفته كأنه السلام هيك مملوء من السلام ومن كلمة الرب. يعني بتطلع فيه بتقول عن جد الرب يعني في سلام، في سلام داخلك. رب يباركك يا حبيب قلبي. ممكن نحن رؤوسنا حتى نصلي. ما أعظمك حبيبنا يسوع يا رب. أشكرك لأنك ساكن وسط تسبيحات شعبك يا رب. أقدر أقول أرنم لإله ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي يا رب. أشكرك يا رب ما بتطلع فينا بجمال أصواتنا، بتسكت الملائك يا رب حتى تسمعنا يا رب. بقدر أقول لك اليوم تتبعت خطوات أثارك فما زلت قدماي يا رب.

0: بقول لك يا رب يا رب، بخطواتك استمسكت رجلي يا رب، حافظ طريقك ولم أحد يا سيدي الرب. أشكرك لأنك يا رب عينك علينا، أشكرك لأن يا رب نحن النعمة التي نحن فيها مقيمون أيها الرب يسوع، تطلع فينا يا رب مش بضعفاتنا، تطلع فينا يا سيدنا الرب بخلال نعمتك أيها الرب. بارك هالكنيسة في اسم الرب يسوع يا رب، بارك راعيها، بارك زوجته، بارك أولاده فردا فردا أيها الرب. وبقول لك يا رب بارك التقدمة أيها السيد الرب يا رب، عم نقدم القليل، أنت قدمت الغالي من أجل الرخيص لكي ما يصبح الرخيص غاليا بالغالي يا رب. اقبل تقدماتنا يا سيدنا الرب اليوم كرائحة بخور زكية أيها الرب يسوع يا رب. أنت تستثمن محرقاتنا أيها الرب يسوع، أنت استثمنها ولو كانت قليلة يا سيد. وأنا بشكرك حبيبي لأنك أنت إله بيسمع وبيستجيب، في اسم الرب يسوع أنا أصلي آمين أيها الرب.
1: شغول من ربنا أنا أكمل الكلام اللي بدأته عن ليكون المسيح متقدما في كل شيء، وابتدينا نتكلم من خلال رسائل الرب للكنائس في رؤيا أصحاح 2 و3. وأنا واقف في كنيسة سياتيرا دي ثالث مرة، مش عارف هتبقى يعني لغاية فين، بس حاسس إن الرب عمال بيتكلم لينا أكتر. عشان كده تعالوا نقرأ مع بعض من رؤيا يوحنا اللاهوتي أصحاح 2 من عدد 18. رؤيا يوحنا اللاهوتي أصحاح 2 من عدد 18. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ولكلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك أن قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في سياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، أني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. أمين. ربي بارك لينا قراءة كلمته الصالحة لحياتنا. تكلمت وفكركم تاني أن دايما مفتاح كلمة رب لملاك الكنيسة وإعلان الله عن نفسه في بداية كل رسالة هو المفتاح لحل الأمر اللي بيدور في الكنيسة. وقلنا أنه هنا جاي بيتكلم وبيقول أنا ابن الله الذي له عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، وده معناه أنه في أمر جاي الله بنفسه بألوهيته وجاي بسلطانه يتصدى ليه في الكنيسة. اتكلمنا عن الأمر اللي كان بيكلم فيه ملاك الكنيسة، وقلنا في عدد 20 بيقول عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. تكلمت معاكم الأسبوع اللي فات أنه العدو عايز يقتنص الكنيسة من الداخل، الحرب هنا جاية من جوه، أن عدو الخير جاي من جوه الكنيسة. امرأة يسميها

الكتاب أنها إيزابل، لأنها بتعمل نفس أفعال إيزابل أو نفس الرياسة والسلطان الروحي الشرير اللي كان بيعمل في إيزابل في العهد القديم، كان بيعمل في هذه المرأة. وبيقول عنها كده أنها تعلم، يعني ماسكة سلطان، لها سلطان، بتعلم ناس بتسمعها، وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وتكلمت معاكم الأسبوع اللي فات وقلت أنه روح الغي اللي هي بتغوي به العبيد أو الشخص ده اللي المفروض أنه يكون سبب بركة، بيغوي إلى أمور بعيد عن الله. الغي هو التضليل والخداع والانحراف. والكتاب دايما بيعلمنا ان احنا نبعد او لا نضل. فكان بيتكلم وبيقول يا اخوتي لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ده ضلال، لا يعني الغي اللي ياخدك بعيد عن الله ويخليك يعني تتشامخ على الله، ده اسمه غي، ده اسمه ضلال. وقال في موضع تاني لا تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ده ضلال. الغي هنا معناه ضلال، معناه أنه كل حاجة ممكن تاخدك بعيد عن الرب. حاولت أن أنا أكون عملي الأسبوع اللي فات وجبت أمثلة، وبعض الأحباء أضافوا لي حاجات بعد ما خلصت الخدمة الأسبوع اللي فات، وقلت أنه ضلال أن أنا أستهين وأتساهل مع العلاقات الغير اللي مش تحت مسمى، استهين مع مواقع وامور بدخل عليها وبص عليها غير مرضيه قدام الرب، ده ضلال. استهين بان انا اعمل تمارين روحيه الهدف منها ان يعني افضي دماغي واني انا ادخل في حاله معينه، وقلت مش عايز اذكر اسماء، يعني حاجات زي كده، وتدخل وتبص على امور زي كده تقول عايز يعني ابقى في حاله من الهدوء والسكينه، وعايز يعني اخش في روحانيات اعلى او الى اخره، امور لا تتناسب مع كلمه الرب. ده اسمه ضلال، ده اسمه بعد عن الرب، ده اسمه ضلال. كمان لفت نظر الاحباء انه ناس كتير دلوقتي من المؤمنين بيتكلموا في الابراج، وبيتكلموا في برجك ايه، وبيتكلموا يعني مش عارف يبقى انت عندك ايه ورايح فين وجاي من ايه، وابتدينا نتعمق في حاجات زي كده. ممكن ترد عليها وتقول لي ده علم، يعني ارد عليك واقول لك برضو بص على اللي ورا الامور دي، مين اللي بيحرك الدوائر ديت وعايز يوصل لك ايه؟ هل ده حق كتابي ولا ده امور مضله وراها رياسات شيطانيه؟ وعايز اقول كده انه الغي والضلال عامل زي ايه، عارف لما كانوا بيدخلوا حروب زمان، لما كانوا عايزين يسيطروا على مكان، اول حاجه يعملوها يرموا قنابل مسيله للدموع. فالقنابل المسيله للدموع تعمل ايه؟ تعمل دخان كده، والدخان دوت جاي يحرق العينين فما تشوفش اي حاجه. هو الغي والضلال كده الهدف منه ايه؟ انك انت ما تشوفش اي حاجه، تعرفش انت ماشي فين ولا رايح فين، وعدو الخير ياخدك بعيد عن الرب. هنا كان بيقول تغوي عبيدي ان يزنوا وياكلوا ما ذبح للاوثان. واتكلمت الاسبوع اللي فات وقلت انه الزنا ليه بعد مختلف، بس مش مجرد خطية إلى الجسد لو بنتكلم على الخطية الجسدية، لكن قلت إنه ده كسر للعهد. وفي على المستوى الروحي العدو عايزك تكسر عهدك مع الرب وتبعد عن الرب وتخش في عهود تانية مع آلهة تانية ومع ممارسات تانية. الهدف منها إيه؟ المسيح مش رقم واحد في حياتك، لكن دخلت في عبادة
وعهد مع أمور كتير. هل أنت داخل في عهد مع المال والمال هو السيد على حياتك؟ هل داخل في عهد مع ممارسات معينة وهي التي تسود على حياتك؟ هل داخل في عهد في علاقات معينة هي اللي بتسود على حياتك، عاملة إغواء معين ليك وعاملة أمور كده واخدة مكان الرب في حياتك؟ ده اللي كان بيتكلم عنه

لملاك الكنيسة في ثياتيرا، واتكلمت وقلت كده ما ذبح للأوثان هي طريقة ملوية علشان تعبد إله آخر. يعني أنتوا عارفين أنه الوصية كانت بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طب أنت هم عايزين يجروك لعبادة البعل، يقول لك إيه؟ كل ما ذبح للأوثان. فلما تاكل ما ذبح للأوثان أنت اشتركت في العبادة بس بطريقة غير مباشرة. ويجي عدو الخير كده يقول لك أعبد بس بطريقة تانية، أنا خليك تعبد الوثن بس أنا هاخدك في طريقة مختلفة، أنا خليك تأكل ما ذبح للأوثان. أمور تغير الرب في حياتك، أمور تخلي الرب يتضايق منك في حياتك. إيه ده؟ ده ما ذبح للأوثان. أنا خدمت الأسبوع اللي فات وقلت كده أنه يا ريت نحفظ مزمور 16. حد حفظ وعمل الواجب؟ وخليه شعار، احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت لربي أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. أشجعك لو ما بصتش على المزمور، لو ما حفظتش حتى جزء منه، ارجع تاني وحط الرب يبقى الأول في حياتك. حقيقة النهاردة كنت عايز بس أقول بركات النصرة على إيزابل اللي موجودة، وإيه اللي الرب هيعمله لليغلب. لكن ربنا خدني مرة تانية أرجع أتكلم بتعمق أكتر في الهدف الرئيسي بطريقة عملية في حياتنا. العدو بيعمل إيه وعايز ياخدنا لفين؟ عشان كده عايز أحط نقط قدامنا كده وأشوف من خلال كلمة الرب إزاي النصرة على هذه الأمور اللي بيرميها علينا عدو الخير وعايز يضللنا. الغاية الرئيسية من هذه الممارسات اللي بيتكلم عنها تغوي عبيدي هو أنه الحرب الداخلية دي توصلنا انه العدو هو اللي بيسيطر على حياتنا. الرب ملوش سلطان ولا سيطرة على حياتك. هدف هذه الرياسات اللي بتحارب حياتنا انه الرب ما يكونش الاول في حياتك. ازاي؟ اول حاجة بترمي تعاليم مضلة كاذبة. تعاليم كاذبة ازاي؟ بتعلم. يعني ايه؟ يعني كل شوية تبص تلاقي حاجة بتترمي عليك، كذبة بتترمي عليك عشان تلوي الحق في حياتك. ايه اللي حصل؟ ادي لك امثلة، كل نقطة هتكلم عنها بسرعة جدا هدي فيها امثلة. فإيزابل في العهد القديم كانت بتنشر ضلالة معينة على أنبياء الرب. وتعالى معايا لسفر الملوك الثاني أصحاح 9. لو بصيت في ملوك الثاني أصحاح 9 هتلاقي تأثير الضلالة اللي ترمت لسه موجود حتى بعد عصر أخاب وإيزابل. كانتش لسه إيزابل ماتت، لكن عايز أقرأ لك نص تفهم منه إيه اللي بيترمي. تعاليم غريبة بتترمي إزاي. ملوك الثاني صح 9، وتعالى بص في عدد 9. إليشع بعت واحد من بني الأنبياء علشان يمسح يهو ابن نمشي علشان يكون ملكا على إسرائيل. وده الكلام اللي كان الرب اتكلم به لإيليا في آخر أيامه، أن يهو ابن نمشي يكون ملكا على إسرائيل. فإليشا قال واحد من بني الأنبياء تاخد الدهن وتروح علشان تمسح يهو ابن نمشي. وبعد كده راح وقال له في عدد 5 بيقول دخل وإذا قواد الجيش جلوس، فقال لي معك يا قائد، لي كلام معك يا قائد. فقال يهو مع من منا كلنا؟ فقال معك يا قائد. وعن أخده ودخل بمخدع وابتدى يصب الزيت على رأسه وقال له كده أنت، في عدد 7 بيقول أنت هتضرب بيت أخاب سيدك وأنا هنتقم لدماء عبيدي الأنبياء ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل. فيبيد كل بيت أخاب واستأصل لأخاب كل باقي البحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، وأجعل بيت أخاب كبيت

أربعام ابن نباط، فاكرين اتكلمنا على أربعام ده كان بيعمل إيه؟ وكبيت بعشة ابن أخية، وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها. ثم فتح الباب وهرب. وبعدين ده اللي أنا عايز، أنا بدي لك الخلفية، لكن ده اللي أنا عايز أبص عليه. لما خرج ياهو في عدد 11 بيقول: وأما ياهو فخرج إلى عبيد سيده فقيل له: أسلام، لماذا جاء هذا المجنون إليك؟ إيه ده؟ مين اللي بيكلمه؟ الناس اللي قاعدة مع ياهو، دول مش ناس غريبة عن الرب، ده دول اللي هيملك عليهم ياهو، دي مملكة إسرائيل، وده واحد من بني الأنبياء. بيقولوا عنه إيه؟ بيقولوا عنه مجنون. اتسرب تعليم داخل شعب الرب إن اللي بيتنبأ بكلام الرب يبقى إيه؟ ألو؟ لا لا، مش عندنا الكلام ده، مش عندنا، احنا لا نطلق على الانبياء اي شيء ولا نستهزئ ولا بيحصل ولا ما بيحصلش. سربت لهم التعليم الضال، اي حد يتكلم بكلام الله يبقى مجنون. طب بص بيتعاملوا مع الموضوع ازاي، كمل معايا. فقال لهم: انتم تعرفون الرجل وكلامه. فقالوا: كذب. يعني كمان مش بس بيقولوا عليه مجنون، بيقولوا عليه ايه؟ انتوا وصلتوا للمرحلة اللي فيها بتتكلموا عن انبياء الله، ده انتوا شعب الرب، بتتكلموا عن انبياء الله ان هم كذابين ومجانين. التعليم ده مين اللي صدره لهم؟ سابر. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لما تبقى حاسس انه في حاجة بتتصدر لشعب الرب علشان تغوي الحق وتحط كده الامور الروحية في قوالب بعيدة تماما، اعرف ان دي الرياسة دي بتتحرك عايزة تفسد الكنيسة من الداخل. فقال: بكذا وكذا كلمني قائلا هكذا قال الرب: قد مسحتك ملكا على إسرائيل. اللي يخليك تستغرب الآية اللي جاية: فبادر كل واحد وأخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه وضربوا بالبوق وقالوا: قد ملك ياهو. منين بتقولوا مجنون وكذاب؟ ومنين صدقتوا النبوة وملكتوه؟ ده ممكن توطي المجدي، ممكن توطي كيف ده شوية، عامل دوشة وناس سقعانة. ايه اللي بيحصل ده؟ ضلال ضلال ضلال، تشويه لصورة خدام الرب، افساد في الذهن بطريقة غريبة جدا عشان ما تستقبلش شيء. هو بيقفل الباب انه اقول عليه مجنون واقول عليه كذاب، فاي حاجة يقولها ما تتصدقش. ده تعليم، ده اللي بتعمله هذه الرياسة، خداع خداع وسهل فتحه، لكن هو بيجي يدخل جوه شعب الرب. عايز اقول لك كده، الرب يدينا الوقت اللي جاي انه لا نحتفظ بهذه الامور، نمتحن الارواح، هل هي من الله؟ امتحن الكلام اللي بترمي عليك ده من الرب ولا مش من الرب. يبقى اول حاجه تعاليم مضله كاذبه بترميها هذه الرياسات، لكن حاجة تانية بتزرع رغبات غير إلهية في أعماقنا للانحراف عن الرب. حط كده حاجات جوه الأعماق كده، إن إحنا ليه نمشي في شريعة الرب؟ ليه نحفظ وصايا الرب؟ ليه نكون منك للرب؟ ليه؟ لا، طب هي أول حاجة عملتها إيه؟ راحت ترتبط بأخاب ملك إسرائيل. أنت بتعبدي عبادة تانية؟ وأبوك هو رئيس الكهنة بتاع البعل وسكنة في حتة تانية، أنت في لبنان، يعني في مكان بعيد خالص عن إسرائيل. إيه ده الأخوة أخاب؟ لما تقرأ لي

قصة من بدايتها تلاقي انها اغوت اخاب عشان يتزوجها. انا بتكلم عن ايزابيل في العهد القديم. وبعدين علشان كل الممارسات بتاعتها اللي هي بتمارسها لإله البعل تدخل جوه شعب الرب. الغواية خلت ان في ميول كده للانحراف. الكتاب بيورينا قد ايه انه اخاب كان شرير جدا، وقد ايه انه بيكسر كل المبادئ. يعني تشوف مثلا في موضوع نابوت، يعني معروف القانون والشريعة بتقول ان ده ما ينفعش يبيع ميراث أبائه وإلى آخره، يخليه يعمل كده وتكسر كل المبادئ والقوانين. ميول على طول لتكسير كل مبادئ الملكوت، وبالتالي كل واحد يبتدي يدور على نفسه، كل واحد يبتدي يدور على شهواته، كل واحد بعد كده يدور على انه يرضي نفسه ازاي. ايه ده؟ تعاليم مضله ورغبات غير مقدسه. لكن حاجه مهمه عايز انقل عليها، انه الحرب دي الهدف منها مش بس كده، لكن الهدف منها انك انت تبقى نفسيا هش جدا في مواجهه كل الامور من حولك. هشاشة في النفسيات. عايز أقول لك على حاجة، أخاب كان مقتدر ماديا جدا بطريقة أنت لا تتخيلها، ويمكن ما بصناش على الموضوع ده، لكن عايز أعمل لك مقارنة بسيطة جدا جدا ما بين سليمان وما بين أخاب. سليمان يتكلم عنه الكتاب في ملوك الأول الصح 10، وهو بيبني البيت بتاعه المملكة بتاعته. في عدد 18 يقول إيه؟ بيقول كده: وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج، وغشاه بذهب إبريز، وللكرسي 6 درجات، وللكرسي رأس مستدير من وراءه، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس. العاج كان أغلى حاجة، أغلى يعني معدن أو أغلى شيء في الوقت ده، للدرجة اللي فيها سليمان بكل مجده ما كانش يملك غير كرسي ملك من عاج فقط لغير. تعال شوف أخاب بقى. أخاب حاجة تانية خالص. لما تروح لنفس ملوك الأول بس أصحاح 22 في عدد 39 تلاقي كده بيتكلم عن أخاب. ملوك 22 في عدد 39 بيقول: وبقية أمور أخاب وكل ما فعل، بص اللي جاية، وبيت العاج الذي بناه وكل المدن التي بناها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ خلي بالكم، سليمان كان عنده ايه؟ كرسي. ده عنده ايه؟ شكرا. ده عنده بيت عاج كله معمول من العاج. طب يعني ركزوا معايا، اللي عنده الجاه ده كله بيشتهي كرم نبوت الإسرائيلي. ده مش بس كده، لا يعني امشوا معايا بقى. لما نبوت قال له ما اقدرش، الكتاب يتكلم عن اخاب يقول ايه؟ اختم. ومش بس اكتئب ولم ياكل، ووجه وجهه، يعني ايه؟ وشه في الحيطه، يعني ايه؟ يعني اتلوى. عارفين العيال اللي يعني تتغبن على اي حاجه؟ ده انت مين يعني علشان ده يفرق معاك؟ نفسيه هشه جدا جدا. ايه ده؟ كرم. يعني انت عندك الملك كله، ايه الكرم اللي يخليك تختم وتكتئب وتضطجع على سريرك وتحول وجهك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هشاش هشاش.
الروح دي بترمي

هشاشة على النفسية. إيه الحكاية؟ يعني حاجة تخليك إيه كل ما تتحط تحت الضغط كده تهرب، أو لما حاجة معينة كده صغيرة كده يعني تضايقك ولا تزعلك ولا بتاع، يعني الدنيا كلها تقوم وما تقعدش، تفقد شيء معين بسيط أو حاجة معينة بسيطة، تبص تلاقي نفسك اختميت بطريقة مش طبيعية، تشوف حاجة عند حد تاني يعني وهي مش موجودة عندك تحلف عينيك بطريقة توصلك لدرجة إنك تبقى مكتئب انها مش موجوده عندك. ايه ده؟ هشاشة. السلطه دي والرئاسه دي بتشتغل علينا انه تدخل دايما جوه الحزن والكذب وكآبه عدو الخير. ده اسلوب ايزابل. مش بس كده، انك انت الهشاشة تخليك ما تقدرش تواجه. يعني نيجي نتكلم نقول ايه؟ واجه عدو الخير، واجه الظروف اللي انت بتمر فيها بسلطان اسم الرب، اعلن اسم الرب، واجه التحديات باسم الرب. انت تبقى بني ادم انسحابي كده، تنسحب وتنزوي على نفسك كده وتقعد في حته وتقول ربنا لو عايز يعمل هيعمل، لو عايز ينصرني هينصرني، لو عايز ربنا يتدخل في الموضوع هيتدخل في الموضوع. انت فين؟ انا لا، انا انسحابي جدا وانا يعني زعلان منه وانا يعني كده. تبقى عامل زي المغبون كده على طول، الأخت اللي على طول غاوية نكد على الصغيرة وعلى الكبير. إيه؟ نفسية هشة. مشيئة الرب ليا وليك إن إناء يكون صلب. مشيئة الرب ليا وليك إن أنا أتحرك بقدرة الله وبسلطانه، إن أنا أتحدى مملكة العدو، إن أنا أبقى عارف مكاني في المسيح، ان انا ليا سلطان وان هو معايا وانه مسايد من حولي وانه يفتح قدامي طريق وانه يعطيني نعمه، وان انا ليا سلطان على عدو الخير وانه جرد الرياسات والسلاطين. كل حق ليك عند الرب تبص تلاقيه سلبه منك، خلاك هش. بيضربني من الداخل، بيضربني من الداخل. ادخل في حزن، ادخل في كآبه، ابتدي اتملي بالظنون ناحيه نفسي، ناحيه ربنا، ناحيه كل الناس اللي حواليا. اصل ما عملش معايا عشان كذا وكذا وكذا، اصل ما عملتش معايا عشان كذا وكذا وكذا، اصل ربنا هو حاجب وجهه عشان كذا وكذا وكذا وكذا. وبص الاقي نفسي مليان ظنون ظنون ظنون ومبتلع، انا مش قادر اقف بطاقتي. ايه ده؟ دي حرب عدو الخير الداخليه على شعب الرب. أسيب وقف سلبي، مش واقف بسلطان الرب، مش بمتلك، مش باخد اللي على قلب ربنا، مش بتحرك في مشيئة ربنا، فيها هشاشة. عشان أقدر أخد الأسباب كلها عايز أكمل. مش بس هشاشة، لكن الرياسة دي تحرضك على العزلة، تعتزل البشر والناس والدنيا، ودايما تبقى عايز تبقى لوحدك. لما أخاب نبوت رفض انه يديله الكرم، راح داخل مخدعه، ما راحش قاعد على المول على على عرشه، ما وقفش يمارس سلطانه، وما وقفش كده يعني حتى يكمل يدير بقى المملكة. يعني احنا هنسيب المملكة كلها وكل اللي بيحصل عشان كرم نبوت مش عايز يديهولك؟ ساب الدنيا كلها. ايه ده؟ عزلة. عدو الخير عايز دايما ايه؟ يعزلك. الكلام ده ما حصلش بس مع أخاف على فكرة. لما واجهت رسالة التهديد لإيليا وقالت له غدا هجعل نفسك واحد منها، بيقول الكتاب المقدس كده إنه إيديا مضى لأجل نفسه، حصل نوع من الانسحاب. وتفتكر يعني ما أنا أتكلم عن إيليا إزاي الرب جاب إيليا عشان يوقف الاستنزاف دوت، وإزاي أنت تمتلئ بهذه الروح. لكن عايز أقول لك برضو كان في حرب على إيليا نفسه وأثرت فيه، لأنه الكتاب بيقول أنه إيليا كان إنسانا تحت الألم مثلنا، بس كان بيمارس سلطانه، صلى لا تمطر فلم تمطر.
إليه حصل له

نفس الحكاية، حصل له نوع من الانسحاب، وبعد كده قال للرب خذ نفسي، موتي خير من أنا لست خير من أبائي، خذ نفسي خذ نفسي، أنا عايز خلاص أنا اعتزل. راح قعد تحت شجرة شيح. طب هتاخد نفسك إزاي عملية تحت شجرة الشيح؟ عزلة، تلاقي نفسك تتسحب كده من الدنيا واللي فيها وقاعد تحت شجرة الشيح. أنا ما أعرفش شجرة الشيح بتاعتك.

الذكريات القديمة وتظلم النور وتقول يا على اللي حصل ويا على اللي جرى ويا على ايه ده؟ وتخش الكهف زي ما بيقولوا، عايزك لوحدك عشان يستفرد بيك. الرئاسة دي عايزة ايه؟ عايزة تاخدك لوحدك بره الدنيا خالص عشان تستفرد بيك، وبعدين خد عندك بقى شيل. تنسحب وتبقى لوحدك، يحصل نوع من الانقسام والبعد بينك وبين اخواتك، ودايما حاسس بانك انت مرفوض منهم، ودايما عايز تكون لوحدك. كم الخسائر النفسية بيكون رهيب جدا وانت لوحدك. عشان كده كتاب علمنا ما ينفعش ابقى لوحدي. تعال روح معايا لسفر الجامعة وشوف بيتكلم اصحاح 4 بيقول ايه. جامعة أصحاح 4 عدد 8، كلام مهم قوي. يقول يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى، فلمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. وبعدين اثنان خير من واحد. ليه؟ لأن لهما أجرة لتعبهما. قول معايا صالحة. الاثنين مع بعض لما يبقوا مع بعض خير من واحد، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده. قول معايا كده، ويل إيه؟ بتقولوها من تحت الدرس ليه؟ ما تقولوها ويل ايه؟ ان كنت بتعز بتحب العزله قولها بصوت عالي عشان تسمع نفسك تخرج من الكهف. ويل لمن هو وحده. ايه اللي بيحصل؟ اذ ليس ثاني ليقيمه. ايه ده؟ انت محتاج اخوك قوي للدرجه دي؟ محتاج يقومني ومحتاج يشددني ومحتاج يسندني ومحتاج يقف في ظهري. عدد 11 بيقول ايضا ان اتجع اثنان يكون لهما دفء، اما الواحد فكيف يدفع؟ وان غلب احد على الواحد يقف مقابله الاثنان. لو انا اتغلبت التاني يقف معايا يسندني، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. الرئاسة دي عايزة تستفرد بيك. القانون الإلهي حمايتك في وسط اخواتك. قانون العدو لا، خليك لوحدك عشان اقعد اهري فيك. وجودي مع الناس صعب يا حضرة القسيس، متعبين صعبين. خلينا اختصر المشوار وكبر دماغي. الاختصار جميل، خلينا نتعامل من على الوش كده بس. يعني هاي هاي، صباح الخير، صباح النور، هاي يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. راح دماغك. التعامل مع بعض يا جماعة صحي جدا لينا، حتى لو في تحديات. ليه؟ بنتشكل ببعض. كتاب بيقول كده في أمثال أصحاح 27 عدد 17. حط الآية دي، الآية دي من الحاجات يعني اللي ربنا كلمني فيها كتير قوي قوي قوي، وخصوصا لما بتجرح واتوجع واضغط من مشاكل وأمور وناس بالذات. يعني كتاب بيقول إيه هنا؟ الحديد، لا أقول معايا بصوت عالي وحياتك، الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه. هقولها تاني بالراحة، الحديد بالحديد يحدد. يعني إيه؟
السكينة عشان تسنيها بتحطيها في مسن حديد، فلما الحديد ي... ي... ي...

يحتك بحديد السكينة تتسن فتقدري تقطعي بيها الحاجة اللي انت بتستخدميها. يبقى ده حديد في حديد، اهو هو ده اللي بيقوله، الحديد بالحديد يحدد. طب اللي جاية بتقول ايه؟ بيقول والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني ايه؟ جاية في الترجمة we sharpen each other. يعني ايه؟ يعني احنا لما بنحتك بعض احتكاكنا ببعض صحي بيشكلنا. نتشكل ببعض ولا العالم هو اللي يشكلنا ونتوجع ونتجرح ونتبهدل؟ بتختار السكة الأسهل، وده اللي عايزه العدو. خليني بعيد عن كل الناس، خليني مش عايزة بقى يعني أتعب وأتوجع وهو إلى آخره. العزلة، العزلة. لا مش معناه ان انا ما بعدش عن الاذى والامور المؤذيه، لا طبعا، لكن العزله نفسها انك تبقى وحدك، وانك انت تتعود بقى انك تمارس كل حاجه لوحدك، وانك انت يعني ما فيش اي حد جنبك تشاركه اي حاجه ولا يعمل لك ولا اي حاجه خالص. ايه ده؟ هو ده اللي بيتكلم عنه هنا. العدو عايز الواحد يعتزل فيضغط عليك بحيث انك انت تبعد، تبقى زي ما ايليا كده تحت الرتمة عمال يرسي لنفسه. يبقى انا قلت ثلاث حاجات لغايه دلوقتي، حد فاكرهم؟ لا برافو عليكم، ايه الجمال ده؟ تعاليم مضله، رغبات للانحراف غير مقدسه، نفسيات هشه. نمره اربعه العزله اتكلمنا فيها، نمرة خمسة يضرب العلاقات، ضرب العلاقات. الرئاسة دي اللي هو بيتكلم عنها في ثياتيرا بتضرب العلاقات، يعني تعمل لخبطة في العلاقات. يعني على فكرة الشغل الشاغل الرئيسي بتاع الرئاسة ديت اللي احنا بنسميها إيزابل، او في بعض الناس بنسميها روح إيزابل واتيفر، او الشغل ده اللي بيشتغله عدو الخير اساسه انه يبوظ العلاقات. ازاي؟ يصور لك العدو حبيب ويصور لك الحبيب عدو، ويخليك دايما شايف الاحباء اللي عايزين مصلحتك هم اعدائك، اللي اعداء النجاح بتاعك. اجيب لك مثل من القصه، ملوك الاول اصحاح 20 بيتكلم عن انه كان في عدو لأخاب اسمه بنهدد ملك السامرة. بنهدد ملك السامرة كان رايح علشان يهدد أخاب وهزم أخاب، وبعدين الرب عايز يعني يرد ويدي نعمة، فقال بعت يعني حد من الأنبياء وقال له كده هتغلب أخاب وأنا هدي لك نصرة على أخاب. تعال بص كده في ملوك الأول أصحاح 20 بيقول كده عدد واحد، وجمع بنهدد ملك أرام كل جيشه واثنين وثلاثين ملكا معه وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها، وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل. بص بيقول له إيه؟ إلى المدينة وقال له هكذا يقول بنهدد، لي فضتك وذهبك ولي نساؤك وبنوك الحسان. فأجاب ملك إسرائيل، بص النفسية الهشة، وقال حسب قولك يا سيدي الملك أنا وجميع ما لي لك. إيه ده؟ إحنا ليك. أنت مهام يعني كده مسلم كده مع نفسية هشة. طب وبعدين اللخبطة فين؟ تعال بص معايا كده
ايه اللي هيحصل؟ الرب ادى نعمة لأخاب وهزم بنهاد.

عدد، والكتاب بيقول لو قريت الملوك الأول أصحاح 20 دوت يعني بالتركيز هتلاقي إنه اليوم دوت اللي حارب فيه أخاب بن هدد الرب خلاه يقتل 100,000 شخص في يوم واحد من جيش بن هدد. طب هو ده ما يخليكش تبص كده بطريقة مختلفة؟ لا، للدرجة اللي فيها إنه عبيد بن هدد قالوا نروح نحاول نعمل معاهدة مع أخاب علشان خاطر يعني نستبقي باقي البقية، لأنه واضح إن إحنا هنروح كلنا خالص. فراحوا ولبسوا مسوح وراحوا له، وراح عشان يتكلموا مع أخاب عشان يسترحموه علشان يعفي عن باقي الناس اللي موجودة من جيش بن هدد. فيقول في عدد 32: فشدوا مسوحا على أحقائهم وحبالا على رؤوسهم، يعني عملوا كده نفسهم ان هم ايه يعني ضايعين خالص، واتوا الى ملك اسرائيل وقالوا: يقول عبدك بن هدد لتحيي نفسي. فقال: اهو حي بعد؟ هو اخي. مين اخوك اللي هددك واللي جاي حربك واللي الرب قال لك ده عدوك انا هديك نصر عليه؟ وشفت ايد الرب وهي بتضرب 100,000 في يوم واحد، تقول له ايه؟ اخويا اخويا. مش بس كده، فتفاءل الرجال واسرعوا ولجوا هل هو منه؟ فقالوا: أخوك بن هدد. فقال: ادخلوا خذوه. فخرج إليه بن هدد فأصعده إلى المركبة وقال له: إني أرد المدن التي أخذها أبي من أبيك، وتجعل لنفسك أسواقا في دمشق كما جعل أبي في السامرة. فقال: وأنا أطلقك بهذا العهد. فقطع له عهدا وأطلقه. شايفين الموضوع وصل لحد فين؟ ايه ده؟ علاقات اتضربت، بقى شايف المفروض انه عدوه اخوه وبيعمل معاه عهد. تعمل عهد مع واحد انت مش قادر عليه مثلا، يعني لو انت عايز تشغل دماغك وتعمل عهد مع واحد تبقى مش قادر عليه، لكن الرب اداك نصر عليه وضربت من جيشه 100,000 في يوم واحد، رايح تعمل عهد معاه بتاع ايه وتقول عنه اخوك؟ ايه اللي انت عايز تقوله لنا؟ الصحاح اللي بعده ملوك الاول 21: قتلوا نابوت، ايليا رايح لاخاب علشان الموضوع مش هيعدي كده. في عدد 16 لوك الأول أصحاح 21 عدد 16: ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليارسه. فكان كلام الرب إلى إيليا تشبي قائلا: قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة، هوذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليارسه، وكلمه قائلا: هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ ثم كلمه قائلا: هكذا قال الرب، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فقال أخاب لإيليا: بص بقى، هل وجدتني عدوي؟ ومين عدوك ومين أخوك؟ هلو؟ إيليا نبي الرب اللي جاي عشان يقف ضد عبادة الأوثان في شعب الله ويطهر شعب الرب من عبادة الأوثان، ده جاي يقف معاك أنت ملك إسرائيل، عشان جاي توبخه بسبب أنه عمل حاجة مش مرضية قدام الله وقتل نابوت يعني بدون وجه حق، واستخدم سلطانه عشان شهوته وياخد كرم هو بيشتهيه بنفسية هشة، تقول عليه عدوي؟

مقلوبة. انتوا شايفين الصورة، انا بحاول انا يعني اتكلم بطريقة عملية. ايه ده؟ الرياسة الشيطانية دي بتعمل كده. هل وجدتني عدوي؟ العلاقة مقلوبة ومضروبة. القاعدة الأساسية اللي ربنا بيشتغل من خلالها في وسط جسده وكنيسته عشان تتمم المأمورية اللي موجودة من أجلها هي علاقات الجسد. ويجي عدو الخير يقول إيه؟ وأنا بقى أكسر لكم العلاقات دي عشان كل واحد يبقى لوحده وكل واحد يتهيأ له ويشوف العدو حبيب والحبيب عدو ويظن ويشتكي، وتبص تلاقي إيه؟ الدنيا كلها مولعة. إيه ده؟ هي دي الرياسة الشيطانية. تزرع خصومات، ازرع زنون، حط في أذهاننا أمور تجاه بعض. يسعى ان كل العلاقات الروحية الإلهية اللي المفروض انها تكون بتشجعك يدمرها. حدش يعني فكر كده، احيانا تلاقي ناس روحيين كده يحاولوا يلتفوا حواليك، يجوا قريبين منك، يبتدوا يتواصلوا معاك، يبتدي ربنا يستخدمهم لحياتك، يروح تبص تلاقي على طول كده حاجة، حصل حاجة كسرت العلاقة دي وبوظت الدنيا وخلت ايه ده. مش عايزك تبقى بتتشجع بحد، مش عايز علاقات تبنيك، ومش عايز انه تبقى في دفء، عايزك تبقى لوحدك، وعايز كل حاجة حواليك تبقى مفسدة. سوري لو اتكلم يعني بتقل شوية، بس انا بوضح يعني. احنا قرينا الايتين في رؤيا اصحاح 2، تغوي عبيدي وبس، لكن تغوي عبيدي في ايه؟ خلينا نبقى صحيين. النتيجة ايه؟ اما تبقى علاقاتك متدمرة انت شاعر بالظلم طول الوقت، علاقاتك متدمرة انت عندك تصورات كثيرة وظنون كثيرة زي ما قلت كده بتتقلب الآيات. ما خدتش بالك ليه بولس الرسول دايما في نهاية كل رسالة من رسائله يقول سلم لي على فلان وفلانة وفلان، وسلم لي على الإخوة في شعره، وسلم لي على ليه؟ هتفكر في الموضوع ده؟ أنا العلاقات دي حاجة مهمة جدا، والناس الإخوة دول اللي في الكنيسة هناك اللي من خلالهم يعني الكنيسة دي بتعمل ومقاصد الرب مهمين عنده. مش مهم عنده بس إن هو يشرح، انت عارفين إنه روميا هي من أعظم الرسائل اللي بتدرس في أعظم الجامعات سواء على المستوى الفلسفي أو على المستوى الفكري اللاهوتي، واللي فيها بيحل مشكلة الناموس والنعمة ويتكلم عن البر وبيتكلم بيوضح كل حاجة من أقوى الرسائل اللي كتبها بولس. وعلى مر التاريخ آخرها تلاقي كمية سلامات في الأصحاح 16 عجيبة. طبعا عم كفاية عليك اللي انت قلته لنا يعني من اللاهوت والبتاع والتفسير لا، العلاقات مهمة مهم. ولو العلاقات مش مهمة ما كانش العدو يعني يعمل لها 100,000 حساب ويحاول يكسرها بأي شكل. هقول كلامنا علشان رب دينا استنارة. طب ده معناه يعني ان مفيش حاجة كانت حصلة ما بين الاخوة وبعض؟ ما كانش فيه احتكاكات، ما كانش فيه اختلافات؟ لا، كان فيه اختلافات. هو مش بولس وبخ بطرس في غلاطيا وقال له يعني انت بتؤخر نفسك لما يكونوا الامم، لما يكون اليهود موجودين، الاخوة اليهود موجودين، تأخر نفسك ما تاكلش مع الامم. وبخ بتعمل كده ليه؟ بولس وبرنابا اختلفوا، وده قال انا مش عايز يوحنا مرقص، وده قال لا يوحنا مرقص ينفع، لا مش عايزه، لا طب خلاص خد يوحنا مرقص روح انت وانا هروح في حته تانية، وتلف في الايام ويقول له هات يوحنا مرقص علشان نافع هاته. ايه ده؟ ممكن نختلف،

ممكن نختلف ومعرضين ان احنا نختلف، لكن فرق ما بين ان العدو بيضرب كل العلاقات اللي حواليك عشان تبقى لوحدك وعلشان تبقى يعني فريسة سهلة ليه، وبين الاختلاف الطبيعي اللي جوه جسد المسيح. النقطة الخامسة، ودي آخر نقطة، مش هتكلم أكتر، لكن الرئاسة دي بتسعى أنها تبث روح الخوف والذعر وتزقك إلى الرغبة في أنك تخلص حياتك وتموت. إزاي؟ الخوف دايما بيشل حركة الإنسان، فلما الإنسان بيخاف بيتشل، خلي استقرارك النفسي ضايع، تفسد استقرارك النفسي الخوف، أو لما يملك استقرارك بيبقى ضايع خالص، فتكون فريسة لعدو الخير إنه يبتدي إنه يقتنسك. روح الخوف بيفرملك، تبقى ماشي بخطوات سريعة جدا في علاقتك مع الرب. أول ما تبتدي تخاف بص تلاقي نفسك إيه. عشان كده كان بيتكلم وبيقول إن العلاج بتاع الخوف هو إيه؟ حد فاكر؟ محبة الله، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى علاجه المحبة، علاجه إنك أنت تتملي بمحبة الرب. ليه؟ لأنه بيفرملك خالص تماما. اول لما تبتدي تبقى خايف كل حاجه فيك بتتلخبط. عدو الخير بيلاقي فرصه انه يعرف يبتلعك. على فكره خلي بالك لما كان في بطرس الاولى بيتكلم اصحاح 5 عن ابليس كان بيقول ايه؟ كاسد، هو مش اسد، كاسد زائر يجول ملتبسا من يبتلعه هو. لو فكرت شوية أو شفت فيديوهات مثلا عن الأسد إزاي بيصطاد الفريسة بتاعته تدرك معنى الآية دي. الأسد مش أسرع حيوان في الدنيا، بالعكس غزال أسرع منه بكتير، وفي حيوانات تانية سريعة وخفيفة وتقدر أنها تهرب، بس بمجرد ما الفريسة بتتملي بالخوف من زئير الأسد بتفقد سرعتها، لأنها عمالة تمشي تجري قدامه بس عمالة تبص وراها. طول ما تبص وراها وطول ما سامعة الزئير والزئير بقى مخيف، طول ما السرعة بتاعتها بتقل وبتتلخبط وبتبانك لغاية لما يلحقها ويقتنسها ويفترسها. لما بتتملي بالخوف انت خطواتك اللي ماشي بيها مع ربنا بتتلخبط، وتبتدي تبص وراك وتبتدي تقع وتبتدي يعني تهرب لأجل نفسك، زي ما كان بيتكلم الكتاب عن إيليا. إيليا اللي كان بيجري يسبق مملكة مركبة أخاب، الرجل الناري دوت اللي يعني استخدمه الرب بطريقة قوية جدا جدا قدام المخاوف. إيه اللي حصل؟ عايز اتكلم يعني كتير قوي، بس تعالوا نروح للملوك الاول اصحاح 19 بعد الثلاثة بيقول: فلما راى ذلك قام ومضى لاجل نفسه واتى الى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البريه مسيره يوم كامل حتى اتى وجلس تحت رتمه وطلب الموت لنفسه. الخوف بيخليك تعمل ايه؟ مش عايز حد يجاوب، بس كم مرة طلبت الموت لنفسك؟ كم مرة لما بتضيق بيك الحياة يا ريت أخلص بقى مش عارف أروح، ما بتقولوش أروح من وشك وبتقولوا حاجات تانية. لما بتتملي بالمخاوف بتهون عليك الحياة. الحياة ديت من الرب، دي منحة من الرب، وداك حياة علشان تتمم مقاصد.

السماوية، الحياة ديت أساسها الله، فغالية جدا لأنها نفخة من القدير بتهون عليا حياتي كلها. إيه ده؟ العدو. عدد 4 بيقول: وقال قد كفى الآن يا رب خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي، واتجع ونام تحت الرتمة. ليه؟ ليه؟ عشان يموت. أنا هفضل نايم لغاية ما أموت. شجرة الشيح تكتم على نفسي تخليني مش عارف أتنفس، وأنام أروح في الدنيا خالص نفسي كتم أخلص. ده مين؟ واتجع ونام تحت الرتمة وإذا بملاكٍ قد مسه وقام كل فتطلع وإذا كعكت رطف وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع اتجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل أن المسافة كثيرة عليك. قام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب. طب راح جبل الله حوريب. على فكرة إليه مش متعود يقعد لا في حتة تحت رتمة ولا بتاع ولا كلام ده كله. ما تقرأ حياة إليه تلاقيه كان جبلي، قاعد في الجبل. نهر كريت ما كانش فيه شواطئ، نهر كريت كان بين جبلين ما فيش، فعلشان يقعد عند نهر كريت يعني قاعد على الجبل، قاعد على جبل فوق، ينزل يجري يتمم مهمات يقوم يصحى. طب رحت عند جبل الله، اطلع جبل الرب، لا دخل المغارة. ايه اللي حصل؟ خايف. عايز اقول لك كده، الرب عايز النهاردة يحررنا. في تخويف، عارف في تخويف ليه؟ العدو لو قادر عليك مش يخوفكش، لو قادر عليك يخلص عليك. بص معايا ملوك الأول 19: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إلي وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف، فأرسلت إيزابل رسولا إلى إلي تقول. بص الرسالة وحللها: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. طب ليه مش النهاردة؟ ليه ما تموتهوش النهاردة؟ طب ليه بدل ما تبعتي له رسالة تبعتي له واحد يخلص عليه، تبعتي له جيش يخلص عليه؟ ما تقدرش. قولها ايه العدو؟ ايه؟ لا قولها وسمع نفسك. العدو ايه؟ لو كان يقدر كان عمل. خايف ليه؟ لو كان يقدر كان عمل. طب وايه اللي بيعمله؟ ارمي عليك الخوف عشان انت تخاف، تضطرب، تتكعبل في نفسك، تخش المغاره، تفقد سلامك، تفقد خطواتك، تفقد كل اللي ربنا عايز يعمله في حياتك، وتتمنى الموت لنفسك. اعلم ان الرب له السلطان. خايف اني ما اعرفش اكمل؟ الرب هو اللي متعهد سلامتك. خايف ان افقد شغلي، وظيفتي، اصدقائي، احبابي؟ خايف ان انا يعني ما اعرفش اعيش لوحدي واتكيف مع الواقع؟ خايف خايف خايف. احيانا يبقى خوف ملوش اي تفسير، بيخليك تتمنى الموت. ايه ده؟ على فكرة دي كانت طبيعة بتاعت المنطقة اللي كانت فيها إيزابل، اللي هي صيدون. صيدون، إيزابل من صيدون. ربنا يبعت إلي صيدون يلاقي الأرملة اللي معاها ابنها ويقول لها اعملي لي كعكة، تقول له عندي ايه؟ شوية دقيق وشوية زيت، هنعملهم كعكة أنا وابني وإيه؟ ونموت. إيه ده؟
ده اللي صدرته لكل الناس، انك انت اول لما الدنيا هتخلص معاك واول لما الاكل هيخلص هت

هتموت، وأول لما مش عارف تبقى لوحدك هتموت، وأول لما مش عارف إيه هتموت. إيه ده؟ ده شغل العدو، ده اللي رميه العدو. عايز أقول لك الخوف ده ملوش تفسير النهاردة. محبة الله الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. الرب كان باعت إليه عشان يقاوم الأمور دي. أنا مش هتكلم كتير، أنا دي لك كم موقف كده، ونصلي من أجل الحاجات اللي الله أعلنها قدامنا النهاردة، إنه الرب يتمجد بقوة فيها ويعمل ويعدينا ويعبرنا. إيزابيل اللي أنا قلت لكم كان اسمها إيه؟ حد فاكر؟ المنخفضة. يعني ايه؟ إيليا اسمه ايه؟ معنى اسمه إلهي يهوى. ايه ده؟ ده ساكن في المرتفعات. انت اسم إلهك يهوى وانت ساكن في مرتفعات الرب، وإيزابيل عايزة تجرك لتحت. عشان كده الرب وهو بيتعامل مع إيزابيل جاب لها إيليا. عايش فوق، زي ما قلت لكم كده، على طول فوق، على طول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. لما تلاقي إيليا تلاقي إيليا على طول يتكلم، حي هو الرب الذي انا واقف. هو في حته تانية خالص، فوق خالص، فوق خالص، في حته تانية خالص. ده مكانك، مكانك انك تقف قدام كل تحديات وتقول حي هو الرب الذي انا واقف أمامه. مكانك تحتمي في دم المسيح، مكانك أنك تتستر بستر الذبيحة الكاملة اللي ذبحت من أجلنا على الصليب، مكانك أنك لا تستجيب للمنخفضة. مش كده؟ عايز أقول لك النهاردة من خلال ما تبص على إيليا اعرف مكانك فين، اعرف مكانك في الرب فين. إيليا النبي الناري اختبر نار الرب 5 مرات تقريبا في حياته، اخرها يصعد في مركبة نارية، غير ان الرب يستجيب بنار على جبل الكرمل. ايه ده؟ انت بتتعامل مع اله ناري، ليه السلطان؟ ما يسحبكش العدو لأرضه، انت تجيبه كده لأرضك. إيليا لما ملأ احتياج الأرملة في صرفة صيدون وابنها ما ماتش، كأنه بيقول للرياسة دي وللعدو دي، في أرضك أنا حسمت المعركة، أنا غلبتك في أرضك. الناس بتحب تتفرج على الكرة لما يبقى فيه ماتشات، يقول لك ايه مهم قوي انه الفريق اللي احنا بنشجعه ده يكسب خارج ارضه، عشان بعد كده يبقى سهل قوي انه يكسب فين. إيليا كسب في ارض المعركة، في ارض العدو. وانا عايز اقول لك النهاردة بالرب تكسب العدو في ارضه. حد يقول امين؟ بالرب، وتعلن اسم الرب وتقول له اسمك هو الأعلى والأعظم، وأنت الأعلى في عقر دار العدو، مش هيغلبني لكن أنا هنتصر عليه. عارف لما يطلع علشان يقدم الذبيحة ويقول لهم اختاروا جبل، يختاروا ايه؟ أنا فاضل لي حاجتين بس وخلاص هنصلي. يختاروا جبل الكرمل. عارف ليه؟ جبل الكرمل لما تقلع عنه تلاقي انه الكنعانيين قبل ما شعب الرب ياخد الارض، الكنعانيين كانوا بيعبدوا الالهه وبيذبحوا على هذا الجبل. فالجبل ده مليان عباده وذبايح لهذه الالهه. فانبياء اللي بعد رايحين يتقووا بيه مكانه الالهه دي والدم اللي موجود على الجبل ده، إيليا رايح لوحده. لكن وقوفوا على الجبل بسلطان الرب القادر على كل شيء يفسد عبادة البعل بالكامل. مش بس رب يديك نصرة، لا يديك نصرة على كل مخططات عدو الخير. يقف على الجبل لا يستطيع البعل أن يفعل شيء، ما كان بيحل عليهم ويتنبأ ويعمل، وأول ما يسيل دمهم

ويقطعوا نفسهم قدامه، يعني تحصل ممارسات كتير. مفيش حاجة حصلت. ليه؟ رجل الله واقف بسلطان الله. يقول لها الإله بتاعك ده إله إيه؟ تقول له إله الخصوبة والمطر. هو ده الإله اللي احنا بنعبده، البعل. بتقرا عنه تلاقيه إله الخصوبة والمطر. يقول لها طب ولا طل ولا مطر إلا عند قولي. لو السماء اتقفلت قد ايه؟ 3 سنين و6 أشهر. إلي الكلمة. انت ابن الرب، بتمارس سلطانك ولا باصص على سلطان العدو؟ وكان الرب كان بيهزم بهذا الرجل، رجله، كل هذه العبادة وكل هذا السلطان. انا عايز اقول لك النهارده، كل منطقة عدو الخير كان بيظن ان هو امتلكها في حياتك، ليك حرية في الرب النهاردة، يحصل لها كسر باسم الرب يسوع. كل حتة كان حاطط ايده عليها في حياتك، النهاردة تعلم بسلطان اسم الرب، مش هكمل كده، انا مش هكمل كده. الهي يهوى يصنع امور مجيدة في حياتي. كل تسلط لهذه الرياسة إيزابل ينكسر باسم الرب يسوع. رب يخطف نفوس النهاردة، كل تعاليم مضلة تقف، كل رغبات غير مقدسة، انحرافات في حياتي تقف، كل ضعف في نفسيتي وهشاشة أتقوى بالرب وأقف على أرض صلبة. كل عزلة بميل ليها رب النهاردة يطلعني ويديني اتحاد بإخواتي بجسد المسيح. مرة تانية أتقوى بإخواتي. كل علاقات اتضربت ترد باسم الرب يسوع. حد يقول أمين؟ كل لخبطة النهاردة بشوف العدو حبيب والحبيب عدو، النهاردة الرب يفضح كل هذه الأمور، كل مخاوف وكل ذعر وكل خوف من الموت ينكسر باسم رب يسوع. عايزين نصلي دلوقتي انه رب يدي حرية. قول يا رب انا جاي اصلي النهارده حريه حريه حريه حريه من كل اللي رماه العدو عليا في كل الجوانب ديت. مفيش اغواء تاني، مفيش ضلال تاني، مفيش خضوع وانكسار تاني، ولا مخاوف تملاني مره تانيه. اللي جاي اعظم لان الهي يهوى. اللي جاي اعظم. تعال نصلي، تعال ترمي على الرب، تعال خد حرية النهاردة، تعال ارجع امتلك سلطانك مرة تانية كابن لله. اسمع، اثبت، تعال بكل حاجة اتخدعت بيها الوقت اللي فات وقول يا رب سامحني، خدعت خدعت خدعت. عدو الخير عرف يقتنصني، عدو الخير عرف يمسكني، عدو الخير عرف انه يجيب رجلي. على بالحتة اللي ربنا بيكلمك فيها النهاردة أقول له أنا أتحرر، أنا أنال حرية فيك، أنا إلهي يهوى، أنا مش هنزل لتحت، مش هتجيبني لتحت، مش هتجيبني لتحت. كل تسلب مني يترد في اسم الرب يسوع النهاردة. خليها وقت حاسم في الروح وانت قدام الرب، يعلن حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنا أتحرك الوقت جاي بسلطانك، مش بالخوف ولا بالزعر. يا رب أنا بتوب كل مرة طلبت فيها الموت لنفسي عشان أخلص من حياتي اللي أنت وجدتني فيها من أجل مقاصد سماوية. أنا رب النهاردة أتكلم بالحياة، أتكلم بالسلطان، أتكلم النهاردة بإله يستطيع كل شيء لا يعصر عليه أمر. رديني يا رب أفهم أن العدو هو اللي خايف مني، مش أنا اللي أخاف من العدو. لو كان يقدر يعمل حاجة كان عمل. كل تهديدات ترد للعدو في اسمه، كل مخاوف بيرميها عليك وعلى حياتك وعلى بيتك وعلى أولادك النهاردة
تنكسر تنكسر.

تنكسر، ما يكونش ليها أي سلطان باسم الرب يسوع. هللويا. اعلن، أنا مش عبد للضعف ولا عبد للمرض ولا عبد للقيد. اعلن بالكلمات دي النهاردة، أنا حر في المسيح، أنا أنال حريتي، أن هو حررني دفع فيا أغلى ثمن.

0: هل احتمي النهارده في الرب؟ هل اخد حريه النهارده في الرب؟ هل اخد حريه النهارده في محضر الرب؟ ملي بالنصرة، ملي بالنصرة إلهي يهوى، إلهك أقوى. افتح رب عينيك النهاردة، شوف عظمته وقدرته، تمتلئ بحرية. كل اللي بيترمي عليك من مخاوف، كل اللي بيترمي عليك من أثقال، كل اللي بيترمي عليك من لخبطة في العلاقات وعزلة تعتزل ونفسية هشة النهاردة، كله ده ينكسر. حرية حرية حرية حرية حرية في اسم الرب يسوع. قل له النهاردة أنا خارج، أنا مليان بقوة، عيني مفتوحة عليك، أنت تديني نعمة توقفني لا للروح الانسحابية ولا للانكسار ولا للانهزام. النهاردة كل تسلط النهاردة عالي ينكسر، كل حاجة كعبلت فيها سنين النهاردة تتفك من عليا، عراقيب تصير سهلا ومعوجات تصير مستقيمة. يرى مجد الرب، يرى مجد الرب على حياتي، حياتي الوقت الجاي أعظم، لأن إلهي يهوى. هاليلويا، بارك اسمه، بارك اسمه، بارك اسمه.
1: أنت أقوى، أنت أعظم،
0: أنت حي،
1: أنت

0: بعيد هنا
1: انت مش بعيد هنا
0: او لوحدك في سماك اعلن هو مجد في وسطها سور

نعلن يا رب انك انت اقوى. نعلن النهارده ان في تحرير وشفاء من كل مرمى العدو الوقت اللي فات باسم الرب يسوع. اشكرك لانك تقودنا في موكب نصره. اشكرك لانك بتفضح اعمال العدو. اشكرك يا رب ان الوقت اللي جاي كنيسه مجيده قويه مؤسسه على صخر الدهور. يا رب اشكرك انك تدينا النهارده القوه والسلطان نقف ضد كل مقاصده لا يطمع العدو فينا. ليك السياده والسلطان في حياتنا وفي بيوتنا وفي كنيستنا لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. حريه حريه لكل نفس بتطلبك. قوه نكمل بيها لمجد اسمك. ليك كل كرامه ومجد. امين. مبارك اسمك.

0: ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟
1: اهلا يا استاذ، اشكر ربنا. انا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بينا، لانه بيمسك افكار كتيره موجوده في ذهن الشباب وذهن الكبار كمان، وبنناقشها بكل مصداقيه وبكل ترحاب طبعا، وفي نفس الوقت بطريقه علميه وطريقه كتابيه ايضا.
0: طبعا كان عندي سؤال من ناحية الطوفان بتاع نوح. من العلم اللي احنا بندرسه في المدارس دلوقتي بيقول ان احنا ما عندناش حفريات كفاية تقول ان في طوفان حصل، من ناحية ولا في مثلا ترسبات ملحية أو مثلا عوامل تعرية حصلت على الهياكل الصخرية اللي موجودة عندنا تقول ان في حصل طوفان على العالم كله، ولا من الناحية مثلا ان المية اللي كانت موجودة في الوقت دوت تكفي ان احنا نقول ان حصل طوفان على العالم كله.
1: كويس، انت بتقدم سؤالين عن مصدر المية وكميتها وسؤال تاني عن الحفريات. خليني اجاوب على الحفريات لانك انت ذكرتها في الاول. بتبص تلاقي على قمة الجبال، جبال الهيمالايا مثلا، تلاقي كائنات مائية متحفرة. ازاي الكائنات دي وصلت لجبل الهيمالايا؟ دي ما طلعتش باسانسير ولا بسلم، ده معناها انه الجبل ده كان متغطي بالمية والمية انحصرت وماتت الكائنات دي وموجودة في قمة هذا الجبل.
0: دي معلومة جديدة عليا بصراحة.
1: لا، ده في كتير بقى هتسمع من الموضوع ده كتير. فتبص تلاقي ايه، يقولك ده طوفان محلي. تيجي تروح لأمريكا، في حاجة اسمها الموريسون فورميشن، دول 13 ولاية جيولوجيكالي يعني مع بعضهم، تلاقي حفريات لديناصورات وحفريات لطيور وحفريات لحاجات مائية. دول معاشوش جنب بعض، ده حاجة عايشة في المية، حاجة طايرة في السماء في الفضاء يعني، وحاجة موجودة على الأرض، هم مدفونين مع بعض. دي اسمها مقابر الحفريات، وفي في جنوب أفريقيا كذلك. فتلاقي في نقط كتيرة في العالم هتلاقي المقابر الحفريات دي اللي بتجمع

0: مع كائنات مش عايشة مع بعض بمعنى أنها مش في نفس البيئة، يعني في حاجة في المية وحاجة على الأرض وحاجة بتطير في الفضاء وكلهم مدفونين مع بعض. ده مش ممكن يحصل إلا بكمية مية مهولة، وده طوفان نوح، علشان يعمل هذه التغيرات في أماكن مختلفة كتيرة جدا من العالم. نيجي للسؤال الجزء الثاني من سؤالك، وهو كمية المية. عملوا نموذج لو سطحت الأرض، يعني الجبال خفضتها والوديان رفعتها، ده نموذج على الكمبيوتر ما هوش الحقيقة، يعني هتلاقي فيه 1.6 ميل يغطي كل الأرض بكمية المية اللي موجودة حاليا. طبعا توزيع المية هيعتمد، لو في وديان منخفضة وفي جبال مرتفعة فالتوزيع هيختلف. الكتاب المقدس بيقول لنا ان في طوفان نوح الفلك كان ارتفاعه 30 ذراع، ذراع اعتبره نص متر عشان تسهيلا يعني. فكل اللي احنا عايزينه، المية الكتاب المقدس بيقول ارتفعت بمقدار 15 ذراع فوق أعلى الجبال، والجبال اللي مذكورة هنا التلال، تمام؟ فما كان بنتوقع أنها ما كانتش مرتفعة قوي زي جبال الهيمالايا مثلا. فالمية المطلوب أنها تغطي الكون كله، كل اللي مطلوب 15 ذراع يعني 7.5 متر.
1: طيب معلش، عشان كده في حصل اختلاف. احنا بنعتبر ان حضرتك قلت في تاني موضوع ان الجبال ما كانتش عالية قوي زي الهيمالايا، فاول موضوع قلت ان في حفريات على الهيمالايا،
0: صح؟
1: فاحنا كده في كونتراديكشن.
0: سؤال جميل، ده كونتراديكشن احب اوضحه جدا. جبل الهيمالايا تكون ازاي؟ من التكتونيك بليتس بتاعت الاريبيا وبتاعت الانديان، تمام. فاحنا بنشوف ان هو منتج من الكارثه، الطوفان اللي هي الجيولوجيا الكارثيه، فهو منخفض، تمام، كان على قمته في كائنات مائيه تحفرت وارتفع، اوكي. فمفيش تناقض بالمره، هو تكوين عدد كبير من الجبال حصل. ليه انا ذكرت الهيمالايا؟ لان الناس اللي بتعترض على كميه الميه بيقول لك عشان تغطي الهيمالايا، لان فاكر نظريه الاواني المستطرقه، لو جبت انابيب وربطتهم ببعض ومليت اول انبوبه لاخرها، الميه هتجد مستواها وتوصل للكل. فقال لك عشان تغطي جبل الهيمالايا بالذات، يعني تمام، ده عالي قوي، فانت عايز كميه ميه مهوله. فانا بنقول لا، جبل الهيمالايا اتكون اثناء الكارثه، تمام، وعلى قمته في حفريات. اوكي، النقطه دي وضحت،
1: تمام.
0: تعال بقى نشوف كميه الميه زي ما حضرتك ذكرت. كل اللي مطلوب ارتفاع بمقدار 15 ذراع يعني 7.5 متر، تمام. فعندنا ميه كافيه جدا جدا جدا في العالم الحالي تغطي الارض بالصوره اللي كانت عليها قبل الطوفان. نيجي بقى النقطه الثانيه مهمه جدا، طب الميه راحت فين؟ لو قلنا لهم اتبخرت، ما هترجع تاني في السايكل الهيدروليك سايكل وترجع مرة تانية على الأرض. لا، في آية في مزمور 104 بتقول الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فالارتفاع الجبال وانخفاض الوديان المية بتجد مستواها. فعندنا المحيطات بالأعماق السحيقة بتاعتها خدت كمية كبيرة قوي من المية، والهيدروليك سايكل شغالة بتاعت المية والبخار والسحب والكده دي شغالة لوحدها.
1: بس هو ايه معنى رفع الجبال وخفض الوديان؟
0: ان اتكونت جبال عالية قوي، لان التكتونيك بليتس دي بتاعت تخبط في بعضها. فرفع الجبال يعني مثلا جبل زي الهيمالايا اللي ذكرناه ابتدى يبقى جبل عالي، ونتيجة الجبال العالية في انخفاضات، فالانخفاضات دي عملت قيعان المحيطات، والحاجات اللي ارتفعت دي عملت الجبال، وبنلاقي حفريات عليها فوق. وعلى فكرة لما تبص على الجدول الجيولوجي يقول لك دي مرحلة مثلا فيها مثلا الحصنة، دي فيها الأفيلة. الجدول الجيولوجي أكتر من كده كتير، لأن في كل طبقة من دول تلاقي خليط، بس بتلاقي الحاجة المميزة لهذه المرحلة هو الحصان مثلا أو الفيل أو أي حاجة مذكورة. بس بتلاقي حاجات مائية برضو معاها. فدي تركيبة الـ الشكل اللي يعمله الجيولوجيا الكارثية.
1: فإحنا بنعتبر إن اللي دخل الفلك كانوا حيوانات، وبعد كده لما جينا بقى بعد ما طلعنا، وعلى برضو على حسب الأدابتيشن والتطور اللي هو البسيط دوت، قدرنا إن إحنا يبقى عندنا التنوع اللي موجود دلوقتي.
0: بص، لازم نفهم نموذج الخلق الكتابي الأول. ربنا ذكر كلمة كأجناسها كأجناسها كأجناسها في تكوين

0: صح واحد اتكررت 10 مرات، إن الله خلق كأجناسها. يعني إيه كأجناسها؟ يعني رب خلق رأس العيلة في جينيتك بول اللي يتحول لحاجات تاني كتيرة. فلو قلنا مثلا في مثلا 200 نوع من الكلاب أو أي عدد 200 نوع من الكلاب، ربنا ما خلقش 200 نوع كلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول لأنواع مختلفة من الكلاب عبر الزمن، بس ده كله جاي من شفرة في رأس العيلة. ده مش نشوء وارتقاء، ده خلق. تمام؟ ففي الخلق ده في مجموعة جينية بتتحول لأشكال مختلفة، وده طبيعي وإحنا نؤمن بذلك.
1: طب إحنا ليه ما نقولش إنه زي ما على المدى البسيط اللي إحنا بنشوفه في مجموعة جينية تحولت لكذا كذا نوع من أنواع الحيوانات، إن قبليها كان في مجموعة أكبر تحولت لمجموعات تانية؟ وكمان لو هنتكلم عن المجموعة الجينية، يعني في حاجات كتير جدا قريبة من بعض، هن إمتى نميز إن ده نشوء وارتقاء، وإمتى نميز إن دوت تطور بسيط؟
0: ده سؤال جميل قوي. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط، ده اختلاف داخل النوع. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط، تمام؟ هو اختلاف داخل النوع، داخل المجموعة. بص، في اختلاف جوه مجموعة الكلاب، بس مفيش ولا واحد من الكلاب ده بقى قطة. تمام؟ لأن التركيب الجيني مختلف. القطط مع الأسود، تمام؟ في التركيبة الجينية بتاعتها. والقط البري المتوحش والكلام ده كله، تمام؟ فدي مجموعة، احنا بنقول ما فيش انتقال من مجموعة لمجموعة تانية. بيحددوا ده في تقسيمة الكائنات، المملكة الحيوانية والمملكة النباتية. المملكة الحيوانية فيها أنواع وأنواع لحد ما توصل لمستوى العائلة. تمام؟ عادة بتبقى مستوى العائلة هو ده اللي هو المجموعة، وبيحددوها بيقولك interbreed، يعني اللي يقدروا يتزوجوا مع بعض. بس ممكن تزوج مثلا حصان مع حمار ويطلع البغل اللي هو الميول ده اللي هو عقيم ما يقدرش يكمل السلسلة. فممكن يحصل تزوجات بين عائلات مختلفة شوية بس متقاربة، بس مش هتكمل السلسلة.
1: بس هو في فرق ما بين الفاريشن اللي هو اختلاف في نفس الفصيلة
0: المجموعة،
1: والاختلاف اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو فصيلة وفصيلة.
0: صح.
1: طيب الفاريشن لو حاجات مختلفة عن بعض بس نفس الفصيلة، محدش عنده اعتراض ان هي تقدر تنتج حيوان قادر على الانجاب.
0: صح.
1: لكن الاعتراض هنا على ان الاثنين سبيشيز مختلفين او فصيلة مختلفة وفصيلة مختلفة، لما دايما بيتجوزوا ما بيطلعوش خلفة قادرة على الانجاب. فازاي قدرنا ان احنا نجوز اثنين فصيلتين مختلفتين وننتج ان احنا فصيلة جديدة اللي هي موجودة دلوقتي؟
0: ما هي الفصيلة، لا مش كده خالص، انا ما اقصدش كده خالص. خليني اوضح اللي انا بقوله مرة تانية. رب خلق كجنسه، حتى في النباتات والأشجار وكل حاجة كجنسه. فهو خلق رأس العائلة اللي جواها يبقى فيه تغيرات كتيرة قوي. خلينا اضرب لك مثال بالإنسان. احنا بنقول كلنا أبناء آدم وحواء. طبعا بتوع النشوء والارتقاء ما بيقولوش كده، بس احنا بنقول كده بناء على كلمة الله الصادقة وعلى الخلق الكتابي. طب ليه أشكالنا مختلفة؟ ليه أطوالنا مختلفة؟ ليه عيوننا مختلفة؟ تمام؟ ده كله في الجينيتيك بول اللي كان موجود في آدم وحواء. وبعدين حصل ان كل مجموعة بعد برج بابل انتقلوا وعاشوا في منطقة واحدة، فزواج بينهم متداخل خلى صفات تظهر في مجموعة. فمثلا الناس اللي في الشرق الأقصى تلاقي عينيهم مختلفة عن عينينا، لكن هي برضو نفس القرنية ونفس العدسة ونفس الشبكية. بالضبط، ده فاريشن داخل الجنس البشري. خد بقى على الحيوانات الكتيرة دي، هتلاقي رأس العائلة وداخله في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. تمام؟ وعشان كده لما هنفهم في طوفان نوح، الرب دخله الحيوانات كأجناسها. شوف قد إيه كتابنا المقدس دقيق. بيقول كأجناسها، مش بيقدم له السبيشيز، بيقدم له الكايند اللي هو.
1: يعني احنا نقدر نقول مثلا إن في نوع واحد بس مثلا من الدببة دخل، وبالتالي انفصل منه باقي الأنواع.
0: بالضبط، قمة مجموعة الدببة اللي فيها الجينيتيك بول اللي يطلع الأنواع المختلفة من الدببة، الأبيض والأسود واللي يعيش معرفش إزاي واللي كل ده، والبامبو اللي بيأكل بتاع
1: الباندا.
0: الباندا.
1: طيب لو إحنا لقينا إن في مثلا نوعين موجودين قبل الطوفان وبعد كده النوعين لازالوا موجودين بعد الطوفان، فدوت معناه ان النوعين دولت حد منهم دخل

0: وبعد كده مثلا بعد ما طلع راح جاب النوع التاني.
1: ما انت بقى لازم تديني مثال للكلام اللي بتحكي فيه ده.
0: ممكن نقول مثلا الدب البني اللي هو الجريزلي والدب الابيض مثلا
1: ماشي.
0: كانوا موجودين المفروض ان هو قبل فتره الطوفان وبعد فتره الطوفان.
1: بص، من ساعه الطوفان حصل سبيشيشن تاني، يعني حاجات كتيره تكونت بعديها تمام. لكن في دخول الكائنات الحيه للطوفان كان بيدخل راس العيله اللي يطلع كل الالوان والاشكال المختلفه للدببه تمام. فما قبل الطوفان كان رأس العيلة هو اللي الرب دخله في الجينيتيك بول، المعلومات الوراثية اللي تتحول للأشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي.
0: فحتى لو حاجة كانت موجودة قبل الطوفان وبعد الطوفان كده عادي، ممكن يكون نوع واحد بس منهم رأس العيلة هو اللي دخل، وبعد كده بعد الطوفان رجع وتزوج وجاب الأنواع دي تاني.
1: تمام تمام كده.
0: طيب، في برضو المشكلة ان احنا عندنا الحيوانات اللي دخلت ما عندهاش وقت كفاية في الفاريشن، مثلا 3000 سنة دوت ما يجيبش مثلا 10000 نوع عنكبوت.
1: هما 4000 وشوية بس، مش مشكلة
0: اللي حضرتك تشوفه.
1: لا مش اللي اشوفه، اللي كتاب مقدس بيقول عليه. لا انا بس بوضح النقطة يعني.
0: لكن الوقت دوت غير كافي لان يحصل يعني فاريشن في كل الحاجات ديت. ولو افترضنا ان نوح بس، هو نوح وعيلته يعني هما اللي طلعوا على الفلك دوت، مش متماشي خالص، مع ان مثلا في ناس بشرتها سودة، ده المفروض ان هو حصل دوت.
1: بس انت دخلت في كذا سؤال، خلينا نرجع للعنكبوت.
0: الحيوانات هي معلش. انا قصدي يعني
1: لا خلينا نتكلم على البشره ولون البشره في البشر بس.
0: تمام،
1: عشان بس
0: نرجع تاني للحيوانات. ان مثلا حاجات زي العناكب في منها 10000 نوع، الحشرات في منها يعني تمام. ملايين.
1: انت عارف المعدل اللي بتتكاثر بيه البكتيريا قد ايه؟
0: البكتيريا طبعا معدل ضخم.
1: تمام. الحشرات كذلك، الحشرات بتتكاثر بسرعه، مش زي البكتيريا طبعا ولا الفيروسز، لكن بتتكاثر بسرعه.
0: فانا عارف انه بسرعه بس
1: السرعه دي كافيه، كافيه جدا.
0: ده برضو من ضمن الحاجات اللي فيه مشاكل ما بين الطرفين.
1: لا، ما فيش اي مشكله في هذا الامر، لان زي ما بقول لك اعرف معدل تكاثر الجراد او اي حاجه، اي الحشرات، العنكبوت مثلا، اعرف قول لي الريت بتاعه، وانا اقول لك ان في عدد كافي جدا من العنكبوتات او العناكب، معرفش جماعه هيكون ازاي، يكفي العدد. انت عارف في حاجه اسمها ايكولاي، شريشيا كولاي. في واحد متخصص في الموضوع ده وقضى عمره يدرس فيه لمده 30 سنه او اكتر، عنده في المعمل كميات ملايين الملايين من الشريشيا كولاي دي، وبيدرس التغيرات اللي بتحصل فيها في المعمل في مده 30 سنه. فقصد أقول لك تعتمد على معامل التكاثر بتاع الحاجات دي قد إيه. ففي الحشرات المعامل التكاثر عالي جدا جدا جدا، في الإنسان محدود. فأنت شوف المعامل، جيب لي أي نوع عندك مشكلة فيه وأنا أجيب لك الأعداد المظبوطة اللي ممكن تطلع منه.
0: طيب، بالنسبة مثلا لحاجات زي الديناصورات أو الحاجات اللي بنلاقي الحفريات بتاعتها وهي ما شفناهاش أصلا، حاجة مثلا زي السيبر توث تايجر أو السمايلودون اللي هو بيبقى لأسنانه كبير، أسد بس أسنانه كبيرة كده شوية. yes. والديناصورات وزيها من الحاجات اللي كانت المفروض موجودة زمان ومش موجودة دلوقتي.
1: تمام.
0: يعني إيه اللي حصل لها دوت؟ ماتت مثلا في طوفان نوح ولا يعني ماتت بسبب النيزك اللي بيقولوا وقع على أمريكا الشمالية مثلا دوت؟
1: تمام، يقولوا أمريكا الجنوبية بس مش مشكلة. بص يا يستو، طبعا الديناصورات أتمنى نعمل حلقة كبيرة عليها، لكن على الأقل هجاوبك على السؤال ده. كلمة ديناصور كلمة حديثة قالها واحد اسمه ريتشارد أوين سنة 1841، ومعناها السحلية المرعبة، فهو من طائفة الزواحب ومن طائفة السحالي. الديناصور الكبير التيركس ده اللي انت بتشوفه بيفقس من بيضة أكبر من حجم كرة القدم بشوية. فالديناصور الضخم العملاق ده بينشأ من حاجة صغيرة، زي ما تقول في فيل كبير وفيل صغير. ليه بنقول الديناصورات دخلت الفلك؟ لأنه في سفر أيوب، وده اتكتب بعد نوح، الرب بيوصف حاجة اسمها بهيموس، وبيقول في بهيموس ده أنه ديله كأرز لبنان، وأنه قوته في متنيه عظامه وفي عضل بطنه، وبيقول أنه بيأكل العشب، غذاء عشب مش مفترس. والرب بيقول أن أنا خلقته معك، ده في اليوم السادس في أسبوع الخلق المعجزي. تمام؟ تلاقي الناس في التعليقات اللي موجودة في الكتب المقدسة يقول لك وهو يشبه الفيل أو فرس النهر. الفيل ديله قد كده،

0: راس النهر ديله أصغر. هما ليه؟ لأنه بيحاولوا يفسروا بمفاهيم العالم اللي بيحاولوا يحطوها في
1: يعني
0: كتاب.
1: يعني احنا بنعتبر ان هو دخل كبيضة.
0: لا لا لا لا, لا عمري ما قلت كده. الرب دخل حيوانات, انا بوريك الحجم. ما دخلش بيضة, لا لا لا ما بنقولش كده خالص. انا بوريك انه اصل الديناصور الكبير ده حاجة صغيرة.
1: تمام.
0: احنا بنتوقع, الكتاب المقدس ما قالش, لكن بنتوقع ان الرب دخل الكائنات الاصغر سنا عشان تقدر تملتبلاي, تتزاوج وتجيب اكتر واكتر بعد كده. تمام. فدخول الديناصورات للفلك ما هوش حاجة عجيبة وما هيش حاجة غلط.
1: هم قعدوا 40 يوم في الفلك يأكلوا إيه مثلا برضو؟
0: حلو قوي. هم مش 40 يوم, خلينا عقد لك الدنيا أكتر. دول قعدوا 371 يوم. 40 يوم ده كان مطرة, وبعدين ارتفع الفلك لأن الفلك كان مبني على الأرض مش في البحر. وارتفع لحد 150 يوم, وبعدين استقر على جبال أرارات. وعندنا حوالي 150 يوم تاني عشان تنحسر المياه ويقدروا يخرجوا يلاقوا أكل يأكلوا. تمام. كانوا بيأكلوا إيه بقى؟ هما كانوا في أقفاص. الرب قال له اصنع أقفاص أو مساكن, تترجم من الحاجتين. فلما يدخل, لما الحيوان يكون في مكان ضيق, الميتابوليزم بتاعه معامل التمثيل الغذائي بيكون أقل, فأكله بيبقى أقل, الروث اللي طالع منه أقل. وده برضو عملوا نموذج في أمريكا في حاجة اسمها ويليامسون تاون تبع أنسرز إن جينيسيس لفولك نوح, نموذج لفولك نوح. ورحنا زرناه أنا ومراتي نشوى في الافتتاح, وأنا رحت زورته وصورته, قصة طويلة يعني. طوله أكبر من طول ملعب كرة القدم الأمريكاني, 1.5, عرضه نص الملعب, 3 أدوار, وفي حاجة اسمها الكوة فوق عشان تعمل تهوية. بيأكلوا إيه بقى؟ في أكل نباتي, ممكن يكون حبوب موجودة, وممكن حتى الحيوانات المتوحشة ممكن تأكل أكل نباتي لفترة. وممكن ناس قالوا, ده كتاب مقدس ما ذكرش, دي كلها visibility study يعني قياسية كده, قال لك إنه ممكن يكون عنده لحوم مجففة. تمام. زي البسطرمة والحاجات دي, ممكن حاجات مملحة. والإنسان الأول كان عنده ذكاء خارق, يقدر بيعمل مدينة ويقدر يعمل حاجات تاني كتيرة جدا. فالأكل بتاعهم وإزاي تعاملوا معاهم وإزاي 8 أشخاص بيرعوهم, عندنا إجابات كاملة عن هذا الموضوع.
1: شكرا يا دكتور, أنا بتعلم من حضرتك كتير.
0: شكرا يوستس, وأنا مبسوط جدا من أسئلتك. فخلينا نستمر في حوارنا في حلقات قادمة بنعمة الرب.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إله يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله. ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اتنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها، المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشع، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة، مرة تانية بقول. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم.

إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك إليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة، بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح، دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول كالتفاح، شجرة التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدا خدمته انه ضرب الميه بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدا خدمته بانه حول الميه لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزه واحده ليست لصالح اربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا إليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد ربنا يسوع المسيح. أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن فيه معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان إليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك، فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده. فقعدوا يسخروا بإليشع ويسخروا بيه، مش بيرسونالي مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وهم الولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين إن إيليا صعد حي إلى السماء، وقال دي عملية حكاية خيالية. فأنت بتقول إنك كنت تلميذ لإيليا اللي صعد للسماء، اصعد أنت يا أقرع. شتموه، بس مرة تانية أقول إنه مش بس شتموه لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم
يعني يتهذبوا تهذيب

لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى اكلت الدبتين 42 ولد منهم هذه القصة. ثم رجع أليشع إلى السامرة وقبلها إلى جبل الكرمل. وعايز أشارككم بثلاث أفكار أساسية باختصار شديد. الفكرة الأولى عن أليشع والجروح. فأليشع اللي بنسمع عنه النهاردة رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس أليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لكن للأسف حولوا أهل بيت إيل النعمة إلى الدعارة زي ما مكتوب في رسالة يهوذا وأصحاح 1:4. ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين أليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دول وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بأليشع وصعوده حي، وصعود إلي حي إلى السماء، المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن إنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه صمت، مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ود ملخس. اسمع ما هو مكتوب. آخر معجزة صنعها المسيح وهو على الأرض: ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع: دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه، راح علاج له ودنه، عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية: إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأ بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لا أتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لإني أذكرك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء. لأجلي ولأجلك، لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا: أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به. كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر. يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب، وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لاجلك. هتقول لي: طب ليه لاجلي؟ لان اجرة الخطية هي موت، كان لابد ان يموت المسيح بدلا منك، يموت انا يا يموت هو، مات لأجلنا. زي كل الذبائح في العهد القديم كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هو الضحية الكاملة، وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهزء والبصق لأجلي ولأجلك. أليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء،

ظهرت نعمة الله ليعقوب، وظهر له ربنا من السماء في بيت ايل، بيت ايل المكان اللي فيه الولاد دول شتموا واستهزأوا بأليشع. في بيت ايل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها انا معك واحفظك، بس خلي بالك وخلي بالك وانا خلي بالي ان نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس اصحاح 1 وعدد 11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة ايانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للاسف لم يستغلوها رجال ونساء بيت ايل واولادهم للاسف الشديد. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك انا معلش اذكر واعمل اللي انا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا اصله ربنا طيب، ربنا اله كل نعمه، ربنا محبه، ده مش نعمه، دي اسمها فجور. ونعمه ربنا مره تانية اذكر حضرتك بيت ايه الحقيقيه، ظهرت نعمه الله الغنية معلمة إيانا. نعمل إيه النعمة تخلينا نعمل إيه؟ ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا وما علموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز أقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بأليشع وكيف هو بصعود إيليا حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم ولادنا وبناتنا، لأن الولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا أخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا أهملوهم أو قالوا يعني معلش، ما فيش حاجة اسمها معلش. أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولين مننا أن احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطة الثالثة والمهمة جدا، الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وأصحاح 20 وعدد 17-19 يقول وفيما كان يسوع صاعدا، نفس التعبير، إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا

وللأسف بأليشع قال المسيح أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأ به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب وعارف أنه هيموت وعارف أنه هيقوم. دي شيء أكيد جاي مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب خرجوا من المدينة، كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز أيضا لخروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12 فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومغزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كلمة يا أقرع سخروا من راس أليشع. وفي آية في رسالة فيليبي بيقول ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لرسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلسا أن يكون معادلا لله، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلسا أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها، يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، اصعد يعني إن كان إيليا اللي أنت كنت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد أنت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إيليا للسماء، وصعود إيليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد لأن الحلقة وقتها قليل، أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها ليك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده، في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دولة، سالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني، فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا. يعني إيه المسيح يجي تاني؟ ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية.

هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون أين هو موعد مجيئه. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح. خلاص كل العلامات، يعني المسيح أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه هو قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في رؤية 22 آخر أصحاح في الكتاب المقدس قال المسيح 3 مرات أنا آتي سريعا. هتقول لي بس الكلام ده من 2000 سنة. أيوة، ما في نفس الأصحاح اللي قلت لحضرتك أنك يا ريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. إذن المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليه يومين، كأنه ليه يومين. الكتاب قال إنه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال الرسول بولس بالوحي في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من ناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية في الأيام الأخيرة، يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس 2:3. والصفات دي دلوقتي بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية، من ضمن الظواهر حاجة عجيبة ان يكون الأولاد غير طاعين لوالديهم، تيموثاوس 2:3. بجد يعني خلال 50 سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا أو مامته. ظواهر نفسية، الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساها. ظواهر كنسية زي لودوكية، لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية، حروب وأخبار حروب. ظواهر اقتصادية، مجاعات. ظواهر صحية، أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والإيدز ثم ظواهر جغرافية، شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية، حينما يقولون سلام وأمان ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية، الفجور والشذوذ، الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية، زيادة السكان زي تكوين 6 زي أيام نوح. ظواهر إيمانية، ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم انه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الالهي. ف 42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الانسان، 6 يعني اقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الايام الاخيره اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الإبليس. صراحة لما اتكلم داود وجوليات قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان اللي كل شخص بيتبع إبليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين، طرحوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي يا رب يسوع تعالى استلم حياتي. يا رب يسوع أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة أنك اتضعت لأجلي. لا تسمح يا رب أن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول. تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: أحمال وأنا أريحكم. خلينا نقول له آتي إليك يا يسوع.

في مزمور 1 آية 23 بيقول: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الراعي هو اللي بيعرف الطريق، وهو اللي بيحمي خرافه لما الخراف اللي معاه بتتوه بتضيع بتروح في مكان هي مش عارفاه. وده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ممكن نمر بوقت صعب، وقت حيرة، وقت قلق، أو حاجات احنا مش عارفين سببها ايه أو فاهمين هي ايه السبب، لكن وجود ربنا مفروض ريحنا، لأنه هو

الترنيمة الجاية بتقول: يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام. السلام دلوقتي في العالم ما بقاش موجود، يعني عايزين يا رب سلام في كل حتة، سلام في العالم.

عالم في البيوت اللي ما بقاش فيه سلام يا رب، بقى فيه صعاب يا رب كتير عشان ما فيش سلام. انت اله سلام يا رب ورئيس سلام، عم يا رب السلام في العالم.

اوقات كتير بنكون عايزين ربنا يحقق لنا طلب معين وهو مش بيحققه، او يمكن هو مش يعني مش عايز يبقى ليا، او هو مشيئته ما تكونش ليا، فبنفكر ان هو لا يعني ربنا احنا بعيد عننا ومش شايفنا. بس لا، يعني حابين نقول له انا بطلب مجدك في حياتي وتكون معايا.

الإناء المكسور في إيد ربنا مش نهايته الكسر، لكن ممكن يبقى بداية جديدة وتشكيل جديد. ربنا مش محتاج إننا نكون كاملين عشان يقدر يغير فينا. نقول له يا رب حتى لو أنا كنت إناء مكسور مش كامل، خلينا في إيدك يا رب زي الإناء، وإنت شكل فينا اللي تشوفه حلو علينا. خلينا نقول له كل إناء مكسور متشقق.

يتمجد اسم يسوع. حابب أهني حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة احنا بنختم سنة، مش سنة ميلادية لكن سنة قبطية اللي هي سنة الشهداء، فاحنا دلوقتي بنختم سنة الشهداء وبنستقبل سنة جديدة الكنيسة بتحتفل بيها بعيد استشهاد القديسين. والكنيسة القبطية بتعتبر ان الناس اللي هي قدمت حياتها يعني من أجل إيمانها ده فخر ليها، علشان كده بنعتبر السنة دي هي سنة الشهداء، هي تقويم لينا، هي تاريخ احنا بنعتز بيه. فكل سنة وحضراتكم طيبين. علشان بس وقت حضراتكم، حابب أشارككم بكلمة في الكتاب المقدس. هنقرأ مع بعض إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع والآية 10 و11، وهناخد كلمة من الآيتين دول. إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع الآيات 10 و11، بيقول كده الكتاب: ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صد. فالجموع إذ علموا تبعوه، فاستقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى شفاء شفاهم. فاستقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى شفاء شفاهم. فالنهاردة هتكلم مع حضراتكم في كلمة استقبلهم. استقبلهم ليه الكلمة دي بالنسبة لي مهمة؟ عندنا شوية أمثال حلوين، والأمثال دي بتطلع من بعض المواقف اللي بيكون فيها نوع من الحكمة. ففي مثل يقول لك الجواب يبان من، شوف كلكم حافظين، يعني ايه الجواب يبان من عنوانه؟ يعني الجواب اللي جاي مكفول، اللي جاي وانا مش عارف ايه اللي جواه، هعرف اللي جواه من خلال ايه؟ العنوان، المقدمة. يعني في الشركات الكبيرة، في المصالح الكبيرة، في المدارس، في المستشفيات، أهم حاجة بيهتموا بيها هي الريسبشن. ليه؟ لأنه الانطباع الأول دايما بيعمل إيه؟ بيدوم. وبناء على الانطباع الأول أنا بكمل المسيرة. يعني بناء على الانطباع الأول، لو استقبلوني استقبال حلو، لو استقبلوني استقبال طيب.

أنا بيجي لي انطباع عن المكان ده إنه كويس، إنه ده مكان رائع، وبالتالي هكمل معاهم برضو وأنا مرتاح. ليه؟ لأنهم هم عملوا إيه؟ استقبلوني. فأهم يعني مثلا في البنوك، في الشركات، خدمة العملاء أو اللي هم بيتعاملوا مع الجمهور مش واحد كده وخلاص، ده لازم حد يكون شاطر وحد متمكن. ليه؟ لأنه أهم في الدنيا هو الاستقبال. الاستقبال بناء على الاستقبال بنكمل المسيرة وبتتم حاجات كتير. فلو أنا استقبلتك حلو بتبقى في ارتياح معايا وتكمل المسيرة وانت مرتاح. طب لو استقبلتك بطريقة وحشة، حتى لو المضمون اللي بعد كده كويس بتبقى الدنيا يعني مش ألطف حاجة. إذن مهم جدا الريسبشن، الاستقبال يكون في حياتنا. لازم نعرف بنستقبل مين ونستقبل ازاي. في احد الكرة كده خدمت فيها، البيت كله بيت عادي الا اوضه الجلوس او اللي بنسميها المنظرة، يبقى البيت مش متمحر ولا بيت مبني طوب عادي الا اوضه الجلوس. ليه اوضه الجلوس تبقى متمحرة ومطونة زيت ومحطوط لها يعني افخم الامور؟ طب وباقي البيت يعني انا لانه ابونا فمش بدخل بس اوضه الجلوس، انا ممكن ادخل يعني اصلي لحد تعبان يعني انا ممكن ادخل جوه البيت. فيبقى اوضه الجلوس حاجه والبيت حاجه تاني. طب ليه الناس بتهتم بده؟ برضو زي ما قلت عندنا امثال حلوه، في مثل يقول لك لاقيني ولا ايه؟ يعني ايه لاقيني ولا تغديني؟ يعني استقبلني حلو، استقبلني استقبال طيب وما توكلنيش. تخيلوا كده، أنا رحت خبطت على واحد أزوره وأهلا وسهلا أدخل وعمل لي أحلى أكل، هعمل إيه أنا؟ مش عايز أكل. طب تخيلوا حد تاني جاب لي يعني أبسط الأمور، بس استقباله أهلا وسهلا شرفتنا ونورتنا ويعني وزرنا المسيح يا أبونا وكل الكلام ده، أنا هعمل إيه؟ لاقيني ولا يعني إيه لاقيني ولا تغديني؟ استقبلني حلو وبعد كده مش مهم تعمل ايه. إذن مهم جدا فكرة الاستقبال. النهاردة الجموع لما عرفت ان يسوع اخذ التلاميذ وراح بيهم على انفراد مشي وراه، لما مشي وراه عمل ايه؟ الكتاب بيقول ايه؟ استقبلهم. ريسبشن يسوع شكله ايه؟ إذن ريسبشن يسوع بيستقبل مين وبيستقبله ازاي؟ والريسبشن بتاعي انا بستقبل فيه مين وبستقبل فيه ازاي؟ الاستقبال. طيب ناخدها كده واحده واحده. اولا ريسبشن يسوع، استقبال يسوع. يسوع بيستقبل مين؟ يعني حضراتكم راعين وحافظين في الكتاب المقدس، قولوا لي مين يسوع استقبل مين؟ كتير. زي مين؟ مين؟ مرضى ومحتاجين بس، وخطاة بس. طب ما ناخدها كده بالترتيب، يعني مثلا يسوع هو طفل استقبل مين؟ استقبل المجوس. مين هم المجوس؟ وهو طفل استقبل المجوس والرعاة. وخلونا نفكر نقول طب مين هم الرعاة ومين هم المجوس؟ يعني ايه مجوس؟ ده عالم فلك، ده راجل شاف النجوم، رأينا نجمه فأتينا نعمل ايه؟ وجايين ومعهم ايه الهدايا بتاعتهم؟ ذهب ولبان بخور ومر. يعني جايين ومعهم دي ناس متعلمة، ناس مثقفة، ناس غنية، وجايين من بعيد. فيسوع بيستقبل مين في الريسبشن بتاعه؟ الغني والمتعلم والمثقف ويعني عالم الفلك، تمام؟ بس دول. وجنبيهم استقبل مين؟ مين الرعاة؟ لما نتكلم عن الرعاة في الكتاب المقدس في فرق ما بين الرعاة اللي احنا نعرفهم اليومين دولة من الرعاة زمان. كلمة رعاة عندنا احنا معناها انه عنده خرفان، عنده غنم ويملك غنم. لكن زمان الراعي ما كانش حتى يملك الغنم. يعني ايه؟ يعني انا عايش في قرية ولا أملك شيء، فأروح على البيوت

انت عندك غنمة، انت عندك معزة، انت عندك اتنين، ياخدهم الشخص ده يجمعهم ويطلع بيهم يرعاهم الموسم كله، واخر الموسم يعمل ايه؟ يرجع يوزعهم على مين؟ على اصحابهم تاني. يعني راعي زمان ما كانش حتى عنده رأس مال يشتري بحاجة، ده كان ياخد القطيع بتاع الناس، ياخد الغنم بتاع الناس اللي ما هي يعني مش فاضية ترعى غنمة ولا اتنين، ويجمعهم ويعمل ايه؟ ويطلع يرعاه. عكس اليومين دول، كلمة راعي معناها ان انا عندي، انا املك. فراعي زمان كان فقير جدا، مش متعلم، انسان بسيط. اذا نكتشف من الاتنين دول انه ريسبشن يسوع بيستقبل مين؟ الغني والفقير، المتعلم والمثقف والبسيط اللي هو مش متعلم ولا مثقف، بيستقبل كله. بس كده؟ لا، يسوع بيستقبل بالنهار وبالليل. استقبل مين بالليل؟ نيقوديموس. نيقوديموس بيجي للرب يسوع بالليل وبيسأله أعمل إيه عشان أرسل حياة أبدية، وبيكلم عن الولادة من الماء والروح وكل ده. طيب إذن يسوع بيستقبل في الليل ولا في النهار؟ الريسبشن بتاعه مفتوح في الليل ولا في النهار؟ بيستقبل نيقوديموس في الليل ويستقبل الشاب الغني في النهار. إذن تاني، يسوع بيستقبل الغني والفقير، المتعلم والبسيط في التعليم. يسوع بيستقبل في الليل وبالنهار. بيستقبل الكبير ولا الصغير؟ في الابن الضال، قصة الابن الضال، أبوهم استقبل مين فيهم؟ استقبل الولد الصغير ولا الولد الكبير؟ استقبل مين فيهم؟ استقبل الاثنين. هو كان قاعد على السطح مستني ابنه، وأول ما شافه من بعيد تعمل ايه؟ الابن الصغير طلع يجري عليه وارترمى عليه. طب والابن الصغير لما جه من الحقل ورفض انه يدخل، ايه اللي حصل؟ ابوه طلع له ويقول له يا ابني تعالى ادخل، اخاك هذا كان ميتا. اذا الاب الرحيم ده استقبل الصغير ولا الكبير؟ استقبل الاثنين. يسوع بيستقبل الكبير والصغير، يسوع بيستقبل المتعلم والبسيط في تعليمه، يسوع بيستقبل الغني اللي معاه ذهب ولبان ومر، وبيستقبل الرعاه البساط. يسوع بيستقبل بالليل وبالنهار، بيستقبل التعبان وهو اللي قال تعالوا إلي، تعالوا، يعني بيستقبلهم يمين، يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يسوع مش بيستقبل بس الناس المرتاحة، لكن كمان الناس التعبانة. يسوع بيستقبل في مقاييس الناس البار والشرير. لما بيروح بيت سمعان الأبرص، وده كان فريسي، يعني ايه فريسي؟ فريسي المميز المفروز، فهو شايف نفسه احنا مفروزين، احنا يعني نوعية تانية من البشر، احنا الرائعين. والست اللي هي غسلت رجليه دي خاطية، يسوع استقبل مين فيهم؟ الاثنين. يسوع بيستقبل الخاطي والبار، الضعيف والقوي. ريسبشن يسوع بيستقبل الكل. بيستقبلهم ازاي؟ يسوع بيستقبل الناس ازاي؟ عارفين في حد كده الكتاب المقدس بيقول كان أبرص وراح للمسيح وركع عند رجلين المسيح يقول له ايه؟ ان اردت. فيسوع بيعمل ايه؟ بيمد ايده ويلمسه ويقول له ابرأ. وهنا دي لازم نفهمها، يعني الابرص زمان كانت حاجه، يعني البرص كان امر بشع، وكانت كل الناس تخاف منه لانه معدي ولانه نجس ولانه، فكان يبقى يعني في قيود الشريعه حطها على الابرص، فمش ممنوع، يعني ممنوع انه حد يلمسه، ده ممنوع انه يجرب ناحيه حد. طب لما يجي وبقلب مجروح ويقول له يا رب اشفيني، يسوع يعمل له ايه؟ يستقبله، ويستقبله بحنية، يستقبله برحمة، ويقول له انا عايزك تخف، خف. يسوع بيستقبل الناس بمحبة،
يسوع بيستقبل. انا لو هقول

أمثلة، لا أمثلة كثيرة. يسوع بيستقبل الناس بلطف، يسوع بيستقبل الناس بحنية، يسوع بيستقبل الناس بقلب واسع مليان غفران. أمثلة كثيرة، أنا مش عايز يعني حضراتكم أكيد عارفين الكلام ده، أنا مش عايز أقول أمثلة في الكتاب المقدس. يسوع عمل إيه مع زكا، يسوع عمل إيه مع المرأة اللي مسكت في ذات الفعل، يعني ومسكت في ذات الفعل، فالناس جايبينها له ويقولوا له الشريعة بتؤمر إن إحنا نقتلها. يسوع استقبلهم وقال لها إيه؟ يا ست في حد دانك؟ قالت له لا. قال لها إيه؟ شفتوا الاستقبال؟ تعاليلي جياله وهي مليانة بالوجع وبالخوف، وهموت خلاص هيرجموني يعني، وأنا عارفة أنه هو القانون كده ومستسلمة. لما تجيله يسوع يعمل إيه؟ يستقبلهم ويبكتهم من منكم بلا خطية وضميرهم تفوق، وبعدين يقول للست دي اللي استقبلها، استقبلها بإيه؟ برحمة كبيرة. أحد دانك؟ تقول له لا. يقول لها ايه؟ ولا انا ودينك، اذهبي بسلام. استقبال يسوع استقبال رائع. عشان كده كل اللي راح للمسيح والمسيح استقبله اكيد اتأثر بالاستقبال ده، اكيد كان الاستقبال ده ساب علامة فيه، اكيد المسيح اثر. ليه؟ لانه استقبال يسوع رائع. اذا اول نقطة عرفناها يسوع بيستقبل مين ويستقبله ازاي. طب واحنا؟ لانه زي ما يسوع بيستقبل احنا كمان بنستقبل. يعني الرب يسوع بيقول ها انا واقف، يعني زي ما قال تعالوا الي وانا هستقبلكم، كمان قال ايه؟ انا واقف على الباب اقرع ادق، ان سمع احد صوتي اعمل ايه؟ ان استقبلني وفتح الباب اعمل ايه؟ اذا احنا كمان بنستقبل، بس مهم جدا نعرف بنستقبل مين وبنستقبل ازاي. زي ما عرفنا يسوع بيستقبل مين وبيستقبل ازاي، احنا كمان لازم نعرف احنا بنستقبل مين وبنستقبل. اكيد لازم نستقبل الرب يسوع، اكيد حدش يعني مؤمن يعني يستبعد فكرة ان انا هستقبل الله ده. احنا في يعني في اخر آية في الكتاب المقدس بنقول له ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. اذا صلاتنا اخر صلوه الكنيسه بتصليها هي ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. يعني ايه تعالى؟ يعني احنا في انتظار، في عايزين نستقبلك. اذا احنا كمان لازم نستقبل يسوع. طب نستقبل يسوع ازاي؟ لانه استقبالنا للمسيح غلط مش هيخلي المسيح يمكس معنا، لكن استقبالنا للمسيح بطريقه سليمه هتخلي المسيح يكون واحد من البيت، هيكون مرتاح في البيت، أقيم معك. نشوف كده ناس استقبلت الله إذا كان في العهد القديم أو العهد الجديد، ويسوع ارتاح معاهم أو يسوع ما ارتاحش معاهم، الله ارتاح معاهم أو الله ما ارتاحش معاهم. إزاي نستقبل الله؟ أبونا إبراهيم كان حلم حياته إيه؟ مش إنه يخلفه بس، لأنه خلف من هاجر إسماعيل، ولكن بعد ما خلف إسماعيل برضه ما زال إيه؟ عنده حاجة. إيه هي الحاجة؟ إنه مش بس أخلف، لكن أخلف من مين؟ من سارة. زي ما قلت لكم كانت الدنيا كلها في كفة، وسارة وإسحاق فين؟ في كفتين. إذن إمتى نال الوعد وإمتى تحقق وعده إنه يا إسحاق يا إبراهيم أنا هيكون لك نسل من سارة؟ إمتى؟ في يوم إبراهيم كده قاعد في جو حر والدنيا شمس والجو سخن، وشاف ثلاثة معديين. عمل إيه إبراهيم؟ طلع يجري عليهم يقول لهم لو أنا وجدت نعمة في عينيكم ما تعدوش كده وبس، لازم تيجوا تعملوا إيه؟ إبراهيم استقبلهم، والثلاثة دول هم إيه؟ كان الله رمز للثالوث خلاص، واستقبلهم، استقبلهم خلاص، وقعدهم في يعني تحت الظل لغايه لما الشمس تغيب، وطلع يجري لمراته يقول لها اعملي لنا ثلاث يعني ثلاث مكيال من الدقيق الايه؟ الابيض. ويروح للخادم بتاعه يقول له اذبح لي افضل عجل. وابراهيم يقابلهم بترحاب رائع وفرح. ولما ابراهيم يستقبل الناس بفرح
ويستقبل الناس.

الناس يعني أو يستقبل الله بفرح، الله يعمل إيه؟ وهو ماشي يسيب له إيه؟ يسيب له الضحك، يقول له زي اليومين دول تلف السنة ويكون معاك مين؟ طفل. فلما سارة تضحك بتضحك ليه يا سارة؟ يبقى ابنك هيبقى اسمه إيه؟ يعني إسحاق، ابن الضحك، ابن الفرح. إبراهيم حصل على ابن الفرح لما هو عمل إيه؟ لما استقبل الله بإيه؟ استقبل الفرح، استقبل الله بفرح. وده اللي الرسالة عبرين بتقوله، لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن كثيرون أضافوا الملائكة وهم من غير ما يعملوا إيه؟ من غير ما يعرفوا، أضاف الله من غير ما يعرفوا. إذن استقبل الله، استقبل يسوع في بيتك، بس استقبله مش وانت مهموم، استقبله وانت فرحان، استقبله وانت شاكر، استقبله يقول أشكرك يا رب لأن انت دخلت بيتي، أشكرك لأنك انت، أنا ما استحقش، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن انك انت جيت وشرفتني ودخلت بيتي وأنا استقبلتك في بيتي، دي نعمة كبيرة. أيا كان أنا إيه، أيا كان أنا متألم، أيا كان أنا عندي مشاكل، بس أدام استقبلت الله استقبله إيه؟ استقبله بفرح. تاني حاجة تستقبل ربنا بيها، استقبله وقلبك معاه بس، ما يكونش فيه شريك تاني. في الكتاب المقدس بيقول لنا إنه ولاد علي الكاهن حفن وفنحاس لما دخلوا حرب وليجي نفسهم هينهزموا عملوا إيه؟ راحوا قالوا هناخد تابوت عهد الله، وأدام هناخد التابوت هنغلب، فانهزموا واتخذ منهم التابوت. فالفلسطينيين اللي أخدوا التابوت خلاص عملوا إيه بالتابوت؟ خدوه لبلد اسمها أشدود، وهناك حطوه في المعبد بتاع الإله ديجون. يبقى جوه المعبد فيه كده كم إله؟ إله بني إسرائيل اللي ظاهر في التابوت، وإله الفلسطينيين اللي هو إيه؟ ديجون. طب إيه اللي حصل؟ صحيوا تاني يوم الصبح لقيوا إيه؟ لقيوا الإله ديجون واجع على وشه عند التابوت. أقاموه وقفوه تاني، وتاني يوم رجعوا لقيوا إيه؟ لقيوا الإله ديجون واجع ومكسر. ليه ربنا الاستقبال ده ما عجبوش؟ ليه الاستقبال ده ما عجبوش؟ لأنه أنا الرب إلهك لا يكن لك. فلو انت هتستقبل ربنا في قلبك في بيتك في حياتك بس الله معاه آلهة تاني، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك إله غيور فلا يكن لك إلا الرب إلهك إله واحد واحد. علشان كده لو انت عايز تستقبل الله واستقبال فعلا يليق بيه ويكون الله سعيد بهذا الاستقبال، استقبل فرح كبير زي ما لوط استقبل الله بفرح. استقبلوا قلبك كله ملك لمين؟ ملك ربنا. مش يبقى ساعة لربك وساعة لقلبك، ده ما ينفعش. استقبل ربنا في بيتك وقول له يا رب ده مش بيتي. في قصة كده، قصة يعني بتقول انه في واحد بعت للمسيح دعوة يقول له يا رب انا عايزك تكون في البيت عندي، تسكن في البيت. فالمسيح استجاب للدعوة وقال له خلاص هجيلك، فجهز أفضل أوضة عنده وأفضل مكان. والمسيح جه، الرجل استقبل استقبال حلو وقال له تفضل دي الأوضة بتاعتك. جي بالليل الشيطان يخبط على الباب، صاحب البيت هو اللي يعمل إيه؟ هو اللي ينزل يفتح الباب. فصاحب البيت ساب يسوع جوه الأوضة ونزل يفتح إيه؟ يشوف مين اللي بيخبط. لقي الشيطان عذب الليل كله. فجه تاني يوم، طب أنا يسوع في الأوضة وأنا الشيطان يجي يعذبني ليه؟ يسوع ما نزلش، يمكن زعلان. طب بص يا رب، لو أنت زعلان إن الأوضة دي يعني مش مناسبة ليك، أنا هديك يعني سويت كامل، هديك مكان كامل ليك. ويجي تاني يوم الشيطان برضو يجي يعذب هذا الشخص، ويجي تاني يوم ليه يا رب أنت ما نزلت ليش؟ فالشخص اللي هو صاحب البيت قال له بص يا رب، أنا هاخد أنا الأوضة والبيت كله يبقى إيه؟ بتاعك. ففي الليلة دي لما الشيطان يجي يخبط زي ما قلنا، مين اللي هيروح يفتح؟ صاحب البيت. مين صاحب البيت دلوقت؟ يسوع. فيسوع نزل الشيطان عمل إيه؟

خلي يسوع في بيتك وحده وحده. لكن لو انت بتعبد الله وبتعبد امور تاني، استقبالك للمسيح هيبقى استقبال مش هو افضل حاجة. اذا لو عايزين نستقبل المسيح نستقبله فرح، لو عايزين نستقبل المسيح نستقبله وهو الاله الحقيقي. وقصة الاله ديجون بعد كده بتكمل القصة. بعد كده اهل اشدود قالوا لا ودوا جت، راحوا جت لانهم شايفين انه لينا الهة تاني. الله ضربهم بالبواسير وبالفران. بعد كده من جت راحوا العقرون نفس الفكرة، وهكذا لغاية لما الله عمل الناس جبلته يعني في بيت، يعني بعد بيت شمس راح مكان تاني وجبلوه بكل احترام. والشخص اللي هو التابوت قاعد عنده كرس ابنه للتابوت لله. إذن اعبد الله وحده، استقبل المسيح في قلبك وحده. في أشخاص تاني كتير استقبل المسيح، مريم ومرسى استقبل المسيح، ويسوع بيقول إيه؟ مرسى مرسى أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى إيه؟ إلى واحد. هو ده كلام يسوع. بتستقبل يسوع إزاي؟ بتستقبل يسوع بفرح؟ بتستقبل يسوع وقلبك مليان زوغان؟ بتستقبل يسوع وقلبك مليان بالزحمة؟ ولا بتستقبل يسوع وهو الوحد في حياتك؟ أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. موسى، الله بيقول لموسى يا موسى أنا بكرة هنزل، أو يعني أنا هنزل على الجبل وأكلمك، هكلم الشعب عشان يشوفوك ويشوفوا أن أنا بكلمك إزاي. بس ليه شروط؟ إيه الشروط اللي عشان أنزل والشعب يعرف ده؟ أولا حط حدود، الناس ما تتخطاش الجبل. وبعد كده إيه؟ تطهروا واغسلوا ثيابكم، خلاص، وانا في اليوم الثالث هعمل ايه؟ هنزل على الجبل. تطهروا واغسلوا ثيابكم، يعني اغسلوا ثيابكم في يعني في حياتنا. الثوب هو علامه على الشخص، يعني انتوا لو انا لابس الستانه كده شفتوني يبقى هتعرفوا ان انا ايه؟ كاهن. لو شفت واحد لابس بلط ابيض دكتور. لو شفت واحد لابس آسف يعني اللي بنقول عليها العفريتة وفي شحم شفت ميكانيكي. لو شفنا واحد حاطط القلم كده وقت الرصاص في ودنه وفي ايده نشارة نجار، يعني كل احنا بنتعرف منين؟ من لبسنا. الشخص بيبان من لبسه. طب الله بيقول لموسى ايه؟ تطهروا واغسلوا ثيابكم، يعني استقبلوني وانتوا ايه؟ طهرين. يعني اغسلوا ثيابكم، يعني توب عن خطيتكم. التوب اللي دنس، التوب اللي مليان بالتراب، التوب اللي مليان اسف يعني بامور مش نظيفه اغسله. هنغسل ذنوبنا ازاي؟ نغسل ذنوبنا ازاي؟ ان اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى يغفر لكم كل اسم. ودم يسوع المسيح، اعترفوا بخطاياكم. لما نعترف نغسل ثيابنا ونتطهر. الله بيقول لموسى علشان انزل يا موسى خلي الشعب يعمل ايه؟ يتطهر. ولما الشعب يكون طاهر انا اعمل ايه؟ انزل وتستقبلوني. اذا في العهد القديم يعني ابراهيم استقبل الله، ولوط استقبل طبعا الملائكة، موسى والشعب استقبل الله، يعني أهل فلسطين وجت وعقرون وكل ده استقبلوا الله بس استقبلوه غلط والله عاقبهم على هذا الاستقبال. مريم ومرسى استقبلت يسوع، واحدة استقبلته بطريقة سليمة، واحدة تانية اهتمت بأمور كثيرة. إذن لازم إحنا نتعلم إزاي نستقبل يسوع. طيب السؤال اللي بعد كده، بما إن إحنا بنستقبل يسوع، إزاي نستقبل بعض ونستقبل مين؟ لأنه زي ما قلنا يسوع بيستقبل مين وبيستقبله إزاي، إحنا كمان لازم نعرف نستقبل مين ونستقبله إزاي. ليه؟ لأنه مش أي حد تستقبله. آسف، في ناس ما ينفعش تستقبلها، في أشخاص ما ينفعش تستقبلها، في أفكار ما ينفعش تستقبلها. زي إيه؟ في الكتاب المقدس بيكلمنا عن حزقيا الملك. حزقيا مرض، تعب،

فملك بابل بعت وفد يعمل ايه؟ يجامله، يطمن عليه. فحزقيا ياه، والكلام ده يمكن قلناه قبل كده في وعظه لما اتكلمت عن مستشفى يسوع، لما اتكلمنا اللي هو كان قبل جمعه ختام الصوم. فحزقيا يعني شاف ان ملك بابل يبعت لحد يطمن عليا، ده كرم منه، ده حاجه رائعه. فاخذ الوفد اللي جايله من ملك بابل، عمل ايه؟ دخلوا القصر وراه خزاين بتاعتي هنا، والذهب بتاعي هنا، وولادي هنا، والسلاح هنا، وراه كل حاجه. ايه اللي حصل بعد كده؟ كتاب بيقول لنا اشعيا راح للملك وقال له انت عملت ايه؟ قال له الناس جايه تطمن عليا، كتر خيرهم، ملك بابل بالذات نفسه بعت لي وفد يقول لي الف سلامه ليك، فانا استقبلت الناس ورحبت بيهم. بس لما اداهم سره ورحب بيهم في بيته وهم ناس غريبه، ايه اللي حصل؟ عاشا يقول له للاسف ولادك وذهبك وخزاينك كل ده هيروح فين؟ ضاع، وهياخدوا بابل. ليه هياخدوا بابل؟ لكنك استقبلت ناس غريبه في بيتك. لازم تعرف انت بتستقبل مين، مش اي حد تستقبله. على تليفوني، يا ترى تليفونك بيستقبل مين؟ بيستقبل اي اتصال؟ الساتلايت اللي احنا بنسميه الدش هو عباره عن استقبال، محطات استقبال. انت بتستقبل انهي محطه؟ بيتك بيخشوا مين وتستقبله؟ مش اي حد تدخله بيتك، ولا اي قناه تدخلها بيتك، ولا اي اتصال تدخله بيتك. لازم تعرف انت بتستقبل مين، لان الشخص الغلط، او الشخص لو انت استقبلته والشخص ده غلط، يبقى الشخص الغلط هيعمل فيك ايه؟ هيعمل فيك الغلط. اذا استقبل، بس مهم وانت بتستقبل اعرف بتستقبل مين. مش اي حد تستقبله، ولا اي حد تدخله حياتك. حزقيا لما دخل ناس غريبه في حياته، احنا كمسيحيين لازم نعرف بنستقبل مين في بيوتنا، لازم نعرف بنستقبل مين على تليفوناتنا، لازم نعرف بنستقبل مين في حياتنا، لازم نعرف بنستقبل مين. مش اي حد نستقبله، واي افكار بنستقبلها. يعني انا بقول ده، في افكار كتيره غريبه عننا، زي ما تستقبلش الاشخاص الغريبه، ما تستقبلش كمان الافكار الغريبه. ياما في فكر مش بتاعنا، مثلا زيك زي الناس، دي فكره موجوده في وسطينا ولا لا؟ بس دي فكره مش مظبوطه، انا مش زي الناس. في سفر القضاء في واحد اسمه عسنائيل، عسنائيل ابن قناز، ده كان يعني اول قاضي بعد يشوع. ليه الله اختار عسنائيل يكون قاضي وهو مخلص بني اسرائيل؟ عارفين الخطيه بتاعت بني اسرائيل في الوقت ده ايه؟ ان كل بني اسرائيل كانوا بيتجوزوا من مين؟ من ناس غريبه، من ستات اجانب. لكن عسنائيل اتجوز مين؟ مين اللي اتجوزها؟ بنت عمه عكسه. عكسه اللي هي يوم فرحها نزلت من على الحمار بتاعها وراحت قالت لكالب ابوها باركني يا ابي، فاعطاها الينابيع العلويه والينابيع السفليه. اذا كل الناس عملت حاجه الا مين؟ الا عسنائيل عمل الصح. احنا احيانا كتير يقول لك زيك زي الناس، زي ما الناس بتعمل انت عمل. لا طبعا، انا ابن الله، انا ما ينفعش اكون زي الناس، لان الله ابويا فانا لازم اشابه ابويا مش اشابه الناس. انا ما ينفعش اكون واحد زي الكل، انا مميز عن الكل، انا ابن الملك. واذا كنت انا ابن الملك ما امشيش زي ما الناس ماشيه، انا امشي زي ما ابويا عايز، زي ما ابويا طالب مني. صورتي تكون صوره مين؟ ليروا أعمالكم. أفكار كتيرة بتبقى غلط، خيرا تعمل شرا تلقى. الفكرة دي تستقبلها في حياتك ولا ما تستقبلهاش؟ لا طبعا، ده ضد إيماننا. إذا كان خيرا تعمل يبقى برضو إيماننا بيقولها.

هتعمل ايه؟ خيرا تلجأ، لان ما يزرعه الانسان اياه يحصد، والهنا اله عادل. فاذا كنت انا عملت خيرا والله عادل، فالله هيعمل ايه؟ لانه عادل هيكافئني باللي انا عملته. افكار كتيره كتيره، يعني عايز اقول ان المجتمع فيه افكار كتير هي غلط، هي غريبه علينا. فزي ما بتستقبلش الاشخاص الغريبه، الاشخاص الغلط، ما تستقبلش برضو افكار غلط. ان جالك الطوفان اعمل ايه؟ حط ابنك تحت رجليك. ده فكر، ده فكرنا. اسف طبعا، يعني اسف ان انا مش عايز اطول في الكلام ده، بس امثله كتيره. ان رحت مكان ولقيت بيعبدوا العجل اعمل ايه؟ حش ورميله. عارفين المثل ده؟ اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه. يعني فزي ما الناس عايزه اعمل، لا مش زي ما الناس عايزه تعمل. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. افكار كتيره غريبه علينا احنا بنستقبلها وبندخلها حياتنا، وبعد ما بندخلها حياتنا بتتعبنا في حياتنا وتجيب لنا مشاكل، وفي الاخر نقول ايه؟ فين ربنا؟ احنا تعبانين. طب ما انت اللي دخلت الغريب بيتك، انت اللي دخلت الأفكار الشريرة عندك. اذا لازم تعرف انت بتدخل مين، بتستقبل مين. ابونا ابراهيم لما استقبل حد صح نال الموعد، انه زي اليومين دول يكون معك اسحاق. لوط لما استقبل الناس الصح في بيته رغم انه كان عايش في مكان غلط، حصل له ايه؟ نجا من صدوم وعمورة. بنستقبل مين؟ ده سؤال مهم جدا. مش اي حد نستقبله، ولا اي فكرة نستقبلها، مش اي حد يقنعني بفكرة انا اقتنع. لا، لازم اكون عارف انا مين، وانا كياني ايه، وانا دعوتي ايه. اذا اول سؤال احنا سألناه، يسوع بيستقبل مين وبيستقبله ازاي؟ ودلوقتي احنا بنسأل احنا بنستقبل مين، وبعد كده نستقبله ازاي. الناس اللي هنستقبلها، احنا قلنا مش هنستقبل الغريب، لا افكار غريبة ولا اشخاص غريبة. مش هنستقبل الاشرار في بيوتنا. طيب نستقبلهم ازاي بقى؟ يوسف استقبل اخواته ازاي؟ عارفين اخواته واللي هم مين؟ اللي باعوه وبهدلوه واللي واللي واللي واللي، لما راحوله وراحوله في احتياج. يعني قبل كده، قبليها بفترة، كان يعقوب استقبل عيسو ازاي؟ يعقوب بعد ما مشي من عند لابان، عارف ان عيسو جايله، راح عمل ايه؟ بعت رسالة لعيسو، قولوا لسيدي عيسو عبدك يعقوب. شايفين الكلام؟ فالرسل اللي راحوا لعيسو يقولوا له عبدك يعقوب، رجعوا ليعقوب يقولوا له عيسو جايلك، فخاف اضطرب. ده يعني عيسو متحلف لي، ده عيسو انا سرقت منه البكورية وقال لي هموتك. يعني عيسو قال لي يعقوب هشرب من دمك، بس امتى؟ بعد ما ابونا يموت. يعني انا مش عايز اهين ابويا في حياته، فاليوم اللي هيندفن فيه اسحاق هعمل ايه؟ هدفنك معاه. ده كلام عيسو. يعني يعقوب عارف ان عيسو اول ما هيجاب له هيعمل ايه؟ هيشرب من دمه. لما استقبله وسجد له 7 مرات وقال له انا عبدك ودول اولادك، عيسو عمل ايه في اخوه اللي كان هيشرب من دمه؟ حضنوا بعض وحبوا بعض. يوسف استقبل اخواته ازاي؟ بتسامح، بمحبة، بكل خير. هم استقبلوه بالشر، لكن هو قال ايه؟ أنتم أردتم بي شر، أنا عارف استقبلتوني بالشر، بس هو أراد بي ايه؟ فاستقبلهم. مش بس آسف، يعني زي ما قلت يمكن قبل كده، كل مرة ناجي هنا بتكلم عن يوسف، مش بس استقبلهم وقال لهم خدوا الجمح اللي انتوا عايزينه وتفضلوا. ده عمل ايه؟ لا، انتوا مش هتاخدوا جمح وتمشوا، هات ابويا وهات ولادكم وهاتوا كل العيله واعملوا ايه؟ وعيشوا هنا. يوسف بيستقبل اخواته ازاي؟ اذا احنا

بتستقبل بعض ازاي؟ بتستقبل عدوك ازاي؟ مش هقول بس بتستقبل اخوك ازاي، يعني واحنا بنحل شوية مشاكل كده مع الناس، فنيجي نتكلم مع واحدة زعلانة مثلا مع حماتها او حماها، فتقول لي ايه؟ لا يا ابونا صدقني انت ما تعرفش، ده في اول اسبوع انا رحت هناك عملت فيا وعملت. ممكن تكون متجوزة اديلها 15 سنة اديلها 10 سنين، لكن فاكرة أول أسبوع حماتي عملت فيا إيه؟ أول شهر، ودي في ناس بتقول لك يوم الصباحية يا أبونا حماتي عملت فيا، يعني هي فاكرة عدت سنين، والسنين دي يعني كتيرة مش قليلة، لكن فاكرة إيه؟ فاكرة حماتها استقبلتها إزاي؟ فاكرة حماها استقبلها إزاي؟ فاكرة سلفها استقبلها إزاي؟ فاكرة سلفتها؟ إذن الاستقبال ده شيء مهم، عشان كده بقول لكم واحنا يعني مع شعبنا بنتكلم معاه تقول يا ابونا دي عملت في عمايل، ده يوم صباحيتي عملت كذا، ده يوم يعني اول اسبوع اول ما رجعت من شهر العسل اول ما رجعت عملت فيا وعملت. يا وانت لسه فاكر لغايه دلوقتي؟ تقول عمره ما انساه، لان الانطباعات الاولى دايما ايه؟ انت استقبلت مرات ابنك ازاي؟ استقبلتي جوز بيتك ازاي؟ بنستقبل أخونا إزاي؟ بنستقبل الضعيف اللي في وسطينا إزاي؟ بنستقبل بعض إزاي؟ بنستقبل بمحبة وغفران زي ما يوسف استقبل؟ بنستقبل بجواب لين وأخلاق حلوة زي ما جدعون استقبل؟ يعني الكتاب المقدس بيقول لنا جدعون، عارفين القصة، أخذ 300 واحد وراح يحارب، كل بني إسرائيل طلعوا معاه إلا سبط مين؟ سبط إفرايم، ما طلعش معاه. وجدعون لما انتصر خلاص بعت لسبط إفرايم إلحقوا أنا غلبت المديانين دولة وإنتوا كملوا معايا. فإفرايم طلع يجري ورا واحد اسمه غراب واحد اسمه ديب وقتلوهم أمراء المديانين. وجم تاني يوم الصبح يعني آسف سحبين الزجل والسكاكين وراحين يعملوا إيه؟ يتخانقوا في جدعون. انت ازاي وازاي تروح تحارب وما تقول لناش بالبلد كده؟ انت مش شايفنا رجالة؟ يعني ايه تروح تحارب وما تقول لناش؟ رحين يعملوا ايه في جدعون؟ يتخانقوا معاه، رحين طالبين شر، داخلين على جدعون وهم عايزين يعملوا ايه؟ هيضربوه. طب جدعون عمل ايه؟ استقبلهم وقال لهم يا وهو اللي أنا عملته يجي إيه جنب اللي أنت عملتوه؟ إذا كنت أنا موت العساكر لكن سبط إفرايم موت إيه؟ موت الأمراء. هو اللي أنا عملته يسوى حاجة جنب اللي أنت عملتوه؟ لما أجابهم واستقبلهم بجواب لين عملوا إيه؟ أعصابهم هديت وبدأوا يكونوا لا جدعون ده كده ممتاز، وبدل ما كانوا رايحين يتخانقوا فيه دلوقتي هم ايه؟ اتحالفوا معاه. ليه؟ لان استقبالهم حلو. اخويا صعبان عليه مني وجاي حميان وجاي متضايق وجاي غضبان، هتعمل ايه فيه؟ تكفر الباب في وشه؟ طب هتستقبل تقول له لا ده انت اللي غلطان؟ ولا بتستقبل اخوك اللي جاي حميان وجاي متضايق وجاي غضبان؟ بتستقبله ازاي؟ عارفين الكتاب بعد كده بيقول في واحد اسمه يفتاح حصلت مع نفس القصة مع نفس السبط، بس لما ما استقبلهمش بلين ولا بجواب لين دبحوا بعض، يفتاح موتهم دبح. يوم ما حد جاي يتخانق فيك ويخبط على بابك هتستقبله ازاي؟ هتقول مرحبا بالشر ولا الجواب اللين يصرف الغضب؟ هنستقبل بعض زي ما يوسف استقبل اخواته، زي ما يعقوب استقبل عيسو، زي ما جدعون استقبل سفر إفرايم، زي ما اليصابات استقبلت العذراء مريم. فلما سمعت اليصابات سلام مريم وبدأت تصرخ تقول ايه؟ من انا حتى تأتي الي ام ربي؟ وانا مين عشان انت تجيلي؟ اتملت اليصابات هي وابنها بايه؟ بالروح القدس. ليه؟ لأن عرفت تستقبل العذراء. يا ترى إحنا بقى
بنستخدم

بنستقبل بعض ازاي؟ بنستقبل الله ازاي؟ إذن الاستقبال مهم. زي ما قلت لكم احيانا كتير، انا اول يوم ليا في الشغل يا ابونا حصل معايا كذا، استقبلوني بالطريقه الفلانيه. فلو استقبال حلو عمرك ما تنساه، ولو استقبال وحش برضه عمرك ما تنساه. الاستقبال شيء مهم. لاقيني ولا تغديني، اعرفوا احنا بنستقبل مين وبنستقبله ازاي. لو استقبلت يسوع في بيتك بطريقة صالحة، المسيح يقول ايه؟ اقيم اسكن. طب ولو استقبلته بطريقة مش كويسة؟ مش بيتي، مش بتاعي. لو استقبلت الشرير في بيتك احصد شره. ما تستقبلش الغريب ولا تدي سرك، ما تستقبلش الافكار الغريبة اللي مش بتاعتنا، الافكار اللي بعيدة عن المحبة. لان الهنا هو اله ايه؟ محبة. اي فكرة بعيدة عن المحبة ما تستقبلهاش. اذا زي ما بتستقبلش الناس الغريبة، ما تستقبلش الافكار الغريبة. ولما تستقبل اخوك، تستقبل مرات ابنك، تستقبل جوز بيتك، تستقبل جارك، نستقبل بعض. بنستقبل بعض ازاي؟ بالجواب اللين يصرف الغضب، بالمحبة والتسامح، بكل فرح زي ما الصبات استقبلت. احنا بنستقبل امثلة كثيرة في الكتاب المقدس. انا عشان الوقت انا كده هختم، لكن حضراتكم لما يعني نرجع البيت نفكر في الكتاب المقدس مين استقبل مين واستقبله ازاي، وانا بستقبل مين وبستقبل ازاي. ولله كل كرامة ومجد من الآن والأبد. أمين.

أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع مش بس بيورينا الطريق، لكنه هو الطريق نفسه. خلينا نقول له أنت قائدنا يسوع البار.

نغني للرب ترنيمة جديدة طول الوقت، نفضل نسبح ونهلل ونغني للرب. تعال نقول له تسبيحك يعلى ويعلى لفوق، نسبح للرب ونقول له أفرحنا بيك.

الرب نوري وخلاصي، من من أخاف؟ الرب حصن حياتي، من من أرتعب؟ ليه أخاف وأنا معايا ربنا؟ طول ما ربنا موجود أنا مفروض أكون مطمن. نقول له وأنا ليه أخاف وأنت الإله؟

0: يباركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

سيد قطب أكبر منظر للجماعات الإسلامية، من أكثر الشخصيات تأثيرا في فكر جماعة الإخوان المسلمين، صاحب الظلال ومعالم في الطريق، قضى ما يقارب من السنتين في أمريكا وكتب أمريكا التي رأيت. فمن هي أمريكا في عيون السيد قطب؟ وما هي أمريكا التي رآها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة الليلة بعنوان أمريكا في عيون سيد قطب. إن نظرة سيد قطب لأمريكا هي نظرة الإخوان المسلمين لأمريكا، هي نظرة كل الجماعات الإسلامية لأمريكا، بل هي نظرة غالبية المسلمين إلى اليوم لأمريكا، وليس لأمريكا فحسب، بل للغرب كله وعلى رأسه أمريكا. فإذا أردنا أن نلخص كيف تمت برمجة العقل الجمعي تجاه أمريكا في دول الشرق الأوسط، علينا أن ندرس ما فعلته الأفلام، ما فعله الإعلام، ما فعلته التربية والتعليم. سيد قطب ليس استثناء، بل هو القاعدة، هو النموذج. سيد قطب كان لديه مشروع مبني على كراهية الغرب، مشروع إخواني إسلامي، مشروع دولة، مشروع للشرق الأوسط كله، مشروع تربية الأجيال على كراهية الغرب وكراهية أمريكا. هذا هو مشروع الإخوان، وهذا هو مشروع قطر، وهذا هو مشروع الجزيرة، وهذا هو المشروع الموجود ما نرى تبعاته اليوم. اليوم سأقدم لكم حلقة لم تروها من قبل، لم تسمعوها من قبل، ربما لم تقرأوا عنها أيضا من قبل. تحليل دقيق لأقوال سيد قطب، تحليل دقيق لمشروعه بناء على كلامه المنقول حرفيا، لكيف تفهموا القصة كلها وبكل وضوح. أمريكا في عيون سيد قطب، دون إضاعة للوقت مباشرة. من هو سيد قطب؟ بعجالة، كل الناس يعرفوا من هو سيد قطب، لكن بعجالة للذاكرة فقط. ولد سنة 1906 مع بداية القرن العشرين في محافظة أسيوط في مصر. تخرج من دار العلوم وقتها سنة 1933. اشتغل مدرس للغة العربية، ثم بعدها مفتش، ثم اشتغل في وزارة المعارف آنذاك كان اسمها. كتب في النقد الأدبي، كان ناقد أدبي. ذهب في بعثة إلى الولايات المتحدة بتمويل من وزارة المعارف سنة 1948، ثم رجع سنة 1950، ثم ترك وزارة المعارف سنة 1952. على فكرة ذهب في بعثة للولايات المتحدة، بعض الناس عندهم يعني نظريات أنه أمريكا أخذته، هي اللي جعلته راديكال، وهي اللي خلته كذا، نظريات المؤامرة. باختصار شديد، بحسب ما قرأت وبحسب اعترافات ناس كثيرة، مثلا مؤرخ محمد شفيق غربال قال أنه هو وإسماعيل القباني

اقترحوا بعثة طلابية وحطوا فيها قط مع أنه كان غير مؤهل، كان واصل 42 في عمره وكان عنده مشاكل صحية، كان ضعيف البصر وكان عنده مشاكل تانية، فكان ليس لا في العمر ولا في الصحة التي تؤهله لذلك، لكن لأنه كان عامل لهم مشاكل في وزارة المعارف وكان يريد أن يغير، كانت وزارة المعارف ماشية في اتجاه أنه ياخذوا المناهج الغربية ويتبنوها في التربية والتعليم، في الإدوكيشن، في الدراسة، في المناهج، في المدارس. تخيل لو مصر كانت اتبعت هذا من زمان. فكان هو من المعارضين، وما كانش هو لوحده، كان مجموعة من المعارضين، فبعتوا لعل وعسى، بيقول المؤرخ محمد شفيق غربال أنه هو وإسماعيل قباني بعتوه حتى يتتسع نظرته ويتغير، يشوف أمريكا بنفسه ويعمل شوية مقارنة على مناهج تعليم ويشوفها عاملة ازاي هناك، ويجي ويطمن على أنه هنعمل نفس الشيء الموجود في أمريكا. اللي حصل أنه هو كان كاره لأمريكا قبل، يعني مش صار راديكال بعد زيارتي لأمريكا، هنشوف كل شيء. هو كان راديكال، كاره لأمريكا من قبل، وكاره للغرب وكاره للمناهج الغربية وعايز يغير وزارة المعارف، وعنده وكان حتى ابتدأ يعني مجلة الفكر الجديد ابتداها قبل ما يذهب لأمريكا، وكانت بتمويل إخواني، كان محمد حلمي المنياوي، الحاج محمد حلمي المنياوي كان إخواني، هو اللي ممول الفكر الجديد، وكان بيكتب فيه حد لدرجة أنه كان أفكاره تتوافق مع الإخوان، لكن ما كانش منضم حزبيا أو تنظيميا للإخوان، كان متوافق معهم فكريا لكن ما انضمش إلا لاحقا في 1952. في 1948 لازم ما ننساش أنه حصلت الحرب العربية الإسرائيلية قبل زيارتي لأمريكا، كان وضع العرب مشحون ضد إسرائيل، وطبعا ابتدوا البعض يتكلموا ضد أمريكا وكأنه هي الحامية لإسرائيل وقتها، وكان لسه مصر داخلة في حرب مع البلدان العربية ضد إسرائيل، فكان الجو العام كاره لأمريكا أيضا، فلازم نعرف الجو. فهو ذاهب وهو كاره لأمريكا، مش رجع كاره لأمريكا. من هو سيد قطب؟ انضم للإخوان سنة 52 بعد ما ترك وزارة المعارف بعد سنتين من زيارته لأمريكا. اعتقل سنة 54، يعني بعد ما ترك بسنتين. أمضى 10 سنوات، أطلق سراحه سنة 1964، والسبب كان حادث المنشية اللي كان تم فيه محاولة اغتيال عبد الناصر. أعيد اعتقاله سنة 65 بعد سنة فقط، والسبب أنه كان ضالع في تنظيم 65 اللي بيقال عنه التنظيم اللي كان مسلح يريد تغيير الاستيلاء على السلطة وتغيير نظام الحكم. تمت محاكمته وإعدامه سنة 66، لسه من شوية كانوا محتفلين 60 سنة بإعدام سيد قطب في 29 أغسطس 1966. دي خلاصة حياة سيد قطب. كان ضعيف البنية، كان مش متزوج، ما عندوش أولاد، كان عنده أمراض كتيرة تتعلق بالبصر وبالتنفس وحتى برمد، عنده رمد تقريبا مزمن. فهذه هي شخصية سيد قطب حتى تعرفوا عن مين نتكلم. طيب، إيه الدليل على أنه كان عايز يحطم وزارة المعارف؟ هو قالها في مجلة الرسالة، رغم أنه ده كتبه سنة 52، لكن قال لن نستطيع التغلب على هذا الاستعمار، يعني الاستعمار الغربي لبلداننا، نفس فكرة الجماعات الإسلامية، أنه حكامنا بسيرهم الغرب وأنه الحضارة الغربية ضدنا وإحنا أعداء للحضارة الغربية، والحضارة الإسلامية هي الأجمل والأبسط والأعدل والأشرف، وكل أسماء التفضيل حطها هناك، هي الأفضل في كل شيء وهي اللي عندها الحلول، هي المتفوقة أخلاقيا ودينيا وكل شيء، وإحنا عايزين نكون أعداء لهم ونتخلص من التابعين ليهم. وده هو فكر الجماعات الإسلامية، مش هتلقى غيره عند سيد قطب. ولن نستطيع التغلب على هذا الاستعمار إلا إذا حطمناه في مشاعرنا، حطمنا معه الأجهزة التي تسحق إيماننا بأنفسنا. هذه الأجهزة

إذا الممثلة في وزارة المعارف ومعاهد التربية والأقلام الخائنة الممسوخة، الصحافة والتعليم. لازم نمنع أي قلم يمدح الحضارة الغربية أو يقول هي تتفوق علينا، والمناهج لازم وزارة المعارف نحطمها، نحطم هذه الأجهزة التي سبحت يوما بحمد فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا. أي واحد من هؤلاء لازم نسحقهم. تتخيل سيد قطب نجح ولا لا؟ سيد قطب الآن وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم في مصر، هل حطمها ولا ما حطمها؟ شوف المستوى اللي وصل ليه الآن التعليم في مصر، شوف مدى الكراهية للغرب والمسيحية وكل هذا. يبقى هو تقريبا المشروع الإخواني نجح في تحطيم التربية والتعليم في مصر. المشروع الإخواني نجح، اللي ما قدرش يعمله سيد قطب بيعملوه دلوقتي وعملوه بعده. فده كان مشروعه، بيقول لك أنا عايز أحطم وزارة المعارف، ده كان الهوس بتاعه. في رسالة كتبت أو مقالة كتبت في مجلة الرسالة في أكتوبر 46 قبل ذهابي لأمريكا بسنتين، الضمير الأمريكاني وقضية فلسطين، قبل قيام دولة إسرائيل، قبل الصراع العربي الإسرائيلي، قبل الحرب، قبل كل شيء. لاحظوا ماذا سيقول، كلام يمكن تسمعوه لأول مرة. ماذا قال؟ كلهم سواء أولئك الغربيون، الغرب كله ضمير متعفن، حضارة زائفة، خدعة ضخمة اسمها الديمقراطية يؤمن بها المخدوعون. تلك كانت عقيدتي في الجميع، بيقول لك دي عقيدتي، يعني ده في كلام بيقوله 46، يعني دي عقيدته طول الوقت في الجميع، أي واحد غربي، في الوقت الذي كان بعض الناس يحسن الظن بفريق ويسيء الظن بفريق. الناس اللي بيميزوا بين دول ودول، أنا ما كنتش واحد منهم، بيقول لك. وكانت أمريكا في الغالب هي التي تتمتع بحسن الظن من الكثيرين، بيقول لك أنا ما كنتش من هؤلاء، كنت كاره لأمريكا زي أي غربي تاني. في نفس الوثيقة بيقول كم ذا أكره أولئك الغربيين وأحتقرهم، كلهم جميعا بلا استثناء، إنجليز، فرنسيون، هولنديون، وأخيرا الأمريكان الذين كانوا موضع الثقة من الكثيرين، ولكني لا أكره هؤلاء وحدهم ولا أحتقر هؤلاء وحدهم، إنما أكره وأحتقر أولئك المصريين وأولئك العرب الذين لا يزالون يثقون بالضمير الغربي عامة، أي واحد يمدح الغرب وضمير الاستعمار على وجه الخصوص. ادخل دلوقتي التعليقات، لو مدحت الغرب وشوف في البلدان العربية بيعملوا إيه، بيفضلوا روسيا ويفضلوا الصين ويفضلوا أي شيء، قول أي شيء مدح في الغرب، ستجد تفكير سيد قطب متغلغل في شعوبنا، متغلغل. هو بيقول الكلام ده في 46، بيقول لك ليست المسألة مسألة جنس ولا دولة، فليس الأمريكان خيرا من الإنجليز، مش قضية دولة، مش قضية سياسة، وليس الإنجليز خير من الفرنسيين، وليس الفرنسيون خيرا من الهولنديين، كلهم أبناء حضارة واحدة. هو بيكره الحضارة الغربية بكل بساطة، حضارة مادية بغيضة في نظري، لا قلب لها ولا ضمير، ما عندهمش ضمير، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش قلب، حضارة تأخذ ولا تعطي، تجرح ولا تأسو، يعني هي بتاخد كل شيء مننا وما بتديناش حاجه، حضاره انانيه صغيره مهما بدت من الخارج ضخمه ذات بريق وضجيج. انها حضاره زائفه لانها لم تقدم للانسانيه زادا من الروحيه، هم ما ادوش حاجه للعالم، ولم تحاول رفع الادميه عن قانون الوحوش. هل تطبق هذه الحضارة مع شعوب الأرض المنكوبة إلا قانون الوحوش؟ هم وحوش، ما جابوش روحانية، ما جابوش أي شيء. ده تفكير سيد قطب، ده التفكير الإخواني، ده شهيد الحرية وشهيد الكلمة والشهيد سيد قطب، وتفكيره لازال يروج إلى اليوم على فكرة. ثم بعد ذلك يقول والحمد لله أيها الشرق،
الشرق مقابل الغرب، ده تفكير سيد قطب، تفكير الإخوان، تفكير جماعة الإسلامية، إن شمسك الجديد

كده في شروق، وشمس هذا الغرب الفاجر في غروب. أيوة هيغرب الغرب، هم من قبل 46 هم بيقولوا الغرب الفاجر هيغرب من ذلك الوقت، منذ قرن هم قاعدين يقولوا لنا الغرب سيسقط والشرق سينهض، وإحنا شايفين الحمد لله بركات الشرق واضحة، وإنك تملك من الرصيد الروحي أيها الشرق ومن ميراثك القديم ما لا يملك هذا الغرب المتطاحن الذي يأكل بعضه بعض كالوحوش، لأنه يحكم قانون الغابة فيما يشجر بينه من شقاق لا ينتهي. هم متخانقين بيقتلوا بعض، بينما الشرق ما شاء الله ما بنتخانقش ما بنقتلش بعض، الشرق ما شاء الله دي ميكس على قولة الإخوان الشهير. وهل ينتهي الشقاق في الغابة بين الوحوش؟ هم وحوش، الغرب وحوش، الشرق آدميين. ده تفكير الثنائية دي القطبية. في مقالة نشرها لما رجع من أمريكا 3 نوفمبر 1952 مجلة الرسالة، شوفوا العنوان: عدونا الأول الرجل الأبيض. قريتوها كويس. إن الرجل الأبيض هو عدونا الأول، سواء كان في أوروبا أو كان في أمريكا، وهذا ما يجب أن نحسب حسابه ونجعله حجر الزاوية في سياستنا الخارجية وفي تربيتنا القومية كذلك. لما تشوف الإعلام في الشرق سواء جزيرة أو غير جزيرة قاعد على طول شيطان في أمريكا، دي سياسة الإخوان، ده تفكير سيد قطب، وده على فكرة مش استثناء، ده موجود لحد دلوقتي، موجود لحد دلوقتي. إن أبناءنا في المدارس يجب أن تربى مشاعرهم وتفتح أذهانهم على مظالم الرجل الأبيض، لازم نعلمهم أن الرجل الأبيض ظالم، وعشان كده كل شوية يقول لك الهنود الحمر، الهنود الزرق، الهنود الخضر، الهنود اللي ما عندهمش لون، وكأنهم في تاريخهم في الشعوب الإسلامية ما عملتش حاجة، ملائكة ما دخلوش وحطموا الشعوب واخدوا ابناء بناتهم سبايا وقتلوا وسفكوا حتى بين بعضهم البعض، لكن لازم يركزوا على الهنود الحمر. ان ابنائنا في المدارس يجب ان تربى مشاعرهم وتفتح اذهانهم على مظالم الرجل الابيض وحضاره الرجل الابيض وجشع الرجل الابيض، ويجب ان تكون اهداف التربيه عندنا. ده راح لامريكا عشان ينقل المناهج والتربيه، شوف هو بيفكر ازاي. يجب ان تكون اهداف التربيه عندنا هي التخلص من نفوذ الرجل الابيض، لا سياسيا فحسب ولا اقتصاديا فحسب، ولكن اجتماعيا وشعوريا وفكريا كذلك. ان نحط الرجل الابيض عدونا، بيقول لك لكن للأسف الذي نفعله هو عكس هذا على خط مستقيم. عندنا في وزارة المعارف عبيد للرجل الأبيض، بيقول لهم أنتوا عبيد للرجل الأبيض، عبيد يعبدون هذا الرجل كعبادة الله، بل إنهم لا يلحدون في الله ولا يلحدون في أوروبا أو أمريكا سرا أو علنية. بتقدسوا الغرب، عايزين تجيبوا مناهج الغرب، عايزين تعملوا لنا مناهج غربية، أنتوا بتعبدوا الرجل الأبيض. وعندنا في معاهد التربية التي تخرج المدرسين فتؤثر بذلك في عقلية أجيال بعد أجيال، عندنا فتات آدمي ينظر إلى الرجل الأبيض نظرة التقديس، يطبع مشاعر الطلبة الذين سيصبحون مدرسين بطبع الإعجاب والقداسة لأولئك المستعمرين القذرين الذين يحتقروننا ويهينون كرامتنا، فنتلقى ذلك منهم بالشكر والثناء. يعني مش لازم نمدح أي شيء جاي من الغرب، وإلا احنا عبيد للغرب وعبيد للمستعمر. يوم ننفض هذا الاستعمار على هذا النحو من أرواحنا وعقولنا، اقرأوا هذا جيدا، يوم تغلي دماؤنا بالحقد المقدس، يوم تغلي دماؤنا بالحقد المقدس على كل ما هو أوروبي أو أمريكي، يوم نسحق تحت أقدامنا كل من يربطنا بعجلة الاستعمار، عندئذ فقط سننال استقلالنا كاملا، لأننا نلنا الاستقلال من داخلنا.

بيقول إيه مشروع سيد قطب؟ إيه مشروع الإخوان ببساطة؟ هختصره لكم في هذه القراءة. إذا لم نستطع أن نصنع شيئاً فلنحتفظ على الأقل بأحقادنا المقدسة، ده مشروع الإخوان، ولنورثها أبناءنا، فقد يكونون في ظروف تمكنهم من رد الجميل للرجل الأبيض. إذا ما قدرناش نعمل أي شيء نورث أحقادنا للأجيال القادمة. وعلى فكرة هم بيورثوا أحقادهم حتى لأجيال الأمريكيين دلوقتي في الجامعات وغيرهم، خلوهم يكرهوا بلدانهم. الحقد المقدس. إن الرجل الأبيض بيقول لك يدوسنا بقدميه بينما نحن نحدث أولادنا في المدارس عن حضارته ومبادئ العالمية ومثله السامية. إننا نغرس في نفوس أبنائنا عاطفة الإعجاب والاحترام للسيد الذي يدوس كرامتنا ويستعبدنا. فلنحاول أن نغرس بذور الكراهية والحقد والانتقام في نفوس الملايين من أبنائنا، ولنعلمهم منذ نعومة أظفارهم أن الرجل الأبيض هو عدو البشرية، وأن عليهم أن يحطموه في أول فرصة تعرض. ولنكن واثقين من أن الاستعمار الغربي سيرتجف حين يرانا نبذر هذه البذور. ده مشروع الإخوان، ده مشروع قطب. نجح أم لم ينجح في تدجين الشعوب العربية الشرق الأوسطية بمن فيهم حتى الكثير من المسيحيين للأسف؟ غسلوا عقولهم ولا ما غسلوهاش؟ خلوهم يكرهوا أي شيء غربي ولا ما خلوهمش؟ ده كان مشروعهم منذ قرن تقريبا إلى اليوم. المشكلة أنه قطب وهو رايح لأمريكا في بخرة جاية من مصر إلى أمريكا، بتعرفوا بتشوفوا في الطائرات واحد غلس كده بيوقف ويصلي في نصف كده ويعمل فيها بطل، بتشوفوا أحيانا في نص الشارع واحد بيصلي ووقف المرور. سيد قطب عملها من تقريبا ما يقارب احنا بنتكلم على حوالي 80 سنة عملها. أنا نقرأ وهو رايح لأمريكا، الناس اللي بيقولوا لما راح لأمريكا تطرف ورجع، لا هو رايح متطرف. أنا قريت لكم اللي اتكتب 46، بيقول لك كنا 6 نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك، من بين 20 و100 راكب وراكب أجانب ليس فيهم مسلم. إحنا 6، هم 120، ما فيهمش واحد مسلم. خطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة. شوف، والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة، ما كانش هدفنا إقامة الصلاة على الإطلاق ذاتها، أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة. كان في واحد مسيحي بيكلم الناس عن المسيح، لأنه أنت بتقضي أيام، مش زي الطائرة دلوقتي ساعات، أنت بتقضي أيام وفي ناس 120 واحد مسيحي، فأكيد واحد حيكلمهم عن المسيح يعني. فهم حقدا عليه قالوا تعالى نعمل صلاة الجمعة ضدا فيه. ده سيد قطب. وحاول أن يزاول تبشيره معنا، يمكن كلمهم قال لهم تعالوا اسمعوا أنتوا كمان، فقال لك لا. ده سيد قطب حاقد على المسيحية، حاقد على الحضارة الغربية، حاقد على كل شيء. لما تقرأ كتابات ما فيش شك. شوف هيقول إيه عن أمريكا، ده في ظلال القرآن اللي بيسموه، يعني ده تفسير اللي عمله سيد قطب هو في السجن لتفسير القرآن في 10 سنوات اللي قضاها هناك. قال: نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله أن هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها. هو بيقول لك الاختلاط ما غيرش حاجة في الغرب، إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتفع

يستوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الضمأ والاندفاع. شاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب. شاهدتها بوفرة مع الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ثمر مباشر للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد أو عند حد، وللصداقات بين الجنسين التي يباح معها كل شيء، وللأجسام العارية في الطريق والحركات المثيرة والنظرات الجاهرة واللفتات الموقدة. يعني راح لأمريكا، ده كل اللي شافه. أمريكا اللي كان فيها وقت سيد قط 150 مليون شخص بكل معالمها وبكل شيء، شاف بس الجنس والسعار، وكأنه مصر كانت طاهرة، يعني كان محدش يمس حد، مع العلم أنه في الوقت اللي راح فيه قطب لأمريكا كانت دور الدعارة في القاهرة مقننة، واللي مش مقنن بيعمل في الخفاء. ولو جينا على رأي السيد قطب، الدعارة كانت تمارس في مكة حتى، يعني اللي سموها زواج المتعة كان في أيام الرسول، وهم داخلين مكة بيروحوا يساومها على توب أو توبين ويقول لها كم للساعة، ده في أقدس البقع يا سيدي. لكن هو طبعا عشان إخواني كاره لأمريكا، أول ما يشي يقول لك قالوا لنا أنه الفرز بين الجنسين بيولد مشاكل. لا، أنا شفت الاختلاط اللي مولد مشاكل في أمريكا. يا حبيبي، كمية التحرش في مصر إلى اليوم بتخلي الواحد يخجل. وأنا لا أقصد مصر بالتحديد، يعني هي قس على ذلك في باقي البلدان العربية التي تدعي الطهر والعفاف والقداسة. لكن بما أن قطب من مصر فأنا أذكرها تحديدا. يعني لما كنت أقرأ رسائل مقالات سيد قطب، ما لقيتوش قاعد مع الفلاسفة ولا مع الكتاب ولا مع كبار المدرسين في الجامعات. ما راحش هارفارد، ما راحش جامعات كبيرة زي برينستون، ما راحش يونيفرسيتي في شيكاغو، ما راحش ولا راح من ده. دايما اقتباسات. وصديق لي قال لي مش عارف ايه، لاحظوا بياخد مين وما قضاش على فكرة حتى السنتين، هو ما قضاش، هو راح تقريبا نوفمبر 48، قعد 1949 الوقت كله بيتعلم انجليزي، كانت انجليزيته تقريبا ضعيفة زي بتاع مرسي، دي دونت ميكس كده. فهو قضى سنة تقريبا بيتعلم انجليزي في الخمسين، سنة 50 قعد لغاية أغسطس ورجع، اللي هي 8 شهور. فعامل نفسه خبير ومحلل لأمريكا، خبير اجتماعي حللها وعرف دواخلها وخوارجها وسياستها والجنس والنفسية بتاع الناس. أنا قضيت 21 سنة دلوقتي في أمريكا، أولادي اتولدوا في أمريكا، درست باتشلرز وماسترز في أمريكا، قعدت مع السياسيين وقودات ورجال شرطة ورجال وكل مستويات، وعندي أصدقائي أمريكان وغير أمريكان، وسافرت مش عارف كم ولاية، واتكلمت في كم كنيسة، إنجليزي عربي على أي شيء. ولا أدعي أني أعرف أمريكا زي ما ادعى سيد قطب، اللي هو بالكاد قضى نص سنة مع تعطر في الإنجليزي، مع يمكن بيستخدم جملة من هنا وجملة من هنا، وقال لك هو صار دارس خبير في المجتمع الأمريكي. أنا أشوف لك المصادر بتاعته. وأب آخر يتكلم على أب، يعني فاذر في التشيرش، يعني أب كاهن. وأب آخر يتحدث إلى صاحب لي عراقي وقد توثقت بيني وبينه عرى الصداقة، فيسأله عن ماري زميلتي في الجامعة، لما لا تحضر الآن إلى الكنيسة، ويبدي أنه لا يعنيه أن تغيب الفتيات جميعا وتحضر ماري. وحين يسأله الشاب عن هذه اللهفة يجيب إنها جذابة، إن معظم الشبان يحضرون وراءها. واحد صديقي قال لي إنه الكاهن قال له ليه ما جاتش الشابة اللي بتكون معاك فيبقى الكنيسة بتاع جنس. شوف المصادر بتاع عالم الاجتماع الكبير اللي هيحلل لنا أمريكا.
ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب. واضح البيئة اللي كان فيها يعني. ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب. آه لكن ما يتكلمش إنه العرب بعتوا ناس منحطين أخلاقيا. لا. الحضارة الغربية المنحطة. ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب الذين يدرسون في

أمريكا، وكنا نطلق عليه اسم أبو العتاهية، وما أدري إن كان ذلك يغضب الشاعر القديم أو يرضي. فيقول لي عن فتاته، واحد من شياطين العرب، ولكل فتى فتاة في أمريكا، إنها كانت تنتزع نفسها من بين أحضانه أحيانا لأنها ذاهبة للترتيل في الكنيسة. شوف الاستدلالات على فساد المجتمع الأمريكي. واحد صاحبه عراقي قال له

بتاع قالوا له شاهد ما شافش حاجة ويحدثني شاب اللي بيطلقوا عليه أبو العتاقي. ما شاء الله يا سيد قطب، ده انت كنت يعني قاعد ده كلام مصاطب، ده كلام مصاطب. ده أنا ممكن أقعد في مصر وأقول لك في بتاع الدكان قال لي إنه صديقة فلان بتروح معاه بالليل في كده، يبقى مصر خربانة. ده اللي بيعمله، ده ما تقرا رسائله. هو واحد حاقد على أمريكا وبيدور على أي حاجة يقولها، والقطيع الشهيد سيد قطب، القطيع بيهلل بس. ده كلام مصاطب، ده ما بيقولوش باحث، ما بيقولوش باحث. وعشان كده كتب أمريكا التي رأيت في ميزان القيم الإنسانية، وعمل حلقات. وعلى فكرة في كتاب بيقولوا أمريكا التي رأيت لم يصدره سيد قطب، بيقول أنه ضاعت وضاعت النسخة الأصلية، لكن دي مقالات كان بيكتبها في مجلة الرسالة. دي في 51 بعد ما رجع من أمريكا. أمريكا الدنيا الجديدة، ذلك العالم المترامي الأطراف الذي يشغل من أذهان الناس وتصوراتهم أكثر مما تشغل من الأرض رقعته الفسيحة، وترف عليه أخيلتهم وأحلام بالأوهام والأعاجيب، وتهوى إليه الأفئدة من كل فج، شتى الأجناس والألوان، شتى المسالك والغايات، شتى المذاهب والأهواء. قال لك دي أمريكا، ده المقدم. أمريكا هذه كلها وقعد يتكلم عن أمريكا، ما الذي تساوي في ميزان القيم الإنسانية؟ ما عندهاش قيم إنسانية. ما الذي أضافته إلى رصيد البشرية من هذه القيم؟ لا شيء. أو يبدو أنها ستضيفه في نهاية المطاف. هل ذهب إلى أي جامعة أمريكية؟ هل كلم أي فيلسوف من فلاسف الأخلاق اللي كانوا موجودين في عصره في أمريكا؟ كلم يعني أنا ما شفتش ولا أتكلم عن الناس اللي كتبوا كتب روحية. على فكرة في الوقت اللي كان فيه سيد قطب كان بيلي جراهام بيعمل نهضات في كاليفورنيا، ولا اتكلم عن ده خالص، اتكلم بس عن صاحبه العراقي وأبو العتاهية. كان في بروجرام بتاع الراديو مشهور وقت يعني اللي كان فيه قطب بتاع تشارلز فولر، كان حوالي 20 مليون مستمع، وده كان برنامج روحي مسيحي. 20 مليون مستمع، كان في وقت يعني حوالي 14% من الشعب الأمريكي كان بينصتوا ليه. ما متكلمش عن ده، عن الأخلاق وعن ده. كان أكثر الكتب إصدارا في الوقت اللي وصل، كان في مثلا The Seven Story Mountain صدر في 48، الوقت اللي وصل فيه قطب، والكاتب راهب وكاتب كاثوليكي، وده حقق أكثر المبيعات وقتها. فولتون شين كان أسقف وفيلسوف وأيضا كان معروف وقتها. رينهولد نيبر كان لاهوتي فيلسوف أخلاقي، ما كلموش. يعني أنا ممكن أذكر مجموعة ولا كلم هؤلاء، بس بكلم صاحبه العراقي وأبو العتاهية، وبيقول لك أمريكا ما الذي تساوي في ميزان القيم الإنسانية. بعدين بيقول لك أخشى أن لا يكون هناك تناسب بين عظمة الحضارة المادية في أمريكا وعظمة الإنسان، ما عندهمش الإنسان الذي ينشئ هذه الحضارة. أخشى أن تمضي عجلة الحياة ويطوى سجل الزمن وأمريكا لم تضف شيئا، أمريكا لم تضف شيئا للبشرية، أو لم تضف إلا اليسير الزهيد إلى رصيد الإنسانية من تلك القيم التي تميز بين الإنسان والشيء، ثم بين الإنسان والحيوان. تخيل الراجل ده اللي بيتكلم على نفقة وزارة المعارف وماشي لأمريكا وقال لهم أنا ماشي وبعتينه على أساس أنه حيشوف إزاي الكوريكولوم بيشتغل ويجيب ينقل التجربة لمصر. طب جاب حاجة؟ عمل أي بحث؟ زيرو. جاب أي شيء نفعي وطبقه في وزارة المعارف؟ زيرو. طب ما جاب إيه؟ أمريكا التي رأيت، صديق العراقي وأبو العتاهية، والرسائل اللي كتبها في مجلة الرسالة.
وصار بعدها واستقال بعد سنتين والتحق بجماعة الإخوان رسميا وصار مدير تحرير

مدير مجلة الإخوان وقبض عليه بعدها وصار معارض لنظام الحكم وعايز يغيره لأنه تابع للغرب وعايز يقتله وعايز يحكمه بالإسلام، إنما يعني الحاكمية لله وإن الحكم إلا لله، وبعدها اتعدم. ده ده ده وجاي من مصر. مصر وقتها تعرفوا كمية الأمية في مصر وقت سيد قطب كمان كان حوالي يمكن 20 مليون مصري وقتها. كمية الأمية كانت 80%. تعرف كمية الأمية وقت سيد قطب في أمريكا؟ 2%. 150 مليون أمريكي. وفي إنشتاين وقتها وفي جامعات كبيرة وفي 20 حامل لجوائز نوبل وقتها في كل المجالات، كيمياء، فيزياء، طب، آداب، كل شيء. والأفلام الأمريكية في أوجها، أنت عايز في السبيريتشواليتي، في الروحانية، عايز في الحب، عايز في الروايات التي تصير أفلام، عايز في أي شيء كان موجود. يكفي انه كان في ارنست هيمنغواي الكاتب الروائي الشهير الامريكي كان وقتها في وقت قطب. كان في كل دول ما تكلمش عنهم، بيقول لك ايه اللي ضفته لرصيد الانسانيه؟ وحضرتك اضفت ايه لرصيد الانسانيه؟ حضرتك المتعالي بقيمك، ما هو ده مشكلة الإسلاميين ومشكلة العالم الإسلامي، التعالي الخاوي الفاضي اللي ما فيهش شيء. خير أمة أخرجت للناس. بيقول لك وإن الباحث في حياة الشعب الأمريكي، خلاص صار باحث. يعني سنة إنجليزي وست شهور أو سبع شهور قاعد في أمريكا بيستخدم الإنجليزي اللي درسه في سنة. وصاحبه العراقي وأبو العتاهية. وهو راح لنيويورك، واشنطن، سان فرانسيسكو وشوية في كولورادو. وقال لك عارف أمريكا، هي 50 ولاية، يعني عارف أمريكا خلاص، فهمها انسايد اوت. وإن الباحث في حياة الشعب الأمريكي، باحث إيه وإنت مصادرك أبو العتاهية، لا يقف في أول الأمر حائرا أمام ظاهرة عجيبة. إيه هي؟ قد لا يراها في شعب من شعوب الأرض جميعا. الراجل شاف شعوب الأرض جميعا، شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي، لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك. ده فهم شعورهم وسلوكهم، وقال لك هم أقل من البشر، يعني هم بدائيين جدا. ويحسن ألا ننسى، وابتدى يعمل لهم سيكولوجي، يعني صار فرويد بتاع الشعب الأمريكي. تخيل بقى، ما دي مأساة الإسلاميين. زي مرسي لما راح قال لك أنه كان في الناسا، يعني هو ما يقدرش يعمل جملة مفيدة، يعني don't mix. ويحسن ألا ننسى الحالة النفسية التي وفد بها الأمريكي إلى هذه الأرض فوجا بعد فوج. ما هو ده وارتينه من نفسيتهم، وجيلا بعد جيل، فهي مزيج من السخط على الحياة في العالم القديم، كانوا جايين سخطين على العالم القديم، والرغبة في التحرر من قيوده وتقاليده، ومن هذه القيود والتقاليد الثقيل الفاسد والضرور السليم، ومن الرغبة الملحة في الثراء بأي جهد وبأي وسيلة، والحصول على أكبر قسط من المتاع تعويضا عما يبدو لهم. فهو بيحلل بيقولك نفسيتهم وارتوى بسبب ماضيهم يعني. ولا ننسى كذلك الحالة الاجتماعية الفكرية لغالبية الأفواج الأولى التي تألفت منها نواة هذا الشعب الجديد. فهذه الأفواج هي مجموعات من المغامرين، مجموعات من المجرمين. والمغامرون جاءوا طلاب ثراء ومتاع ومغامرات. المجرمون جاء بهم من بلاد الأمبراطورية الإنجليزية لتشغيلهم في البناء يعني هو اختصر أمريكا، وده اللي بيقولوه على فكرة في الشرق، إنه هي مجموعة من المجرمين، مجموعة من قطاع الطرق اللي راحوا للعالم الجديد وأسسوا أمريكا. ما بيقولوا لهمش الحقيقة المرة، أنهم أساتذة قانون، أنهم فلاسفة، أنهم متعلمين، أنهم دارسين، أنهم لما جلسوا حبوا يخططوا، أنهم عملوا مدن وقلاع وحصون وحطوا ليها لوز يعني قوانين وحطوا ليها، ولما حطوا الدستور عرفوا المشاكل في الدستور الإنجليزي ونظريات الجديدة اللي جابها الفلسفة
الفلاسفة في نظريات

نظريات الحكم ودارسين الفلسفة الفرنسية ودارسين كل ده وحطوا دستور بناء عليه وفصلوا السلطات وكل ده، ما قالكش ده. ما كلمكش عن توماس جيفرسون أو جون آدمز ولا كل دول، ماديسون ولا كول ولا جورج واشنطن، لا لا لا لا لا. لما تقرأ أفكارهم تخجل. يعني إحنا دلوقتي في القرن 21 لما تقرأ النقاش اللي كان بينهم أنت تخجل، بتقول معرفتي متواضعة قدام اللي كانوا بيعرفوه، بيعرفوا قال إيه جون لوك وقال إيه كده وإيه، وبيناقشوا وبيخرجوا بأحسن القوانين. لا، قال لك ده مجموعة من المغاورين والمجرمين وعشان كده أمريكا بدائية وزي ما بتشوفوا يعني. ثم يقول لك وحين تغلق البشرية على نفسها منافذ الإيمان بالدين، يعني الأمريكا غلقة على نفسها، هي مادية بس، والإيمان بالفن ما عندهاش فن، والإيمان بالقيم الروحية ما عندهاش قيم روحية، لا يبقى هناك متصرف لنشاطها إلا في العلم التطبيقي والعمل. قال لك عندهم بس العلم التطبيقي، لأنه ما عندهمش دين، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش قيم، ما عندهمش ولا حاجة، أو في لذة الحس والمتاع، عندهم بس بلاجور يعني اللي هي الجنس، يعني هو باختصار في الجنس. وهذا هو الذي انتهت إليه أمريكا بعد 400 عام، بعد 400 عام هي مجرد لذات حسية. يعني أنا ما شفته قال لك الكتاب الذي صدر في هذه السنة كذا حقق مبيعات، مجموعة من الكتب اللي أنا ممكن أديكم يعني اللي كانت مشهورة، يعني The Cardinal في 1950، الأسقف، رواية عن رجل دين كاثوليكي، رواية أكثر الكتب مبيعا. The Big Fisherman، رواية مسيحية عن بطرس رسول المسيح، أنه الصياد الأعظم، دي كانت رواية مشهورة. السيفن ستوري ماونتن زي ما قلت كانت واحدة من أكثر الكتب مبيعا وبتكلم عن شيء روحي. الأفلام، يعني احنا ممكن نتكلم عن The Best Years of Our Lives، مجموعة من القيم، بتكلم عن الأسرة، بتكلم عن أشياء كثيرة. The Bishop's Wife، زوجة الأسقف، يعني وده فيلم. It's a Wonderful Life، إنها حياة رائعة، كان فيلم أيضا، زواج، أسرة، أطفال، مسؤولية، تضحية إلى غير ذلك، والإيمان وغير ذلك، دي كلها كانت أفلام. ما شفتوش تكلم عن فيلم، ما شفتوش تكلم عن كتاب، ما شفتوش تكلم عن المناقشات الدائرة في الأوساط العلمية عن فلسفات الأخلاق، لا، راح أشارك في ندوة في هارفارد وغيره، لا، قاعد مع أبو العتاهية. في الحلقة الثانية لأمريكا التي رأيت في ميزان القيم الإنسانية في 1951، يبدو الأمريكي على الرغم من العلم المتقدم والعمل المتقن بدائيا في نظره للحياة ومقومات الإنسان الأخرى بشكل يدعو للدهشة. ولعل لهذا التناقض الواضح أثره في ظهور الأمريكان بمظهر الشعب الغريب الأطوار في نظر الأجانب الذين يراقبون حياة هذا الشعب من بعيد، ويعجزهم التوفيق بين هذه الحضارة الصناعية الفائقة وذلك النظام الدقيق في إدارة الأعمال وإدارة الحياة وهذه البدائية في الشعور والسلوك، تلك البدائية التي تذكر بعهود الغابات والكهوف. الشعب الأمريكي عايش في الغابات والكهوف. يبدو الأمريكي بدائيا في الإعجاب بالقوة العضلية والقوة المادية بوجه عام بقدر ما يستهين بالمثل والمبادئ والأخلاق. على فكرة في 1948 السنة اللي راح فيها قطب لأمريكا طلع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملته أمريكا وعملته مرات روزفلت، هي اللي كانت وراه وصاغته بناء على المبادئ والقيم والأخلاق اللي هو حرية الضمير وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية أنه هذه حقوق من حقوق الإنسان ينبغي مراعاتها وينبغي أمريكا تدافع عنها في العالم كله. قال لك
بيستهين بالمثل والمبادئ والأخلاق في حياته الفردية وفي حياته العائلية وفي حياته الاجتماعية، ما عندوش مبادئ ولا أخلاق. فيما عدا دائرة العمل بأنواعه وعلاقة الاقتصاد والمال، هو مادي بحت،

ومنظر الجماهير وهي تتبع مباراة كرة القدم على الطريقة الأمريكية الخشنة التي ليس لها من اسمها كرة القدم أي نصيب، إذ أن القدم لا تشترك في اللعب، إنما يحاول كل لاعب أن يخطف الكرة بين يديه ويجري بها ليقذف بها إلى الهدف، بينما يحاول لاعب الفريق الآخر أن يعوقه بكل وسيلة، بما في ذلك الضرب في البطن وتهشيم الأدرع والسيقان بكل عنف وكل شراسة، تهشيم يعني. منظر الجماهير وهي تتبع هذه اللعبة أو تشاهد حفلات الملاكمة والمصارعة الوحشية الدامية، منظرها في هياجها الحيواني المنبعث من إعجابها بالعنف القاسي وعدم التفاتها إلى قواعد اللعب وأصوله، بقدر ما هي مأخوذة بالدم السائل والأوصال المهشمة وصراخها هاتف كل يشجع فريقه، حطم رأسه، هشم أضلاعه، اعجنه عجنا. أي فهمت كل ده بالإنجليزي؟ هذا المنظر الذي لا يدع مجالا للشك في بدائية إزاي عجنه عجنا، بيقولوها إزاي؟ ده إنجليزي يا قطب. في بدائية الشعور التي تفتن بالقوة العضلية وتهوى قطب، تلاقيه كان بيتفرج مع الناس والناس بيتفرجوا، أذواق. في ناس بتحب الملاكمة في كل الشعوب، يعني في الشعوب العربية وفي أمريكا، والمصارعة اللي هي بتكون للشو، يعني هو فاكرها تحطيم أطلاع وتقصير وهي للشو يعني. وفي ناس بتشوف أشياء تانية بس يبدو أنه ما كانش بيعرف عنها أي شيء. التنس مثلا، الجولف، البيسبول، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، يا سيدي عندهم سبورتس بالهبل، سباق الدراجات عندهم، في السباق في الماء حتى الزوارق الشراعية، كل شيء موجود، بس انت عايز تختصرهم في شيء واحد. كل سبورتس يا عم الحاج قطب جايه من الغرب، هي كره القدم نفسها جايه منين؟ انت اللي بتعلق، انت يبدو انه ما كانش فاهم كره القدم الامريكيه، فقعد يعلق عليها انه شويه بيخطفوا كوره وبيهربوا، بس هو مش فاهم اي حاجه في قواعد اللعبه، وطبعا انجليزيته مش هتساعده، وصديقه العراقي ولا ابو العتاهيه ما فهموش حاجه في الحاجات دي، فاكيد هو ما فهمش شيء. فقال لك انه كل اللي شافه هي عنف وضرب بس، مش شافش هي ان في لحد الان السوبر بول، يعني لما الناس بيجتمعوا ده يوم كبير. وعلى فكره اخذت مني وقت علشان افهمها، وابتدي اشارك اولادي في الفرجه عليها وبنستمتع وبتقعد بساعات. وعلى العموم هو بيقول لك انه هي شراسه وعنف بس. طب قول لي العالم الاسلامي اي سبورت جابه، يعني لعب بالرؤوس؟ قول لي رياضة واحدة اخترعها العالم الإسلامي. وبمثل هذه الروح يتابع الجمهور الأمريكي صراع الجماعات والطوائف وصراع الأمم والشعوب. قال لك زي ما هم بيتفرجوا على كرة القدم الأمريكية، إذن بيعملوا فينا في العالم نفس الشيء. شفت نبيه إزاي؟ إن الحيوية المادية عند الأمريكي مقدسة، والضعف أيا كانت أسبابه جريمة، جريمة لا يغتفرها شيء ولا تستحق عطفا ولا عونا. الأمريكان اللي عملوا الصليب الأحمر الأمريكي، اللي بعتوا ممرضات في الحروب، اللي عملوا كل شيء، اللي مستشفياتهم تستقبل اللي عنده واللي ما عندوش، قال لك لا، ما بي وهو أصلا مرض وكان في مستشفيات أمريكا، ودي المشكلة. حكاية المبادئ والحقوق خرافة في ضمير الأمريكي، لا يتذوق لها طعما، قال لك دي مش موجودة. وبيدي نفس الأمثلة اللي بنسميها الأنكدوت دي، الستوريز هنا من هنا، وبيعتبرها بحث. قال لي زميل، أيوة أي واحد فيهم، أبو العتاية الثاني، إنه كان حاضر مأتم، بيتكلم على مأتم، حينما عرضت جثة رب البيت محنطة في صندوق زجاجي على العادة الأمريكية، كيما يمر أصدقاء الفقيد بجثمانه ليودعوه الوداع الأخير ويلقي عليه النظرة النهائية واحد بعد الآخر في صف طويل، حتى إذا انتهى المطاف وتجمعوا في حجرة الاستقبال، ما راعوا إلا أن يأخذ القوم في دعابات وفكهات حول الفقيد العزيز وحول سواه تشترك فيها زوجة. قال لك واحد صديق ليا

راح لي فونرال يعني دفن او حفله او عزاء، وشاف ان الناس بعد ما شافوا الجثه راحوا لغرفه الاستقبال وابتدوا يضحكوا يعني عادي. ايوه في امريكا في ناس وفي ناس، في ناس بيقول لهم حتى اللي هيموت بيقول لهم ما ترجعوهاش حزن، عايزكم تتذكروني بالابتسامه، اذكروا الاشياء اللي عملتها وتجيب الضحك، مش عايزكم تبقوا في حزن كل الوقت. وفي ناس بيعملوا كده ما بيحولوش لملطم. انت عندك ذوقك، انت عايز تلطم وعايز تعيط وعايز، انت حر، لكن ده مش معناه ما عندهمش اخلاق ما بيحزنوش. لا، في ناس بيذكروا مثلا جوكس اللي قالها الفقيد، مثلا اشياء مواقف حتى يخففوا على بعضهم البعض، لانه العزاء هو مش للميت، هو للتخفيف على صدمه الحي. دي فلسفتهم، ومش كل الناس كده، لانه الامريكان فيهم طليان وفيهم ايرلنديين وفيهم هولنديين وفيهم كل واحد جاي وفيهم تشاينيز وفيهم كل واحد جايب معاه ثقافته. وفي ناس بتحزن قوي وفي ناس بتعمل كده. بقى لك عادت بالذاكره الى مشهد عميق الاثر في شعوري، انه مره فراخ مات، ذبحنا فرخ واجتمعت الفراخ حول فرخ منها ذبيح، فأنا تعقدت من وقتها من منظر الموت. يا سلام، عشان كده التحقت بجماعة الإخوان، وكنتوا عايزين تقتلوا الرئيس، كنتوا عايزين تقتلوه. وجماعة الإخوان وجماعة الإسلامية اللي قتلت وذبحت ده، ما يعني شوف قلبه طيب إزاي. عشان كده أمريكا وحشة وهو قلبه طيب وحنين، والرسول ما قتلش والتاريخ الإسلامي ما قتلش، وراح لشعوب شمال إفريقيا بالورود، ودخل مصر بالورود، والرؤوس التي كانت تحمل للرسول، والقتلى اللي رماهم في بدر، بئر بدر، والتاريخ الإسلامي اللي بيرمي حتى في بئر زمزم. لا، أمريكا هي الوحشة طبعا، هو بيخاف من موت طائر. والكنائس بيقول لك ليس أكثر من الأمريكان تشييدا للكنائس، حتى لقد أحصيت في بلدة واحدة لا يزيد سكانها على 10,000 أكثر من 20 كنيسة. وليس أبعد من الدين عن تفكير الأمريكي وشعوري وسلوكي. بيقول لك عندهم كنائس بس هم بعيدين عن الدين. يا سلام. في وقت على فكرة في 48 كان كمية الالتزام الديني عالية جدا بين الأمريكان، حتى مش زي دلوقتي. وزي ما قلت البرامج التي تتابع والكتب والمحاضرات وحتى خيام في الشارع بيسموها ريفايفلز، نهضات، الناس بتبكي وتتوب وترجع إلى ربنا، أعداد هائلة وبيسلموا حياتهم للمسيح وبيروحوا الكنائس مكتظة، وبيقول لك هم أبعد ما يكون عن الدين. وإذا كانت الكنيسة مكانا للعبادة في العالم المسيحي كله، فإنها في أمريكا لكل شيء إلا العبادة. شوف إزاي. وإنه لا يصعب عليك أن تفرق بينه وبين أي مكان آخر معد للهو والتسلية، أو ما يسمونه بلغتهم الفن. يعني بيقول لك هي مكان للفن بس. يعني ده راح عند البابتست وراح عند الإبسكوبل وراح عند الإيفانجيليكلز وراح عند كل دول وشافهم وعرف، وعند الكاثوليك وعند الجريك أورثودوكس وعند غيرهم وعرف إنه مكان للفن بس. شوف الخلاصة اللي بيوصل فيها. طبعا ده كلام كذب وافتراء على أمريكا، وواحد يا إما جاهل إما بيكذب عليهم. يعني كنت عايز أتكلم أيضا عن الجنس. الفتاة الأمريكية قال لك تعرف جيدا مواضع فتنتها الجسدية، تعرفها في الوجه، في العين الهاتفة، الشفة الضامئة، تعرفها في الجسد، في الصدر الناهد، الردف المليء، في الفخذ اللفاء، الساق الملساء، وهي تبدي هذا كله ولا تخفيه، وتعرفها في اللباس، في اللون الزاهي، توقد به الحس البدائي، في التفصيل الكاشف عن مفاتن الجسد، وهو بذاته في الأمريكية فتنة حية صاعقة في بعض الأحيان. ثم تضيف إلى هذا كله الضحكة المثيرة والنظرة الجاهرة والحركة الجريئة، ولا تغفل عن ذلك لحظة أو تنساه. أنا عايز أقول لكم باختصار شديد، قطب كان مكبوت 42 سنة ما عندوش فتاة، مكبوت جنسياً.
نظره ضعيف.

ضعيف البنية، ما حدش عبره، بيشوف الأمريكيات لبست كويس وحلوات، فقال لك بص إزاي إنه بدائيين ويستخدموا مفاتنهم الجسدية لإغراء الشبان. يا سلام، هي متزينة ليك يا عم الحاج. إذا كان ربك في قرآنك نفسه، أنت بتلوم على أمريكا، إذا كان ربك في قرآنك بنفسه يغريك بالنهود ويغريك بالفتاة العذراء التي لم يمسها إنس ولا جان، لم يطمتهن إنس ولا جان، ربك يغريك حتى تعبده وتيجي لعنده، إنه بيوعدك بفتيات ما فيش زيهم، متيل وثقلهم في الحديد شفافة ترانسبيرنت. يا سيدي تقول أمريكا بدائية عشان الجنس فيها، عشان الفتيات بيلبسوا كده ومفاتينهم كده ومفاتينهم كده. ده أنا بلاقي الإسلاميين مفيش أكتر منهم نفاقا ورياء. بيقولك حتى الفن الأمريكي بدائي في ذوقه الفني، مع أنه مش فن، قالك سواء في ذلك تذوق للفن وأعمالي الفنية. موسيقى الجاز هي موسيقى المختارة، قالك عندهم بس موسيقى الجاز تدعى الزنوج لإرضاء ميولهم البدائية، ما عندهمش فن. إعداء المسرح، الأوبرا، الشعر، الأدب، كل حاجة موجودة في أمريكا. ده المتاحف لوحدها تنسيك، واحد ينسيك في التاني. يعني هل الفن الإسلامي يتفوق على الفن الغربي؟ فين ولدت الموسيقى الكلاسيكية؟ فين عنده في ورينا واحد من رساميك اسمه بيكاسو مثلا، عاد ورينا موزارت. الحضارة الغربية اللي أنتجت كل الفنون بيحتقرها أمام الإسلام في كل شيء، في كل شيء. خد أي شيء، أي مجال الحضارة الغربية تفوقت فيه، في موسيقى، في مسرح، في إبداع، في فن، في نحت، في رسم، في أي شيء، مدارس. لكن طبعا الإسلامي هو فقط حاقد على الحضارة الغربية، والإسلام بعمومه كدين ولد حاقدا على المسيحية، ولد حاقدا على اليهودية، ولد حاقدا على المسيحيين واليهود، وبالتالي أورث هذا الحقد لمنتسبيه تجاه الحضارة الغربية لأنه كانت في غالبيتها مسيحية، وتجاه إسرائيل لأنها هي وطن اليهود. فهذا الحقد إلى الآن نجني ثماره إلى اليوم. سيد قطب ليست استثناء بل هو القاعدة. أنا أديتكم مقتطفات لكن هو لا تكفيها الساعات لتغطيتها. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في موضوع آخر الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وزي ما بحب أقول ويعني بحب أكررها دايما حقيقي في المقدمة بالذات، يعني جه وقتك للبركة، جه وقتك تتشجع، جه وقتك تسأل وقدام الرب يجاوبه، جه وقتك تشبع بكلمة ربنا، دلوقتك تتعلم حاجة جديدة، حط بقى زي ما انت عايز، ده وقتك. عايز تقول ده وقتك زي جه وقتك كده، وتقول كمان جاء الميعاد، هو ده الميعاد اللي ربنا بعته لك عشان تتبارك الليلة. طيب احنا موضوعنا النهاردة عن يعني ايه حاجة اعتقد ان كلنا محتاجين لها حقيقة، أسرار الانتصار. تعرف كتير قوي من احنا كمؤمنين، يعني مؤمنين هنقول في الحلقه، احنا كاولاد لله اللي بيحصل معانا مرات كتير بنتعب، ومرات بنكسر، ومرات بنحزن ونتالم ونتوجع، فده كله بياخدنا في سكه عدم الانتصار. طب ازاي انتصر على الصعوبات اللي حواليا دي، اللي هي يعني بعض الأحيان بتبقى يومية يومية؟ طب انتصر عليها ازاي؟ اغلب ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة عن أسرار الانتصار. يا ترى الانتصار ليه أسرار؟ هو ده اللي هنعرفه. ومنين ناخد الأسرار؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة. أقدم لكم ضيوفنا الأعزاء الغاليين على قلبي جدا. معانا الأسيس رفعت مجدي. أهلا بيك يا أسيس رفعت.
1: أهلا بيك حضرة الأسيس، مبسوط وسعيد أن أكون معاك، ومصدق أن الرب يدينا وقت مبارك.
0: الأسيس رفعت هو راعي الكنيسة الرسولية بباخوم، عشان لو أنتوا في بلاد مش واخدين بالكم من الكلمة صعبة شوية، هي اسمها باخوم، ودي تبع محافظة أسيوط. كنيسة مباركة حقيقي جدا، وفيها تعزية وفيها بركة. والأسيس رفعت ربنا مديله موهبة جميلة وشفاء وتحرير، وبيصلي مع الناس حقيقي، يعني كان مريض تعبان في أرواح شريرة مغلوب منها، يعني ربي يباركك. شاب جميل جدا.
1: شكرا.
0: ربي يستخدمك اكتر واكتر. أمين. يعمل بيك. شكرا. ودايما نفرح بالاخبار الساره اللي ربنا بيعملها. أمين. معاك. بناء ملكوت الله.
1: أمين.
0: بحب قوي. طيب ومعانا مرنمنا الجميل عماد صدقي. الاخ عماد يباركك ربي، عماد يستخدمك اكتر واكتر.
2: امين. يعني رجل الله، فرحان اكون مع حضرتك ومع الاسيس رفعت، بركه وشرف وامتياز.
0: واحنا فرحانين قوي كمان.
2: فرح ليا كبير.
0: يباركك الرب. اسرار الانتصار. فكروا بقى معايا بقى، حضروا تليفوناتكم، احنا معانا هتدونا ايه زي ما اتفقنا كده في كل حلقه، يعني هتسيبونا يعني 15 minutes 20، يعني من 15 ل 20 دقيقه. ايه رايكم 15 20 دقيقة ناخد ندردش ونعمل نحط الأساس، وبعدين ايه نبدأ بقى ايه نتكلم، وأسئلتكم وتليفوناتكم بنبسط بيها جدا. أهم حاجة تبقى في الجون في الموضوع، تشجع واعمل كده، اتصل وتشجع واعمل كده في أي بلد حضرتك موجود. ربي يباركك. يلا بينا نسمع ترنيمة وبعد كده نرجع نتكلم عن أسرار الانتصار.

0: امين
1: امين
0: امين. ما اقدر للرب هو من غيرك
2: مش حد غيره
0: بيسند.
2: رب السند العظيم.
0: رب يباركك. طب يا سيس رفعت، خليني ابدا بسؤال بسيط كده. يعني هو يعني لما بقول الانتصار، يعني هل تقدر تقول لنا ايه معنى الانتصار طبقا للكتاب المقدس؟ يعني بحسب الكتاب ايه معنى الانتصار؟
1: يعني هو اي حد فينا بيحب الانتصار والنصرة، بس مفهوم الانتصار عند العالم بيختلف عن مفهوم الانتصار في الكتاب المقدس. فالعالم يقول لك انجح، اغلب، تفوق على فلان، اعمل كذا، ده الانتصار بمفهوم العالم. لكن الانتصار بحسب الكتاب المقدس، يعني في عبارة اللي قالها بولس في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فممكن أكون في مرض وأبقى منتصر، ممكن أكون في مشكلة وأبقى منتصر، ممكن أكون في ضيقة وأبقى منتصر. وإحنا زي ما عارفين يا أبونا أن في ثلاث أعداء بيحاربوا العالم، بيحارب الإنسان. ويعني الثلاث أعداء دول بيشتغلوا ضد أي حد فينا، وأنا محتاج أن أنا انتصر عليهم، اللي هو العالم والجسد والشيطان. دول بيحاربوا أي شخص فينا. فلكن إذا كان في ثلاث أعداء بيحاربوني، لكن عندنا كمان في ثلاث أقانيم بيحاربوا لأجلي وبيدون نصرة. فإقنوم الله الآب يعني أعطانا نصرة على محبة على العالم، زي ما بيقول الكتاب محبة العالم عداوة لله. وإقنوم الروح القدس إدانا نصرة على الجسد، لما بيقول بالروح تمتون أعمال الجسد. وإقنوم الله الإبن ده انتصر على الشيطان في معركة الصليب، لما يقول اتجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا. أشهرهم يعني فضحهم. فالثلاث أقانيم دول مصدر من مصادر بيدون نصرة على الثلاث أعداء اللي بيحاربوني، اللي أنا محتاج أنتصر عليهم.
0: يعني حضرتك عايز تقول لنا أن في الثلاث أعداء
1: العالم
0: بيحاربوني، هم اللي بيسببوا الهزيمة، اللي هم العالم
1: والجسد والشيطان.
0: ثلاثة دول. أي حد بيحاربوا أي حد.
1: بس العالم مش اللي هو الناس البشر.
0: العالم اللي هو إيه؟
1: العالم اللي هو النظام العالمي الفاسد. الأفكار العالمية وكده. يعني حتى الرب دايما يقول حب. سيجي عند العالم يقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. لكن العالم الناس قال عنهم لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
0: فالعالم مش معناه البشر.
1: لا،
0: معناه
1: النظام العالمي.
0: النظام العالمي كله. طيب، وقلت لي حاجة حقيقة حلوة قوي. بتقول إن قبال التلاتة دول في تلاتة تاني. كأن التلات أقانيم دول بيدوني معونة أن أنا أغلب التلاتة دول.
1: طبعا.
0: إيه هما بقى التلاتة تاني بقى؟ اللي هما هيدوني أغلب التلاتة دول.
1: إقنوم الله الآب.
0: الله الآب
1: يدين نصرة على العالم.
0: على العالم.
1: وبعدين وإقنوم الله الإبن يدين نصرة على الشيطان. وإقنوم الله الروح القدس يدين نصرة على الجسد.
0: يعني أنا يا أسيس محتاج كده الله الآب والإبن والروح القدس عشان أقدر أغلب التلاتة دول.
1: عشان أقدر
0: أنا كده فهمت صح مش كده؟
1: صح.
0: طبعا ده الانتصار الكتابي.
1: الكتابي.

0: انتصار العالم بقى.
1: انتصار العالم ان انا انجح، ان انا اتفوق على فلان، ان انا يبقى عندي فلوس، ده مبادئ الانتصار،
0: مبادئ عالميه. بس قدام الله ده مش انتصار،
1: ده مش انتصار.
0: يعني الله بيعتبر ده انتصار
1: خارجي قدام الناس.
0: ده حاجه يعني
1: خارجي
0: من بره، يعني
1: من بره.
0: طب نرجع بقى نسال تاني. طيب انت قلت لنا في ثلاثه هيغلبوا ثلاثه.
1: ايوه
0: ماشي
1: تمام.
0: خليني بقى اسال تاني، هل في اسلحه انا محتاج لها كمؤمن؟ واحنا لما بنقول مؤمن معلش في بيشاهدونا لاول مره، فاهم يعني مؤمن؟ ما احنا كلنا مؤمنين. لا، مؤمن
1: مولود من الله،
0: مولود من الله، تجدد بحسب يوحنا اصح 3، ولد الميلاد الثاني،
1: قابل المسيح،
0: اختبر الاختبار ده،
1: مخلص الشخص،
0: صار ابن لله، عشان بس يبقوا فاهمين، خليقه جديده، عشان يبقوا فاهمينها. طب فلما نقول ايه الاسلحه بقى اللي انا محتاجها كابن لله بحسب مواصفات اللي قلناها من شويه دي، عشان اقدر يعني اعيش حياه انتصار، هل في اسلحه؟
1: في اسلحه كتير في الكتاب المقدس،
0: في اسلحه،
1: في أسلحة.
0: وما حد يسمعك دلوقتي يقول لك عن نشر بندقية ولا مسدس، هنعمل ايه؟
1: زي ما بيقول الكتاب، لأن أسلحة محاربتنا ليس جسدية بل قادرة على هدم حصون. فالأسلحة اللي احنا بنتكلم عنها مش الأسلحة اللي هي بمفهوم العالم، لكن الأسلحة الروحية. فأول سلاح عندنا يدينا انتصار على العالم هو كلمة الله، وده اللي مصدر القوة. ولما بيقول كده الرسول بولس، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. فأول سلاح إن أنا استخدم كلمة الله اللي هي سيف الروح زي ما بيقول الكتاب. فالسلاح ده حتى المسيح نفسه وهو في أيام تجسده على الأرض استخدمه في التجربة، لما إبليس راح يجربه بعد صوم 40 يوم، فرد عليه بالمكتوب، وبيجي يرد عليه بهذا السلاح بالمكتوب.
0: أيوة.
1: وزي ما بيقول مرنم، بإيه هرد وإيه هصد وإيه سند غير هو قال. فأول سلاح يدينا نصرة هو كلمة الله، الإنجيل، كتاب المقدس اللي هو سيف الروح.
0: أيوة.
1: السلاح
0: أنا هكتب وراك عشان عايز أحفظهم.
1: السلاح الثاني السلاح الثاني صليب المسيح. ده مصدر المسيح. من مصادر القوة. لما يقول الكتاب إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فالكتاب المقدس ده مصدر من مصادر القوة، الصليب مصدر من مصادر القوة ومصادر النصرة. فممكن يبقى حد بيسمعنا مهزوم، مغلوب، الشيطان يقول له ربنا مش بيحبك، ربنا سابك، ربنا ابتلاك، فهاتوا عند صليب المسيح. وانا عندي قصه عن الموضوع ده.
0: عندك
1: يعني
0: قصه؟ بجد
1: يعني؟
0: طب اديها لنا كده.
1: مره مودي الخادم الحلو رجل الله افتكر بيقولوا مره راح يزور شاب كان بيسكن في اعلى العمارات في ولايه في امريكا، والشاب ده كان شاب كسيح، فطلع علشان يزوره، قال لي جيته مرمي على السرير بس بيشع من وجهه نور الرضا والسرور. قال فخيل إلي أن الملائكة وهي نازلة الأرض وطالعة بتعدد على الشاب ده فرديات. فراح سأله سؤال، قال له وانت الشيطان مش بيحاربك؟ الشيطان مش بيجيب لك أفكار فشل وإحباط وكسرة؟ فرد الشاب الكسيح على مودي الخادم وقال له يا مستر مودي، هو انت متهيئ لك أن الشيطان ما يعرفش يطلع السلالم؟ هو سيبني في حالي ده ليل ونهار بيلف حوالين راسي. قال له بيقول لك ايه؟ قال له بيرجع بيا لأيام الصبا والطفولة ويقول لي روح شوف زملائك اللي بيجي منهم دكتور دكتور، واللي بيجي منهم تاجر تاجر، واللي بيجي مهندس مهندس، وسابك لكساحك وعماك. قال طب بترد على الشيطان؟ قال ارد عليه اقول له ايه وهو خبير وحكيم. قال له امال بتعمل ايه؟ فالشاب ده كسيح بس بيتكلم من مغزى روحي. قال كل اللي بعمله بمسك الشيطان من ايديه واطلع بيه واطلع بيه لغايه ما اجيبه عند الصليب واقول له شايف يا شيطان، هذا هو الهي، رضي ان يموت لاجلي ويسفك دمه عنه ويصلب لاجلي. قال بيعمل ايه؟ قال توبه في اسنانه مش بلاجيه، اصل في الصليب جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا. فاول سلاح ننتصر به هو كلمه الله.
0: تاني سلاح الصليب.
1: تاني سلاح الصليب.
0: الصليب اللي تقصد به دم يسوع.
1: دم يسوع وعمل الصليب.
0: هو ده الصليب.
1: ومحبه المسيح.
0: ومحبه الله لينا.

0: عندنا المصدر الثالث كمان للنصرة وللقوة الملء بالروح القدس.
1: الملء بالروح القدس.
0: بالروح القدس. لما الكتاب بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم.
1: أيوة.
0: فالمصدر الثالث ده اللي يدينه نصرة حتى على الجسد. يمكن في حد يبقى مهزوم من نداء الجسد ونداء الجسد عالي وزل جبابرة وبول الصرخ من الجسد وقال ويحي أنا إنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، لكن لما امتلأ بالروح القدس قال أقمع جسدي وأستعبده. فالمصدر الثالث للنصرة هو الملء بالروح القدس. وأنا أحب الروح القدس، كلام عن الروح القدس، وحتى مرة حد كتب وقال يعني ما من مرة إلا وابا ضعيف وأقول أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح نحو السماء فصحبتني حتى إذا جبلت في ضيقة شجعتني. فالروح القدس مصدر من مصادر القوة وسلاح قوي يديني نصرة.
1: مجدا للرب.
0: فعندنا كلمة الله
1: وعن صليب
0: والصليب والروح القدس.
1: الروح القدس.
0: وعندنا مصدر تاني مهم اللي هو الصلاة.
1: الصلاة.
0: الصلاة. لما بيقول كتاب مصلين بكل صلاة وكل طلبة، فالصلاة مصدر مهم من مصادر الغلبة ومن الأسلحة اللي احنا ننتصر بيها. وده نشوفه في حياة موسى يعني برمز روحي في سفر الخروج 17 لما كان في معركة مع عماليق وكان الشعب يشوع بيحارب هو والجيش. موسى طلع على الجبل وعلى التل وابتدى يرفع ايديه. لما كان يرفع ايديه موسى نحو السماء كانت تحدث هزيمة لعماليق ونصرة لشعب الرب. لما كان ينزل ايديه كان يحصل العكس. فالصلاة مصدر من مصادر القوة وهي من ضمن الأسلحة اللي بيها ننتصر. فاحنا كده يعني أربع مصادر اللي هو
1: الكتاب المقدس.
0: الكتاب المقدس.
1: شفناها حفظتهم ولا لا؟ أنا هسمي. الكتاب المقدس، الصليب،
0: كلمة الله.
1: مكتب مقدس،
0: كتاب المقدس، الصليب
1: والروح القدس والصلاة.
0: والصلاة
1: صح كده؟
0: ناخد مصدر خامس اللي هو التسبيح. التسبيح ده
1: هو
0: مصدر.
1: التسبيح يكون مصدر للانتصار؟
0: مصدر وسلاح للانتصار.
1: يعني ازاي؟
0: يعني ده نشوفه في حياة يهوشافاط لما في يوم من الأيام جايين عليه ثلاث جيوش. قالوا له يا جلالة الملك نازلين عليك ثلاث جيوش، بني عمون وبني مؤاب وسكان جبل سعير. وهم في حصون تمار. ابتدى خاف وابتدى يصوم ويصرخ للرب. فالرب راح قال له أنت تحقق انتصارات الحرب مش ليك، الحرب للرب. طب يحارب إزاي يا رب؟ قال له أنا عايزك ترنم، أنا عايزك تسبح. يقول الكتاب لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون وبني مؤاب وسكان جبل سعير فانكسروا. حصلت كسرة بسبب الانتصار، والانتصار هنشوفه كمان بسبب سورة التسبيح. سقطت أسوار أريحة. فالتسبيح مصدر مهم وسلاح مهم بينتصر على العدو.
1: يعني مثلا يا سيس عشان بس ناخدها بطريقة مش وعظية، ناخدها بطريقة عملية شوية.
0: تمام.
1: يعني لو أنا مثلا تعبان وعندي مشكلة وحاسس بالهزيمة وأنا قاعد في بيتي، ينفع أنا أرنم؟ ما فيش مرنم، ما في إلا عماد موجود ولا حد موجود. ينفع أنا أرنم؟ أنا
0: ينفع أرنم
1: وأنتصر على الحاجة دي؟
0: وأنتصر. رنم بولس وسيلة في السجن واتفتحت أبواب السجن.
1: ده يعني ده اللي تقصده حضرتك طبعا. يعني أو في الشارع،
0: أو في الشارع،
1: أو في العربية وأنا سايق. مش كده برضو؟
0: طبعا.
1: يعني التسبيح ده يعني بتقصد حضرتك أي وقت،
0: أي وقت
1: أنا حاسس بالهزيمة أسبح والرب يديني انتصار.
0: والرب يديني انتصار.
1: طيب. طب يا أسيس يعني حضرتك قلت لنا خمس حاجات صح كده؟
0: أيوه.
1: اللي هم دول أسلحة ممكن لو تحلينا بيهم
0: هنحقق انتصارات.
1: نحقق انتصار. أنت متأكد؟ عشان بس من إيه؟
0: كلمة الله اللي
1: لا يعني حضرتك بتقول لنا ان الحاجات دي فرشور لو عشناها نعيش حياه الانتصار.
0: طبعا.
1: مظبوط كده؟
0: مظبوط.
1: طيب خليني يعني اسال سؤال تاني ممكن؟
0: اتفضل.
1: هو الانتصار في الحياه المسيحيه برضو بنقول الحياه المسيحيه اقصد المؤمنين اولاد وبنات الرب، الانتصار

0: الحياة المسيحية، هل هذا يعني أن أنا أعيش بلا صعوبات وبلا مضايقات؟ أنا راجل كده الحمد لله منتصر ليل ونهار، ولا لي أعداء ولا صعوبات ولا حاجة خالص، صح الكلام ده؟
1: لا طبعا، احنا ما دمنا في رحلة الحياة يعني مرات حتى الناس يصلوا ويقولوا يا رب انهي الحرب، وقف الحرب، بس يعني ربنا مش هينهي الحرب. زي ما قال لنا حرب مع عماليق من دور إلى دور، فوإحنا في الأرض وإحنا في العالم زي ما قال الكتاب في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا.
0: قالها للمؤمنين مش كده؟
1: قالها للمؤمنين، ثقوا أنا قد غلبت العالم، ففي نصرة حتى لو في ضيقات. يعني لما نبص على أمثلة كتير في الكتاب المقدس زي الفتية التلاتة، الرب ما طفاش الأتون لكن سمح أنهم يترموا في أتون النار، وهم في الأتون في الوقت دو الملك شاف الرابح شبيه بابن الآلهة. حتى أبونا لما طلعوا من الأتون هم كانوا أربعة، شافهم الملك أربعة، بس لما طلعوا ثلاثة. ليه؟ لأن الرابع موجود في الأتون منتظر أي حد ينزل للأتون. ففي صعوبات طبعا، وفي تجارب وفي ألم، وكل رجال الله اللي حققوا انتصارات في الكتاب المقدس مروا بألمات وصعاب. يعني لما نلاقي واحد زي يوسف لحقق أعظم انتصارات يقول عنه الكتاب يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت أغصانه فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، لكن في النهاية يقول ارتفع فوق حائط وحقق انتصارات رائعة. فيعتبر الألم والصعوبات هي من العوامل البانية لحياة المؤمن.
0: أيوة. يعني إذن الألم وارد يجي عندنا
1: طبعا،
0: لكن في نفس الوقت نقدر ننتصر عليه. طيب طيب، هي التليفون بدأت يعني. طيب. التليفونات يعني. أمين. فممكن ناخد تليفون وبعد كده نرجع نسمع ترنيمة.
1: أمين.
0: ألو. أيوه. ألو. أيوه أختي، لك تفضلي. أهلا بيك، تفضلي.
2: هو مع حضرتك الأسيس رفعت مجدي والمرنم الجميل عماد، العنوان كان العادة جميل قوي. طبعا إحنا في العالم لا يمكن الشيطان هيسيبنا، طول ما إحنا في الجسد لا يمكن الشيطان هيسيبنا. وإحنا حاسين إن مادام إحنا بعيدين عن الخطايا القتل والزنا والسرقة، ربنا يحفظها على الجميع وعلينا يا رب.
0: أمين.
2: إن إحنا كده يعني في خطايا أقل منها. الكتاب بيقول من غضب على أخيه باطل يستوجب الموت، يعني الله تبارك اسمه ساوى أي غضب على الأخ مثل القتل والزنا. وإحنا أنت عارف في العالم في ديكار مثلا في الشغل وفي العيلة بنغضب بنتكلم كلمة مش اللي هي، إزاي نحافظ نفسنا ان احنا نقلل من كمية الغضب، او اللسان ده يبقى يعني ما يبقاش يعني يتكلم الا مش عارف اقولها ازاي، لكن ما يتكلمش كلمة بطالة يبان عليه. وسهرة
0: روحية
2: جميلة.
0: ربي يباركك أختي. لا أعتقد الأسئلة جميلة، وإن شاء الله نرجع بعد الترنيمة نسألها. بس نأخذ الأخ وديع من المنيا. أهلا بيك أخ وديع، تفضل. أيوة أخ وديع،
3: مساء الخير يا جناب الراحل.
0: أهلا بيك، تفضل.
3: سلام ليك.
0: أهلا بيك.
3: وسلام للجميل الغالي رفعت مجدي، وإحنا خريجين كلية لغات إنجليزية للشرق الأوسط.
0: أيوه.
3: هو زميل دراسة ورب يبارك
0: حياته.
3: الموضوع جميل، الموضوع عن الانتصار. في رومية 8 بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، طري، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا. فإن متيقن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا إلى آخره تقدر تفصلنا عن محبة المسيح. لحظة من فضلك. يشوع دخل أريحة فانتصر عليها، لكن مع الأسف الشديد

وبس وبس لكن عليا بكتير. والنهارده تسمى باسم التالت لكن استطاع يشوع بعد ان اذان الخطيه واذان الشر ان يقوم ويغزو هذه البلد وينتصر عليها ويقضي على سكانها ال 12000

0: يباركك الرب. يباركك الرب.
1: امين.
0: امين. هو يا اخو دي اعتقد جناب القسيس رفعت هيتطرق لامور زي كده واكتر كمان، فخلينا نديله فرصه. الرب يباركك ويستخدمك. مريم من بني سويف، اهلا وسهلا بيك يا اخت مريم. اتفضلي يا اخت مريم. مريم من بني سويف، اهلا بحضرتك. اتفضلي.
2: اتفضلي. من بني يا رب. انا عندي طب اطفال لابني تعبان.
0: ايوه. اسمه ايه؟
2: ايوه اسمه كراس سامح.
0: كراس. حاضر حاضر. احنا هنجمع بصي اخت مريم طلبات الصلاه كلها، والاسيس رفعت اكيد هيصلي معانا قبل ما نروح. الرب يباركك. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. عادل من القاهره، اتفضل يا عادل. اتفضل.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: اهلا بيك. زي حضرتك.
3: ربنا يباركك يا دكتور على صداقتك، رجل الله المبارك الاسيس رفعت مجدي.
0: ربي يباركك. يباركك ويباركه.
3: الناجحين.
0: امين.
3: اللي مشهود له فين في بطنه ساحل سنين. ربنا يباركك يا دكتور على صداقه المرنم الجميل اخ احمد
0: صبحي.
3: وانا لي طب الصلاه دكتور.
0: اتفضل.
3: معايا ابن عم الاخ جميل فخري يصلى لاجل ان بيمر بمرض وحش خالص يا دكتور.
0: جمال فخري
3: على الحلقه. جمال فخري اسكندر هو صديق الاسيس رفعت مجدي.
0: خلاص يعني معرفة. يعني هو حافظه. ماشي. برضه نجمع طلبات الصلاه ونصلي. شكرا ليك يا اخ عادل، يباركك الرب. عطيه من المنيا، اتفضل يا اخ عطيه. اتفضل حبيبي.
4: كتير
0: ها. الاخ عطيه من البحيره.
4: مساء الخير حبيبي.
0: اهلا بحضرتك. اتفضل.
4: اهلا حضرتك الاستاذ سمير والاستاذ مجدي والاخ المرنم جميل عادل. ربنا
0: يبارك لكم.
4: الحقيقه الموضوع ده ممتاز جدا، وانا بالحقيقه يا رب لمست بالكلمات الجميله ديت ان احنا فعلا الايام ديت محتاجين الى اسلحه زي كلمه الله وزي الصليب وزي الملء بروح القدس وزي الصلاه والتسبيح. الايام دي فعلا احنا محتاجين ان احنا ننتصر، لان الشر كتر والظروف صعبه جدا. فأنا بشكر رب من أجل الكلام الرائع الجميل اللي أدوله الأسيس مجدي وحضرتك والأخ عماد. رب يبارككم. وزي ما قال كده داوود لهؤلاء بالمركبات وهؤلاء بيقول أما نحن فبإسم الرب ندعو. أنا بشكركم جدا وأتمنى نسمع كلمة كده لا شكاية ولا كثرة. بصليبه كسر اللعنة. اسم يسوع.
0: خلاص بصليبه كسر اللعنة. ماشي. بس نشوف عزيز عزوز من اسيوط. اتفضل يا اخ عزوز. اتفضل.
5: الو مساء الخير.
0: اهلا بيك. اتفضل.
5: اخبار حضرتك يا ابونا؟ اخبارك
0: كويسه؟ كله زي الفل.
5: يا رب تكون بخير يا ابونا رفعت الغالي.
0: اه سامع.
5: واخويا المرنم الغالي الاخ عماد.
6: ربنا يبارك.
5: انا كنت محتاج اسال سؤال بس. الله يريد ان احيا حياه الانتصار. لكن السؤال هنا اللي انا عايز اساله، لماذا الله يسمح بالالم والمرض والضيق والتجارب؟
0: يا هنشوف سؤال برضو ده وجيه جدا. وعلى فكرة في حلقات لو دخلنا اليوتيوب بتاع برنامج جوائتك هتلاقي فيه حلقات بنفس الموضوع كده، دال نقطة القصة سمير فهمي يعني، وهتلاقي الإجابة عن هذا السؤال. لكن نشوف إذا كان أبونا يبقى عنده فرصة يقدر يجاوب السؤال. طيب ناخد تليفون من أمريكا. ماشي. ازيك يا اخو مصطفى؟ اتفضل سؤالك يكون واضح. بس
7: لا لا لا لا.
0: خلي سؤالك يكون واضح يا مصطفى. اتفضل.
7: انت معايا ولا ايه بالظبط؟
0: انا معاك زي الفل. اتفضل حبيبي.
7: نور الدنيا كلها. نور الدنيا كلها. وتحياتي ليك وتحياتي للقسيس رفعت مجدي اللي بيسمعني دلوقتي. في نص الانجيل لوقا 13
0: 20
7: بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، فاني اقول لكم ان كافرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. لما المسيح بيربط الخلاص باجتهاد، فشو المعيار حسب التعليم المسيحي اللي بيخليه شخص يتخلص بينما شخص تاني وما يتخلص؟ واتمنى

0: الإجابة على هذا السؤال؟
1: أتمنى أكون فهمتك. أنا ساعات بحس إنك أقول لك قوله بالإنجليزي عشان أقدر أفهمك أكتر، لكن أنت بتقول أدخله من الباب الضيق. باسم بساعدني يا باسم، أنا عارف هو مشي، أنت بساعدني يا باسم يعني نعرف بس هو قصده إيه عشان نقدر نجاوب على السؤال يعني. أمير من أسيوط، اتفضل. أمير اتفضل. أتمنى ألو؟ أيوه ألو؟
2: ألو؟
1: اتفضل يا أمير، اتفضل. أيوه
2: اتفضل.
1: اتفضل.
2: مساء الخير.
1: اهلا بيك.
2: مبسوطين خالص على حسن الضيافه للاستاذ رفعت والاخ مبارك والاخ عماد. مبسوطين خالص بالاستفاده العظيمه اللي سمعينا عن صار كيف انتصر. شكرا ليك، واحب اعرفك للاستاذ رفعت دوت الشيخ مبارك وراعي كنيستنا الرسميه الطاحون. والاستاذ رفعت هو بيمثله بإيليا وأليشا. يعني لما تيجي يوم لحاله السفر الكنيسه هتلاقي كل الناس المرضى راحت الانبياء الباعل، الانبياء الباعل اللي جرف انفسهم بالسيوف ولا مصي ولا مجيب، وفي النهايه لما يجوا لإيليا جرف هيصلي ليهم ينزل نار من السماء وتحصل الشفاء للامراض المستعصيه ويحصل شفاء للامراض النفسيه ويجي يشهدوا بعد كده ويقولوا تعالوا من الرب. فنشكر ربنا الوجود اللي اسيس رفعت في منطقه اسيوط اللي بقت مناره للكل، بيجي كل الانبياء الفعل وكل الناس بيجوا المكان لعليشع او عليشع.
1: يباركك الرب، حاجه جميله، حاجه جميله وحاجه مشجعه جدا. رب يباركك. طب نسمع ترنيمة من الأخ عماد ونرجع تاني. أنا التليفونات يعني أنا أتمنى يعني تكون مشجعة ليك يعني، لكن هو في أسئلة قبل ما يبدأ عماد يعزف. يعني عندنا سؤالين تقريبا.
3: عندنا سؤالين.

0: مجدا للرب.
1: هللويا
0: مجدا. تحب تقابل السؤالين اللي اتقالوا دول ولا تحب تخليهم في الاخر؟ تحب ايه انت؟ تحب ايه؟
1: اي حاجه نجاوب السؤال.
0: للحلقه بتاعتك يعني.
1: نجاوب الاسئله.
0: هو في يعني السؤال الاولاني لاخت سيلا قالت كده، هما سؤالين اتنين. قالت ازاي نحافظ على يعني نفسنا من الغضب ومن احنا ما نغلطش بالكلام وكده، ازاي؟ لان دول يعني بيشكلوا هزيمه.
1: تمام. لو انا امتليت من الروح القدس واتبعت الاسلحه دي، انا هقدر اعيش منتصر وهقدر احمي نفسي من كل الامور دي،
0: من الغضب ومن
1: واعتقد الاسئله الثانيه يعني اغلبها كلها بترد على بعض، متشابهين. وليه ربنا بيسمح بالالم وبيسمح بالضيق والتجارب؟ احنا زي ما قلنا ان الالم هو من العوامل البنيه في حياه المؤمن. ولما بص على كل رجال الله العظماء، وده سؤال ناس كتير، ليه ربنا بيسمح بالضيق؟ ليه ربنا بيدخلنا في تجارب؟ احنا رضينا بالصدمه الاولى وعدت والثانيه وعدت، ليه ربنا يسمح لبولس يدخل السجن؟ ليه يسمح لتيمساوس بامراض واسقام كثيره؟ ليه ربنا يسمح للفتيه الثلاثه انهم يترموا في اتون النار؟ لدانيال يترمي في جب الاسود؟ ليه كل ده؟ هناك سياسة إلهية وما بعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. بس كل الأمور دي بتكون لتشكيل الإنسان، وزي ما قال الكتاب من يتألم معي يتمجد معي، فبتعمل ترجيات في حياة الشخص.
0: طيب خليني برضو أسأل الأخ مصطفى من أمريكا، بيقول لك يعني بيقول ادخلوا من الباب الضيق. طب هو إيه المعايير اللي أقدر أستعملها عشان أقدر أدخل من الباب الضيق يعني؟ وليه ناس تعرف تدخل ناس ما تقدرش تدخل يعني؟ ده سؤال مصطفى.
1: الباب الضيق
0: على ما فهمته يعني
1: احنا عندنا الباب الضيق اللي هو المسيح. المسيح ليه قال عنه باب ضيق؟ لان بقابل فيه الم، بقابل فيه تجارب، بقابل فيه ضيقات. لكن في الباب الثاني، الباب الواسع، ده اللي اغلب الناس بتدخل منه، تبع للشيطان، كل حاجه تلاقي فيه.
0: يعني حضرتك بتقول له ان يبقى معنى كلمه باب ضيق ان هو فيه صعوبات،
1: فيه صعوبات،
0: انه صعب،
1: صعب،
0: مش معنى هو انه ضيق.
1: لا، مش لا. مفروش بالورود.
0: ما هوش يعني باب مبني فضيق. لا هو معناه انه صعب. سكه المسيح
1: سكه مش سهله، سكه مليانه بالصعاب،
0: مليانة بالصعاب،
1: بس فيها انتصارات،
0: بس فيها ناس بتقدر تدخل معاييرها انها بتقبل السكه الصعبه
1: طبعا.
0: دي. وفي واحد يقول لك لا يا عم انا ماله من الصعب، امشي في الواسع. مش كده برضو ده اللي حضرتك بتقوله يعني.

0: طيب خليني أسأل سؤال، هل في نص كتابي أنت بتحب تتكلم فيه عن الانتصار؟ تحس النص ده بيديني جرعة كبيرة عن الانتصار؟
1: هو النص الكتابي هنلاقيه في رسالة أفسس أصحاح 6 بيتكلم عن سلاح الله الكامل وبيتكلم عن المصارعة، لما بيقول فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع جنود الشر الروحية مع الرؤساء مع السلاطين. بس رسالة أفسس تقابل في العهد القديم كمان سفر يشوع، وسفر يشوع هو سفر معارك وانتصارات، فنلاقي أن موسى طول عمره حارب حربين وانتصر فيهم، لكن نلاقي ان يشوع في السفر بتاعه في 29 حرب، يعني انتصر يشوع في 29 حرب. عشان كده هنمشي في سفر يشوع وهناخد فيه كل مصادر الانتصار واسرار الانتصار، هناخدها من سفر يشوع اللي حقق فيه 29 انتصار، وهنبدا من كل اصحاح ناخد مصدر من مصادر الانتصار في سفر يشوع.
0: يعني هتمسك لنا يشوع كده؟
1: هنمشي يعني حسب الوقت، يشوع 1 هناخد منه مصدر، 2 هناخد مصدر، 3 هنمشي بالترتيب في السفر.
0: بالترتيب كده يعني. طبعا مش هنقدر نوصل للاخر يعني.
1: ما يعني حسب الوقت الحلقه.
0: طب ماشي، خلينا
1: يشوع 1 يعني هنلاقي مصدر. اول مصدر اللي هنحكي فيه.
0: طيب قبل ما تبتدي بس عايز اعتذر للاحباء، المخرج بيقول لي تليفونات كتيره جدا، احنا اسفين جدا، رجعوا كلمونا مره تانية، وعايزين نسيب فرصه بس للاسيس انه يتكلم ويعني يقول لنا حاجه عن سفر يشوع. بس اهلا وسهلا بيكم بتليفوناتكم. ايوه اسيس،
1: اول مصدر من مصادر الانتصار في سفر يشوع.
0: ايوه
1: يعني يشوع انت في 29 حرب خطها وحققت فيها انتصارات. ازاي؟ فاول مصدر من يشوع 1 ان انا اكون في المشيئة الالهية. ان انا اكون في داخل ودائرة المشيئة الالهية. والكلام دوا هنقراه في يشوع 1 عدد 3 و4، لما بيقول كده كل موضع تدوس بطون اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. فهنا أن أول مصدر أن نكون في داخل المشيئة الإلهية، في طول ما أنا في المشيئة الإلهية هنتصر وهنجح. فيشوع هنا في نلاقي أن حط له 4 حدود، لما بيقول له أول حد ان كل موضع هتدوسوا بطون اقدامكم، بس مش في اي مكان، يعني لو رجع في ارض مصر يدوس مش هيمتلك اي حاجه. لكن رسام له مربع من البريه ولبنان ونهر الكبير نهر الفرات والبحر الكبير، حدد له يدوس في الدايره دي هيملك، هيدوس بره المربع ده ويطلع بره المشيئه الالهيه ولا هينتصر ولا هياخد اي حاجه. فاول حاجه واول مصدر للانتصار ان لازم اعيش في المشيئه الالهيه، وحتى المسيح نفسه قال افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي. واحنا دايما نرنم ونقول له علمني جوه مشيئتك اعيش، ما احزنش في يوم لو ما ادتنيش، فانا لازم اكون داخل المشيئه، هطلع بره المشيئه مش هينوبني غير التعب وانه يصعب عليا من الرب. ففي ناس كتير مرات يصلوا بس يصلوا صلاتهم وتبقى خارج المشيئه الالهيه.
0: يعني حضرتك بتقول لنا ان في اللي هو في اصحاح 1 اللي هو ان انا اكون في المشيئه.
1: ان اكون في المشيئه.
0: طيب ازاي اعرف ان انا في، يعني ده سؤال بسيط، ازاي اعرف ان انا في المشيئه؟ على فكره الاخت نهال من انجلترا موجوده معنا. طيب يا اخت نهال وحشتينا، اتفضلي.
2: تعيشي حضرتك، تعيشي نعمة وسلام لحضرتك.
0: أهلا بيك.
2: بيك وبالمرنم المبارك الأخ عباد، وتحية خاصة لحضرة الأسيس رفعت، الرب يستخدمك بكل قوة ويبارككم جميعا من مجد المجد باسم يسوع.
0: أهلا بيك.
2: وأنا لو بدأت كلامي بكلمة انتصار يبقى ده معناه أنه في معركة أو حرب، وطالما في إمكانية للانتصار يبقى لازم نتقبل كمان أنه لازم هيكون في هزيمة. وزي ما قال حضرة الأسيس رفعت، قال إنه في 3 أعداء بيحاربونا كمؤمنين، العالم والجسد والشيطان.

0: بعيد الكلام، بس بقول من وجهة نظري انه اقوى سر من اسرار الانتصار هو مدى ارتباطي انا بالله، ومدى علاقتي وشركتي بي، وكل ما بتكل عليه بكل قلبي وبطيع كلمته كل ما كان انتصاري مضمون. بس انا كمان عايز انوه على حتة مهمة جدا وهقولها بجملة واحدة، انه ما فيش انتصار للمؤمن وهو مهمل في حمل سلاحه. وكمان الانتصار مش بالمواهب او بالذكاء، يعني لازم نعرف ان داود بالرغم من صغر سنه انتصر على جلياط بالايمان، فرعون انتصر ب 300 رجل فقط، بينما شمشون رغم قوته اتهزم بسبب التهاون، شاول وهو ملك خسر بسبب الكبرياء وعدم الطاعة. فالرب يعطينا جميعا ان احنا نتعلق بيه اكتر ونعتمد ونتكل عليه اكتر ونتعمق في علاقتنا اكتر واكتر، لانه هو ده اللي هيعيشنا حياة الانتصار. هكتب كده عشان عندي سؤالين لحضرة القسيس. اول سؤال يا حضرة القسيس رفعت، لو اتفقنا اننا كمؤمنين جنود في مملكة الرب وقائدنا هو الرب يسوع المنتصر على ابليس اللي جرد كل رياسات والسلاطين، ومش كده وبس، ده اعطانا احنا السلطان ان نعيش هذه النصرة. طب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، اذا كان الرب قد اعطانا هذه الغلبة وهذا الانتصار، طب ليه المؤمن احيانا بيسقط في نفس الخطية؟ فاين الغلبة هنا؟ وهتفلسف اقول يعني لو الانتصار ده كان عطية مجانية من الرب بقبلها وبعيشها بالايمان، طيب ليه دايما في صراع داخلي مستمر؟ هل الانتصار ده بيكون على الظرف اللي أنا بمر بيه ولا على النفس بتاعتي؟ والسؤال الثاني والأخير، لو أنا شايفة نفسي على طول إن أنا منتصرة ومفيش حاجة تقدر تهزمني، فهل ده ممكن يكون انتصار بس متخفي في صورة كبرياء في خط رفيع قوي؟ فبدل ما يكون نجاح روحي بفتخر بيه، يكون هو في الواقع فخ ابليس عايز يوقعني فيه للتعالي والكبرياء. فايه راي حضرتك؟ ارجو التوضيح ورب يبارك.
1: يباركك رب يا اختي نهال، ثانك يو على الاسئله الجميله دي. ناخد صبحي من اسيوط، اتفضل يا اخي صبحي، ونرجع نجاوب الاسئله بتاعت اختي نهال. الو يا اخي صبحي، طب لخ صبحي راح مننا معانا؟ طيب فضل لخ صبحي.
2: ايوه
1: معاك، اهلا بحضرتك، اتفضل.
2: مساء الخير يا فندم.
1: اهلا
2: بحضرتك.
1: انت استاذ. طيب انا يعني ابقى حاول تكلمنا مره تانية، اهلا وسهلا بيك. طيب نجاوب الاسئله بتاعت الاخت نهال. هي دايما بتسال اسئله بصراحه يعني ربنا يبارك، كلهم زي الفل حين كل بيعملوا مداخلات جميله جدا جدا جدا. طيب بتقول دلوقتي احنا كلنا يعني هل الله بيدينا الانتصار كعطيه بالنعمه يعني ان احنا منتصرين يعني، طب ليه بنقع في نفس الغلطه؟
3: تمام،
1: بيبقى
3: هي النصرة مش نصرتي أنا، لكن النصرة نصرة الرب. ورد الرسول بولس على الكلام دوا في رسالة كورنثوس الثانية 2:14 لما قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. فالنصرة نصرته هو، في موكب نصرته في كل حين. طب يا بولس أنت كتبت الكلام دوا، هل أنت كنت منتصر على طول؟ لا، جي في وقت من الأوقات ومرة قال لي أيسنا من الحياة، كان بيمر بتجارب، كان بيمر بفشل، مع أنه هو اللي كتب وقال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. فالنصرة نصرته هو، نحن نتبع قائد منتصر، قائد غالب. الشخص ده احنا بنتبعه، وهو اقتبس حتى الآية اللي أنا قلتها لما كانت الجنود بتاع الرومان زمان كانوا يحققوا انتصارات غير عادية، ويبقى راجع القائد فيقدم يحطوا له النياشين ويقدموا له بخور وكأن ويقدم هو سجود للإله اللي كان جوبتر اللي كانوا بيعبدوه في الوقت ده، وكأن النصرة نصرة الإله وكده. فاحنا النصرة مش نصرتنا لكن نصرة شخص الرب يسوع المسيح.
1: إذن الرب يسوع بيديها لنا،

0: واحنا وراه
1: واحنا في الموكب بتاعه
0: احنا بناخدها. لكن هذا يمنع ان يحدث ان احنا بنقع في بعض الاخطاء؟
1: لا طبعا.
0: يعني ممكن
1: نقع. ممكن
0: ده دي النقطه اللي
1: ممكن نقع وممكن بنفشل وكده،
0: مش كده؟
1: اه طبعا.
0: اه كمؤمن يعني رغم ان احنا في موكب النصره لكن هذا لا يمنع ان احنا بنقع.
1: طبعا احنا في معركه زي ما هي قالت، فالمعركه مرات نتجرح مرات نوجع.
0: طيب بعض الاحيان بتقول لك ان الواحد بينتصر يعني بيعيش حال انتصار، بس بتاخده في حته كبرياء لأنه بقى منتصر على طول بقى وعايش حتى انتصار.
1: عشان كده الرب بيسمح ان مرات بيوجع
0: فرحان بقى.
1: مرات بيوجع ومرات بيتكسر علشان يحس ان مش هو المصدر لكن ان الرب هو المصدر وكده.
0: الرب هو المصدر. فما يجيش ان انا اتكبر يعني.
1: ما يجيش ان انا اتكبر.
0: طيب انت بتخدم في اسيوط، تليفونات اسيوط النهارده شكلها يعني. طب ناخد مرسى من اسيوط. اهلا وسهلا بيكي اخت مرسى، اتفضلي.
2: المسيح.
0: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ممتع الاجتماع بجد حلو قوي، وكان عندي سؤال.
0: اهلا بيك.
2: هل المؤمن المنتصر ما بيمرضش، ما بيفتقرش، ما بيحتاجش، ولو دخل في ضيقه او مرض او احتياج هل كده فقد النصره بتاعته؟
0: شكرا يا مرسى. ايوه سعيد من القاهره، اتفضل. اتفضل يا سعيد من القاهره.
3: الو سفير عزيز،
0: اهلا بيك.
3: اهلا بحضرتك، ربنا يبارككم ويستجدكم.
0: ثانك يو، شكرا، اتفضل.
3: معلش انا عندي طلب الصلاه، بس ابني تعبان في الرعايه دي له 15 يوم والحاله مش مستقره.
0: حبيبي
3: طلب بس.
0: اسمه ايه ابنك؟
3: ربنا يبارككم.
0: اسمه ابنك يا سعيد؟
3: اسمه جوفان سعيد.
0: جوفان
3: جوفاني.
0: خلاص ماشي، هنجمع طلبات الصلاه دي ونصلي قبل ما الحلقه تنتهي ان شاء الله. الف سلامه لابنك، وان شاء الله الرب يتمجد، ان شاء الله الرب يتمجد. سؤال مرسى ده هو السؤال الذي يتكرر وسيتكرر حتى بعد الحلقه يعني. اني هل معنى ان انا منتصر ان انا ما اخش في ضيق، ما اتعبش، معياش، ما يبقاش عندي احتياج كده يعني؟
1: كل القديسين اللي عاشوا حياة النصرة دخلوا في هذا الأمر. يعني بولس كان منتصر، بس يقول أعطيت شوكة في الجسد، وربما البعض بيعترض على الشوكة بتاع بولس كانت إيه،
0: أيا كانت
1: لكن تيمساوس كان شخص حلو مرض، كان عندنا أبو فريديتس مريض حتى الموت، كان عندنا أليشع مات بمرضه، وكانوا منتصرين وعاشوا حياة النصرة. فمش معنى أن أنا شخص مؤمن أن أنا معفي من المرض، معفي من الألم، ما يفجرش، ده اللي هو لاهوت الازدهار اللي هم بيقولوه.
0: لا إنجيل الرخاء.
1: إنجيل الرخاء.
0: طيب فأنت قلتنا في النقطة الأولى أني لابد أني أكون في المشيئة. وحدد له المربع اللي كل موضع تدوسه بطون أقدامكم
1: يكون لكم.
0: أنت قلت لنا كده يعني. طب هو سؤال بسيط عشان نجيب النقطة دي، لأن الوقت بيجري بينا. ده معايا تليفون تاني من أسيوط، بس أنا عايز ممكن أسيبك شوية، معلش خليك معانا. ولا ألو باسم؟
4: ألو
0: أيمن.
4: النعمة والبركة.
0: اتفضل يا أيمن، اتفضل.
4: أيمن من أسيوط.
0: انا عارف
4: انتصار كبير ان انا اكلم في البرنامج واعمل مشاركه من بدري وانا على الخط.
0: انت جميل جدا.
4: الله يبارككم.
0: اوعى تزعل، حقك عليا. اتفضل.
4: سمير والجسيس الرائع جسيس رفعت مجدي اللي بحبه واشكر الرب لاجله واجل حياته واجل الصفات الحلوه اللي فيه كلمه الرب.
0: امين.
4: والصليب والملك بالروح القدس والتسبيح.
0: اتفضل. ايه المداخله بتاعتك نعم. عشان الوقت الحلقه، بس ايه مداخلتك؟
4: انا بقول ان انا الطباع القديمه اللي تطلع انا عايز حل لانها يعني عشان ما تطلعش ويبقى في موت للطبيعه الجسديه او الروح يغلب، فانا عايز الطريقه اللي انا اقدر بيها
0: يعني انت عايز
4: تتعصب بسرعه؟
0: معلش.

0: انت عايز طريقه انك تموت، الطباع الجسديه تموت ما ترجعش تاني. اتمنى يعني اتمنى يبقى في طريقه. اتمنى ايدي في ايدك ونزور. انت جميل، انت جميل، بس فعلا يعني يقول لك ازاي اموت عن الطباع. في الشيخ جوزيف، الشيخ جوزيف من المنيا. يا جناب الشيخ اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
1: مساء الخير يا ابونا،
0: اهلا بيك.
1: اخبار حضرتك يا سيدي؟
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
1: الكلام اللي اكتب، الكلام اللي اكتب رفعت الاخ عماد الرب يبارككم ويستخدمكم. الاكتب رفعت راجل مبارك وخادم الرب المستخدم.
0: امين.
1: نصلي ان الرب يديله مدحه اكثر واكثر الايام
0: اللي جايه. امين. اتفضل اتفضل.
1: كنت حابب ان انا اشارك في موضوع اسرار الانتصار يا ابونا.
0: باختصار، باختصار عشان بس نديله فرصه يتكلم. باختصار اتفضل.
1: زي ما في ثلاث اعداء بيواجهوا الانسان، كذلك الامر في ثلاث مواقع الانسان بيتحارب فيهم، وهي حياته الروحيه وكمان حياته النفسيه وكمان احتياجاته الماديه. هي بتبقى سبب حروب للانسان، لكن هأكد نفس الآية اللي أكد عليها القديس رفعت في بداية الحلقة، لأننا في جميع يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ويعظم انتصارنا مش انتصار عادي، لكن انتصار تحت كل قوات الشر الروحية اللي ممكن تحارب الإنسان روحيا وجسديا ونفسيا.
0: أيوه.
1: في الرب برنامج دي قوتك، فدي دعوة لكل إنسان أن يحقق انتصار من خلال شخص يسوع المسيح. كل اللي محتاجه الإنسان هو يسوع المسيح، وقوله هي دعوة باسم البرنامج ده، دي وقتك علشان تحقق أعظم انتصار على الخطية، على أي جرح في حياتك النفسية، على أي احتياج مادي أو اقتصادي أو عوز.
0: آمين. يباركك رب يا جناب الشيخ. حلو قوي، التليفونات تبقى مختصره هتشجعونا يكمل. بس جناب القسيس وكده، برنابه اسكندريه اتفضل.
2: طيب سلام المسيح معاكم.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: سلام كده. انا بتكلم عن نقطه مهمه جدا. الحياه اساسا قايمه على كل شيء لها عدو. الشيطان عدو للبشر. طب مين يقابل البشر؟ الله. يبقى هو ده اللي يقاوم هذا الشيطان. الشيطان بيصنع الشرور. مين صنع الخيرات؟ الله. يبقى انا افهم ان الدنيا قايمه على هذا الوضع. كل شيء النبات ليها عدو، الحيوان ليها عدو، الجماد ليها عدو. طيب مين بقى اللي يقاوم هذا العدو؟
0: احنا اسفين جدا. لو عايز ترجع تكلمنا تاني. الاخ صبحي اتفضل من الشرقيه.
3: شكرا.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: شكرا.
0: اتفضل.
3: الاسف
0: سمير. مع حضرتك. اتفضل.
3: معاك الاسف. معايا البرنامج ايه وقتك؟
0: اتفضل. على الهوا.
3: طيب معايا الاسف سمير.
0: ايوه يا فندم اتفضل.
3: اهلا شكرا يا استاذ سيستمير.
0: اهلا بحضرتك.
3: انا ماشي على سيد رفعت.
0: هو سامع
3: الاخ عماد رضي، بمشي عليهم وبقول لهم للاخ عماد الحمد لله على سلامتك من العمليه، وربنا يكمل شفائك على خير. ونتمنى ان احنا نشوفك في الكنيسه الانجيليه قريب.
0: شكرا ليك، الرب يباركك. مرسي اول ما اجل محبتك. احنا معانا 20 دقيقه.
4: ايوه
0: المخرج بيقول لي معانا 20 دقيقه. أيوة. فممكن تليفونات تبقى مركزه على قد ما نقدر، وربنا يبارككم بركه عظيمه. خش لي في النقطه الثانيه.
4: يعني في المشيئه الالهيه عايز
0: دي انت قلتها لنا.
4: قلنا اول حاجه
0: نكون عشان بس نلحق ناخد
4: في المشيئه الالهيه. وهطلع بره المشيئه
0: مش
4: زي يونان لما كان خارج المشيئه. النقطة الثانية ان انا امتلئ بالايمان.
0: امتلئ
4: بالايمان.
0: بالايمان دي فين دي؟
4: دي هنلاقيها في يشوع 2، ده المصدر الثاني للنصرة. يشوع 2 عدد 9، لما راح الجاسوسين ودخلوا بيت

0: أحاب والقصة اللي احنا عارفينها وخبأتهم. فقالت لهم عبارة في يشوع 2:9، قالت للرجلين: علمت إن الرب مش سوف يعطيكم الأرض، من لسه ما غدوهاش، لكن قد أعطاكم الأرض. فهو ده الإيمان،
1: ده إيمان جامد.
0: وإن رعبكم قد وقع علينا، وإن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. وتقول: سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالمصدر الثاني علشان أعيش حياة النصرة وحياة الانتصار إن أنا أمتلي بالإيمان. وعندنا الإيمان يعني أنواع، يعني الإيمان ده يعتبر كل بلد زي كل بلد لها عملة، يعني أمريكا العملة بتاعتها دولار، أوروبا العملة اليورو، مصر عملتها الجنيه، السماء العملة بتاعتها الإيمان. وعندنا الإيمان في أنواع، في درجات، في ناس تلاقيها عديمة الإيمان، في ناس يقول عنه قليل الإيمان، في حد تاني يقول عنه عظيم إيمانك. فالإيمان ده مصدر من مصادر النصرة، إن أنا أمتلئ بالإيمان وأعيش حياة الإيمان.
1: يعني إذن الإيمان ده الطريق للانتصار،
0: للانتصار. وحتى
1: عايش حاجة الانتصار لابد أن أمتلئ بالإيمان،
0: بالإيمان
1: زي ما حصل مع رحاب،
0: زي ما حصل مع رحاب
1: في يشوع،
0: في يشوع. ولما بيقول وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. فالإيمان هو مصدر من مصادر الغلبة ومن مصادر النصرة. والإيمان يا حضر القسيس مش ضد العقل، لأن في ناس كتير بيفتكروا أن الإيمان ضد العقل. لكن الإيمان أعلى وأسمى من العقل
1: وفوق العقل،
0: فوق العقل. يعني العقل يقول إيه حتة عصاية في يدين موسى تعمل إيه للبحر دي، لكن الإيمان يقول العصاية تشق البحر وتفتح في البحر طريق. العقل يقول لشعب بني إسرائيل لفوا حوالين الأسوار حتى مليون سنة ولا يحصل له حاجة، لكن الإيمان يقول هتسقط الأسوار ويتعظم يسوع. العقل يقول لاستير ومردخاي الموضوع خلص والملك مضى والموضوع فلت من إيديك، لكن الإيمان يقول لها إن سكت سكوتا يكون الفرج والنجاة من مكان آخر. فهو ده الإيمان، إن أنا أصدق.
1: إذن الإيمان هو فوق العقل،
0: فوق العقل.
1: وشفناه في يشوع 2،
0: في يشوع 2
1: مش كده برضو؟
0: في يشوع 2.
1: طب إيه الفرق بين الإيمان النظري والإيمان العملي؟
0: الإيمان النظري كلام، أنا عندي إيمان وهو ما عندوش إيمان، لكن الإيمان العملي يعني ده فعل، فعل. فيعني كمان الإيمان عندنا مثلا، لما الإيمان ما يخليناش، الإيمان العملي يصغر المشكلة، ما يعملش زي ما بيقولوا من الحبة جبة. لما داود في يوم من الأيام رايح يحارب جلياط ممتلئ بالإيمان، فالشعب كله خايف منه ومرعوب منه، من أكبر واحد في الجيش لأصغر واحد. لكن داود لأنه مليان بالإيمان يبدأ يصغر فيه. وبص ده اللي بيعمله الإيمان، يقول ده فلسطيني أغلف، بعدين ينزل بيه درجة أقل، يقول أنا في يوم من الأيام طلع علي أسد ودب، عملت فيهم إيه يا داود؟ يقول قتلته، وده يكون كواحد منهم. طب يا داود لو أنت معتبر أن جلياط ده أسد أو دب، اطلع عليه بسيف، اطلع عليه برمح، لكن ده طلع له بعصايا وخمس زلطات، لدرجة أن جلياط يقول له ألعل أنا كلب عشان جايين لي بعصايا وخمس زلطات. يقول له كده، هو ما قالهاش بس فيما معناه، أنت ما حصلتش الكلب، ده اليوم يحبسك الرب في يدي، وكأنه عصفور صغير. فإحنا لو لاحظنا الإيمان بينزل بيه من فلسطيني أغلف لأسد لدب لبعدين عصفور أو كلب، وبعدين يقف على رقبته ويقطع راسه ويقول لهم أدي جلياط تحول قدام إيمان داود عبارة عن حشرة صغيرة. هو ده الإيمان اللي قال عنه الكتاب: بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، صنعوا بر، نالوا مواعيد. فأنا بصلي إن ربنا يدينا إيمان لنرى ما لا يرى ويرى المستحيل وقد صار واقعا.
1: فالإيمان يرى ما لا يرى ويرى المستحيل وكأنه
0: واقعا،
1: واقعا. طيب لو أنا هسأل سؤال شخصي شوي، ممكن ينفع؟ ينفع سؤال بسيط كده. هو القسيس رفعت مجدي، ما فيش مرة مريت في حياتك الشخصية بخطوة من الخطوات اللي حسيت انك انت محتاج الإيمان ومحتاج انك تكون في المشيئة؟ في حاجة حصلت معك كده؟
0: في مواقف كتير.
1: تحب تشاركنا زي ما تحب، ما تحبش بلاش.

0: يعني انا افتكر موقف مثلا انا برع الكنيسه في بخوم.
1: ايوه.
0: لما قبل ما اجي بخوم انا كنت في اسكندريه ورايح في البلد اخد نهضه، بس الرب كان عايزنا في القريه دي.
1: كنت بتخدم في اسكندريه ولا كنت عايش؟
0: كنت بخدم في اسكندريه. رحت بخوم. بخوم احنا قريه صغيره جدا، لما تكتبها على الخريطه ما تلاقيهاش لانها شارعين، بس الرب قال لي انا عايزك في المكان ده. وانا اتعلمت اني دايما زي ما بيقولوا اني ابقى في المشيئه، يعني زي ما بيقولوا اني يعني الصحراء اللي اختارها للرب افضل من امريكا اللي اختارها لنفسي. فقعدت في البلد، كانت الدنيا في البدايه صعبه جدا، بس ابتدى الرب يعمل عمل كبير في البلد، وتاسس المكان اللي هناك، وابتدت الناس تجي له من كل العالم، من كل البلاد. ربنا شغال بطريقه كبيره جدا. المكان اسس مكان تاني في بلد تاني اسمها بويط، وكنيسه ثالثه في كمبوها، وهتتفتح في الشهر الجاي دوت. والدنيا يعني في نجاح روحي،
1: يعني بدات تشتغل في الدايره اللي انت فيها.
0: في الدايره اللي
1: مش بس بخوم
0: يعني. 20 سنه
1: بقالك؟ 20 سنه
0: 20 سنه
1: في بخوم.
0: في بخوم،
1: في الشارعين دول.
0: في الشارعين دول.
1: ربنا يباركك. لا ربنا يباركك.
0: انا بامن ان كل واحد ليه هناك بتاعته يا ابونا.
1: طبعا.
0: يعني اللي هيطلع بره المشيئه يتعب. يعني لما يقول لي ايليا اذهب الى ارملط صرفة صيدون، انا امرت ارمله هناك تعوله. يقول له، لو يقول له مره ثانيه روح لنهر كريت، انا امرت هناك الغربان ان تعولك. ويقول مثلا قم اصعد الى بيت ايل، هناك اسمعك كلامي. اذا راح بعيد عن هناك بتاعته مش هيسمع اي حاجه. فكل حد ليه هناك بتاعته اللي هينجح فيها.
1: طيب عايزين بس نتاكد قبل ما نختم الحلقه، في طلبات صلاه جايه في الفيسبوك وناس محتاجة ان احنا انك تصلي، هم طالبين كده يعني.
0: امين.
1: فمعلش مش عايزين
0: نصلي لهم
1: في الحلقة غير لما تدينا صلاة كده ولو دقيقتين ثلاثة يعني.
0: امين.
1: طيب في دلوقتي معانا، انت قلت لنا حضرتك المشيئة،
0: المشيئة لله هي
1: صح نكون في المشيئة. وقلت لنا اثنين ان امتلئ
0: بالايمان.
1: ثلاثة
0: في يشوع ثلاثة.
1: في ثلاثة مش كده؟
0: في ثلاثة في يشوع ثلاثة.
1: يشوع ثلاثة. طب ايه بقى يشوع ثلاثة؟
0: في يشوع ثلاثة اللي هو القداسة. والقداسة ده مطلب أساسي لحياة النصرة. يشوع حقق انتصاراته لما عاشوا حياة القداسة. لكن يعني لما يقول في يشوع ثلاثة عدد خمسة، قال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. فقداسة اليوم تصنع عجائب في الغد، وعرش الله مؤسس على القداسة ويتطلب قداسة شعبه. وبيقول كده: كونوا قدسين لأن أنا قدوس. فعلشان كده دي ما فيهاش فصال. مرة أشعياء دخل لمحضر الرب وشاف المحضر مليان بالقداسة والملائكة بترنم وبتقول: وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. يقول الكتاب ان اهتزت اساسات العتب وسقط، وصرخ صرخه مدويه وقال: ويل لي لان هلكت، لان انسان نجس الشفتين. ففي الوقت ده وطار لي واحد مس شفتيه، وبعديها سمع الصرخه: من ارسله؟ من يذهب لاجلنا؟ قالها: انا ذا فارسلني. فالقداسه تصنع الانتصارات وتصنع العجائب وتصنع المعجزات. وده نشوفه كمان في حياة إليشع والمرأة الشنامية اللي بيقول عنها: كان هناك امرأة عظيمة. أنا معرفش قال عظيمة ليه، بس جلات السماء بتحمل أسرار. بس لما كان رجل الله يدخل عندها كان يقعد وتراقبه وتراقب حياته، في النهاية طلعت عنه بأعظم تقرير وقالت: قد علمت أن رجل الله مقدس. وده اللي غاتها يوم مصيبتها، يوم البلية بتاعتها لما ابنها مات في الوقت دوة، ودخل بعد كده الرجل المقدس. ففي الوقت ده الموت هرب في محضر الرب. فقداسة اليوم تصنع انتصارات وعجائب في الغد.
1: مجدا للرب.
0: هللويا.
1: طيب تحب ناخد تليفون تاني او تليفونين، ولا تحب ولا خلاص، ولا تحب كفايه كده؟
0: خد ناخد
1: تليفون. ناخد تليفون. ام جورج من اسكندريه، اتفضلي. اتفضلي. اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ازيك يا هنا؟ ربنا يديك الصحه.
1: الله يخليك، اتفضلي.
2: وبسلم على ابونا رفعت بركه كبيره، ده بسمعه على طول. ربنا يباركه ويزيده يا رب. وعايزين يصلي لي لابن جورج.
1: حاضر.
0: امين.
1: حاضر.
2: عشان بيشرب سجاير، بسلم عليك يا ابونا.
1: حاضر. اهلا وسهلا بيكي.

0: طيب ناخد تليفون تاني عواطف من اسكندريه وبعد كده نرنم لان بقى لنا 10 دقايق. عواطف من اسكندريه اتفضلي.
1: اتفضلي. ايوه دكتور
0: سمير. اهلا بحضرتك اتفضلي.
1: عايزه تلبس طالعه
0: ها
1: من الجاكيت رفعت.
0: اه ايه هي؟
1: حبيبي.
0: اه هو حبيبك ايوه.
1: عنده فرط حركة وفي المدرسة ما يقدرش يروح اللي كانت تبقى معاه حاجة وبعد كده يعني ابوه زعلان ده وبيصرف عليه كتير.
0: ده معلش بالراحة عشان بالراحة بالراحة حضرتك طلبت صلاة اسمه ايه اللي انت عايزة لسه رفعت تصلي له؟
1: جوفاني حبيبي اسمه
0: جوفاني. ومش جوفاني اللي احنا بكده في حد قال جوفاني
1: جوفاني
0: مش قادر اوضح.
1: وعايزه
0: لو الاخ باسم المخرج وصل الاسم يشكر جدا يعني.
1: جوفاني عنده فرط حركه.
0: جوفاني عنده فرط في الحركه صح كده؟
1: اه وبعدين مش عارفين المستقبل هيبقى ايه هيطلع كويس ولا لا فعايزين نطلب الصلاه.
0: حاضر حاضر حاضر. طيب نرنم يا احبائي ونرجع يمكن بعد ما نرنم نرجع نصلي بعد كده اذا كان القسيس عنده تعليقات. احنا بقى لنا 8 دقائق ترنيمه صغيره كده ونرجع نكمل.

0: طيب أسيس، في نرجس، ميري، سامية، في ميرنا وكمال، في كراس، سامح، في جمال، فخري، في أمل ومجدة، في جوفاني، في جورج. أنا عارف مش كنت افتكرش الأسماء دي. تحب يعني تقضينا ولو دقيقة نصلي مع بعض؟ أمين.
1: يا رب أنت الإله القدير العظيم، وأنت وحدك اللي بتستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يا رب أنت ليك في الموت مخارج، وبتخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة. بنحط الطلبات دي والأسامي كل حد يا رب طلب طلبة يا رب سوا هنا بالتليفونات أو على الفيسبوك، بنصلي لأجل الطلبات دي ونرفعها قدامك. اوصل لكل حد في مشكلة، أيوة، في أزمة، أيوة، أيوة، في مرض، في احتياج يا رب. وزوره زيارة خاصة وحط إيديك القدير عليه بلمسة شفاء ولمسة إبراء. بنستند على الوعد اللي قلته، أنا هو الرب شفيك، ومكتوب كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب احنا مصدقين واحنا بنتشفع ليهم واحنا بنتضرع ليهم في الوقت ده يا رب، انك تزورهم في اماكنهم ونسمع اختبارات عظيمة ويطلعوا من بوتك التجربة بأعظم انتصار وأعظم اختبار في اسم المسيح يسوع. يا رب بنصلي ونثق انك تتمجد معاهم ونسمع اخبار طيبة في الوقت اللي جاي، ولك كل المجد.
0: مجد للرب.
1: امين.
0: مجد.
1: هاليلويا.
0: ايمان. طيب احنا اتكلمنا عن، احنا بقالنا خمس دقايق اتكلمنا عن ال، بقالنا ايه يا باسم؟ بدأتي كنت فاكرهم خمسه. طيب يا باسم تشكر. طيب في دقيقه كده، لان كان تسيب لي دقيقه اختم مع الاحبه، في دقيقه تحب تقولي لاي واحد بيشوفك دلوقتي وحاسس بالهزيمه في دقيقه؟
1: احب اقول له ان انت بتذبح قائد منتصر، وحتى لو في هزيمه، في الم، في تعب، هتوصف بركات وامجاد الالم ده، وهتقول مع الرسول بولس: احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، وان خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. وهتقول: لا اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه. فتشدد وتشجع، وهتقول ان في جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
0: يباركك الرب.
1: رب يباركك.
0: انا مشكورك جدا حي لاجل الوجود معانا وفي حلقه وقتك. مشكورك يا عماد جدا حبيبي. رب يباركك ويتمم شفاك في اسم يسوع. نفسنا عارف نعمل مره كده حلقه ان احنا بس نسمع طلبات الساده المشاهدين ونصلي معاهم.
1: امين.
0: يعني تبقى حاله صلاه يعني. ونصلي معهم على طول.
1: أمين.
0: فايه رايك نفكر نعمل حاجه زي كده؟ انا ببقى حابب قوي ان احنا نصلي مع المشاهدين حقيقي، لان كلنا محتاجين كمان. يعني رب يباركك ويستخدمك في بخوم وفي اي مكان توجد فيه اسيس، لمجد الله وامتداد ملكوته. رب يباركك. اشكركم جدا لاجل حسن المتابعه، وقدر جدا متابعتكم. والحلقه تتعاد بكره الساعه 2 الظهر على قناه الكرمه الشرق الاوسط، يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمه عيله، يوم السبت الساعه 9 بالليل على قناه الكرمه تلمذة، يوم الاثنين الصبح كمان على قناه الكرمه، مش فاكر ايه بالظبط، لكن كمان موجود على يوتيوب الكرمه تلاقي الحلقه، ويوتيوب برنامج جه وقتك هتلاقي برضو الحلقة. الأسبوع اللي جاي معانا حلقة عن على الهواء مباشرة، معانا ضيف جميل جدا الأسبوع اللي جاي. هنتبارك ونتعزى ونتشجع كلنا إلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. أترككم في رعاية الله.

0: لو عندك طلب في قلبك أو احتياج، من فضلك ما تترددش، اطلب الرب، لأن الكتاب بيقول اطلبوا الرب وقوته، التمسوا وجهه دائما. يمكن الحل اللي بتدور عليه مش بعيد، يمكن انت بس محتاج ترفع عينك للرب وتطلبه. عشان كده دايما بنرحب باتصالاتكم أعزائي المشاهدين. من بداية الحلقة هنفتح الخطوط عشان نستقبل اتصالاتكم وطلبات صلواتكم مكتوبة كتعليق على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكرمة. وقبل ما نبتدي نتكلم عن موضوع الحلقة، تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد، راعي الكنيسة الأولى بنورثريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا فيك أخت ليديا، مبارك.
0: حاسين بحضور ربنا يا سيس.
1: هللويا.
0: يا مجدا لي إلهنا. الكتاب بيقول لنا عن الكنيسة الأولى أن هم كانوا يعزبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة، فمن فضلك قدنا في بداية الحلقة في الصلاة.
1: أمين أمين أمين. يا أبونا السماوي إلهنا الصالح، نعطيك المجد والكرامة لأنك في كل ما تقول وفي كل ما تفعل يا رب أنت إله صالح بجميع المقاييس، وتسود على كل المقاييس يا رب بصلاحك. صلاتنا اليوم يا رب أنك تعلن مجدك في وسطنا.
0: أمين
1: يا رب. يا رب تلمس النفوس المحتاجة، تلمس المريض وتبرئه يا رب، الضعيف تقويه يا سيد الرب، المحتار واللي بيبحث عن الحق يا رب نصلي أنك أنت تفتح عينيه يا رب حتى يشوفك أنت، أنت الإله الصالح. في اسم الرب يسوع المسيح خذ مكانك في وسطنا يا رب، أرجوك.
0: أمين.
1: استخدم الموضوع يا رب لرد المس لإعتاق المأسور.
0: أمين.
1: يا رب أرجوك استخدم هذا الموضوع لتأييد كل المؤمنين في كل مكان في العالم يا رب، أن يشددوا إيمانهم فيك أنت وحدك يا رب.
0: يا رب،
1: لأنه بدون إيمان لا يمكن أن نرضيك. باسم الرب يسوع المسيح نصلي، أمين
0: أمين أمين. عزيزي المشاهد، هل عمرك فكرت في السؤال ده؟ لو ربنا عارف كل حاجة من قبل ما تحصل، وعارف أن أنا هطلب إيه قبل ما أطلبه، يبقى أنا ليه بصلي؟ إحنا بنقول أن ربنا عنده مشيئة وعنده خطة لكل واحد، وأنه مش بيتغير. والكتاب بيقول كمان لأني أنا الرب لا أتغير فأنتم لم تفنوا. لكن في نفس الوقت لما نفتح الكتاب المقدس هنلاقي قصص غريبة ومثيرة جدا، زي حزقية الملك لما جاله أشعياء وقال له أوصي بيتك هتموت مش هتعيش، لأنك تموت ولا تعيش. حزقية الملك صلى وبكى، وبعدها ربنا قال له قد سمعت صلاتك، ها أنا ذا أزيد على أيامك 15 سنة. لكن في نفس الوقت موسى النبي بعد خطية الشعب في حادثة العجل الذهبي وقف قدام ربنا وصلى من أجل شعب بني إسرائيل، والكتاب بيقول فندم الرب على الشر اللي قال أنه هيفعله بشعبه. وأيضا في نينوى، يونان أعلن المدينة هتهلك بعد 40 يوم، ولما الشعب تاب وصام بيقول الكتاب أنه الله لم ينفذ القضاء اللي أعلنه ليهم، وفي المقابل لم ينفذ فعلا القضاء، وبدم تابوا رب عفى عنهم. قدامنا في الكتاب المقدس فعلا صلوات غيرت أحداث كثيرة، وصلوات لم تغير أي ظروف، لكن غيرت الإنسان اللي بيصلي. والأجمل أن المسيح نفسه في بستان جثيماني صلى وقال ليس إرادتي بل إرادتك. احنا قدام موضوع مهم قوي، أعمق بكتير من مجرد أن احنا بنقول ربنا بيستجيب الصلاة ولا لأ، لكن في سؤال أكبر وأهم. لما الإنسان بيصلي إيه اللي بيحصل فعلا؟ هل الصلاة بتغير مشيئة الله؟ ده عنوان موضوع حلقة اليوم. موضوع مهم جدا لأنه احنا كتير قوي
1: بكل تأكيد
0: بنصلي. أوكي. ممكن نكون بنطلب حاجة من ربنا، بنشكر ربنا، أو بنشكي لربنا ونفتكر احنا صلينا. فيا ترى إيه فعلا مفهوم الصلاة في الكتاب المقدس؟ هل مجرد كلمات بنقولها وخلاص ونمشي واجب فرض؟ إيه مفهوم الصلاة في الكتاب؟
1: الصلاة جاي من أصل الكلمة، من صلة. صلة إنه تواصل،
0: صحيح.
1: يعني حديث بين طرفين. أنا لما بصلي بدخل لمحضر الرب، ببدأ أتكلم معه. داود مكتوب عنه كان يدخل لمحضر الرب ويكلمه عادي زي ما بتكلم مع أي إنسان.
0: صحيح.
1: الصلاة مش شيء معقد، الصلاة شيء كتير بسيط، ما لهش علاقة بالحركات الخارجية، له علاقة بالقلب ونوايا القلب.

0: القلب له علاقة بأدي إحنا منحب الرب، أدي إحنا منفهم كلمة الله، أدي عنا وعي وإدراك للمشيئة الإلهية. فأنا لما بصلي بدخل بكون عارف أنا بكلم مين، عارف مين هو صح. اللي أنا بصلي له، اللي أنا بتواصل معاه، اللي خلصني، اللي فداني، اللي غفر كل خطاياي وطرحها في بحر النسيان. فلما بصلي في علاقة بينه وبينه، وأنا مش محتاج أحط مقدمة للصلاة، أقدر أدخل عليه في أي وقت. يعني سمعت مرة أنه البريزيدنت ترامب علم أولاده مهما كان أهمية الاجتماع، اجتماع البزنس اللي هو فيه، يقدر يدخلوا عليه ويقولوا اللي هم عايزينه، ما حدش يقدر يوقفهم عن أبوهم. أنا بشوف هذا الاهتمام من الجانب البشري هو لا شيء بالنسبة للجانب الإلهي. فالله فاتح لنا باب الصلاة، ونقدر في أي وقت، في أي وقت، وبعطينا أمر اطلب الرب ما دام يوجد. طب إمتى يوجد؟ كل الوقت. ادعوه وهو قريب. أدي قريب مني، أقرب من نفسك، قريب منك. فالصلاة تواصل مع الله، أنا بتحدث معه، بفتح قلبي. وإحنا مرات كتير منكون محتاجين إنه نفتح قلوبنا للرب يعني، ونعبر عن الأشياء اللي في داخلنا. بناخد الحمل بنرميه عند الصليب، بنحط الحمل عند الصليب، وبنرجع لحياتنا اليومية واثقين إنه الرب سمع هذه الصلاة.
1: صحيح جدا. ويمكن من الصلوات القصيرة اللي ذكرها كتاب بطرس مثلا، قال يا رب نجيني، أيضا العشار وقال كده هوت، اللهم ارحمني أنا الخاطي. صلوات قصيرة لكن كان مفعولها قوي جدا،
0: لأنه من القلب.
1: صحيح صحيح.
0: يعني الرب مش عايزنا نحفظ شيء ونردده قدامه، لا. عايزنا نقول اللي في قلبي، أنا أكلم الرب على الأشياء اللي في قلبي، أعبر عما في داخلي للرب. صحيح.
1: لكن بيقال أنه أقوى صلاة هي صلاة التوبة، هل بتتفق معي؟
0: أسرع صلاة الرب يستجيبها هي صلاة التوبة. أسرع صلاة. يعني في صلوات تأخذ وقت حتى نسمع الاستجابة.
1: صحيح.
0: تعتمد على مشيئة الله.
1: ممكن تأخذ سنين؟
0: ممكن تأخذ سنين وعقود من السنين. بيعتمد كله على، مش على مشيئة الله. الصلاة لازم تكون بحسب مشيئة الله،
1: تمام،
0: لكن بيعتمد على المصدر اللي طالع منه هذه الصلاة. إذا كان قلبي في إثم، إذا في خطية، إذا أنا مربي خطية في داخلي في قلبي، الرب ما راح يستجيب أبدا.
1: في وسطك حرام يا إسرائيل، فتقدر أن تثبت أمام أعدائك.
0: بالضبط. وبعدين يعني كيف بدي يسمع الصلاة وقلبي مش نظيف، قلبي مش صح، مش ماشي مظبوط، وأنا مش عايش في خضوع كامل وطاعة كاملة للكلمة.
1: صحيح.
0: يعني مرات كتير نكون نعمل أمور ضد كلمة الله، ومنتوقع لما نصلي أنه الرب يسمع ويستجيب، ومنعاتبه لو تأخر. عرفتي؟ تعال للأصل. الأصل صعد من أي قلب؟ شو نوع القلب اللي صعد منه الصلاة؟
1: القلب المنكسر ومتواضع لا يرضى،
0: ما بيحتقره أبدا.
1: صحيح صحيح. لكن الخطاة، الكتاب بيقول أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم وحجبت وجهه حتى لا يسمع. طيب، رب يسوع لكل مجد في العظة المعروفة جدا، العظة على الجبل، في متى 6:8 بيقول أباكم يعلم ما تحتاجون قبل أن تسألوه. طيب أنا هصلي ليه؟ ما هو ربنا عارف كل حاجة يعني.
0: لا، هون شوفي،
1: إيه فايدة أنه أصلي؟
0: إحنا مرات بنحاول نحط الله في نحشره في زاوية. المقصود في هذا الكلام علم الله السابق، عارف كل شيء، حتى قبل ما تطلبه عارف الطلبة، بس أنت لازم تحدد طلبتك أمام الرب.
1: طب ليه أحدد طلبتي؟ ما هو يعني أحيانا كمان الله عارف بقى بعلمه السابق. لو حاجة بتقول بعلمه السابق عارف كل حاجة عني، ده ساعات أنا ممكن أطلب حاجة ممكن تكون صغيرة أو مش مهمة، أو أنا فاكرها مهمة، لكن عند الله لا، الله عارف أكتر، أنه مثلا في حاجة أهم من أنا بطلبها، فخلاص بدم هو عارف. يعني احيانا في واحده قالت لي كده مره، قالت لي ربنا عارف كل حاجه. انا بدخل بقول له رب انت عارف كل حاجه، رب انت مش محتاج اقول لك حاجه. ايه رايك في الصلاه دي؟
0: لا، انت عارفه أنا لما بحدد طلبتي

0: امام الرب. انا يعني الكتاب بعلمنا ان نحدد الطلب في في في مكالمه. خلينا ناخذ المكالمه.
1: صحيح. انا عايزه بس اقول حاجه صغيره، انه الله بيقصد ان احنا نقول علشان ما يستجيب نقول ادي فائده الصلاه. ايه رايك؟
0: ممكن، بس عايزنا نحدد الطلب. ليه لسبب، حتى نعرف إذا كان طلبتنا نحن بحسب الكلمة ولا مش بحسب الكلمة. بكلامك تتبرر، بكلامك صحيح. أيضا تدان. فأنا لما من فمي بتصعد هذه الطلبة، أنا برتاح أني وصلتها لمين؟ للإله القادر على كل شيء.
1: صحيح صحيح.
0: هلأ هو بحسب مشيئته بشوف الأفضل وبستجيب بحسب مشيئته بحسب مخططه.
1: صحيح.
0: لأنه في هناك مخطط رائع لحياة كل شخص اختبر الرب.
1: صحيح. عشان كده في الرب يسوع علمنا في الصلاة الربانية قال لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. طيب احنا عندنا اتصالات كثيرة، خلينا ناخد اتصال من الأخت ميري من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي أخت ميري، حضرتك معنا على الهواء.
2: أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيكي، اتفضلي حبيبتي.
2: كان عندي كتب الصلاة من أجل أخوي، عنده مشكلة وعدم استقرار مع زوجته،
1: مشاكل زوجية يعني.
2: مشاكل زوجية، وفي حد صلى له وقال إن هي فيها طريق شيطانية.
1: إيه رأيك حضرة السيس؟
0: طب سؤالي إليك أخت ماري، لما الشخص اللي قال له في أعمال شيطانية عليه وعلى زواجه، عمل ايه بعد ما قال له هالكلام؟ صلى معه وكسر هذه اللعنات؟
2: هو صلى بس لسه ما زالت الخروج شغال.
0: اوكي. من السهل انه واحد يجي يقول لك في عليك اعمال، او ان شخص عامل لك عمل، هذا من كثير سهل الواحد يحكي، لكن الاهم من هذا الاعلان انه يصلي بسلطان اسم الرب يسوع المسيح ويكسر هذا العمل الشيطاني اللي على أخوك وهو موجود. عرفتي؟ فضروري كتير أنه يكون موجود، ضروري كتير يفهم المبدأ الكتابي، ولازم إذا في خطية هو عاملها لازم يتوب عنها ويسلم حياته للرب ويعيش للرب بكل معنى الكلمة، وبعدين منصلي معه ومنكسر اللعنات في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين. بس أنا عايز أقول يا أخت ميري، هل أخوك مؤمن وزوجته مؤمنين؟ يعني بيت مؤمن يعرف الرب؟
2: أيوه
1: طبعا. هم مؤمنين بتقولي؟
2: هم أيوه، دي ملاك بربنا، ونحن مش بنفكر إن احنا ندخل أي حاجة شيطانية في البيت، يعني احنا ما بنطلبش غير من ربنا بس.
0: أمين. خلي زوجك يتصل فينا حتى نصلي معاه وحتى نكسر هذه اللعنات إذا في لعنات. بس لا تقبلي أي كلام عن لعنات من أي إنسان إذا هذا الإنسان ما صلى وكسر هذه اللعنات، وإذا ما انكسرت هذه اللعنات معناته في شيء تاني. الموضوع مش بس لعنات، بيكون ممكن يكون في أمور تانية لازم نصلي وحتى الرب يكشفها.
1: طب حل الأسيس، لو حد مؤمن هل ممكن يتعمل له عمل شيطاني ويجوز فيه؟
0: لا، المؤمن أنتم الذين بقوة الله محروسون، رسالة بطرس الرسول الأولى للصح الأول عدد 5، يعني هذا شيء معروف ما يقدرش يمسه الشيطان.
1: طيب.
0: الشرير لا يمسه، ممكن يضايقه من حواليه،
1: حروب شيطانية
0: خارجية، وممكن يعني شن حرب شنيعة عليه، يهاجم من كل الاتجاهات، بس ما يقدرش يمسه هو شخصيا.
1: لو في حالة خطية، المؤمن لو في حالة خطية حاليا،
0: أوكي.
1: هل إبليس ممكن يعمل له عمل ويوقعه في فخ ولا؟
0: شوفي،
1: لا؟
0: المؤمن اللي بيحب الرب ما يقدرش يسكت على الخطية، لأنه إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب، ما يقدرش يسكن على الخطية. لكن مؤمن وعايش في الخطية، المولود من الله لا يخطئ. بمعنى تاني، المولود من الله ما بيعيش حياة الخطية. ما تقدريش تعيش إذا أنت حقيقة مولودة من الله، تقدريش تعيشي في الخطية. إحنا اللي كنا عايشين في الخطية، كيف نرجع لها؟ كيف نرجع للخطية؟
1: بمعنى إن سقط يقوم، ما يستمرقش الخطية ويبقى استحلي وضعه الخاطئ.
0: لأنه في

0: ناس في ناس بتفكر انه وان سيفد اولويز سيفد، يعني بمعنى اخر انا طلبت الخلاص مره خلاص انا اصبحت شخص مخلص والشيطان لا يمسني، وبروح بعمل امور صعبه في حياته ضد كلمه الله، وهذا طبعا يعني شيء يعني غير مقبول كليا، لأن الكتاب بينهرنا عن الحياه في الخطيه. تقدسوا لاني غدا اصنع بكم عجائب.
1: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟
0: ما تقدريش،
1: لكن ممكن لو سقطنا، لو سقطت أقوم.
0: هلأ لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم.
1: صحيح،
0: وإحنا كلنا معرضين أن الواحد يغلط.
1: صحيح،
0: عرفتي؟ بس لما بغلط رأسا بتوب أمام الرب حتى تكون علاقتي معه صافية.
1: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله. طيب خلينا ناخد اتصال أيضا آخر من الأخ سعيد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: اهلا يعني بقى اخر الشيخ وكده الدنيا واقفه معايا وواقفه معايا مش عارف اعمل ايه.
1: من مده من قد ايه؟ عفوا الصوت مش واضح، ممكن لو الصوت يعلى
0: شويه. الحال واقف
2: كده.
1: لو سمحت من فضلك ممكن تكلمنا من التليفون نفسه، بلاش السبيكر عشان صوت فيه زي صدى شوية. اتفضل. من قد ايه بتقول حضرتك؟ حضرتك سمعت؟ لو ينفع المخرج يساعدنا في الحقيقة مش سامعين، الصوت مش واضح للأسف. ست شهور. ايه رايك حلو اسيس نقدر نقول ايه للاخ سعيد؟
0: الحال واقف، يعني الشغل واقف.
1: الشغل واقف في الغالب، هو معانا لسه. الاسيس بيسالك في الشغل الدنيا واقفه ولا ايه بالظبط؟ او للاسف فقدنا الاتصال. من فضلك عوده الاتصال مره اخرى.
0: طب خلينا نصلي له.
1: طب اتفضل،
0: خلينا نصلي له. يا ابونا السماء، بنرفع الاخ سعيد الان امام عرش النعمه. أنت سامع المكالمة يا سيد الرب وفهم الكلام اللي هو بيقوله، إحنا سمعين طرطيش كلام يا رب، أشياء بسيطة ومش فاهمين بالضبط، لكن في هناك نوع من العجز يا رب في المدخول. بنصلي في اسم الرب يسوع المسيح أنك تلمس ابنك يا رب، تعطيه الحكمة في إدارة عمله، وبنصلي يا رب باسم الرب يسوع وبنكسر جميع يا رب اللعنات، وبنلغي جميع يا رب الترتيبات الشيطانية عليه أو على عائلته أو على عمله باسم الرب يسوع المسيح، وبنعلن أنك أنت يا رب تكون سور من نار حوله ومن كل ناحية ومن كل جهة، وتعلن مجدك وسلطانك في حياته في قلبه يا رب أمام العالم كله، حتى يا رب اسمك يرتفع ويتمجد في اسم الرب يسوع المسيح. امين
1: امين في اسم المسيح. اخويا سعيد من فضلك عود اتصال مره اخرى.
0: امين.
1: لو حابب تصلي مع الاسيس تبقى أمين. فرصه حلوه قوي قوي. الرب يفتح الابواب، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. طيب احنا بنتاسف جدا للمكالمات اللي وقعت، من فضلكم عود الاتصال مره اخرى ومعلش استحملوا معانا. طيب احنا معانا اتصال من الاخت مادلين من جورجيا. اهلا وسهلا بحضرتك اختي مادلين، حضرتك على الهوا معانا.
3: أنا معاكي.
1: أهلا بيك، اتفضلي معنا الأسيسة عصام.
3: ربنا يبارك كنتوا الاثنين. أنا بقول لك إزيك يا دكتورة ليديا.
1: أهلا بيك يا حبيبتي،
0: نشكر يسوع.
1: اتفضلي حبيبتي.
3: الحمد لله. بقول لحضرتك إيه، أنا طالبة طلبتين معلش.
1: اتفضلي طبعا كل سنة.
3: أنا عندي ابن خالتي في اسكندرية في مصر، يعني عنده حاجة في القولون، يعني عملوا له تحليل طلع فيه دم في البراز، طالبين منه منظار على القولون وهم قلقانين. فأنا طالبة صلاة من قبل إن المنظار يطلع كويس، ما كانش فيه حاجة يا رب.
0: اسمه إيه؟
3: اسمه وجيه.
0: وديع؟
3: وجيه. وأنا بقى طلبتي أنا من ست شهور كده حصل ضمور في العين الشمال، ما بقتش شايفة بيها خالص الشمال. أنا طالبة من ربنا بس يزحزحها سنة، يعني أشوف بيها سنة كده أنا على مين، عشان مين لو ضعف تضيع خالص. فأنا طالبة صلاة من قبل عمليه.
0: آمين
1: في اسم المسيح.
0: عينك الشمال؟
3: عين الشمال.
0: طيب حط إيدك اليمين على العين الشمال باسم الرب يسوع المسيح.

0: يا ريت شعب الرب يشتركوا معنا في هذه الصلاة. يا أبوي السماوي، يا رب بالاتفاق مع شعبك في كل مكان نرفع الأخت يا رب مادلين أمام عرش النعمة، وبنصلي يا رب إيدك تكون على إيدينا يا سيد الرب، تلمس العين، تلمس القرنية يا سيد الرب، تلمس العدسات وأعصاب العين يا رب، والشعيرات الدموية يا سيد الرب، والشبكية يا رب، تلمس كل جهاز العين يا رب الشمال اللي صار فيه انحراف أو عدم رؤية. منصلي زي ما شفيت عيون بارتيماوس، مد يمينك على بنتك باسم الرب يسوع المسيح، وابرئ من كل ضعف، من كل مرض، من كل عجز في النظر باسم الرب يسوع المسيح، واعطيها تشوف يا رب برؤية واضحة
1: يا رب
0: بدون أي غباش في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب.
1: أمين أمين في اسم المسيح، مصدقين في الرب. وأيضا هنصلي لابن خالتك في اسم المسيح يكون المنظار نتيجته سليمة، ومن فضلك كلمينا مرة أخرى ورب يكرم إيمانك ويتمجد يا حبيبتي. طيب عندنا اتصالات سريعة، خلينا حل القسيس ناخدهم الطلبات وبعد كده نكون بنصلي من أجلهم. الأخت سهام من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا
1: بيك حبيبتي، تفضلي.
2: أنا كنت عايزة أطلب الصلاة من أجل بنتي، كانت عندها حادثة في المستشفى، كانت محجوزة في العناية المركزة بقى لها تقريبا أكتر 26 يوم كده.
1: 26 يوم في المستشفى؟
2: في محجوزة في قسم الرعاية هناك وكده، عشان الحادثة دي نتج عنها كسر في الحوض، كسر في الفقرتين، آخر فقرتين فيها واحدة فيها كسر وواحدة فيها شرخ.
1: حبيبتي عندها كم سنة؟
2: كان في عندها 34 كده.
1: يا يسوع ألف سلامة ليها حبيبتي.
2: الله يسلمك، ربنا يخليك.
1: هل ممكن تشاركينا باسمها ولا ما تحبيش؟
2: لا ما فيش مشكلة، اسمها سلوى.
1: اسمها سامية؟ سلوى؟ سلوى حبيبتي، أوكي. هل في طلبة صلاة تانية حبيبتي نصلي من أجلها؟
0: اسم الرب يسوع.
2: لا انا بخصص الطلبه دي ليها هي، لان محتاجه ان ربنا يمد ايده وتقوم لاولادها ولبيتها بالسلامه.
0: امين
1: حبيبتي. امين هنصلي من اجلها حبيبتي، كلنا هنتفق في الصلاه من اجلها. قسيس عصام هيصلي من اجلها حبيبتي. بنشكرك جدا لاجل اتصالك وسلمنا عليها، ولو ينفع تكلمنا يبقى حلو قوي حبيبتي. طيب بنشكرك اخت سهام لاجل اتصالك، الرب يكرم ايمانك حبيبتي ويتمجد. معانا الاخ سامح من مصر، اهلا وسهلا حبيبتي. من فضلك اخويا سامح اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون من فضلك. اهلا بحضرتك، اتفضل. معانا القسيس عصام، هل في طلبة صلاه معينه تحب حضرتك تشاركنا بيها؟
3: عايز طلبة صلاه لابني كرام، كان عامل عمليه على المخ ونازل تقريبا، متمنى ربنا يعمل.
1: عامل عمليه ايه على المخ؟
3: عامل، كان عامل على المخ
1: عفوا،
3: تجمع
1: تجمع دموي، تجمع مية في على المخ، صح كده؟
3: وعملوا مخ وعملوا عمليه،
1: عملوا كذا عمليه،
3: عمل عمليه واحده عملناها وعملين ضد وتجمع
1: سوري عفوا اخويا سامح، انا اسفه جدا الصوت بيتقطع في الحقيقه، مش قادره يعني اسمع جمله كامله على بعض، من فضلك عوده الاتصال مره اخرى. لكن احنا فهمنا انه ابن حضرتك كراس عنده تجمع ميه على مخه وعمل عمليه، هنصلي من اجله. لو في طلبه صلاه ثانيه حضرتك من فضلك كلمنا مره اخرى، بس يكون في سيجنال كويسه الواي فاي عشان نقدر نكون بنسمع حضرتك. معانا ايضا اتصال اخر من الاخ سعيد من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. الصوت واطي، ممكن حضرتك تعلي صوت حضرتك شويه عشان نقدر نسمع. هل ممكن حضرتك تكلمنا من تليفون من فضلك عشان يبقى الصوت اوضح شويه مش من السبيكر؟ 6 شهور.

0: للاسف فقدنا الاتصال. معلش عاود الاتصال مره اخرى اخويا سعيد، انا اسفه، هو كلمنا مره ثانيه بس للاسف الصوت كان واطي والخط قطع. طيب احنا معنا اتصال اخر، معنا الاخ مكرم. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك.
0: اهلا بك، تفضل. هل في طلب صلاه؟ تفضل.
1: ايوه فندم، انا بس طلب بسيط جدا جدا، والطلب ده واجب عليكم جدا جدا جدا.
0: اتفضل.
1: الطلب ده انكم تهتموا شويه باللي بيحصل للمسيحيين في الدول العربيه.
0: طبعا عند حضرتك حق،
1: اهتموا بده ارجوكم من فضلكم.
0: طيب حضرتك،
1: المسيحيين في الدول العربيه متبهدلين ومش واخدين اي حقوق. فرضان خاص إذا في البرامج بتاعة حضراتها حقوقنا ضايعة.
0: طيب يعني
2: أمين.
1: القائمين على الكنيسة، أرجو القائمين على الكنيسة يعلموا الشعب تعليم صحيح عشان إحنا تعبنا.
0: طيب
1: بشكر حضرتك جدا جدا جدا.
0: انا بشكر حضرتك جدا جدا اخويا مكرم، لانه بالفعل احنا بنهتم جدا جدا، قناه الكارما بتهتم جدا بكل حد. ده احنا بنهتم باقل طلبه صلاه يمكن عشان نجاح مثلا، بنهتم بكل طلبات الصلاه. واكبر هم عندنا صدقني قناه الكارما، انت عارف اصلا ربنا اقامها ليه؟ لانه الاخ صموئيل شاف رؤيه وكان على قلبه قوي الشرق الأوسط والمسيحيين في الشرق الأوسط وإخواتنا اللي ما يعرفوش المسيح في الشرق الأوسط، وهموم يعني فعلا الشعب القبطي أو الشعب المسيحي في الشرق الأوسط. دي همومنا إحنا، إحنا معاكم بقلبنا، إحنا بنهتم بكل مشكلة بتحصل، بنصلي لأجل القادة زي ما الرب قال وكده، هو توصانا إنه لازم نصلي لأجل القادة، وبنصلي لأجل المظلومين. أحيانا بيجي لنا طلبات صلاة لأجل المظلومين، بنصلي لأجل الكنيسة كمان أما بتعاني من أي اضطهاد. وأنا عايزة أقول يعني حاجة، إنه كتاب بيقول لنا كده، وهيب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. المسيح نفسه تم اضطهاده، التلاميذ تم اضطهادهم، في منهم اتقتل. ده شرف لنا أن احنا نضطهد من أجل المسيح. وفي العالم قال كده المسيح، قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لكن بالتأكيد الكتاب بيقول كده، صلوا بعضكم لأجل بعض. البرنامج ده مخصوص عشان الصلاة، مخصوص عشان نصلي لأجل هموم العالم، لأجل الجو بنصلي، لأجل الحروب بنصلي، لأجل القادة بنصلي، لأجل الكنيسة بنصلي. قول لي إيه ما صليناش لأجله؟ وطبعا احنا بنلقي الضوء طبعا في برامج مختلفة على مشكلات بتقابل أشخاص بعينهم، يعني كان اضطهاد ديني أو اضطهاد أيضا من أجل أي أمر. بنصلي من أجل كل المضطهدين، على قلوبنا جدا جدا إخواتنا، لأنه فيهم عائلتنا. يعني احنا صحيح يمكن هنا في أرض غربة أو في أرض المهجر، لكن احنا بنصلي أيضا لأجل عائلتنا. عندنا عائلات في بلاد الشرق الأوسط، أكيد أكيد ده هم كبير جدا. بنصلي من أجلكم، والبرنامج ده مخصوص ساعتين علشان نصلي من أجل كل شخص فعلا بيطلب مننا، حتى كمان أي حد كمان بيتألم بنتألم معاه وبنصلي من أجله والرب بيستجيب. أنا بشكرك جدا جدا أخويا مكرم لأجل أنك فعلا بتلفت نظرنا لأمر إحنا بنعمله بالفعل، لكن أيضا كمان نعمله أكتر وأكتر الوقت اللي جاي. بشكرك جدا أخويا مكرم. معنا اتصالات كثيرة، خلينا ناخد مين معنا الآن. معنا الأخ سعيد، أهلا وسهلا بحضرتك. أخ سعيد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أخ سعيد، هل حضرتك مازلت معنا على الهواء؟ للأسف فقدنا الاتصال. طيب معنا الأخ وجيه، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أيوة فندم،
0: أهلا بحضرتك.
3: اتفضل.
0: أهلا بيك.
3: اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير يا جزء صعب.
2: مساء الخير اخويا، هلا بيك.
3: لا وجيه فخر معك يا فندم.

0: فخر معاك يا فندم.
1: اهلا وسهلا فيك بولي.
0: ايوه وجيه فخر معاك يا فندم.
1: اهلا وسهلا فيك اخوي وجيه.
2: الاخ وجيه معاك يا فندم. اوكي أيوة. اهلا بيك اتفضل. اتفضل.
0: اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك مساء الخير.
2: مساء الخير يا فندم. اهلا بيك اتفضل.
0: يا دكتور عصام مساء الخير. سلام الرب معاك.
1: ومعاك اخوي.
2: ايه يا ترى في طلبة صلاة تحب تشاركنا بيها نصلي من اجلها؟
0: انا ليك ست القصصام.
2: هو في الغالب حضرتك مش سامعنا، اسمعنا من التلفزيون من فضلك.
0: والله عجبت طلبة صلاة يوسف غبريان.
2: يوسف غبريان
0: فخري وكرلس ممدوح.
2: ثانية واحدة، الأخ يوسف غبريان ومين تاني؟
0: يوسف غبريان هو دي فخري وكرونس ممدوح.
2: هو يعني مالهم؟ هل في مشكلة معينة بيواجهوها؟
0: في مشكلة يا فندم معانا حضرتك.
2: طيب.
0: في جماعة قرايبنا، في جماعة واحدة قرايبنا كانت نصبين على كرونس ممدوح واخدين منه 150 ألف، وبعد ما طلعناهم بالسجن واصطلحوا راحت عملتنا محضر، ويوسف غبريان حاليا محبوس.
2: الأخ يوسف غبريال محبوس يا يسوع. أمين. نصلي من أجل الرب يكون بيخرجهم من الحبس في اسم المسيح. ونصلي من أجلهم كلهم. حضرتك الأخ وجيه فخري صح؟ في الغالب فقدنا الاتصال. هنصلي من أجلهم في اسم المسيح. الرب يكون فعلا بيؤمر بالعدل فعلا في القضية دي في اسم المسيح. معنا الأخ سامح من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اخويا سامح، من فضلك اسمعنا من التليفون من فضلك، وطي صوت التلفزيون. اهلا بيك اتفضل.
3: انا مساء الخير.
2: مساء النور. اهلا بيك اتفضل.
3: كنت عايز طلب الصلاه لابني كرازه، دينه 8 شهور عامل عمليه وفي المخ وما يرجع ويعمل في تعبان قوي، يعني كنت عايز طلب الصلاه.
2: الميه مالها؟ سوري
3: عايز الجسيد يطلعه دلوقتي.
2: تمام اوكي، بس الميه مالها؟ بتقول حضرتك عمل عمليه لشفط الميه من المخ، هو دلوقتي عامل ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟
3: هو تعبان دلوقتي ومال يرجع. فعايزين ربنا يتدخل الترجيع ده يبطل وربنا يتمكن.
2: امين معه. امين في اسم
1: يا ابونا السماوي يا الهنا الصالح، نرفع كراس امام عرش النعمه وبنطلب لمسه من يدك الحنون يا رب على الدماغ وعلى مكان العمليه وعلى مسبب التراجع يا سيد الرب. لما بتراجع يا رب في اسم الرب يسوع المسيح المس المعدة واحمي من كل الأدوية يا رب اللي بتسبب هذا العمل باسم الرب يسوع المسيح. كل السايد افكتس، كل الأعراض الجانبية لهذه الأدوية في اسم الرب يسوع أعطيه الشفاء الكامل باسم المبارك الحي في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. نصلي نشكرك يا رب انك سمعت واستجبت. امين
2: امين في اسم المسيح. الف سلامه لابنك وكراس، والرب يتمجد في اسم المسيح. معنا اتصالات كثيره حول الاسيس. معنا الاخ فهمي، اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا اتصال، من فضلك عود الاتصال مره اخرى. معنا الاخت سيلا، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: المسيح معك اختي الغاليه.
2: مع روحك يا حبيبتي، اهلا بيكي.
4: ومع رعينا المحبوب الغالي على قلوبنا حضرتك الاسيس سام، ربنا يبارك حياته.
1: اهلا بيك يا اخت سيلا، هلا بيك.
4: كنت عايزه اقول، هل الصلاه في صلاه فرديه فوريه قصدي بيستجيب ليها الله، زي مثلا صلاه اليمين عشان اباده شعب، صوم الشعب من الملك الى البهائم، سوري يعني الى البهائم، صوموا ثلاث ايام فرفع الله غضبه عن عن المدينة. السيد مردخاي برضه في مؤامرة هامان وأبطال مشورته صلوا ثلاث أيام. نقل جبل المقطم، معرفش حضرة القسيس عصام لأن سوري يعرف إن جبل المقطم اتنقل في أيام المعز لدين الله الفاطمي اللي كان في هيكبة فيها، كان درج للمسيحيين، والله نفذ بصلاة المؤمنين ثلاث أيام واتنقل فعلا الجبل. وفي صلاه بتبقى طويله المدى زي مثلا صلاه القديسه منى كان لابنها 20 سنه قعدت القديسه منى تصلي لابنها لدرجه الاسقف قال لها

0: هذه الدموع لا يمكن. فهل في صلاة فورية إن شاء الله يستجيب ليها الله على المدى الطويل؟ أرجو التوضيح، وسهرة روحية جميلة، وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا ليك يا أخت سيلة، سؤال رائع جدا جدا هنجاوب عليه، بس خلينا ناخد اتصالات أخرى. سؤال جميل. اوكي طيب طيب معانا اتصال من الاخ يسري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اخو يسري، اتفضل. هل في طلبة صلاه؟
2: كنت عاوز عندي طلبة صلاه كده، كنت عاوز الاساس يصلي لي، وانا بقالي فتره بقيت اكثر من 10 ايام ما بنامش.
1: اكثر من 10 ايام
2: كده على طول؟
1: مده
2: يعني
1: طويله،
2: بقالي فتره كده يعني مش بنام خالص، مفيش نوم يعني.
1: هل بتاخد اي منبهات؟ يعني بتاخد اي منبهات او
2: ولا
1: حاجه؟
2: ولا اي حاجه خالص؟ لا لا،
1: ولا شاي ولا قهوه؟ ما فيش. اوكي،
2: ولا اي حاجه يعني، ممكن اشرب واحد شاي في اليوم.
1: طيب
2: بعد يعني، عشان انا بقالي 4 سنين متجوز ولسه ربنا ما ادانيش نفس، فالواحد برضو يعني الموضوع برضو شغل الواحد.
1: طيب نصلي من اجل كده، لكن ايه علاقتك بربنا؟ هل المسيح ملك على قلبك، ولا تحب تصلي مع حضرة القسيس؟
2: يعني انت من الرب؟ الحمد لله الواحد فيه علاقه بينه وبين ربنا، يعني مش يعني الواحد يعني قريب، مش باعد يعني، كل يعني فتره كده بتناوله.
1: حضرة القسيس تحب تقول حاجه للاخ يسري؟
3: مزمور 127 وعدد 2 بيقول: لانه يعطي حبيبه
1: نوما.
3: الأرق مرات سببه عدة أسباب، لكن واحد منها الكافيين وأمور الكافيين هاي اللي بيشربها الإنسان، بس برضو في هناك ممكن يكون هموم ومشاكل. أقول لك أخوي بكل وضوح، لما نسلم الأمر في إيد الرب بنرتاح. أنا ما أقدرش أزيد يعني أي شيء في هذا العالم، ما أقدرش أغير أي شيء خارج مشيئة الله. فكل الهموم اللي عندي أنا بأخذها وبحطها قدامه، بحطها عند الصليب، وبرجع لبيتي وأنا مرتاح أنه شكيت همي للرب. فصلي، قل يا رب أنت وعدت أنك تعطي حبيبك نوما، وأنا عارف أنك أنت بتحبني، وأنا عارف أنه محبتك إلي دفعتك أنك تبذل ابنك وحيدك على الصليب لأجلي، فأنا متأكد من محبتك لي، وأنا بطالبك بهذا الوعد أنك تعطي حبيبك نوم. أعطيني نوم في اسم الرب يسوع. ابدأ بس تصلي هالصلاة، ابدأ صلي للطلبات اللي حواليك والناس اللي حواليك، والرب يكشف لك الناس اللي محتاجة صلاة، ابدأ صلي لهم. عادة لما ببدأ أصلي للأشخاص التانيين بلاقي حالي غرقت في النوم، وكأنه الرب برفعني وبقول لي أنا مهتم فيهم، أنت بس ارتاح. فشغلتين، أول شيء طالب الرب بوعده، والشيء الثاني ابدأ صلي للنفوس المحتاجة للصلاة، والرب يعطيك راحة وينزع عنك الأرق في اسم الرب يسوع المسيح. أنا بقول لك طرق عملية مش كلام.
1: صحيح. ولكن أخوي يسري، لو أنت حابب تكون تاخد قرار النهاردة أنك تصلي المسيح يدخل في قلبك، لأنه ناس كثيرة بتروح الكنيسة لكن للأسف ما لهاش علاقة بربنا، مش كده يا أسيس ولا إيه رأيك؟
3: ممكن.
1: يعني العشار والفريسي راحوا هما الاثنين الهيكل، أوكي، واحد رجع مبرر والتاني التاني فضل في خطرته.
3: أيوه.
1: فإذا مهم قوي، لو تحب تصلي مع القسيس أخو يسري كلمنا مرة أخرى. شكرا ليك لأجل اتصالك، وحنصلي لأجل الرب يديك طفل. معنا الأخ سامي من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخو سامي.
4: أهلا خير يا فندم،
1: مساء النور، أهلا بيك، تفضل.
4: أنا طلب الصلاة من أجل أبويا، من أجل بابا.
1: ماله، ألف سلام.
4: ماشي. كنا عملنا له عملية كلى يعني قبل كده، وشلنا له كلية، وهو عايش بكلية واحدة حاليا يعني.
3: أيوة.
4: بعد كده حصل آلام معاه في الظهر، رحت كشفت له وقال له خشونة وفي الفقرات.
1: خشونة في
4: الفقرات. خشونة جامدة يعني، مش قادر
1: في فقرات الظهر
4: ولا يمشي.
1: ألف سلامة.
4: حصل فقرات الظهر.
1: ألف سلامة.
4: خشونة وهشاشة.
1: خشونة وهشاشة، أما بيبو شبه بعض او قريبين من بعض.
4: عايزين نصيف عصام، عايزين نصيف عصام دول بالصلاه.
1: هنصلي طبعا.

0: طبعا هنصلي من اجل الوالد طبعا، الف سلامه ليه. هل في طلبه صلاه ثانيه؟
1: ايوه في طلبه صلاه برضه لي انا برضه، معلش.
0: طبعا طبعا اتفضل.
1: ايوه شكرا يا فندم. رجلي من تحت في الساقين، من تحت في الصيف بتجيلها حساسيه برضه، بقطع فيها يعني الضرافه كده لدرجه انها ممكن تجيب دم يعني.
0: حساسية وهرشة. ألف سلامة، ألف سلامة ليك. لا أمين، نصلي. أمين أمين، نصلي من أجل حضرتك أخي يسري، حنصلي من أجل كل الطلبات يا حلو الأسيس. ألف سلامة للوالد كمان. بنشكرك أخوي مختار. معانا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بيكي.
0: أهلا بيكي حبيبتي،
2: اتفضلي. أنا كنت محتاجة بالصلاة لبنتي.
0: مالها حبيبتي؟ إيه اللي حصل لها؟
2: نعم،
0: ايه المشكله اللي عندها حبيبتي؟
2: بصي، كان في ارتباط وفجاه كده كان في شيطان دخل بينهم وهو مش طايقها، وهي كانت فجاه تقول انا عايز اسيبه، والدنيا مش مظبوطه خالص، والناس بتخش توقع بينهم زياده وكده، ان العلاقه دخل فيها شيطان كده مبوظ الدنيا.
0: ارتباط يعني خطوبه صح كده ولا؟
2: ايوه بالظبط كده.
0: طب هما بيعرفوا الرب؟
2: وبعدين وصلوا لمرحله ان هما سابوا بعض.
0: يعرفوا الرب ولا ما يعرفوش الرب؟ ايه علاقتهم بالرب؟
2: مش قوي، بس هي يعني تعرف.
0: طب انت عايزانا نصلي لاجل ان هم يرجعوا مع بعض يا تاني يعني؟
2: صلي ربنا يعمل فيه الخير، لو ده الشيطان دخل بينهم ننتهروا.
0: امين.
2: لو حقيقي ده خير لها يتكملوا.
0: صحيح، لتكن مشيئة الرب فعلا. ده أروع إجابة وأروع كلام سمعناه، حلو قوي، ربنا يباركك وهنصلي من أجلهم. معانا الأخ مختار، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: ألو، مساء الخير حضرتك.
0: أهلا بحضرتك، اتفضل. ألو. اتفضل
3: حضرتك. أنا عاوز طلب الصلاة حضرتك عشان خاطر ولدي ملاك عندي 11 شهر ليبي.
0: صلينا له، بنصلي له، مصدقين في الرب انه يعني
3: ماشي، بس الام والاب تعبوا، دي 11 شهر ما نعرفش حاجه. عاوز اكلم سياده القسيس
0: كلمتين. طبعا اوكي، اتفضل حضرتك. القسيس سمع حضرتك، اتفضل يا قسيس.
3: يا قدس اخويا، احنا تعبنا، عاوزين ربنا يطمنا عليه.
4: يا رب معك، صدقني انا معك. احنا معك وامنا، صلينا وامنا. انا عارف صعب الموقف، كتير صعب. انا عارف.
0: امين.
4: يا ابوي السماوي، يا الهي الصالح، برفع امامك ابنه في اسم الرب يسوع المسيح، محتاجين منك خبر يا رب. يا رب ابعت مرسال، ابعت رسول، ابعت خبر للأب والأم يا رب، إنه ابنهم يا رب بخير. أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح، ارتفعت لك يا سيد الرب عدة صلوات بإيمان وثقة فيك يا سيد الرب، ملناش غيرك يا رب. أرجوك طمن الأهل عن ابنهم باسم الرب يسوع المسيح.
0: يا رب.
4: أمين يا رب.
0: يا رب يسوع، يا رب يسوع. في الحقيقة احنا بنحس بيك، واحنا انا ام والقسيس اب، فاحنا بنحس بيك وحاسين بيك اخويا، وحاسين قد ايه انه لو طفل عندنا، ابننا او بنتنا حصل لهم حاجة، احنا حاسين بحضرتك، وعشان كده بنرفع الصلاة ومصدقين في الرب انه في وقتها يسرع بيه. صدق في الرب وكمل ايمان، والرب هيكرم ايمانك. انا مصدقة في كده قوي. ربنا يباركك.
4: امين يا رب.
0: ونصلي من اجلك انت كمان، انت والوالده، يكون الرب يرفعكم فعلا فوق الاحزان وفوق الاوجاع وفوق الاتعاب، ويفرحكم بابنكم. طيب احنا معانا اتصالات ايضا حضر القسيس. معانا الاخت سميره من كندا، اهلا وسهلا بحضرتك.
5: اهلا يا دكتوره ليبيا.
0: اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك اخت سميره. معانا القسيس عصام.
5: واهلا بيك يا حبيبه القسيس.
4: اهلا بيك يا اختي
5: سميره. هو عارفني
0: طبعا.
5: أنا محتاجة طلب الصلاة عشان عايزة أعمل عملية في ركبتي، ومنتظرة الرب، قادر الرب يلمسني ويعملها لي هو يعني
0: يا رب.
5: وعندي كمان حساسية مفرطة، هرش جامد من أي حاجة أكلها، دي تعباني جدا.
0: طبعا.
5: والعملية القديمة اللي عملتها ما زالت لسه ركبتي تعباني، لي سنة، لي كملت سنة الشهر يعني يوم 10 الشهر ده كمل سنة. برضو ما زالت الركبة تعبانة، لأني حصل فيها كذا مرة دمج وكده.

0: ربي يمد ايده.
1: حضرتك عملتي عملية في ركبة وكنت مفروض تعملي في التانية صح كده؟
0: وهعمل التانية يوم 18.
1: ألف سلامة عليك.
0: ربنا يمد ايده ويعملها لي هو بايده الحلوة.
2: امين يا رب امين.
1: حاجة؟
2: انا عايز اقول لك اخت سميرة عمليات الركبة مش سهلة ابدا.
0: سهلة. انا شايفة المرار.
2: تاخد وقت بس بعدين يعني بتزبط كويس بتصير كويس. يا ابونا السماوي بنرفع بنتك وبنعلن يا رب نجاح العملية للركبة الثانية وبنعلن يا رب انك تكون انت بيمينك يا رب المباركة تجري العملية يا رب ويا رب وكل الممرضين والممرضات اللي معها وطبيب التخدير يكونوا ملائكة من عندك يسبب نجاح لهذه العملية في اسم الرب يسوع المسيح. ارفع الوجع عن العملية الأولى يا رب واعطي إبراء وشفاء كامل للعظم باسم الرب يسوع المسيح. أمين يا بابا.
1: أمين أمين. الكتاب بيقول وأخذ أسقامنا وحمل أمراضنا وبجلدته شفيته.
2: باسم الرب يسوع.
1: نشكرك جدا لأجل اتصالك ومصدقين أن الرب بيسمع وبيستجيب. طيب معنا أيضا اتصال من الأخت نهال من لندن. أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: نعم وسلام يا أخت ليديا. حضرتك في منتهى الجمال والشياكة كالعادي وروحك الهادي الوديع وابتسامتك الجميلة منورانا كلنا وبتنقل لنا صورة حقيقية عن أولاد الله المتمسكين بيه. وتحية خاصة لحضرة القسيس الغالي على قلوبنا حضرة القسيس عصام اللي الرب مديله حكمة سماوية غير عادية. فالرب يديم هذه المسحة ويستخدم كل كلمة بتوصلها لنا لبركة وتغيير ملموس ومحسوس في حياتنا عشان بالفعل كلنا نعكس صورة الآب السماوي. وبصراحة موضوع النهاردة هل الصلاة تغير فكرة الله موضوع شائك وجدلي ومليان باللغم فحتى من المسيحيين. فمعلش أنا مش هزود حاجة لكن نفسي أسأل حضرة القسيس عصام أول حاجة بس ده تساؤل نفسي حضرتك توضحه وبعدين هسأل. يعني التساؤل زي ما حضرتك قلتي إذا كان الله بعلمي السابق عارف كل شيء يا حضرة القسيس طب ليه بصلي؟ واحدة قالت لي بالحرف الواحد وهي مسيحية لكن للأسف لازم نعترف إنه في تأثير من التراث الإسلامي أو من الثقافة الإسلامية اللي وجدنا فيها على تفكيرنا إحنا المسيحيين. فهي قالت لي المكتوب على الجبين لازم هتشوف العين واللي بيحصل لي ده كله مقدر ومكتوب ومهما الواحد بيصلي إنجاز التعبير اللي في مخ الرب هيعمله ريجاردليس أو بغض النظر عن صلاتي. فمدرسة القدرية يا حضرة القسيس ابتدت للأسف تتسرب لأفكار المسيحيين. فنفسي حضرتك تلقي الضوء على الحتة دي عشان تحصل الاستنارة. والسؤال بتاعي ساعات يعني بيذكر عن الرب بالرغم من انه مشيئته يحصل كذا وكذا لكن لقي تعبير غريب في الكتاب المقدس وهو انه ندم الرب بمعنى غير رأيه او غير قراره. يعني على سبيل المثال وليس الحصر ان الرب طلب من موسى انه يسيبه عشان يهلك الشعب لكن بعد صلاة موسى ليه ما حصلش كده. فهل ده يعتبر ان الصلاة غيرت رأي الرب؟ واخر حاجة هختم بيها كلامي ومعلش استحملوني لانه اجابة السؤال ده بكلمة واحدة يا نعم يا لا. لو في بركات معدة ليا ولحضراتكم وللمشاهدين من قبل الله بس انا لم اصلي لاستلام هذه البركات هل عدم صلاتي هذه ستحجب عني البركات وتحرمني منها؟ نعم ام لا؟ ارجو التوضيح ورب يبارككم.
1: ربنا يباركك يا أخت نهال. وحقيقي بجد أسئلة إحنا كنا محضرينها بس فعلا يعني طلبات الصلاة فعلا كثيرة جدا والاحتياجات فعلا للصلاة حول العالم قد كده كثيرة جدا. فعلشان كده إحنا ما قدرناش نجاوب الأسئلة. الأسئلة دي كنا محضرينها بس أوكي يعني ما فيش أي مشكلة نكون بناخد فعلا الإجابات ونسأل في الأسئلة ديت. طيب هل عندنا اتصالات؟
2: لو يعطونا بريك بس من الاتصالات حتى نقدر نجاوب على الأسئلة.
1: خلينا فعلا
2: موضوع القدرية موضوع القدرية والقدر هذا عبارة عن انهزام في الإيمان هزيمة في الإيمان

0: يعني إيمانك مهزوم، مفروض يكون ثقتنا في الرب. أنا مش كل شيء بقدر أعمله هذا القدر، هذا مقدر عليه ولازم نقبل بالمقدر علينا. لا أنا هذا ضعف إيمان، أقدر أصلي وأصارع مع الرب، وأقدر لأن أنا في حرب روحية، والحرب الروحية يعني الفرس معد للحرب لكن النصرة من عند الرب. إحنا في حروب روحية كل يوم، فأنا لما بدخل في حرب روحية ما أقدرش أستسلم وأقول خلص المقدر علي، يعني المقدر على الإنسان لازم يشوفه. لا أنا حارب الحرب، لما بلاقي إبليس عم بيشتغل في حياتي وبحارب بحياتي لازم أصلي، لازم أخذ موقفي كابن الرب. أنا عندي أول شيء السلطان اللي الرب أعطاني إياه، أنا أعطيكم سلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. والشيء الثاني أنا اللي عندي إياه، عندي اسم الرب يسوع اللي هو كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض تسجد وتخضع لي، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا عندي سلطان اسم الرب يسوع أنا بستخدمه. والشيء الثالث أنا عندي كلام الرب يسوع ووعود الرب يسوع، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. والشيء الرابع أنا عندي الأسلحة الروحية في أفسس 6، وأنا بحارب بسيف الروح، فبحارب بالإيمان، بحارب بسيف الروح. المؤمن مش شخص مهزوم، بالعكس المؤمن شخص منتصر مهما كانت الظروف. المؤمن دائما منتصر، ومشيئة الرب إلي أن أعيش في الانتصار مش في الانكسار. فلما بقول دائما القدر القدر القدر أنا عمالي بنهزم، بعلن انهزامي، لازم أوقف ولازم أحارب.
1: أحيانا خلال القسيس يعني في ناس وكتاب قال لنا كده هوت، صلوا الرب يسوع قال لنا صلوا لتكون مشيئتك. أحيانا القدرية بتفهم أن أنا بسلم لربنا وبسلم لمشيئته، خصوصا لما يحصل مثلا مصيبة أو كارثة أو مشكلة كبيرة قوي، فيعني يقول لك يعني قدر الله وما شاء فعل. دي تعبيرات احنا بنسمعها في الحقيقة يعني، ومكتوبة على الجبين لازم نشوف العين والحاجات دي. هل ده تسليم ان انا بقول اللي ربنا عايزه يكون بالطريقه دي؟ هل ده تسليم؟ التسليم دي حاجه حلوه ان انا بسلم رؤيه ربنا، ولا ان انا عليا دور ان انا اختار ان انا اعمل ايه واصلي في الموضوع الفلاني دوت عشان يتحل؟
0: طب هل التسليم نابع من يأس ولا نابع من ايمان؟
1: شكرا.
0: اذا كان التسليم نابع من يأس في الظرف اللي انا فيه فهي هزيمه، لكن إذا كان التسليم نابع من إيمان ثقة في الرب، أنا عارف أنك أنت أبوي السماوي، وأنا عارف أنك أنت معي، وأنا عارف أنك أنت بتنصرني، وأنا عارف تعطيني الانتصار على أعدائي. يعني بنقرأ وعود الرب لنا، يعني في طريق واحد يخرجون إليك وفي 7 طرق يهربون من أمامك. يعني أعطاني انتصار على كل الأعداء، على كل الأرواح الشريرة. والشيطان دائما بحاول يزرع في داخلي الشك في وعود الله، ويزرع في قلبي الشك في محبة الله إلي ومشيئة الله الصالحة لي. لما بصلي لموضوع في كتير من الأمور أنا بصليها لكن ما بتكونش في مشيئة الله، ولأنها مش في المشيئة الإلهية رب ما بسمعش، وبتهم الله أنه بسمع لكن ما بستجيبش لصلواتي. لكن الموضوع لو بحثنا في الموضوع منلاقي أنه مش بحسب مشيئته. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 5 عم بتكلم إن طلبنا أي شيء بحسب مشيئته يسمع لنا.
1: صحيح.
0: عرفتي؟ فأنا لازم أفهم ما هي مشيئة الله الصالحة الكاملة المرضية حتى أصليها. لكن ما أصليش صلوات عايمة مش عارف فيها مشيئة الله ولا عارف الوعود الكتابية، وبالأخير أرجع وألوم الله إنه ما استجبش لصلاتي. يعني في أمور مفروغة بالكامل من مشيئة الله، في أمور بالكامل هي مشيئة الله. يعني واحد من الأمور الارتباط، الارتباط مشيئة الرب للإنسان، الارتباط هي مشيئة الله. هلا ممكن الله يتأخر، لازم دائما أحسب حساب إنه الله أدرى يعني بيعلم أكثر في المستقبل مني أنا، وعارف بالضبط إمتى أنا مفروض أرتبط. ومرات كتير بسبب الضغوطات الاجتماعية بفرضوا علي شخص أتزوجه وأنا عارف أنه مش في المشيئة. عرفتي ليه؟ حتى يقول أنه فلان أو فلانة اتزوجت.
1: لا طبعا.

0: في نقطة حضرتك أسيس قلت كلمة دلوقتي حضرتك إنه مشيئة الله هو الارتباط لكل شخص.
1: يعني أثمر وأكثر وأملأ الأرض.
0: بس معلش ما ننساش إنه يوحنا مثلا المعمدان ما اتجوزش بولس الرسول فيه بيقال إنه هو بيقول
1: يعني بس أعطانا حرية الاختيار.
0: ففي ناس طبعا
1: أعطانا حرية الاختيار.
0: طبعاً إذن في ناس كمان الكتاب بيقول إن هم خسوا أنفسهم وفي من أجل خدمة ربنا.
1: مظبوط في واحد باختياره قرر أن يخدم الرب مش عايز يتزوج.
0: لكن الارتباط حسب مشيئة ربنا. إذن النقطة دي بس يعني هلخص كلام حضرتك إنه أما أنا بصلي وطبعاً آيات كثيرة جداً بتقول إن إحنا لازم نصلي ولازم نطلب طبعاً أكيد يعني إحنا أولاد للآب السماوي لكن أما بصلي الله بيعلني مشيئته وبلس
1: إنه كمان
0: من الكتاب المقدس كمان
1: تأكيد.
0: فبقدر أدرك مشيئة الله وبصلي حسب مشيئة الله فبيسمع ليا الله. هنكمل باقي الأسئلة الحقيقة الإجابة عليها بس عندنا اتصالات كثيرة بعد إذن حضرتك.
1: طيب.
0: عندنا اتصال من الأخ أمجد من مصر. أهلاً وسهلاً بحضرتك الأخ أمجد. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير.
0: مساء النور. هل في طلبة صلاة معينة؟
2: كنت محتاج الأسيس عصام يصلي لماما وهي مع حضرتك.
0: طيب أهلا وسهلا بيها طبعا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك حبيبتي. قولنا عايزة طلبة صلاة من أجل إيه حبيبتي بالظبط؟
3: عشان تعبان.
0: ألف سلامة حبيبتي. من إيه؟ من إيه حبيبتي؟ من إيه تعبانة؟ من إيه اللي تعبك؟
2: بس حضرتك محتاجين الأسيس عصام يصلي لماما من طلبة صلاة لأجل الشركة.
0: طيب أسيس عصام معاك وحضرتك
1: أوكي نصلي لها بس شفاء من إيش؟ هل شفاء نفسي ولا شفاء جسدي ولا شفاء روحي؟
3: تعبانه
1: قوي يا ابوي. طب تعبانه من ايه اختي؟
3: تعبانه جسمي كله
0: وجعني تعبان. طب اكتر حاجه ايه حبيبتي؟ اكتر حاجه دلوقتي وجعاكي ايه؟
3: كله جسمي وجعني.
0: كل جسمك وجعك. حضرتك رحتي للدكتور وكده قال لك حاجه معينه؟
3: رحت الدكتور ونفض الأرض بس عايزة ربي يتنزل من الشيطانين جت التعصام
0: طيب أسيس عصام سمع حضرتك.
1: يا أبونا السماوي إلهنا الصالح برفع بنتك أمام عرش النعمة أنت الإله يا رب اللي لا يخزى أبدا منتظريك يا سيد الرب. برفع بنتك وبطلب منك يا رب في اسم الرب يسوع المسيح تمد يمينك عليها وترفع التعب عنها يا سيد الرب. أعطي قوة في الجسد صحة في الجسد يا سيد الرب. بننتهر جميع مؤامرات عدو الخير على جسدها كل الأوجاع كل الأوجاع مهما كانت مسبباتها يا رب أنت الإله الشافي في اسم الرب يسوع. نتكلم بالشفاء الكامل من الرأس وحتى أخمص القدمين تحرير كامل من كل ألم باسم الرب يسوع المسيح. ارفعها واعطيها فرح فرح الروح القدس يا رب يتملك على قلبها وكيانها وأفكارها وسلامك يا سيد الرب يسود على حياتها في اسم الرب يسوع المسيح. أمين
0: أمين أمين. يعني أنا بصدق جدا أنه اسم الرب قالك أنا هو الرب شفيك. أنا هو الرب شفيك وهو الطبيب الحقيقي لنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. مشكورة جدا أخوي أمجد لأجل اتصالك. معانا اتصال من الأخ محمد عودة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. معانا الأسيس عصام حبيبك.
1: أهلا بيك أخوي.
0: طمنا عنك.
1: نشكر رب كله بخير. ايه اخبارك انت؟
4: انا تمام نشكر ربنا.
0: ايه اخبار الشغل؟ ايه اخبار الشغل؟
4: كويس
0: حلو. طب حلو خالص.
4: صلي في تصلي كويس
0: حلو خالص. قول لنا كده هل في طلبة صلاة عايز تشاركنا بيها نصلي من اجلها؟ هو الاسيس معاك. سوري الصوت مش واضح.
1: عنده تعب نفسي.
0: عنده تعب نفسي. عندك تعب نفسي انت ولا حد تاني؟
4: لا اخت انا.
0: اخت حضرتك. الف سلامة. الف سلامة هنصلي لها. امين. هل في طلبة

0: صلاة تانية؟
1: لما أبونا الراقب أبونا.
0: طيب حاضر، هنصلي لها. حاضر تمام، هنصلي لها. لكن في طلبة تانية ولا هي دي بس الطلبة؟
1: كويسة.

0: ليك لأجل اتصالك، مبسوطين نسمع صوتك. كلمنا فعلا بعد كده إن شاء الله في أسابيع مقبلة نطمن على أختك. طيب معنا اتصال آخر من الأخت رفقة. أهلا وسهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك يا أخت رفقة. مساء النور. أهلا بيك.
1: أهلا بيك.
0: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. احنا بخير.
2: بصي يا فندم، انا اخويا تعبان من تعب نفسي والم، ويعني عندي احتياجات ماديه كتير، وهو تعبان يعني جسديا، ولازم داخلين المدارس، فربنا يمجد ويروح معاه كده ويزيح عنه الالم دوت والكسره اللي هو فيها.
0: امين يا حبيبتي، امين في اسم يسوع. الرب يسمع مستجيب.
2: بس انا ناجي في ربنا معاه ويفك ضيقته والازمه اللي هو فيها ويساعد.
0: امين يا حبيبتي، امين. لو تحبي ممكن تخليه يكلمنا، كلم القسيس عصام يصلي معاه. هو جنبك او حاجه ولا بعيد عنك؟
2: لا هو في بلد وانا في بلد.
0: طيب خلاص قولي له بعد كده ممكن في اي وقت. امين. امين يا حبيبتي، هنصلي من اجل اخوك يا حبيبتي. الرب يرفعه يا حبيبتي في اسم المسيح ويسدد اللي عليه. مشكوره جدا اختي رفقه على اتصالك معانا. بنت الرب من اوهايو، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا بيك يا حبيبتي.
3: من طلب لو سمحتي بليز.
0: اتفضلي.
3: الطلب الاولاني عايزه نذكر الاخ اللي هو في مصر هيتحكم عليه يوم الحد، اللي هو اسمه سعيد او مصطفى. هو متنصب.
0: ايوه طبعا انا عارفه، طبعا متابعه اخباره طبعا.
3: طبعا
0: صلينا وبنصلي طبعا لاجله. شكرا ليكي حبيبتي. في يوم الاثنين في ايه؟ سوري بتقولي يوم الاثنين في ايه؟
3: يوم الحد هيتحكم عليه.
0: يوم الحد. امين، هنصلي من اجله.
3: واثقه الرب يسوع.
0: امين يا حبيبتي، امين. كلنا معاكي، كلنا بنصلي ومتابعين الاخبار، مصدقين في الهنا وملكنا يخرجه في اسم المسيح.
1: امين
3: يا امين
0: يا امين يا حبيبتي، امين. طب هل في طلبه ثانيه؟
3: الطلب الثاني، انا تعبانه.
0: اي نوع من التعب يا حبيبتي؟
3: عندي روماتويد وتعبني جدا جدا. باخد ادويه واثق في الرب هو هيدخل ويشفيني.
0: أمين.
3: الوقت اللي هو شايفه.
0: أمين.
3: مش وقت الدكاترة.
1: أمين يا رب. أمين.
0: أمين في اسم المسيح.
1: أمين.
3: من فضلك أسيس تصلي من أجلي بليز.
1: أمين. أمين.
0: حبيبتي هل في طلبة تانية؟ ثالثة؟
3: الطلبة الثانية، في واحد في كاليفورنيا، أنا من أوهايو. من كاليفورنيا اسمه ريتشارد ماثايس، محتاج صلاة.
0: أمين.
3: لأنه بيشرب وانا واثقه في الرب انه هو هيبطل لو صلينا معاه.
0: بيشرب ايه بالظبط؟
1: كحول.
3: مش ما اعرفش بجد يعني، انا
0: مدمن يعني.
3: انا اعرف ان هو تعبان نفسيا وبيشرب عشان كده، وليه ظروف يعني، مراته مش كويسه يعني. موضوع طويل.
0: الرب يحرره حبيبتي، الرب يحرره
3: حبيبتي. وانا بشكرك من كل قلب
1: يباركك الرب.
0: شكر للرب طبعا، ونشكر الرب لاجل قناه الكارمن، وفعلا بتوصلنا بالام واتعاب الناس حول العالم، وقد ايه فعلا بنتحد في الصلاه والرب بيتمجد لينا. اله عظيم على فكره، اله عظيم قوي قوي فعلا، بيعطي اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. شكرا ليكي حبيبتي والف سلامه ليكي. هل تحبي تصلي مع القسيس اختي بنت الرب؟
3: انا ما عنديش مانع.
0: اتفضلي.
3: يعني انا بعرف الرب وكل حاجه، بس انا محتاجه صبر.
0: امين.
1: يا الهنا الصالح، احنا بنشكرك لانك بتسمع الصلاه. مكتوب يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. نتقدم اليك يا رب قلوب مليانه بالايمان، تلمس بنتك يا رب، تلمس بنتك يا رب، وكل انواع الروماتيزم في الجسم، في كل المفاصل، في كل العظم يا سيد الرب، من الرأس ولأخمص القدمين، منصلي إبراء كامل. إبراء كامل، إبراء كامل في اسم الرب يسوع المسيح، ومن أوجاع الروماتيزم باسم الرب يسوع المسيح، من الروماتويد. المس بنتك يا سيد الرب وعطيها راحة وسلام في اسم القدوس الأزلي، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي أمين يا رب.
0: أمين أمين يا بنت الرب، مصدقين في إلهنا أنه يرفعك فعلا فوق الأضرار.

أبدية حبيبتي، ويحملك فعلا زي ما كان بيحمي الراعي الخراف. بنشكركم جدا لأجل اتصالاتكم. هنطلع فاصل، هنرنم مع بعض ونرجع لكم مرة أخرى، ومع طلبات صلواتكم فابقوا معنا.

0: ذوقوا انظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوض لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة قصة عصام حداد. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك.
0: موضوع الحلقة، هل الصلاة بتغير فكرة الله؟ طيب خلينا نتكلم.
1: ولا ما ردش؟
0: اتفضل بكل سرور طبعا. اتفضل حضرتك اتفضل.
1: لا الصلاة مش بتغير فكرة الله لأن الله لا يتغير. لا لا احنا بنصلي لأنه أقول لك بكل صراحة، أنا مش عارف اللي قدامي، أنا مش عارف الأيام اللي قدامي، أنا مش عارف اللي هيحصل في الأيام اللي جاية.
0: صحيح، المستقبل مجهول
1: بالنسبة لي. أنا مش عارف أي شيء، فأنا بصلي بحسب خبرتي الشخصية، بحسب المنطق، وبحسب الظروف اللي أنا بمر فيها، فأنا بصلي. لكن هل يا ترى صلاتي هي بحسب مشيئة الله؟ أنا مش عارف إذا كان بحسب المشيئة أو لا، فأنا بصلي. فالله لما بسمع صلاتي، بعض الأحيان الرب أعطيني فرصة للتوبة زي ما صار مع يونان. نسمع في هناك تعبير بيقول ندم الله، حتى التعبير في اللغة العبرية ندم يعني غير، يعني تراجع. ليه تراجع؟ لأنه الله مش هدفه أنه يدين الإنسان، الله هدفه أن الإنسان يخلص. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فلما أنا بتوب مش أنه الله غير فكره، يعني ندم على اللي عمله، ندم على اللي قاله، لا، الله أعطاني فرصة حتى أتوب. لما أنا تبت ساعتها الرب بيظهر مشيئته الصالحة المرضية. فإحنا بنسميه أو بالتعبير العربي باللغة العربية أنه ندم، لكن الحقيقة مش ندامة مبنية على الأسف أنه تأسف الله، لا، ندامة مبنية على تغيير الاتجاه بسبب توبة الإنسان نفسه.
0: صحيح.
1: هذا شفناه في مع يونان وفي نينوى وحتى مع موسى. فبنشوف دائما لما الرب بعطينا فرصة حتى نتوب، لما بنتوب بنلاقي الأبواب البركة كلها انفتحت. لكن لما احنا مش تايبين بضل حكم وقضاء الله.
0: صحيح.
1: النفس التي تخطئ موتا تموت، لكن إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في كثير من الصلوات احنا صليناها الرب ما استجاب لها، واقول لك بكل صراحه في بعض الصلوات في الماضي كنت اصليها وقفت اصليها وقلت له يا رب انا بشكرك لانك انت ما استجبت لهذه الصلوات. ما كنت عارف المشيئه الالهيه.
0: طب هي مش مشيئه الله معلنه في كتابه المقدس؟
1: مشيئه الله يعني الله يريد ان الناس كلها تخلص، هي مشيئه الله. مشيئه الله الي ان اعيش بحسب الوعود الكتابيه بحسب كلامه. هاي مشيئة الله. لكن مثلا بدي أعمل مشروع، أعمل مشروع ولا ما أعملش مشروع؟ فلازم أصلي وأطلب مشيئة الرب في هذا المشروع حتى أخذ النعم أو لا. عرفت؟ هاي أمور أنا ما بدي أغلط فيها، لأن لو غلطت فيها أنا بخسر، فأنا بطلب إرشاد الرب. في كتير ناس مؤمنين بيعملوا مشاريع بفكروا أنه بما أنه انفتح الباب معناته خلاص هاي مشيئة الله، وبمشوا فيه بعد فترة بلم خسروا. لا، أنت ما طلبت مشيئة الله. انت اعتمدت على العلامات الخارجية لكن ما طلبت مشيئة الله في هذا المشروع. وشفت كثير مع ناس عرفتي عانوا بالاخير. ليه؟ انا محتاج اني اعرف مشيئة الرب.
0: صحيح، صحيح جدا. لكن طبعا في حاجات معلنة في كتاب مقدس، مثلا المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. فما ينفعش اقول له يا رب انا هشارك واحد مش مؤمن مثلا وبعد كده اقول له يا رب دي مشيئتك يعني. ففي امور معلنة في كتاب مقدس طبعا، لكن

0: كمان الرب بيعلن، قال سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. فاذا بيقول
1: ما بس لازم اطلب مشيئة.
0: طبعا طبعا
1: عرفتي
0: يعني قال هل اخفي على عبدي ابراهيم ما انا صانع؟
1: شوفي
0: فالله بيقول
1: حياة الصلاة والعلاقة المستمرة مع الله بالروح طبعًا القدس
0: طبعًا
1: تعلن لي
0: طبعًا
1: روح الله بيعلن لي بيعطيني راحة بيعطيني سلام بيعطيني طمأنينة بيفتح لي أبواب على مشراع يعني على وسعها.
0: صحيح
1: عرفتي؟ فبعرف أن هاي المشيئة مشيئة الله.
0: وطبعا لو شرط طبعا رجال الله الأتقياء اللي بيطبقوا عايشين فعلا بحسب كلمة ربنا ممكن يكونوا برضو بيرشدوني لأجل كلمة ربنا. احنا عندنا اتصالات كثيرة معنا. بنت الرب اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بك يا بنت الرب. حضرتك
0: انا بخير يا حبيبة قلبي.
2: اهلا بك.
0: اهلا
2: ربنا يخليك يا رب دايما. ممكن اكلم الاشركة
0: طبعا؟ طبعا يا حبيبتي
1: وسامعك. متشكرة
2: قوي. انا عايزه بس طلب صلاه وبرنامج رائع جميل قوي بنستناه على طول. عايزه طلب صلاه لعيالي الاثنين الله يخليكي. ابني كبير ما فيش شغل ليه وشغل قليل جدا وما فيش ارتباط وبيشرب سجاير، وابني الثاني برضو بيشرب سجاير وعنده تعبان عنده سكر عالي جدا وعنده مقاومه انسولين. يا ريت يعني الله يخليكي عايزه طلب صلاه للاثنين.
0: امين امين. في وعد للرب قال امن بالرب يسوع المسيح تخلص انت واهل بيتك. هل انت بنت الرب فعلا؟ هل قبلتي المسيح في حياتك وملك وسيد عليكي؟ لو تحبي تصلي مع القسيس كلمينا مره اخرى يا بنت الرب وهنصلي من اجل اولادك حبيبه قلبي. شكرا ليكي. معانا اتصال من الاخ وجيه. اهلا وسهلا بحضرتك الأخ وجيه. حضرتك معنا على الهواء أهلا بيك. يا ترى هل ما زلت معنا أخويا وجيه؟ أهلا بحضرتك. حضرتك معنا على الهواء.
3: معك يا فندم.
0: أهلا بيك اتفضل. هل في طلبة صلاة معينة تحب تشاركنا بيها نصلي معك؟
3: أيوة
0: اتفضل اتفضل. الأسيس عصام سامعك. الأسيس عصام سامعك اتفضل.
3: ايوه معاك على الهواء فندم. معاك يا فندم. سلام يا استاذ عصام.
1: اهلا بيك اخوي.
3: اهلا بيك يا استاذ عصام. سلام الرب معاك يا استاذ عصام.
1: ومعاك اخوي. معاك اخوي
3: الله يخليك. معانا طلب الصلاه يا فندم في ثلاثه محبوسين في قضيه. في قضيه عايز طلب الصلاه قضيه يوسف غبريان وجيه فخري وكرولس مندور مع قضيه يوم 12/10 يا فندم.
0: 12 اكتوبر.
3: اهلا بيك.
0: 12 اكتوبر صح؟
1: دي القضيه اللي فيها يوسف وبريال.
0: يا يا يا اخويا وجيه حضرتك معانا؟
3: ايوه معاك يا فندم.
0: اتفضل القسيس بيسالك.
1: هذه القضيه اللي فيها الاخ يوسف وبريال.
0: هو كمان متهيألي في القضية I believe لأن اسمه ذكر وهو اتصل قبل كده. هنصلي من أجلك أخويا وجيه والأجل فعلا ليكوا أنتوا التلاتة. وكتبت قدامي القضية يوم 12 أكتوبر ومصدقين أن الرب فعلا يكون بيصنع عدلا وقضاء في الأرض في اسم المسيح. طيب معنا اتصال آخر حلقسيس من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
4: ألو.
0: اهلا بيك اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك على الهواء.
4: ازيك يا
0: اختي؟ انا بخير
4: حبيبتي القسيس.
1: اهلا بيك يا اختي. هلا بيك.
4: عايز اطلب طلب الصلاه لابني. ابني مهندس وبياخد شويه شطبها بياخد اقل من اي حد بس لما بيعرفوا ان هو اسمه مايكل بيقفلوا الموضوع. صلي له من قبل ان هو ربنا يقف معاه في كل شغله.
0: امين في اسم المسيح. ابنه مهندس اسمه مايكل. انا كمان ابني مهندس اسمه مايكل. هصلي من اجله والاسيس طبعا يصلي معي. امين. الرب يفتح الابواب امامه يا حبيبتي. امين. اسمه مايكل اسم جميل رئيس الملائكه ميخائيل جميل. اتفضلي في طلبه صلاه ثانيه.
4: طلب الصلاه من اجل زوجي تعبان نفسيا وعايز يسيب البيت ويمشي كده ومش مظبط في تفكيره كده. صلي للرب ايه يضبط افكاره.
0: امين امين في اسم المسيح.
4: امين,
0: أمين. لا في اسم المسيح الرب
4: بيننا كله.
0: امين يا حبيبتي. امين.
4: ومن اجل رجلي اللي وجعانه انا ربنا يمد ايده.

0: امين. رجلك وجعاكي؟
1: ماشي.
0: امين يا حبيبتي،
1: اه
0: ربنا
1: رجليا
0: ييسر
1: منملة
0: ليكي.
1: و الله يسلمك. وجنبي كنت عاملة عملية تعبني جدا مطرح العملية.
0: ألف سلامة. أمين. هنصلي من أجل
1: الله
0: كل الأمور دي ربي يتدخل فيها حبيبتي ويتمجد ويكرم إيمانك حبيبتي. بشكرك جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك معانا. أيضا اتصال بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. بنت الرب من مصر، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا بنت الرب، حضرتك معانا على الهوا، من فضلك اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون او ابعدي عنه من فضلك. اتفضلي يا بنت الرب.
1: الو.
0: اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
1: الو.
0: اتفضلي حضرتك على الهوا.
1: انا معاكي حضرتك.
0: حبيبتي من فضلك
1: الو.
0: وطي صوت التلفزيون من فضلك، اسمعينا من التليفون.
1: الو.
0: احنا سامعينك حبيبتي.
1: ايوه انا
0: اتفضلي.
1: معاكي حبيبتي.
0: اهلا بيكي، اتفضلي. الاسيس معانا.
1: حاضر يا حبيبتي. حاضر. الو.
0: من فضلك وطي التلفزيون يا اختي واسمعينا من
1: التليفون. لو سمحت يا حبيبتي.
0: اتفضلي اتفضلي، اهلا بيك.
1: انا وطيت التلفزيون خالص يا حبيبتي خالص.
0: احنا سامعينه، احنا سامعين التلفزيون. اوكي اتفضلي اتفضلي، ايه طلبة صلاتك يا حبيبتي؟
1: انا معاك يا حبيبتي.
0: ايه طلبة صلاة حضرتك؟
1: وطيت يا حبيبتي التلفزيون جوز.
0: طيب انت بتسمعينا من التليفون؟ اسمعينا من التليفون.
1: معايا بنت
0: مالها؟
1: حالها مش في الجواز، عايزين.
0: امين. هنصلي لاجل بنت حفيدة حضرتك. حاضر. هنصلي من اجلها. امين. شكرا ليكي حبيبتي بنت الرب. الرب يتمجد. امين. معانا اتصال من الاخت مريم من مصر. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي.
2: اهلا وسهلا بيكي يا دكتوره.
0: اهلا بيك حبيبتي. انا بخير، اتفضلي يا حبيبتي.
2: كنت محتاجه صلاه لانه انا حاسه انه ليا كذا يوم وانا بصلي حاسه اني مخنوقه جدا، مش عارفه ادخل لمحضر ربنا. لما بصلي لطلبات معينه ببقى متضايقه جدا، لكن لما بصلي لاشخاص تاني ببقى تمام كويسه. حاسه اني بشكايه ومحتاجه صلاه الحقيقه.
0: امين. قسيسه سوم، ايه رايك قسيسه سوم؟ تحب تقول ايه الاخت مريم؟
3: ايه السبب؟ يعني ايه نوع الطلبات اللي بتطلبيها لنفسك؟ هل هي بحسب مشيئه الرب ولا ضد المشيئه الالهيه؟
2: انا بس بيبقى جوايا خوف، بطلب حمايه، بطلب غلغطه الدم، بصلي لبيتي، بصلي لاسرتي، بس بيبقى جوايا خنقه كبيره جدا وانا بصلي للطلبات دي. ليا كام يوم يعني، ده غريب، ده اول مره يحصل معايا.
3: شوفي، الخوف مش من الرب، الخوف من عدو الخير. الخوف 100% من عدو الخير، وبيضل يحط في في في في بالك انه يعني حيدمر بيتك، يدمر اولادك ويقلب حياتك فوق تحته. يعني كلام بيقول لك كلام، لو صدقت الكلام حيتم الكلام.
0: الخوف ليه عذاب يا سي. الخوف ليه عذاب.
3: طبعا طبعا. فانت لازم تشوفي وعود.
2: انا مدركه ده، عشان كده طول الوقت لما بصلي بحس انا مخنوقه اكتر، فده مضايقني. فحاسه انه انا عارفه ان الحرب للرب، بس انا بطلب صلاه لاجلي.
3: طيب خلينا نصلي باسم الرب يسوع. أمين. بنتهر كل روح خوف، كل الارواح المرسله من عدو الخير عليكي باسم الرب يسوع. جميع مكايد عدو الخير عليكي، جميع مؤامرات عدو الخير عليكي عن طريق روح الخوف باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. بنتهر هذه الأرواح، بأمرها تبعد عنك وعن أفكاري باسم القدوس الأزلي، باسم اللي يدعى اسمه عجيب ومشير إله قدير أب أبدي رئيس السلام. وبعلن حضور روح الله في قلبك، بعلن حضور روح الله يطرد جميع الأرواح في اسم الرب يسوع. وبعلن أنه روح الخوف ملوش أي مكان، لا بفكرك ولا في نفسك ولا في قلبك ولا في جسدك باسم الرب يسوع المسيح. أمين.
0: أمين أمين في اسم المسيح. احنا بنخش حروبنا منتصرين، مش كده يا قسيس؟
3: لينا النصر يسوع.
0: ولينا الغلبة.
3: انت عارفة الشيطان بيخاف منك لانك بتصلي، فبيحاربك حتى ما تصلي وتوقفي الصلاة. انت نفسك محتاجة الصلاة، فأنت

0: احنا مش بنرد عليه، مش بنمشي بحسب رأيه، احنا بنمشي بحسب الكلمة. صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. عرفتي؟ فلما يصير في خوف، هذا عدو الخير حتى يوقفك عن الصلاة. لا، باسم يسوع أنا هستمر في الصلاة ومش هوقف أبدا.
1: احنا ماشيين في مركب النصرة ورا المسيح.
0: طبعا.
1: أنا عايز أقول حاجة حلوة قسيس، ودي حاجة أنا اختبرتها في حقيقي، أنه كنت بصلي لأخت كانت عندها دوخة رهيبة جدا، كل ما تيجي تصلي تحس بدوخة جامدة. فاللي حصل أنا صليت لها، وبعدين بعديها بشوية أنا جاية بصلي لقيت نفس دوخة غريبة، يعني ما اختبرتهاش من قبل كده. هل المفروض إحنا نحمي نفسنا قبل ما نصلي للآخرين، ولا إيه رأي حضرتك في الموضوع؟
0: لا ده، لأنه ده شيء مفروغ منه. لازم دائما
1: أنا بعد كده
0: قبل ما أطلع من البيت، قبل ما أطلع من بيتي لازم أغطي نفسي وأغطي أولادي وبيتي كله
1: لازم
0: بدم الرب يسوع. لما أي شيء في له علاقة بالأرواح الشريرة دائما وباستمرار،
1: يعني باستمرار. فكرة انه انا ما بحارب حرب مثلا روح خوف او روح قلق او ممكن تهاجمني انا شخصيا.
0: طبعا. هلا اسالك سؤال، لما الجندي بنزل للحرب مش لابس شيء؟ درع الايمان، درع البر، ترس الايمان،
1: قوزة الخلاص، صحيح،
0: الاسلحة. انا لازم احط كل الاسلحة، لازم البس جميع هذه الاسلحة، سيف الروح اللي هو كلمة الله برضو كمان هذا بحارب فيه. ما دام أنا لابس جميع الأسلحة أنا محمي. لكن لما بطلع يعني مش لابس
1: يعني
0: سلاح
1: ممكن صعب. ممكن الروح يسيب الشخصية دي، وفعلا هي قالت لي أنا تحسنت جدا جدا وكانت فرحانة جدا. بعديها بشوية نزلت من عندي البيت.
0: حربك أنت.
1: الحرب جت معي، كانت أول مرة
0: أحس مش من الداخل من
1: لا من برا. وبعدين أدركت الموضوع ده، ابتديت أصلي لنفسي
0: وانتهرت.
1: بالظبط. فممكن يكون ده حصل مع أختنا مريم، لكن احنا في اسم المسيح منتصرون، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
0: أمين أمين
1: أمين. هل احنا عندنا اتصالات أخرى؟
0: تعرفي
1: معنا اتصال. معنا الأخ وليد، أهلا وسهلا بحضرتك الأخ وليد، حضرتك معنا على الهواء. هل مازال معنا الأخ وليد؟ أهلا بحضرتك، اتفضل، أهلا بيك. أخ وليد حضرتك معنا على الهواء.
2: أيوة.
1: هل في طلبة صلاة تحب تشاركنا بيها نصلي معاك؟
2: ماشي يا فندم.
1: اتفضل.
2: أيوة فندم.
1: اتفضل أسيس عصام سامعك.
2: ماشي يا فندم. هل طلبة صلاة شكك من الأسيس عصام؟
1: هو سامعك، اتفضل.
2: أجي معاك يا فندم.
0: تفضل.
2: أهلا بك عز طلبة صلاة من الأسيس عصام يا فندم.
1: اتفضل أخوي ولي.
2: أنا قضية الأسيس الغبريان. أيوة فندم معاك على الهواء.
0: أيوة اتفضل.
2: ألو
0: أنا معك، تفضل.
2: أنت دخلت واحد اسمه وليد. وجيه يا فندم، الأخ وجيه معاك يا فندم.
1: حضرتك الأخ وجيه. سوري أنا أسفة.
2: وجيه مش وليد. وجيه مش وليد يا فندم.
1: أوكي أنا أسفة، معلش أنا سمعتها.
2: كلام ربي معك يا أسيس عصام.
0: أهلا بيك حبيبي.
2: أهلا بيك يا سيادة الأسيس عصام. عايز طلب الصلاة سيادتك معنا قضية يوم 12/10 باسم وجيه أو يوسف غبريان وكورنس ممدوح.
0: امين اخوي.
1: امين في
0: امين
1: اسم
0: في اسم يسوع. نصلي لك،
1: هنصلي
0: انتصار في اسم الرب يسوع.
1: هل ممكن حل الاسيس دلوقتي تصلي له؟ مفضلك وعايز كده مفضل.
0: يا لنا الصالح، نرفع اولادك الثلاثه تماما زي شدرخ وميشخ وعبد نغو يا سيد الرب، بنصلي انك انت تنصرهم يا رب
1: يا
0: امام
1: يسوع.
0: كل
1: يا رب
0: اتهام باطل باسم الرب يسوع المسيح. ما تسمحش عدو الخير يستفحل يا رب في ادعاءات كاذبة يا سيد الرب لمجرد انهم اولادك يا رب، لكن بنصلي انصاف من عرش السماء يا رب، من عندك انت تنصفهم انصاف الهي بحق الدم الطاهر باسم القدوس باسم الرب يسوع المسيح. نعلن عدلك وانصافك في المحكمة يوم 12/10 في اسم الرب يسوع. امين يا رب.
1: امين امين. داود قال ايه كده في المزمور؟ قال الرب يحامي عني. خليه هو المحامي بتاعك وهو القاضي وهيحكم لصالحكم في اسم المسيح.
0: امين.
1: طب معنا ايضا اتصال من الاخت مريم، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو
1: اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
3: كنت عايزة تلبسيني صلاة لو سمحتي.
1: اتفضلي.

0: كل سرور.
1: كنت عايزة الكلمة الأولى، ربي يتمجد معانا دايما في البيت، بركة وسلام وشفاء من أمراض الجسد.
0: أمين. هل في حاجة معينة يعني حاصلة دلوقتي نصلي لأجلها؟ اتفضلي.
1: ربي يفتح الأبواب المغلقة، عندي بنت تعبانة عندها الزايدة، سلام من أجلها.
0: أمين حبيبتي.
1: وأنا عندي بابا ظريف وباباهم عنده السكر،
0: ألف سلامة.
1: وكنت محتاجة. ألو،
0: اتفضلي، سامعين حضرتك، اتفضلي.
1: كنت محتاجة برضه تلبى لإخواتي محبوسين ظلم خشمك وعدو الخير حايد
0: عفوا،
1: عليهم
0: محبوسين بتقولي
1: كتير.
0: حضرتك؟ صوت واطي شوية. اخوات حضرتك
1: أيوة
0: مالهم؟
1: محبوسين،
0: محبوسين.
1: أيوة محبوسين،
0: طيب
1: طف
0: تمام، صلي على النبي.
1: خناقة وعدو الجيل خير حايد عليهم حرب شرسة كتير، والناس بتهاجمهم يعني بيحرضوا عليهم جوه السجن. محتاجة طلب صلاة كتير
0: أمين
1: كتير من
0: حبيبتي،
1: أجلهم، الرب يتمجد
0: أمين. كم
1: معاهم
0: واحد
1: ده
0: هم
1: في
0: حبيبتي؟
1: الشهر ده.
0: هم كم واحد محبوسين؟
1: 5 اخواتي كلهم
0: إخواتك
1: محبوسين.
0: 5 محبوسين؟ دي قضية إيه؟ قضية إيه؟ هل تحبي تقولي لنا؟ ولا صعب؟
1: هو الناس جيراننا اتخانقوا معاهم.
0: جيران اتخانقوا. أمين، الرب يقدر، صح؟ أمين أمين
1: ربي يقدر،
0: أمين.
1: وانا واثقه ان الرب يعمل معاهم معجزه
0: صحيح
1: سماويه،
0: صحيح يا حبيبتي،
1: لان ايد
0: صحيح
1: الرب اعظم من ايد
0: صحيح
1: الخلق في الارض.
0: صحيح يا حبيبتي، صحيح.
1: فالرب
0: أمين
1: يتمجد يديهم نعمه في عين الحكام.
0: أمين يا حبيبتي، في اسم المسيح هنصلي من أجل كل الأمور ديت. وكتاب بيقول القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، في اسم المسيح. بنشكرك جدا أختي مريم لأجل مشاركتك، وبنستمر مصلين في اسم المسيح، ومن فضلك طمنينا عليهم في اسم المسيح. طيب احنا معانا أيضا الأخ فرج من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك أخويا فرج. من فضلك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون من فضل حضرتك، اتفضل.
2: طيب انا دلوقتي تطالب طلب صلاه حضرتك، عشان معايا ابني هو كليه تمريض ونفسه يكمل في مجال الدراسه بتاعته يبقى دكتور. ف بطلب من الاساتذه ان هو يحط في الصلاه معاه، وان الرب يكمل ويقبل، الرب يقبل صلاته، وان هو يكون حاجه كويسه، ان هو تعب من زوره بالنسبه لدراسته، وبتمنى ان هو يبقى دكتور.
0: تحب تقول له حاجه يا اخو القسيس؟
3: اسمه ايه اخوه؟
0: اسمه ايه؟
2: مينا. مينا
0: مين؟ هو اخو حضرتك ولا ابن حضرتك؟ ابن حضرتك. ابن حضرتك. هو حضرتك بتقول انه حد تنبأ ان هو هيبقى دكتور، صح كده؟
2: هو بالنسبه لكليه التمريض نفسه يكمل في المجال الطب، يتخصص اي مجالات بالنسبه فيما بعد، ويبقى حاجه كويسه. انا بصلي من اجلي.
0: لكن هو جاب يعني جاب درجات حلوه في ثانويه عامه. امين
2: جاب
0: امين
2: درجات حلوه.
0: امين، يعني ينفع يجيب طب عادي يعني، صح؟
2: او بالنسبه للمعادله، ويقدر ان هو يكمل.
0: حلو قوي، مبروك، الف بركه، مبروك، الف بركه. امين. نصلي من اجل مينا، الرب يكون بيختار له اي تخصص ويكون بينجحه في طريقه وهو كطبيب. امين في اسم المسيح. هل عندنا اتصالات اخرى؟ طيب نرد على الاخت نهال، نكمل الاخت نهال ونرد على
3: بكل تاكيد
0: على الاخت سيلا.
3: سيلا،
0: احنا اتكلمنا على نادم الرب، حضرتك رديت في السؤال دوت. طيب الاخت نهال كانت بتقول
3: هل الصلاه تغير مشيئه الرب؟ وموضوع القدريه.
0: اوكي، هل عدم صلاتي تحجب ارادته عني، او تحجب بركات، تحجب البركات عني؟ يعني الله حوش لي بركات، هل ان انا ما بصليش في اتجاه البركات دي مش هتوصل لي البركات دي؟
3: شوفي، ما فيش آية في الكتاب المقدس بيقول اللي ما بيصليش ما فيش عليه بركة، ما فيش ليه بركة، لأنه في هناك بركات موروثة كمان.

0: بتيجي على خط دم الأب والأم.
1: صحيح.
0: وهناك بركات بسبب فرد من أفراد العائلة. مش شرط إنه إذا أنا ما صليت معناته ما مش حاخد البركة. لكن لازم أكون أنا في استمرار، وذر في بركات أو ما فيش بركات، لازم أكون لي علاقة مستمرة مع الله حتى أستمتع في حياتي وفي علاقتي معه. أنا محتاج أكون تحت شلال البركة.
1: صحيح صحيح.
0: خليني أوضح هالفكرة. تصور أنك داخل إلى غابة كلها أشجار ناشفة. أوكي. ما فيش أي نوع من المي. لكن لو دخلت إلى العمق بتلاقي في هناك شلال من فوق من رأس الجبل نازل. تدخل وبتوقف تحت الشلال. تماما. المؤمن الماشي في الروح، الماشي مع الرب، الماشي بحسب كلام الرب، مش بالغابة مع بقية الناس، لا، دخل للعمق واقف تحت شلال البركة. فبتلاقي البركات كلها نازلة عليه، فيكون كشجرة مغروسة
1: عند مجاري.
0: عند مجاري.
1: صحيح. وكل ما يصنعه
0: ينجح
1: فيه. صحيح.
0: ده اللي احنا يعني بنتكلم فيه، انه عايزين النجاح للكل، فرح للكل، سلام للكل، يختبروا محبة الله في المسيح يسوع. صحيح. وغفران الخطايا.
1: صحيح.
0: انت عارف ممكن تعيش أحلى عيشة بالمقياس العالمي، لكن ما يكونش عندك السعادة الحقيقية. ممكن كل الغنى عندك لكن ما عندكش غنى السلام في حياتك. ممكن كل الأشياء اللي الناس بتطلبها موجودة عندك لكن عندك فراغ، وهذا الفراغ ما بيمليه إلا روح الله لما يسكن في قلبك. لما بتطلب الرب، يعلمنا الكتاب اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب.
1: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره.
0: هللويا. فشجع كل شخص أنه يطلب الرب، قل له يا رب تعال لقلبي لحياتي، ولد في داخلي ولادة جديدة، ولدني شخص جديد، افتح معي صفحة جديدة. أنا بتوب عن كل خطاياي واطلب منك تخلصني وتطهرني من كل خطية حتى أعيش في قداسة كاملة، حتى رضاك يا رب يغمرني ويغمر حياتي وحياة بيتي وعائلتي وأولادي، وأكون سبب بركة في اسم الرب يسوع المسيح.
1: في اسم الرب يسوع. أكبر بركة إن أنا أكون في محضر الملك. وفي أكبر امتياز إن
0: هللويا.
1: أنا يقول لك ده فلان قابل الرئيس الفلاني، ويبقى طول الوقت بيفتخر بكده بشكل غريب. احنا نخش في حضرة ملك الملوك ورب الأرباب. ايه اروع من كده؟
0: يعني
1: ده هو ده اكبر بركة في حياتنا، ان هو نخش لشخص فدينا وحبنا وبذل نفسه لاجلنا. ما فيش اروع من كده ولا احلى من كده. فهو وجودنا في محضر الرب هو يعني هو ده البركات كلها. معانا اتصالات حضرة القسيس. معانا الاخت سميرة. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي.
2: تمام. المسيح معاكم
1: ومع روحك. اهلا بيكي حبيبتي.
2: من فضلك انا عايزه اتكلم مع حضرتك القسيس.
1: طبعا هو سمع حضرتك. اتفضلي بكل سرور. حضر القسيس الاخت سميره معانا.
0: اتفضلي.
2: لو سمحتي حضرتك القسيس، انا عايزه اصلي بالنسبه لجوزي واختي. الاثنين عندهم عينيهم تعبانه، يعني تعبانه قوي، وأختي كمان عندها زهايمر.
1: يسوع.
2: فمحتاجين لهم يعني طلب.
1: أمين أمين. هو جوز حضرتك وأخته عندهم إيه مشكلة عينيهم؟
2: الاثنين عينيهم تعبانين خالص، يعني واحدة اليمين راحت والشمال بيعملوا فيها حق ومن جايب نتيجة.
1: يعني تقصدي ده نظرهم ضعيف.
2: امين.
1: يسوع. امين امين. نعم. هنصلي حبيبتي. تقصدي نظرهم ضعيف يعني. هنصلي حبيبتي.
2: لا، في عين راحت خالص يعني.
1: يا يسوع يا يسوع. ربنا يقدر. ربنا يقدر.
2: ربنا قادر على كل حاجة.
1: صحيح. قادر على كل حاجة. وإلهنا فعلا مش بس بيقدر، لكن هو كمان أيضا بيسمع وبيستجيب. أمين. هنصلي فعلا للطلبات اللي حضرتك ذكرتيها، والرب يتمجد يا حبيبتي فيهم في اسم المسيح. طيب معانا اتصال آخر من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا بنت
3: أهلا
1: الرب.
3: أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا حبيبتي.
3: أمين. أنا دينا يعقوب.
1: أهلا بيك.
3: أنا بصلي ديني فترة يعني بصلي وعندي ثقة وإيمان.

0: ان ربي يظبط السكر دم.
1: امين.
0: فالسكر عندي مش مظبوط خالص.
1: يعني انا عايزه اقول طب مظبطه اكلك؟ طيب مظبطه اكلك؟
0: يصلوا لي بس.
1: مش عارفه هي معانا لسه؟ ما زلتي معانا يا بنت الرب؟ هل مظبطه
0: أيوة
1: اكلك؟
0: ايوه حبيبتي
1: مظبطه اكلك، بقول لك مظبطه اكلك ولا؟
0: نعم
1: بتظبطي اكلك؟ اكلك مظبوط؟
0: بظبط اكلي برضه بظبط.
1: امين. هنصلي حبيبتي من اجلك. هل في طلبه صلاه ثانيه؟
0: بظبط. لا شكرا، بس ربي يظبط السكر في الدم.
1: امين امين يا حبيبتي. احنا هنصلي وبنتي كمان خدي بالك من الاكل اللي انت بتاكليه. امين امين حبيبتي بنت الرب. طيب معانا اتصال. الاخ فرانسيس من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: وانا لسه ما تخش معايا
1: حضرتك معانا على الهواء، اهلا بيك.
2: ما انا اتصلت بحضرتك فرانسيس عطل الله.
1: ما حضرتك معانا على الهواء، احنا سامعين حضرتك، اتفضل. يا ترى ايه طلبة الصلاة؟ معانا القسيس عصام.
2: انا واخد دور كلى وقولون وبتاع، فعايزة تصليني. انا مؤمن الحمد لله، بس عايزة تصليني.
1: امين. حضرتك بتقول عند مش في مشكلة في الكلى؟ وايه تاني؟
2: وقولون والبروستاتا، يعني سن كبير
1: كبير في المقام. حاضر، هنصلي. ألف سلامة لحضرتك، وربنا يسمع ويستجيب في اسم المسيح. هنصلي لأجل حضرتك مع كل طلبات الصلاة، ومصدقين في إلهنا الصالح يعمل حسب مشيئته وإرادته. طيب شكلنا هنحلي بالأخ عماد. أهلا بك يا أخوي عماد من مصر.
3: الرب يأيدكم بالقوة، حلقة رائعة في كل مرة يستخدمكم فيها، بس أنا بصلي باسم الرب يسوع النفوس تتعرف على شخص الرب يسوع قبل فوات الأوان. ربنا بيتكلم بأصوات عالية، الفيضانات اللي في نوبل شالت بيوت كتيرة، ربنا بيتكلم. في مثل بلدي بتقال اللي ما بيشوفش من طاقة الغربان يبقى أعمى، واللي رأيتم هذه كلها فاعلموا أنها قريب على الأبواب. الرب جاي، يا بختك لو احتميت وقبلت المسيح مخلص شخصك، وجيت بإيمان وثقة بقوة صليبه. ما عادش في وقت عظيم التواضع، مكتوب في القديم فتواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وبردوا وجهي فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرأ أرضهم. عايزين نتواضع عند رجلين الرب، عند قدمي الرب، وناجي عند عرش النعمة ونقول له خلاص اسندنا. احنا في ايام حرب فيها ابليس غير عاديه، لكن قال لنا الا يطمع فينا الشيطان لاننا نجهل افكاره. هنعيش حياه الانتصار، هنقاوم ابليس، هو هيسندنا لحد ما يجي الرب. الرب قريب.
1: امين امين. بشكرك جدا لاجل كل مره بتشجعنا بالرساله بتاعتك والكلمات الرائعه ديت. ربنا يباركك ويبارك حياتك، ودايما تكون بوق فعلا فعلا لمجد المسيح. امين. طيب احنا عندنا طلبات صلاه كثيره جدا جدا. امين باسم المسيح. طيب اتفضل حضرتك.
4: اخت اسمها جودي، عندهم احتياجات ماديه صعبه.
1: أمين.
4: عائلة وعندها أطفال ومحتاج الرب يسدد الاحتياجات المادية. أخت بتقول صلاة لابنها نادر في إيطاليا، شغال في مطعم لكن سكنه بعيد عن عمله. وابنها علاء عنده عملية. بنت الرب بتقول صلاة بنتي وأولادها، هي بعيدة عن زوجها من 3 سنين ولا تريد أن ترجع إليه، في مشاكل.
1: يا رب.
4: وبنت الرب بتقول صلاة لأجل أولادي، بطلوا يسألوا عني من فترة وأنا كبيرة في السن.
1: قدي
4: هذه صعبة
1: أوي أوي.
4: كمان هون بقول صلاة لأجله، هو اسمه وجيه فخري، نفس قصة موضوع يوسف وبريا، القضية ب 12
1: قضية. فعلا كذا حد اتصل.
4: صلاة لأخوها في ضيقة مالية وتعبان جدا، وعنده 3 أولاد، وعايز الرب بالصلاة يفرجها عليه باسم الرب يسوع. مختار بقول ملاك ما سمعناش منه من 11 شهر يا يسوع. سامي بقول صلاة لأجلي، عندي أمراض كثيرة وطريح الفراج. بنت الرب بتقول صلاة لأجل أولادي، يحبوا الرب ويحبوا بعض ويزيل الخلافات بينهم.
1: يا رب يا رب.
4: ابن المسيح من الجزائر عنده قلق وخوف وأخذ أدوية ولا تعمل. الرب يشفيك.
1: أمين.
4: طلبت صلاة لأجلي حتى يحصل تغيير ويهدي المديرة صفاء، ويكون عملي

0: السنة في الروضات وليس في المدرسة الأمل. أمين.
1: أمين من خير عمل.
0: الأكل بكل أجل طفلة ربنا يتمجد معها ويشفيها، وممتنع عن الصلاة عن أنواعه، مش عارفين إيه اللي عندها. ما بتاكلش، ممتنع عن الأكل، مش عارفين أساس المشكلة. بنت الرب بتقول صلاة لأجل أن يتدخل الرب لحل مشكلة بخصوص شغل ابن أخي وتحت البيت، في إزعاج ليل ونهار والرب يتدخل فيهم. أمين. بنت الرب بتقول صلوا من أجلي عشان الحصاوة في الكلى والمرارة. وبنت الرب بتقول صلاة لأجل ميرنا وأبانوب وماثيو، عندهم مشاكل.
1: أمين.
0: عندك كمان؟
1: كثير حد الأسيس قالنا على اللايف دلوقتي على الفيسبوك، الأخت سما بتقول من فضلكم محتاجة طلبت صلاة من الأسيس عصام ولمسة من يد القدير لشفاء نرجس وميري وسامية. أيضا في طلبت صلاة أخرى، في طلبة صلاة أخرى، صلاة لأجلي. الأخت رشا بتقول لأجلي أنا وزوجي، الرب يعطينا أطفال، أمين في اسم المسيح. أيضا طلبة صلاة من الأخ وائل، سلام المسيح، أرجو صلاة لأجلي والعائلة، أمين. أيضا دكتور ميري نبيل، صلواتكم تسندني، صلولي من أجل سلامي الداخلي وبركة وحماية لحياتي، أمين في اسم المسيح. ايضا في كنترول روم بيقول انه في اخت اسمها ميري من كندا، عايزه عفوا ميرنا عفوا من كندا عايزه طلب صلاه، بس ما قالتش عن ايه بالظبط. طيب ايضا جالنا طلب صلاه ايضا من الاخت فيرت، بتقول صلاه من اجل زوج بنتي لانه عنده فحص للرئه يوم الاثنين لانه شاكين فيها. وايضا طلبت صلاه لمرات ابني عندها عمليه في ايدها من اجل الاعصاب فيها خلل، شكرا لتعبكم. ايضا هناك طلبت صلاه لاجل شخص محبوس ظلم ومؤامره من الشيطان. ايضا في طلبات صلاه كمان عند حضرتك، طلبات صلاه
0: كثير.
1: طب اتفضل.
0: الأخ عماد دانيال حنا، رجاء محبة صلوات خاصة لمجدي دانيال لأنه في ضيقة شديدة، وماكل محروس محبوس في قضية ازدراء أديان، صلوا الرب يخرجوا بمعجزة. وأيضا أوكي صلاة من أجل مجد غطة، بقول سلام المسيح محتاج صلاتكم، تعبانه بسبب الضغط والرب يبارككم. وابتسام جورج بتقول ارجو الصلاه لاجلي، الرب يلمس الامعاء باسم الرب يسوع المسيح. ايمان رضا، صلاه من اجل الرب يشفيني. امين. فوفا يوسف بتقول طلبت صلاه محتاجه شقه، انا عارفه انها طلبه وبالنسبة للظروف مستحيل لكن أثق في الصلاة. أمين. ابتسام جورج بتقول دم الرب أو سلام الرب يسوع معكم، صلاة لأجل شفائي من وجع القولون وسلينا التهاب في الأذن، وصلاة لأجلي عندي سفر الرب يسهل الطريق. أمين. هنا معود بتقول نفس الرب يفرحنا بطفل، بقالنا 5 سنوات متزوجين والدكتور بيقول إنه دي آخر شهر لمحاولة الحمل الطبيعي، بعد كده حيجرب الحقن المجهري وأنا خايفة قوي ونفسي أبقى أم وإنه الرب يدينا من غير حقن مجهري. اذكرونا في صلاتكم. مينا ومنى.
1: أمين في اسم المسيح.
0: سما جيزس من فضلكم محتاج طلبة صلاة من يد القدير لشفاء نرجس وماري وسامية. أمين. رشا فهمي بتقول صلاة لأجلي أنا وزوجي، الرب يعطينا أطفال. أمين يا رب. أمين يا رب.
1: يفتح الأرحام في اسم المسيح.
0: أمين.
1: ما في طلبات تانية؟ طلبات تانية؟
0: لا دول بس.
1: الأخت أمل يعقوب بتقول صلاة من أجل أمور كثيرة هامة وملحة وضعتها أمام الرب يسوع يتدخل فيها ويحسمها حسب مشيئته الصالحة. الأخت لوما بتقول صلاة تحرير وشفاء. مانديلا

0: كولومبي صلاة من أجل أسرتي أولاً ومن أجل بلدي الحبيب السودان، هو من السودان. أنه ربنا يتدخل ويوقف الحرب، أمين في اسم المسيح. خادمة الرب بيداء صلاة من أجل صحة ورب يبارككم. أيضاً في طلبة صلاة من أجل مايمينو إيميل، صلاة لأجل أندرو الرب يتمجد معاه، دفع مصاريف الجامعة، من أجل توني يفتح أبواب الشغل باسم الرب يسوع. الأخت سارة سعيد بتقول صلاة من أجلنا كعائلة ومن أجل ابني بشكل خاص، ليفتح له الرب أبواب الخير والفرح والسلام. أخت أو أخ مش متأكدة، بس رفع صلاة من أجل الشفاء. أيضا جيهان صلاة من أجل بنتي أخت ريتا، صلاة. جون يوسف صلاة، فعلا محتاج ربنا يتدخل. أخ جاد صلاة لأجل وجدي جرجس. أيضا الأخت أمال بتقول صلاة من أجل درع بشر وفتح باب الشغل، رب يدي على قد إيده الصالحة. شكرا لكم. الأخت نادية صلاة خاصة. الأخت مارينا صلاة من أجل أولادي، ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم وصلواتكم. الأخت أسمى من أجل شفاء أختي من ضيق التنفس، وصلاة من أجل حماية أسرتي وأحفادي. أيضا في طلب الصلاة من أجل الأخ شمس أو الأخت شمس، صلاة من أجل
1: الجميع.
0: أمين، نصلي لأجل كله.
1: فيش معنا وقت،
0: أمين في اسم الرب يسوع. هنكمل صلاة أيضا بعد كده. أمين في اسم المسيح.
1: يا أبونا سماء، ونرفع أمامك جميع طلبات الصلاة اللي وصلت. يا رب أرجوك في اسم الرب يسوع تلمس كل طلب يا رب، كل اتصال يا رب حصل اليوم، إخوة يا رب قدموا طلبات الصلاة، نرفعهم جميعهم أمام عرش النعمة، لا تسقط ولا طلبة، لكن جميع هذه الطلبات يا رب تصعد أمام عرشك، تسمع وتستجيب الصلاة في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نصلي واثقين أنك سمعت واستجبت صلواتنا اليوم.
0: أمين في اسم المسيح.
1: أمين يا رب.
0: الأخت سيلة كانت سألت سؤال، اشمعنى في طلبات على طول بتستجاب في الوقت
1: توقيت
0: نفسه،
1: الله
0: في وقت
1: توقيت
0: بتتأجل شوية وأحيانا في بتترفض خالص؟
1: لا، إذا رفضت خالص معناته مش بحسب مشيئته، لكن التوقيت مهم، احنا ما نفهمش التوقيت، بس رفي إلى مواعيد لكل شيء. فأنا طلبت متأكد مشيئة الرب، بنتظر الرب. أشياء بقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.
0: بنشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة حضر الأسيس لأجل قلبك المصلي دايما وإيدك المرفوعة لأجل كل طلبات الصلاة. رب يستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل مكان توجد فيه. أعزائي المشاهدين، في النهاية احنا مش بنصلي عشان نغير فكرة الله، لكن بنصلي لأننا واثقين فيه وعارفين أن صلاتنا بالتأكيد ليها تأثير. الكتاب بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، عشان كده ما تكتفيش أنك تسمع عن الصلاة، لكن صلي. الله بيسمع وبيستجيب، ودايما مشيئته بتكون للخير. بشكركم جدا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج الصلاه اطلبوا تجدوا، ورب معكم.

هو بيتكلم دايما بيتكلم، لكن هو بيقول من له أذان للسمع فليسمع. وأنا بصلي من كل قلبي افتح لي أذان لأسمع كالمتعلمين يا رب. في ودان بتسمع، كلنا بنسمع كل حاجة وداننا بتسجل كل شيء، بس في ودان مختلفة تسمع كالمتعلمين. متعلمين أنه عايز كلمتك تيجي تكلمني أنا كأنك مش بتكلم حد تاني، تتكلم لظروفي، تتكلم لحياتي، تتكلم لعقلي، تتكلم للحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة، تتكلم لمستقبلي اللي جاي اللي أنا معرفهوش لكن قلقني مخوفني حطيت لي علامات استفهام كتيرة، لكن أنت كلمة واحدة منك قادرة تطمني وتطمن قلبي يا رب. وأنا حاجي لك النهاردة زي ما كان قائد المئة بيقول قل كلمة فيبرئ الغلام. أنا مصدق أن كلمة سلطانك اللي خارجة من فمك قادرة تصنع في حاجة الليلة وانت بتتكلم إلى قلبي. النهاردة قبل ما أقرأ المقطع الكتابي اللي أنا ربنا قد أن أنا أتكلم منه النهاردة، عندي سؤال عايز أسأله لك، عندي سؤال عايز أسأله.

أقولك وأسأل كل واحد فينا كبيت، كأسرة، ككنيسة، كجماعة، كأفراد، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ ممكن استنى ساعة ساعة وكل واحد يرد عليا يفكر في السؤال، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصني؟ لو قلت لك اكتب إيه اللي ناقصك كل واحد مننا

أنا محتاج إيه؟ أنا عايز إيه؟ وأنا عايز وأنا محتاج ده موضوع كبير، موضوع كبير وموضوع بتاع كل يوم، بتاع كل يوم، لأن إحنا بناكل وبنشرب وبنلبس وبندفع فواتير وبنتعامل مع ناس وبنحتك وبنختلف، ده غير الطموحات وغير الأحلام وغير التمني اللي أنا بتمنى فيه إنه حاجة تتغير هنا، حاجة تتغطى امبارح، حاجة تتبني في الوقت اللي أنا فيه، حاجة تضمن لي المستقبل الآتي. تمنياتنا وأحلامنا كتيرة جدا. وارجع للسؤال مرة تاني، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ سؤالي هو عنواني، سؤالي هو عنواننا الليلة، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ لو اديتك الميكروفون كل واحد مننا هيقول حاجة حتى بصورة عامة مش بصورة شخصية، ايه اللي بنفكر فيه وايه اللي احنا محتاجينه. العالم مليان بمؤتمرات وندوات وكتب بتحاول تسدد او تسأل السؤال ده او تجاوب عليه إجابة عشان نعرف احنا محتاجين ايه. والسؤال النهاردة لينا واحنا بنسأل نفسنا ده، اللي عايز انه اللي عايز يدي نفسه دقيقة يفكر، اللي عايز يدي نفسه وقت ياخد فيه جنب ان دماغه تهدى علشان يسأل البشرية اللي احنا عايشين فيها دي رايحة لفين، رايحة في اي اتجاه وماشية في اي سكة. دلوقتي اجل كلمة الله في انجيل يوحنا اصحاح 17، الرب يسوع في صلاته الأخيرة وهو مع التلاميذ في العشاء الأخير، بتقول كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 17، أقرأ من عدد 1 لعدد 5. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان عندك قبل كون العالم. هرجع لك بعد دقائق في الكلمات اللي قالها وصلاها الرب يسوع، لكن آية من رسالة روميا أصحاح 3، رسالة روميا أصحاح 3، بولس الرسول بيتكلم إنه الناموس ما يقدرش يجيب لك بر، الناموس يفضح الخطية اللي فيا وفيك، لكن اللي يجيب لك البر هو الإيمان بنعمة ربنا يسوع المسيح. عدد 21، وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بدون الشريعة، مشهودا له من الناموس، الناموس هنا أسفار موسى الخمسة والأنبياء الأسفار النبوية، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا. أيوة فوق معايا وارجع نام تاني. إذ الجميع أخطأوا وعملوا إيه؟ وأعوزهم مجد الله. الجميع أخطأوا، أيوة، اللي محتاجينه إيه؟ اللي ناقصهم إيه؟ كل البشرية، كل الناس في أي عصر في أي مكان أخطأوا وأعوزهم مجد الله. اللي ناقصني وناقصك، وحشرح كلامي بعد دقيقة، مجد الله. ما ينقصنا في الحياة هو مجد الله، استعلان مجد الله. كلمة مجد ومجد الله إن كان في يوحنا وإن كان في روميا، سامحوني في اللفظ، كلمة عايمة، كلمة ما تعرفش تمسكها، ملهاش منطوق، ملهاش مفهوم، ملهاش تعريف محدد، كلمة مجد. لكن هنا الكلمة اللي استخدمها الرسول بولس واللي ترجعنا
إلى الفهم الأصلي. تقول كلمة الله

أنه الجميع أخطأوا، وإيه اللي حصل؟ أعوزهم. لما الجميع أخطأوا حصل عندهم نقصان، نقصان المجد تسبب في أنهم عايشين في هذا الخطأ والتمرد اللي هم عايشين فيه. اللي ناقص دولة اللي أخطأوا أنهم مش عايشين في مجد الله اللي مفروض أنهم يعيشوا فيه. نقصان المجد يزيد الخطية ويجلب التمرد والعناد. اسمعني كمان مرة. نقصان المجد، وهشرح لك يعني ايه حالا، يزيد الخطية ومعاه يزيد التمرد ويزيد العناد. ومع التمرد والعناد اختفاء مجد الله من حياتي، من حياتك، من حياة الناس، يجلب الكثير من الألم، من الوجع، من الاحتياجات التي، ومهما كان، اسمعني، مهما كان عند الإنسان، مهما امتلك، مهما جاب، ومهما اتكل على ما عنده، هتفضل في حتة فاضية جواه ناقصة ما فيش حد يكملها غير بس مجد الله. ده اللي يملأ قلبه، ده اللي يملأ حياته، ده اللي يملأ كيانه من داخل. الشيء الأولاني اللي عايز أقوله لك النهاردة هو إيه معنى المجد، عشان بس نحط تعريف بسيط نعرف نتكلم منه. في اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد، الكلمة اسمها تيماو. تيماو كلمة واحدة بس، أنا كاتبينها هنا كلمتين عشان تبقى سهلة في النطق. تيماو. تيماو بتعني تقديم مكافأة لمن يستحق. كلمة معناها جائزة، معناها رفعة، معناها ترقية. ده كلمة مجد. كلمة مجد العبرية أعتقد كثير مننا يعرفها، اسمها خبود. خبود. خبود هي نفس الكلمة اللي بتترجم مجد، نفس الكلمة اللي بتترجم إكرام أو كرامة. كلمة خبوت معناها نفس الحاجة لما يستخدموها في ميزان، التقل، حاجة تقيلة. التقل اسمه خبود. تقل، وزن، فيض، عظمة، رفعة، إكرام. ده كلمة مجد. أرجع للي قاله الرب يسوع، أنا مجدتك على الأرض، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك من قبل تأسيس العالم. الكلمة ببساطة، وده اللي أنا عايز روح الله يوصله جوا قلبك النهاردة، أنا أكرمتك على الأرض، أكرمني بالكرامة اللي كانت لي عندك لما كنت هناك. أنا أكرمتك، أنا مجدتك، أنا اخترت أني أعظم اسمك. المجد هو انك يعني قد كده. الرب لما يكون بمجده حاضر، معناها انه في البشر، الخليقه، كل ما فيها بتمجد اسمه وتعظمه. لو رحت لسفر الرؤيا اصحاح 4 واصحاح 5، هناك هتفهم كلمه مجد. كلمه مجد انه كل الخليقه بتقول المجد والبركه والعظمه والقدره والسلطان للجالس على العرش. المجد ان انت مدرك هو عمل ايه، وعشان كده انت عايز تكرمه لان هو اكرمك اولا. الرب هو اللي مادي بالمجد، هو اللي بادي بالاكرام. اشعيا شافه هناك في سنه وفاه عزيا الملك، في اشعيا 6، والصرافين واقفين من حوله بكل لكن اللي هذا نادى ذاك وقال ايه الاعلان اللي اتقال؟ قدوس قدوس قدوس يهوه صفاوت. ايوه، مجده ماله ملء كل الأرض. شفنا فين يا عم مجده؟ ده في حروب وخناقات وظلم وألم ووجع وكل ما فيه. نو نو نو نو، مجده ملء كل الأرض، بمعنى إكرامه موجود على كل خالقته، صغيرة وكبيرة. اللي مدرك، اللي فاهم، اللي واعي، واللي مش مدرك ولا فاهم ولا واعي، اللي بينكر الجميل والمعروف وعامل كأن الله مش موجود،
رغم كده الله مجده مالي كل الأرض، إنه في إكرامه أكرم الجميع. مجد

كل الأرض بأنه أعمال يديه مصنوعاته بتقول إن في إله أكرمنا وصنع لينا كل ده. مزمور 8 متعجب كاتب المزمور وهو بيقول أيها الرب سيدنا، أيها يهوى، يا يهوى سيدنا ما أمجد اسمك فين؟ في كل أرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك. أسست حمدا، أطفال ورضع أسست فيهم حمد. دول اللي قبل ما يكبروا يبقى عندهم دماغ، دول هم بيتهتهوا عايشين في مجدك، بيعملوا إيه؟ بيكرموك لتسكيت عدو منتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ أيوة، وبمجد وبهاء تكلله. بهاءك وإكرامك، عارف هو إيه؟ تسلطه على أعمال يديك. مين ده في كل الخليقة اللي ليه سلطان على كل شيء على الأرض، على طيور السماء، على الزواحف، على الدبابات، على السمك اللي موجود في البحر، غير ده، غير الإنسان اللي انت خلق ده؟ الإكرام ده انعكاس المجد اللي ربنا حطه فيا وفيك. جعلت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، بهائم البر أيضا، طيور السماء، سمك البحر السالك في سبل المياه. يا يهوى سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. علاقتي وعلاقتك معاها مبنية على هذا المجد، مبنية على الإكرام، لأنه هو أكرمني. هو أكرمني أني خلاني إنسان، عرفش كم واحد حاسس بدي. أكرمني، سوري، ما خلانيش كلب، ما خلانيش، جعلني على شبهه وعلى صورته. قول معايا، أنا الوحيد في كل الخليقة الرب أكرمني وجعلني كصورته على شبهه. إكرام ما بعده إكرام. أيوة، عقدوني من وأنا صغير بشكلي ومناخيري وضبي وطولي وسماري وبياضي بتقييم الناس، لكن هو لما بيشوف بعينيه صنعة يديه اللي خلقها بيقول يا حبيبتي ليس فيك عيب، كلك جميلة. ليه؟ هو ده العينين اللي شايفة من الإكرام اللي هو حطه وطبعه علينا. جماعة، الرب لما قوم آدم من تراب نفخ فيه، نفخ كل ما فيه من قدرة إلهية يديله حياة ويديله من مجده إكرام إنه يكون فيه. كل الخليقة شايفة، اسمعوني، النهاردة بفهم حاجات كتيرة سدول. كل الخليقة شايفة، كل الحيوانات شايفة، كل الطيور شايفة، أول ما بتشوف آدم وتسمع له راضية إنه يسميها، راضية إنها تخضع ليه، راضية إنه ما يقول هكذا يكون. ليه؟ لأنه انعكاس مجد الله موجود عليه. الرب هو اللي ابتدى بده، سلطنا على أعمال يديه، إكرامه لينا، أعطاه المجد، علشان لما نديله مجد أنا بقول أنا قد كده عايز أحترمك، أنا قد كده عايز أقدرك. آدم وحواء، القصة اللي بنكرر فيها كتير جدا، بالخطية، بالتمرد، بالاستقلالية، أيوة، أقولك بقى على جملة النهاردة، بعدم إكرام الرب واحترامه. أنا مش حكرمك، أنا بشك فيك وفي كلامك. الحية قالت إنك بتخبي حاجات وإنك كذاب، أنا مش حصدقك. الرب بيقول لموسى لما أرسل الاثناشر جاسوس إلى الأرض ورجعوا من هناك، 10 قالوا
ما نقدرش نطلع وناخدها. واتنين قالوا نصعد وامتلكها لأننا قادرون.

عليها. الرب بيقول لموسى هذه الكلمات: إلى متى يهينني هذا الشعب؟ إلى متى لا يصدقونني؟ أنا مستني الإكرام، إنه اللي خلقك، اللي صنعك، القادر على كل شيء قال كلمة، ولما قال الكلمة هو قد كلامه. مهما كان عماليق، مهما كان العظماء في الأرض، مهما كانت مشكلتك، مهما كان أمرك، مهما كان وجعك، مهما كان التحدي، مهما كان الاحتياج اللي عندك، اللي أنا قلته ونطقت بيه، أنا قد كلمتي وكلمتي لا ترجع إلي فارغة أبدا. كرام كرام اللي عاشوا آدم وحواء، اللي جلب عليهم خطيتهم لعنة، لعنة الحواء، لعنة للحياة، ده أكيد، لعنة للأرض باختصار. اللي عاشوا آدم وحواء وهم بعيد عن جنة عدن، نقصان مجد الله، إلا في الكرامة وإلا في إدراك الكرامة لده اللي صنعهم وخلقهم. حد مصدق أن ربنا أكرمنا لما خلقنا على شبهه؟ صلتنا على أعمال يدي. أنا وإنت عندنا كرامة، أنا وإنت عندنا كرامة، لكن كلمة الله بتقول سامحني سامحني، بتقول في مزمور 49:20: إنسان في كرامة ولا يفهم ماله. سوري، زي البهائم، يشبه البهائم التي تباد. إنسان في كرامة، سيبك إن أنت تحت ولا فوق دلوقتي، سيبك أنت معاك ولا معاكش، سيبك، مش هي دي الكرامة، إنه خلقني وصنعني على صورته وسلطني على أعمال إيدي. لو أنا مش فاهم ده، سوري سوري، هعيش، خليها في بالك بقى، خليها في سرك، خليها في سرك. ولما نعيش كالبهائم بننطح في بعض لأن مش فاهم أنا مين، لأن مش عارف إيه اللي ادهوني، مش عارف إيه اللي عكسه على حياتي، مش عارف اللي هو حطه فيا وأنا مولود بيه. ده بلت إن، بلت إن، موجود في الداخل، مش محتاج أكتسبه، مش محتاج يجيني، ده من اللحظة اللي بص بص بص أنا كنت فيه هناك، كنت فيه قبل ما أبويا وأمي يتقابلوا بألاف السنين، أنا كنت فيه. هو قرر إمتى وفي أي ساعة وفي أي مكان، عند مين دولة اللي هيعطيهم هذه العطية، إن في حد خارج منه وعلى صورته هيجي في المكان ده وهيجي في الزمان ده. ده الإكرام، ده الإكرام. عرفش كم واحد فينا كاره حياته واللي فيها. النهاردة أنا بفكر معاك، أنا عايز أقف أقول لك كتر خيرك على الإكرام اللي أكرمتني به يا رب. هو اللي ابتدى بالمجد بالإكرام، وأنا محتاج أني أفكر كل اللي عمله إزاي أرد هذا الإكرام. شيء تاني اللي عايز أقوله لك في معنى المجد، ربنا لما حط وصايا، مضمون الوصايا العشر كله كله بيحكي، بيدور حوالين إدراك مجد الله واحترامه لأجل كل ما صنع. في خروج 20 أصحاح 20، أيوة، خلينا أقرأ لك. كلنا حافظين الوصايا، أعتقد مرت على ودنا مرات كتيرة. بتقول الكلمة الأولانية: ثم تكلم إلهيم بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا يهوي إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اسمع اسمع اسمع، أنا يهوي اللي أكرمك وخرجك من بيت العبودية. الشيء الأولاني هو احترم يهوي إنك تكرم اسمه. بيقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء، ما فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يا شعب يا اللي بتسمع كلمة الله، اكرم

الرب إلهك إنك تعبده إياه وحده، ما فيش حد تاني تسجده، تكرمه إنه هو الإله. الشيء الثاني اللي بعد كده بتقول كلمة الله عدد 7، لا تنطق باسم يهوى إلهك باطلا، لأن يهوى لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اكرم اسمه. منين ما ذكرت الاسم، مش عمال على بطال، اسمه بيعلن عن شخصه، اكرم هذا الاسم. الحاجة الثالثة اللي بعديها، هو قال لك ان في يوم ده بتاعي انا، اكرم هذا اليوم اللي انا قلت لك فيها انك تستريح. تقول كلمة الله عدد 9، 6 أيام تعمل وتصنع جميل عملك، اما اليوم السابع ففيها سبت ليهوى إله، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك، لان في 6 أيام صنع يهوى السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك يهوى يوم السبت وقدسه. اكرمني ازاي قدس يومي اللي انا حطيته عشان التقي معاك. الحاجه اللي بعديها، اكرم والديك. تقول كلمه الله عدد 12، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك، ايامك على الارض التي يعطيك يهوى الهك. بولس جي قال في أفسس وكلوسي، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بإيه؟ بوعد. اكرمهم، اكرم أبوك وأمك، اكرم ما يلعى اللي جنبك قول له اكرم أبوك وأمك. يا عم ما انتش عارف، يا عم الله يخليك خليها مسطورة. يعني أكرم أباك وأمك، مهما عمل أبوك، مهما عملت أمك، أكرم أباك وأمك. ليه؟ لأن دول انعكاس سلطاني على الأرض. أول سلطان تشوفه في حياتك وتتلامس معاه من وانت لسه كتكوت صغير هو سلطان أبوك وأمك. الكرامة ليها علاقة إنك خاضع وبتكرم، بتكرم المكانة مش الشخصية. إحنا كتير ما بنكرمش عشان الشخصية، لأن الشخصية مش بلحة، لأن الشخصية جرحاني، لأن الشخصية لمؤاخذة، لأن الشخصية ربنا ما قالكش اكرم الشخصية، اكرم المكانة. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ما من سلطان إلا مرتب من الله. حتى الأشرار، طبعا حتى الأشرار قلب الملك في يد الرب. مال على جنبك قول له اصحى يا مؤمن. معلش الله يخليك، اصحى اصحى اصحى عشان تفكر من تاني، عشان تفوق من تاني. انه عايز تكرمني، اكرامي يكون في ابوك وامك، اكرمهم حتى النهاية. طيب تمام. الحاجة اللي بعديها بتقول ايه؟ احترم واكرم وقدر الحياة. احترم واكرم وقدر الحياة، عشان كده الوصية تقول لا تقتل. الوصية اللي بعديها، احترم وقدر واكرم سمعة غيرك. عدد 16، لا تشهد شهادة زور على قريبك. الوصية اللي بعديها، لما كل حاجة لغاية الآخر، احترم عطايا الله لغيرك. تاني، احترم عطايا الله لغيرك. لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ما مما لقريبك. اكرم الله فيما أعطى للآخرين من حواليك، ما تكونش طماع. لو أنا فاهم الإكرام، لو أنا فاهم أن أنا عايز أكرمك أنت، أنا عايز أكرم اللي أنت أعطيته واللي أنت شئت في مسرتك أنك تعطيه لآخرين، أنا عايز أكرمك، فلن أخطئ ضدك، لن أخطئ ضدك بصنعي للخطأ. امرأة فورتيفار ألحت على يوسف. يوسف مش بس بيكرم الراجل اللي هو مشغله، اللي وصاه على كل بيته، كيف أصنع هذا الشر العظيم
وأخطئ إلى إلهي.

أنا عايز أكرمه لأن هو وصاني، لأن هو إداني. اللي احنا محتاجينه واللي ناقصنا فعلا، ده وجهة نظري، اللي ناقصنا في حياتنا في كل تفاصيلها هو مجد الله، هو إدراك إن الله عظيم بكفاية، جليل بكفاية، مهوب بكفاية إن احنا نديله الإكرام. رمية واحد مرة كمان، رمية واحد وعدد 21، بولس الرسول بيحكي عن إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم، عدد 18، الذين يحجزون الحق، الحق اللي هو حتة من مجد الله محجوز ازاي، مخفي ازاي، بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله، أيوة، لم يمجدوه أو يشكروه كالإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. عرفوا قد إيه أكرمهم، لكن مقفولين، واللي في كرامة ولا يفهم كالبهائم التي تباد. مجد، المجد هو أكرمنا، بهاء وعظمته وجوده حاضرين لما هو يكون موجود، لما بنعرف ازاي نكرمه، هذا الإكرام بيملانا فيملى نواقص حياتنا، يدفع عنا الإثم وخطايانا وما يجعله الشرير. اسمعني، كلمة الله بتقول ما دام الملك في مجلس، ايه اللي حصل؟ في حاجة مختلفة، الجو، الأتموسفير اسمعنا الله يخليك، في الوقت اللي بنعيش فيه إكرام، في الوقت اللي فيه بنعرف نكرمه، في الوقت اللي فيه بنكرم كل حاجة أعطانا إياها، اللي فيه بنكرم الإنسان اللي على صورته، ريحته بينا، بدل ريحة العفن وريحة الخلاف وريحة الموت وريحة المرض وريحة الكسرة وريحة الألم وريحة الوجع وريحة الاشتباك مع بعضينا، في ريحة أخرى، رائحة المسيح الزكية ظاهرة وواضحة فينا جدا جدا جدا. ما ينقصنا مجد الله. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك، صلي لنا أقولها لك بسرعة، أعطي مجدا، أعطي هنا قصدي إنك بتمارس الإكرام وعيشه لكل حد. في رمية 13:7 بيقول الرسول بولس فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له جزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، أيوة، والإكرام لمن له الإكرام. تعرف الحلفان في العهد القديم كان عبارة عن إيه؟ علي اللي علي، لا ما فيش علي اللي علي. يجي القاضي أو الكاهن يوقفك ويقول لك أعطي مجدا ليهوي، أنت ترد وتقول حي هو يهوي الذي أنا واقف قدامه. ده القسم، في حد محدش شافك وانت بتسرق، محدش شافك وانت بتعمل، محدش، بس الحي اللي جالس على العرش اللي هنقدم قدامه حساب كلنا في يوم من الأيام، شايفك وانت بتشهد وبتتكلم وتقول أعطيه مجدا، اكرمه الآن وانت واقف قدامه. الإكرام مش افتعال، الإكرام مش ناموس، الإكرام مش إنك هنقولك على حاجة علشان تعملها، الإكرام هو رد فعلي تلقائي لما تدرك مقدار عظمته ومجده وسلطانه وفاهم كويس هو أكرمنا بإيه بالظبط. لما أفهم قد إيه أكرمني ساعتها رد فعل التلقائي مش بس أنا ممنون وشاكر، أنا حبص لكل ما أعطيت ومقدر نعمة الحياة اللي اديتهاني وحعرف أدي لك من خلالها مجد.

أربع حاجات بسرعة في النقطة دي. نمرة واحد، مفيش إكرام من غير إدراك ومعرفة. أمثال 9:10 بتقول كلمة الله، آية كلنا حافظينها، بدء الحكمة، بدء الحكمة مخافة يهوي ومعرفة القدوس. تيجي منين؟ تيجي منين معرفة القدوس؟ أنا عارف القدوس إنه مهوب، إنه جليل، إنه عظيم، إنه ده الخوف اللي من له الخوف، ده اللي مش قادر إنه يهلك الجسد، ده ممكن يهلك الجسد والروح وكل ما لدينا بالكامل. أنا واقف حدي حساب قدام قاضي القضاء، الإله العادل، من له السلطان، الذي لا ينعس ولا ينام. هو ما بينعسش، هو بينام، كل حاجة متسجل، حتى خفايانا، حتى اللي في دخلي، حتى اللي في أعماق، هو شايفه، عارفه، حفظه، مسجله أمامه، لن يضيع. وبسبب ده راس الحكمة البني آدم العاقل يخافه، وخوفه إكرامه،

مشكلة لما نعرف، ولما نعرف المصيبة اللي بعديها لما ننكر ونكحد ونتمرد ومش عايزين نديله إكرام ومجد. مرة تانية أقول الآية اللي قلتها من دقايق، رومية 1:21، لأنهم لما عرفوا الله لم يكرموه بين قوسين أو يشكروها كإله. إعطاء المجد، إعطاء الإكرام، إدراك واعتراف بهو مين، مليان احترام جواي، مخافة الله، أنا مريان باحترام وتقدير ليك جداً جداً. ده في الزمن بقى اللي هو الأولاد بيردوا على أبائهم في الزمن اللي احنا بنتكلم فيه على مديرتنا في الشغل ونقول ونعيد ونزيد، مش مقدر سلطان الله اللي محطوط عليها. فيش إكرام من غير إدراك. أنا بقدرك وعاملك ألف حساب. قول معايا أنا بقدرك. بص لفوق مش لي أنا. أنا بقدرك. لا خليني أكون صادق. وعايز أعاملك. وعايز أعاملك ألف حساب. خوف الله حيمنعني من الخطأ. خوف الله حيحميني ويحفظني. خوف الله لن يجعل الإثم يتملك فيا. ليه؟ لأنه الذين قد أعطيتني قد حفظتهم في اسمك. هم محطوطين تحت هذا السلطان لأني أنا بكرمك. شيء تاني، مجد الله أو الإكرام حينعكس على سلوكك وطبيعة حياتك، تبقى زي يسوع. ما في حد على الأرض عرف الآب غير الابن، وما فيش حد أكرم الآب قد الابن. يوحنا 17:4 اللي قريناها في الأول، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. رب يسوع كان عايش حياته في كل صغيرة وكبيرة، في كل يوم، في كل أمر كان بيعيشه، عايش عشان حاجة واحدة فقط بس، أن أفعل مشيئتك. يا إلهي ده فرح قلبي، اللي أنت عايزه مني، عايز تطحني خدامك، عايز يقولوا علي مختل ومجنون خدامك، عايز يرفضوني خدامك، عايزهم يضحكوا عليا خدامك، عايز أقرب اللي ليا يخني ويبيعني خدامك، عايز الناس اللي وثقت فيها يسيبوني ويمشوا ويقولوا ما يعرفونيش خدامك إلى النهاية. أنا مش بكرم الناس، أنا بكرمك أنت وعايز أكرمك. يوحنا 5:41 يقول الرب يسوع،

مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش مستني مجد من الناس، مش مستني إكرام من الناس. أنا مش بشحته من حد، أنا مش بعمل حساب الناس عشان أكرمهم على حسابك أنت. مش هيكون، مش هيحصل في أي لحظة في حياتي. اللي جوه قلب الرب يسوع، يوحنا 4:34، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كم واحد بيصلي مننا؟ كلنا بنصلي مش كده؟ كم واحد مصدق أن الرب يسوع هيستجيب الصلوات؟ أمين؟ نفسي أقول لك على حاجة النهاردة في ضوء اللي احنا بنقوله. تعرف الرب يسوع هيستجيب الصلاة ليه؟ مش عشان عينيك ولا عشان احتياجك. تاني، لا عشان عينيك ولا عشان احتياجك ولا عشان يسوع بيحبك ومات علشانك. اللي هيعمله هيعمله عشان حاجة واحدة بس. اسمعي كلمة الله بتقولي، يوحنا 14:13، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله لسبب واحد وحيد. لسبب واحد وحيد، عارفين ايه؟ ليكرم الآب بالابن. حد يقول هللويا؟ ليكرم الآب بالابن. وانت بتسدد احتياجي، وانت بتشفيني، وانت بترفعني، وانت بتردني اليك، وانت بتحررني، وانت بتفكني، وانت بتقضي على اعدائي وبتهشم اسنانهم، وانت بتعمل كل دول، خلي في بالي دايما اللي بطلبه وعايزه هو انا بطلب مجدك. وريني مجدك. انا عايزك انت، أنا عايز أشوف إكرامك، أنا عايزك أنت اللي تكرم في الحدوتة، أنا عايز أنت اللي يتغنى بيك ويتغنى باسمك، إنك جبتني من طين الحمى، إنك ثبتت على صخرة رجلي وحطيت في ترنيمة جديدة. أيوة، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون علي. أنت اللي ظاهر في الحكاية، أنت اللي في قصتي، انت اللي في شهادتي، انت في صنيعك اللي انت عملته معايا. الاكرام والمجد راجع ليك لوحدك. الشيء الثالث، الاكرام ما بيجيش من الشفايف بس. لانه الاكرام بالشفايف احنا بنعرف نعمله كويس قوي في التسبيح والترنيم وال حلو جميل تمام. الإكرام مش كلام. الإكرام نابع من هنا، طالع على لساني لكن نابع من جوه القلب. بيقول الرب في إشعياء 29:13، لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وعمله، أكرمني بشفتيه، أما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني. مدى قمة المجد والإكرام؟ المخافة وصية الناس معلمة. وصية الناس معلمة، مش الناس بيعلموهم مخافة، بقوا ماشيين ورا اللي بيقولوه الناس، مش خايفين اسمي ولا بيكرموني. لما نكون عايزين نكرمه حيبان في كل شيء بنقوله أو بنعمله. كلوسي 3:23، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. هو قدام عيني على الدوام، جعلت الرب عارف مشكلتي ايه؟ انا ان انا حافظ الايات دي من زمان، لان انا حافظها بتقع مني، معناها بيقع مني. ما في موقف، ما في أمر، ما في حاجة بفكر فيها، ما في قرار، ما في علاقة، ما في شغل، إلا وجعلتك أمامي، لأنك عن يميني لن أتزعزع، مش هقع، مش هخور. ليه؟ لأن مجدك محوطني من كل حتة. إعطاء المجد بيبان في القلب الشاكر الممتن. القلب الشاكر الممتن عكس القلب المتمرمر المتزمر. الاثنين عكس بعض تمام، الاثنين عكس بعض تمام. الشعب اتدمروا على موسى وهارون، مريم وهارون تزمروا على موسى، وفي كل مرة عارف الرب كان يقول ايه؟ موسى شوية لو سمحت، شوية لو سمحت، شوية شوية شوية شوية. هم ما تزمروش عليك انت، تزمروا علي انا،
زمروا الإكرام.

معناه؟ أنا مش فاهم اللي بيحصل لي، أنا مش عارف إيه اللي بيدور، لكن اللي متأكد منه يقينا وأنا لا أعلم تفاصيله، إنك أنت صالح، إنك أنت عظيم، إنك أنت محب، إنك أنت قدير، إنك أنت قدوس. حتى لو أنا دست، حتى لو اتخبط، حتى لو تعورت، حتى لو خسرت كتير، الإكرام هو أنا حجيلك أنت، لأنه مفيش حد زيك يعرف يستلمني بكل اللي فيا ويعرف يقول كلمة حق. عارف لو ما قلتش كلمة حق، قولها في الوقت اللي أنت عايز تقولها، بس حاجة واحدة أنا طالبها منك، طيب خطري وطبطب عليا وصب زيتك على جرحي وخدني في حضنك أكتر يا رب، عشان أفضل وتبجيل على لساني، أفضل أسبح اسمك وبركك لغاية الآخر. كلوسي 3:17، كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. عبرين 13:15 الآية الشهيرة بتاعت التسبيح، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه. معناها الشفايف دي اتكلمت كتير لغاية ما أثمرت، لغاية ما طلعت، وهذا الثمر لا يأتي إلا من روت، من جدر، من حاجة موجودة في الداخل، لأنه من فضلة القلب. التسبيح مش هيطلع من الأعماق هنا غير لو كانت أعماقي مليانة من مجدك وإكرامك وإحساسي وإدراكي بالمعروف والنعمة اللي أنت عملتهم وبتعملهم في حياتي. الحاجة الأخيرة، مال على جنبك قول له اربط الحزام، بس قول له يا عم اربط الحزام، وبعد مش لابس حزام بس اربط الحزام. أكبر امتحان للمجد والإكرام تعرفوا منين؟ من جيبك. تعرفوا منين؟ من جيبك، من جيبك، من عطائك. شكله إيه؟ الآية القديمة اللي قالها أخونا سليمان الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 3، عدد 9، بيقول أكرم يهوى من مالك ومن كل بكورات غلتك، تمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. لا بكلمك عن العشور، ولا بكلمك على إخوة الرب، ولا كلمك أنه في حد في احتياج وأزمة محتاجين أن احنا نطلع حاجة عشان نسددها. هو بيقول لك لما تتعامل بالمال مش تسدد الاحتياج وتديني اللي أنا قلت لك عليه ده بتاعي أصلاً، فأنت مش بتعمل فيا معروف، إنك تكرمني، تكرمني. كم واحد جه لبيت الرب وحط، مش لأن ده معاد، أنا جاي أكرمك، جاي أكرمك مش لأنك عملت معايا معروف، لكن أنا فرحان بشوفتك فجايب لك هدية معايا. القلب المليان بالإكرام والرب مكرم في هذا البيت لن ترى فيه احتياج. سمعيني يا جماعة، لن ترى فيه احتياج. ليه؟ كل واحد مننا بيسرع علشان يكرم الرب. أنا عايز أكرمك من اللي أنت أعطتني إياه، من اللي أنت باركتني به في الحياة، معايا أو ما معايش، معايا أو ما معايش، أنت تستاهل الإكرام، انت تستاهل الاكرام. حد يقول معايا انت تستاهل الاكرام، انت تستاهل ان انا اكرمك، انت تستاهل ان انا اباركك، انت تستاهل اني اعمل معروف في حد واعمل معروف في حاجه. انا عايز اكرمك، عايز اكرمك. مراتي موجوده هنا، كنت نفسي اقول وهي مش موجوده، بعد اذنك. عاده لما نروح الجمعيه، جمعية خلاص نجيب الطلبات والحاجات، فطبعا شايفت حضرتك انت عضلات، انا وراجل وبسم الله ما شاء الله خلاص، فانا لملمت الحاجة وحطيت الكياس وماسك العربانة ومالي طالع، ما انا راجل ما تحرمنيش يعني من رجولتي الحمد لله. فلاقي منال، ايه يما في ايه،

سيب الراجل يزق العربانة، دول 4 أكياس عمي في ايه يعني؟ القصة انه في حد بيدور على فرصة يكرم حد بكرامة عشان أباركه. مش مهم ده يستاهل قد ايه، انا عايز اكرمك. افتكر من 30 سنة الدرس ده اللي انا اتعلمته، كنا ساكنين هنا وبعد كده كنا مسافرين في الصيف كندا، ففي شنطه من شنطنا باظت. انا شفت الشنطه ما تتصلح، بس كانت عزيزه عليا، كنت جايبها من بورسعيد. لما جينا على هنا نزلت بورسعيد مخصوص وجبت الشنطه، فيعني مستخسر انها تترمي. فخلينا اجرب. فنزلت السوق بتاعنا ده اللي هنا في المباركية، كان في راجل كده في دكان، كان غير كده، غير السوق الفخم ده، كان ما كانش كده يعني. في راجل كده قاعد، راجل شفته عرفته، فقلت له عايز اصلح الشنطة دي تنفع؟ فبص كده ان شاء الله تنفع. قلت له اجي لك امتى؟ قال لي عدي المغرب. ماشي، خدت بعضي ورحت وعملت كم مشوار ورجعت له المغرب، سلمني الشنطة جديدة. الطريقة اللي عمل بيها من جوه، مش عارف حط ايه وعمل ايه عشان تمشي من تاني، خيال. قلت له حسابك كام؟ ده كام طبعا في الزمانات ده، من 30 سنة. قال لي نص دينار. فانا ضربت ايدي في جيبي لقيت الفكة كانوا 2 دينار. فقلت له شكرا كتر خيرك. فقال لي استاذ نص دينار بس. قلت له اللي يعمل عمل زي ده مش ياخد 2 دينار، ياخد ثمن الشنطة دي 10 مرات. الله يبارك لك ويبارك في إيدك إنك بتريح الناس. خدت بعضي ومشيت. مش بقولك عشان أنا، بس أنا تعلمت درس ربنا حطه جوه قلبي وأنا واقف قدام الراجل. أنا مش هديلك اللي تستاهله لأنك أنت عملت كده. الإكرام الراجل ده طبعا منين ما كنت بروح له في أي وقت، الابتسامة موجودة على وشه، عايز يشربني شاي ويقعدني معاه في المحل والناس اللي حواليه. مش عشان ده، علشان الإكرام بيفتح باب، عشان الإكرام بيدي سكة، عشان الإكرام بيصنع صداقة، عشان الإكرام بيعكس ان في اله كريم واله عظيم جدا جدا جدا. سالوا الويترز في امريكا، الويترز اللي هم بيخدموا على الناس، الجرسونات يعني، ايه اسوأ يوم في البقشيش في حياتكم؟ عارفين قالوا امتى؟ يوم الحد. ليه؟ لأن ده الوقت اللي فيه كل الكنائس طلعة من الكنيسة، رايحين يتغدوا أو رايحين يتعشوا. أقل بقشيش موجود وأقل عطاء موجود. خليك كريم وانت بتكرم، شوف الرب يفتح لك قد ايه، شوف الرب يصنع معاك ايه. أرجع لسؤالي اللي ابتديت بيه، يا ترى ايه اللي ناقصنا؟ كتير صح؟ حاجات كتير. ايه رايك النهارده لو انا وانت حطينا حاجه واحده، وده اللي انا عايز اشوفه في حياتي وعايز اعيش بيه وعايز اتفاعل بيه معاه ومع الناس حواليا؟ كتير من احتياجاتنا هتتسدد لما نرجع وندي له مجد في حياتنا. ارفع قلبك معايا وقول له انا عايز ادي لك مجد يا رب، انا نفسي ادي لك مجد وبركك يا سيد. هللويا. هللويا هللويا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. انا بشكرك لانك بتديني مفتاح الليله يا رب، بيقول لما اعرف ارجع من تاني واعيش في مجدك، أعيش في إكرامك، أعيش في مخافتك، أعيش وأنا مقدر أنت مين وفاهم كويس قوي اللي أنت اديتوني.

حطيته في حياتي. مهما كانت ظروفي، مهما كانت أحوالي، أشكرك لأنه ما فيش اتنين حيتنوا إن أنا مخلوق على شبهك، وإنك أعطيتني سلطان على الأرض يا رب. أنا بباركك يا رب، بباركك إنه حتى في المسيح يسوع أكرمتنا إنه مش بس يكون لنا سلطان على خلقتك، لكن سلطان حتى على قوى الشر يا رب. أنا جاي ببارك اسمك النهاردة يا رب، جاي بتوب أنا وإخواتي إن إحنا فتحنا ودنا لكلام الكذب، للتقارير السلبية، للتقارير اللي ربطت إكرامك بالمال، بالفلوس، بالنجاح، بالصحة، بالحاجة الحلوة وبس، لكن غير كده عندنا 100 سؤال و100 سؤال، وإزاي سمحت، وليه بتسمح، وليه بتعمل كده. وأنا جاي أقول لك النهاردة سامحني، سامحني، سامحني، لأنك أكرمتني وجعلت مني من نفسي قيمة وتمن ابنك يسوع المسيح، إنك حطيت حياته مكاني يا رب ورفعتني ليك من تاني. أشكرك النهاردة لأني غالي بكفاية، أنا مش رخيص، أنا مش مهان. مهما حاول البشر يهنوني، مهما كانت الظروف بتحاول تهني، شكرا لأني كرمتي فيك، أنت اللي أكرمتني، زي ما بيقول لك داود، لأنك أنت مجدي رافع رأسي. وأنت في مكانك ارفع يدك للرب وقول له أشكرك لأنك أنت مجدي ورافع رأسي يا رب، أنت إكرامي، كتر خيرك يا رب، أنت اللي أكرمتني ورفعت رأسي. أشكرك لأنك لغاية النهاردة لسه أعدائي موجودين، علشان أنت قعدتني جنبك ورتبت لي مائدة تجاه مضايقية يا رب. ببارك اسمك لأنه هكذا يصنع لرجل لامرأة سر الملك، أنه يكرمه، أنه يرفعه، أنه يلبسه ثوبه ويحط اسمه عليه. أشكرك لأن اسمك دعي علينا يا رب. ببارك اسمك النهاردة وبشكرك من كل القلب، بقول لك سامحنا كلنا بلا استثناء يا رب، لأجل نقصان مجدك في حياتنا يا رب، نقصان إكرامك في حياتنا يا سيد، نقصان إدراكنا وإن إحنا نعيش نكرمك ونشكرك لأنك أكرمتنا ولسه بتكرمنا في كل يوم يا رب. أما عن احتياجاتي، أما عن طلباتي، حينفع الليلة إن نرميها عند رجلك وأقول لك حاجة واحدة بس، وريني مجدك، أنا بطلب مجدك يا رب. تقف معي على رجلي.

الكتاب المقدس بيحكي عن شخصيتين، نوح وأخنوخ. بيقول عنهم إنهم سارا مع الله. السير مع الله كتير ناس بتفكر إنه عبارة عن جلوس على غيمة، وهالغيمة بتتحرك من محل لمحل، صوت موسيقى، صوت هدوء. لكن إذا بتقروا الكتاب المقدس بتلاحظوا إنه أخنوخ عانى كتير وهو يخبر الناس عن الله. كذلك نوح لما كان يحكي للناس عن الله وهو عم يبني الفلك، فوق 120 سنة هو يحكي معهم عن الرب لكن ما صدقوا. في سيرك مع الله رح تلاقي صعوبات حواليك من الناس اللي حواليك ومضايقات من الناس اللي حواليك، لكن ثابر وامشي في سيرك مع الله على الأرض، لأنك رح تقضي الأبدية معه في السماء.

غمر قلبي الفرح لما قريت كتاب رجل الأعمال المؤمن، وخاصة لما اكتشفت إنه الكتاب المقدس بيعلم عن هيدا الموضوع. الكتاب المقدس بهمه أمورنا الحياتية. أنت كموظف، كمدير، أنت كموظفة، كمديرة، كيف ممكن تتصرفي؟ صراع النفوذ في عالم التجارة والمال، وقديش هيدا الصراع كبير، وقديش عم يحتدم يوم بعد يوم. شو هو دور المال في العمل؟ شو هي المبادئ السبعة للنجاح المهني؟ كيف ممكن نحول فشلنا لنجاح؟ كيف ممكن نتجنب الانهيار، نعالج الإجهاد في العمل؟ هيدا الكتاب رجل الأعمال المؤمن هو جواب لكل هيدا الأسئلة. أنا بتمنى عليك إنك تقتني وتقراه، خاصة إذا كنت عم تواجه مشاكل في شغلك، في عملك، أو وين ما كنت.

قال لارف ماهوني: يعد الله شعبه أن يعلن عن حضوره وسطهم كلما اجتمعوا ليعبدوه، ومن ناحية أخرى عندما يهمل شعب الله باستمرار العبادة الروحية الحقيقية يصبح اختبار حضور الله المعلن أمرا نادرا.

أنا بحب ترنيمة أنت قائدنا يسوع البار. الحاجة اللي لمستني في الترنيمة دي أنت قائدنا. الجميع بيبحثوا عن قادة، وممكن القادة ممكن تنجح وممكن تفشل، لكن لما يكون قائدنا هو الرب يسوع هيدينا دايما النصرة ويدينا دايما السلام.